في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. عملية ناجحة لجهاز مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ضد واحد من قادة حزب الله العراقي. هذا الفصيل الموالي لإيران والعابر للحدود يتعلق الأمر مشاهدينا بمحمد باقر السعدي. حين نذكر هذا الاسم يقفز إلى الأذهان اسم قاسم سليماني مثلا، قائد فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري في الخارج. كما يبرز كذلك اسم أبو مهدي المهندس، مؤسس حزب الله العراقي. نعلم ونذكر كذلك مشاهدينا بأن سليماني والمهندس قتلا في غارة أمريكية أمر بها ترامب في يناير من سنة 2020. وحين يعود اسم السعدي إلى الواجهة وهو بقبضة أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، فنحن أمام مشهد جديد عنوانه ربما ملاحقة أعوان إيران العابرين للقارات. حتى الآن لم يتأكد تورط السعدي مثلا في محاولة اغتيال ترامب كما أفادت وسائل أعلام أمريكية، لكن التحقيقات كفيلة بكشف المزيد ونحن سنكون بانتظار هذا المزيد. فهل كانت إيران تخطط حقيقة للانتقام من مقتل سليماني؟ ما هو الدور الذي كان يملكه السعدي في استخبارات الحرس الثوري خارج إيران؟ وهل نتحدث فقط عن هذه المحاولات لاغتيال الرئيس الأمريكي أم هناك شبكات يمكن الحديث عنها من التوغل الإيراني والاختراق الأمني الاستخباراتي الإيراني للداخل الأمريكي؟ هذا هو السؤال الأساسي. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

0: مشاهدين نحاول تفكيك الموضوع، نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل. هنا معنا في الاستوديو الدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، الأستاذ هدير رباع صحفية في شبكة العربية، والدكتور سمير صالح الأستاذ في العلاقات الدولية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لمحاولة فهم من هو السعدي ولكن من ورائه، هل إيران متغلغلة بهذا الشكل الذي تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام في الداخل الأمريكي؟ اسمحوا لي بداية أن نفهم من هو محمد باقر السعدي، وكيف كذلك في مرحلة أخرى تم الإعلان عن القبض عليه في توقيت إذن مشاهدين بالغ الحساسية والتعقيد لإيران وواشنطن والمنطقة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقي محمد باقر السعدي في مشهد مماثل تماما لاعتقال رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، هكذا تذكره المشاهد عندما رآه. فيما بدأ إجراءات أمريكية صارمة حيال الأفراد والشخصيات المرتبطة بقوة فيلق القدس وباقي أذرع إيران والحرس الثوري في المنطقة والعالم. وفق وزارة العدل الأمريكية، السعدي يبلغ من العمر 32 سنة، هو مواطن عراقي قيادي كبير في كتائب حزب الله العراقي، يقال تقريبا منذ 2017، ولكن حتى ربما من قبل، سنحاول أن ندقق ذلك مع ضيوفنا. ينتمي لمنظمة تصفها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وجهات كبيرة بالإرهابية الأجنبية وفق لوائح واشنطن للإرهاب، ووجهت للسعدي تهم للتخطيط والتنسيق لما يقرب من 20 هجوم إرهابي في 3 قارات استهدف فيها المصالح الأمريكية والإسرائيلية ردا على حرب إيران الأخيرة وفق لائحة الاتهام، بما فيها التخطيط لتفجير كنيس يهودي في نيويورك، مركزين يهوديين آخرين في لوس أنجلوس وأريزونا. كذلك مشاهدينا للسعدي صلة وثيقة للغاية، السعدي هذا الهدف الأمني عالي القيمة وفق واشنطن. كما قلنا كانت له صلة وثيقة بما تسمى قوات القدس، وهي وحدة نخبة للعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وظهر السعدي في أكثر من مناسبة رفقة قيادات الحرس الثوري أبرزهم قاسم سليماني كما ذكرنا في المقدمة عام 2020 بضربة أمر بها ترامب، وكان أو المقتول طبعا أو المختال في 2020 بضربة أمر بها ترامب. وكان السعدي دائما التنقل بين العراق وسوريا ولبنان، سيما بعد مقتل حسن نصر الله أواخر سبتمبر 2026 لتنسيق عملية أذرع إيران في المنطقة. منح محمد باقر السعدي، وهذه نقطة جدا مهمة مشاهدينا سنعود لها في النقاش، منح جواز خدمة وهو جواز سفر يمنح عادة للشخصيات العسكرية المهمة والمسؤولين الرسميين لتسهيل حركة تنقله بما فيها سفره الأخير إلى تركيا قبل عملية اعتقاله والإطاحة به ولتعزيز مكانته ضمن ما يسمى محور المقاومة. كان السعدي يفضل أن يوضع لقب سليماني في نهاية اسمه كرجل إيراني أو إيران الحالي النشط في المنطقة، تجمعه كذلك العديد من العلاقات الوثيقة. ذكرنا قاسم سليماني، ذكرنا المهندس، ولكن تجمعه كذلك صلات وثيقة بإسماعيل قاني، خليفة سليماني، أكرم عباس الكعبي، وكذلك مجموعة كبيرة من الأسماء التي لها علاقة بإيران. أستاذة هدير، من السعدي؟ نحن ذكرنا كل ما أوردته المعلومات الأمريكية على الأقل، ولكن ما مدى خطورته من ناحية تحركه أو تحركه في إيران في العراق أولا ومن ثم في إيران؟
1: بالنسبة للسعدي، هو لم يظهر عام 2017. المتابع للشأن العراقي كنا نتابع عمليات تحرير نينوى والفلوجة أي الأنبار وصلاح الدين. في ذلك الوقت لم يكن هناك معروف لدى الرأي العام بأن هناك فصائل مسلحة أو ميليشيات تابعة لإيران. كل ما أعلن عنه ذلك الوقت هو فتوى المرجع الديني في النجف علي السستاني للجهاد الكفائي، ظهر الحشد الشعبي. بعد فترة طويلة من عمليات التحرير ظهرت صور كثير، ليس فقط السعدي، ظهرت صور كثيرة وفيديوهات كثيرة تصور قاسم سليماني، أبو مهدي المهندس، ومن ضمن هذه الصور محمد باقر السعدي الذي كما قلت يعرف عن
0: هذا كان

0: بعد 2015 الموصل تم
1: بعد 2000 عندما انطلقت عمليات التحرير كانت منتصف 2015 وبدأت في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين. ظهر هذا الكم الكبير من الشخصيات مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس ومع أبو مهدي المهندس، ولم تظهر شخصيات قيادية أخرى إطلاقا. كانت صور السعدي في ذلك الوقت، نحن لم نعلم بأن هناك ميليشيا موالية لإيران، وكانت تساؤلات كثيرة تثار. لماذا قاسم سليماني في العراق وهو يقود قوة عسكرية ويدعي بأنه هو من يقود الجيش ويقود كل الصنوف العسكرية في عمليات التحرير، وهناك غطاء جوي وهناك عمليات للتحالف الدولي أيضا؟ كان شبه نشاز هذا الظهور. ظهر السعدي بما كيف ظهر وهو قريب جدا من قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مناسبات عدة، ليست فقط في ساحات القتال. وظهرت أيضا صور له مع براميل متفجرة صغيرة محمولة جوا، وهذه هي نقطة فارقة. يقال أو اتهم في ذلك الوقت بأنه ارتكب، يعني قتل مدنيين بحجة قتال داعش في نينوى وفي الفلوجة.
0: هو السعدي
2: على أساس مذهبي،
1: نحن لا نعلم إذا كان على أساس مذهبي. كانت هناك تعمية للرأي العام العراقي بأن عمليات التحرير يقودها الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وأيضا الصنوف العراقية الأخرى البرية، ومن كان يقوم بالطيران هي مظلة التحالف الدولي، نحن لا نملك مظلة طيران عراقي عسكري إطلاقا. فظهرت هذه الحشود وهي الحشود المتطوعين، ولكن لم نعلم بأن هناك فصائل مسلحة يقودها قاسم سليماني استقطبت الشباب العراقي بحجة هناك فتوى من المرجعية الدينية، فكان أمر أثار تساؤلات كثيرة.
0: ولكن حتى نفصل الموضوع، وقتها سعدي
2: يعني هل كان
0: طب نسأل ولا تسأل؟ وقتها سعدي كان يعني لأول مرة ظهر على أنه تابع لحزب الله العراقي، صحيح؟
1: حتى لم نكن نعلم بأن حزب الله العراقي مؤسس في العراق، وأن من يقود هذا الحزب هو أبو مهدي المهندس. هذا الرأي العام، يعني عامة الناس. ولكن بعد ذلك، بعد أول عملية تحرير وثاني عملية تحرير في صلاح الدين، ابتدأ أبو مهدي المهندس يعطي أوامر لأجهزة الإعلام العراقية بالتقليل من دور القوات العراقية العسكرية النظامية وإبراز الحشد الشعبي، ثم ظهرت الفصائل بعد التحرير، ومنهم السعدي وغير السعدي وغيره.
0: هو ما يهمنا كذلك في هذا التوقيت ما مدى قدرة إيران، يعني لا نتحدث فقط في الماضي ولكن نتحدث في الوقت الراهن، إلى أي مدى إيران نجحت، يقول البعض، في أولا تجنيد مجموعة كبيرة من الشباب العراقي، وكيف يمكن توصيف هذا الدور الذي أعطوا إياه من الجانب الإيراني؟ يعني أوكلت لهم أي أدوار أستاذ مسعود؟
3: طبعا بالنسبة لسعدي، هو من مواليد 1992، تكون حزب الله العراقي كتائب حزب الله العراق في 2003 مع سقوط النظام، ولكن كما تفضلتي هذا التأسيس كان لم يكن علنيا ومعروفا داخل العراقيين، وهو ارتبط في سنة، حسب تقارير في وسائل إعلام ناطقة بالفارسية وليس إيرانية، تتحدث بأنه التحق بفيلق القدس ذراع التدخل الخارجي الإيراني في 2017. وأيضا كان له دور في قمع احتجاجات تشرين في 2019.
1: نعم، نعم، نعم.
3: هذا أيضا في الاحتجاجات التي راح ضحيتها نحو 6000 من شباب العراق الذين تعرضوا، إما تم اغتيالهم أم تم إخفاءهم، ولحد الآن لا توجد أنباء عنهم. هذا ما يقال عنه، والمعروف عنه هو كان على صلة بحلقة وسط. حلقة الوصل الحقيقية له هو قاسم سليماني، وطبعا هؤلاء هم قادة التنظيمات. محمد سعيد إيجدي مسؤول فرع فلسطين في فيلق القدس، وهنا كان حلقة الوصل مع مع مع السعدي. هذا الشخص طبعا تم تصفيته في حرب يونيو الماضي، إيجدي كان اسمه. ولكن العراق واهتمام فيلق القدس بالعراق ليست أمرا جديدا. أثناء الحرب العراقية الإيرانية تكونت مجموعة اسمها مقر رمضان. العراق، حتى نكون أكثر وضوحا، هناك وحدات مرقمة في

0: فيلق القدس لها رقم، واحدة 400، واحدة مهمتها اغتيالات وارتباط بالعناصر، الوحدة 840، الوحدة 6000 اللي هي مهمتها الحوثيين وما شابه ذلك. هناك وحدات بالأرقام يمكن نشرحها لاحقا، ولكن العراق ليس تحت مظلة وحدة، مقر خاص للتدخل بالعراق، وهذا يظهر أهمية التدخل في العراق بحيث يتم تحديد مقر خاص له. هذا المقر في واقع الأمر يرى العراق هو القاعدة الأساسية لمحور المقاومة. هكذا تنظر إيران إلى العراق، وزادت أهمية العراق الآن بعد أن فقدت إيران سوريا كقاعدة أساسية لها. لذا تجنيد الأشخاص بهذه الطريقة مثل السعدي وغير السعدي يجعل العراق حلقة مهمة في محور المقاومة كما تريد إيران. ما هي أهمية اعتقال سعدي؟ أعتقد بأن سعدي هو الصندوق الأسود لفيلق القدس في العراق. إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل على المعلومات التي يحملها،
1: كيف لا سيكون مهم للغاية صندوق أسود طالما هو ليس بتلك الأهمية من القادة؟ يعني هو منفذ أكثر منه مخطط أو مهندس عمليات. دكتور عايد،
2: نعم، أنا أعتقد يعني مع كل التقدير بالتأكيد أستاذ مسعود في العلومات الجميلة والأستاذة الحقيقة
1: هدير
2: يعني أعطتنا الكثير. طبعا المركز اللي تعول عليه إيران بالأساس الحقيقة مع احترامي ليس العراق بالأساس، إنما لبنان. حزب الله في لبنان هو قائد مجموعات المقاومة بالنسبة لإيران، هو الأساس. طبعا الكلام هذا أيام حسن نصر الله الحقيقة، الكاريزما اللي كان يتمتع فيها. هذا شاب عمره 34 سنة زين
1: تقريب.
2: أو أقل حتى يمكن
1: 34
2: سنة. طيب هذا شاب ما يمدي يعني يصير قيادي في ظل أوضاع تنظيمية حديدية جبارة، وبالتالي غريب يعني، اللهم إلا إذا كان هناك طبعا يعني حصلت صدام حسين وآخرين نجحوا أن يكونوا بلطجية قتله، يعني القاتل اللي يفرض نفسه بالقوة. أعتقد أنه هو بداية حياته كان مجرد قاتل محترف، يعني يرسل ليغتال ينفذ لا يسأل لماذا، وبالتالي هو الذي هذا جعله يتقدم. ومثل ما أشارت أستاذة هديل أنه لما راح لمناطق اللي فيها تمرد في مناطق الوسط والشمال ارتكب جرائم. هذه الجرائم بالنسبة لقيادته قاسم سليماني أبو مهدي المهندس إلى آخره، هذه أعمال جليلة الحقيقة، لأنه هذا جبروت ويفرض إرادة التنظيم، والتنظيم اسمه كتائب حزب الله وليس حزب الله، كتائب حزب الله، وبالتالي يفرض إرادة التنظيم والنهج الذي وراء التنظيم في هذا الجانب. لذلك أعطي يمكن ترقيات عاجلة وسريعة حتى يكون في مركز قيادي ويفرض على الآخرين بأن يكونوا على مستواه، وبالتالي يكونوا مقاتلين شرسين. هذا مطلوب الحقيقة، يعني في ظل هذا النفس بخلينا نقولها بالواضح الطائفي أيضا المرعوب يعمل. يعني تخيل أنت لما سقطت مناطق الشمال هناك حوالي 5 فرق عسكرية عراقية، ما الذي جعلها تسقط بهذه السرعة أمام مجموعة على سيارات الدفع الرباعي وتهجم وتحتل؟ هناك سؤال إلى الآن لا نعرف الإجابة عليه.
1: هو في الحقيقة هناك العديد من الأسئلة سنبقى في متابعتها، ولكن المهم كذلك حتى نطرح ونضع على هذه الطاولة الإشكالية الكبيرة اليوم، وهي إشكالية إمكانية تحرك إيران داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الأسئلة فيما يتعلق بالسعدي الأكيد بأنه سنتابع تفاصيلها فيما يتعلق إن كان صندوق أسود حقيقي، إن كان أداة فعلية للقتل أكثر، ولكن الثابت ما أثبت أمريكيا بأن إيران تتحرك لمحاولة إما اغتيال شخصيات في الداخل الأمريكي أو على الأقل لمحاولة بناء شبكات خلايا. وهنا يأتي

0: الدور التركي. تركيا سلمت الساعدي، والبعض يقول بأن تركيا كانت لديها المعلومات من
1: هو
0: فترة.
1: هو اعتقل في تركيا.
0: هو اعتقل في تركيا، ولكن البعض يقول أن تركيا كانت لها معلومات سابقة عن وجوده ولم تتحرك إلا في هذا التوقيت. إلى أي مدى هذا دقيق دكتور؟
2: صحيح، مساء الخير،
0: أهلا بك. يعني هذه صور، لدينا صور الاعتقال.
2: أنا لن أعود كثيرا،
0: خلينا نشوف
2: ريم إلى الوراء.
0: يعني يهمنا المستقبل أكيد.
2: كان في عنا تفصيل برأيي مهم جدا في التعريف بشخصية السعدي وكيف نشأته وتطوره في الشؤون، لكن أنا أريد أن أتوقف عند مرحلة يعني ومرحلة نقاشات اليوم وما سيعقبها.
0: بالضبط، هذا المهم.
2: لماذا مهمة جدا؟ لأنه حسب ما أنا تبعت ورصدت والمعلومات اللي عندي بتقول أنه هذا الشخص السعدي اعتبارا من شهر آذار المنصرم تم تكليفه بمهام جديدة أمنية إرهابية جديدة إذا شئتم عابرة للحدود. الرد على
0: عابرة لحدود العراق أو إيران أو تركيا، عابرة لأي حدود.
2: فأديك بالتفاصيل الآن. النقطة الثانية، الرد الذي الآن تم باتجاه السعدي هو رد أيضا عابر للحدود. المواجهة إذن بين نهج إيراني جديد باتجاه التحرك عبر خلايا ومجموعات تنشط في أكثر من بقعة جغرافية في العالم، ويبدو أيضا أنه في تنسيق جديد على المستوى الاستخباراتي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه التعامل مع هذه المجموعات. كيف وصلنا إلى هذا الاستنتاج؟ رأيي الشخصي، وصح لي أستاذ هدير إذا كنت مخطئ، في مطلع آذار الماضي كان في كما تتذكرون
0: هناك من يتواصل معك على
2: بأذربيجان
0: دكتور.
3: نعم،
2: كان في عملية أمنية واسعة في أذربيجان ضد خلايا تنشط في الداخل الأذري. تنسيق، هذا التنسيق مهم جدا، أذري أذربيجاني إسرائيلي طريقة غير مباشرة، اللاعب الأمريكي واللاعب التركي. صحيح. يعني هذا الرباعي في مطلع أذار كان يستعد لتحرك لنشاط مجموعات تقودها إيران باتجاه الخارج وتنفيذ عمليات ومهام إرهابية
1: في أوروبا،
3: في أذربيجان
1: وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
2: صحيح. الآن في نقطة أهم، أنه هذا الشخص، هذا المهمة الأساسية التي وكل فيها اعتبارا من هذا التاريخ. لماذا؟ سأليني لماذا أذار؟ لماذا أذار؟ لأنه أذار مرتبط بانطلاق العملية بشهر شباط والضربات التي تتلقاها إيران ومحاولة إيرانية جديدة لتسجيل اختراق استخباراتي أمني باتجاه التأثير على الضربات التي تتلقاها. هذا النشاط جزء إذن من مخطط إيراني غايته الأساسية التحرك في أكثر من بقعة جغرافية في المنطقة وفي أوروبا والوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأدوار من هذا النوع. نقطة ثانية ملفتة جدا، أنه هذا الشخص هو بشكل مباشر لا ينفذ هذه العملية، بل يشرف على تجهيز وإعداد وتمويل الخلايا التي ستقوم، وهذا ما أثبتته التحقيقات في أذربيجان. لذلك الاستعداد إلى هذه المرحلة بدأ في تلك الفترة دي.
0: في مارس، يعني في أذار.
2: التحرك التركي مهم جدا الآن الذي سألت عنه. حتى الساعة تركيا لم تعلن أي شيء، لكن واضح تماما حسب ما أنا تبعت في الإعلام التركي أن تركيا تركز على أنه هذا الشخص مطلوب للعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية. شخص مطلوب للعدالة يتنقل بجواز سفر خاص، شخص مطلوب للعدالة ويعرف أنه مطلوب للعدالة، يقرر
1: جواز سفر من أي بلد؟ ما حد حدد.
2: عراق.
0: جواز سفر عراقي.
2: جواز سفر عراقي خاص.
3: جواز خدمة.
2: يتنقل ويخرج ويريد أن يخرج يغادر إلى، لا نعرف إذا كانت معلومة روسيا صحيحة، ترانزيت. نعم. عبر الأراضي التركية.
0: لم تتأكد المعلومة.
2: أيوة. لكن في نهاية الأمر، في نهاية الأمر الرد الآن هو رد ليس فقط رد أمريكي، يعني الرد أنه في شعور أنه إيران تجهز لعملية أوسع بإطار استخباراتي عمل الإرهابية في الخارج، وأنه في استعداد للتعامل مع هذه المحاولة الإيرانية. أظن يعني
0: ما هو هذا هو السؤال الأساسي، هل هناك مبالغة في القول بأن إيران تتحرك بشكل قادر أن يفضي إلى عمليات اغتيال، أو هي شماعة ربما تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية.

0: إلى الإعلام لمحاولة وضع غطاء على تحركات إيران حتى يقال بأنها تحاول هي أن تتحرش بنا، تحاول هي أن تجهز لعملية اغتيال.
1: أعتقد من نصدق؟
0: أي تفضل.
2: وقع ضحية اتصال بعميل أمريكي على اعتبار أن شخص ينفذ له عملية في مكان ما.
1: صحيح. هاي المعلومة صحيحة. وعن طريق أيضا شخص آخر من حزب الله اللبناني وهو دخل في صفقة مخدرات، ومن خلال هذه الصفقة تم رصد الاتصالات وتم التوصل من قبل واشنطن والأجهزة الأمريكية إلى معلومات بأنه هذا يقود خلية للحرس الثوري الإيراني وينفذ ما أشارت إليه الصحافة. أيضا أود أن أشير هنا إلى أنها ليست العملية الأولى، هناك عملية نفذت في 28 من فبراير في وكشفت عنها الصحافة الإسرائيلية في تركيا، إلقاء القبض على شبكة متكونة من عراقيين ولبنانيين وسوريين كانوا يرصدون تحركات القوات الأمريكية قرب قاعدة إنجرلك التركية. صحيح. وهذا أمر معروف. صحيح. عملية ثالثة أخرى ربما لم يكشفها الإعلام أو ربما مرت عملية إلقاء القبض أيضا على خلية تابعة للحرس الثوري الإيراني تتاجر بالأسلحة والطائرات المسيرة شمال العراق. هذه لم يعلن عنها إطلاقا،
0: ولكن كل المعلومات التي نمتلكها هي معلومات إما تحدثت عنها وسائل إعلام أمريكية أو تصريحات أمريكية أو تصريحات إسرائيلية. لماذا مثلا ليس هناك طرف آخر محايد نوعا ما قادر مثل تركيا؟ لماذا تركيا لم تتحدث؟ ما هو هناك بعض نقاط الاستفهام ذلك التي نضعها على هذه المعلومات.
2: أنا أعتقد تركيا تعرف لها علاقات طيبة مع إيران، ويعني إيران أيضا تتعرض لضرب أو إلى آخره، فلا تريد أن تزيد الطين بلة يعني على ما يقال.
3: تركيا بعمليات، اعذروني تركيا في عمليات دكتور من هذا النوع لا تتحدث بشكل عام، يعني تدخل في عملية التنفيذ التخطيط، تشارك في عملية التخطيط والتنفيذ وتترك المسألة إلى ما بعد.
4: يعني التاريخ الأسود، التاريخ الأسود لكتائب حزب الله العراق في سوريا.
3: صحيح.
4: وتركيا كانت تواجه هذه الكتائب على الأراضي السورية منذ أن دخلت تحت غطاء محاربة الإرهاب، تسمية الثوار السوريين. هناك حزب الله العراق أيضا دخل بقوة، وكان للسعدي حضور أيضا في سوريا. نعم، وهذا التواجد في سوريا. صحيح. كان في مواجهة حلفاء من؟ حلفاء تركيا. لذا تركيا لديها معرفة طويلة الأمد بخصوص تحركات السعدي.
3: هاي نقطة أولى، أعذريني معلش أستاذ زيدي، نقطة أولى مهمة. نقطة ثانية برأيي أهم بكثير، أنه هذا الشخص الآن يريد أن غادر العراق باتجاه الأراضي التركية. لماذا يتحرك بهذا؟ لماذا ينشط بهذا الشكل وهو يعرف أنه مطلوب للعدالة الأمريكية ويأتي عبر الأراضي التركية؟
1: هذا علامة الاستفهام كمان.
4: أنا أعتقد ليست علامته، هو كان واثق بجواز السفر الدبلوماسي التي يحمله، كان يظن بما أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي بإمكانه أن يفلت من أي معاقبة، ولكن هو وقع في فخ الجواز الدبلوماسي الذي يحمله، وهذه هي نقطة ضعف الكثير من الذين يحملون جواز سفر ويقومون بعمليات من هذا النوع.
2: هو يمكن الحقيقة إجراء للاتصالات بالعميل الأمريكي، بالعميل اللي خصصت المخابرات الأمريكية على أنه عميل لكتائب حزب الله، هو الذي حقيقة أوقع، وبالتالي ما عاد أمام تركيا من مفر إلا أن تسلم الحقيقة، يعني أو أن تتغاضى عن الموضوع.
3: أنا رأيي تركيا جزء، دكتور تركيا جزء من العملية مثل ما قبل شوي.
2: الحال حاليا
3: مش صدفة هاي أنه يجي عبر الأراضي التركية وتركيا تسلمه فورا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي طائرة خاصة أمريكية من وزارة العدل بدون تنسيق.
2: مرتب.
3: دكتور بدون تنسيق تركي أمريكي، يعني أكثر من دولة. لا ندخل في
2: كلامك صح، بس أنا أقول لك أن الآن الربط تم، أنه الأمريكان أعطوا المعلومة الكاملة، وتركيا على علاقة وثيقة مع الأمريكان، ممكن تضحي حتى في إيران في هذا الجانب، لكنها حاليا لا، يعني لا تشد حيل على إيران، ما تضغط في قوة على إيران، لأنه الوضع الإيراني مهلهل.

0: تعيس وإلى آخره. وبالتالي قصة إسلام طيب. وما إسلام في هذه الجوانب
1: طيب.
0: أخذها.
1: كل ما
0: إنما الوقيعة وقعت من خلال الاتصال.
1: الاتصال بالعميل
0: هل تم من العراق في العميل اللي في مكان ما أم تم في تركيا؟ نعم. المهم الكمين في تركيا.
1: طيب.
0: تركيا
1: مهما تكون هذه التفاصيل والأكيد بأنها تفاصيل جدا مهمة، ولكن سيقول قائل بأن كل هذا يعني بسلة معينة.
2: نعم.
1: ومحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي يرفعنا إلى مرحلة أخرى من التنظيم الإيراني، هذا ما سنطرحه في الجزء الثاني لنحاول أن نفهم هل فعلا يمكن أن يكون متورط في محاولة اغتيال ترامب السابقة أولا، والأهم من ذلك خلينا ننسى السعدي شوية، إيران إلى أي مدى تمتلك شبكات قادرة أن تتحرك وأن تخطو مثل هكذا خطوة حقيقية باتجاه إمكانية اغتيال الرئيس الأمريكي بعد، أو ربما هي مبالغة بعد فاصل قصير.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
8: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
8: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
8: لنعرف،
9: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
10: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار، نحاول أن ننطلق من موضوع القبض على محمد باقر السعدي المنتمي لحزب الله العراقي المنضوي تحت كتائب حزب الله العراقي. طب حزب الله العراقي مش عاجبه دكتور؟ طيب، وخاصة الذي يقاد يقول البعض من الحرس الثوري الإيراني، هذه كاملة. الموضوع المهم في هذه الجزئية ليس فقط الشخص، ولكن التحرك الإيراني داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هل إيران فعلا بهذه القوة الاستخباراتية، بهذه القوة الأمنية داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى نبدأ ونتحدث عن محاولة اغتيال رئيس ترامب؟ هذا ما قاله على الأقل الإعلام الأمريكي. المفاجأة كشفت عنها صحيفة نيويورك بوست في مقال مطول، وهذا ما قالته الصحيفة. محمد باقر السعدي حرض أتباع في الولايات المتحدة الأمريكية على استهداف الرئيس ترامب، وتحدثت صحيفة عن هذا التحرك من خلال حركة أصحاب اليمين الإسلامية، وترجح كذلك الصحيفة أن هذه الحركة تمثل وجهة جديدة للحرس الثوري الإيراني أو الفصائل الموالية له لتنفيذ حروب المنطقة الرمادية داخل أوروبا وأمريكا. ما التهم الموجهة لمحمد باقر السعدي وفق وزارة العدل الأمريكية والمدعي العام الأمريكي بمحكمة نيويورك؟ محمد باقر السعدي متهم بارتباطه بالعديد من الهجمات ضد المصالح الأمريكية حول العالم، بما في ذلك جهوده للقتل وفق الأراضي الأمريكية. السعدي شخصية، ولكن الأكيد لتنفيذ مثل هكذا عمليات يجب أن يكون هناك. هل هناك فعليا اختراق أمني واستخباراتي إيراني كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو أمريكا تبالغ بإعلامها في القول بذلك، وفي النهاية هذا قائد صغير أو قاتل مأجور يحاول أن يتحرك، يحاول أن يشجع الداخل أو من اتصل أو من تواصل معهم لمحاولة التحرك، أو لا الأمور منظمة وأمور يعني بمستوى تخطيط عالي؟
1: يعني أنا أعتبر أن أكبر مثال على أن إيران قادرة، يجب أن نعترف أنها ابتلعت العراق، وها هي تهدد كل دول المنطقة إذا ما مس أحد إيران. الأمر الآخر، النظام الإيراني لم يخسر شيئا، لأن لم يأتي على ذكر أي عنصر إيراني يشارك في هذه العمليات. هو يخطط ويعطي أتباعه أو أذرعه في المنطقة التنفيذ كبش فداء. ما هو السعدي؟ هو رجل شاب عراقي ربما كان جائع، وهي سياسة أبو مهدي المهندس، انتهج سياسة التجويع والتركيع. هذا أمر معروف، واستقطب الكثير من الجياع وفاقدين العمل في العراق، هكذا تم استغلال العراقيين. إذا كانت إيران ابتلعت العراق،
0: هذا معمول بها على فكرة في كل المجموعات الإرهابية، يعني حتى القاعدة وحتى داعش، وحتى تم التجنيد بهذه الطريقة.
1: نعم، بهذه الطريقة وأكثر أيضا. إذا كانت إيران ابتلعت العراق أمام القوات الأمريكية التي المتمركزة في العراق، كيف لها ألا تصل إلى هناك؟ تصل، فهو تخطيط إيراني، الدولة الإيرانية
0: هي يمكن وهذه أن تصل العملية. ولكن هل لدينا معلومات تؤكد بأن هناك مخطط، بمعنى هناك شبكة حقيقية تدار، أو هي عبارة عن ذئاب منفردة كما كنا
1: لا يمكن
0: نسميها.
1: أن تكون ذئاب منفردة، هذه دول تخطط هذه العمليات، تخطط لها دول كبرى وليست مجموعات أو عصابات أو مافيات مطلقا.
2: لها تاريخ، إيران لها تاريخ، يعني في الأرجنتين وفي دول كثيرة عملت تفجيرات بحجة مهاجمة يهوده أو كذا إلى آخره، وبالتالي يعني إيران قامت بأعمال كبيرة. إيران لها تاريخ حتى في منطقتنا في الخليج، في الكويت لعبت الحقيقة هي وجماعتها اللي في العراق للأمانة بتفجيرات 1983، عدة تفجيرات المقاهي الشعبية.
0: نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية بمؤسستها الأمنية الاستخباراتية يعني، ونتحدث عن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي.
2: شوف، هذه مسألة الاغتيال الرئيس الأمريكي، أنا أعتقد أنها اللي في الولايات المتحدة أنا أعتقد أنها عشان أمريكي داخلي، ما أعتقد أنه يعني هذا الشخص لهالدرجة من التأهيل أنه يصل لهذه الدرجة. إنما هناك إشكاليات، يعني حتى

0: قام بعملية أو قيل أنه يغتال الرئيس الأمريكي، ورجل مدرس يعني، ورجل يعني في موقع يجعله في وضع ليس سيئا مثل المجوعين
1: لا أتحدث عن ما سبق من عملية الدكتور عايد، أتحدث عن ما توفر من معلومات عن الإعلام الأمريكي. يقول بأن السعدي كان يخطط في السابق لمحاولات اغتيال تستهدف الرئيس الأمريكي. أكيد
0: أكيد أنه يخطط، هو لو حصل له أي حيقول، لكن هل الشخص الذي قام بالمحاولة هو عن طريق السعدي؟ هذا موضوع آخر. إنما يعني إيران نفسها لو استطاعت أن ترسل المرشد يغتال الرئيس الأمريكي ترسله، هذا موضوع محسوم. المخابرات الإيرانية تحاول الحقيقة أنها تتغلغل في أكثر من مكان، وخاصة في ظل التجمعات العربية والإسلامية، تستغل استغلال بشع الحقيقة، وعن طريق أصدقائها والغاضبين على السياسة الأمريكية وهكذا.
2: طالما أن الحديث يجري الآن عن يدور حول إيران وقدراتها في الخارج، لابد إذن أن نذهب باتجاه استنتاج أول أساسي، أنه عملية توقيف اعتقال هذا الشخص السعدي بعد الآن كيف ستتصرف الولايات المتحدة؟ للمسألة ستكون فقط محاكمة شخص متهم، أم أنه الولايات المتحدة الأمريكية
0: محاكمة
2: نتحدث عن إيران ستبني على هذا الأساس على ضوء المحاكمات؟ احتمال طبعا، سيناريو من عندي. لماذا؟ انه لأن نفترض انه هذا الشخص ربما قد يتحول الى شخص متعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ويدلي ويقدم بمعلومات. عندها ايران ايضا عليها ان تجهز نفسها لسيناريو من هذا النوع. انا اريد ان ابقى في اطار الان مسألة الاهم برايي، هي انه العراق كيف سيتحرك؟ لماذا العراق كيف سيتحرك؟ هل
1: تعتقد ذلك بأن العراق سيتحرك؟
2: طبعا، هل يعني أكثر من سيناريو الآن، لأنه يعني بدأنا نتابع الداخل العراقي. أستاذ بتعرف أفضل مني هذه المسألة أحسن مني. أنه الآن الداخل العراقي بدأ يتحرك ويقول أنه كيف أخذوا الأتراك وليش أخذوا الأتراك؟ هاي نقطة أولى. نقطة تانية
0: يعني جانب وطني،
2: هاي نقطة أولى.
1: أنا أعتقدت العكس لهذا.
2: هاي نقطة أولى. نقطة تانية، توقيت أنه في العراق اليوم حكومة عراقية جديدة، كيف ستتعامل هذه
0: مرضي عن أمريكية
2: مع هذه النقطة؟ ليش؟ صحيح. في نقطة مهمة هون دكتور ليك. العراق في الأشهر الأخيرة، يعني بعتذر إذا كنت طول.
1: لا تفضل.
2: العراق في الأشهر الأخيرة انفتح على موضوع داعش، وقرر أن يتعاون مع التحالف الدولي وأن يستقبل الآلاف من عناصر داعش من الداخل السوري ونقله إلى العراق.
0: هذا في حكومة السوداني مش بالحكومة.
2: لا لحظة دكتور، هاي مهمة. هل العراق اليوم مع الحكومة الجديدة سيتبنى هذه الحادثة، أم سينفتح على الولايات المتحدة الأمريكية على التحالف أكثر فأكثر باتجاه التعامل مع الأذرع الإيرانية؟
0: دكتور معلش،
1: خلنا نسمع الأستاذ مسعود الفكري.
2: فهمت علي السؤال دكتور؟
1: لحظة أستاذ، خلينا نسمع الأستاذ مسعود الفك، تفضل.
3: إرادة للاغتيالات كانت موجودة في إيران بعد مقتل قاسم سليماني ومهدي المهندس. بساعات أعلن المرشد الراحل علي خامنئي بأننا سننتقم لمقتله. قاسم الرئيس الراحل الإيراني إبراهيم رئيسي في السنة الثانية لاغتيال قاسم سليماني قال سوف ننتقم له، وإن لم ننتقم سينتقم المسلمون. من هم هؤلاء المسلمون؟ هي إشارة إلى الفصائل المرتبطة بإيران. محسن رضاي كرر نفس الشيء، وفي نفس الوقت الجماعات العراقية بما فيها كتائب حزب الله العراق وحركة النجباء أصدروا بيان بأنهم سوف ينتقمون لذلك. هذه هي الإرادة، ولكن الأدوات، إيران لديها أدوات للانتقام كما شرحت. هناك الوحدة 190، مهمة الوحدة 190 هي نقل الأدوات لعمليات الاغتيال في مناطق مختلفة. وحدة 840، هذه الوحدة مهمتها القيام بعمليات اغتيال في أي نقطة من العالم، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ترفضهم وحدة أخرى اسمها الوحدة 400، متخصصة أيضا في هذا المجال، ولكن نشاطها أكثر شيء في آسيا الوسطى وفي القوقاز. هناك وحدة أخرى لوجستية 340 توصل السلاح

0: المسيرات والصواريخ والقنابل.
1: بمعنى أن هناك ترتيبات الإرادة مهمة وهناك تنظيم يعني على موجود. مستوى
0: ولا ننسى أنهي كلامي. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحول اعتقال السعدي لنقطة انطلاق لمواجهة كتائب حزب الله العراق في العراق، بعد أن لم أعلنت بأنها لن تتفاوض حول الفصائل مع إيران، بدأت تعزل ملف الفصائل والذين يطلق عليهم الأذرع عن المفاوضات مع إيران، وهي تقوم بذلك.
1: هذا هو
2: وتعترض على وزراء الفصائل.
1: تعترض
2: على وزراء الفصائل.
1: هذا السؤال الأساسي في هذه المرحلة. لماذا؟ لأن البعض يقارب بين ما حصل اليوم. اسمحوا لي أن أنقل لكم وجهة نظر يروجها أو يطرحها البعض. البعض يقول بأن ما يحدث اليوم من عملية اعتقال السعدي والحديث فيما بعد عن خطورة المجموعات المسلحة الإيرانية في الداخل الأمريكي يقارب مع ما حصل في 11 من سبتمبر، حيث بدأ الإعلان بدأ شوية الترويج عن مصطلح الإرهاب أو التأسيس أكثر لمصطلح الإرهاب، وفيما بعدها دخول العراق إلى آخره، مش إلى العراق، العودة من جديد إلى الشرق الأوسط. وبالتالي هل يمكن أن تكون هذه المرحلة صفحة جديدة أو نعم. عنوان جديد لمرحلة أمريكية جديدة؟ أكيد
3: نعم
1: هديل.
3: أكيد، وهذا ما ربما نكشف أمر لم يشير إليه الإعلام، بأن السعدي وعبر تغريدة عندما تم تكليف علي الزيدي غرد على أكس وقال انتقد ويعني اتهم الزيدي اتهامات كبيرة جدا، واتهم القادة السنة منهم الحلبوسي وخميس الخنجر،
0: وقبله اتهم السوداني
3: أيضا. ولكن هذه التغريدة هي الوقت الفارق ما بين التغريدة وبين عملية الاعتقال. إذن ربما البعض يرى في هذه في هذا الاعتقال ما بعد التغريدة عملية تأديبية تلوح بها أمريكا لأذرع إيران لا تقتربوا من الحكومة العراقية، وسيتم نزع السلاح وسيتم القضاء على النفوذ الإيراني. ربما
0: نحن نقول ربما الحكومة العراقية
3: الحكومة هي ربما تدافع عن الزيدي.
2: ألا يمكن أن يكون السعدي هذا أصلا عميل أمريكي من الأساس؟
3: نحن لا نعلم، هذا ما يعلن ونحن نحلل يعني وفق المعطيات.
1: هذا الباب دكتور سان
4: سنذهب إلى اتجاه آخر.
1: يعني هذه المؤامرات ونظريات المؤامرات هذه ستأخذنا
2: مزدوج ممكن، بس نظري
5: النقطة اللي أشرت إليها الأستاذة هديل كمان مهمة، يعني من جانب كلام الأستاذ مسعود. ليش؟ لأنه أنا رأيي أنه الآن الرد على إيران بعد هذه العملية سيأتي من مكانين، يعني التوقعات من الجانب مطلوب رد من الجانب العراقي ومطلوب رد من الجانب الأمريكي. الرد العراقي كيف سيكون؟ لذلك أنا طرحت موضوع داعش، أنه أنتوا إذا كان بتكون تحاربوا الإرهاب وتكون جزء من التحالف الدولي عليكم أن تواصلوا هذه العملية الآن باتجاه أذرع إيران في العراق وفي المنطقة أيضا.
3: حتى الآن أي فصيل عراقي لم يتحدث. من تحدث هي نائبة عراقية في البرلمان طالبت وزارة الخارجية بالتحرك الدولي
1: لاستعادة
3: الموقوف.
2: هذا تكسب شعبي كما تعلم.
0: نقطتين هناك تقرير يقال
1: من حق ذلك. لديه حق العراقيين أعتقد.
0: في أحد المواقع بأنه لديه أمل بأن إيران تقوم بتبادله مع سجين أمريكي لديها. كما حصل بالنسبة للسجين الإيراني في السويد.
1: تفعلها إيران
0: في السويد. هذا ما يقال، ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية هي كالسويد عندما سلمت القاضي الإيراني بعد أن حكمت عليه بالمؤبد مقابل سجين سويدي كان في إيران؟ هل يتكرر هذا الأمر بين إيران وبين الولايات المتحدة؟ إذا تكرر هذا يثبت بأن سعدي مهم للغاية لإيران.
5: لا مهم، هاي كمان مهمة، لكن في عندي برأيي تحليل كمان لا يقل أهمية، هو أنه إذا كان افترضنا أنه أمريكا بدأت تتحرك الآن لتقول للجانب العراقي هذه فرصتكم اليوم، هذا الشخص الآن تم توقيفه اعتقالي وسيحاكم، أنتم كيف ستتصرفون؟ يعني هذه الفرصة لكم باتجاه أذرع إيران في العراق. هل الجانب العراقي سيتلقى هذه الرسالة الأمريكية أم أنه سيحاول أن يناور باتجاه حماية ماء الوجه على مستوى الداخل العراقي؟ رأي الشخص

0: أنه هاي فرصة لا تعوض للحكومة العراقية الجديدة اليوم كي تنشط وتتحرك باتجاه إظهار أنه جائزة فعلا لقراءة المشهد العراقي
1: صحيح.
0: والإقليمي
1: صح.
0: بطريقة
1: ولكن
0: جديدة
1: ولكن هل تعتقد لأنه ربطا مع ما تفضل به الدكتور، هل تعتقد بأن الإدارة العراقية أو الحكومة العراقية اليوم لديها دور معين مثلا لاسترجاع الموقوف، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخطى كل هذا الدور، ستعتبرها حربا على الإرهاب في النهاية؟
2: أنا أعتقد الحكومة العراقية حتكون في مأزق للأمانة، من جانب هي لازم تطالب فيه مواطن عراقي في النهاية
1: صحيح.
2: ولماذا وكذا وإلى آخره، لكن إذا الأمريكان قدموا أدلة كافية على تورطه فالمسألة دور الحكومة العراقية يمكن تكلف محامي يدافع عنه هناك، هذا جانب. الجانب الأهم الحقيقة أنه الآن هذا اللي تم، وإذا الولايات المتحدة أظهرت بأنه تلاحق ليس فقط السعدي وإنما كل الذين يقومون بأعمال إرهابية أو المنتمين للجناح الإيراني بالخدمة الأعمال الإرهابية سوف يلاحقون، هذا خدمة للحكومة العراقية الجديدة. صحيح هي حكومة من التنسيق من الإطار التنسيقي، ولكنها الآن تريد أن تبقى وتقدم برنامج وتشكل حكومة حقيقية. الآن الحكومة الأمريكية اعترضت على توزير عدد من المقترحين للحكومة من الجماعات المعترض عليها أمريكيا، وبالتالي هذه إشارة لأن الولايات المتحدة بدأت تترسم
1: يعني
2: سياسة في هذا الجانب.
3: أود أن أضيف بأن السعدي تفضلي.
1: لا تفضل أنت.
3: أود أن أضيف بأن عملية الكشف عن عملية السعدي تزامت مع زيارة الجنرال ديفيد بيترايوس إلى العراق. مهمة ديفيد بيترايوس حتى الآن ما هي؟ لم يكشف عنها. لن يكون مبعوث بديلا عن
2: وهو رجل له تاريخ في العراق
3: أطلاقا وله تاريخ. ديفيد بيترايوس يقوم بحث الأجهزة الأمنية العراقية وحكومة الزيدي على إنشاء أو استحداث وزارة أمن وطني جديدة تضم الحشد أيضا.
1: حلقات أخرى وشكركم جزيلا الشكر على كل ما تفضلتم به. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.

0: لا ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.

0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: هذه إشارة هذا وقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وأنت حين تستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية. وفي العناوين: المتحدث باسم سنتكوم يؤكد أن قدرة طهران تراجعت وأن واشنطن أعادت التموضع خلال وقف النار. ترامب يعقد اليوم اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث الخيارات بشأن الملف الإيراني.
1: أو خطفي حصل بيد مجموعة ضمن قطاع حزب الله.
0: الصحفية المحررة من حزب الله العراقي تؤكد للعربية أن السعدي كان منخرطا في محاولة لاغتيال ترامب.
2: الحاجة الأخيرة برضو لما تشرح أي برنامج بتاع تكسير للسودان أو انفصال بالشكل.
0: القائد المنشق أسافن للعربية يتهم الدعم السريع بالسعي لتقسيم السودان وضم كردفان ودارفور. قلق أمريكي من انتقال تكتيكات الحرب الإيرانية بالطائرة المسيرة إلى كوبا. أهلا بكم مشاهدينا. أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في تصريحات للعربية أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في العمليات ضد إيران، مشيرا إلى أن التركيز الحالي ينصب على إنفاذ الحصار البحري على إيران. وشدد المتحدث باسم سنتكوم على أن التهديدات الإيرانية هي ما يعيق حركة السفن عبر مضيق هرمز، كما أشار إلى أن طهران تمثل خطرا واضحا على الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي.
3: My assessment is that we clearly achieved the military objectives we set out. We understood that Iran posed a clear and present risk to international security and regional stability. So we set out to significantly degrade their missile and drone capability. We set out to eliminate their navy. We set out to dismantle their weapons manufacturing capability. And on all of those fronts, we achieved what we set out to do. Our military objective

0: are all cut off from Iranian weapons and supplies, from their military support. That was achieved through our efforts during Operation Epic Fury.
1: وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة تواصل بشكل فعال حصار الموانئ الإيرانية لمنع طهران من استخدام مضيق هرمز كسلاح.
0: We have been highly effective in enforcing the U.S. blockade against ships attempting to enter or depart from Iranian ports. Why is this important? It's important because Iran has tried to use the Strait of Hormuz and threaten it, impede the flow of traffic through an international channel. We, in turn, are not allowing them to profit from those threats, from that action, by closing their ports. And we've been highly effective, as I just mentioned. More than 80 ships we've turned around to prevent them from entering or exiting Iranian ports. We've dismantled four of them that tried to evade the blockade. We're very serious about continuing to fully enforce the blockade.
1: نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد اليوم اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث ملف إيران، وقال مسؤولون أمريكيون إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأضافوا أن ترامب لا يزال يريد التوصل إلى اتفاق، لكن رفض طهران لمطالبه أعاد الخيار العسكري إلى الواجهة. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول جسر جوي إضافي من الأسلحة والذخائر من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. ونقلت هيئة البث عن مسؤولين أن البلدين قد يشنان هجوما على إيران فور حصول تل أبيب على ضوء أخضر من ترامب. وأضاف المسؤول أن بنك الأهداف داخل إيران سيشمل بنى تحتية للطاقة. من واشنطن معنا المحلل السياسي إيهاب عباس. أهلا بك أستاذ إيهاب معنا في هذه الساعة الإخبارية. هل التحركات الأمريكية الأخيرة والحالية تشير إلى أن مسألة استئناف الحرب مع إيران باتت مسألة وقت أم أنها محاولة في سياق ممارسة الضغوط على طهران ليس أكثر؟
2: أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة وأهلا بالمشاهدين. يبدو أننا نسير في اتجاه بداية تنفيذ عمليات عسكرية، وستكون عمليات مختلفة عما سبق، يعني مختلفة عن 39 يوم الأولى للعمليات العسكرية. الرئيس دونالد ترامب اليوم لديه اجتماعات خلال الساعات المقبلة مع قيادات أمنية كبيرة عسكرية واستراتيجية سياسية داخل الولايات المتحدة لبحث إمكانية العودة إلى العمليات العسكرية ضد إيران وأشياء أخرى. أشياء أخرى بمعنى بحث استمرار الحصار، تنفيذ ضغوط أكثر عبر مستويات أخرى من بينها العقوبات، مزيد من العقوبات يعني تفرض على النظام الإيراني والتضييقات على مستوى العالم. الدبلوماسية ليست موجودة اليوم في الحديث، يعني ترامب حتى نفسه اختفت تقريبا الكلمات التي كان يقولها قبل ذلك من باب أنه إيران تتوسل لتوقيع اتفاق، هم مستعدون لتوقيع اتفاق، نحن قريبون من توقيع اتفاق. هذه الكلمات اختفت، لم تعد موجودة لدى الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا في حد ذاته يعني يشي بأن هناك أفكار جديدة ستطرح على الطاولة، معظمها سيكون ميدانيا.
1: طيب، قلت إن هذه العمليات هذه المرة ستكون مختلفة، كيف ستختلف عن ما سبق؟ ولماذا على واشنطن أن تتوقع نتائج مختلفة هذه المرة؟
2: أولا هذه العمليات ستأتي والحصار مستمر، هذا لا يعني أن الحصار سيتم فكه، الحصار مستمر، هذا واحد. اثنان، سيكون هناك احتلال لجزر خارك وقشم وكيش، وهي هذه الجزر الثلاث مهمة للشريان الاقتصادي الرئيسي وهو النفط في إيران، تسيطر على 90% تقريبا من صادرات النفط من هذه الجزر، بالإضافة إلى احتماليات أن تكون هناك عمليات أيضا إنزال أو ضرب عبر السواحل الإيرانية القريبة من مضيق هرمز لتعطيل الدفاعات الإيرانية هناك، وأيضا منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات القريبة من المضيق، حتى يتم يعني الفكرة في أنه عندما تكون هذه الصواريخ والمسيرات تطلق بالقرب من السواحل مباشرة عبر السفن العابرة في المضيق، مدة الإطلاق حتى الإصابة تكون قصيرة، لكن لو تم إعطابها وتعطيلها ستضطر إيران لإطلاق الصواريخ والمسيرات من مسافات أبعد، وهذا سيعطي فرصة

0: فرصة للقوات الأمريكية للتعامل مع الأخطار القادمة، سواء المسيرات أو الصواريخ، بشكل أفضل، بدلا من أن يتم
1: نعم
0: إطلاقها وتصيب الهدف في دقيقتين ثلاثة،
1: نعم
0: ستكون أمامها يعني 5 دقائق 10 دقائق، وتكون فرصة للتعامل أفضل.
1: ورغم ذلك ما زال النظام الإيراني والحرس الثوري أيضا يهددان ويتوعدان أيضا بمفاجآت إذا ما استؤنفت الحرب. على ماذا يراهن الحرس الثوري في اعتقادك؟
0: هو يراهن على الوقت دائما، ولعبة الصوت العالي والجعجعة الإعلامية التي يستخدمها، وطبعا هذا يعجب الموتورين والمناصرين له، يعتقدون أنه يحقق انتصارات. لكن هذه النقطة تحديدا، طبعا هو الرئيس دونالد ترامب بالفترة الماضية منذ توقف العمليات العسكرية بعد 39 يوم، أعتقد كان في 7 أبريل، وحتى اليوم هذه المدة الكبيرة، نتحدث عن تقريبا 20 يوما أو 20 يوم 40 يوما، هذه المدة في الواقع أدت إلى أن يكون لدى النظام الإيراني اغترار، مغتر بنفسه، يعتقد أنه صمد وأنه لديه فرصة للمناوشات والمقاومات، لكن هذا غير حقيقي، هو جثة هامدة تقبع في طهران. ورئيس دونالد ترامب فقط أعطى فرصة كبيرة للدبلوماسية، لكن ما زال إصبعه موضوعا على الزناد. وهناك مطالبات كثيرة من القيادات الأمريكية السياسية والعسكرية بأن ينهي هذا الموضوع، إما باستمرار العمليات من جديد حتى يكون هناك ضغط حقيقي على النظام الإيراني ويسقط أو يتوافق أو أي شيء، أو أن يوقع اتفاقا بكامل الشروط الأمريكية.
1: نعم، شكرا لك إذن من واشنطن، كنت معنا المحلل السياسي إيهاب عباس. قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لقناة ABC إن الرئيس ترامب تمكن من الحصول على تعهد من الصين بعدم تقديم دعم مادي لإيران.
2: So when the president went in, he did not go in asking them to take action in the Straits of Hormuz. He was very focused on making sure that they didn't provide material support to Iran. That's a commitment he obtained and confirmed. The Chinese have a clear interest in having those straits open.
1: قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن هناك عوامل تؤثر على أسعار السلع لا تملك الحكومة سيطرة عليها، مضيفا أن بعض هذه العوامل تأتي من خارج الحدود الإيرانية. وأدت الأزمة الاقتصادية العميقة في إيران مع تداعيات الحرب والحصار الأمريكي إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية. كما أثارت منشورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لرئيس ترامب جدلا واسعا على منصات التواصل، بما تضمنته من رسائل تهديد غير مباشرة بشأن احتمال استئناف المواجهة مع إيران، وسط تقارير تشير إلى إعداد واشنطن وتل أبيب بنك أهدافهما.
3: تارة يجسد شخصية جيمس بوند السينمائية الشهيرة، وتارة أخرى يظهر من قلب عاصفة عاتية في البحر وخلفه سفن إيرانية، مع عبارة مرفقة توحي بأن الأسوأ لم يأتي بعد. صورتان مولدتان بالذكاء الاصطناعي للرئيس ترامب نشرت إحداهما عبر منصته تروث سوشيال والثانية على حساب البيت الأبيض في إكس، أثارتا تكهنات واسعة لما حملتاه من رسائل مشحونة حول هدوء يسبق الانزلاق نحو مواجهة. يبدو أن واشنطن تضع طهران أمام فرصة أخيرة فيما يضيق هامش الوقت بين التوصل لاتفاق محتمل أو العودة إلى مربع التصعيد العسكري مجددا. لم تفضي زيارة الرئيس الأمريكي لبكين إلى أي اختراق في ملف إيران في ظل استمرار إغلاق هرمز وتعثر مسار المفاوضات، بالتوازي مع تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية وإسرائيلية لاحتمال استئناف القتال. بنك الأهداف قد يشمل ضربات محدودة تطال منشآت الكهرباء والطاقة ومواقع للحرس الثوري وبنى تحتية استراتيجية، كما يلوح خيار عملية برية لاستخراج اليورانيوم المخصب المدفون عميقا تحت الأرض أو السيطرة على جزيرة خارك النفطية. وفي سيناريو آخر قد يعاد تفعيل مشروع الحرية لتوجيه السفن العالقة في المضيق، إلى جانب تشديد الحصار البحري والخنق الاقتصادي. في المقابل رفعت إيران مستوى الجاهزية العسكرية وأصدرت تعليمات لدوائرها العملياتية بتفعيل خطط رد سريعة عند أي تطور ميداني، في حين تواصل باكستان تحركاتها كوسيط بين الطرفين منذ أشهر في محاولة لاحتواء التوترات وتقريب وجهات النظر.

0: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أنه تم اليوم اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. هذا وأفادت الخارجية السعودية بتلقي الوزير الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. وأضافت الخارجية أن الاتصال ناقش الاطمئنان على إجراءات السلامة بعد اعتداءات المدانة على الإمارات. وكانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا أدانت فيه الاعتداء على الإمارات بمسيرات، مؤكدة تضامن المملكة مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها. وفي شق المفاوضات، أعلنت الخارجية القطرية أن الوزير محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف جهود الوساطة الباكستانية بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد وزير خارجية قطر على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يساهم في تهيئة الظروف للتقدم في المفاوضات بين أمريكا وإيران وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام. بعد توفير السعودية قاطرات بحرية لخدمة السفن العالقة في مياه الخليج العربي، رصد مراسل العربية عمل القاطرات والتي توفر خدمات إنسانية وغذائية لطواقم السفن العالقة.
1: في هذه القاطرة التي الآن هي تحملني ونحن نتجه في عرض البحر نحو هذه السفن العالقة، هذه القاطرة هي مخصصة أو وفرتها السعودية من أجل خدمة هذه السفن، سواء في الدعم الفني أو كذلك اللوجستي أو توفير أيضا عمليات الصيانة وكذلك ما تحتاجه هذه السفن في ظل وجودها وكذلك أيضا وقوفها في مياه الخليج. أيضا هي تقوم بنقل المؤن الغذائية والاحتياجات اللازمة لطواقم الملاحة، وهذه من الأساسيات ومن أهداف الاستراتيجية التي قامت بها السعودية وناقشت فيها أيضا، ليس فقط ناقشت بها وتمرير هذه الاستراتيجية لملاحي السفن وكذلك أيضا شركات السفن التي يملكون سفن عالقة في مياه الخليج، ولكن أيضا تم مناقشتها على مستوى دول الخليج أثناء الاجتماعات لرؤساء وقادة دول مجلس التعاون، وكذلك أيضا كانت هذه الاستراتيجية حاضرة على مستوى الدولي من خلال الزيارات التي كان تقوم أو يقوم بها ممثلين ومسؤولين في السعودية خارج أثناء حضورهم لمؤتمرات دولية.
0: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها الصحفية المحررة من حزب الله العراقي تؤكد للعربية أن السعدي كان منخرطا في محاولة لاغتيال ترامب. ولدينا أيضا القائد المنشق السافن للعربية يتهم الدعم السريع بالسعي لتقسيم السودان وضم كردفان ودارفور.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تعود حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد إلى ميناء نورفولك بعد انتشار استمر نحو 11 شهرا وصف بأنه الأطول منذ حرب فيتنام، وشمل مهام عملياتية في الأطلسي والبحر المتوسط والبحر الكاريبي ضمن تعزيز الحضور البحري الأمريكي وفق تقارير إعلامية، رغم تحديات تشغيلية أبرزها حادث حريق خلال فترة الانتشار.
1: في لحظة تختصر ثقل القوة البحرية الأمريكية وهي تعود من عرض البحر، يرسو العملاق العسكري على أرصفة نورفولك. عودة لا تبدو عادية لسفينة، بل لواحدة من أكثر المنصات البحرية تطوراً في العالم، حاملة الطائرة USS جيرالد آر فورد، بعد انتشار وصف بأنه الأطول منذ حرب فيتنام. خلال انتشار استمر قرابة 11 شهراً في عرض البحر، تحركت الحاملة ضمن نطاق عملياتي واسع شمل الأطلسي والبحر المتوسط والبحر الكاريبي، في إطار استراتيجية أمريكية تقوم على الإبقاء على حاملات الطائرات كقوة ردع متحركة. ووفق ما نقلته تقارير دولية بينها CNN ووكالات أمريكية، شاركت المجموعة القتالية للحاملة في مهام مرتبطة بتصعيدات عسكرية حساسة، من بينها عمليات في سياق التوتر مع إيران، إلى جانب تحركات في مسارح مرتبطة بفنزويلا، حيث استخدمت كمنصة لإطلاق المقاتلات وتنفيذ الطلعات الجوية ضمن استراتيجية ردع موسعة.
2: ما قامت به مجموعة حاملة الطائرات فورد الضاربة وهذه المدمرات أمر استثنائي ورائع، ولهذا السبب كنت فخورا بمنحهم وسام الوحدة الرئاسي.
1: لكن هذا الانتشار القياسي لم يمر دون اختبار قاس داخل السفينة نفسها، إذ شهدت الحاملة حادث حريق في أحد مرافقها استمر التعامل معه نحو 30 ساعة، وأدى إلى تعطيل جزء من مناطق المعيشة لنحو 600 بحار وسط ضغط تشغيل وصيانة متواصلين خلال فترة انتشار طويلة وغير مسبوقة. ومع ذلك وصلت جيرالد فورد التي تقدر كلفتها بنحو 13 مليار دولار وتعد الأحدث في الأسطول الأمريكي بفضل أنظمة الإطلاق الكهرومغناطيسي أداء مهامها حتى لحظة العودة، بينما تؤكد البحرية الأمريكية أن انتهاء هذه المهمة لا يعني تراجع الحضور، بل إعادة توزيع للقوة البحرية في مسارح عمليات أخرى حول العالم.
0: كشف القائد المشتق عن قوات الدعم السريع المعروف بالسافانا عن ما وصفه بمخططات تهدف إلى تقسيم السودان، مؤكدا في مقابلة مع العربية أن الدعم السريع يسعى لضم إقليمي كردفان ودارفور وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب المستمرة على وحدة البلاد ومستقبلها السياسي.
3: من الأسباب الحقيقية التي دفعت القائد علي رزق الله السافانا إلى أن يعود مجددا إلى القوات المسلحة السودانية، ما هي الدوافع الحقيقية بعد كل هذه السنوات وكل هذه التفاصيل المثيرة؟
4: طيب، وهو الدوافع واضحة، يعني لأنه إذا جيت شفت هنا وهناك المعركة الدائرة في السودان، نحن كسودانيين ما بنتحمل المعركة بالشكل ده، ما عندنا لا قدرة ذاته، فسواء كان على مستوى قواتنا المسلحة أو الدعم السريع اللي كان مشتغل تحت إدارة القوات المسلحة أو جميع القوات أو حتى الشعب السوداني اللي بيجازف في لقمة العيش اليوم ورزق اليوم باليوم. والمسألة طالت لثلاث سنين وماشية لقدام، والهدف الرئيسي ما في دول بيقدر يحدد منها في النهاية الهدف منها.

0: تقسيم السودان ممكن يكون دارفور وكردفان لانفصال.
1: القائد المشتق عن قوات الدعم السريع المعروف بسافانا كشف أن عددا من قادة الدعم السريع باتوا مقتنعين بعدم يد واستمرار الحرب في السودان.
2: هل عدت عن قناعات وطنية راسخة بأنه لا جدوى من هذه الحرب، لا جدوى من الانضمام إلى قوات الدعم السريع؟
0: وأكيد ده مش أنا وبس، حتى الدعم السريع هو بنفسه، وحتى كمية من العناصر كم سواء كان على مستوى القادة العسكريين أو الجنود أو الإدارات الأهلية أو المجتمعات الموجودة بقبائلها، ما في زول كان مشاور على الحربة اللي قامت مفاجأة بالشكلية اللي كانت غير موجهة بها أو غير متوقعة بها يعني في داخل السودان ومع القوات المسلحة، لأنه الآن بتلقى واحد في الدعم السريع أخو شقيقة في القوات المسلحة، والزول الساكن في الجنينة في أقصى الغرب ممكن يكون عنده مصالحه هنا وبيته هنا وممتلكاته هنا وكان بيلتقي علاجه وحاجاته من المركز من الخرطوم لأنه هدي العاصمة. الحاجة الأخيرة برضو لما تشرح أي برنامج بتاع تقسيم للسودان أو انفصال بالشكل دارفور وكردفان، أي دول بيشنشن منك بيقول لك نحن أفضل لنا الجيش نشتغل من حوالي الجيش عشان نوحد السودان، يكون السودان الواحد الموحد.
1: وقال سافانا إن الدعم العسكري المقدم لقوات الدعم السريع يصل عبر الجو والمطارات والمعابر.
2: أنت كنت مشرف على مطارات بعينها في كردفان في دارفور، كنت ملم بتفاصيل استقطاب مقاتلين، ما هي طبيعة المهام التي كان ينفذها بشكل مباشر علي رزق الله سافانا القائد بقوات الدعم السريع سابقا؟
0: والله بطبيعة الحال هو ممكن الإمداد بيتم بحالتين، واحد عبر الإسقاط وواحد عبر النزول. مثلا المدفعية الصغيرة ما حتزبط من فوق، ممكن تلقى مدفع واحد تجله طيارة من هناك شايله، مدفع واحد مثلا الدوسير تقلاه.
2: في أي المطارات؟ أريد أسمع نيالة يعني. مثلا
0: مطارات الزرق، مطارات نيالة، مطارات ممكن يكون في تجاه بحر العرب، ممكن يكون في مطارات مع الحدود الأفريقية السودانية تجاه مدخن تجاه فوربرنا، ممكن يكون مطار الجنينة، ممكن يكون في مطار الجرس، يعني المطارات التي يستخدموا منها الانطلاقات بتاعت الاستراتيجيات وهكذا، يعني هم ينزلوا في أي مكان. لو الليلة نزلوا هنا ممكن الأسبوع الجاي ينزلوا في المطار الثاني.
1: وكشف القائد المشتق عن قوات الدعم السريع عن ما وصفه بوجود مقاتلين أجانب ضمن صفوف الدعم السريع، مؤكدا في تصريحات للعربية أن عملية التجنيد تتم من دول الجوار خاصة تشاد وإثيوبيا.
0: أنا من إبدالي دارفور وكردفان مفتوحة، وهي السودان عموما من اتجاه الشمالي مفتوحة، من اتجاه الغربي مفتوحة، من اتجاه الغربي الجنوبي مفتوحة، من اتجاه الجنوبي مفتوحة، من اتجاه الجنوبي الشرقي مفتوحة مع أثيوبيا مع الحدود بهنا، وأي دول ممكن يكون فيهم عنده علاقات أو عنده حركات هناك أو عنده مثلا مجموعات داخل الدول دي وكانت ضد الحكومات اللي هناك كلها يستخطبوها كم سواء كان من تشاد. الآن أنتم تعلموا جيدا في كمية من التشادين ممكن يكون موجودين داخل الدعم السريع الآن وبيمتلكوا يعني برتب وبيمتلكوا به.
2: هل من أسماء معروفة في الإقليم كانت تمد قوات الدعم السريع بمقاتلين أو بمرتزقة أو بخبراء في العمليات العسكرية؟
0: هو موجودين، وهو العلاقة ما هنا وهناك ما يتقطعت، حتى العلاقة الاجتماعية ممكن ما يتقطعت من هنا وهناك، والدول اللي أنا بقول لك دي ممكن كثير منها حتى يعني حميتي أو عبد الرحيم دقلوا أسرهم وحاجاتهم كلها موجودة هنا وهناك، وعشان كده أنا ما أقدر أحدد لك يعني أي دول جابوا ما لم يجيبوهم ما في دول، ولا سواء كان أنا جبته ما حيقبلوا مني، وكم سواء كان حتى أي شيء بيمتلك في الدعم السريع بيمتلك على شنو تحت سيطرة آل دقلوا فقط، ويجيبوا مني ويخلوا منهم على كيفهم يعني.
1: أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بمقتل قيادي في حركة الجهاد في غارة إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة بعلبكة في شرق لبنان، وذكرت الوكالة أن القصف طال شقة سكنية كانت تقيم فيها عائلة فلسطينية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أسفر عن مقتل القيادي وائل عبد الحليم وابنته. قبل ذلك شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان وشرقه بحسب الإعلام الرسمي اللبناني غداة ضربات متكررة على بلدات جنوبية رغم تمديد وقف إطلاق النار عقب جولة جديدة من المحادثات ندد بها حزب الله.

0: قالت الصحفية المحررة من كتائب حزب الله العراقي إليزابيث تسوركوفا في لقاء مع العربية إن المعلومات التي قدمتها الإف بي آي عن الجماعات التي اختطفتها كانت وفيرة ومفيدة.
1: أنا قدمت معلومات وفيرة بشان كتائب حزب الله، ليس بشان
2: ساعدي.
1: بالضبط. المعلومات التي أنا وفرتها تخص الجماعة اللي اختطفتني وعذبتني، يعني لفترة 4 أشهر ونص قبل نقلي
2: سنتين
1: لمجموعة
2: ونصف
1: أخرى
2: منذ 2023 حتى نهاية 2025 تقريبا.
1: بالضبط. كنت 4 أشهر ونص بإيد مجموعة من المعذبين والخاطفين بمنطقة جرف الصخر، بعد ذلك تم نقلي إلى المنطقة بالقرب من الحدود مع إيران، وكانت جماعة أخرى أيضا ضمن قتائل حزب الله يعني تحتجزني. هذه المجموعة الأولى مثل السعدي كانوا الناس يعطوني معلومات دون فهمهم أنهم يعطوني معلومات عن هوياتهم، عن طريق عملهم، عن أماكن وجودي. كل هذه المعلومات بعد ما أنا طلعت من الأسر أنا قدمتها للـ FBI، وهذه المعلومات كانت مفيدة أيضا بفهم أكثر عن كتائب حزب الله.
0: وفي رد على سؤال حول اعترافات السعدي بجرائمه لعميل سري للإف بي آي وانخراطه في محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب، أكدت سوركوف للعربية أن السعدي كان متورطا بذلك وأنه كان يقف وراء التخطيط والتنفيذ لعمليات ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية.
1: حسب علمي هو انخرط بذلك ومحاولات أخرى لاغتيالات، وهو يعني بالفعل نفس اغتيالات بالعراق بخدمة سياسيين وتجار وناس وطبعا الحرس الثوري، فهو عنده نشاط ايديولوجي مرتبط بإيران وعنده نشاط مرتزقي لخدمة سياسيين مختلفين. هو اعترف لشخص اللي هو كان يظن انه هو شخص مؤيد لقضيته للنظام الإيراني، هو اعترف له.
2: بماذا يعني اعترف؟ بماذا اعترف؟
1: بتنفيذ عمليات انه هو وراء اصحاب اليمين.
2: لا، تنفيذ عمليات او التخطيط لعمليات مستقبليه لم تنفذ بعد.
1: عمليات نفذت.
2: مثل ايش العمليات؟
1: كثير من العمليات نفذت ضد اهداف يهوديه، وكانت محاوله الابرز كانت محاوله لاستخدام سلاح كيماوي ضد السفاره الاسرائيليه مثلا بلندن، بس كانت استهدافات ايضا لمدارس يهوديه، لبنوك يهوديه، وكانت ايضا استهدافات لبنوك امريكيه.
0: وقالت إليزابيث تسوركوف إن السعدي اعتقل في تركيا وتم تسليمه إلى FBI، وأشارت إلى أنه كانت له أنشطة مرتبطة بإيران.
1: لا، هو عنصر مركزي بكتائب حزب الله وفوق ذلك بالحرس الثوري. يعني كتائب حزب الله أسست من قبل الحرس الثوري وضمن مجلس الشورى للميليشيا هناك رجال من الحرس الثوري. سابقا كان الممثل للحرس الثوري قاسم سليماني من مؤسسي الميليشيا، فلذلك هم جزء لا يتجزا من قوات قدس يعني التابع للحرس الثوري الايراني.
2: اين تم اعتقاله؟ هل بفعل في تركيا؟
1: نعم، تم بتركيا وتم تسليمه للاف بي اي.
0: نفى العميد السابق في النظام السوري عاطف نجيب مجددا أي علاقة له باعتقال أطفال درعا عام 2011 خلال جلسة علنية بمحكمة الجنايات الرابعة في دمشق، واصفا الاتهامات بأنها أخبار فيسبوكية، رغم مواجهته بشهادة تتعلق باستجواب أحد الأطفال آنذاك.
3: بعد أكثر من 15 عاما على احتجاجات درعا، عاد اسم عاطف نجيب إلى الواجهة مجددا من داخل قاعة المحكمة.

0: في دمشق. الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد مثل أمام القضاء لمواجهة اتهامات تتعلق بالأحداث التي سبقت اندلاع الاحتجاجات السورية عام 2011. وخلال الجلسة نفى نجيب أي علاقة له باعتقال أطفال درعا الذين أوقفوا بعد كتابة شعارات مناهضة للنظام على جدران مدارس في المدينة، وهي الحادثة التي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية دولية باعتبارها من الشرارات الأولى للاحتجاجات في سوريا.
1: سيادة القاضي، والله بعد ما غادرت درعا لا أعلم عنها شيء إلا من التلفزيون.
0: الجلسة شهدت تناقضاً في روايته بعدما أقر بأنه حقق مع طفل قال إنه متهم بحرق مركز مراقبة عسكري، كما نفى التهم المتعلقة بالتعذيب المفضي إلى الموت وتهديد عائلات باعتقال النساء، مؤكداً أنه نقل من منصبه بعد أيام قليلة من اندلاع الاحتجاجات في درعا.
1: إشاعة اللي صارت والله عاطف معتقل الأطفال هن ما بيعملوا هيك. في مين بس الموضوع لحتى يغذي هذا الموضوع؟ هذا مين اشتغلوا على الانترنت؟ هذا بده وكادر يشتغلوا.
0: تصريحات نجيب أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون وحقوقيون أن إنكاره يتعارض مع شهادات موثقة لعدد من أهالي درعا ومعتقلين سابقين، كما أعاد كثيرون تداول روايات وشهادات لأشخاص قالوا إنهم كانوا بين الأطفال الذين تم توقيفهم واستجوابهم في تلك الفترة.
2: نشرتنا مستمرة وفيها فيديو لمسيرة أوكرانية خلال استهدافها قاعدة روسية باستخدام صواريخ جو أرض. ولدينا أيضا فنزويلا ترحل رجل الأعمال أليكس صعب حليف مادورو إلى أمريكا لمواجهة دعاوى قضائية.

إشارة تتوقف لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو المرق، ومستحيل نستكشف تمهل نظمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إن ازدياد مدى أحدث الأسلحة الأوكرانية يغير بشكل كبير مسار الحرب بعد هجمات أوكرانية قرب موسكو. أضاف زيلنسكي أن القدرات الأوكرانية بعيدة المدى ستغير بشكل أوسع نظرة العالم إلى الحرب.
2: نفذت قوات الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن والمخابرات عملية واسعة النطاق في منطقة موسكو، ونفذت القوات سلسلة من الضربات العميقة، وتجاوزت المسافة إلى الأهداف هذه المرة 500 كيلومتر، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة وأن منطقة موسكو تعد الأكثر كثافة بأنظمة الدفاع الجوي الروسية التي تعنى بحماية مراكز القوة الرئيسية، إلا أن تحركات أوكرانيا بعيدة المدى تتغلب على هذا التحدي بالفعل.
1: وكشفت المخابرات الدفاعية الأوكرانية عن مسيرة وولف الهجومية.

والتي يصل مداها إلى 1000 كيلومتر. كما أوضحت أن الجيل الجديد من المسيرات الهجومية قد استخدم بالفعل لضرب أهداف بارزة داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك مصافي النفط ومخازن الذخيرة. هذا ووثق مقطع فيديو مسيرة أوكرانية هجومية من نوع FP2 خلال تنفيذها هجوما على قاعدة بحرية روسية في شبه جزيرة القرم باستخدام صواريخ موجهة.

0: أعلنت الحكومة الفنزويلية ترحيل رجل الأعمال الفنزويلي أليكس صعب الحليف المقرب لرئيس البلاد السابق نيكولاس مادورو لمواجهة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة.
1: على مدى سنوات طويلة تحرك رجل الأعمال الكولومبي الأصل أليكس صعب داخل دوائر السلطة في فنزويلا كأحد أبرز المقربين لدى نيكولاس مادورو محاطا بالغموض والنفوذ حتى لقب بالصندوق الأسود ورجل الحقيبة الذي حمل ملفات الدولة الحساسة وأدار صفقات معقدة خلف الكواليس بصفته دبلوماسيا مكلفا بمهام اقتصادية خاصة. وحين أوقف دوليا عام 2020 سعت كاراكاس جاهدة لاستعادته. لكن بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق انقلب المشهد بالكامل. تراجعت مكانة صعب السياسية بل وسحبت منه صلاحياته كحلقة وصل رئيسية مع الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في البلاد. ثم جاءت الضربة الأكبر إذ سلمته الحكومة الجديدة إلى واشنطن لينتهي به المطاف مجددا في قبضتها. الولايات المتحدة في صعب شخصية محورية مطلعة على مسارات الأموال المرتبطة بالنظام الفنزويلي وعلى شبكات تجارية تعمل في الظل، إضافة إلى تفاصيل الالتفاف على العقوبات مع دول بينها إيران، كما يواجه اتهامات بتحقيق ثروة طائلة عبر عقود حكومية ضخمة في مجالات الغذاء والإسكان والاستيراد خصوصا خلال فترات الانهيار الاقتصادي. وارتبط اسمه ببرنامج توزيع المواد الغذائية المدعومة المثير للجدل. تحول جذري ومفاجئ في مصير أليكس صعب مع احتمال أن يطلب منه الإدلاء بشهادته ضد حلفائه السابقين. السلطات الفنزويلية لم تكشف الوجهة النهائية لعملية ترحيله، فيما أوضحت أن القرار جاء استنادا إلى عدة تحقيقات جنائية في الولايات المتحدة، وتتجه الأنظار إلى ما قد يكشفه أمام المحاكم الأمريكية بعدما كان ينظر إليه كرجل الأسرار، والآن قد يصبح شاهدا عليها.
0: تراقب الولايات المتحدة تهديداً من كوبا بشن هجمات بالطائرات المسيرة وفق ما أفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيس. وأضاف المسؤول أن كوبا بدأت مناقشة خطط لمهاجمة سفن حربية أمريكية وقاعدة غوانتانامو، لافتاً إلى أنها تسعى للحصول على المسيرات والمعدات العسكرية من روسيا.
2: من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط فرضت المسيرات نفسها كسلاح المرحلة، والآن يقترب هذا التهديد أكثر من السواحل الأمريكية. بحسب أكسيوس تعتقد واشنطن أن كوبا حصلت على أكثر من 300 طائرة مسيرة عسكرية، وبدأت تناقش خططا محتملة لاستخدامها ضد قاعدة غوانتانامو الأمريكية وسفن عسكرية أمريكية وربما كي ويست في فلوريدا التي تبعد نحو 90 ميلا فقط عن هافانا. المسيرات ليست القصة وحدها. الاستخبارات الأمريكية تقول إن كوبا بدأت منذ عام 2023 الحصول على طائرات مسيرة ومعدات عسكرية من روسيا وإيران مع وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في هافانا. وفي الخلفية قلق أمريكي من انتقال تكتيكات الحرب الإيرانية بالطائرات المسيرة إلى كوبا، فإيران استخدمت هذا السلاح في استهداف قواعد

0: أمريكية بالشرق الأوسط وتهديد الملاحة والضغط على خصومها. مدير CIA جون راتكليف زار كوبا ووجه تحذيراً مباشراً للمسؤولين هناك من الانخراط في أي أعمال عدائية. ووفق مسؤول استخباراتي لأكسيوس، أكد راتكليف أن كوبا لم تعد قادرة على أن تكون منصة لخصوم الولايات المتحدة. أما وزير الدفاع الأمريكي بيت هاكسيث فقال خلال جلسة استماع في الكونغرس إن أمريكا لطالما شعرت بالقلق من أن استخدام خصم أجنبي لموقع قريب بهذا الشكل من شواطئها يمثل مشكلة كبيرة. نور طوق، العربية.
1: قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لقناة ABC إن السياسة الأمريكية لم تشهد أي تغيير تجاه تايوان، كما أضاف أنه يجب عدم تغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان.
2: I mean, the most important thing that needs to happen is we need to have no change in the status quo in the Taiwan Straits. And the president was really clear about this. There's no change in American policy on Taiwan. There's no change there. We expect that situation to be stable. And if President Xi is going to change that, then obviously that's something that would be taken into account. The president's very focused on making sure that nothing happens there.
1: أفادت السلطات الأمريكية بإغلاق قاعدة ماونتين هوم الجوية بولاية إيداهو عقب حادثة اصطدام طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية خلال عرض جوي. وأوضحت السلطات الأمريكية أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات في الواقعة.

أعلنت المحكمة العليا بالسعودية أن اليوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة غسان النويمي قد أفاد في وقت سابق للعربية بوصول أكثر من 1,100,000 حاج عبر كافة المنافذ إلى السعودية. وفي الوقت الذي يتوافد فيه الحجاج إلى مكة استعدادا لأداء مناسك الحج، تشهد المشاعر حركة للقطاعات الحكومية، وذلك من خلال تنفيذ جولات رقابية للوقوف على الاستعدادات ورصد أي تقصير في الخدمات المقدمة للحجاج، فيما نفذت وزارة الحج والعمرة جولات رقابية ميدانية لقياس الامتثال والتأكد من جاهزية المخيمات والمرافق قبل بدء الحج. وأكد مدير الأمن العام السعودي رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد البسامي، أكد جاهزية الخطط الأمنية والتنظيمية للموسم، والتي تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الحجاج خلال أدائهم للمناسك.

وأنهت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر إعادة تأهيل عشرات المواقع التاريخية لاستقبال نحو 15 مليون زائر. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز التجربة الثقافية للحجاج والزوار.

0: ضمن برامج تعزيز تجربة الحاج والزائر والمعتمر، أنهت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إعادة تأهيل عشرات المواقع التاريخية والتي تعود لعدة قرون ماضية.
1: من أهم هذه المبادرات إطلاق حي حراء الثقافي في جبل النور ومسار الصعود إلى الغار، وأيضا تفعيل

المنطقة المحيطة بجبل ثور، بالإضافة إلى إطلاق خاصرة عين زبيدة ومسار الهايكينج والعديد من المبادرات، مرورا بمبادرات لها علاقة بالمتاحف مثل متحف الساعة. أيضا اهتمت الهيئة بالمتاحف الخاصة والتي يقوم عليها أفراد من المهتمين بالأثار والتراث.

0: هذه الوجهات التاريخية استقبلت خلال الفترة الماضية قرابة 15 مليون زائر، مع وضع خطة لتأهيل 64 موقعاً بهدف استقبال نحو مليون حاج ومعتمر سنوياً.
1: تهدف الهيئة الملكية من خلال هذه المنظومة إلى ترسيخ مكة المكرمة كوجهة حضارية وثقافية عالمية تجمع بين العمق التاريخي والبعد الإيماني وجودة التجربة.
0: وتواصل الهيئة الملكية العمل على ترسيخ مكانة مكة كوجهة حضارية عالمية من خلال عدة برامج تهدف أيضا إلى رفع جودة تجربة الزائر ومستوى الخدمات المقدمة له. مكة المكرمة، أسامة القاسم، العربية.
2: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: تغلب الشباب على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. يواجه أرسنال ضيفه بيرنلي في مباراة مهمة اليوم الاثنين ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. تعادل إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي مع فيرونا بهدف لمثله في الجولة 37 من البطولة. وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الدوري الإيطالي خسر يوفنتوس أمام ضيفه فيرونتينا بهدفين دون مقابل. أنعش روما آماله بانتزاع مقعد أوروبي في الموسم المقبل بعدما تغلب على لاتسيو بهدفين دون رد. تمكن نابولي من انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل عقب فوزه العريض على بيزا بثلاثة أهداف دون مقابل.
2: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين.
4: The Iran threat posed prior to Operation Epic Fury is not the same.
2: المتحدث باسم سنتكوم يؤكد أن قدرة طهران تراجعت وأن واشنطن أعادت التباوض خلال وقف النار. ترامب يعقد اليوم اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث الخيارات بشأن الملف الإيراني.
5: مجموعة ضمن قتال حزب الله.
2: الصحفي المحرر من حزب الله العراقي تؤكد للعربية أن السعدي كان منخرطا في محاولة لاغتيال ترامب.
6: الحاجة الأخيرة برضو لما تشرح أي برنامج بتاع تقسيم للسودان أو انفصال بالشكل
2: ده. القائد المشق سافانا للعربية يتهم دعم السريع بالسعي لتقسيم السودان وضم كردفان ودارفور. قلق أمريكي من انتقال تكتيكات الحرب الإيرانية بالطائرة المسيرة إلى كوبا. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة، خط فاصل.

0: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى،
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
8: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
9: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
10: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
9: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
10: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
9: لنعي، لندرك ما حولنا،
10: لنعرف،
11: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
12: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
13: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
6: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
14: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
6: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
15: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة.

0: نجدد التحية مشاهدينا، أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية، ونبدأ بالعناوين. ترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومي لبحث خيارات التعامل مع إيران.
1: Our military objectives was to severely degrade Iran's ability to
0: القيادة المركزية الأمريكية تؤكد للعربية أنها أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير.
2: حسب علمي هو انخرط بذلك ومحاولات أخرى لاغتياله، وهو يعني
0: الصحفية المحررة من كتائب حزب الله العراقي تؤكد أن القيادي المعتقل السعدي متورط بمحاولة اغتيال ترامب. قتيلان من بينهما قيادي بحركة الجهاد في غارات إسرائيلية على بعلبك، واستهدافات لبلدات في جنوب لبنان. روسيا تدمر أكثر من 3000 مسيرة أوكرانية الأسبوع الفائت، وزيلينسكي يتوعد بزيادة مدى الأسلحة الأوكرانية. من المنتظر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث ملف إيران. قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيس إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأضافوا أن ترامب لا يزال يريد التوصل إلى اتفاق، لكن رفض طهران لمطالبه أعاد الخيار العسكري إلى الواجهة. عسكريا، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في تصريحات خاصة للعربية أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في العمليات ضد إيران، مشيرا إلى أن التركيز الحالي ينصب على إنفاذ الحصار البحري على إيران. وشدد المتحدث باسم سنتكم على أن التهديدات الإيرانية هي ما يعيق حركة السفن عبر مضيق هرمز، كما أشار إلى أن طهران تمثل خطرا واضحا على الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي.
1: My assessment is that we clearly achieved the military objectives we set out. We understood that Iran posed a clear and present risk to international security and regional stability. So we set out to significantly degrade their missile and drone capability. We set out to eliminate their navy. We set out to dismantle their weapons manufacturing capability. And on all of those

0: Iranian weapons and supplies, from their military support. That was achieved through our efforts during Operation Epic Fury.
1: والمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أكد أيضا أن الولايات المتحدة تواصل بشكل فعال حصار الموانئ الإيرانية لمنع طهران من استخدام منطق هرمز كسلاح.
0: We have been highly effective in enforcing the U.S. blockade against ships attempting to enter or depart from Iranian ports. Why is this important? It's important because Iran has tried to use the Strait of Hormuz and threaten it, impede the flow of traffic through an international channel. We, in turn, are not allowing them to profit from those threats, from that action, by closing their ports. And we've been highly effective, as I just mentioned. More than 80 ships we've turned around to prevent them from entering or exiting Iranian ports. We've dismantled four of them that tried to evade the blockade. We're very serious about continuing to fully enforce the blockade.
1: وفي إسرائيل أفادت وسائل إعلام بوصول جسر جوي إضافي من الأسلحة والذخائر من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول بأن البلدين قد تشنان هجوما على إيران فور حصول تل أبيب على الضوء الأخضر من الرئيس ترامب. وأضاف المسؤول أن بنك الأهداف داخل إيران سيشمل بنا تحتية للطاقة. قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لقناة ABC قال إن الرئيس ترامب تمكن من الحصول على تعهد من الصين بعدم تقديم دعم مادي لإيران.
2: So when the president went in, he did not go in asking them to take action in the Straits of Hormuz. He was very focused on making sure that they didn't provide material support to Iran. That's a commitment he obtained and confirmed. The Chinese have a clear interest in having those straits open.
1: نتوسع في قراءة هذه المستجدات مع ضيفنا الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. أهلا بك، ينضم إلينا من واشنطن. سيد علي، لحظة حرجة جدا، استعصاء دبلوماسي، تصعيد في الخطاب، خطط موضوعة أمريكية إسرائيلية لاستئناف القتال. برأيك هل عودة الحرب أصبحت حتمية؟
3: أولا شكرا على الاستضافة. عودة الحرب باتت مرجحة حتمية، لا أقول ذلك لأن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يترك مساحة وإن كانت ضيقة جدا للدبلوماسية من أجل أن توافق إيران على مجموعة رئيسية من المطالب التي قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. حتى الآن إيران لم تتجاوب مع هذه المطالب، وهناك استحقاقات داهمة أمام الرئيس الأمريكي وأمام المنطقة، ولذلك هناك ترجيح بأننا قد نكون أمام أيام قليلة أو ربما ساعات فقط من حسم قرار الرئيس دونالد ترامب لتوجيه ضربة عسكرية إضافية ربما قد تكون أو يريدها الرئيس الأمريكي أن تكون ساحقة قبل أن يعلن الانتصار على النظام الإيراني.
1: طيب سيد علي، يعني هو الوضع غامض وضبابي بشكل كبير، ولكن برأيك هل هناك بالفعل فرصة للدبلوماسية على ضوء هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني في طهران وتمديد هذه الزيارة ليوم إضافي؟ برأيك هو سباق مع الوقت، هل تنجح الدبلوماسية؟
3: الساعة تدق بالنسبة إلى الدبلوماسية، باتت بتنا أمام كما قلت الوقت الأخير أو الفرصة الأخيرة لهذه الدبلوماسية. إذا كانت إيران قابلة لأن توافق على مجموعة من المطالب الأمريكية التي ربما تمكن الرئيس دونالد ترامب من إعلان نهاية الحرب بالانتصار في الأهداف التي رفعها منذ البداية أو في أجزاء من هذه الأهداف، ربما نتمكن من ذلك. ولكن هذه النافذة كما قلت ضيقة للغاية، لأن النظام الإيراني لا يبدي أي مرونة في عملية التفاوض، وهناك مقاربتين مختلفتين تماما. النظام الإيراني يتصرف بأنه لا يزال يمتلك أوراق قوة رئيسية بما في ذلك

0: ذلك ورقة مضيق هرمز، بما في ذلك ورقة حزب الله في لبنان وأوراق أخرى لا تزال موجودة في يديه. بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحصار الخانق الذي تفرضه القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية قد يرغم النظام الإيراني على التراجع، فإذا لم يتراجع ربما تساهم في هذا التراجع ضربة عسكرية قوية يمكن أن توجه لهذا النظام خلال الأيام أو الساعات القليلة المقبلة.
1: سنتابع كل التطورات في هذه الساعات الدقيقة، والرئيس دونالد ترامب أيضا اجتماعه الأمني والعسكري يوم الثلاثاء. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة.
2: تارة يجسد شخصية جيمس بوند السينمائية الشهيرة، وتارة أخرى يظهر من قلب عاصفة عاتية في البحر وخلفه سفن إيرانية مع عبارة مرفقة توحي بأن الأسوأ لم يأتي بعد. صورتان مولدتان بالذكاء الاصطناعي للرئيس ترامب، نشرت إحداهما عبر منصته تروث سوشيال والثانية على حساب البيت الأبيض في إكس، أثارتا تكهنات واسعة لما حملتاه من رسائل مشحونة حول هدوء يسبق الانزلاق نحو مواجهة. يبدو أن واشنطن تضع طهران أمام فرصة أخيرة فيما يضيق هامش الوقت بين التوصل لاتفاق محتمل أو العودة إلى مربع التصعيد العسكري مجددا. لم تفضي زيارة الرئيس الأمريكي لبكين إلى أي اختراق في ملف إيران في ظل استمرار إغلاق هرمز وتعثر مسار المفاوضات، بالتوازي مع تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية وإسرائيلية لاحتمال استئناف القتال. بنك الأهداف قد يشمل ضربات محدودة تطال منشآت الكهرباء والطاقة ومواقع للحرس الثوري وبنى تحتية استراتيجية، كما يلوح خيار عملية برية لاستخراج اليورانيوم المخصب المدفون عميقا تحت الأرض أو السيطرة على جزيرة خارك النفطية. وفي سيناريو آخر قد يعاد تفعيل مشروع الحرية لتوجيه السفن العالقة في المضيق إلى جانب تشديد الحصار البحري والخنق الاقتصادي. في المقابل رفعت إيران مستوى الجاهزية العسكرية وأصدرت تعليمات لدوائرها العملياتية بتفعيل خطط رد سريعة عند أي تطور ميداني، في حين تواصل باكستان تحركاتها كوسيط بين الطرفين منذ أشهر في محاولة لاحتواء التوترات وتقريب وجهات النظر.
1: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن التركي المالكي أنه تم أمس اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أفادت الخارجية السعودية بتلقي الوزير الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وأضافت الخارجية أن الاتصال ناقش الاطمئنان على إجراءات السلامة بعد الاعتداءات المدانة على الإمارات. كانت الخارجية السعودية قد أصدرت بيانا أدانت فيه الاعتداء على الإمارات بمسيرات، مؤكدة تضامن المملكة مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها. في الجانب المتعلق بالمفاوضات، أعلنت الخارجية القطرية أن الوزير محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف جهود الوساطة الباكستانية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير خارجية قطر شدد على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف للتقدم في المفاوضات بين أمريكا وإيران وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام. مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. الجيش العراقي ينفي وجود أي قوات أجنبية في صحراء النجف.
3: هي شغفنا.

0: وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. قالت الصحفية المحررة من كتائب حزب الله العراقي إليزابيث تسوركوف في لقاء مع العربية، قالت إن المعلومات التي قدمتها للإف بي آي عن الجماعات التي اختطفتها كانت وفيرة ومفيدة، وأضافت أن القيادي الذي اعتقلته أمريكا محمد باقر السعدي نفذ اغتيالات في العراق وكان منخرطا بمحاولة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: أنا قدمت معلومات وفيرة بشان كتائب حزب الله، ليس بشان
3: سعدي.
2: بالضبط. المعلومات التي أنا وفرتها تخص الجماعة اللي اختطفتني وعذبتني، يعني لفترة 4.5 أشهر قبل نقلي
3: سنتين ومجموعة
2: أخرى أيضا،
3: منذ 2023 حتى نهاية 2025 تقريبا.
2: بالضبط. كنت 4.5 أشهر بإيد مجموعة من المعذبين وخاطفين بمنطقة جرف الصخر، بعد ذلك تم نقلي إلى المنطقة بالقرب من الحدود مع إيران، وكانت جماعة أخرى أيضا ضمن قتائل حزب الله يعني تحتجزني. هذه المجموعة الأولى مثل السعدي كانوا الناس يعطوني معلومات دون فهمهم انهم يعطوني معلومات عن هوياتهم، عن طريق عملهم، عن اماكن وجودي. كل هذه المعلومات بعد ما انا طلعت من الاسر انا قدمتها للاف بي اي، وهذه المعلومات كانت مفيده ايضا بفهم اكثر عن كتائب حزب الله. حسب علمي هو انخرط بذلك ومحاولات اخرى لاغتيالات، وهو يعني بالفعل نفس اغتيالات بالعراق بخدمة سياسيين وتجار وناس وطبعا الحرس الثوري، فهو عنده نشاط ايديولوجي مرتبط بإيران وعنده نشاط مرتزقي لخدمة سياسيين مختلفين. هو اعترف لشخص اللي هو كان يظن انه هو شخص مؤيد لقضيته للنظام الإيراني، هو اعترف له.
3: بماذا اعترف؟ يعني بماذا اعترف؟
2: بتنفيذ عمليات انه هو وراء اصحاب اليمين.
3: لا، تنفيذ عمليات او التخطيط لعمليات مستقبليه لم تنفذ بعد.
2: عمليات نفذت.
3: مثل ايش العمليات؟
2: كثير من العمليات نفذت ضد اهداف يهوديه، وكانت محاوله الابرز كانت محاوله لاستخدام سلاح كيماوي ضد السفاره الاسرائيليه مثلا بلندن، بس كانت استهدافات ايضا لمدارس يهوديه، لبنوك يهوديه، وكانت ايضا استهدافات لبنوك امريكيه.
1: في شأن عراقي آخر، نظم الجيش جولة للصحفيين في صحراء النجف، حيث تحدثت تقارير عن قاعدة عسكرية إسرائيلية سرية قبل اكتشافها بالصدفة. أكد الجيش العراقي عدم وجود أي مؤشر يدل على تواجد عسكري طويل الأمد في الموقع.
4: أثناء تفتيشنا هذه المناطق النائية في عمق الصحراء النجف لم يتم عثور على أي آثار للإرهابيين أو أي قوات خارجة عن القانون أو أي قوات خارجية في هذه المناطق، وهذا يدل على سيطرة القطاعات الأرضية اللي موجودة في قاطع المسؤولية على هذا القاطع، على هذه المناطق الصحراوية بالكامل. واليوم القوات الخاصة نفذت عملية نوعية بإنزال جوي في قلب الصحراء.

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بمقتل قيادي في حركة الجهاد في غارة إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة بعلبك في شرق لبنان. ذكرت الوكالة أن القصف طال شقة سكنية كانت تقيم فيها عائلة فلسطينية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أسفر عن مقتل القيادي وائل عبد الحليم وابنته. وقبل ذلك شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان وشرقه بحسب الإعلام الرسمي اللبناني غداة ضربات متكررة على بلدات جنوبية ورغم تمديد وقف إطلاق النار عقب جولة جديدة من المحادثات ندد بها حزب الله.

0: كشف القائد المنشق عن قوات الدعم السريع المعروف بالسافانا لقناة العربية عما وصفه بمخططات تهدف إلى تقسيم السودان، مؤكدا في المقابلة أن الدعم السريع يسعى لضم إقليمي كردفان ودارفور وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب المستمرة على وحدة البلاد ومستقبلها السياسي.
1: الأسباب الحقيقية التي دفعت القائد علي رزق الله السافانا إلى أن يعود مجددا إلى القوات المسلحة السودانية، ما هي الدوافع الحقيقية بعد كل هذه السنوات وكل هذه التفاصيل المثيرة؟
2: طيب، وهو الدوافع واضحة، يعني لأنه إذا جيت شفت هنا وهناك المعركة الدائرة في السودان، نحن كسودانيين ما بنتحمل المعركة بالشكل ده، ما عندنا لا قدرة ذاته، سواء كان على مستوى قواتنا المسلحة أو الدعم السريع اللي كان بيشتغل تحت إدارة القوات المسلحة أو جميع القوات أو حتى الشعب السوداني اللي بيجازف في لقمة العيش اليوم ورزق اليوم باليوم. والمسألة طالت لثلاث سنين وماشية لقدام، والهدف الرئيسي ما في دول بيقدر يحدد منه، في النهاية الهدف منها تقسيم السودان، ممكن يكون دارفور وكردفان لانفصال.
0: والقائد المنشق عن قوات الدعم السريع المعروف بالسافانا قال أيضا أن الدعم العسكري المقدم لقوات الدعم السريع يصل عبر الجو والمطارات والمعابر.
1: أنت كنت مشرف على مطارات بعينها في كردفان في دارفور، كنت ملم بتفاصيل استقطاب مقاتلين، ما هي طبيعة المهام التي كان ينفذها بشكل مباشر علي رزق الله السافانا القائد بقوات الدعم السريع سابقا؟
2: والله بطبيعة الحال هو ممكن الإمداد بيتم بحالتين، واحد عبر الإسقاط وواحد عبر النزول. مثلا المدفعية الصغيرة ما حتظبط من فوق، ممكن تلقى مدفع واحد تجي له طيارة من هناك شايله، مدفع واحد مثلا الدوسير تقلاه.
1: في أي المطارات؟ أريد أسماء، نيالة يعني مثلا،
2: مطارات الزرب، مطارات نيالة، مطارات ممكن يكون في تجاه بحر العرب، ممكن يكون في مطارات مع الحدود الأفريقية السودانية تجاه مدخن، تجاه فوربرنا، ممكن يكون مطار الجنينة، ممكن يكون في مطار الجرس، يعني المطارات التي يستخدموا منها الانطلاقات بتاعت الاستراتيجيات، وهكذا يعني. وننزلوا في أي مكان، لو الليلة نزلوا هنا ممكن الأسبوع الجاي ينزلوا في المطار الثاني.
0: كذلك كشف القائد المنشق عن قوات الدعم السريع المعروف بالسافانا عما وصفه بوجود مقاتلين أجانب ضمن صفوف الدعم السريع، مؤكدا في تصريحاته للعربية أن عمليات التجنيد تتم من دول الجوار وخاصة تشاد وإثيوبيا.
2: أنا من إبدالي دارفور وكردفان مفتوحة، وهي السودان عموما من اتجاه الشمالي مفتوحة، من اتجاه الغربي مفتوحة، من اتجاه الغربي الجنوبي مفتوحة، من اتجاه الجنوبي مفتوحة، من اتجاه الجنوبي الشرقي مفتوحة مع أثيوبيا مع الحدود بهنا، وأي دول ممكن يكون فيهم عنده علاقات أو عنده حركات هناك أو عنده مثلا مجموعات داخل الدول دي وكانت ضد الحكومات اللي هناك كلها يستخطبوها، كم سواء كان من تشاد. الآن أنتم تعلموا جيدا في كمية من التشادين ممكن يكون موجودين داخل الدعم السريع الآن، وبيمتلكوا يعني برتب وبيمتلكوا به.
1: هل من أسماء معروفة في الإقليم كانت تمد قوات الدعم السريع بمقاتلين أو بمرتزقة أو بخبراء في العمليات العسكرية؟
2: هو موجودين، وهو العلاقة ما هنا وهناك ما ينقطع.

0: هتصل حتى العلاقة الاجتماعية ممكن ما يتقطعت من هنا وهناك. والدول اللي أنا بقولها ليك دي ممكن كثير منها حتى يعني حميتي أو عبد الرحيم دقلوا أسرهم وحاجاتهم كلها موجودة هنا وهناك. وعشان كده أنا ما أقدر أحدد لك يعني أي دول جابوا ما لم يجيبوهم ما في دول، ولا سواء كان أنا جبته ما حيقبلوا مني، وكم سواء كان حتى أي شيء بيمتلك في الدعم السريع بيمتلك على شنو تحت سيطرة آل دقلوا فقط، ويجيبوا مني ويخلوا منهم على كيفهم يعني.
1: استمرون معكم ولدينا فيديو لمسيرة أوكرانية خلال استهدافها لقاعدة روسية باستخدام صواريخ جو أرض.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. اعترضت روسيا ودمرت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي وفقا لوكالة ريا نوفوستي الروسية. أوضحت الوكالة أن أكبر عدد من الطائرات المسيرة تم إسقاطه في يومي 13 و17 من الشهر الجاري، معظمها أسقطت فوق الأراضي الروسية الأوروبية. في المقابل صرح الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بأن ازدياد مدى أحدث الأسلحة الأوكرانية يغير بشكل كبير مسار الحرب بعد هجمات أوكرانية قرب موسكو. أضاف زيلينسكي أن القدرات الأوكرانية بعيدة المدى ستغير بشكل أوسع نظرة العالم إلى الحرب. كذلك وثق مقطع فيديو مسيرة أوكرانية هجومية من نوع FP2 خلال تنفيذها هجوما على قاعدة بحرية روسية في شبه جزيرة القرم باستخدام صواريخ موجهة.

أفادت السلطات الأمريكية بإغلاق قاعدة ماونتن هوم الجوية عقب حادثة اصطدام طائرتين من طراز AI-18G التابعتين للبحرية الأمريكية خلال عرض جوي. أوضحت السلطات الأمريكية أن فرق الطوارئ ذهبت إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات في الواقعة.

0: على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. يواجه أرسنال ضيفه بيرنلي في مباراة مهمة اليوم الاثنين ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. تعادل إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي مع فيرونا بهدف لمثله في الجولة 37 من البطولة. وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الدوري الإيطالي خسر يوفنتوس أمام ضيفه فيرونتينا بهدفين دون مقابل. أنعش روما آماله بانتزاع مقعد أوروبي في الموسم المقبل بعدما تغلب على لاتسيو بهدفين دون رد. تمكن نابولي من انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل عقب فوزه العريض على بيزا بثلاثة أهداف دون مقابل.
1: ختام هذه النشرة وكان فيها: ترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومي لبحث خيارات التعامل مع إيران. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد للعربية أنها أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير. الصحفية المحررة من كتائب حزب الله العراقي تؤكد أن القيادي المعتقل السعدي متورط بمحاولة لاغتيال ترامب. قتيلان من بينهما قيادي بحركة الجهاد في غارات إسرائيلية على بعلبك واستهدافات لبلدات في جنوب لبنان. روسيا تدمر أكثر من 3000 مسيرة أوكرانية الأسبوع الفائت وزيلينسكي يتوعد بزيادة مدى الأسلحة الأوكرانية. والآن نترككم مع المقابلة التي أجراها الزميل أسامة سرايا مع المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكينز. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
2: من واشنطن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية العقيد تيموثي هوكينز. عقيد هوكينز، أهلا بك معنا مجددا على الشاشة العربية. دعنا نبدأ بتقييمكم العسكري لنتائج عملية الغضب الملحمي حتى الآن.
3: تقييمي هو أننا بلا شك حققنا الأهداف العسكرية التي حددناها. كنا ندرك بأن إيران تمثل خطرا واضحا للأمن العالمي والاستقرار الإقليمي، وبالتالي قررنا تدمير قدراتهم الصاروخية والمسيرات والتخلص من بحريتهم وتفكيك قدراتهم لتصنيع الأسلحة. وعلى كل تلك الجبهات حققنا كافة الأهداف التي حددناها.
2: عقيد هوكينز، ما هو تقييمكم على الجانب الآخر لما تبقى لدى الإيرانيين من قدرات عسكرية بشكل عام؟
3: لا يزال لديهم بعض القدرات، ولكن يجب أن نكون واضحين أن التهديد الذي مثلته إيران قبل عملية الغضب الملحمي ليس نفس التهديد الحالي اليوم. مرة أخرى، غالبية أسلحتهم وقدراتهم على التصنيع دمرت، وسيستغرقهم أعواما لإعادة بناء الصواريخ والمسيرات والبحرية بالأعداد التي كانت لديهم في السابق. كان على شخص ما نفعل ذلك، وهذا ما فعلناه، وكنا على أعلى درجات الفعالية وحققنا أهدافنا العسكرية.
2: عقيد هوكينز، أثناء العمليات العسكرية فترة الغضب الملحمي كان هناك استهدافات لدول الخليج تمت من قبل إيران، هل هذا أمر كان متوقع لديكم في القيادة المركزية أن تقوم إيران بمثل هذه الاستهدافات؟ ولماذا برأيك قامت إيران بتنفيذ هذه الاستهدافات لمنطقة الخليج؟
3: أعتقد بأن إيران كانت تشعر باليأس كما نذكر في عملية الغضب الملحمي. القوات الأمريكية والحلفاء كانت على أعلى درجات الفعالية إلى الحد الذي توقفت بحرية إيران عن الإبحار، وطائراتهم لم تقلع أو تحلق، وقدراتهم على إطلاق المسيرات والصواريخ طوال الصراع انخفضت بشكل كبير جدا. هذا كله بعد أول أيام الصراع انخفضت بأكثر من 90%، وكانت جهود فعالة جدا من جانبنا. إذن رد إيران كانت تصرف بيأس، ليس فقط من خلال استهداف دول الخليج المجاورة، بل الاستهداف المتعمد للمدنيين في تلك الدول. نحن نتحدث عن أكثر

0: وإلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: تغلب الشباب

0: أكثر من 500 مرة أو 500 هجوم، وهذه حالة يأس واضحة. ردا على ذلك، أمريكا عملت بشكل مقرب مع حلفائنا الإقليميين، وعملنا جنبا إلى جنب لتشكيل دفاعات جوية تحدثنا عنها لأعوام طويلة، وبدأنا بتفعيلها بالفعل وكنا في أعلى درجات الفعالية.
1: عقيد هوكنز، ما حدث من إيران في استراتيجية إطلاق الصواريخ والمسيرات، هل كنتم تنظرون له في القيادة المركزية الأمريكية على أنها استراتيجية عسكرية وضعها الإيرانيون مسبقا، أم أنها رد فعل غير منضبط يعبر عن انشقاقات داخلية في منظومة القيادة والسيطرة لديهم؟
0: كما وصفت كانت حالة يأس وأيضا مضللة. لا يدعون فقط أنهم لا يستهدفون المدنيين في الدول المجاورة، بل حتى زعموا بأنهم حاولوا ضرب أهداف أخرى، ولكن هذا لم يكن هو الحال. كما قلت أكثر من 500 مرة شنت القوات الإيرانية هجمات متعمدة ضد المدنيين في تلك الدول. لم يستهدفوا فقط المدنيين بأعمال عشوائية من خلال إطلاق الصواريخ والمسيرات، بل كذلك استخدموا مواطنيهم والمدنيين كدروع، وأطلقوا المسيرات والصواريخ من المناطق المكتظة بالسكان في إيران. وهذا يعبر بشكل واضح عن نوع الإرهاب المشهورين به منذ أعوام، وأيضا يؤكد ما قلته فيما يخص الخطر الحاضر والذي تمثله إيران ليس فقط للمجتمع الدولي، بل كذلك للأمن والاستقرار الإقليميين. كان يجب أن نتخلص منه، وهذا ما بدأنا بفعله.
1: عقيد هوكنز، قبل هذه العمليات العسكرية كانت إيران تتحدث كثيرا عن أنها تمتلك صواريخ فرط صوتية وما إلى ذلك، لكن هذه التقنيات لم تظهر خلال العمليات العسكرية، سواء هذه المرة أو حتى في حرب يونيو العام الماضي. هل لديكم أي تقييم عسكري بأن إيران تمتلك بالفعل مثل هذه التقنيات، أم أنها مجرد بروباغندا في الإعلام؟
0: لن أخوض في تفاصيل العمليات وبشكل خاص التقييمات الاستخباراتية، فلن يكون ذلك مناسبا، ولكن ما سأقوله هو أن إيران كانت لديها الكثير من القدرات المتقدمة من المسيرات والصواريخ، ونحن اتخذنا الخطوات لتدمير تلك القدرات بشكل كبير، وكنا فاعلين جدا في فعل ذلك.
1: طيب عقيد هوكنز، الآن هناك حصار بحري على إيران، كانت هناك دوما يعني على مدى سنوات راكمت إيران مجموعة من المكونات والخامات لتصنيع صواريخ ومسيرات وما إلى ذلك، لكن في فترة الحصار هل لاحظتم محاولات إيرانية لاستيراد مكونات أو خامات لإعادة تصنيع القدرات العسكرية التي دمرت خلال العمليات؟
0: مرة أخرى لن أخوض في أي تفاصيل خاصة بالعمليات إلى ما عدا ما ذكرناه وما أعلنا عنه، وأننا كنا في أعلى درجات الفعالية في إنفاذ الحصار البحري لمنع الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. ما سبب أهمية ذلك؟ لأن إيران حاولت استخدام مضيق هرمز وتهديده وإعاقة تدفق السفن عبر هذه القناة الدولية، ونحن بدورنا لن نسمح لهم بجني الأرباح من تلك التهديدات والأعمال وغلقنا لمرافئهم. نحن أعدنا أكثر من 80 سفينة ومنعناها من الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية، وقمنا بتفكيك 4 منها حاولت تجنب الحصار. نحن جادون جدا في الاستمرار في تنفيذ الحصار بشكل كامل.
1: طيب عقيد هوكنز، الرئيس ترامب ذكر أن الإيرانيين حاولوا الحصول على بعض الأسلحة الخفيفة خلال فترة توقف العمليات العسكرية، يعني ما هي طبيعة هذه الأسلحة بالضبط؟ هل نتحدث عن أسلحة تؤثر استراتيجيا في العمليات العسكرية، أم ما هي طبيعة هذه الأسلحة بالضبط؟
2: Sorry, I didn't catch your question. Can you ask it
0: one more? كنت طرح السؤال مرة أخرى أسامة.
1: كنت أذكر ما ذكره الرئيس ترامب بشأن حصول الإيرانيين على بعض الأسلحة الخفيفة خلال فترة توقف العمليات العسكرية. هل هناك تقييم عسكري لطبيعة هذه الأسلحة التي يحاول

0: الإيرانيون الحصول عليها؟
1: مرة أخرى لن أضيف على تلك الملاحظات ولن أعطي أي معلومات إضافية لها الصلة بتقييماتنا الاستخباراتية العسكرية، فلن يكون ذلك مناسبا، ولكن أستطيع أن أقول لك بأننا نراقب عن كثب كل ما يحاول الإيرانيون إدخاله وما يحاولون إخراجه. قواتنا الأمريكية وظيفتنا هي إنفاذ الحصار البحري بالكامل، وهذا ما نفعله، وكذلك لأن نكون مستعدين لأي خطط طوارئ مطلوبة منا، ونحن مستعدون لذلك أيضا.
0: طيب لو عدنا لفترة العمليات عقيد هوكنز، الجيش الأمريكي اعتمد في الكثير من الضربات على أسلحة دقيقة موجهة نحو أهداف محددة. البعض حتى كان يتساءل لماذا لا تلجأ القوات الأمريكية لاستخدام أسلحة ثقيلة أو قنابل غبية تحدث الكثير من التدمير، ورغم أنها يعني بتكلفة أقل وقوة تدميرية أعلى. ما هو هدفكم من استخدام الأسلحة الدقيقة فقط خلال العمليات؟
1: لن أخوض في تفاصيل العمليات أو أنواع الذخائر التي نستخدمها، ولكن أكرر ما قلته في البداية، أهدافنا العسكرية تمثلت بتدمير قدرات إيران على استخدام الصواريخ والمسيرات لتهديد المنطقة والعالم، وأهدافنا أيضا شملت تدمير قدرات إيران على توسيع وتصدير تلك المسيرات والصواريخ عبر المنطقة، وهذا بالضبط ما حققناه اليوم. الحوثيون وحماس وحزب الله كلهم قطعت عنهم الأسلحة الإيرانية والمؤن الإيرانية، وتوقف الدعم العسكري عنهم، وكل ذلك تحقق عبر جهودنا خلال عملية الغضب الملحمي.
0: طيب عقيد هوكنز، بالنظر إلى استراتيجية التوزيع اللامركزية التي اعتمدتها إيران في برنامجها النووي بشكل عام ومنشآتها النووية، هل لدى إيران أو لا يزال لدى إيران مواقع تعتقدون في المجال النووي تحديدا، تعتقدون أنها ما زالت تمثل تهديدا حقيقيا؟
1: الكثير من القادة الأمريكيين علقوا على قدرات إيران النووية المتبقية، وأحيلك إليهم، ولكن جهودنا خلال عملية الغضب الملحمي تمثلت بتدمير قدرات إيران التقليدية، أي الصواريخ والمسيرات والبحرية، ولقد نجحنا بشكل كبير جدا في تدمير تلك القدرات التقليدية.
0: عقيد هوكنز، الآن في ظل الحديث عن المفاوضات، لو وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، هناك حديث عن فكرة أنه قوات تذهب لاستخراج ما لدى إيران من يورانيوم مخصب، هل تعتقدون بأن الذهاب في مثل هذه العملية هو خيار واقعي، أم أنه سيواجه المزيد من التعقيدات العملياتية؟
1: لن أتكهن حول أي سيناريوهات أو فرضيات أو عمليات مستقبلية محتملة، ولكن ما أستطيع أن أقوله هو أن الجيش الأمريكي والشرق الأوسط يركز على مهامه الحالية، وهي الإنفاذ الكامل للحصار البحري ضد إيران، كما تشمل وظيفتنا أن نكون جاهزين لأي طوارئ أو أوامر تأدي من قيادتنا، والجيش الأمريكي مستعد بالكامل إذا ما طلب منا ذلك.
0: فترة توقف العمليات العسكرية عقيد هوكنز، هل أتاحت لديكم فرصة لبناء صورة أدق وأعمق عما تبقى لدى الإيرانيين من قدرات عسكرية، أو حتى محاولاتهم لإعادة تموضع هذه القوات؟
1: مرة أخرى لن أخوض في معلوماتنا حول قدرات إيران العسكرية وما فعلناه لشحذ فهمنا، ولكن خلال وقف إطلاق النار الجيش الأمريكي انتهز كافة الفرص لإعادة التسليح والتموضع وتعزيز جاهزية القوات الأمريكية لكي نتمكن من تنفيذ أي مهام

0: مبتولة إلينا من قبل قيادتنا. نحن مستعدون اليوم وسوف نستمر بتنفيذ المهام الموكلة إلينا، وحتى الآن هذا يشمل المحافظة على وقف إطلاق النار، وهذا ما نفعله هنا. قواتنا في الشرق الأوسط كما نحن نقوم بإنفاذ الحصار البحري بالكامل ضد إيران. اليوم قمنا بإعادة السفينة 83 التجارية التي حاولت تجنب الحصار، وهذه ستكون مصب اهتمامنا وتركيزنا، وسننفذ كافة المهام الموكلة إلينا في المستقبل، ولن أتكهن فيما ستكون تلك العمليات.
1: طيب، نعلم بأن القوات الأمريكية ترصد وتراقب عن كثب كل التحركات في العمق الإيراني حتى خلال فترة يعني توقف العمليات العسكرية، وهو أمر أعلنه الرئيس ترامب حتى. لكن هل رصدتم محاولات من الإيرانيين للوصول لمخابئ أسلحة، لمخابئ مرتبطة بالصواريخ أو ما إلى ذلك خلال فترة توقف العمليات؟
0: كما قلت، لن أخوض في أي تقييمات عملياتية أو استخباراتية والتحدث عما لاحظناه أو شاهدناه، فقط أقول بأننا أعيننا مفتوحة بالكامل وواضحون جدا فيما يخص التعقيد الحالي، كما أن المفاوضات الدبلوماسية جارية ومستمرة ونحن ندعمها بالكامل، ولكننا مستعدون لكل ما يطلب منا، وهذا يشمل اليوم المحافظة على وقف إطلاق النار وكذلك الإنفاذ الكامل للحصار البحري.
1: خلال فترة العمليات كيف تقيمون أداء منظومات الدفاع الجوي في منطقة الخليج عقيد هوكنز؟
0: على مدى أعوام قبل بدء عملية الغضب الملحمي، غالبا ما كان هنالك حديث حول مفهوم عن الهيكلية الدفاع الجوي المتكاملة، ولاحظنا خلال عملية الغضب الملحمي أن هذا المفهوم تحول إلى عمل واقعي على الأرض. عملنا جنبا إلى جنب مع شركائنا في الخليج وحلفائنا مثل المملكة العربية السعودية وغيرها، لدينا جنود أمريكيين يجلسون جنبا إلى جنب مع نظرائهم من دول أخرى لتنفيذ العمليات الدفاعية، ليس فقط عن جنودها بل كذلك المدنيين الذين شنت ضدهم الهجمات العشوائية. محاولاتنا وعملنا كان فعالا جدا، ونحن نستمر بالجلوس جنبا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا في الخليج، بينما نحاول المحافظة على دفاع قوي عبر المنطقة بأكملها، الدفاع الجوي والصاروخي الأقوى في العالم اليوم.
1: طيب عقيد هوكنز، فيما يتعلق بالوضع الميداني في مضيق هرمز الآن، هل لك أن تعطي لنا تقييما عسكريا بشأن الوضع الميداني في مضيق هرمز، وهل بالفعل رصدتم ألغام زرعت في المضيق؟
0: حقيقة الأمر هو أنه في مضيق هرمز الشيء الوحيد الذي يعيق التدفق الحر للسفن عبر هذه القنوات أو الممر المائي الدولي هي التهديدات الإيرانية، وعلينا أن ندرك هذه الحقيقة. ما تقوم به أمريكا هو أنها ترد بشكل يمنع إيران من استغلال تلك التهديدات وجني الأرباح منها من خلال الإنفاذ الكامل للحصار البحري ضد السفن التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية. نحن نمنع القادة الإيرانيين من جني الأرباح من تهديداتهم في هذه أو هذا الممر البحري الدولي، وكما قلت هنالك مفاوضات دبلوماسية جارية ويجب أن نسمح لها بالمضي، وسنرى نتائجها، وفي هذه الأثناء سوف نستمر بإنفاذ الحصار البحري بالكامل، وهذه هي المهام الموكلة إلينا والتي نفذناها على درجات الفعالية. أما فيما يخص الألغام فلن أخوض في تفاصيل العمليات، هنالك تقارير واسعة أن احتمالية وجود ألغام في الخليج أو في المضيق موجودة، ولكن يجب أن أكون واضحا، الشيء الرئيسي الذي يعيق التدفق الحر للسفن عبر هذا الممر الدولي هي التهديد.

0: التهديدات الإيرانية.
1: أنت ذكرت مسألة جني الأرباح من قبل النظام في إيران عقيد هوكينز. هل هناك طبعا حديث عن اقتراب امتلاء خزانات النفط الموجودة لدى الإيرانيين؟ هل ترصدون هذه المسألة؟ هل لديكم معلومات متوفرة في القيادة المركزية بشأن اقتراب امتلاء خزانات النفط الموجودة لدى الإيرانيين؟
0: مرة أخرى لن أخوض في أي تقييمات عملياتية أو استخباراتية. الكثيرون شاهدوا هذه حقيقة، هنالك لا توجد خزانات، لا يوجد أي نفط يدخل أو يخرج من إيران، وهذا الشيء معروف. و مثلا لم تكن هنالك ناقلات تخرج مزيرة خرج، وكل هذا يوضح للجميع بأن حصارنا البحري ضد إيران كان فعالا جدا، وسوف نستمر بإنفاذه ما دامت هذه المهام موكلة إلينا من قيادتنا.
1: طيب الآن هناك حديث أيضا عن تجدد العمليات العسكرية يشار إليه في ما يسمى بعملية المطرقة الثقيلة، هل هناك أهداف محددة لهذه العمليات إن بدأت في حال فشل المفاوضات؟
0: هذه مجرد تكهنات ولن أخوض فيها. كل ما أقوله هو أن الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط يركز على إنفاذ والمحافظة على الحصار البحري ضد السفن التي تحاول الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. ثانيا، نحن نضمن جاهزيتنا لتنفيذ أي خطط طوارئ تطلب منا. نحن مستعدون وسوف نبقى مستعدين ويقظين.
1: كيف تقيمون عقيد هوكينز تكامل العمليات ما بين القيادة المركزية الأمريكية ودول المنطقة بشكل عام من خلال تجربة هذه الحرب؟
0: أقيمه على أنه قوي للغاية. شاهدنا خلال عملية الغضب الملحمي، نحن وضعنا علاقاتنا وتدريبنا وتجاربنا العملياتية كلها، بدأنا بتطبيقها على أرض الواقع إلى جانب حلفائنا وشركائنا في الخليج، بينما دافعنا ضد الهجمات الإيرانية العشوائية باستخدام المسيرات والصواريخ التي أطلقت ضد المطارات المدنية أو الأحياء السكنية. عملنا معا للدفاع عن قواتنا ومنشآتنا وشعوب المنطقة، وسوف نستمر بالعمل جنبا إلى جنب في أقوى هيكلية الدفاع الجوي في العالم.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا.

0: جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
12: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
13: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
14: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
15: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد غدا اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث ملف إيران. وقال مسؤولون أمريكيون أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. أضافوا أن ترامب لا يزال يريد التوصل إلى اتفاق، لكن رفض طهران لمطالبه أعاد الخيار العسكري إلى الواجهة. أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في تصريحات للعربية أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في العمليات ضد إيران، مشيرا إلى أن التركيز الحالي ينصب على إنفاذ الحصار البحري على إيران. شدد المتحدث باسم سنتكم على أن التهديدات الإيرانية هي ما يعيق حركة السفن عبر مضيق هرمز. كذلك أشار إلى أن طهران تمثل خطرا واضحا على الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي. اعترضت روسيا ودمرت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لوكالة ريا نوفوستي الروسية. وأوضحت الوكالة أن أكبر عدد من الطائرات المسيرة تم إسقاطه في يومي 13 و17 من الشهر الجاري، حيث تم تدمير 572 و1054 طائرة على التوالي، ومعظمها سقط فوق الأراضي الروسية الأوروبية. حض الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون كبار المسؤولين العسكريين على تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى حصن منيع، ذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. جاء هذا خلال اجتماع عقده يونغ أون مع قادة فرق وألوية في الجيش. أضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي أمر بتجديد العمل الاستراتيجي للجيش وإجراء تغيير كبير في جهود ردع الحرب. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

الاتحاد السعودي يقيل الأمين العام سمير المحمادي قبل يوم من اجتماع الجمعية العمومية. الشباب يبعثر آمال الاتحاد في نيل بطاقة في دوري أبطال آسيا للنخبة. الكويت يواجه العربي في نهائي كأس ولي العهد. ماميلودي سان داونز يتغلب على الجيش الملكي بهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. صدارة أرسنال أمام اختبار بيرلي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

حياكم الله. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستغناء عن خدمات الأمين العام سمير المحمادي وتكليف ماجد آل صاحب بتولي المهمة. وذكر الاتحاد السعودي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن القرار استند إلى المادة 35 من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة، موضحا أن هذا القرار يعد ساريا اعتبارا من تاريخ صدوره، ويستمر العمل به إلى حين صدور قرار من مجلس الإدارة يقضي بخلاف ذلك. يذكر أن الاتحاد السعودي عين المحمادي في 3 سبتمبر من العام الماضي. ويعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية ظهر الاثنين في العاصمة السعودية الرياض. وبحسب تقارير صحفية سيتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية 10 بنود رئيسية، يأتي في أبرزها التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي والأوامر الدائمة للجمعية العمومية، ثم التصويت على تعيين المحاسب القانوني المستقل بناء على اقتراح مجلس الإدارة. قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الويلزي مات كروكر مديرا تنفيذيا لكرة القدم خلفا للمغربي ناصر لارجيت. وقدم الاتحاد السعودي مديره التنفيذي الجديد في بيان نشره على الموقع الرسمي أنه من القيادات التنفيذية المتخصصة في تطوير منظومات كرة القدم، حيث يمتلك الخبرة في بناء النماذج الفنية المتكاملة وتطوير المواهب ورفع كفاءة العمل الفني، حيث عمل في عدد من أبرز المؤسسات الكروية من بينها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الأمريكي لكرة القدم، إضافة إلى عدد من الأندية العالمية.

0: عن هذا معنا هنا في الاستديو عادل البطي الرجل الخبير في الإدارة الرياضية. أهلا بك أبو فهد. يعني نبي نبدأ بموضوع إنهاء العلاقة العملية مع سمير المحمادي، هذا قرار جاء بعد 8 أشهر من تعيينه، وأيضا قبل يوم أو ساعات حتى من انعقاد الجمعية العمومية. برأيك ما الذي يفسره هذا القرار قبل الجمعية العمومية أولا؟
1: الحقيقة أنا مستغرب. أول شيء الأمر فيه ربط في أكثر من موضوع، الإعفاء إما أن يكون الإعفاء خطأ أو التعيين خطأ، خصوصا يا عبد الله بعد أنا عرفت أنه أصلا كان هو موجود في الاتحاد يعني كمستشار. إذن كيف تم تعيينه وكيف تم إعفاءه؟ ثم أربط مع الجمعية العمومية اللي بكرة اللي كنت قلتها في التقرير.
0: صحيح.
1: المدير الرياضي اللي تم التعاقد معه كيف يتزامن بنفس اليوم تعيين اللي يعين مين؟ هو الرئيس التنفيذي، يعني من يوقع العقود ويتم كل هالإجراءات هو الرئيس التنفيذي. طيب اليوم تعين مدير رياضي وتعفي أمين عام أو رئيس تنفيذي في الاتحاد، ثلاثة، بكرة الجمعية العمومية، من اللي يعد كل هذا الكلام؟
0: المفروض الأمين العام.
1: الأمين العام هو من اللي يخاطب، هو اللي يرسل الأندية قبلها بفترة تاخذ 15 يوم إنك تقدر إذا عندك رأي وتبغى تضيف الجدول الأعمال. من اللي يدير الجلسة؟ عادة الأمين العام هو من يدير الجلسة الجمعية العمومية.
0: مش تفسير إنه يقال قبل يوم الجمعية العمومية، في هل هذا يعكس إنه في اختلاف في وجهات النظر مثلا أو إنه لا؟
1: عبد الله شوف، أنا يعني عجبتني مفردة اختلاف. الاختلاف ممكن يناقش في جلسة، اللي واضح
0: يعني
1: في خلاف.
0: حاولت تلطف الموضوع،
1: انت حاولت تلطف يعني. انا بشيل التاء، هو خلاف واضح انه في خلاف، مع في قوه في الاتحاد السعودي مؤكد انه انتصرت قوه على قوه اخرى. يعني لا يعني انا ما اقدر، انا الحقيقه الاخ سمير

0: المحمادي وكنت أتكلم معك تحت الهواء أنا وياك، ما نعرف الرجل بصراحة يعني. أنا لأول مرة، عشان كذا عبد الله أنا في رأيي المناصب الحساسة في الرياضة لازم تكون ناس من الوجهاء، الناس المعروفين في الوسط الرياضي. الأستاذ سمير قد يكون أدى أداء ممتاز أو غير ممتاز، هذا مو قضيتنا، لكن ما كنا نعرفه قبل، عشان كذا هذا المنصب حساس. وخذ مني
1: واضح واضح أبو فهد لما قلت أنت إنه يا إنه قرار تعيينه خطأ يا إنه قرار إقالته خطأ. طبعا ما نقدر نستبق الأحداث، لكن واضح إنه قرار تعيينه خطأ، يعني 8 شهور فقط ثم يعفى.
0: طيب إذا كان التعيين خطأ، إذا مين مسؤوليته؟ الإعفاء خطأ، إذن هو أدى أداء غير جيد. إذا التعيين خطأ على كلامك الآن، إذن من اختاره هو اللي مخطئ. أنت لما تحط واحد أنت المسؤول، لكن صحيح. لما نقول الإعفاء قد نقول نجد عذر للمسؤول أنه أدى أداء غير جيد. لكن عبد الله التوقيت غريب بالنسبة لي، تزامن مع تعيين مدير رياضي منصب مهم،
1: مدير تنفيذي
0: صحيح. مدير تنفيذي لكرة القدم وجمعية عمومية بكرة، وبعد بكره فيه احنا المملكه بتستضيف قرعه كاس الخليج
1: صحيح.
0: طيب من اللي يرتب هالامور كلها؟ حتى لو قال لي واحد في الاتحاد الخليجي، الاتحاد الخليجي يبقى هو ضيف عندنا، هو ينظم بعض الامور مسؤوليته، لكن الاتحاد الاهلي هو المستضيف، الاتحاد طيب. السعودي، كل هذا العمل عبد الله الامين العام لا تتصور عبد الله، مهما قلت لك وانت خبير في الرياضه.
1: انا كنت بسالك عن منصب الامان العام ومنصب الامين العام، هو منصب مهم جدا، هو الثقل في الاتحاد صح ولا لا؟
0: هو الثقل في أي اتحاد قاري أو دولي أو محلي. لك تتصور عبد الله كل ما يدور في الاتحاد، في كل، تعرف لما يقول لك رجل له علاقة في كل الاتجاهات، له علاقات في اللجان بدون استثناء بما فيها القضائية، له علاقة بالتواصل معهم، له علاقة في المنتخبات، له علاقة بالموظفين، له علاقة بالأمر المالي والإداري، كل الأمور مرتبطة في هذا الرجل. أن تعين 8 شهور زي ما قلتك، أما القرار خطأ تعيين أو قرار إعفاء خطأ طيب. وهذا أمر صعب، عشان كذا هذا المنصب حساس عبد الله، مو بأي واحد.
1: وطبعا ما سبب القرار، وهذا أمر يعني من صلاحيات الاتحاد إنه يعلن يعني إقالته أو تعيين الأمين العام بدون ما يسبب القرار، لكن ليه ما يسبب القرار برأيك؟
0: أنا والله أتمنى، يعني ترى مو بلازم أن ندين الرجل أو نقول مثلا، ممكن نقول أنه لم يرقى للعمل المتوخى منه، يعني جب صيغة الناس تفهمها، لكن لما كذا كأنه يعني كأنك تقول لي ليش لو شفت القرار رئيس المجلس والمجلس الإدارة صحيح. كأن نقول أنه إحنا والمجلس. طيب السؤال لما تقول لي مجلس الإدارة، هل كانت إجماع من مجلس الإدارة الأعضاء جميعا يؤيدون هذا الكلام؟
1: مكتوب أن صلاحية رئيس مجلس الإدارة
0: هو سابقا قبل المجلس الحالي برئاسة الأستاذ ياسر في كل ما سبق من أيام الله يرحمه الأمير فيصل إلى آخر مجلس إدارة ما أعرف كان الأخ قصي أعتقد
1: صحيح.
0: كانت إيش من طيب. صلاحيات رئيس الاتحاد تعيين أو إعفاء، صلاحية
1: طيب.
0: مطلقة
1: طيب.
0: المجلس الإدارة غيرها خلاها مع مجلس الإدارة كأننا بنقول
1: طيب. المجموعة ماجد الصاحب هو رجل يعمل مساعد للأمين العام سمير المحمادي، لأنه هو عين ويقوم بمهام الأمين العام، هو رجل مهمته هو مساعد الأمين العام للشؤون الاستراتيجية في الاتحاد، ويعني له علاقة أيضا في المسؤولية الاجتماعية. هل تعتقد أنه ربط تعيين ماجد الصاحب بمنصب الأمين العام له ارتباط بأن العمل الاستراتيجي اللي قدمه المحمادي ما كان عمل يلائم مرحلة الاتحاد السعودي؟
0: عبد الله تعرف ايش معنات انك تصدر اليوم القرار وتعين الامين تكليف، يعني واضح انه ما راح يستمر امين عام، انه معناته ان القرار فكر فيه اليوم وصدر اليوم، لان لو كان القرار يعني مفكرين فيه من فترة سابقة كان ممكن يقول اعفاء الاستاذ سمير المحمادي وتعيين فلان الفلاني، لو كان الامر يعني وجلسنا زي ما يحدث احيانا مع مدير منتخب، تعرف يوم شالوا كابتن حسين وجابوا الكابتن صالح على طول بنفس اليوم، معروف اكيد جلسوا مع صالح. اليوم واضح انه التعيين هذا كانه القرار جاء فجاه، وانا قلت لك انا ما ابغى اربطه بالمدير اللي تعين او الجمعيه العموميه او اشياء اخرى، لكن واضح ان الخلاف وصل ذروته ما بين صاحب القرار وما بين الامين العام.
1: كيف شايف مستقبل هذا المنصب، او خلينا نقول واقع منصب الأمين العام؟ يعني لما يعني انتهت علاقة القاسم مع الأمان العام دار حديث كثير ما نبغى نذكره، والآن أيضا يعني يرحل المحمادي.
0: تعرف عبد الله لما نعين دائما حين في الإعلام نتكلم عن المسابقات وعن الانضباط أشياء كثيرة، والله أهم منصب في كرة القدم هو الأمين العام، لأن ارتباطه مباشر في كل ما يتعلق في كرة القدم. الأندية إذا احتاجت شيء تروح لوين؟ للأمين العام. الموظفين في الاتحاد كل، عشان كذا أتمنى أن نختاره بعناية
1: جيد.
0: والأهم

0: صاحب خبرة وله شهادة في الوسط الرياضي وخاض معارك رياضية. وأرجو أنك
1: عاش المعمعة على قولته.
0: أنا في بعض الزملاء يعني عتب علي مرة يوم قلت أنا أتمنى أنه يكون أحد وواحد من أحد الأندية الكبار، الأهلي، الجماهير، الهلال أو النصر أو الأهلي والاتحاد. تعرف ليش عبد الله؟ لأنه اشتغل تحت الضغط، قابل قضايا وأمور. في أحد يقولك لا نبعد عن ذولا، هذا الهروب.
1: عنده باع وخبرة إدارية حتى
0: عبد الله
1: يعني مهم.
0: كل ما قلنا ابعد عن الأندية الجماهيرية أنا أعتبره هروب.
1: طيب
0: الأندية الجماهيرية اللي اشتغلت تحت
1: هي اللي تواجه دائما. شكرا جزيلا عادل البطي. شكرا. زادت مهمة الاتحاد في صعوبة في نيل مركز المؤهل لدوري أبطال ياسر النخبة بعد خسارته أمام مضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الدوري السعودي. تفاصيل المواجهة في التقرير التالي.
2: شكرا. خطوة واحدة تفصل الاتحاد عن ضمان مقعده الأسيوي، والشباب يقف في طريق الحسم. الدقائق الأولى شهدت محاولات متبادلة بين الفريقين. البداية كانت عبر مهند الشنقيتي الذي اقترب من منح الاتحاد التقدم، لكن جروهي تدخل في الوقت المناسب قبل أن يرد الإنجليزي جوش براونهيل بتسديدة لم تقلق المرمى الاتحادي.
3: والكرة إلى خارج الملعب.
2: الحارس الصربي رايكوفيتش كان حاضرا بثبات في مرمى الاتحاد بعدما وقف أمام المحاولات الشبابية بتصديات أبقت النتيجة على حالها.
3: يحاول قدام الجول، تضيع من كمارة ويتألق رايكوفيتش.
2: على الجانب الآخر حملت تسديدة الألباني ماريو ميتاي أخطر فرص الاتحاد في الشوط الأول، لكن جروهي نجح في التعامل معها لينتهي النصف الأول بدون أهداف.
3: والذي كان يلعب على مستوى الهجوم بشكل أكثر.
2: الشباب استثمر كرة ثابتة في الشوط الثاني، ارتقى لها علي البليهي برأسية سكنت الشباك ومنحت فريقه هدف التقدم الأول.
3: في الأبيض يضع الهدف الأول الكبير.
2: دقائق بعدها وهارون كامارا يعود ليعزز النتيجة بهدف ثان، فيما اكتفى الحارس الصربي رايكوفيتش بمتابعة الكرة وهي تعانق الشباك.
3: الله على الكرة في الشباك.
2: الاتحاد حاول العودة سريعا ونجح حسام عوار في تقليص الفارق بهدف أعاد الحماسة إلى المباراة.
3: الله الله الله يأتي تقليص الفارق.
2: وقبل نهاية اللقاء سجل كراسكو الهدف الثالث للشباب لتشتعل الأجواء بعدها باشتباك بين لاعبي الفريقين، أشهر على إثره الحكم بطاقة حمراء لعبد العزيز العثمان.
3: الحمراء تأتي الآن على عبد العزيز.
2: وفي الدقائق الأخيرة عاد دانييلو بيريرا ليقلص الفارق مجددا بتسجيله للهدف الثاني للاتحاد، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لحسم المقعد الآسيوي ويتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.
1: عن هذه المباراة معنا من جدة اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. حياك الله خميس. يعني الاتحاد في الوقت اللي يتوقع الجميع أن يفوز يتعثر، ويتوقع أن يعيش مباراة صعبة كما يعني توقع الجميع مع الاتفاق، بالعكس هو يعني فاز وبنتيجة رائعة. وش تفسير هذا يا أبو نواف برأيك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. لو تتذكر أستاذ عبد الله الأسبوع الماضي تحدثت معك تحديدا وقلت لك أنا أنه التعاون هو أقرب لحصد المقعد الآسيوي، عطفا على المستويات المتذبذبة دائما اللي يقدمها الاتحاد. مباراة جيدة ومباراة أيضا للأسف تتبعها تكون مباراة سيئة. اللي حدث في مباراة اليوم طبيعي جدا، تفوق شبابي فنيا عناصريا وايضا تكتيكيا، ساهم فيها في ظني ثلاثه امور ابرزها طبعا.
1: كان افضل الشوط الاول الخميس يعني كان مسيطر، كان عنده فرص حقيقيه للتسجيل، وصل للمرمى شبابي اكثر من مره.
4: لا ابدا ما كان في، لا كان في سيطره. يعني احترم رايك، لكن اللي
1: يعني كان انا اقصد كان في صناعه اهداف
4: عباره عن تحولات
1: للتسجيل، صح ولا لا؟
4: كان في صناعه فرصه. إيه؟ صحيح صارت معه في مباراه الاتفاق، لعب بنفس النهج. هو للاسف المدرب، انا واحده من الثلاثه الاسباب انه ساهم في انه غره مباراه، انخدع في مباراه الاتفاق اللي انا ذكرت ايضا على هذه الطاوله، ان مباراه الاتفاق ليست كويسه للاتحاد لانه وجد وسط مكشوف من خلال تشكيله الاتفاق. هذا الحدث الامر اللي حدث اليوم ابدا وجد وسط ملعب من خلال الثلاثي لاعبين الوسط، سيطروا على المباراة بشكل كبير، تحكموا في رتمها، سييرو عمل دور جبار في

0: إغلاق كل نقاط القوة عند حسام عوار، ما خلاه يلعب، ما خلاه يصنع، ما خلاه حتى يستحوذ في الملعب. وأيضا ياسين عدلي اللي كان يتحرك بكل أريحية ويخطط وينظم ويعني يرتب الملعب بالشكل اللي يبغاه، وأيضا يساهم بصناعة
1: المباراة
0: اللعب.
1: المباراة صعبت على الاتحاد خميس لأنه يلعب أمام فريق ما عنده أي طموح، ما عنده أي يعني أهداف من هالمباراة، فوزه أو خسارته أو تعادله يعني تشبه بعضهم الآخر. هذا صعب المباراة على الاتحاد.
0: مباراة أي واحد مباراة أنا ليش أنا أقول لك مباراة الاتفاق خدعت الاتحاد لأنه لعب بطريقة 3-5-2، وأعتقد أن هذا هو المؤسف المدرب، أعتقد أن هذه الطريقة نفسها يعني حتفيده قدام فريق الشباب اللي يختلف تماما، اللي يعتمد على تحولات أيضا ويعتمد على كراسكو اللاعب الخطير اللاعب الفنان اللي وجد المساحات اللي هو يحبها، وأيضا تقدم شنقيطي بشغل مبارك وترك كراسكو وحيدا دائما مع سيمتش اللي بالنسبة له يعني سهل جدا أن يراوغ ويعديه ويصنع ويسجل، اللي اليوم كراسكو كان نجم المباراة بفضل المساحة اللي وجدها في الخط الظهر الاتحادي، وأيضا إمكانيات سيمتش اللاعب العادي جدا اللي إمكانياته لا يمكن أنه يعني يقارع كراسكو. بالتالي كينسي ساو هو من ساهم في تفوق الشباب من خلال طريقة اللعبة الغير جيدة للاتحاد. وأيضا
1: هل المفروض اليوم الاتحاد كان يلعب على التعادل؟ كان المفروض كينسي ساو اليوم كان المفروض أنه يفكر في التعادل، ما يفكر في أي شيء غيره، ولا لا؟ والله هو الرجل قال أنا أقدر أفوز على الشباب، وفعلا زي ما قلت أنت خدعته مباراة الاتفاق ولعب مباراة مفتوحة، قال أنا بفوز بأربعة وخمسة على الشباب. حتى
0: كان المفروض يلعب بطريقة الاتحاد القوي جدا تنظيميا دفاعيا بالطريقة اللي يعرفها الاتحاد من خلال واجبات ومهام للاعبي الأطراف ولا لاعبي الوسط، واعتماد على التحولات اللي ممكن نجد مساحات في رباعي أو في المساحات في خط الأطراف في فريق الشباب. لكن حقيقة اللي حدث اليوم فتح الملعب بطريقة مبالغ فيها، وسط ملعب ضعيف جدا أمام ثلاثي أقوى منه عناصريا وتكتيكيا وتنظيميا داخل الملعب، وأيضا مساحات كبيرة الكراسكو وهمام الهمامي وياسين عدلي حقيقة اللي كان يتمشى في وسط الملعب بدون رقابة. الاتحاد دائما في التحول الدفاعي ضعيف جدا، في الثنائيات كان متأخر في قطع الكور. أعتقد الاتفاق الشباب اليوم تفوق من خلال أداء العناصر، من خلال التنظيم والتكتيك، ومن خلال النتيجة والمستوى. الاتحاد أنا ذكرت معك قبل ثلاثة في الأسبوع الماضي أن التعاون هو أقرب. المباراة القادمة أمام القادسية
1: الحقيقة أنها جولة لاهبة، يعني الخميس جولة لاهبة يا أبو نواف في حسم البطولة، في حسم المقاعد الآسيوية، وأيضا في المقاعد المحددة للبقاء. شكرا جزيلا خميس الزهراني اللاعب الدولي السابق، كنت معنا من جدة. توقفوا مع فاصل، نعود بعده لنقول أيضا في هذه النشرة: الكويت يواجه العربي في نهائي كأس ولي العهد، ماميلودي سان داونز يتغلب على الجيش الملكي بهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. ردود الفعل على خسارة النصر السعودي نهائي آسيا 2 أمام الفريق الياباني جامبا أوساكا اختلفت، ولكن معظمها أجمع على خسارة كريستيانو رونالدو. صحيفة أبولا البرتغالية كان عنوانها كريستيانو يخسر نهائي آخر في فترة لاعبه في السعودية، وعددت النهائيات وأكدت على خيبة الأمل التي ظهرت على رونالدو بعد المباراة ليبقى النجم البرتغالي دون تحقيق أي لقب في المنافسة.

0: المنافسات السعودية. صحيفة ماركا الإسبانية اختارت عبارة نحس كريستيانو رونالدو في السعودية، وقارنت فترة إقامة النجم البرتغالي في السعودية ولعبه لنادي النصر بميسي من جديد، حيث أكدت أن ميسي عانق الانتصارات من السنة الأولى، بينما يكافح رونالدو منذ سنوات وخسر 14 مسابقة من أصل 15 شارك فيها منذ 2023. وسائل الإعلام اليابانية ركزت على انضباط فريق جامبا أوساكا في المباراة النهائية، وتنوعت عناوينها بين كيل المديح للفريق الياباني وبين التركيز على أداء الحارس. أما سبورتينج نيوز اليابان فقد عنونت صمت رونالدو، مع تسليط الضوء على تصديات أراكي الثابتة وقدرة الفريق على إيقاف جميع فرص التسجيل. من جهتها اعتبرت جابان نيوز أن جامبا أوساكا حقق اللقب العاشر الذي طال انتظاره، وقالت إن النادي سطر تاريخا جديدا بالفوز على رونالدو وجواو فيليكس وماني لتحقيق لقب آسيوي ثاني. لأن ردود الفعل على خسارة رونالدو بطولة جديدة مع النصر لا تتوقف، وللحديث أكثر عنها معنا هنا اللاعب الدولي السابق تركي العواد. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني أمس رونالدو كان في كفة والنصر في كفة، أكيد أن رونالدو حزنة بسبب أنه فريقه ما حقق بطولة وفقد بطولة جديدة مع النصر، لكن رونالدو دائما ما يكون هو صاحب اللي يعني الإقبال الأكبر والجاذبية الأكبر في مثل هذه المباريات. انعكاس كل هذا على رونالدو برأيك كيف؟
1: أول شيء طبيعي أنه كل الكاميرات وكل يعني الزخم يصير لكريستيانو، هذا طبيعي. وهذه ترى على فكرة يعني ماركا قالت كلام عن كريستيانو وقارنتنا في ميسي،
0: صحيح،
1: ولكن أيضا لو خدنا المقارنة بمقلوبة لوجدنا أن ميسي عانى من 2005 مع المنتخب إلى 2021، يعني 16 سنة إلى أن حقق أول لقب كوبا أمريكا وبعدها كأس العالم. فاللاعب النجم هو نجم سواء حقق البطولة أو ما حققها، إذا حقق البطولة فهو بكل تأكيد نجم ويعني ردود الفعل تنقل للعالم،
0: صحيح.
1: وإذا خسر أيضا دموعه تنقل للعالم والمرارة اللي هو يعني يحس فيها تنقل للعالم، فهو نجم بكل المقاييس. وهذا اللي يجعل كريستيانو يجعل ميسي يعني رغم خروج عدد كبير من النجوم خلال يعني الفترات يعني متعاقبة لعشرين سنة ما نزال نتحدث عن ميسي وعن كريستيانو، ما في أحد ميجا ستار زيهم. ف يعني طبيعي اللي صاير
0: رونالدو يعني البارحة بعد ما انتهت المباراة ترك الفريق وذهب إلى غرفة الملابس، يعني هذا اللي واضح أنه ترك الملعب على الأقل. هذا أيضا كان له أثار وكان له ردة فعل كبيرة من المتابعين، أنت كيف تفسرها؟
1: هو يعني احنا ما نقدر ناخذ هذه الحالة ما نربطها في مباراة الهلال ابدا، بكل تاكيد هي خيبات الامل المتتاليه على كريستيانو هي ما جعلته يعني.
0: تعتقد ان الرجل يعيش حاله شك وقلق كبيره؟
1: الفريق كله يعيش حاله شك، احنا قاعدين نشوفها اصلا يعني لو شفت الضغط النفسي على النصر اخر خمس دقائق مباراه الهلال تجد ان الفريق بيسجل في نفسه، يعني اي
0: هذا اللي صار فعلا
1: بالضبط.
0: يعني
1: هذه هي الفكره الاساسيه، انه كريستيانو يعرف انه في شك انه فريقه بيفوز، والفريق بضغوطه المتتالية وخروجه من أكثر من بطولة سواء قبل كريستيانو أو بعد كريستيانو، فلذلك هي تجمعت مع الجانبين. لكن الجيد أنا بالنسبة لي دائما أنه نجم زي كريستيانو ما طلع بموقف غير جيد، ما طلع بخروج عن النص، ما طلع بشيء غير جيد. أحيانا مع الإحباط واليأس تجد اللاعب يتصرف بشكل غير جيد، فلذلك علق الخروج. أنا ماني معه طبعا، أنا ضد الفكرة وضد أي كابتن أنه يترك فريقه أو أي مدرب. نذكر مانشيني إحنا انتقدنا، إحنا ضد أي واحد ما يتحمل المسؤولية. فريق خسر طبيعي يجب أن تكون موجود صفق
0: في سؤال
1: أيضا ترفع معنويات فريقك.
0: في سؤال مهم جدا يا دكتور، رونالدو ما سبق وعاش هالخيبة المتتالية، يعني 3-4 سنوات يبتعد عن البطولات، وهذا يطرح سؤال مهم أنه هل هذا فعلا يؤثر على رونالدو قبل ما يلعب مباراة تحدي كبيرة أمام ضمك ويحسم الدوري؟ حسب عقلية رونالدو ومتابعتنا الكبيرة الطويلة له يعني منذ 2000 وتقريبا متى من 2005 و2006 وحتى لما انتقل إلى اليونايتد وبعدها إلى ريال مدريد ثم يوفنتوس ثم الآن أتى إلى النصر، كيف من الممكن أن نقرأ عقلية رونالدو قبل مباراة ضمك وخسر نهائيات كثيرة وخسر بطولات كثيرة مع النصر؟
1: هو المشكلة الكبيرة أنه كريستيانو مو قادر يساعد فريقه.

0: اي ترى يعني
1: العمر له دور طبعا. إيه
0: العمر له دور، هو يبغى اللاعبين يساعدونه اكثر، ولكن مع الاسف انه كل اللي ينتظر كريستيانو هو اللي يتحرك في هذا العمر. ما في ولا لاعب في العالم يقدر هو يقود فريقه ويسجل ويزين كل شيء صراحه.
1: صحيح.
0: فاحنا ما نحمله، هو ممكن انه يكون في الخبره يلعب في فاول، في كره خطا، في تمريره، لكنه ما يقدر يشيل فريق. يعني هذا وقت جواو، وهذا وقت ماني، هذا وقت عدد من اللاعبين اللي ممكن يشيلون الفريق. لكن انه تبغى كريستيانو هو اللي يسوي كل شيء، انا اعتقد انه ظلم لكريستيانو. مزيد من الاحباطات متوقع، انا حتى مباراه ضمك متوقع انه مزيد من الاحباطات، متوقع النصر يخسر الدوري من شفنا الاوت.
1: الامر وارد
0: من شفنا الاوت يعني صراحه.
1: لا بعدين قدر انه يلعب امام فريق يبحث عن نقطه تعادل حتى يبقى
0: هو هذا بعد يعني. صحيح. اول ما انتهت المباراه، مباراه الرياض بالتعادل مع التعاون، وضمك فايز.
1: صحيح.
0: ضمك ما ضمن يبقى، لو خسر يعني لو خسر الرياض كان. صحيح. ضمك المواجهات المباشره يبقى.
1: صحيح.
0: لكن الحين ولازم يحقق على الاقل نقطه، وهذه النقطه غاليه على النصر اذا حققها.
1: غالي على النصر واكيد انها اغلى بكثير عند رونالدو، يعني يريد اكيد ان يفوز
0: ما في شك. لكن احنا المستفيدين من كل هالزخم.
1: صحيح.
0: زين
1: ننتظر الخميس.
0: اي الاحباطات يعني الانتصارات في النهاية احنا بنكون متسمرين قدام الشاشة الى اخر ثانية في اخر
1: شاشة واحدة بس، اكثر من شاشة يبغالنا
0: ما في شك.
1: شكرا يعني. جزيلا تركي العواد، كنت معنا.
0: تسلم. شكرا.
1: الى الكويت، وهناك يواجه فريق الكويت نظيره العربي في نهاية كأس ولي العهد اليوم الاثنين على استاد جابر الاحمد الدولي. ويتطلع الكويت الى مواصلة حصد الالقاب خلال الموسم الحالي وتعزيز هيمنته على البطولات، بينما يبحث العربي عن استعادة توازنه وإنقاذ موسمه. ويحمل النهائي طابعا تاريخيا خاصا، حيث يتصدر الكويت قائمة الأندية الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 ألقاب مقابل 9 للعربي والقادسية، ولقبين للسالمية، ولقب واحد لكاظمة. ويخوض الكويت النهائي بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه أخيرا بلقب دوري التحدي الآسيوي على حساب سبايرينج الكمبو، كما استفاد الفريق من فترة إعداد مميزة شملت معسكرين تدريبيين وخوض مباريات تنافسية عززت جاهزيته.
2: ما أنا أعتقد العربي هو اللي الأقرب للفوز بسبب قلت لك الأوضاع العامة اللي موجودة بنادي الكويت. عندنا بعض الإصابات وعندنا بعض الأمور اللي يجب أن نتعامل معها ويجب أن نتعدى منها، ولكن نأمل إن شاء الله بتوفيق من رب العالمين، ثم دعاء الوالدة أن الله يوفقنا في هذه المباراة.
3: اليوم نطوي صفحة بطولة كأس التحدي ونحضر حق بطولة كأس ولي العهد. العربي فريق كبير، إن شاء الله تكون مباراة تليق باسم الفريقين، نطلع بصورة ممكنة وإن شاء الله نحقق البطولة.
4: بالنسبة حق استعداداتنا، يعني أكيد إحنا يعني حطينا موقف شوي صعب على النادي العربي كون إن جهزنا أسبوعين حق المباراة، بس مثل ما يقولون هذه مباراة يعني نهائي من لعبة واحدة، فإن شاء الله إحنا جاهزين لها. المدرب عمل يعني كثر ما يقدر مع اللاعبين إنه يفهمهم طريقة اللعب، طريقة الخصم، إن شاء الله نكون قادرين إن نقدم مباراة كبيرة. وطبعا الأول الأخير نتمنى من الجمهور العرباوي الكبير الدعم، كونه هو اللاعب رقم واحد في المباراة، وهم اللي إن شاء الله راح يعملون الفارق ويانا، وبإذن الله راح نقدم مباراة كبيرة تليق باسم صاحب السمو، وإن شاء الله إن شاء الله نحقق النتيجة المطلوبة يا رب.
1: معنا من الكويت المدرب مالك القلاف، حياك الله كابتن مالك. نهائي مرتقب بين الكويت والعربي، الكويت معنويات عالية عند بطولة آسيوية قبل هالمباراة، أكيد أن العربي يعني أيضا يبحث عن بطولة جديدة تضاف إلى خزائنه بعد 2023 كانت آخر بطولة فاز فيها. كيف من الممكن أن نقرأ هذه المباراة قبل أن تبدأ؟
5: قبل أن نبدأ أول شيء خلني أحييك سيد عبد الله، وسعيد جدا بتواجدي معاك وسمع صوتك كذلك.
1: يا هلا وسهلا.
5: أمانة يمكن السعد الله يحفظك سيد عبد الله، أمانة إحنا اليوم نتكلم عن الفرق الشاسع بالوقت الحالي، بالوضع الحالي أنا أتكلم. اليوم في فوارق مثل ما تفضلت بمقدمتك إن نادي الكويت منتشي، يعني يمكن أنا حتى لفت نظري كلام السيد خالد الغانم أبو محمد إن العربي هو الأغرب، لأن إحنا نعاني من بعض الإصابات، لكن الشيء الأكبر واللي أوضح إن في فوارق فنية كبيرة واضحة لصالح نادي الكويت تفوق النادي العربي. حسبة بسيطة هي لما نقول أن النادي العربي اليوم أكمل العدة بوجود آخر محترف البرازيلي اللي كان يلعب بالدوري السعودي ويا فريق النادي
1: ما تذوب العربي السعودي في مباراة نهائية مثل هذه. كابتن مالك، هذه الفوارق اللي تحدثت عنها ما تذوب في مواجهة كبيرة، هي مواجهة حسم بين فريق له تاريخ كبير أيضا العربي. يعني
5: شوف

0: شوف استاذ عبد الله، يمكن انا حصلت على 16 بطوله نهائيات
1: ما شاء الله،
0: واعرف ان النهائي يكسب ولا يلعب، حتى لو كانت إيه يعني، حتى الله يحفظك، لو حتى كانت الفوارق اللي موجودة تختلف. نعم، كيف تلعب نادي الكويت اليوم؟ إذا نادي العربي حاول أن يعمل عمل ضغط عالي أو تواجد بملعب فريق نادي الكويت، سوف يخسر المخزون البدني على مدار 90 دقيقة، وانت لا تعلم ممكن توصل إلى الأشواط الإضافية. نادي الكويت مثل ما تفضلت بمقدمتكم عنده معسكرين خاضهم، التنافسية كانت عالية، عنده 3 مباريات لغاية التدويج، ومبارك لهم هذه البطولة اللي كانت عن استحقاق وجدارة. نادي الكويت اليوم عنده مجموعة من اللاعبين على مستوى اللاعبين المحليين وكذلك على مستوى اللاعبين المحترفين، وما يعتمد اعتماد كلي على مستوى المحترفين بشكل كامل. هو عنده 4 محترفين، لكن مرات يشاركون محترفين 2، عادي يخلي عندك لاعب إلى لاعبين، ما عنده أي مشكلة. اللاعبين المحليين أعتقد خذوا حاصلهم بالإعداد البدني الكافي مع منافسات عالية الجودة. العربي لم يخوض إلا مباراة ودية واحدة أمام نادي الفيحيل من قبل تقريبا 4 أيام، هي مباراة وحيدة للتجهيز. فترة إعداد النادي العربي لم يعني تتعدى 10 أيام مقارنة ويا نادي الكويت. أعتقد العامل البدني هي الكفة اللي سوف ترجح، يعني إذا نادي العربي قدر أنه يصبح الشوط الأول ما يدخل عليه هدف ويكون متماسك، الشوط الثاني ممكن المخزون البدني يساعده بال 45 دقيقة، لكن لا ما راح يساعده بال 90 دقيقة كاملة. يجب على النادي العربي الحفاظ على شباكة نظيفة، عدم استقبال الهدف.
1: يعني العربي برأيك أنه يحتاج في هذه المباراة إدارة لياقته البدنية، إدارة يعني مباراته بطريقة تحفظ لياقته البدنية، هو هذا أكثر شيء المفروض يعتمد عليه العربي.
0: بالضبط بالضبط استاذ عبد الله، مثل ما تفضلت العامل البدني هو من راح يرجح الكفه بين الفريقين. الجوده ممكن تكون مو بافضل يومك، ممكن اليوم مستواك مو جيد، ممكن التكتيك اللي عمله المدرب حجم من بعض اللاعبين، مثلا لو بتكلم عن افضل لاعب بكاس التحدي عموري، ممكن مو قادر ان تكون له مساحات معينه، لان الكويت يبحث عن المساحات. فالكويت راح يبدي، ومن هذه اللحظه انا اقول لك اياها، الكويت راح يبدي ضاغط على النادي العربي بغيه انه يسجل هدف مبكر يريحه، لأن عامل الوقت إذا راحت ال 45 دقيقة أنا أتوقع أن العربي راح يكون منافس شرف في الشوط الثاني.
1: شكرا جزيلا مالك القلاف المدرب، كنت معنا من الكويت. حقق فريق ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي فوزا مهما على ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف المباراة عن طريق أوبيري موديبا في الدقيقة 36 ليمنح سان داونز أفضلية قبل مباراة العودة المقرر لها في 24 من الشهر الجاري في الرباط. وقفة أخيرة نعود بعدها لنقول أيضا صدارة أرسنال أمام اختبار بيرلي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: اهلا بكم من جديد. اعلن نادي تشيلسي الانجليزي رسميا تعيين الاسباني تشابي الونسو مديرا فنيا للفريق الاول لمده 4 سنوات، ومن المقرر ان يبدا المدرب الاسباني مهامه في الاول من يوليو، ويعود الونسو الى البريمير ليج بعد ان قضى 5 سنوات مع ليفربول كلاعب، وهو الذي اقيل من تدريب ريال مدريد منتصف الموسم الجاري بعد خساره نهائي كاس السوبر الاسباني في السعوديه امام برشلونه. ويعد ابرز انجاز في مشوار ألونسو التدريبي هو قيادة باير ليفركوزن لتحقيق الثنائية المحلية في ألمانيا منذ 2 عام. فاز مانشستر يونايتد على ضيفه نوتنغهام فورست ب3 أهداف مقابل 2.

في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، سجل لوك شو وماتيوس كونيا وبريان بيومو أهداف يونايتد، وسجل موراتو ومورغان جابس هدفي فورست، ووصل رصيد مانشستر يونايتد إلى 68 نقطة في المرتبة الثالثة، فيما تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 43 نقطة في المركز السادس عشر. يختتم أرسنال مبارياته على ملعبه وأمام جماهيره في واحدة من أكثر المباريات أهمية بالنسبة له، حيث يستضيف خصمه بيرلي في الجولة 37 قبل الأخيرة، ويسعى أرتيتا مع لاعبيه الفوز على بيرلي، ما قد يكون حاسما حال تعادل مانشستر سيتي أو خسارته مساء الثلاثاء أمام بورنموث، إذ سيتوج أرسنال رسميا وينهي انتظارا طال 22 عاما لتحقيق اللقب. في الجهة الأخرى يسعى بيرلي التاسع عشر الهابط رسميا إلى الدرجة الأولى، يسعى لتجنب إنهاء الموسم في المركز الأخير. لم يخسر أرسنال سوى مرة واحدة في آخر 19 مواجهة في الدوري بينهما.

0: اللاعب الدولي السابق راضي الجعيد يلتحق بنا مباشرة الآن. أهلا بك كابتن راضي. يعني هل تشعر أن مباراة أرسنال أمام بيرلي هي مباراة أقل ضغطا من الذي عاناه الفريق في مبارياته السابقة قبل فوزه على ويستهام يونايتد حينما خسر أمام مانشستر سيتي، أو أنه لا فعلا ما زال الفريق يعاني من موضوع المباريات الحاسمة؟
1: تحياتي ليك كابتن عبد الله وتحيه كل المشاهدين. لا في الحقيقه انه يعني مباراه بيرلي ماهيش تبدو سهله ولكنها ذهنيه معقده بالنسبه لارسنال. يعني هذا النوع من المباريات معناتها هو نجم يكون خطير، نجم يكون الضغط النفسي اكبر على الفريق ارسنال وعلى المدرب، خاصة أنه معناتها نشوف كنا نعرف أن الجماهير والإعلام يتحدثون على اللقب، وهذا ممكن يزمو تركيز حقيقي بالنسبة للاعبين أرسنال والمدرب. وإذا دخل أرسنال يعني بقوة في المباراة هذه وفرض يعني نسق متاعه ممكن نجم تكون عنده أفضلية، ولكن هي مباراة غير سهلة.
0: كيف يتم السيطرة على العامل الذهني كابتن راضي في مباريات حاسمة مثل هذه؟ يعني اللاعب يدخل هذه المباراة وهو يعيش ثقل غير طبيعي من الضغوط التي تحاصره بأنه قريب من المنافسة ومهدد بأن يكون بعيدا عن الفوز باللقب. العامل الذهني كيف تتم إدارته وأنت مدرب تعرف وأيضا لاعب سابق تعرف كيف يكون العامل هذا مؤثر في مباريات حاسمة مثل هذه؟
1: بالطبع يعني المدرب عنده يعني دور كبير ياسر في يعني تخفيف الضغط على اللاعبين، ولكن بالنسبه لي انا كلهم اللي تفرجوا على ارسنال الموسم هذا نعرفوا انه الارسنال في الموسم هذا يعني فريق اصبح اكثر نضج، يعني اللاعبين نتاعو اكثر كانوا اكثر ثبات بالمقارنه للمواسم الماضيه. يعني فما تطور كبير في اداره المباريات الصعبه، يعني الضغط توليه مدة على أرسنال مش الموسم هذا المواسم الفارطة، وحتى يعني الندوات الصحفية والرسائل اللي وصل فيها أرتيتا تغيرت وأصبح يعني أكثر إيجابيا، وهذه نقطة أكيد مهمة يعني بالنسبة للمدرب الرسائل متاعه للاعبين، وخاصة الجو الدائر باللاعبين لازم يكون جو إيجابي، جو فيه كله تفائل، وخاصة يعني تحذير المباريات كما يلزم. وهذا ما وراه يعني أرسنال ثلاث الموسم أصبح ينتصر في المباريات الصعبة، والقدرة على الفوز يعني تحت الضغط، شخصية البطل واللي نشوفوها في الفريق هذا في المباريات التي معناتها تحسب التفاصيل الصغيرة. يعني بالنسبة لنا كما المباراة الأخيرة ضد يعني ويست هام ما كانتش مباراة سهلة، ولكن صحيح. أصبح يعني الفريق نضج، يعني ملاعبية كما مارتن أوديغارد
0: أنقذه الفار يعني في

0: المباراة الأخيرة أنقذه الفار
1: صحيح.
0: في آخر لحظات صحيح. المباراة
1: يعني وجود ديكلان رايس الموسم هذا يعني عنده يعني إضافة كبيرة ياسر، لاعب عنده شخصيته، لاعب يعني يحترمه كل لاعبين ما يعرف كيف يتصرف، وهذا يحدد النظام.
0: السؤال الأخير كابتن راضي، يعني أرسنال يلعب أمام فريق يائس لا يملك أي حظوظ في البقاء هذا الموسم، بيرلي حسم يعني موضوع هبوطه رسميا إلى الشامبيونشيب، هذا يريح أرسنال في هذه المباراة أو لا برأيك؟ لا، سيواجه فريق من الممكن فعلا أن ينافسه على نقاطها، على نقاط المباراة.
1: بالطبع يعني مع الضغط المنافسة باش تكون 100%. حسب تجربتي يعني في البريمير ليج كل الفرق يعني حتى الآخر دقيقة تلعب يعني على المستوى متاعهم، بالرغم أنه بيرني يتعدى يعني بفترة يعني صعيبة، ولكن يعني أرسنال يزم ياخذ المباراة بجدية، يدخل بقوة ما يعطيش فرص لفريق بيرلي، ويطلع في النسق ويحكم في النسق خاصة في وسط الميدان، ولأن إذا سجل هدف خاصة يعني من الأول هذا يعطيها ريحية إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا راضي الجعايدي اللاعب الدولي السابق المدرب، كنت معنا. كشف البرتغالي جوزيه مورينيو بأن وكيل أعماله كان على اتصال بنادي ريال مدريد وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية. وتحدث مورينيو خلال مؤتمر صحفي عقب فوز فريقه بنفيكا على مضيفه استوريال في الجولة الأخيرة من الدوري البرتغالي أن لديه عرضا من بنفيكا لكنه لم يطلع عليه، لكن وكيل أعماله جورج مندز أعلمه بأن العرض مثير للاهتمام للغاية. تعثر انتر ميلان بطل الدوري الايطالي بالتعادل امام ضيف هيلاس فيرونا بهدف لهدف في ملعب جوزيبي ميازا امام جماهيره في الجوله 37 قبل الاخيره، وشهد الشوط الاول اجواء احتفاليه داخل ملعب المباراه. وفي بدايه الشوط الثاني افتتح انتر ميلان التسجيل عبر اندرياس ادمونسون بالخطا في مرمى، وفي الوقت بدل الضائع خطف فيرونا التعادل عبر كيرون بوي، ورفع انتر المتوج رسميا بلقب الدوري الايطالي الموسم الحالي للمرة 21 في تاريخه، رفع رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة، ورفع لاعبوها الكأس في نهاية المباراة واحتفلوا أمام جماهيرهم باللقب. تلقى يوفنتوس هزيمة صادمة على أرضه أمام ضيفه فيورنتينا بهدفين دون مقابل في الدوري الإيطالي، وسجل شيرندور هدف التقدم في الدقيقة 34، وأضاف رولاندو ماندراغورا الهدف الثاني في الدقيقة 83 للضيوف، وجمدت هذه الخسارة رصيد يوفنتوس عند 68 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وأصبح مهددا بالغياب عن دوري الأبطال. وتنتظر يوفنتوس مباراة ديربي في الجولة الأخيرة خارج ملعبه ضد تورينو، والتي يأمل خلالها في إنقاذ موقفه من المشاركة في دوري الأبطال. وضمن الدوري الإيطالي تغلب ميلان على مضيف جنوة بهدفين مقابل هدف، وسجل الفرنسي كريستوفر إنكونكو هدف تقدم ميلان في الدقيقة 50 من ركلة الجزاء، ثم أضاف السويسري زاكاري إيتيكامي الهدف الثاني في الدقيقة 81، وأحرز المكسيكي يوهان باسكيز هدف جنوة الوحيد في الدقيقة 86. ميلان رفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن روما الرابع قبل جولة من النهاية، ليقترب بشكل كبير من تأمين مشاركته في دوري أبطال أوروبا. ولم يخالف نابولي الذي فشل في الاحتفاظ بلقبه التوقعات، ففاز على مضيف بيزا الهابط بثلاثية نظيفة وضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي افتتح التسجيل في الدقيقة 20 بهدفه 14 هذا الموسم في جميع المسابقات، وحسمت المباراة بعد 6 دقائق عندما سجل الكوسوفي أمير رحماني الهدف الثاني، ووجه المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند الضربة القاضية للفريق المضيف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع النادي الجنوبي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني. وأنعش روما آماله بمقعد أوروبي الموسم المقبل بعدما تغلب على ضيفه لاتسيو بهدفين دون رد، واستفاد من تعثر يوفنتوس المفاجئ. جيان لوكا مانشيني سجل هدفين برأسيتين من ركنيتين، الأولى في الدقيقة 39 والثانية في الدقيقة 65، ليصعد روما إلى المركز الرابع ب70 نقطة معززا حظوظه في التأهل إلى المسابقات الأوروبية، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع، وغاب روما عن المسابقة القارية الأم منذ خروجه من

دوري 16 أمام بورتو البرتغالي عام 2019، لكن فوزه نهاية الأسبوع المقبل على فيرونا الهابط سيضمن عودته إلى البطولة الأوروبية الأهم للأندية. في إيطاليا أيضا تغلب كومو على ضيفه بارما بهدف دون مقابل في الجولة ذاتها. الهدف سجله ألبرتو مورينو في الدقيقة 58. كومو رفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن يوفنتوس السادس، وفي موسمه الأول بين الكبار اقترب كومو من ضمان مشاركة أوروبية بالموسم الجديد، إذ يؤهله المركز الخامس حاليا للمشاركة في الدوري الأوروبي، لكنه يمتلك فرصة للتأهل إلى دوري الأبطال في الجولة الأخيرة حال تغلب على كريمونيسي وتعثر أحد الثنائي ميلان وروما. حقق ريال مدريد فوزا متواضعا على مضيف إشبيليا بهدف دون مقابل في الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي. الهدف سجله فينيسيوس جونيور مطلع الشوط الأول ليرفع الريال رصيده إلى 83 نقطة، بينما تجمد رصيد إشبيليا عند 43 نقطة في المركز 13. أحقق برشلونة فوزا عريضا على ضيف ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني. وتوج برشلونة بطلا للمسابقة قبل جولتين بعدما هزم ريال مدريد بهدفين دون رد. حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على كولن بخمسة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، وسط أجواء احتفالية بتتويج البايرن بلقب الدوري. شهدت المباراة تألقا لافتا من النجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل ثلاثة أهداف في الدقائق 9 و12 و68، بينما أضاف توم بيشوف هدفا في الدقيقة 21 قبل أن يختتم نيكولاس جاكسون مهرجان الأهداف بهدف الخامس في الدقيقة 82، في حين جاء هدف كولن عبر سعيد المالا في الدقيقة 17 ليعزز بايرن صدارته ب89 نقطة. وانتزع شتوتغارت البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا عقب تعادله أمام أينتراخت فرانكفورت بهدفين. ولم يأتي تأهل شتوتغارت سهلا، فبعد أن استهل المباراة بقوة متقدما بهدفين عبر الإسباني شيما أندريس في الدقيقة 10، أضاف هدف التقدم الثاني عبر الدنماركي نيكولاس نارتي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وعاد أينتراخت فرانكفورت ليفرض التعادل عن طريق جوناثان بوركادت بهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 72 والثانية من الوقت بدل الضائع، ليعزز شتوتغارت رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن هوفنهايم الذي يليه في الترتيب. أنهى بطل الدوري الهولندي أيندهوفن موسمه بفوز كبير على تفنتين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من المسابقة، وكان أيندهوفن حسم لقب الدوري الهولندي للمرة 27 في تاريخه الثالثة على التوالي. أيندهوفن أنهى الموسم متصدرا بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه فينورد الثاني، في حين احتل فريق تفنتي المركز الرابع ليخوض ملحق التأهل إلى الدوري الأوروبي. فقد النجم البرازيلي نيمار صوابه وانفجر غضبا تجاه حكم مباراة فريقه سانتوس مع كورتيبا بعدما وقع ضحية خطأ إداري من الحكم الرابع، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم كورتيبا بثلاثة أهداف دون رد، حيث قام الحكم برفع لوحة التبديلات والتي أظهرت الرقم 10 الخاص بنيمار بدلا من الرقم 31 الذي يرتديه زميله غونزالو إسكوبار، وذلك ضمن محاولاته لإقناع كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل لضمه إلى القائمة النهائية في كأس العالم المقبلة. وانفجر نيمار غاضبا تجاه الحكم ورفع ورقة التبديلات أمام الكاميرات لإثبات خطأ الحكم الرابع، لكن القرار لم يتغير وخرج هداف منتخب البرازيل التاريخي من الملعب غاضبا. حقق الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا لقب دورة روما للتنس بفوزه على النرويجي كاسبر رود في المباراة النهائية. سينر حقق لقبه السادس على التوالي في دورات ماسترز 1000 نقطة، وأكمل سينر إنجاز الماسترز الذهبية بإحراز جميع دورات رابطة اللاعبين المحترفين المصنفة ضمن الفئة الأعلى، يتجه إلى بطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولة.

0: البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان جاروس التي تنطلق الأسبوع المقبل، وهو على سلسلة من 29 فوزا متتاليا. ومدد سينر سلسلته القياسية من الانتصارات في دورات ماسترز الألف نقطة إلى 34 انتصارا، وهو رقم قياسي آخر حققه في موسم هيمن فيه على جولة الرجال. ولدى السيدات حققت الأوكرانية إيلينا سيبيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للتنس لفئة الألف نقطة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في المباراة التي استمرت نحو ساعتين وتسعة وأربعين دقيقة. اللقب الثالث لسيبيتولينا لتضيف لقبها الأول في بطولة الألف نقطة منذ عام 2018. وصلنا إلى ختام النشرة، نترككم مع لقطات من الدوري الأمريكي للبيسبول. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.
1: Triple.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
3: إذن معارك بتأثير عالمي.
2: منها ما يعكر صفو يومك.
4: أخذوا إلى سجن صيدنا.
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة. نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
7: لا تدخل هنا من غير استئذان.
8: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
9: أرجع يا فلاح أرجع.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
10: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس

0: سايكو دراما.
1: أنا ماني خلق أسمع شيء، اللي فيني كافيني.
2: وش فيك وأنا أمك اسم الله عليك؟
0: يأتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع عصام عبد السلام وسارة هوساوي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. قبيل اجتماع مع فريقه الأمني، ترامب يقول إنه لن يتبقى شيء من إيران إذا لم توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة. القيادة المركزية تؤكد للعربية أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في إيران وأن تركيزها حاليا ينصب على إنفاذ الحصار البحري. اندلاع حريق إثر ضربة بطائرة مسيرة بجوار محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. وزير الخارجية السعودية تلقى اتصالا من نظيره الإماراتي ناقش إجراءات السلام بعد الاعتداءات المدانة على الإمارات. الخارجية السعودية تشدد على دعم الإمارات ورفض الرياض القاطع للاعتداءات السافرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. السعودية تعلن احتفاظها بحق الرد على المسيرات القادمة من العراق في الزمان والمكان المناسبين. وزير الخارجية القطري يناقش هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف جهود الوساطة الباكستانية. مقتل 7 أشخاص من بينهم قياديون في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بغارات إسرائيلية على لبنان. نتنياهو يقول إن إسرائيل على وشك القضاء على جميع المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر. القائد المنشق عن قوات الدعم السريع المعروف بالسافانا يكشف عما وصفه بمخططات لتقسيم السودان. روسيا تعلن تعرضها لهجوم جوي أوكراني يعد الأضخم منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات، نفذ بنحو 600 طائرة مسيرة. وزيلنسكي يقول إن غارات كييف العسكرية بعيدة المدى ستغير الحرب. منظمة الصحة العالمية تقول إن تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا يمثل حالة طوارئ عالمية. الذهب يهبط بنحو 1% في المعاملات الفورية إلى 4485.89 دولاراً للأوقية. العقود الآجلة للخام الأمريكي تصعد بأكثر من دولارين إلى 107.52 دولاراً للبرميل. نمو إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 1.2% خلال الشهر الماضي. وفي أخبارنا الرياضية، برشلونة يهزم ريال بيتيس في ليلة وداع هدافه ليفاندوفسكي. فينيسيوس يقود ريال مدريد إلى فوز غير مفيد على إشبيلية. وستام يقترب من الهبوط لأول مرة منذ 15 عاما بعد الخسارة من نيوكاسل في الدوري الإنجليزي. ماميلودي الجنوب إفريقي يهزم الجيش الملكية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما مع

0: بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية اف ام
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة

0: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل.
2: يعني انت تتكلم فنيا،
3: اجل القدسية المفروض الاول،
4: اذا اللاعبين يضيعون معناته انت في التدريب عندك مشكله.
1: وش اسوي انا اللي سجل؟
0: واقلام الصحفيين
5: الان ما شاء الله تبارك الله حسين،
6: اذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
7: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

0: صباحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد. إن شاء الله يا رب يكون محمل بالخيرات لكم في 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت على أثير العربية FM.
1: يا صباح الخير يا صباح السعادة عليكم مستمعين الكرام، مثل ما قالت مشاعر نتمنى لكم إن شاء الله يوم محقق لكل التطلعات والآمال. نرحب فيكم ونحييكم من استديوهات العربية FM من الرياض.
0: وطبعا نذكركم مستمعينا أنه رح نكون رفقاءكم لساعتين كاملتين زي ما عودناكم.
1: وهذه تحيات أيضا فريق العمل من الإعداد والتنسيق مشاعر الكويليت ولمياء محمد، ومن الإخراج رامي حمزة.
0: مستمعينا، السعادة الحقيقية ليست في امتلاك الأشياء بل في الحرية من التعلق بها، من كتاب فن العيش البسيط للكاتب شونميو ماسونو.
1: فعلا مشاعر السعادة الحقيقية مثل ما قال ليست في امتلاك الأشياء. كثير من الناس يفكر أنه في حال أنه وصل لهذا الشيء سيكون سعيد ويجاهد ويحاول ويبذل قصار جهده لامتلاك هذا الشيء ويتحول إلى نقمة عليه،
0: ممكن يصير أسير هذا الشيء بالضبط. ويكون خايف أنه هو يخسره.
1: بالضبط هذا هو. فبالتالي يجد بأنه فعلا قبل الامتلاك كان شيء وبعد الامتلاك أصبح متعلق بهذا الشيء. أيوة. فأصبح حبيس هذه الأشياء.
0: صحيح. ففعلا السعادة الحقيقية مو في امتلاك الأشياء أيا كانت، إن كانت مثلا علاقات أو ممتلكات ثمينة أو بيوت أو غيرها، ليست في امتلاك الأشياء بل في الحرية من التعلق فيها.
1: يا سلام. وإلى موضوعنا التفاعلي مستمعينا الكرام، وبما أنه إحنا في إجازة مدارس، ودنا نسألكم، ودنا نسأل الآباء الأمهات وكذلك الأبناء، يعني إذا كانوا يسمعوننا الآن في الإجازات، كيف تكافئ ابنك؟ وهل تتغاضى أو تعطيه مساحة أكبر من تلك اللي كانت مفروضة عليه أيام الدراسة؟
0: إذن مستمعينا، سؤالنا التفاعلي في الإجازات، كيف تكافئ ابنك؟ وهل تتغاضى أو تعطيه مساحة أكبر من تلك اللي كانت مفروضة عليه في أيام الدراسة؟ طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.

0: يعني مستمعينا الكرام، أكيد مع نهاية الدراسة وبداية الإجازة تتغير أجواء كثير من البيوت مشاعل، وبعض الأهالي يشوفون أن الإجازة فرصة للراحة وكمان للدلال والتخفيف على الأبناء بعد سنة طويلة. بس في بالمقابل آخرون من الآباء والأمهات يعتقدون أن التنازلات الزائدة في الصيف تصعب شوي العودة للانضباط.
1: أكيد طبعا، يعني كلنا عارفين معاناة الأهل في أول أسبوع من العودة للمدارس، بس أنه خلص شيء لابد منه يعني. ويرجع سؤالنا بين مغريات الحياة والسهرات مثلا للأولاد والجمعات في بيوت الأهل والطلعات، كيف ممكن تتغير علاقتنا بأبنائنا بالإجازة؟ وهل فعلا إحنا نعرف كيف نوزن بين أنه إحنا نكافئهم بعد سنة دراسية طويلة، أو التساهل؟ يعني في شعرة بسيطة ماجد بين المكافأة والتساهل.
0: صحيح،
1: فرح نحب نعرف من مستمعينا هم كيف يوزنوا هذا الشيء.
0: وكمان مشاعر المبيت عند الأقارب،
1: أي
0: هذه كانت معضلة عند كثير من الآباء والأمهات.
1: أيوة.
0: وفي نفس الوقت أنت لازم تكافئ، يعني هو تعب طول طول السنة، وخصوصا إذا مثلا جاب درجات كويسة.
1: أيوة.
0: فخلاص هنا يقول لك طب أنا سويت لك اللي تبيه، أنا نجحت.
1: أي.
0: أنا جبت الدرجة اللي أنت تبغاها كذا. فالمكافأة أكيد مطلوبة، لكن خلينا نشوف مستمعين الكرام إيش رأيهم مع هذا الاتصال.
1: نستقبل اتصال جديد. صباح الخير. اتصال آخر. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ألو.
0: هلا وسهلا.
2: ألو.
0: حياك الله.
1: أهلا وسهلا، حضرتك معنا على الهواء مباشرة.
0: تعرف اسمك؟ عليكم السلام، تعرف باسمك؟
2: فهد عتيبي.
0: فهد، هلا والله يا فهد، من أي مدينة يا فهد؟
2: أنت ماجد.
0: معك ماجد، حياك الله.
2: نعم يا حي.
0: الله يبقيك ويخليك، هلا وسهلا.
2: طيب طال عمرك.
0: أبشرك الحمد لله، أنت كيفك يا فهد؟
2: الله يطول عمرك.
0: الله يجعل دوم يا رب.
2: أنا بس أسلم عليك طال عمرك.
0: يجعلك تسلم. طيب ما ودك تشاركنا؟
2: وشوفه وش فيه.
0: موضوعنا اليوم عن مكافأة الأبناء في الإجازة، كيف تكافئ أبنائك؟
2: أنا تلفوني والله ضعيف يا شيخ.
0: طيب سعيدين جدا بمشاركتك يا فهد، وشكرا على سؤالك واتصالك يا حبيبي، شكرا لك.
1: إذن مستمعينا، سؤالنا التفاعلي لليوم عن الإجازة وكيف نكافئ أبنائنا في الإجازة، وهل نتغاضى ونعطيهم مساحة أكبر من تلك المساحة اللي كانت مفروضة عليهم في أيام الدراسة؟
0: يا سلام. وش الأشياء اللي مسموحة كذلك تصير في الإجازة؟ يعني وش الضوابط اللي كانت مفروضة أيام الدراسة كنت تفرضها أنت كأب أو أنت كأم وأصبح مسموح الآن بما أنهم في إجازة؟
1: خلينا نعرف مع المتصل. صباح الخير.
2: ألو.
0: هلا وسهلا.
2: ألو.
0: حياك الله.
2: ما أسمعك، الله يسلمك.
0: تعرف اسمك؟ ألو. طيب
1: ماجد، في أحد الآراء اللي وصلتنا على الواتساب من صديقنا أبو محمد، يقول أنا عن نفسي في الإجازة أتساهل شوية مع الأولاد، خصوصا في موضوع النوم والجوال، لأنهم فعلا كانوا تحت ضغط دراسي طول السنة. لكن التساهل عندي له سقف، يعني مو معقول كل يوم ينام الفجر وأحيانا ينام الصباح ويصحى العصر. أحاول يخليهم يحسوا بالإجازة بدون ما ينقلب البيت كامل.
0: يا سلام، هذا تحدي كبير ترى، مشاعل عند الأب
1: والله فوق ما تتخيل.
0: موضوع السهر هذا ما يعني ممكن قبل الإجازة بكم يوم أو بأسبوع ممكن، بس
1: أيوة
0: الله يقويك أبو محمد، بس قول لنا كيف الطريقة. طيب اتصال جديد.
1: صباح الخير.
3: صباح النور، مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا.
3: أهلا، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب. ممكن تشرفينا باسم حضرتك؟

0: اختك؟
1: هيفا من الرياض.
0: يا أهلا يا هيفا. هيفا قولي لنا رأيك بالسؤال، كيف تتعاملي مع أولادك بالإجازة؟ هل تخف القوانين بالبيت؟
1: والله طبعا أكيد، يعني كلنا ودنا نخفف القوانين حتى أنا.
0: أيوة
1: فأكيد يعني يكون في أشياء طبعا مسموحة، اللي هي الجوال، الآيباد. بالنسبة للالتزام مثلا بأنشطة صيفية وكذا،
0: أي
1: الصراحة أنا أشوف يعني التزام، يعني دائما لما يشتركون يتحمسون الأسبوع، يمكن أسبوعين بعدين خلاص.
0: أيوة
1: فصرت أشوف أن الأشياء اللي تكون ما يكون لها جدول، يعني في كل مرة بعد كم يوم طلعة معينة نحجز في مكان مثلا زي الأماكن اللي تعلم الرسم، الطبخ للأطفال،
0: أي
1: في أماكن موجودة يعني بالحجز ينبسطون فيها.
0: طيب، هل يعني كم أعمار أولادك؟
1: 12 و8، ويعني
0: الله
1: بينهم
0: يحفظ،
1: فرق ولد وبنت.
0: الله يحفظهم. تعاني من
1: آمين.
0: مشكلة اللي هو ينقلب نومهم، أو إنه يصيروا يتأخروا بالسهر لحد ما آخر شيء، آخر المرحلة الأخيرة يصيروا يناموا الظهر؟ ماشي.
2: بالضبط.
1: لا لا لا، هذه المرحلة لا، ما وصلنا لها
0: أيوة،
1: الحمد لله.
0: إيش
1: لا يعني
0: أقصى
1: آخر
0: مرحلة؟
1: شيء يعني 12 واحدة كذا.
0: آه حلو،
1: اي لا، ما نوصل لمرحلة الفجر.
2: ممتاز هذا مرة. طب إيش أكثر شيء تعاني منه هيفا يعني في الإجازات، يعني أو يتغير عليهم في نظام الدراسة وفي النظام الأيام العادية والنظام اللي بين الدراسة والإجازة؟
1: يعني بس الحرية صراحة، يعني السوني، الآيباد، هذه الأشياء اللي تكون يعني صراحة ما أقدر أتحكم فيها زي ما تكون أيام الدراسة. أيام الدراسة الكنترول عندي،
2: يا سلام.
1: بعدين يعني في شوي معاناة. يعني هو لما يجوا يقولون لي إحنا في إجازة،
2: طيب وش أفضل
1: يعني
2: وش أفضل طريقة تكافئين فيها أبنائك بعد نهاية سنة دراسية؟
1: والله أنا أحب أنهم هم يختارون هداياهم.
2: يا سلام.
0: يا سلام.
1: مثلا إذا هي هدية، في مثلا أحد يبغى سماعة معينة، جهاز معين، لعبة معينة، هم يعني يختارون صراحة.
2: الله عليك.
1: بس خلاص يعني هي تكون شيء واحد، لأن برضو الواحد يعني لازم يسوي كنترول. لما الطفل ياخذ كل احتياجاتها ترى تكون كلها ما لها معنى عنده.
0: أيوة جميل جدا يا هيفا، نشكرك جزيل الشكر، والله يحفظ لك أولادك يا رب، ونتمنى
1: آمين
0: لكم
1: يحفظكم.
0: إجازة سعيدة. شكرا لك.
1: آمين، يعطيكم العافية.
0: الله
1: شكرا.
0: يعافيك، إلى اللقاء. نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
2: صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور.
0: في مشكلة مع الاتصالات ماجد اليوم؟
2: ما أدري شو المشكلة، ولكن نبه مستمعينا الكرام أنه في حال الاتصال تكون يعني تتواصلوا معنا بشكل مباشر من الهاتف وكأنه اتصال عادي، يعني لا تركزوا شوي في الراديو،
0: أي
2: قفلوا صوت الراديو وتواصلوا معنا بشكل مباشر. ونذكركم مستمعينا في بداية الإجازة، هل تخف القوانين في البيت؟ سهر أكثر، جوال أكثر، ومرونة ما كانت موجودة أيام الدراسة، وكيف تكافئ أبنائك بعد نهاية السنة الدراسية؟ هذا هو موضوعنا التفاعلي في برنامج 7 الصبح.
0: طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: نستقبل اتصال جديد. ماجد صباح الخير.
4: صباح النور، حياك الله.
0: يا اهلا وسهلا،
4: كيف الحال؟ طيبين؟
2: هلا وسهلا،
0: حياك خير.
4: الله. موضوع الحلقه اليوم اتوقع انه عن كافه الاطفال، صحيح؟
0: ايوه. أي. كيف تكافئهم بالاجازات؟
4: حلو. انا والله ابني عمره تقريبا 3 سنوات.

0: المكافأة عندي تتم عن طريق المراكز الألعاب هذه اللي كل يومين.
1: حلو، عسى الله يحفظ ويخلي لك مراكز الألعاب. جميل. طيب في حال يعني مكافأة الطالب بعد نهاية سنة دراسية وبدء الإجازة، برأيك كيف تكون؟
0: صراحة أنا عندي إشكالية أنه أنا عايش مع الوالدة، طبعاً هو بيت الجدة، فأنا ما أخفيك من الأسبوع هذا بدوا يتجمعون طبعاً عندنا الأطفال، كل الأطفال طبعاً.
1: يا سلام.
0: إيه الأخوان يا إيه
1: أكيد الجدة ما يحتاج.
0: فالسهر بدأ من الحين صراحة، يعني ينامون الساعة 2 بدوا.
2: أي ويبدأ الموضوع يتدرج يعني؟
0: أي والله يتدرج، بس الماكسيم يصلون إلى الساعة 6 الصباح.
2: حلو.
1: 6 الصباح بس برضه.
0: هذه إشكالية، مو إشكالية يعني، خلاص هذه عادة كل سنة فيها.
1: هذا رعب عند بعض الأمهات ترى على فكرة.
0: الله يعين وياك.
1: عسى الله يحفظهم إن شاء الله ويخليهم لكم.
0: آمين إن شاء الله.
1: شكرا لك يا صديقي، هلا وسهلا.
2: إلى اللقاء.
0: شكرا لك.
1: أهلا. فعلا السهر معضلة عند كثير من ال
2: أيوة ماجد،
1: يعني تحديدا عند الأمهات. الأب يعني أحس شوية غاضب
2: فوق ما تتخيل والله الصراحة. أي يعني الموضوع جدا صعب.
1: أنت الانضباط عندكم بشكل مرة كبير.
2: لا والله، بس إنه لا يعني النوم بالليل مفيد يعني بالنهاية.
1: بس في نفس الوقت أنت تقول يعني
2: خليهم ينبسطوا.
1: أي هو قعد على ذا النظام فترة طويلة، الآن جاء وقت المكافأة.
2: بس عارف إيش المشكلة ماجد؟ المشكلة إنه لما يسهروا بالليل وأنت تنام، أنت تصحى ما تعرف.
1: ما تعرف إيش صاير.
2: ما تعرف هم لاعبين بالمطبخ، مسويين بيتزا، مسويين معجنات.
1: تقلب
2: محقق. يعجنوا فجأة.
1: تقلب محقق، عارف تتبع الأثر تشوف.
2: فتصير تبغى أنت تشوف أول شيء تسويه إنك أنت تدخل المطبخ تشوف إيش لاعبين. طبعًا ما يمسك معهم الطبخ إلا آخر الليل. حتى بالضبط. لو كانوا صغار. فتشوف المصايب اللي قاعدة تستناك.
1: طيب اتصال جديد.
2: صباح الخير.
1: ألو سهلة.
3: ألو صباح الخير.
1: صباح النور.
2: إيمان.
3: أهلا
2: إيمان. يا أهلا يا إيمان، كيفك؟
3: كيفكم؟ إن شاء الله بخير الحمد لله كويسة. أنت كيفك؟ صوتك تعبان اليوم، ما أعرف كذا حسيت.
2: شكلي نعسانة.
3: ممكن.
2: قولي لنا يا إيمان، إيش رأيك بالموضوع؟ كيف تعاملي أولادك بالإجازات؟
3: طيب أنا بالنسبة لي مريت بمرحلتين، يعني أحس إنها تختلف على الفئة العمرية.
2: أي
3: لما يكونون صغار تقدرين تسيطرين عليهم، يعني أنا يعني لما كانوا صغار كنا يعني في معسكر الساعة 10-11 حتى بالإجازة ينامون.
2: أوكي.
3: ويصحون من 8. ما يتغير الوضع كثير، بس إيش اللي يتغير؟ يتغير الأنشطة، مثلا يشتركون سباحة، كورة، شيء يعني طول الصيف.
1: حلو.
3: أيوة. فمتى تفقد السيطرة؟ مجرد ما يبدون يدخلون الثانوي.
2: أي
1: الثانوي
3: هنا عاد تصير الأيام كلها إجازة أطول.
1: حتى أيام الدراسة. هاي إيمان.
3: ألو.
2: أيوة.
1: أقول حتى أيام الدراسة إيمان.
3: إيه أيام الدراسة لما يبدون يجون على ثاني ثانوي، يعني خلاص خلص ثانوي أولى شوي ثاني. لا ما عاد لما تيجي تقول لهم مثلا نام 9 زي أول 8 يقول لك لا أنا أعرف متى أنام بس أقوم.
1: يا سلام. أي خلاص كبير.
3: ما تقدر خلاص أي يعني تسوي كنترول على الوضع، فتضطر إنه شوي تهدي الوضع معاهم.
2: أيوة.
1: طيب كيف تكافئين طالب مثلا في الثانوي؟
3: والله في الصيف عادة يعني يصير مبلغ مالي مثلا، يعني اللي هو خلينا نقول هدية النجاح.
1: مبلغ مالي.
2: أي.
3: أي يكون مبلغ. حلو. مالي إنه يعني ينبسط يستانس. أنا حتى بالصيف مسموح لهم عادي أسهروا، إلا شيء واحد صراحة إنه ما يسهروا برا البيت.
2: أي
3: برا البيت هذا عندي ممنوع. تبغى تسهر اسهر في البيت وعادي وضعك اوكي. فالمبلغ المالي هذا يطلب فيه اللي هو يبغاه يشتري.
1: سلام.
2: ايوه يعني اهم شيء ما يكونوا متواجدين بالليل خارج البيت طبعا لسلامتهم يعني.
3: طبعا لان انا ما اعرف شو الظروف اللي برا. اوكي تبغى تسهر خلاص مثلا بالكثير 11-12 انت بالبيت.
2: اي
3: ايوه وعادي انه يسهر. بس اذا كان صراحه اذا كان مثلا خريج يختلف الوضع، تصير المكافاه اكبر.
2: أي
3: يعني أنتقل من المتوسط الثانوي يعني كذا، لا مكافأة تصير أكبر.

0: تصير عينية ومادية اثنين.
1: يا سلام.
2: طيب إيمان، كيف تتعاملي مع موضوع أنه مثلا ينقلب نوم الأولاد أو شيء زي كذا؟ يعني كيف تحاولي أنك أنت تسيطري على هذا الموضوع وتتعاملي معه؟
0: إذا كبروا للأمانة ما أقدر أسيطر. يعني بعد ما كبروا الله يحفظهم، لا ما أقدر. بس أني بتشوفيني طول الوقت مثلا ما أنوم، ما أكون مرتاحة.
2: أي
0: الإجازة أنا مرتاح، يعني يصير كل شوي أصحى أشوف اللي طلع اللي دخل اللي كذا، سبحان الله أحد يطلع من هنا من هنا، ما تقدر تسيطرين عليهم. بس أنه حاولي تحطي الرز قد ما تقدرين في البيت.
2: أيوة
0: زي ما قلت المطبخ هذا طبعا تعرفين الآثار اللي موجودة، اللي طلع الطلب اللي طبخ هذا موجود،
2: يكونوا حارقين مثلا طبخة وكابينها بزبالة بدون ما عشان لها ما ينتبهوا.
0: أنا أصلا أحيانا من ريحة الأكل
2: من أو يكونوا حارقين قدر كامل يعني.
1: تصحى من ريحة الأكل تقول لك إيمان.
2: لا لا عادي عادي طبيعي.
0: أنه في فوضى في المطبخ أشم ريحة الأكل، فهم يستغربون وسكرون باب المطبخ وأشم الريحة أنه في شيء.
2: ما عليش وعليش، ينشغلوا بالمطبخ أحسن.
0: أي ما يعني كل الطقوس عندهم، بس أهم شيء أنه في البيت.
2: أيوة أيوة جميل جميل جدا.
0: صراحة أنا بالنسبة لي يعني أقول يلا متى تجي المدرسة، بس بسم الله عليهم الحين كبروا يعني تغير الوضع، بس برضو الواحد يصير يخاف.
1: عسى الله يحفظهم إن شاء الله ويصلحهم ويخليهم لك يا إيمان. شكرا لك على هذه المشاركة.
0: آمين.
1: هلا وسهلا.
0: صباحك سعيد.
1: هلا وسهلا.
2: إلى اللقاء.
1: هذه رسالة جدا مهمة، مثل ما قالت إيمان، يعني كثير من أولياء الأمور سواء أباء أو أمهات ترى ما يرتاحون في الإجازة.
2: أيوة.
1: يعني أنا خصصت هذا الجزء لك أنت كابن أو أنت كابنة، أبي أشاركك فرحتك، أبي أشاركك فعالياتك في الإجازة، بس يعني ما يكونون ترى الأغلب مرتاح ذيك الراحة، لأنه يكون يصير رقيب مشغول. أول يعني كان في موضوع الدراسة يشغله،
2: أي
1: ومواضيع وتختلف طبعا من مرحلة لمرحلة. يعني مثل ما قالت، في تقريبا مرحلة المتوسطة ومرحلة الثانوية بيكون الكنترول شوي صعب، لأنه تبدأ أيوة. تتشكل شخصيته في أيوة. هذا السن، ويرفض القيود أكيد أيوة. يعني مثل ما استضفنا كثير من الأخصائيين وذكروا هذه النقطة.
2: لا فعلا ماجد، يعني الأهل أحيانا بالإجازة يتصير عليهم مسؤولية أكبر من المدارس. يعني أيام المدارس خلاص النوم منظم، كل شيء منظم، يكونوا الأهل مرتاحين، بس بالإجازة ما جد يصيروا الأهل أحيانا يشيلوا هم أو يكثروا من التفكير، مثلا أنه إيش الأنشطة اللي راح أسويها لأولادي بكرة، وين لازم أوديهم علشان ما يطفشوا، ما ينفع أخليهم قاعدين على الأجهزة كثير حتى لو قاعدوا بالبيت، أخاف أوديهم عند أهلي مثلا وهم يكونوا ما يبغوا يروحوا هناك، أخاف أوديهم عند أصحابهم يكون المكان مو مرة آمن. حتى بالبيت يعني زي ما قالت إيمان، يصير الواحد يصحى كل شوي يشيك عليهم،
1: صح.
2: يمكن أحد فيهم مثلا طلب شيء أو طلع أو راح، أو ممكن يتسببوا مثلا بأي يعني خطر بدون ما يقصدوا أو ينتبهوا.
1: صحيح.
2: فيصير الأهل دائما في حالة انتباه أو في حالة تنبيه، يعني هذه الحالة ممكن توصل لآخر الإجازة تصير مرهقة يعني.
1: أكيد أكيد. أي. صح. إذن مستمعين الكرام، هذا هو سؤالنا التفاعلي في الإجازات، كيف تكافئ ابنك أو ابنتك، وهل تتغاضى وتعطيه مساحة أكبر عن تلك التي كانت مفروضة أيام الدراسة؟ أكيد نسعد بكريم مشاركاتكم ومداخلاتكم على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: في ماجد مشاركة وصلتنا من صديقنا أبو عبد الله من الطايف، يقول يا صباح الخير، أنا الجدول عندي من آخر يوم في الاختبارات، أعطي الأولاد حريتهم، أعطيهم حريتهم حتى بعد الفطور 8 صباحا، وأبعد عنهم جميع القيود. أما حوسة البيت أو الفوضى في البيت فحدث ولا حرج، وصباحكم سعيد.
1: عسى الله يحفظ.

0: الله يخليهم لك يا ابو عبد الله، شكرا لك. طيب مستمعيني، وش رايكم في راي ابو عبد الله يعني بالاجازات؟ هل ترفع القيود كامله وتعطى الحريه كامله للابناء كنوع من المكافاه على الانجاز في عام دراسي طويل؟ اكيد نسعد بسماع ارائكم ومشاركاتكم على الرقم 0115100100 او على الرقم الخاص بالواتساب على الرقم 0566262062.
1: في رأي وصلنا ماجد كمان من صديقتنا ريم، يقول أنا أشوف الإجازة اختبار حقيقي للأهل أكثر من الأبناء، لأنك تكون بين خيارين، يا تتشدد وتخلي الإجازة نسخة من أيام الدراسة أو تتساهل زيادة وبعدها تندم. أنا شخصيا أعطي حرية أكبر، لكن أحاول تكون في مسؤوليات بسيطة بالبيت مثل ترتيب الغرفة أو الالتزام بأوقات معينة للعائلة مثل أوقات الأكل مثلا. وأحس أنه الطفل يحتاج يحس أنه عنده إجازة فعلا، لكن بنفس الوقت ما يفقد الإحساس بالروتين بشكل كامل.
0: يا سلام. طيب إذن سؤالنا مستمعينا الكرام في الإجازات، كيف تكافئ ابنك وهل تتغاضى أو تعطيه مساحة أكبر من تلك التي كانت مفروضة أيام الدراسة؟ أكيد نسعد بسمع آرائكم ومشاركاتكم على الرقم 0115100100
1: أو عبر الواتساب على 056-62-62-062. قولوا لنا كيف تتعاملوا مع أولادكم في الدراسة في الإجازة عذراً، إيش هي المتاعب اللي بدأتوا تواجهوها من الآن مع اقتراب الإجازة؟ في ناس أجزوا، في ناس لسه، إيش هي الأشياء اللي ممكن شايلين همها؟ وبرأيكم إيش هو أحسن نظام ممكن الواحد يتبعه مع أولاده في هذه الأيام بحيث أنه يبقي على النظام موجود في البيت؟
0: نعم، لأنه في مشاركة أعتقد إيمان كانت تقول صعب أني أضبط الوضع في الإجازة.
1: أيوة،
0: خصوصا المرحلة الثانوية. فشاركنا من خلال خبرتك.
1: أيوة
0: عزيزي المستمع، وعطينا قولنا كيف ممكن نضبط الوضع في الإجازة.
1: طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدر تتصلوا على 0115100100 أو تراسلونا عبر الواتساب على 0562-62-62-062. ونذكركم مستمعينا كمان بأنه تقدروا تتابعوا البث المباشر لإذاعة العربية عبر قناة العربية FM على يوتيوب، و يعني تقدروا تشوفونا كمان. نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: ألو.
1: يا أهلا.
2: ألو.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هلا ماجد، شلونك؟
0: حياك الله، تعرفني باسمك.
2: فهد، أنا فهد.
0: حياك الله يا فهد.
2: فهد عتيبي.
0: طيب
2: هذا رقمك الخاص، الله يطول عمرك يسلم عليك.
0: شكرا لك يا فهد، يعطيك يعطيك العافية يا فهد، شكرا لك، هلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا.
0: طيب عندنا مشاركة أيضا وصلتنا على الواتساب من أحد الأصدقاء، يقول والله أشوف بعض الأهالي يحولون الإجازة لفوضى كاملة وبعدها يتعبون أول أسبوع في أول أسبوع دراسة وهم يحاولون يرجعون أبنائهم للروتين. أنا أؤمن أن الإجازة راحة، هذا شيء أكيد، لكن مش إلغاء القوانين. عندي أشياء ما تتغير سواء دراسة إجازة، مثل الاحترام، ترتيب النوم بشكل معقول، وأيضا عدم الجلوس على الجوال لفترات طويلة طوال اليوم، لأن الطفل إذا تعود على هذا الانفلات الكامل بيتعب بعدها نفسياً.

0: فعلا ماجد، نقطة عدم الجلوس على الأجهزة لفترات طويلة ممكن يعني هذه تكون معضلة عند الأهل، أنه كيف ما أخلي ابني يجلس على الأجهزة وقت طويل خلال اليوم،
1: صح،
0: وهو فعليا ما عنده شيء كثير يسوي، خصوصا أنه إحنا شوية بالصيف يعني الأجواء حارة مثلا بالنهار، الأهل ممكن يستنوا إلى الليل أو إلى بعد الغروب يعني لحد ما يبدأوا يطلعوا أولادهم، فيكون في مساحة كبيرة من اليوم يقضوها الأطفال على الأجهزة.
1: صح، وخصوصا بعض الأهالي يواجهوا تحدي مشاعل أنه طيب إيش البديل؟
0: أيوة
1: أنا ما عندي بديل،
0: أيوة
1: انسحبت من الجوال أو الأيباد أو حتى البلاي ستيشن وقننت الوقت، طيب إيش البديل؟
0: صحيح،
1: وقاعد فاضي ما عنده شيء.
0: أيوة شاركونا مستمعينا كمان، متى تتحول المرونة في الإجازة إلى فوضى داخل المنزل برأيكم؟
1: طيب إذن نستذكر كذا الآراء اللي وصلتنا مستمعين الكرام، من مثلا هيفا كانت من ضمن المشاركات، قالت يعني شيء طبيعي أني أنا أخفف القيود، أتغاضى شوي عن موضوع السهر.
0: أيوة.
1: وذكرت نقطة جدا مهمة، قالت يعني أنا جربت الأنشطة الصيفية مثلا أو الالتزام بأنشطة، تقول أشوف أول التزام مثلا في أول أسبوع ثاني أسبوع بعد كذا يتحول إلى ملل.
0: صحيح،
1: الفكرة عند الطالب مسألة الالتزام، هو يتحرر من هذا الالتزام.
0: أيوة،
1: لأنه طوال السنة هو يصحى بدري ينام بدري، في جدول.
0: أي،
1: ففكرة أنك تعطيه جدول كمان في الإجازة،
0: صح،
1: ممكن تمرر الجدول بطريقة غير مباشرة.
0: أي،
1: فهذا اللي سوته هيفا. أما إيمان كانت تقول أن الموضوع صعب علي بالنسبة للمرحلة الثانوية،
0: خصوصا ماجد تعقيبا على رأي هيفا، أنه خصوصا الأولاد أو الأطفال إذا كان في عندهم أقارب كثير مثلا، فانه صعب انت تقول له انه انت عندك مثلا معسكر صيفي كل يوم مثلا من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه، لا هو ما يبغى. هو ممكن يطلع يتسلى يوم بالاسبوع او يومين، بس انه ما يصير اجباري كل يوم.
1: صح، اكيد. أيوه، اكيد فعلا، يعني لا تجبرني، ممكن يوم في الاسبوع مثل ما قلتي، يومين اوكي مقبول.
0: أيوه،
1: بس انه بشكل يومي. كمان بعض الاهالي وأكيد يعني ودنا نسمع منكم أنتم مستمعين الكرام، يبدو في اتصال مشاعل،
0: نستقبل اتصال.
1: بعض الأهالي عندهم هذه الإشكالية، يخاف من فقد الروتين حق الدراسة، يعني يثقل على أبنائه بالجداول والفعاليات.
0: خلينا نعرف آراء المتصلين وناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
1: أسلم،
2: صباح الخير، كيف حالكم؟
1: تمام الحمد لله. خير. انت كويس او انت كويسه؟
2: عفوا،
1: لا يعني الصوت يعني بعيد الشر عنك، نتوقع انه في مشكله في الشارع او شيء.
2: حولي الحمد لله.
1: اهلا وسهلا.
2: حياك الله. طبعا هو احنا لو ننظر،
1: بس تعرفينا باسمك؟
2: ان الموضوع انا مشاعل.
1: لا مشاعل تتفاهم مع مشاعل كذا.
2: غريب الصوت يرجع، ما ادري ليه.
0: ممكن توطي صوت الراديو وتكلمينا من الهاتف على طول.
2: طيب أنا لما ننظر لنظام الحياة ونقول عليه أنظمة وقوانين، ترى مرة مزعج.
0: أي،
2: هو لا، هو روتين. يعني أنا طبعا أشتغل في مجال التعليم، وطبعا أكيد أن أصحى الصباح وكذا، وأنا شخصيتي صباحية.
0: أيوة.
2: لما يجي الصيف الحمد لله يعني قد ما أقدر أخلي أولادي يصحوا الصباح معي، ونرجع ننام بعد الظهر، ممكن نطلع بالليل.
0: أيوة.
2: فما نتعامل مع الموضوع اللي هو نظام وقوانين، لا هو روتين الحياة. إحنا نحب نطلع الصباح، نحب نطلع نفطر بدري، يعني زي كذا. تيجي أيام إنه هم ما يصحوا الصباح ويسهروا، يعني تيجي أيام، بس مش كل الصيف. يعني حرام إنه مثلا شهرين أو ثلاثة شهور يصير تخربط نظام حياتهم.
0: أيوة.
2: طبعا أكيد كل ما كبروا تصعب العملية، لأنه هم يبغوا يصيروا زي

0: يعني نفس الجيل أو كذا، لكن يصير في فرص ترغيب إنه أنا أحب طلعة الصباح، تعالوا نطلع نفطر شيء زي كذا يعني.
1: طب كيف
0: قد ما أقدر أحاول أسحبهم للنظام اللي أنا أفضله يعني،
1: كيف تحاولي أنك أنت
0: أو
1: مثلا
0: الروتين اللي أنا أفضله.
1: يعني هم يحبوا يصحوا الصباح ولا تحسيهم شوية مثقلين وهم قايمين الصباح؟
0: والله يعني تجي أيام يكونوا مثقلين، بس إذا يبغوا يفطروا، لأن أنا أحب يعني أحببهم في طلعة الصباح، فإذا يبغوا يفطروا لا لازم إنه يصحوا الصباح.
1: جميل.
0: طبعا زي ما قلت هم طلاب الثانوية هم الأصعب
2: توي
0: بتعامل
2: بسألك
0: معهم.
2: توي بسألك عن طلاب الثانوية، قلت بما أنك
0: للأسف
2: تربوية،
0: صوتك مش واضح.
2: أقول توي بسألك بما أنك في يعني تربوية أو تعملي في التعليم، كنت بسألك عن طلاب الثانوي. يعني كثير من الأهالي يعاني من طريقة التعامل أو كيف ممكن أنا أتعامل معهم في الإجازة.
0: صحيح، على فكرة ترى في طلاب ثانوية حتى أيام المدارس العادية يجون مواصلين،
1: أيوة.
0: يعني في نظام عوائل للأسف إنه طول السنة ما عندهم روتين حياة أو شيء زي كذا.
1: أيوة يعني
2: فالتعامل
1: فعلا
2: معهم صعب، يعني هذا اللي تقصديه؟
0: اي طبعا اكيد صعب طلاب الثانوية.
2: طب ايش افضل
0: تعرف هم
2: افضل
0: بالأقران
2: طريقة؟
0: يعني هم يشوفوا زملائهم ايش يسوون، الهبة المعرف ايش. انا صدف لما كانوا بناتي في المتوسط كانوا يقولوا لي ماما انت دي ما تخلينا زي الناس، انه او زي بنات خالي نحن نسهر وانه نصير زي الاجازه حقتهم. فانا قلت لهم اوكي يعني يو كان انه تسهروا زي ما تبغوا، بس متى حتطلعوا؟
1: ايوه
0: يعني متى حتصحوا متاخر، متى حتروحوا تطلعوا كذا. فاذا تبغوا تطلعوا تتمشوا وتغيروا من جو، لازم تناموا شوي بالليل وتصحى الصباح. نفس النظام لما تكون مسافر، يعني ما حتسافر دولة حتنام النهار وتسهر بالليل.
1: طيب كيف تتعاملي مع موضوع الأجهزة؟ يعني كيف أنه أنت تحاولي تخليهم ما يجلسوا على أجهزتهم لوقت جدا طويل بالإجازات؟ هل ممكن تعاني من هذه المشكلة؟
0: طبعا هذه المعاناة ممكن تصير كل السنة مو بس بالإجازات.
1: أيوة
0: طالما معاه جهاز صراحة تحدي مرة قوي إنه أنا إحنا نعمل كنترول.
1: أيوة
0: قد ما نقدر إنه نعطيهم مكافآت، مثلا تعالوا نحضر فيلم بس عشان نبعدهم عن الأجهزة شوي، تعالوا نروح السينما نحضر فيلم، نروح مكان كذا تحبوه، نعمل فعاليات مع بعض، نطبخ، نسوي أي شيء، بس على أساس إني أقدر أسحبهم مع الأجهزة وما يحسوا إنه الموضوع فرض إنه أنت لازم تترك الجهاز.
2: هذه نقطة مهمة.
0: وبعدين يعني حتى مثلا نحول الوقت اللي هم يجلسوا على الأجهزة إلى وقت مفيد، يعني يسمعوا أشياء مفيدة، يلخصوا مثلا برودكاست أو شيء نتناقش فيه كل مرة واحدة فيهم. أنا عندي بنتين في الثانوي.
1: أي
2: ما شاء الله، صلى يحفظهم لك.
0: يلا يسلمك، شكرا لكم.
2: شكرا لك على هذا المشاركة.
0: مثلا حتى ممكن نستخدمها وقت القدرات تحصيلي شيء زي كذا، يعني نوجههم لهذا المستقبل.
2: يا سلام،
1: جميل جدا.
2: بكل عافية مشاعر.
1: الشكر.
0: الله يسلمك، شكرا لك. على الموضوع الجميل صراحة،
2: والشكر أيضا لك أنت وكافة المستمعين على إثراء هذا الموضوع. شكرا لك.
0: الله يخليك، شكرا لك.
2: هلا وسهلا.
1: ماجد، أول مرة، يمكن أول مرة بحياتي أحكي مع شخص اسمه نفس اسمي.
2: والله
1: أحس الموضوع مرة غريب، اللي ما أقدر أناديها. عرفت كيف؟ غريب الموضوع.
2: مشاعل تتحدث مع مشاعل، نورتينا. أيوة. مشاعل. طيب إذن سؤالنا والسمعين الكرام، أو قبل عرض السؤال، تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح. يلا الجميع، وسؤالنا يقول في الإجازات كيف تكافئ أبنائك؟ هل تتغاضى وتعطي مساحة أكبر من تلك اللي كانت مفروضة عليهم أيام الدراسة؟
1: طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا مستمعينا، تقدروا تتصلوا على الرقم 0115100100 أو تراسلونا عبر الواتساب على 0562 62 62 62 أصدقائي.

0: طبعا ماجد، في بحث منشور في مجلة جاما يقول أنه زيادة وقت الشاشات لدى الأطفال ترتبط باضطرابات النوم وتراجع النشاط البدني، خاصة خلال فترات الإجازات.
1: هذه نقطة جدا مهمة يجب على الأهالي الانتباه، حتى وإن كان ما في بديل. يعني أنا لفتني شيء قالته المتصلة مشاعل، أنه أحول موضوع الأجهزة إلى مثلا فعالية مفيدة، يعني مثلا زي تلخيص بودكاست وغيره، أو أنه مثلا نجلس جلسة عائلية مثلا في وقت معين نتناقش في موضوع معين، بحيث أنه ينصرف أو ينشغلوا الأطفال عن موضوع الجلسات الطويلة هذه أمام الأجهزة. فيعني يجب أن نبحث عن بديل. الفعاليات كذلك، الطلعات، الروحات، هذه من الأشياء الجميلة والإيجابية اللي فيها مثلا حركة أكثر من كون أنه أنا أعطي الجهاز ويقعد.
0: صحيح ماجد، في مشاركة وصلتنا من صديقنا أبو فجر. أبو فجر أتذكر كان دائما يوميا صباحا يرسل لنا صور من صباحاته، فمرسل لنا صورة الآن ويقول لنا معاكم أخوكم أبو فجر، يسعد صباحكم. ويقول والله بالأول أنا اللي أحتاج مكافأة لأني أنا اللي أوصل وأجيب الأبناء وتعب وجهد كبير علينا.
1: أبشر، بنطرح الموضوع في سؤال كيف نكافئ الآباء.
0: من جد والله،
1: بس طبعا الموضوع هذا ما يكفي حلقة، يبيلا حلقات.
0: من جد. ويقول المكافأة لهم على حسب درجاتهم، في حال أنها ممتازة ممكن أكافئهم برحلة أو سفرة بسيطة على حسب إجازتي معهم، وأفتح لهم المجال والحرية يعملوا اللي يحبوا بس بحدود بدون سهر زايد، وأحاول كمان أحثهم بالمطالعة أو الرسم والدورات الخفيفة، ولازم يهتموا بغرفهم وترتيبها ومساعدة والدتهم داخل البيت.
1: سلام.
0: يقول كمان وتوني بس اليوم سحبت يدات سوني من الولد لأنه بدأ الإجازة وكان سهران مدة طويلة وجايب درجة ضعيفة بالرياضيات. لكن عادي، ممكن هو يروح يجلس على الجوال، فلابد نكون شوية حازمين معاهم علشان شوية يهتموا ويشدوا على أنفسهم بالاختبارات الجاية، ويعرفوا أنهم لو ما جابوا درجات كويسة رح ينحرموا من شيء معين.
1: يا سلام، يعطيك العافية يا صديقنا أبو فجر، وشكرا لك على هذه المشاركة.
0: فعلا ماجد، موضوع المكافأة وموضوع التنظيم بالبيت وموضوع أنه حتى لو بدأت إجازتهم ممكن تقدر تحرمهم من شيء مثلا أو شيئين لو ما كانوا قاعد أو لو ما كانوا عطوا أو عملوا درجات كويسة خلال أيام الدراسة.
1: صحيح. طيب، في ضمن مشاركة مشاعل أحد الأصدقاء يقول أكثر شيء يتغير عندنا في الإجازات، يقول هو التجمعات العائلية والطلعات.
0: أيوة.
1: يقول كيف؟ حتى علاقتنا مع الأبناء تصير أهدى، لأن ضغط المدارس والواجبات يختفي، لكن بصراحة الجوالات مثل ما ذكرته صارت معركة. موضوع الجوالات هذا صار معركة. يقول تحس الإجازة عند بعض الأطفال معناها 24 ساعة على الشاشة.
0: أيوة،
1: هذه من الأشياء اللي يقول صراحة ما لقيت لها حل
0: فعلا ماجد. يعني كيف ممكن الـ الـ الـ الـ الأب أو الأم يحلوا موضوع الجلوس على الأجهزة؟
1: وبعض الأهالي كمان مشاعل يعني يجتهدوا في البحث عن بديل، يعني ما أنشطة صيفية من طلعات جلسات كذا، ولكن في ارتباط كبير،
0: وقد تكون مكلفة هذه الأنشطة ماجد.
1: صحيح.
0: وقد تكون مرهقة للأهل، وقد تكون غير مسلية أصلا للأولاد، زي ما أنت ذكرت قبل شوي أنه يحسوا أنه إحنا طلعنا من الالتزام ندخل بالالتزام.

0: احنا محتاجين بريك. حتى الاهل محتاجين بريك.
1: فعلا اتفق معاك. في ايضا بعض الانشطه مثل ما ذكرتي مشاعر تكون مكلفه جدا.
0: ايوه
1: على الاهالي. فبالتالي يعني كمان من الصعب انه انا مثلا اجتهد واسوي أيوة. بروجرام وما زال طفلي متعلق بالجهاز
0: من جد. ايش
1: والحرمان فايدة؟ الحرمان بحد ذاته يولد العناد.
0: ايوه
1: يعني تحرم بطريقه مباشره او تسحب الايباد بطريقه مباشره يعني بيخلي الطفل عنيد معك.
0: أكيد. وهذا كمان تعقيبا على كلامك ماجد, في مقال في هارفارد Graduate School of Education يقول أنه الأطفال يستفيدوا نفسيا من وجود هيكل مرن أو روتين مرن في الإجازة. يعني مو فوضى كاملة ولا صرامة كاملة. أيوة. فهذه النقطة جدا مهمة أنه يكون في دائما مساحة.
1: في مساحة فعلا. أيوة. طيب إذن سؤالنا التفاعلي مستمعينا الكرام اليوم, نتحدث عن مكافأة الأبناء خلال الإجازة. هل الإجازة عندك تعني أنه كل القيود أو كل الروتين ينتهي في هذه الفترة من باب متنفس, من باب أنه يرجعوا إلى الدراسة بطاقة متجددة, يعني سهر أكثر, جوالات أكثر, ومرونة ما كانت موجودة أيام الدراسة؟
0: سؤالك صعب ماجد. يعني انه كل القيود تروح او يصير في مرونه كامله,
1: لانه ترى هذه نقطه أي. شاركنا فيها احد الاصدقاء اعتقد على رسائل الواتساب.
0: ايوه
1: قال اوبن. أي. كله اوبن لانه أي. طول السنه خصوصا اذا جابوا درجات عاليه.
0: اي
1: طول السنه ملتزمين, روتين ممتاز, درجات جدا ممتازه, فبالتالي انا اطلق لهم الحريه
0: يحق لهم على الأقل شهر شهرين بالسنة يعني.
1: أيه؟ يعني واحد من الأصدقاء بس المشكلة الاسم ما يحضرني الآن, شاركنا اليوم قال ينامون الساعة 6 الفجر.
0: أي
1: 6 الفجر يعني عادي طالما يعني كان تحصيله العلمي عالي.
0: أي
1: كان منضبط طوال السنة يستاهل.
0: أيوة والله 6 الفجر يعتبر بدري ماجد. بالنسبة للأولاد يعتبر بدري.
1: فأيضا هذه من ضمن النقاط. شاركونا آراءكم, أكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم في آخر الدقائق من الساعة الأولى التفاعلية على الرقم 0115 100 100,
0: أو عبر الواتساب على 056-62-62-062. في أيضا دراسة ماجد تخص الإجازة والعلاقات الأسرية منشورة في PEW Research Center تحكي عن زيادة الوقت العائلي في الإجازات.
1: أو هذه نقطة مهمة
0: جوا العائلة الصغيرة أو مع العائلة الكبيرة, يعني اللي هي أهل الأم أو أهل الأب. يقولوا إنها ممكن تحسن الترابط الأسري.
1: سلام.
0: بس بالمقابل إيش؟ ممكن ترفع مستوى الاحتكاك والخلافات.
1: هذه مشكلة.
0: أيوة.
1: يعني زي ما قال صديق أعتقد فهد أو عبد الله اللي شاركنا قال يعني أنا الآن أنا ساكن في بيت الوالدة.
0: أي.
1: الوالدة الجدة.
0: أي.
1: يقول ما شاء الله في الأطفال كلهم عندنا.
0: أيوة.
1: ففعلًا أطفال العيلة كلهم.
0: ممكن تلقى مثلًا أولاد خالة مثلًا يختلفوا مع بعض. أو تصير مشكلة بينهم أو ممكن يعني يزيد. طبيعي يعني بحكم ان هم قاعدين يتقابلوا دائما وقاعدين يلعبوا مع بعض دائما, ف
1: صح
0: ممكن تزيد نسبه الاحتكاك او الخلافات يعني. ف موضوع الاجازه والعلاقات الاسريه كمان في له ايجابيات وايضا سلبيات جدا بسيطه اذا ما عرفوا الاهل يسيطروا عليها بشكل كويس.
1: طيب بكذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى من نعم. برنامج 7 الصبح الساعة التفاعلية, ولكن لا زال لدينا المزيد, تنتظركم العديد من المواضيع في ساعتنا الثانية. لنا وقفة مع عناوين الأخبار مع الزميلة هناء عوني ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية. لا تذهبوا بعيدا, ابقوا معنا.
0: إلى اللقاء.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
2: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا، يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
6: تحليل.
7: يعني أنت تتكلم فنياً.
8: إذا القدسية المفروض الأول.
9: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
10: وش أسوي أنا اللي سجل؟
1: وأقلام الصحفيين.
11: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
12: إذا تم رفض احتجاج نادي.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
13: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
14: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
0: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
14: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
15: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
14: من السياسة إلى الاقتصاد،
16: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
14: إلى الرياضة،
17: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
14: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
18: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
14: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
0: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
19: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام 8 بتوقيت الرياض، 5 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هناء عوني. قبيل اجتماع مع فريقه الأمني، ترامب يقول إنه لن يتبقى شيء من إيران إذا لم توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد للعربية أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في إيران وأن تركيزها حاليا ينصب على إنفاذ الحصار البحري. اندلاع حريق إثر ضربة بطائرة مسيرة بجوار محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. وزير الخارجية السعودية تلقى اتصالا من نظيره الإماراتي ناقش إجراءات السلام بعد الاعتداءات المدانة على الإمارات. الخارجية السعودية تشدد على دعم الإمارات ورفض الرياض القاطع للاعتداءات السافرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. السعودية تعلن احتفاظها بحق الرد على المسيرات القادمة من العراق في الزمان والمكان المناسبين. وزير الخارجية القطري يناقش هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف جهود الوساطة الباكستانية. مقتل 7 أشخاص من بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بغارات إسرائيلية على لبنان. نتنياهو يقول إن إسرائيل على وشك القضاء على جميع المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر. القائد المنشق عن قوات الدعم السريع المعروف بالسافانا يكشف عما وصفه بمخططات لتقسيم السودان. روسيا تعلن تعرضها لهجوم جوي أوكراني يعد الأضخم منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات، نفذ بنحو 600 طائرة مسيرة. زيلينسكي يقول إن غارات كييف العسكرية بعيدة المدى ستغير الحرب. منظمة الصحة تقول إن تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا يمثل حالة طوارئ عالمية. الذهب يهبط بنحو 1% في المعاملات الفورية إلى 4485 دولاراً و89 سنتا للأونصة. العقود الآجلة للخام الأمريكي تصعد بأكثر من دولارين إلى 107 دولارات و52 سنتا للبرميل. نمو إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 1.2% الشهر الماضي. وفي أخبارنا الرياضية، برشلونة يهزم ريال بيتيس في ليلة وداع هدافه ليفاندوفسكي. وفي الدوري الإسباني أيضا، فينيسيوس يقود ريال مدريد إلى فوز غير مفيد على إشبيلية. في الدوري الإنجليزي الممتاز، وستهام يقترب من الهبوط لأول مرة منذ 15 عاما بعد الخسارة من نيوكاسل. مع ميلودي الجنوب إفريقي يهزم الجيش الملكي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
3: لا تدخل هنا من غير استئذان.
4: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
5: أرجو يا فلا أرجو.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
6: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
2: سايكو دراما.
7: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
8: وش فيك وانا مقسم الليل؟
2: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع عصام عبد السلام وسارة هوساوي.

في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.

0: الملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. مان تو مان لكل مدرب طريقة ولكل لاعب قرار ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.
3: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية من سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاع الكويليت على أثير العربية FM.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام ويا هلا وسهلا فيكم في ساعتنا الثانية من برنامج سبعة الصبح، وكما عودناكم في الساعة الثانية يكون لدينا العديد من المواضيع اللي راح نطرحها ونشارككم أكيد فيها مع ضيوف مختصين، ونأمل إن شاء الله أن تنال على إعجابكم واستحسانكم. عندنا في الفقرة الأولى فقرة المستشار، القلق واحتمالية حدوث ما تقلق منه. في دراسة تقول أن 91% من الهموم والمخاوف التي يعاني منها المصابون بالقلق لا تتحقق أبداً.
3: وفي فقرة أصحاء مستمعينا رح نحكي عن مضخات الأنسولين. إيش هي مضخات الأنسولين؟ هل تغني عن الإبر؟ ما هي أنواعها وكيف يتم استخدامها، أو ما هي الطريقة الصحيحة لاستخدامها؟ وأيضا هل تنفع للسكري من النوع الأول والنوع الثاني أم بس للسكري من النوع الأول؟ رح نعرف أكثر مع أصحاب الاختصاص في فقرة أصحاء، خليكم معنا.
4: أما في سر المهنة لعشاق القهوة ومشروع القهوة، رح نكتشف أسرار مهنة المقاهي وكيف يقدر أي مشروع يتحول من مجرد كافيه إلى علامة يعرفها الناس ويرجعون لها. كثير مشاعر شفنا يعني براندات محلية بدأت بشكل بسيط، ولكن في سر فجأة كذا صارت جدا منتشرة الكل. أيوة. يعني حتى فضلها عن العلامات الأجنبية، وهذا شيء جدا جميل. لكن إيش السر للوصول لهذه المرحلة؟
3: ماجد فعلا في يعني حتى في مقاهي تحولت وانتقلت للعالمية حتى، يعني صحيح. أصبحت تفتتح فروعها في كل مكان في العالم أو حتى على مستوى المملكة العربية السعودية، صارت علامة مسجلة وصارت الناس تفضلها أكثر من المقاهي أو الكافيهات. نعم. المعروفة بأسمائها العالمية. طبعا عندنا في فقرة AI كمان رح نسأل الذكاء الاصطناعي يا ترى إيش هي أكثر فئات السيارات طلبا في السعودية، فرح نعرف أكثر عن رأيه بالموضوع في آخر فقراتنا في ساعة اليوم.
4: طيب. ومن العناوين إلى حالة الطقس عفوا مستمعي. أيوه. الكرام إلى حالة الطقس، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد تتأثر أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك برياح شديدة السرعة تؤدي إلى عواصف رملية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة

0: والغبار على أجزاء من مناطق حائل القصيم الشرقية ونجران.
1: ولا تزال مستمعينا الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق غرب المملكة تشمل السواحل منها.
0: طيب، درجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، ونبدأ بالعاصمة الرياض، حيث درجة الحرارة العظمى هي 36 درجة مئوية، أما الصغرى هي 25.
1: أما في جدة مستمعينا درجة الحرارة العظمى ستصل إلى 48 درجة مئوية، أما الصغرى فرح توصل إلى 28 درجة مئوية.
0: أما الدمام فرح تكون درجة الحرارة بإذن الله العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 25.
1: ومن أحوال الطقس ماجد ننتقل إلى حركة المرور، طبعا بحسب تطبيقات الخرائط، ونبدأها في مدينة الرياض.
0: نعم، مدينة الرياض اليوم مشاعر يعني تشهد انسيابية واضحة في حركة المرور مع وجود ازدحام بسيط في بعض الشوارع. يعني عندنا ازدحام متوسط باتجاه الشرق على طريق مكة المكرمة، وأيضا ازدحام متوسط بشكل متقطع على طريق الملك فهد باتجاه الشمال، وختاما ازدحام متوسط ومتقطع في الدائري الشرقي.
1: أما في مدينة جدة ماجد فهي أيضا تشهد انسيابية يعني بشكل عام في حركة المرور في معظم شوارعها تقريبا. لو دخلنا على تطبيقات الخرائط وعملنا زوم آوت راح نشوف أنه معظم الشوارع لونها أخضر مع لون أصفر بسيط ولون أحمر بسيط، أيضا في ازدحام بسيط على طريق الأمير ماجد، أيضا هناك ازدحام بسيط ومتقطع في شارع الستين باللون الأحمر، أيضا في شارع فلسطين هناك ازدحام يعني بسيط. أما طريق المدينة المنورة فيشهد يعني انسيابية في حركة المرور مع زحام متقطع باللون الأصفر، يعني زحام لا يذكر تقريبا مستمعينا.
0: نعم. أما ختاما مدينة الدمام فتشهد ما شاء الله يعني انسيابية واضحة اليوم في حركة المرور، عدا طريق الملك فهد فيشهد ازدحام شديد ومتقطع على من أو على الاتجاهين، يعني طريق الملك فهد جاي باللون الأحمر، أما بقية الشوارع فهي تشهد انسيابية.
1: وطبعا زي ما عودنا مستمعينا ماجد أتذكرهم دائما بإرشادات السلامة المرورية،
0: أكيد حفاظا على سلامتهم، ونتمنى إن شاء الله أنه يوصلوا إلى وجهاتهم سالمين
1: إن شاء الله. وننتقل مستمعينا إلى أولى فقراتنا في الساعة الثانية لليوم وهي فقرة المستشار، رح يكون معانا فيها الدكتور محمد الحامد استشاري الطب النفسي، رح نحكي معاه أكثر عن موضوع القلق.
0: نعم،
1: حنحكي عن القلق واحتمالية حدوث ما نقلق منه، خصوصا أنه في دراسة تقول أنه 91.4% من الهموم والمخاوف اللي يعاني منها المصابون بالقلق لا تتحقق أبدا. وفي كمان كثير دراسات ومقالات وحتى من تجارب الحياة نفسها أنه دائما يقولوا أنه يعني احتمالية تفكيرك بالموضوع أو احتمالية حدوث الأمور اللي تقلق منها هي أقل بكثير يعني، وتستهلك منك يمكن حتى إذا صارت تستهلك منك جهد أقل بكثير من الجهد النفسي والعصبي اللي تبذله وأنت قاعد تقلق أو تفكر
0: صح
1: على هذا الموضوع. فرح نحكي أكثر مع استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد عن هذا الموضوع. صباح الخير.
2: حياك الله. صباح النور، اهلا وسهلا، حياكم الله، صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين والمستمعين جميعا ان شاء الله.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله دكتور، وسعداء جدا بوجودك معنا في 7 الصبح. اللافت في الموضوع دكتور انه في دراسه انتشرت انه 91.4% من القلق او الهموم والمخاوف التي يعاني منها المصابون بالقلق لا تتحقق ابدا.

0: ومع ذلك ما زلنا نقلق. ليش يا دكتور؟
1: صحيح، هي حتى مش 91، يعني ربما لو كررت دراسات أكثر من كذا ممكن تصل الأرقام إلى أعلى من ذلك، قد تصل إلى 95 و96. فهي الإشكالية في القلق أنه في قانون في الحياة لابد يعلمه الجميع، أنه القلق جزء من تركيبة الحياة. هذه الجزئية أغلب الناس ما يعرفوها. في كثير من الناس تطمح إلى حياة هادئة تماما وآمنة تماما ولا يوجد فيها أي منغصات إطلاقا. هذا الكلام الطوباوي غير موجود في أرض الواقع. نحن نعيش واقع الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالحياة فيها كبد، فيها معاناة، فيها تعب. فتوقعات الناس هي الإشكالية أكثر من الحياة الواقعية بذاتها. إشكالية الناس القلقة إنه عندها دائما حذر مبالغ فيه، توقعات سلبية مبالغ فيها، تشاؤمية في الطرح، حتى لا فكر في فكرة يتناول الجانب المظلم من هذه الفكرة ويترك الجانب المضيء. فهو دائما إشكالية القلق في طريقته في التفكير أكثر من واقعه الخارجي.
2: طيب دكتور، خلينا يعني نبدأ بداية للناس اللي قاعدة تسمعنا ويمكن ما تصف نفسها بأنها قلقة، بينما يكون ما تعاني منه هو بس مجرد تفكير بسيط. فمتى نقول أنه هذا الإنسان عنده anxiety disorder أو عنده اضطراب قلق؟
1: جميل سؤالك. هو القاعدة زي ما قلنا في الحياة هي القلق، فمن كان قلقا فهو الإنسان اللي حيكون منتج يوما ما في هذه الحياة. الناس الباردة واللي عندها حد أدنى جدا من القلق هذول لا ينتجون ولا يعملون ولا يكون عندهم أي حافز للعمل والعطاء والنمو والازدهار. فالقلق مطلوب، لكن وزنية القلق هي الإشكالية الكبيرة لدى كثير من الناس. يعني مهم أن يكون لدينا حد أدنى من القلق، لكن في درجة معينة عندنا في كيرف منحنى معروف العالم علم النفس والطب النفسي. هذا المنحنى يقيس القلق في حد أدنى، دونه الإنسان حيكون بارد وغير مؤدي للواجبات والمنوطة فيه والأشياء المطلوبة منه في الحياة. وأعلى من هذا الحد يبدأ يفقد التركيز ويبدأ يكون عصبي ومشتت وغير قادر على أداء المهام بشكل طبيعي. فقدر قليل من أو متزن، وليس قليل، قدر متزن من القلق مطلوب لكل الناس. والعالم كلها بتقلق على فكرة، كل الكائنات الحية قلقة. يعني حتى النبات، أنا بضرب المثال هذا لمرضاي أحيانا، أيوة. النبات قلق على ضوء الشمس يجيبه من فين، الماء من التربة يجيبه من فين. الكائنات الحية الأخرى، الحيوانات، تسعى من صباحها تشقى من أجل لقمة العيش وأنها تعيش في الحياة، البقاء، من أجل البقاء. ونحن كذلك نفس الكلام، إحنا من مجمل هذه الكائنات الحية، لكن إحنا ابتلينا بالوعي، والوعي هذا في حد ذاته والإدراك. ربما الكائنات الحية الأخرى تؤدي الأمور هذه بتلقائية وميكانيكية، ليس لديها الوعي الكافي لمعرفة أنها قلقة. لكن في الواقع هم قلقون، الجميع قلق، كل الكائنات بما فيهم الإنسان. لكن مشكلة الوعي هي اللي تدخلنا في منزلق، أنه نصبح مضخمين للأمور، معطينها بعد غير صحيح، عندنا مخاوف غير مبررة من أشياء لم تقع بعد وقد لا تقع على الإطلاق. فلذلك هذه الأمور أنا أعتقد تناولها بشكل طبيعي وبهدوء. طبعا الأمور لن تتغير لدى إنسان قلق بين ليلة وضحاها، يحتاج إلا أنه أول شيء يطلع ويقرأ، ويحتاج أنه يعدل بعض المفاهيم. إن لم يستطع هو بنفسه أنه يتمكن من هذا التعديل، فلابد للجوء للمختص، لأنه أحيانا تكون القصة ليست فقط نمط تفكير، أحيانا يكون عندنا عوامل أخرى هي المسببة لهذا القلق. عامل وراثي، هو وارث القلق هذا من عائلته. عامل تعلمي، نشأ في عائلة قلقة جدا، أب وأم قلقين جدا، ورثوا لديه تعلميا مش فقط من خلال الجينات، أيضا تعلم أنه ردود فعلي لازم تكون قلقة. هذا الكلام كله لازم يتعدل. هو أيضا كذلك ممكن طريقة تفكيره الذاتية الشخصية كتكوين وكخلقة لديها المكون القلق اللي بيخليه دائما متحفز ودائما قلق ودائما توقعاته سلبية. هذه الأمور تتعدل ولا ما تتعدل؟ لا تتعدل طبعا، وتغير الحياة 180 درجة للأفضل وتعلي مستوى الإنتاجية، بس بعد ما نخطو الخطوات الصحيحة، ومن ضمنها العودة للمختص. لأنه أحيانا بعض المرضى اللي يعانون من القلق والمعمم يحتاج للعلاج بالأدوية. العلاج السلوكي والدواء والمعرفي وحده لا يكفي، وأحيانا الاثنين مع بعض، وأحيانا السلوكي والمعرفي يكفي. فهذه

0: الطرق في العلاجات لابد أن نطرق بابها حتى نعدل من قدرتنا على أن نعيش حياة فيها سلام وفيها هدوء وفيها روقان شوية.
1: طيب دكتور، يعني المشكلة تكمن في أنه نمط التفكير دائما يعني يطلع أو يفكر في الجانب المظلم من أي فكرة تمر عليه، فبالتالي قد تتأثر إنتاجيته أو يصير تفكيره جدا سوداوي مثلا. لكن نلاحظ أنه في بعض الأشخاص اللي يعانون من القلق في الجوانب التي يثقون فيها، يعني مثلا شيء هو يحبه أو شيء هو مقتنع فيه يفكر بطريقة إيجابية، يطالع للجانب الإيجابي أكثر، مش دائما يعني عند المقدرة على الفصل في الأشياء اللي يثق فيها تلاقيه يفكر بشكل إيجابي، في الأشياء المجهولة أو اللي ما مرت عليه يفكر بشكل سلبي.
0: صحيح كلامك. هذه هي الإشكالية، أنه أحيانا بعض الأشخاص وليس جميعهم، بعضهم يعتمد كثيرا على مخزون التجارب الموجودة لديه، فلذلك تبدأ إذا عنده ثقة في تجربة معينة سابقة نجح فيها فيبدأ يعتمد على هذا المخزون، فتجد يولد لديه كثير من الراحة وكثير من الثقة بالنفس في الخوض مرة أخرى في هذه التجربة. لكن لو تجربة جديدة، هنا المجهول، هنا يأتي الاصطدام. طبعا القلق في مجمله أو في أغلبه، في أغلب حالات القلق خوفنا عادة هو من المجهول ومن الأمر اللي لا نملك فيه مخزون تجاربي كافي يعطينا خبرة نستطيع نتعامل فيها مع الموقف.
2: نعم، يعني يقال دائما أن القلق هو الخوف من المستقبل، بينما الاكتئاب هو الحزن على الماضي.
0: صحيح.
2: فالقلق دائما مرتبط بما هو قادم، ما في أحد يقلق على شيء أوريدي صار وخلص. طيب بالضبط. دكتور، في مثلا ناس قاعدة تسمعنا الحين هي قد تشعر بأنها تعاني من القلق، تسأل نفسها كيف نعالج أنفسنا من القلق؟ هل لازم ناخذ أدوية؟ وفي ناس تخاف من الأدوية وتقول أنها تسبب الإدمان، فما صحة هذا الكلام؟
0: هو يعني مبدئيا ما هو ضرورة أنه الجميع يعالجوا دوائيا. إحنا طبعا حالات القلق يمكن 50% منها ممكن تعالج، بالذات إذا كان قلق بسيط إلى متوسط، ممكن تعالج من خلال جلسات السلوك المعرفي والسلوكي، السلوكي والمعرفي. هذه الجلسات تحتوي على تمارين للاسترخاء يتعلمها المريض بشكل جيد ويمارسها، وتعديل في طريقة الأفكار وفي استقباله للحدث الخارجي، لأنه في عندنا نظرية معروفة في العملية العلاجية أنه الحدث الخارجي ليس ذو أهمية كبيرة وليس هو في ذاته المحدث للقلق، القلق يحصل من طريقة استقبالنا لهذا الحدث. فبالتالي طريقة الاستقبال هذه إذا تمكن المعالج السلوكي المعرفي من تعديل قدرة الشخص على تعديل الاستقبال لحالة القلق، تتعدى الردود الفعل تجاه القلق ويذهب القلق. هذا الجانب السلوكي المعرفي. لكن خلينا نتحدث عن الجانب الدوائي. الجانب الدوائي، أولا كلمة إدمان لا توجد إطلاقا في الأدوية المستخدمة حاليا. كل الأدوية اللي تعالج القلق حاليا لا يوجد فيها أي إمكانية للتعود وللإدمان. لكن هذه الإشكالية أتت من أين؟ أتت رقم واحد من أنه الدواء قد نحتاج نستخدمه لفترات طويلة، بالذات لما يأتي مريض يكون القلق لديه منذ 20 عام تقريبا، ما هو دوب وجاي، يعني واحد قال له أسبوعين وجاي، اللي له أسبوعين علاجه لن يتجاوز 6 أشهر على حد أعلى يعني. لكن اللي له 20-30 سنة قد يمتد العلاج إلى 2 أو 3 سنوات، فبالتالي هي فترة المرض تلعب دور في هذا الكلام. لكن مقولة إنه الأدوية النفسية تؤدي إلى الإدمان هذه مقولة قديمة ومهترئة، وأعتقد إنه في عصر التكنولوجيا الحديث، عصر السوشيال ميديا والتشات جي بي تي، أعتقد وعي الناس بدأ يرتقي كثيرا، وهذا الشيء نلمسه في العيادات، إنه الناس حقيقة حاليا بدأت تفهم إنه الأدوية النفسية ليست أدوية إدمانية كما كانوا يظنون. فهذا الخطأ الشائع يعني من أهم الأخطاء اللي نسعى إلى تعديلها بشكل سريع عشان الناس تستفيد. إحنا دحين إيش يهمنا في علاج القلق؟ الإنتاجية. إحنا الآن ما نتكلم باسم فرد، نتكلم باسم دولة، في عندنا حاجة اسمه الناتج المحلي، اقتصاد بلد، اقتصاد البلد ده يخصني ويخصك ويخص فلان وعلان وكل الناس، يخص البلد والوطن وكل منتمي للوطن. الناتج المحلي لازم يكون عندنا ناس عاملة وتعمل بكفاءة عالية.
1: نعم.
0: الكفاءة العالية لن تأتي في وجود شخص قلق على الإطلاق، تلاقي كفاءته إذا أمكن أنها تكون 100% في الحقيقة مع القلق هو يؤدي 30-40% و70% ضايعة. فإحنا يعني نحرص على تحسين هذا الجانب. تفضل.

0: عذرا دكتور، بس في خلينا نحكي بس علشان نوضح أكثر للمستمعين تصنيفات الأدوية، اللي هي في أدوية قد تسبب الإدمان مثل البنزودايازيبين والأشياء هذه اللي هي الكلاسيفيكيشن حقها والتصنيف حقها يكون مرة عالي، تكون حق أمراض معينة، وفي أدوية تنزل على تحت زي الأسيتالوبرام، ما أعرف إذا هو ممكن يسبب قلق، ممكن يسبب إدمان ولا لا. فحكي لنا أكثر يعني بشكل بسيط وتفصيلي عن إيش هي إيش هي الكلاسيفيكيشنز أو التصنيفات حق الأدوية المسببة للإدمان، والأدوية اللي يقدر الإنسان يتوقف عنها بشكل تدريجي ويمارس حياته بشكل طبيعي.
1: يا سلام عليك، سؤالك في قمة الجمال، مهم جدا أنك تطرقتي لباب البنزودايزيبين. أولا لطمأنة المستمع، البنزودايزيبين لا تستخدم في علاج القلق إلا في إطار ضيق جدا. متى نستخدم البنزودايزيبين؟ لمريض قلقه عالي جدا، وأنا لما أبدأ على دواء من مجموعة الإسسراي اللي ينتمي إليها الإسيتالوبرام اللي تحدثت عنه كمثال، هذه الأدوية اللي بتعالج العادية زي الإسيتالوبرام والإسسراي ما يبدأ عملها للأسف لأنها ليست مهدئات، عملها ما يبدأ إلا بعد أسبوعين أو 4 أسابيع. أيوه. قد نحتاج في بعض الحالات اللي قلقها شديد ويعيقها عن العمل وعن الحياة إلى أن نأخذ البنزودايزيبين مؤقتا لمدة 10 أيام أو أسبوعين على الحد الأقصى، وبعدها تسحب البنزودايزيبين. وما هو على شاكلتها، إذا أخذت لمدة 10 أيام أسبوعين إلى حتى 3 أسابيع ما في إشكالية، تقطع وتنتهي، لا يوجد فيها إدمان في هذه الحالة. متى يكون في إدمان؟ إذا بدأت أستخدمها عدة أشهر وبدأت أعتمد عليها كمصدر رئيسي للعلاج وتركت الأدوية الأخرى. المجموعات الرئيسية اللي بنعالج من خلالها في عدة مجموعات، من ضمنها SSRI اللي ذكرتيها حضرتك، ومن ضمنها SNRI، وفي أيضا جروبات حديثة جديدة عندنا يمكن 4 أو 6 جروبات حاليا تندرج تحت كل جروب عدد كبير من الأدوية. طبعا اختيار الدواء يعتمد على أمور كثيرة، وفقا لسن المريض، ووفقا للأمراض العضوية الموجودة لديه، ووفقا للوزن، ومعايير كثيرة يعتمد عليها الطبيب في الاختيار.
2: جميل. طيب ختاما دكتور، يعني هذا فيما يتعلق بالجانب الدوائي، لكن جانب التمارين، إيش التمارين اللي ممكن تخلص الشخص من القلق أو تساعده في التحكم على القلق؟
1: في تمارين الاسترخاء، وأعتقد أنه في مقاطع كثير موجودة في اليوتيوب، لكن اللي ما يستطيع أنه يجيدها ويفهم فلسفتها من خلال اليوتيوب عليه أن يقابل مختص أو معالج نفسي. ببساطة هذه التمارين ليست مجرد تمارين شد عضلات وأخذ تنفس، هي تعتمد على أني أخذ نفس عميق وبهدوء وأخرجه بهدوء وأعمل انقباضات في كل عضلات الجسم، لكن بالتدريج أبدأها من جزء ثم لجزء آخر ثالث رابع إلى أن أمر على كل عضلات الجسم تقريبا. فلسفة هذا التمرين ما هي القصة إني أنا فقط أعمل انقباضات وأخذ تنفس وانتهى الموضوع، لا، الجزء الهام في هذا الأمر إنه أنا جالس بأعمل تمرين لدماغي على أن يعمل مقارنة فورية ما بين حالة القلق لما أكون ثاني يدي ثاني الرسغ عندي بهذه الطريقة، الانثناء القوية هذه اللي تعمل لي ألم هنا، أتحسس هذا الألم في ذهني، بعدها أعمل حالة استرخاء وتنفس عميق وأعمل مقارنة فوريا دماغيا ذهنيا. أقارن بين حالة التوتر اللي أنا صنعتها بيدي وحالة الهدوء اللي أنا صنعتها بيدي، عشان أعطي للدماغ وللمخ القدرة على أن يختار الجانب الأقل ألما، لأن الدماغ يطير من الألم، يعني يشرد من الألم. فبالتالي إذا دربنا على هذا الأمر حيكون مفيد جدا في أني أقلل كثير من أعراض القلق.
2: ممتاز، جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور محمد الحامد استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، ونتمنى لك صباح سعيد. شكرا لك.
1: شكرا لكم، ونلتقي على خير.
0: إلى اللقاء.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: وصلنا مستمعينا إلى فقرتنا الثانية، وهي فقرة سر المهنة اللي رح نتحدث فيها عن أسرار مهنة المقاهي. كيف تنجح المقاهي؟ هل مثلا لازم يكون في أطباق معينة أو أنواع قهوة معينة الناس المقاهي تنشهر فيها، أو مثلا باريستا، أو حتى من الدعايات ممكن، أو من السوشيال

0: ميديا.
1: طيب يسعدنا أنه يكون معانا في هذا الموضوع ونتعرف على أسرار المهنة، مهنة المقاهي، الأستاذ معتز الطريف، مهتم ومطور أعمال في قطاع القهوة. حياك الله أستاذ معتز.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا
2: بماجد، حياك الله أختي مشاعر.
0: أهلا وسهلا.
2: صباحكم بدون نفسية، بدون أي توتر، صباحكم قهوة وصباحكم رايق إن شاء الله.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
0: الله يحفظك،
1: جعل عافية.
2: الله يخليك، الله يحفظك.
1: أهلا وسهلا. طيب في البداية أستاذ معتز، يعني ودنا نتكلم عن هذا المجال، مجال العمل في القهوة أو الكافيه. البراندات كثير وما شاء الله المنافسة جدا كبيرة في السوق، يعني أكثر من براند سواء محلي أو عالمي، إلا أنه نجد أنه اختيارات الناس متوجهة إلى بعض هذه البراندات على كثرتها. فهذا يقودنا لتساؤل، ما سر نجاح وتمييز براند عن آخر؟
2: طبعا أخوي ماجد، أختي مشاعل، شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. معتز الطريف يعني شخصية بسيطة ممكن تتحدث بشكل شوي مختصر عن عالم المقاهي وعالم التقديم اللي قاعد يصير في عالم المقاهي، والشيء اللي يقدم في عالم القهوة المختصة تحديدا، حكم أنها شيء جديد وموجة ثالثة جديدة لنا في العالم كامل وفي المملكة العربية السعودية والخليج تحديدا. القهوة طبعا احنا قاعدين نتكلم عن ثالث أهم تجارة تداولا بعد النفط والذهب. القهوة قاعدين نتكلم عن إرث تاريخي بالنسبة لنا احنا كالسعوديين. القهوة احنا قاعدين نتكلم عن دعم سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان في صندوق الاستثمارات العامة، ودعمهم عن طريق واستثماراتهم عفوا عن طريق الشركة السعودية للقهوة. أيضا نتكلم عن دعم لا محدود في منشآت، في دعم الشباب في نجاح مشاريعهم الجديدة. نتكلم أيضا عن جودة الحياة اللي تم تحديثها مؤخرا، أنه المستهدف عندنا 500 مقهى لكل مليون نسمة. وحتى الآن ما وصلنا عدد المستهدف، وهذا يدل أنه في احتياج للسوق، في احتياج للقطاع.
1: واضح.
2: ولكن
1: نعم، واضح أصلاً. واضح هذا الكم من الاحتياج، وواضح يعني ما شاء الله تبارك الله نشوف يعني في الفترة الصباحية في الويكند ما شاء الله ما تلقى مكان يعني تجلس فيه صراحة، يعني والطلب جدا كبير. لكن وش اللي يخلي الناس فعلا تكون زبايني؟ يعني تجيني أنا الآن فكيت أو عندي نية أني أنا أفتح مقهى، ولكن ماني ضامن مثلا في ظل هذا التنافس الكبير.
2: شوف اليوم المقهى اليوم ما يعتمد على حاجة معينة، بس يعتمد على موقع فقط. حتى يعتمد على موقع، على تسويق، على تقديم، على تجربة، على كوب قهوة، على نوع القهوة، نوع الحلا، يعتمد في بعض الأشياء
1: حلو.
2: تحس أنها غير، على قولتهم تحس أنها غير مصدقة، مثل اللي قاعد يصير الزحمة في الرياض. ولكن لها سبب معين على فكرة. سبب الزحام المقاهي في مدينة الرياض لها سبب معين. أنا اليوم لما أطلع من جنوب الرياض لشمال الرياض في أيام الويكند، فأنا أحتاج إلى ساعة واربعين دقيقة عشان أوصل الموقع حقي، صح ولا لا؟
0: أيوة.
2: أنا لما أوصل المكان حقي وألقى زحمة، مضطر أني أصف معاهم يا أني أخذ لي ساعة ثانية عشان أدور لي على مكان ثاني. فهذا أحد الأسباب. الناس يقولون لاين أو شيء مشترى، أو أنه لا والله واحد مسبب الزحمة. لا، أنا خلاص طحت في الزحمة فمضطر أني أقعد في المكان، بالذات إذا المكان جديد. إيش اللي يخليني أرجع للمكان؟ هي التجربة.
1: حلو.
2: تجربتي بعد الزحمة والتعب هذا، هل أنا لقيت موظف في الكاشير استقبلني بطريقة ممتازة؟
0: نعم.
2: هل موظف التقديم قدم لي كوب القهوة بطريقة لطيفة، بابتسامة؟
1: نعم.
2: بروح حلوة. الشخص اللي ناديني الكول اللي يقول لي تعال حياك الله أخذ طلبك جاهز، هل ناداني بطريقة لطيفة ومو بصوت عالي أو بصوت مزعج؟ كل هذه طيب. تجربة متكاملة. نعم. طيب.
0: أستاذ معتز، يعني إحنا أحيانا في بعض المقاهي نلقى كل هذه الأشياء، نلقى تعامل رائع من الباريستا، نلقى صحيح. قهوة طعمها حلو، نلقى تعامل جميل جدا من النادر.

0: نلقى كل شيء، بس مع هذا فجأة نتفاجأ أنه بعد سنة أو سنتين المقهى قفل.
1: طبعا اليوم الاستثمار في في في عالم المقاهي استثمار كبير جدا. اليوم اذا انت ما تستثمر بالموظف عندك في المان باور، بالذات بالموظف السعودي لما يكون باريستا وبعض الاحيان يكون عنده شغف، هذا خطا كبير منك انت صاحب بزنس. اليوم اذا انت قاعد تسوي جميع المقومات حقه البزنس ومش قاعد تسوق له، فهذا خطا منك. اليوم هي عمليه متكامله، انت لازم تسوق، انت لازم لازم تقدم كوب قهوه كويس، لازم تقدم طبق، لازم تتحدث، لازم تسوي ديدلاين كامل للبزنس حقك. عندك حلو. يوم مطني، يوم تاسيس، عيد فطر، عيد اضحى، كل هذه تكون مجهز لها. ما في شيء بحاجة مفاجأة. يوم الوطني عارفينه، يوم التأسيس عارفينه، عيد الفطر وعيد الأضحى ورمضان أشياء عارفينها، أشياء يعني مو من وحي الخيال، حاجة موجودة عندك مؤرخة. أسلم،
2: طيب من قال سالم أستاذ معتز، يعني وش اللي يخليني أنجح من الأشياء هذه اللي أنت ذكرتها؟ هل جانب التسويق أم جانب البريست الجيد أو القهوة المقدمة أم حلا أتميز في وسط هذه المنافسة؟ وش الأهم؟
1: الاستثمار المتكامل المتجدد في في في قطاع القهوة هو شيء يخليني أنا في في في في اللاين مستمر ولا أطلع من القطاع. لما أسوي لي حوكمة، لما أسوي لي خط التوسع، لما أستثمر في المان باور حقي. اليوم عندنا أمثلة بالمنطقة اللي أنا فيها، مثلا في المنطقة الشرقية عندنا أمثلة شباب كانوا باريستا، كانوا شباب باريستا، عندنا مثلا سلطان سبيعي أو فادي شمري، اليوم أصحاب بزنس يملكون، عندهم خطط توسع، عندهم نولج، عندهم حوكمة للبزنس حقهم. أيضا اليوم أصحاب البزنس إذا ما استثمروا بالشباب حقهم، الشباب حقهم بيطلع بيستثمر بنفسه ممكن، ويطلع ويفتح للبزنس الخاص فيه ويصير منافس لك ويمكن يصير أحسن منك. أيضا اليوم نفس الموظف لا يعتمد على صاحب البزنس نفسه انه ينتظر الدعم او الشيء السبورت، ممكن صاحب البزنس يبغى فلوسه وبس، ما يبغى يستثمر كاستثمار طويل، وهذا خطأ جدا انك تنتظر صاحب المكان اللي تشتغل عنده. لازم انت تستثمر بنفسك، صاحب البزنس لازم تستثمر بالموظف حقك اللي تشوف عنده على قولتهم تشوف عنده الفكر، تشوف عنده الطموح.
2: لكن الآن إحنا نتكلم في هذه الفقرة، هذا الكلام كله جدا جميل، إحنا نتكلم في هذه الفقرة عن سر المهنة. اليوم أنا تخيلني أنا كذا ماجد أفكر أني أفك محل قهوة، بس عندي تخوف، المنافسة كبيرة جدا، وفي براندات كثير، وش اللي أول شيء كم التكلفة، وش اللي خليني أتميز عن الباقين أو أني أنجح أنا في السوق؟
1: الاستهداف طريقة ممتازة أخوي ماجد وأختي مشاعل، شيء مهم جدا. يعني اليوم مش الاستهداف بس عندنا شارع فيه زحمة وترند أو منطقة فيها زحمة وبس، لما أقدم لي، لما يعني أشوف إيش الاحتياج في السوق وقتها في لحظتها. هل الآن خلاص عدينا مرحلة أنه نحتاج حماصة ونحتاج حلة، صرنا نحتاج محمصة، نحتاج شيف يسوي لنا حلويات، صرنا نحتاج اليوم باريستا يقدم طريقة كويسة، صرنا نحتاج تجربات.
0: كم الميزانية؟
1: تختلف من منطقة لمنطقة، الأجار يختلف. اليوم المناطق الساحلية الأجار التجاري فيها الأجار اليوم في المناطق الساحلية أعلى من المناطق الوسطى اللي ما فيها بحر، وهذا شيء متعارف عليه. يعني اليوم في الرياض أجار التجاري أقل من السكني، بينما في الشرقية أجار السكني أعلى من التجاري أعلى من السكني، فهي مختلفة. اليوم المعدات أنت تقدر اليوم تأخذ 100,000 ريال كامل المعدات، وتقدر تأخذ 50,000 ريال، هذه كلها شيء أنت تختارها أنت كصاحب بزنس.
2: نعم
0: جميل جدا الأستاذ معتز الطريف، المهتم ومطور الأعمال في قطاع القهوة، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك.
1: شكرا لكم.
0: نتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: والله تصدق احتاج قهوة.
0: ماجد انت اتوقع لو فتحت مشروع قهوه بتنجح؟
2: انا
0: احسك ذواق كذا.
2: انا احس قهوتي يعني لو بفك محل قهوه

0: احس قهوتي مره بتكون غاليه.
1: ليه؟
0: من جد فعلا انا مو اي بن يعجبني ترى.
1: ايوه
0: ترى في ناس على فكره، ترى انا من الناس يعني اللي ما يعجبني، يعني ما يلفتني اكثر المكان، موقع الحلا، لا، بقد ما تهمني جوده القهوه نفسها.
1: ايوه
0: لو كان حتى محل بسيط.
1: وانت ظاهر تفهم جوده القهوه، يعني مثلا انا ما تفرق معي اشرب قهوه سريعه التحضير، قهوه بطيئه التحضير، اي شيء، المهم اني قهوه، فما اعرف افرق صراحه.
0: طبعا انا مش متخصص، بس انا بالطعم، في طعم كذا.
1: الذواقين اهم المتخصصين ترى. المتخصص كان بيوم من الايام ذواق.
0: أيوة. يعني والله شوف الموضوع هذا، أيه؟ انتبه له.
1: أنصحك. طيب. أنصحك جدا
0: إن شاء الله بإذن الله. ترقبوني.
1: طبعا مستمعينا، ننتقل إلى فقرة الصحة اللي راح نحكي فيها أكثر عن مضخات الأنسولين، حيث أصبحت المستشفيات والمراكز الصحية في السعودية تزود مضخات الأنسولين للمرضى بشكل مجاني لمستحقيها، في خطوة تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لرفع جودة الرعاية الصحية وتسهيل التحكم في مرض السكري وتحسين نمط حياة المرضى. إيش هي مضخات الأنسولين ماجد؟ إيش هي أنواعها؟ كيف هي طريقة استخدامها؟ رح نعرف أكثر مع دكتور عاصم القرشي، استشاري أمراض السكري.
0: حياك الله دكتور عاصم، أهلا وسهلا وسعداء جدا بوجودك معنا، حياك الله.
2: هلا وسهلا، حياكم الله، صبحكم الله بالخير جميعا، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، حياك الله. في البداية ودنا كذا نعطي فكرة لمستمعينا الكرام عن مضخات الأنسولين، ترى ما هي مضخات الأنسولين؟
2: مضخات الأنسولين، أول شيء بصب عليكم بالخير وصب على المشاهدين، وأقول إنه هذه الحمد لله من التقنيات الجديدة التي فتح الله على العالم وفاد فيها مرضى السكري، خاصة من النوع الأول اللي يعتمدون اعتماد كلي على الأنسولين، واللي يحتاجون يضربون إبر إلى 4 مرات يوميا كحد أدنى من المرضى علشان يتعايشون مع السكر النوع الأول. الآن مضخة الأنسولين أصبحت هي جهاز صغير يضخ الأنسولين ويبدل فقط الإبرة كل 3 أيام، وهذا الجهاز يضخ الأنسولين بشكل دقيق لحظي كل ثانية أو كل دقيقة للجسم، علشان الجسم يستفيد من الأنسولين وما يحتاج المريض أنه يضرب الإبرة من برا. هذا بشكل مختصر مضخة الأنسولين.
1: جميل. طيب دكتور، هل لازم المريض يكون مركبها معاه دائما، ولا يلبسها في عدد ساعات معينة في اليوم؟
2: هي تكون معاه دائما، وهي جهاز خارجي، يعني خلينا نقول شكله زي البيجر، صغير أو أصغر كمان من البيجر، والآن في أنواع وشركات متعددة كثيرة قاعدة تصدر هذه المضخات.
0: نعم.
2: ويكون معاه الجهاز هذا دائما، تكون مربوط في الجسم بإبرة بلاستيكية صغيرة، والجهاز فيه خزان مليء بالأنسولين، فالجهاز يضخ الأنسولين بشكل لحظي إلى الجسم من خلال هذه الإبرة البلاستيكية اللي تدخل الجسم، ويكون موصل على طول بالجسم علشان نضمن أن الأنسولين متواجد في الجسم طوال الوقت.
1: طب في ناس ممكن تخاف من أنه ممكن في حالات الحوادث، أو ممكن يقع الجهاز فجأة، أو يكون مقيد في الحركة واللبس، فتقول أنه الأقلام أو الإبر بالنسبة لي أفضل على الأقل، يعني ما تكون مركبة فيني بشكل دائم. فقد إيش سهل تركيب المضخة، وقد إيش احتمالية أنه مثلا الإبرة تتحرك موجودة؟
2: أيوة، هذه طبعا أنه يكون جهاز موجود على الجسم، هذا شيء طبعا موجود، وهو أكثر شيء نقول للناس أنه انتبهوا أنه ترى في جهاز موجود على الجسم، قبل ما نقول لهم ركبوه نقول لا، ترى قبل ما نعطيهم هذا الجهاز أنه هل راح تتعايش مع جهاز يكون موجود معك على الجسم، هذا أهم شيء. طبعا نواجه مشكلة مع السيدات، لأنه طبعا هذا الشيء يأثر على الشكل والجمال الخارجي، فهم دائما يرفضون هذا الشيء، ولكن عندهم طريقة الإخفاء، أو في أماكن معينة ممكن أنه يركبونه في أماكن ما تظهر أو ما تبان، وفي بعض الناس يعني ينزلون وقت المناسبات ويستخدمون الإبر بديل عنه بعدين يرجعونه مرة ثانية.

0: هذا فيما يخص انه هل هو جهاز ويتركب على الجسم بشكل يعني هل يأثر ولا ما يأثر. السؤال الثاني، هل الإبرة راح يحصل فيها انعفاط في التركيب وممكن الأنسولين ما يوصل؟ هذه من الأشياء اللي ممكن نواجهها فعلا. فبعض الأحيان إنه الإبرة تتحرك من مكانها أو الأنبوب حق المضخة ينعفط كذا ينقفل
1: ايوه
0: والأنسولين ما يوصل. يعني من هذه أشياء طبعا موجودة في أي جهاز، ولكن إحنا كيف نتغلب على هذا الشيء؟ عن طريق التثقيف والتعليم، ونقول للمريض راقب السكر بعد ما تركب المضخة، تأكد انه الانسولين يضخ، واصلا نفس المضخة تعطي تنبيهات انه عندي مشكلة انا
1: اه
0: فصلحني.
1: جميل اوكي
0: ايوه
1: جميل
0: فالموضوع يعني سهل ان شاء الله.
1: جميل. بالنسبة للأنواع دكتور، هل هي تناسب جميع الأنواع من السكري؟
0: طبعا انواع السكري هي كثيره، عندنا النوع الاول، عندنا النوع الثاني، هذه هي اكثر مشهوره اكثر شيء. ولكن احنا عندنا لادا، موتي، كيتون برونز دايابيتس، ميتوكوندريال دايابيتس، سكندري دايابيتس، بوست ترانس بلاند، يعني انواع السكري كثيره. ولكن احنا نتكلم عن اشهر نوعين، السكر النوع الاول وسكر النوع الثاني. اللي يستخدمونه هم اللي يعتمدون على الانسولين اعتماد كلي، هم معظمهم من النوع الاول، يعني النوع الاول من السكري هم ما عندهم انسولين في الجسم، فهم يحتاجون انسولين خارجي بالابر. فالمضخة الانسولين راح تكون يعني ترفع جودة الحياة لديهم، لانه ما يحتاج ياخذ ابرة معاه طول الوقت، ما يحتاج يحقن نفسه طول الوقت، خاصة للاطفال. الاطفال يعني الحمد لله، يعني الحمد لله وجدنا انه الاطفال يعني مرة مبسوطين منها، والامهات مرتاحين، مو مع كل وجبة تحتاج تعطي ابنها ابرة الانسولين علشان السكر ما يرتفع بعد الوجبة. فيعني يعني الحمد لله، يعني هي ترفع جودة الحياة.
1: ممتاز. وبالمناسبة هي وتصحح لي هذه المعلومة أكيد، ولكن هي من تقدم بشكل مجاني من وزارة الصحة.
0: اي صحيح، تقدم بشكل مجاني من
1: نعم،
0: وزارة الصحة الآن، وأحدث المضخات ولله الحمد.
1: أحدثها. نعم. نقطة أخيرة بس يا دكتور، مقارنة بينها وبين الإبر. الإبر عادة تحفظ في درجات حرارة منخفضة جدا، بالنسبة للمضخات كونها بشكل
0: أنا
1: دائم.
0: طبعا أحيي فريق الإعداد عندكم، ما شاء الله يعني منقي أسئلة مهمة جدا، فأنا مرة
1: شكرا،
0: أشكركم. هذا
1: تسلم.
0: السؤال مرة مهم. الأنسولين بعد فتحه قلم الأنسولين، القلم العادي بعد فتحه قلم الأنسولين يحفظ في درجة حرارة الغرفة، يعني ما يتعرض للشمس، ما يتعرض لحرارة عالية، ما يتعرض لبرودة عالية لمدة 28 يوم، بعدين ينرمي خلاص.
1: ايوه
0: ولكن قلم الأنسولين قبل الفتح لازم يكون محفوظ في الثلاجة، عشان كده يوم تجي تشتري أنت من الصيدلية يفتحون الثلاجة ويعطونك كرتون الأنسولين اللي فيه الأقلام،
1: نعم
0: فهو محفوظ في الثلاجة. لكن بعد ما تفتحه أنت خلاص تقدر تخليه برا. أصلا هم مش سووه على شكل قلم عشان أنت تحطه إيش، قلم معاك على طول تمشي فيه،
1: نعم
0: تمام، ولكن ما يتعرض للحرارة العالية ولا يتعرض للشمس ولا يتعرض للبرودة العالية.
1: نعم
0: هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، طيب مضخة الأنسولين هل راح نسوي نعملها مثل قلم الأنسولين؟ الأنسولين في المضخة الأنسولين هو فيها خزان صغير مرة يحمل 200 وحدة إلى 300 وحدة، يعني خلينا نقول 200 وحدة صغيرة و300 وحدة صغيرة. فهذه الوحدات الصغيرة اللي في هذه تخلص خلال 3 أيام إلى يومين. فإحنا نحتاج نغير الخزان
1: ايوه
0: كل 3 أيام علشان نضمن جودة الأنسولين تكون ممتازة، ونضمن إنه كمان الأنسولين ما يخلص. فهي الأنسولين يتغير كل 3 أيام في المضخة.
1: نعم ويظل يعني قريب من درجة حرارة الجسم، والواحد يطلع يمشي بالحر
0: عادي عادي
1: عادي.
0: جدا
1: طيب
0: عادي.
1: أخيرا أخيرا دكتور، هل هي مضادة للماء وهل يمكن استخدامها عند السباحة مثلا أو الاستحمام، أم يجب إزالتها وبعدين تركيبها؟
0: طبعا هي في منها شركات، في شركات مضادة للماء، في شركات مين مضادة للماء، في بعضها ممكن انك تسبح فيها، بعضها لا، يقول لك بس لو جاء عليها الموية ما راح تخرب، بس ما تسبح فيها. يعني قبل ما تاخذ اي جهاز، هي شركات وانواع كثيرة، هي مثل يعني خليني اقول لك مثل انواع الجوالات.
1: اوكي
0: في جوال مضاد للماء وفي جوال مو مضاد للماء زي كذا يعني. فاحنا قبل ما يعني نقدم على تركيب المضخة لازم نعرف مميزاتها كاملة. هل هي مضادة للماء؟ كم تحمل انسولين؟

0: هل أنبوبها في مشاكل؟ هل ممكن أركبها بدون أنبوب؟ وشركات موجودة كثيرة، ويعني أنا أشوفها إنها من الأشياء اللي ترفع جودة الحياة، مثلها مثل حساس السكر، عشان هي أصلا مربوطة بحساس السكر، فهي مربوطة بالحساس فتقرأ السكر في الجسم فتعطي الأنسولين بناء على قراءة السكر. خليني
1: نعم
0: أقول لك إنها شبيهة بالبنكرياس، يعني هي تقرأ السكر وتعطي أنسولين، يعني حاجة جدا يعني ممتازة،
1: نعم
0: تحافظ لك على مستويات السكر طول الوقت.
1: جميل جميل، كل الشكر لك ولوجودك معنا في هذه
0: حياكم
1: الحلقة
0: الله، أهلا
1: الدكتور
0: وسهلا،
1: عاصم
0: مرحبا،
1: القرشي
0: أهلا
1: استشاري أمراض
0: أهلا
1: السكري، شكرا
0: شكرا
1: جزيلا لك،
0: جزيلا، أهلا
1: أهلا
0: وسهلا،
1: وسهلا، حياك
0: حياكم
1: الله،
0: الله،
1: أهلا
0: اللقاء وصباحك سعيد،
1: أهلا وسهلا.
0: مع السلامة.
2: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب، صرنا معكم يا أصدقاء إلى فقرة صديقنا العزيز اللي متغير علينا له فترة، ما أدري وش اللي صار، الذكاء الاصطناعي
0: حزين.
1: صار حزين الفترة هذه، وراح نسأله اليوم عن أكثر فئات السيارات طلبا في العالم وفي المملكة العربية السعودية.
0: تمام. مرحبا، ما هي أكثر فئات السيارات طلباً في العالم؟
3: حالياً أكثر فئات السيارات طلباً في العالم تشمل الشاحنات الخفيفة مثل سلسلة فورد اف سيريز اللي تصدرت فيها.
0: بدون ذكر أسماء براندات، احكي لي عن فئات السيارات نفسها المطلوبة في العالم.
3: من حيث الفئات بحد ذاتها، فإن الشاحنات الخفيفة البيك أب هي الأكثر طلباً في العديد من الأسواق خصوصاً في أمريكا، يليها سيارات الدفع الرباعي أو الاس يو في والتي تلقى إقبالاً عالمياً بفضل مرونتها. الفئة الثالثة هي السيارات السيدان الصغيرة اللي تبقى مطلوبة لاقتصاديتها. أما السيارات الكهربائية والهجينة فهي تنمو لكنها لم تتصدر الفئات الأكثر طلباً بعد.
0: طيب، ما هي أكثر فئات سيارات طلباً في المملكة العربية السعودية؟
3: في المملكة العربية السعودية أكثر فئات السيارات طلباً حالياً هي سيارات الدفع الرباعي SUV اللي تلقى إقبالاً بفضل مساحتها وكفاءتها، يليها السيارات الصغيرة الاقتصادية حيث يفضلها الباحثون عن تكلفة أقل، وأخيراً السيارات الهجينة التي بدأت تجد مكانها بفضل التوجه نحو الاستدامة. مع ذلك شهد السوق انخفاضاً في مبيعات السيارات الجديدة في بداية 2016 بحوالي 24%.
1: قبل 10 سنوات.
0: هذي رجع 10 سنين.
1: طيب، أكثر الفئات طلباً في مدينة الرياض؟
3: في الرياض عام 2026 أكثر فئات السيارات طلباً هي سيارات الدفع الرباعي العائلية بسبب المساحة والمرونة. تأتي بعدها السيارات الصغيرة الاقتصادية التي تختار لكفاءتها في الوقود وتكلفتها المنخفضة. هناك أيضاً نمو متزايد في الطلب على السيارات الهجينة مع أن حصتها لا تزال أقل. المشترون في الرياض يركزون على القيمة مقابل المال، كفاءة التشغيل وتوفر الصيانة.
0: طيب، ماذا عن مدينة جدة؟
3: في جدة عام 2026 أكثر الفئات طلباً هي سيارات الدفع الرباعي SUVs والتي تستحوذ على حوالي 45% من المبيعات. تأتي بعدها السيارات الاقتصادية الصغيرة مثل السيدان والهيتش ماك التي تشكل نسبة كبيرة من السيارات تحت 120,000 ريال. أيضاً الفئة الهجينة والكهربائية بدأت تنمو لكن حصتها ما زالت أقل. السوق في جدة يتجه نحو التنقل المستدام.
0: تمام، جميل جدا.
1: نفس الشيء، نسخ إجابة الرياض حطها في جدة
0: جد.
1: بس زاد عليها هاتشباك.
0: ليتها قال نفسها.
1: طيب، إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج 7 الصبح. شكرا لكم لطيب المتابعة، وهذه أجمل وأطيب التحايا لكم من فريق العمل.

0: من الإعداد والتقديم زميلتي مشاعر الكويليت، وكنت معكم أنا أخوكم ماجد الثبيتي، ومن التنسيق لمياء محمد، والإخراج لرامي حمزة. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
4: تحليل. يعني أنت تتكلم فنيا،
5: إذا القدسية المفروض الأول،
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
7: وش أسوي أنا اللي سجل؟
3: وأقلام الصحفيين
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حشيد.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي،
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
10: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو،
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكفلها الكاميرا خلاص.
9: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
10: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
12: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
11: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
12: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات الهوية.
13: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. ترامب يجتمع مع فريقه الأمني غدا لبحث ملف إيران ويهددها بعواقب وخيمة إذا لم تتحرك نحو اتفاق. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد للعربية أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في إيران، وأن تركيزها حالياً ينصب على إنفاذ الحصار البحري.

إسرائيل ترفع درجة التأهب لاستئناف الهجمات ضد إيران وتواصل قصف لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار. زيلينسكي يقول إن غارات كييف العسكرية بعيدة المدى ستغير الحرب، وروسيا تعلن تدمير أكثر من 3000 مسيرة خلال أسبوع. وفي أخبارنا الاقتصادية، حرب إيران تكبد الشركات العالمية نحو 25 مليار دولار والخسائر في تزايد. ومن أخبارنا الرياضية، الشباب يبعثر آمال الاتحاد في نيل بطاقة في دور أبطال آسيا للنخبة. وفي الركن الخامس، الهيئة الملكية لمدينة مكة تعيد تأهيل عشرات المواقع التاريخية لاستقبال نحو 15 مليون زائر من حجاج ومعتمرين.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. كشفت أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع غدا مع فريق الأمن القومي بشأن إيران، كما أكد مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى طريق مسدود. وفي الوقت نفسه أكدت المجلة الأمريكية أن ترامب يريد اتفاقا مع إيران لكن رفضها لمطالبه يعيد الخيار العسكري. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الوقت ينفد أمام إيران، داعيا طهران إلى التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيء وفق تعبيره. وفي سياق متصل، طالب ترامب الإيرانيين في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية بالخوف والحذر منه، قائلا إنه ينتظر من طهران تقديم مقترح آخر جيد. للمزيد عن هذه المواقف ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل. أسألك بداية، هل من مؤشرات تتداول بشأن ما سيناقشه ترامب غدا في اجتماعه مع فريقه الأمني في ضوء طبعا هذه التغريدات وهذه المنشورات على منصته تروث سوشيال وتهديده ووعيده لإيران؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا، يعني الرئيس ترامب بين قوتين أو تأثيرين، طلب صيني، ربما ضغوط صينية الاستمرار في المسار السلمي، وأيضا نفس هذا المسار يتضمن ضغوطا صينية على إيران قد تنتج صفقة، هذا جانب. والجانب الآخر هو الإحساس الرئيس ترامب فريقه الأمني أنه لا جدوى من هذا المسار السلمي، إيران لا تقدم تنازلات، فنحن ربما نقترب الآن من استئناف الحرب إذا لا يوجد اختراق مفاجئ وسريع عبر عرض سلمي إيراني مقنع أمريكيا. الذي يناقشه الرئيس في هذا الاجتماع المقبل شيء واضح، ما هي الخطط العسكرية، كيف سيتم الضرب، الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت في الضربات الأولى فيما يسمى الغضب الملحمي. كان هناك الكثير من العمل على امتداد الهدنة من الجانب الإيراني ومن الجانب الأمريكي، كل واحد منهما استعدادا للحرب. فأمريكيا أعتقد هناك الكثير من الكلام عن استهداف بنى الطاقة، لأن تأثيرها سيكون أكبر بكثير من ضرب الأهداف عسكرية. مع ذلك سيتم ضرب أهداف عسكرية، بالذات الصواريخ البالستية، ما تسمى المدن الصاروخية، من أجل منع إيران استخدامها، وأيضا فتح مضيق هرمز، هذا سيكون أساسيا، ومحاولة إخراج اليورانيوم المخصب، إنزال معقد في أصفهان.
1: يعني إذن ما الذي نستنتجه من ذلك إذا كان الخيار العسكري أمر لابد منه؟ ما الذي ستحققه الولايات المتحدة على الصعيد السياسي؟ حضرتك ذكرت نصرا عسكريا يتمثل في عدة نقاط، ولكن ما النصر السياسي الذي قد تحققه العودة إلى الحرب؟
2: ما تريده الولايات المتحدة هو إجبار إيران على الذهاب إلى صفقة سلمية تلبي المطالب الأمريكية المتعلقة بالذات بالملف النووي، لا حديث عن الملف الصاروخي.

هذا ما تفاوله الولايات المتحدة، قصف متعدد المستويات وحتى استهداف قادة إيرانيين كي تقبل إيران بمثل هذه الصفقة. إذا لا تقبل إيران بمثل هذه الصفقة فالرئيس ترامب يستطيع أن

0: بخصوص مضيق هرمز، لأنه إذا تستمر إيران على غلق مضيق هرمز فهي ستؤثر على أسعار الطاقة وتمارس ضغطا سياسيا في داخل الولايات المتحدة. فإذا استطاع الرئيس الاشتغال على هذين الاثنين أو الثلاثة، اليورانيوم المخصب، تدمير ما تبقى من البرنامج النووي، وفتح مضيق هرمز، فبإمكانه أن يعلن انتصارا عسكريا وسياسيا في الولايات المتحدة،
1: نعم،
0: وهذه يعني تعتمد على ما سيقوم به الخطوات المقبلة.
1: عرجت حضرتك في معرض إجابتك على السؤال الأول باحتمال وساطة الصين أو دورها في الضغط على إيران وأمريكا في ذات الوقت. هل يعني ذلك أن الوساطة الباكستانية لم تفلح في حلحلة المواقف الإيرانية الأمريكية وأنها بحاجة إلى مساعدة من طرف كالصين يمكنه ممارسة بالفعل ضغوط على الطرفين؟
0: هذا هو ما يحصل. الوساطة الباكستانية مستمرة لكنها تلقت دعما صينيا. كلنا نعرف الصين وباكستان بينهما تحالف. الصين لم ترد أن تدخل هي نفسها على خط الوساطة، وإنما فعلت وقوت من الوساطة الباكستانية أنه تستمر باكستان بلعب دورها، تضغط على إيران وتضغط على الولايات المتحدة. لكن يبدو يعني أن ضغطها لحد الآن لم ينتج النتائج المطلوبة التي تريدها واشنطن. وقد يكون هذا الحديث المتصاعد الأمريكي بضمنه الاجتماع يوم غدا هو أحدى أدوات الضغط الأمريكية على الصين كي تسرع من جهودها مع طهران لعقد صفقة سلمية. الولايات المتحدة بعثت بشروطها ومتطلباتها لإيران، وإيران تحتاج أما أن توافق أو تقدم عرضا جديا يمكن أن تقبله واشنطن وعلى نحو سريع.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي سياق متصل وفي لقاء خاص مع العربية، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في العمليات ضد إيران، وأشار إلى أن التركيز الحالي ينصب على إنفاذ الحصار البحري على إيران. وشدد المتحدث باسم سنتكوم على أن التهديدات الإيرانية هي ما يعيق حركة السفن عبر مضيق هرمز، كما أشار إلى أن طهران تمثل خطرا واضحا على الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي. كما أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في تصريحاته للعربية أن الولايات المتحدة تواصل بشكل فعال حصار الموانئ الإيرانية لمنع طهران من استخدام مضيق هرمز كسلاح. كما قال المتحدث باسم سنتكوم أيضا إن إيران استهدفت المدنيين العزل في المنطقة أو في الخليج في رد يائس على العمليات العسكرية الأمريكية. وأكد تيموثي هوكنز أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع حلفائها وشركائها في الخليج. وعلى صعيد عملية التفاوض، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية والسياسية إلى ترسيخ سلام واستقرار وأمن دائمين في المنطقة، وأشار إلى أن طهران تسعى لعلاقات صادقة ومستمرة مع دول المنطقة. من جهة أخرى، أكد ممثل المرشد الإيراني لدى الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي أن المفاوضات تجرى بإشراف كامل من كبار المسؤولين في البلاد وبموافقة وتأييد علي خامنئي. وشدد المسؤول الإيراني على أنه لا ينبغي السماح بإثارة الخلاف داخل الصفوف، وأكد أن طهران لن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات. أفادت وكالة فارس أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية، وخصوصا بشأن الملف

النووي. وقالت وكالة فارس إن واشنطن طرحت 5 نقاط تشمل نقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى أمريكا والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط قيد التشغيل، إضافة إلى عدم دفع أي تعويضات أو أموال لإيران والإفراج عن أقل من 25% من الأصول الإيرانية المجمدة وربط إجراء المفاوضات بوقف الحرب في مختلف الساحات. هذا وأعلنت الخارجية القطرية أن الوزير محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف جهود الوساطة الباكستانية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أفاد موقع أكسيس أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي ناقشا إمكانية استئناف القتال ضد إيران خلال اتصال هاتفي استمر لأكثر من نصف ساعة. وكان نتنياهو قد أكد في وقت سابق استمرار التنسيق مع ترامب بشأن إيران، وأشار إلى أن تل أبيب مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة. في الوقت نفسه أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بوصول جسر جوي إضافي من الأسلحة والذخائر من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. ونقلت هيئة البث عن مسؤول قوله إن إسرائيل والولايات المتحدة قد تشنان هجوما على إيران فور حصول تل أبيب على الضوء الأخضر من ترامب. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم العثور على قاعدة إسرائيلية ثانية بالصحراء الغربية العراقية. كما أكدت الصحيفة الأمريكية أن إسرائيل استعدت لبناء إحدى القاعدتين بالعراق في نهاية عام 2024. نيويورك تايمز أوضحت أيضاً أن إحدى القاعدتين في العراق كانت تستخدمها إسرائيل للدعم الجوي والتزود بالوقود. في لبنان أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بمقتل قيادي في حركة الجهاد في غارة إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة بعلبك شرقي لبنان. وذكرت الوكالة أن القصف طال شقة سكنية كانت تقيم فيها عائلة فلسطينية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أسفر عن مقتل القيادي وائل عبد الحليم وابنته. هذا وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعيين طاقم خاص من فئة عسكرية ومدنية لإيجاد حل سريع وبلا سقف مالي لتهديد الطائرات المسيرة التي تعمل بالألياف وتشكل خطرا على عناصر الجيش في الجنوب اللبناني.
2: اليوم نحن أمام مهمة إحباط طائرات مسيرة تعمل بالألياف البصرية. هذا نوع محدد من التهديد. لقد جمعت طاقما خاصا مع وزير الأمن وأشخاص من وزارة الأمن وأشخاص من خارج الوزارة، ليس فقط من الصناعات العسكرية بل أيضا من القطاع المدني. هؤلاء أفضل العقول الموجودة في البلاد وبرأيي أفضل العقول في العالم. عقدت 3 اجتماعات خلال أسبوعين، لكنني قلت لهم في الجلسة التي عقدناها قبل أيام أمرا فجأة قليلا: ليس لديكم أي قيود على الميزانية، مهما كانت التكلفة فلتكن، ولذلك فإن توجيهي لهذا الطاقم هو التوصل إلى حل لهذا التهديد وللتهديد القادم أيضا.
1: كانت هذه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه تم أمس اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية كافة اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أفادت الخارجية السعودية بتلقي الوزير الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. أضافت الخارجية أن الاتصال ناقش الاطمئنان على إجراءات السلامة بعد الاعتداءات المدانة على الإمارات. وكانت الخارجية السعودية أصدرت

بيانا أدانت فيه الاعتداء على الإمارات بمسيرات، مؤكدة تضامن المملكة مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها. كما أدانت مصر الاستهداف الذي تعرضت له الإمارات بطائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة النووية. وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الإمارات.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نواصل هذه النشرة من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن ازدياد مدى أحدث الأسلحة الأوكرانية يغير بشكل كبير مسار الحرب، وذلك بعد هجمات أوكرانية قرب موسكو.
2: نفذت قوات الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن والمخابرات عملية واسعة النطاق في منطقة موسكو، ونفذت القوات سلسلة من الضربات العميقة، وتجاوزت المسافة إلى الأهداف هذه المرة 500 كيلومتر، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة وأن منطقة موسكو تعد الأكثر كثافة بأنظمة الدفاع الجوي الروسية التي تعنى بحماية مراكز القوة الرئيسية، إلا أن تحركات أوكرانيا بعيدة المدى تتغلب على هذا التحدي بالفعل.
1: أما عن آخر التطورات الميدانية، فأعلنت روسيا اعتراض وتدمير أكثر من 3000 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي وفقا لوكالة رايا نوفوستي الروسية. أوضحت الوكالة أن أكبر عدد من الطائرات المسيرة تم إسقاطه في يومي 13 و17 من الشهر الجاري، حيث تم تدمير 572 طائرة على التوالي و1054 أخرى.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أظهر تحليل أجرته رويترز أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كبدت شركات في أنحاء العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار، وهو مبلغ آخذ في التزايد. أظهر التحليل أن ما لا يقل عن 279 شركة أشارت إلى الحرب من بين أسباب دفعت لاتخاذ إجراءات للتخفيف من الأثر المالي، بما في ذلك رفع الأسعار وخفض الإنتاج. يعقد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية 7 اجتماعات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم لمناقشة التأثير الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وإغلاق مضيق هرمز. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين بريطانيا ودول الخليج بات قريبا بعد مفاوضات استمرت منذ عام 2022. توقع جولدمان ساكس أن تواصل البنوك المركزية حول العالم بأن تواصل مشترياتها من الذهب خلال العام الحالي، وقال البنك إن متوسط مشتريات البنوك المركزية قد يصل إلى 60 طنا شهريا خلال العام الجاري مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 50 طنا شهريا. أعلن البيت الأبيض أن الصين تعهدت بشراء ما لا يقل عن 17 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال الأعوام من 26 إلى 28 في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 77 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين، وذلك بضغط من ارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين في الأسواق المالية.

0: أخبار الرياضة.
1: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستغناء عن خدمات الأمين العام سمير المحمادي وتكليف ماجد آل صاحب بتولي المهمة. وذكر الاتحاد السعودي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن القرار استند إلى المادة 35 من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

ويعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية ظهر اليوم في العاصمة السعودية الرياض. وبحسب تقارير صحفية سيتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية 10 بنود رئيسية، يأتي في أبرزها التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي والأوامر الدائمة للجمعية العمومية. قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الويلزي مات كروكر مديرا تنفيذيا لكرة القدم خلفا للمغربي ناصر لارجيت. زادت مهمة الاتحاد صعوبة في نيل مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعد خسارته أمام مضيفه الشباب ب3 أهداف مقابل 2. يواجه فريق الكويت نظيره العربي في نهائي كأس ولي العهد الكويت اليوم على استاد جابر الأحمد الدولي. يتطلع الكويت إلى مواصلة حصد الألقاب خلال الموسم الحالي وتعزيز هيمنته على البطولات، بينما يبحث العربي عن استعادة توازنه وإنقاذ موسمه. حقق فريق ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي فوزا مهما على ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا تعيين الإسباني تشابي ألونزو مديرا فنيا للفريق الأول لمدة 4 سنوات. فاز مانشستر يونايتد على ضيفه نوتنغهام فورست ب3 أهداف مقابل 2 في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي. ويختتم أرسنال مبارياته على ملعبه أمام جماهيره بواحدة من أكثر المباريات أهمية بالنسبة له، حيث يستضيف خصمه بيرنلي في الجولة 37 قبل الأخيرة. حقق ريال مدريد فوزا متواضعا على مضيفه أشبيلية بهدف من دون مقابل في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني. الهدف سجله فينيسيوس جونيور مطلع الشوط الأول ليرفع الريال رصيده إلى 83 نقطة. كما حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه ريال بيتيس ب3 أهداف مقابل 1.

0: الركن الخامس.
1: أعلنت المحكمة العليا بالسعودية أن اليوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة غسان النويمي قد أفاد في وقت سابق للعربية بوصول أكثر من 1,100,000 حاج عبر كافة المنافذ إلى السعودية.
2: خدمة ضيوف الرحمن تحظى بعناية كبيرة من القيادة الرشيدة حفظهم الله، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي يركز بشكل مستمر على أن يعيش الحاج رحلة أكثر طمأنينة وجودة وانسيابية منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته. المنظومة اليوم لا تركز فقط على الجوانب التشغيلية، بل على تفاصيل تجربة الحاج اليومية، بدءا من سهولة الوصول عبر المنافذ والتنقل، مرورا بجاهزية مواقع الخدمة، إلى سرعة التعامل مع أي ملاحظات تؤثر على راحة أو طمأنينة الحاج. نتعامل مع البلاغات والاستفسارات باعتبارها مؤشرات لتحسين تجربة ورفع جودة الخدمة بشكل مستمر.
1: دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضيوف الرحمن إلى أهمية الالتزام بالممارسات البيئية ذات الأثر الإيجابي أثناء أداء مناسكهم للمساهمة في نظافة بيئة الأراضي المقدسة، بما يعزز حماية النظم البيئية ودعم الأمن الغذائي والمائي والمساهمة في صون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها. أنهت الهيئة الملكية لمدينة مكة إعادة تأهيل عشرات المواقع التاريخية لاستقبال نحو 15 مليون زائر. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز التجربة الثقافية لضيوف الرحمن وترسيخ مكانة العاصمة المقدسة كوجهة حضارية عالمية. ومن مكة المكرمة ينضم إلينا أسامة القاسم مراسل العربية. أهلا ومرحبا بك أسامة. إذن الجهود على قدم وساق من قبل السلطات السعودية لتوفير

0: تجربة متميزة لضيوف الرحمن، لا تقتصر على خدمات المشاعر وإنما امتدت إلى نواحي أخرى، ومنها على سبيل المثال تأهيل عشرات المواقع التاريخية. قربنا من الصورة.
1: أهلا وسهلا بكم كافة المستمعين العربية. ابتداءً دعيني أتحدث حقيقة عن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات في السعودية. أتحدث عن شراكة مع أكثر من 27 جهة حكومية وخاصة اليوم لضمان أمن وسلامة الحجاج، من ناحية، من ناحية أخرى أيضا لأعد منسكهم بكل يسر وسهولة. جاءت هذه الخطوة من الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة ابتداء لإثراء تجربة الحاج فور وصوله إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة. طبعا اليوم نتحدث على أن الحاج حينما يصل إلى الأراضي المقدسة يكون في باله أساساً أن يذهب إلى عدة مواقع تاريخية. اليوم الهيئة هيئت هذه المواقع، جددتها، أضافت إليها الكثير من الخدمات، بالإضافة أيضاً إلى أنها جعلتها متاحة للزيارة عبر رحلات سياحية ومرشدين سياحيين. عدد المواقع التاريخية التي أعلنت عنها الهيئة الملكية في مرحلة التطوير الأولية هي 64 موقعاً، والتي جهزت منها حتى الآن 25 موقعاً متاحة للزيارة. من أبرزها اليوم نتحدث على جانب إثرائي وديني كحي حراء الثقافي، بالإضافة إلى حي غار ثور الثقافي. هذه الأحياء الثقافية تحكي قصة الوحي، وفيها معرض أيضاً الوحي، بالإضافة أيضاً إلى متحف القرآن الكريم الذي يتناول لمحات تاريخية عن كتابة المصحف الشريف منذ العهد النبوي وحتى اليوم. من جانب أيضا آخر نتحدث على خاطرة عين زبيدة التي أعلنت عنها زبيدة زوجة هارون الرشيد، حينما أفادت بأن هذه المنطقة يعني لابد أن تهيئ للحجاج قبيل 1250 عاما، ووقفت هي بنفسها على هذه الخاصرة والتي امتدت من الكوفة حتى مكة المكرمة. هذه الخاصرة اليوم متاحة للزيارة، بالإضافة أيضا إلى المتاحف الخاصة بالسيرة النبوية الموجودة في الحرم المكي الشريف، بالإضافة أيضا إلى عدد من المواقع التاريخية الكبيرة والمتاحف الخاصة التي تحكي قصة أهل منطقة مكة المكرمة، وأيضا المهن التي ارتبطت بموسم الحج.
0: طيب، استمعنا منذ قليل أسامة لإهابة وزارة البيئة بالحجاج للالتزام بالضوابط والممارسات البيئية. اشرح لي أكثر عن دور وزارة البيئة السعودية في موسم الحج، وربما نعرج في هذا الإطار على حملة تشجير المشاعر المقدسة.
1: نعم، ابتداء دعينا نتحدث عن وزارة البيئة لديها عدد من المراكز، مركز تنمية الحياة الفطرية، تكثيف الغطاء النباتي وما إلى ذلك، وبالتالي هذه المراكز اليوم تقوم بأعمالها بشكل كبير. جاءت المسألة اليوم أولا لمعرفة الحالة الجوية أولا، ومعرفة الحالة البيئية للمشاعر المقدسة. اليوم هذه المراكز تقوم بمتابعة وفحص لهذه المناطق بشكل كبير، وكافة المناطق التي ينطلق من خلالها الحجاج ومسارات الحجاج إن صح القول. طبعا كيف يقيسونها؟ جودة الهواء، نقاوة الهواء، بالإضافة أيضا إلى ضمان أن لا يكون هناك تلوث في تلك المنطقة لأي سبب من الأسباب. هذه النقطة سأتها أيضا بالتزامن مع تواصل ويعني شراكة مع المركز الوطني للأرصاد لمعرفة الحالة الجوية ومعرفة بعض المناطق التي قد تكون فيها تقلبات جوية، سواء في ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة وحتى هطول الأمطار أو الغبار في تلك المناطق.
0: أسامة، أعتقد أنك قمت بإعداد تقرير بهذا الخصوص. أشكرك شكرا جزيلا، ونستمع سويا إلى هذا التقرير.

0: خمسة عقود مرت على أول سجل تاريخي للطقس بموسم الحج، ومنذ ذلك الوقت بدأت رحلة الرصد المناخي في المشاعر بإمكانية بسيطة ومحطات محدودة، قبل أن تتحول اليوم إلى منظومة متقدمة تعمل على مدار الساعة لخدمة ملايين الحجاج والمحافظة على سلامتهم خلال أداء المناسك. السجلات المناخية في المركز الوطني للأرصاد تحوي مليار معلومة ورقم إرثا علميا يوثق تاريخ مناخ المملكة وتحولاته عبر العقود، ويشكل مرجعا أساسيا لدراسة الظواهر الجوية وتحليل المؤشرات المناخية التي تبنى عليها العديد من الدراسات والمشاريع المرتبطة بمكة المكرمة وموسم الحج.
1: اليوم المركز الوطني

0: أرصاد أعلن أن موسم حج هذا العام يخرج تلقائيا من فصل الصيف ويدخل في فصول أخرى ما بين فصل الربيع والخريف والشتاء، ستستمر معنا 25 عاما. هذه السجلات المناخية تعطينا مؤشرات كيف كانت عليه أجواء مواسم الحج في 50 سنة الماضية، ما هي الظواهر الجوية التي أثرت عليه. هذه الفوارق كلها تخدم بشكل واضح المشاريع التنموية والبنى التحتية للمشاعر المقدسة.
1: تعتمد منظومة التوقعات الجوية لموسم الحج على نماذج رقمية متقدمة وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسهم في قراءة المؤشرات المناخية بدقة عالية والتنبؤ بالتغيرات الجوية قبل حدوثها.
2: يوجد لدينا نموذج سعودي بأيدي وطنية، هذا النموذج بيستخدم عمليات حاسوبية معقدة باستخدام الحوسبة على الأداء، لكن النموذج الحالي اللي هو نموذج الذكاء الاصطناعي يستخدم طريقة معينة للحصول على الـ يعني التنبؤات الجوية أو العناصر المستخرجة من النماذج العادية في وقت قياسي.
1: رغم التقلبات المناخية التي شهدتها مواسم الحج عبر العقود، طورت الجهات المعنية مشاريع وحلولا ميدانية للتعامل مع الظواهر الجوية والحد من تأثير الحرارة والأمطار على سلامة الحجاج وتحسين تجربتهم. من مكة المكرمة، سلطان السلمي، العربية.

0: الركن الخامس.
1: أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة 4 وافدين ومواطن لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بنقلهم 7 مخالفين لا يحملون تصاريح لأداء الحج. أصدرت الوزارة قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية شملت غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق الناقلين ومن لهم علاقة بمخالفتهم والسجن والتشهير بهم، وغرامات مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق المنقولين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح، وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين قضائيا. وبرزت جهود وزارة الداخلية السعودية في قيادة حملة لا حج بلا تصريح لتمكين الحجاج الذين يحملون تصاريح بالحج من أداء الحج وتسخير الخدمات الأمنية والإنسانية لهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وضبط كل ما يعكر حجهم من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصاريح تخولهم أداء الحج. إلى المدينة المنورة، حيث تنفذ في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي خلال موسم الحج الحالي منظومة ميدانية متكاملة لإدارة حركة المشاة وتنظيم تدفق الحشود بما يواكب الكثافة العالية التي تشهدها المنطقة في أوقات الذروة، خصوصا قبل الصلوات وبعدها وأوقات الزيارة والتنقل بين المرافق أو مرافق الإيواء والمواقع الخدمية.
0: الركن الخامس.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.

0: صوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: لا تذهبوا بعيداً قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائماً معكم، دائماً معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
0: معالم مع سلطان المرواني.

هذا السهل الأفيح مليء بالبساتين. في حضن جبال الأطلس في المغرب يخترقه نهر أوريكا. هذه العاصمة الأولى للمرابطين، مدينة أغمات. أجمع الجغرافيين العرب على أهمية هذه المدينة وموقعها الاستراتيجي. مدينة في حضن جبل، بساتين يخترقها نهر على طريق القوافل. القوافل حينما تلج من جبال الأطلس تتوقف في أغمات، منها تتقسم الطرق إلى سجل ماسة، إلى سوس، إلى ساحل المحيط الأطلسي، إلى الصحراء الكبرى. لذلك كانت مهد للحضارات، كانت فيها عدة حضارات قبل المرابطين، ولكن أشهر من عمرها واتخذها عاصمة هم المرابطون. زارها العديد من الرحالة، زارها الإدريسي في القرن السادس والبكري في القرن الخامس الهجري، زارها لسان الدين بن الخطيب، ذكرها المقري التلمساني، ذكرها ابن خلدون، تكلموا عن وضعها الاقتصادي المهم. أغمات كانت دار للسكة، فسكت فيها عديد من النقود. هذه النقود توضح لنا الفترة السياسية اللي كانت أغمات تعيشها. وجدت نقود من وقت الأدارسة القرن الهجري الثالث، ووجدت نقود سكت في هذا المكان من وقت المرابطي والموحدي والمريني، ووجدت نقود أيضا سكت في هذه المدينة تحمل اسم الحاجب المنصور وولي عهد عبد الملك والخليفة الأموي هشام. هذا يعني كانت إنه كان تبعية رمزية لأغمات للأندلس.

المعتمد بن عباد صاحب أقوى دويلات الطوائف أشبيلية. ما قصة دويلات الطوائف؟ كيف ظهرت على الخارطة السياسية؟ الأندلس نمت فيها وظهرت الدولة الأموية بعد سقوطها في الشام وفي الجزيرة العربية. فر أحد أمراء بني أمية يسمى صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية من الشارق حتى وصل إلى الأندلس مستصحبا لعزمه مسترشدا برأيه، فأعاد حكما بعد انقطاعه، فتكونت الدولة الأموية في الأندلس. عاشت 3 قرون. في نهاية عهدها كان في عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر. الحكم المستنصر كان ولي عهده صغير.

بالسن يسمى هشام الرضا. فيوم أحس بدنو الأجل كون لجنة وصاية على هذا الأمير الصغير. واحد من أفراد لجنة الوصاية كان يدعى الحاجب المنصور، المنصور بن أبي عامر. هذا المنصور كان له تطلعات سياسية كبرى لحكم الأندلس، ما أن دخل هذه اللجنة حتى أبعد هذا الأمير الصغير عن المسرح السياسي الأندلسي، فتقلد الحكم في الأندلس حتى أنه صارت تدعى الدولة العامرية نسبة له، بل أنه ورث الحجابة لابنه. فانهارت دولة بني أمية في الأندلس انهيار مدوي نتج عنه حوالي 22 دولة من دويلات الطوائف. كل أمير، كل صاحب نفوذ في مدينة من مدن الأندلس عدا على السلطة وأعلن حكمه، حتى أن المسافر في الأندلس كان يمر في اليوم الواحد، النهار الواحد، على 3 ممالك و3 ملوك. إشبيلية عدا على الحكم فيها المعتضد بن عباد، ويقال أنه كان قاضي القضاء فيها. المعتضد كان أحد أبنائه الأمير الشاعر المعتمد بن عباد، وهنا تبدأ القصة. المعتمد أخذ مدينة شلب، أبوه ولا على مدينة شلب، فأخذ معاه صديقه يدعى الوزير أبو بكر بن عمار، وهذا شاعر أيضا ويسمى ذي الوزارتين. وبالنهاية اختلفوا وتعادوا، فزج المعتمد بصديقه أبو بكر بن عمار في السجن. في يوم من الأيام كان المعتمد يسير على النهر، نهر الوادي الكبير في أشبيلة، ومعه وزيره أبو بكر، فكانوا يتساجلون الشعر، يعطيه بيت شعر ويرد البيت الثاني الوزير أبو بكر بن عمار. فقال له بيت من الشعر، فما عرف يرد أبو بكر بن عمار، فإذا بجارية على الماء تلتفت وترد بيت الشعر بكل حذاقة وبكل فصاحة. أعجب المعتمد بهذه الجارية وحبها، فصارت بينهم علاقة انتهت بالزواج، اعتماد الرميكية من جارية إلى سلطانة القصر، من جارية إلى ملكة أشبيلية، وبدت بينهم قصة الحب والغرام. كان المعتمد لا يرفض الاعتماد طلبا، حتى أنه اعتماد يوم من الأيام في كانت تتسامر معه، قالت يا معتمد أنا في يوم من الأيام شاهدت الثلج، ومع الأسف أشبيلية ما عاد يجيها ثلج. سمع هذا الكلام فأمر بأن تزرع المروج المقابلة لشرفة قصرها بشجر اللوز، لأن شجر اللوز حينما يثمر يصبح أبيض فيصبح مثل الثلج، إرضاء لرغبات زوجته. وفي يوم آخر كان يوم ممطر، طلت اعتماد من شرفة قصرها، فرأت الجواري يلعبن في الطين، فتاقت نفسها للأيام الخوالي. قالت الله يا معتمد ليتني أرجع لأيام زمان وألعب بالطين، الآن أنا ملكة، يعني المراسم والبروتوكول الملكي يمنعني أني أسوي هذا الشيء. فورا المعتمد أمر أن يجلب المسك والكافور والطيب من جميع حوانيت أشبيلية، وخلطه بالطين في باحة القصر، قصر المبارك في أشبيلية، وقال انزلي انت وجواريك وبناتك والعبنا في الطين. فنزلت ولعبت وانبسطت، وعرف هذا اليوم بيوم الطين في التاريخ الأندلسي، وصل صيته حتى المشرق. ولكن أيام الهنا لن تدوم، دق ناقوس الخطر من مملكة قشتال النصرانية في الشمال، ألفونسو السادس يغزو طليطلة. طليطلة أحسن مدن الأندلس وتقع في وسط الأندلس، مدينة حصينة، حاصرها وسقطت طليطلة. سقوط طليطلة زلزال سياسي هز العالم الإسلامي، حتى أن الشاعر ابن العسال يقول شدوا رواحلكم يا أهل أندلسي، فما المقام فيها إلا من الغلطي، الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط، من جاور الشر لا يأمن بوائقه، كيف الحياة مع الحياة في صفطي. يعني يقول يا جماعة الخير الثوب ينقطع من طرفه كيف ينسل من وسطه، يعني طليطلة في الوسط وسقطت، انتظروا دوركم أو شدوا رحالكم. بالفعل بدأ الغزو القشتالي يدق أبواب أشبيلية وقرطبة والمدن الأندلسية، فاجتمعوا ملوك الطوائف عند المعتمد في أشبيلية، قالوا من يعيننا؟ أقوى قوة مجاولة لهم هو يوسف بن تاشفين أمير المرابطين في المغرب، لكن ملوك الطوائف رفضوا ذلك رفضا قاطعا، قالوا المرابطين قوم جاءوا من الصحراء عاشوا حياة الشظف وحنا حياة ترف، فنخشى إن شاهدوا الأندلس وقصوره ومروجها أن لا يخرجوا منها. فكر المعتمد بن عباد وقال مقولته الشهيرة، لئن أرعى الإبل عند بن تاشفين خير لي من أن أرعى الخنازير عند ألفونسو.

وبالفعل أرسل المعتمد خطاب إلى ابن تاشفين يطلبه النصرة، موقع من ملوك دويلات الطوائف. وصل إلى يوسف بن تاشفين هذا الخطاب وقرأه، وعرف أنهم في مأزق، فجهز جيوشه وعبر البحر ودخل إلى الأندلس. اجتمع بملوك الطوائف وأخذ منهم المواثيق أنه حينصرهم، ولكن ألا يعودوا لسابق عهدهم، لأنهم كانوا يتناحرون فيما بينهم، وأحيانا يستعينون بممالك النصارى الموجودة في الشمال. فالتقى جيش ألفونس السادس وممالك النصارى مع جيش الأندلسيين وجيش المرابطين في معركة شهيرة في التاريخ تسمى بالزلاقة في 478-479 هجرية. كانت الخطة أن يبدأ القتال، الجيوش الأندلسية تتصدى لممالك النصارى، وهذا حدث. انزوى ابن تاشفين مع جيش المرابطين خلف ربوة، خلف تلة صغيرة. يذكر أنه في معركة الزلاقة قتل تحت المعتمد بن عباد 3 أفراس، وهذه كناية عن شجاعته في الحرب. لما حمي الوطيس تدخل ابن تاشفين والمرابطين في المعركة وانقلبت الموازين، فسحق جيش ألفونسو وهزموا هزيمة ساحقة، وانتصر المرابطين والأندلسيين بمعركة الزلاقة. هذه المعركة الخالدة في التاريخ أخرت سقوط الأندلس 4 قرون. فعاد ابن تاشفين من الأندلس إلى المغرب، استقر فترة من الزمن، وإذا به يسمع أن ملوك الطوائف عادوا لسابق عهدهم، تناحروا وأصبحوا يستعينون بألفونسو مرة أخرى من أجل أن يقضوا على بعض. هنا جاءت الرسائل من علماء المسلمين من كل حدب وصوب يطلبون من ابن تاشفين أن يبقي على جذوة الإسلام في الأندلس، لا بد يا يوسف أن تعبر للأندلس وتسيطر عليها سياسيا. أرسل يوسف بن تاشفين رسالاته إلى ملوك دويلات الطوائف يطلبهم التسليم له، بعضهم سلم وبعضهم رفض. فعبر البحر، وأول دويلة من دويلات الطوائف سقطت على يد بن تاشفين هي مملكة غرناطة، كان يحكمها أمير من بني زيري يسمى عبد الله ابن بلقين، فعزله وأسره وجيء به أسيرا هنا في أغمات. عبد الله بن بلقين هذا ما اشتهر شهرة الأمير الفارس الشاعر المعتمد بن عباد، ولكن خلال إقامته وأسره في أغمات كتب كتاب شهير مذكرات سماها بالتبيان، ذكر فيها جميع التفاصيل السياسية والمعارك اللي حدثت في زمن دويلات الطوائف. لما شاهد ملوك الطوائف مصير عبد الله بن بلقين تغير رأيهم السياسي واختلفوا مع المرابطين، ولكن المرابطين كانوا قوة عسكرية كبيرة ودويلات الطوائف كانوا متفككين. فدخل إلى أشبيلية وأسر المعتمد بن عباد وزوجته اعتماد وجيء بهم أسرى إلى أغمات، أيضا أمارة بطليوس كان فيها ابن الأفطس، وابن الأفطس المتوكل وأبناؤه كانوا من أفضل حكام دويلات الطوائف، ولكن رفضوا التسليم وتعاونوا مع ألفونسو. فكان مصيرهم أن أعدموا جميعا، أعدم الأبناء ثم أعدم الأب المتوكل على الله. وقالوا فيهم الأشعار، لأن أهالي الأندلس كانت تربطهم في ملوك الطوائف روابط ود وروابط، لأنهم كانوا يرعون الأدب والشعراء وكانوا يجزلون العطاء خصوصا للشعراء، لذلك الشعراء أخذوا يرثون ملوك الطوائف. انتهى المطاف بالفارس الأمير، الفارس الشاعر المعتمد بن عباد أسيرا كسيرا حسيرا في أغمات، معه زوجته ومعه ابنه محمد الصغير. بقوا في حياة الأسر عدة سنوات، حوالي 5 سنوات. خلال هذه الفترة في الأسر في يوم من الأيام ضجت اعتماد، فقالت للمعتمد: ما رأينا منك خير قط. فقال لها: ولا يوم الطين؟

العسر المعتمد في المغرب مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى كان في شبه إقامة جبرية في طنجة شمال المغرب، حتى حدث سياسي غير موازين القوى. قام ابن عبد الجبار بثورة كبرى في الأندلس. هذه الثورة وصلت إلى مسامع المرابطين يوسف بن تاشفين، فخشوا أنه يفر المعتمد ويعيد ملكه مرة أخرى. هنا وضعت الأغلال في يد المعتمد وجيء به من شمال المغرب إلى جنوبها إلى أغمات. ظل في أغمات فترة من الزمن. في يوم من الأيام كان عيد، شاهد بناته بمنظر فجادت قريحته بأبيات من الشعر مؤلمة، يقول فيها: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة، فساءك العيد في أغمات مأسورة. ترى بناتك بالأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرة. يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورة. في إشارة إلى يوم الطين الشهير في التاريخ الأندلسي. ويكمل قصيدة ويقول فيها: قد كان دهرك إذ تأمره ممتثلا، فردك الدهر منهيا ومأمورا. من بات بعدك في ملك يسر به، فإنما بات في الأحلام مغرورا.

يقول الشاعر الأندلس يا أبو البقاء الرندي: هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. هنا سي المعتمد بن عباد الأمير الأندلس الشهير الفارس الشاعر، في قصة تفاصيلها مأساوية، كان ملكا لأشبيليا وأصبح أسيرا في أغمات في هذا المكان. وأغمات كانت عاصمة للمرابطين، المرابطين بعد انتقالهم لمراكش هجرت أغمات فأصبحت مهجر ومنفى. ونفي مع المعتمد ملك آخر شهير أيضا، هو عبد الله بن بلقين أمير غرناطة، انتهى بهم الحال أسرى يعانون حياة الفقر والأغلال في أغمات. عاش المعتمد عدة سنوات في أغمات ومات فيها.

صاحب هذا القبر تبدل به الحال من القوة إلى الضعف، من الغنى إلى الفقر، من العز إلى الذل، من الملك إلى الأسر. هذا قبر أقوى ملوك الطوائف، المعتمد بن عباد الملك الأسير.

وفي هذا المكان كتب السطر الأخير في حياة هذه الأسرة الملكية، الأسرة الأندلسية. هذا قبر المعتمد بن عباد الملك الفارس الشاعر، وهذا قبر زوجته اعتماد الرميكية، وكانت عشيقته وحبيبته، شاركته في ملكه وفي نعيمه وفي بؤسه وأسره.

كانت وفية له حتى وفاتها. اعتماد الرميكية ماتت قبل المعتمد، فزادت من المأساة مأساة عليه. ثم تلاها موت ابنهم الصغير محمد الصغير، فتألم المعتمد أيما ألم، حتى إنه رثى نفسه يوم أحس بدنو الأجل. ونقشت هذه القصيدة على قبره معنون لها: الحمد لله وحده ولا يدوم إلا ملكه. البيت الأول يقول: قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي. ويستمر في القصيدة المحزنة حتى آخر بيت فيها: ولا تزال صلوات الله دائمة على دفينك لا تحصى بتعدادي.

0: العربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
0: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية. نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يجدد تهديداته بمحو إيران ويجتمع مع فريقه الأمني غدا لبحث استئناف الحرب.
1: My assessment is that we clearly achieved the military objectives we set out.
0: القيادة المركزية تؤكد للعربية أن واشنطن تواصل حصار موانئ إيران وقطعت التمويل عن أذرعها. إسرائيل ترفع درجة التأهب لاستئناف الضربات على إيران وتواصل قصف لبنان رغم تمديد وقف النار.
2: تشرح أي برنامج بتاع تقسيم للسودان أو انفصال بالشكل دارفور وكردفان، أي دول بيشنش منك بيقول لك نحن أفضل لنا الجيش.

قائد المنشق السافانا يتهم الدعم السريع بالسعي لتقسيم السودان ويؤكد أن بعض القادة غير مقتنعون بجدوى الحرب. الخارجية الروسية تتهم شركات غربية بتجنيد مرتزقة للقتال مع القوات الأوكرانية. أهلا بكم. وسط حديث عن استئناف الحرب ضد إيران، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته ويقول لطهران إن الوقت ينفد. ومن المنتظر أن يعقد ترامب اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث ملف الحرب والتفاوض مع إيران. وقال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأضافوا أن ترامب لا يزال يريد التوصل إلى اتفاق، لكن رفض طهران لمطالبه أعاد الخيار العسكري إلى الواجهة. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في منشور عبر حسابه في منصة تروث سوشيال أن الوقت ينفد أمام إيران، داعيا طهران إلى التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيء وفق تعبيره. وفي سياق متصل طالب ترامب الإيرانيين في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية بالخوف والحذر منه، قائلا إنه ينتظر من طهران تقديم مقترح آخر جيد.

0: من بكين إلى واشنطن، لم يكد ترامب يغلق ملف المفاوضات مع الصين حتى فتح أمامه ملف المواجهة مع إيران. وثيقة سرية فوق طاولته تلخص أمرا واحدا، خطط الضربات العسكرية أو خطط الضربات العسكرية ضد طهران جاهزة للتنفيذ. بهذا يعيد ترامب تهديده، أما الصفقة أو الجحيم. هي تفاصيل خطة استئناف الحرب. فجرتها نيويورك تايمز. المقاتلات الأمريكية بدأت تتحرك بالفعل على الأرض في المنطقة. خيارات الخطة تنقسم إلى سيناريوهين. الأول غارات وقصف كبير يستهدف البنى التحتية العسكرية للحرس الثوري. أما السيناريو الثاني وهو الأخطر، قوات النخبة الأمريكية على الأرض، الهدف موقع أصفهان النووي. تخيلوا المشهد، لقطة إنزال في أصفهان، الهدف السيطرة على اليورانيوم المدفون تحت الأرض. طوق أمني خانق، لكن الجنرالات يهمسون سرا. هذا الخيار ينطوي على مخاطر كبيرة، لأن تأمين هؤلاء الرجال يحتاج آلاف الجنود كطوق أمني. لنربط لكم خيوط القصة، كل هذه التفاصيل تلتف حول عنق إيران من داخل أروقة البنتاغون. قبل أيام قليلة أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، قال إذا أن الخيارات وضعت بالكامل تحت تصرف القيادة. كين لم يكشف عن طبيعة الضربة، لكنه أطلق إشارة أوضح من التصريحات نفسها. 50,000 جندي، حاملتا طائرات، 12 مدمرة بحرية، عشرات الطائرات المقاتلة. خيار ينتظر من الرئيس الأمريكي إشارة واحدة، أن يغلق ترامب ذلك الملف أو يفتح النار.
1: تارة يجسد شخصية جيمس بوند السينمائية الشهيرة، وتارة أخرى يظهر من قلب عاصفة عاتية في البحر وخلفه سفن إيرانية، مع عبارة مرفقة توحي بأن الأسوأ لم يأتي بعد. صورتان مولدتان بالذكاء الاصطناعي للرئيس ترامب، نشرت إحداهما عبر منصته ترو سوشال والثانية على حساب البيت الأبيض في إكس، أثارتا تكهنات واسعة لما حملتاه من رسائل مشحونة حول هدوء يسبق الانزلاق نحو مواجهة. يبدو أن واشنطن تضع طهران أمام فرصة أخيرة، فيما يضيق هامش الوقت بين التوصل لاتفاق محتمل أو العودة إلى مربع التصعيد العسكري مجدداً.

لم تفضي زيارة الرئيس الأمريكي لبكين إلى أي اختراق في ملف إيران في ظل استمرار إغلاق هرمز وتعثر مسار المفاوضات، بالتوازي مع تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية وإسرائيلية لاحتمال استئناف القتال.

0: في المضيق، إلى جانب تشديد الحصار البحري والخنق الاقتصادي. في المقابل رفعت إيران مستوى الجاهزية العسكرية وأصدرت تعليمات لدوائرها العملياتية بتفعيل خطط رد سريعة عند أي تطور ميداني، في حين تواصل باكستان تحركاتها كوسيط بين الطرفين منذ أشهر في محاولة لاحتواء التوترات وتقريب وجهات النظر.
1: في سياق متصل وفي لقاء خاص مع العربية، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في العمليات ضد إيران، مشيرا إلى أن التركيز الحالي ينصب على إنفاذ الحصار البحري على إيران. وشدد المتحدث باسم سنتكوم على أن التهديدات الإيرانية هي ما يعيق حركة السفن عبر مضيق هرمز، كما أشار إلى أن طهران تمثل خطرا واضحا على الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي.
2: My assessment is that we clearly achieved the military objectives we set out. We understood that Iran posed a clear and present risk to international security and regional stability. So we set out to significantly degrade their missile and drone capability. We set out to eliminate their navy. We set out to dismantle their weapons manufacturing capability. And on all of those fronts, we achieved what we set out to do. Our military objectives was to severely degrade Iran's ability to use missiles and drones to threaten the region and the world. Also, our objective was to severely degrade Iran's ability to expand and export those drones and missile capabilities across the region. And that's exactly what we did. Today, the Houthis, Hamas, Hezbollah, are all cut off from Iranian weapons and supplies, from their military support. That was achieved through our efforts during Operation Epic Fury.
1: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق، أهلا بك. يعني ضغوط على الرئيس الأمريكي من أكثر من جهة، الوضع قد ينبئ باستئناف الحرب، ولكن باعتقادك هل الرئيس الأمريكي جاهز الآن أكثر من أي وقت مضى لاستئناف الحرب، أم أنه سيعطي فرصة؟
3: يعني عسكريا جاهز، لأن القوات الأمريكية والإسرائيلية كانت بالفعل تعاني من نقص كبير في مخزوناتها. خلال فترة وقف إطلاق النار تمكنت من إعادة الحصول على احتياجاتها، بل إن إسرائيل قالت أنها حصلت على شحنة جديدة خلال اليومين الماضيين من الأسلحة والذخائر التي تستخدم إما في قصف إيران أو في صواريخ اعتراضية. أما من الناحية السياسية فربما يذهب دونالد ترامب بالفعل إلى هذه الحرب، لأنه حتى الآن لم يجد تجاوبا يعني يرضي الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالقضايا العالقة حول إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. إيران لا زالت ترفض وهو يريد الحصول عليه كاملا بلا انتقاص. أيضا إيران تريد تعويضات أمريكية والولايات المتحدة رفضت جراء هذه الحرب. أيضا ما يتعلق بأمريكا تريد فصل ملف لبنان عن الملف الإيراني، بمعنى ألا يكون هناك وقف لإطلاق النار إلا عن طريق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. إيران تريد الربط. أيضا بالإضافة إلى ذلك الإفراج عن 25% من الأموال المجمدة، هذا ما تريده الولايات المتحدة وإيران تريد الحصول عليه كاملا. لذلك يعتقد بأن الفجوة لا زالت كبيرة والإيرانيون ما زالوا يماطلون، ويبدو أن يعني من التغريدات والمنشورات التي أطلقها ترامب الواحدة والأخرى خلال الأيام الأخيرة التي تلت زيارته إلى الصين وعدم قدرته على الحصول على وعد حاسم وقاطع من الصين بالتدخل، كل هذا يشير إلى أن خياراته أصبحت محدودة للغاية ولا يجد سوى ربما يعني إطلاق حملة عسكرية إما جديدة أو استكمال نفس الاسم في الغضب الملحمي مرة أخرى. والهدف هنا أعتقد أنه يتجاوز فقط يعني تدمير البنى التحتية في إيران، هو يريد أن يذهب إلى حد استخراج هذا اليورانيوم المخصب.

0: يعني الحصول على نصر عسكري حاسم على الأرض الإيرانية من خلال إسقاط 5000 جندي من المنشآت البحرية الأمريكية و2000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا، بالإضافة إلى يعني تغطية واسعة من الطيران والصواريخ وما إلى ذلك.
1: هل هذه النقطة هل هي ممكنة وفق ما قالت نيويورك تايمز وهذا السيناريو؟ هذا ليس فيلما هوليووديا، يمكن التضحية بهؤلاء الرجال هل لها حسابات أخرى على الأقل في الداخل الأمريكي؟
0: صحيح، الداخل الأمريكي الآن هناك تحذيرات واضحة كان آخرها من مارجوري تايلور جرين، وهي عضوة مجلس النواب السابقة، واحدة من القوى المهمة جدا في حركة ماجا، وحليفة دونالد ترامب السابقة التي انقلب عليها مؤخرا بسبب موقفها من ملفات إبستين. هي الآن تحذره من أن أي وجود للقوات الأمريكية على الأرض قد يؤدي إلى ثورة سياسية أو إلى انقلاب العديد من حلفائه في الكونغرس الأمريكي وفي حركة ماجا. هذا مؤشر على بالفعل مدى خطورة هذا الأمر. أيضا العملية العسكرية غير مضمونة بالكامل، لأنها يعني يجب أن تكون واسعة وشاملة وتستغرق عدة أيام، بين 3 أيام إلى أسبوع وربما 10 أيام، لأنها تتطلب وجود يعني طائرات على الأرض، طائرات نقل حتى تقوم بنقل هذا اليورانيوم عالي التخصيب، وجود خبراء نوويين، وجود تغطية وحماية واسعة. لا نعلم بالفعل ما إذا كانت القوات الأمريكية قادرة على ضمان ألا يكون هناك يعني إصابات عديدة أو مقتل العديد من الأمريكيين أم لا، لكن ربما يذهب دونالد ترامب إلى ذلك إذا أكد له العسكريون أن العملية مضمونة بنسبة كبيرة وأن الأخطار محدودة. في هذه الحالة سيذهب إلى هذه العملية، أما إذا كانت الأخطار كبيرة وما زالت يعني هناك هواجس لدى الرئيس دونالد ترامب، فلا أعتقد أنه سيذهب إلى هذا الأمر، وربما يكتفي بتدمير بعض الجسور ومحطات الطاقة حتى يعني يضغط أكثر على الجانب الإيراني، ويكون الإيرانيون في حالة ضعف أكثر مما هي عليه نتيجة للحصار الأمريكي.
1: طيب عن الحصار أرجو أن نتوقف هنا أستاذ طارق، ودعنا يعني نتوقف مع تصريح للمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في لقاء للعربية، أكد أن الولايات المتحدة تواصل بشكل فعال حصار الموانئ الإيرانية لمنع طهران من استخدام مضيق هرمز كسلاح.
2: We have been highly effective in enforcing the US blockade against ships attempting to enter or depart from Iranian ports. Why is this important? It's important because Iran has tried to use the Strait of Hormuz and threaten it. Impede the flow of traffic through an international channel. We, in turn, are not allowing them to profit from those threats, from that action, by closing their ports. And we've been highly effective, as I just mentioned, more than 80 ships we've turned around to prevent them from entering or exiting Iranian ports. We've dismantled 4 of them that tried to evade the blockade. We're very serious about continuing to fully enforce the blockade.
1: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، نعود إليك مجددا. يعني هذا الكرت وهذه الورقة بيد إيران، كيف يمكن للرئيس الأمريكي أن يسحبها إذا كان الحصار هو حل ولكن طويل الأمد، قد يؤتي النتائج بعد حين؟ كيف يمكن للرئيس الأمريكي تحقيق نصر مرحلي في مضيق هرمز؟
0: في الواقع أستاذ عادل يعني لاحظنا أنه خلال الأيام القليلة الماضية بدأت الولايات المتحدة يعني أو إيران على وجه الدقة يعني تسمح بعدد من السفن بالمرور. لا نعلم إذا كانوا قد حصلوا على أي رسوم أم لا، لأن الأمريكيين حضروا أي سفينة ستقدم رسوما إلى الإيرانيين فإنها ستتعرض للعقوبات، لكن لوحظ خروج عدد من الناقلات، وهذا إشارة من إيران إلى أنها تريد يعني التخفيف على الأزمة العالمية من ناحية، وهي تريد أيضا أن تقول أنها ما زالت تسيطر. الجانب الأمريكي حتى الآن هو يحاصر إيران ولا يحاصر بقية السكن، وبالتالي الهدف الأمريكي هو إبقاء هذا الحصار لأطول فترة ممكنة بالضغط على إيران، وهو بالفعل يعني يؤتي نتيجة لأنه زيادة، هناك زيادة كبيرة لوحظت في الأسعار، هناك طوابير طويلة من

0: المواطنين الإيرانيين الذين يصطفون على محطات البنزين. هناك يعني عجز كبير في الميزانية الإيرانية، وبالتالي أعتقد أنه هذا كله يشير إلى تضخم آراء هائل في الجانب الإيراني. والأمريكيون بالتأكيد يعني يعرفون أن هذا الأمر يعني يستغرق فترة طويلة، وهذا هو السبب الذي يوحي لماذا دونالد ترامب يريد أن يذهب إلى الخيار العسكري، لأنه إذا انتظر فربما ينتظر عدة أشهر حتى يمكن أن يرضخ الجانب الإيراني، وهو لا يريد أن تأتي مناسبات مهمة في الولايات المتحدة مثل بطولة كأس العالم في 11 من يوليو.
1: يعني هذا يعني أنه التحركات الباكستانية حكم عليها بالفشل، وكذلك حتى الضغط الصيني على إيران لم يكتب له النجاح، وبالتالي عامل الوقت الضاغط إلى أي مدى سيكون هو المحرك لضربة عسكرية إلى إيران؟
0: يعني الجهود الدبلوماسية ما زالت قائمة لكنها لا تؤتي ثمارها. هناك ذهاب وإياب سواء من الباكستانيين أو القطريين أو غيرهم، لكن هذه الجهود كلها لم تؤتي أي ثمار حتى الآن. ربما نشهد تقدما إذا بالفعل شعر الإيرانيون أنهم في خطر محدق، لكن التجربة تقول بأن المسيطر على إيران الآن هو التيار المتشدد الذي لا يريد أن يتراجع عن فكرة يعني البرنامج النووي وأهدافه التي هي يعني غير واضحة تماما. الإيرانيين يقولون أنها لأهداف مدنية، لكن التخصيب بنسبة 60% هو بالفعل ما يثير حفيظة الجميع في العالم كله، ويعرفون أن هذه النسبة لا يمكن أن تستخدم في أغراض مدنية، وبالتالي هناك أهداف عسكرية من وراء ذلك، ولا أحد يريد لإيران أن تكون يعني قوة كبيرة في المنطقة وفي العالم تهدد الأمن والسلم وتستخدمه كأداة مثلما تفعل الآن في مضيق هرمز كوسيلة للترهيب وتهديد الدول المجاورة والعالم كله. وبالتالي أعتقد أنه المسار الآن المتاح أمام الرئيس دونالد ترامب هو إما الانتظار قليلا وعدم المخاطرة يعني عملية عسكرية في الأراضي الإيرانية، أو أنه يذهب إلى توجيه ضربات وانتظار النتيجة بهدف الإسراع. يعني ستكون هذه العملية بهدف الإسراع من يعني إحداث إرباك داخل النظام الإيراني، إحداث مزيد من الانقسام، يعني زيادة قدرة التيار المعتدل على بسط نفوذه على المتشددين، لأنهم سيظهرون في هذه الحالة في موقف أضعف مما هم عليه الآن إذا كانوا يتصورون أنهم قد فازوا بهذه الحالة.
1: خليني يعني أذكر الأخبار العاجلة الخارجية الإيرانية. تقول الخبراء من إيران وعمان اجتمعوا لوضع آلية بشأن مضيق هرمز، وكذلك قالت الخارجية الإيرانية أن الاتصالات مع عمان بشأن آلية العبور من هرمز مستمرة. هذا ما قالته الخارجية الإيرانية. سيد طارق، يعني يبدو أن ثمة حراك حيال هرمز، هل ربما إيران ستفك نوعا ما هذا الحصار، أو على الأقل يتم ترتيب بضغط صيني أو حتى الدول الأخرى، ربما الأوروبيون يحلون محل الولايات المتحدة في المضيق لتأمينه؟
0: يعني هذه الجهود بالفعل يعني مستمرة منذ فترة، لكنها حتى الآن لم تصل إلى نهاية واضحة، بمعنى أنه الجهود البريطانية والفرنسية والأوروبية بشكل عام وعدد من الدول الأخرى بما فيها دول المنطقة للمشاركة في عملية عسكرية هي تتعلق بترتيبات أمنية لما بعد وقف إطلاق النار بشكل نهائي وإنهاء هذه الحرب. طالما أن الحرب لم تنتهي فالمشكلة قائمة. أما بالنسبة للجهود الدبلوماسية الآن يعني التي تجري وخاصة التنسيق العماني الإيراني، هو بدأ، لكن هدف الإيرانيين هو إشراك عمان باعتبار أنها الجهة المشاطئة للمضيق على الطرف الآخر، وهم يريدون منها المشاركة بفكرة يعني أن تكون وضع أسس تتعلق بأن هذه مياه إقليمية وليست مياه دولية، وبالتالي يحق لهم التصريح بمن يريدون مروره ومنع من لا يريدون مروره، وهذه مشكلة حقيقية لا يتعلق الأمر بفرض الرسوم. ربما تتنازل إيران عن فرض الرسوم على الرغم من أنها لم تقل ذلك بعد، لكن هناك رغبة إيرانية تحكم. في جزء من سيطرتها للتحكم خاصة على السفن الإسرائيلية أو ما تصفوه بالسفن الأعداء، ربما يشمل ذلك الولايات المتحدة في لحظة ما. ولهذا هذه هي عقدة رئيسية، لأن الولايات المتحدة

0: ترفض هذا الأمر، ولا أعتقد أن الصين أيضا يجب أن توافق على هذا الأمر، ليس فقط الرسوم وإنما فكرة السيطرة واعتبار هذه مياه إقليمية، لأن معظم التجارة الصينية التي تمر من مضيق مالقا الذي هو بالفعل تسيطر عليها إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا ودولة أخرى، هذا يمكن بالفعل أن يحدث نفس الضرر بالسلع الصينية، يعني غالبا 85% من السلع الصينية تمر من هناك. ووزير خارجية إندونيسيا قد صرح قبل عدة أسابيع بنفس الفكرة، أنه من الممكن لإندونيسيا أن تفعل نفس الشيء، ثم تراجع بفعل الضغط الأمريكي، وبالتالي ليس في مصلحة الصين أن تفعل ذلك ولا في أي دولة أخرى، ولكن سوف نرى ما مدى الضغط الأمريكي بالفعل لإفشال هذه الفكرة الإيرانية ونزعها من خلال التفاوض الذي يجري الآن، أو من خلال الحرب إذا عادت مرة أخرى إلى الواجهة.
1: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي، جزيل الشكر لك. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول جسر جوي إضافي من الأسلحة والذخائر من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ونقلت هيئة البث عن مسؤول قوله إن إسرائيل والولايات المتحدة قد تشنان هجوما على إيران فور حصول تل أبيب على الضوء الأخضر من ترامب. وأضاف المسؤول أن بنك الأهداف داخل إيران سيشمل بنى تحتية إيرانية للطاقة، فيما ذكرت صحيفة معاريف أن الجسر الجوي الجديد يهدف إلى تعزيز مخزون إسرائيل من الذخائر والأسلحة حسبا لأي تصعيد محتمل.

0: معنا من القدس كبير مراسلي العربية زياد حلبي. زياد أهلا بك من جديد إلى هذه النشرة. نتحدث الآن عن وصول هذا الجسر الجوي، هل ثمة جسور أخرى ستكون خلال الأيام المقبلة حتى لا تقع إسرائيل في ذات النقص الذي كان لديها من العتاد؟
1: طبعا هذا الجسر ليس استثنائيا، طوال فترة وقف إطلاق النار نتابع مثل هذا التزويد الأمريكي لإسرائيل، إن كان بالذخائر الدفاعية أو الذخائر الهجومية، وفي كلاهما هناك نقص لدى إسرائيل في واقع الأمر. صحيح الآن يبدو الأمر ربما أكثر دراماتيكية وملفتا أكثر بسبب الحديث عن إمكان عودة القتال بشكل سريع إلى جبهة إيران في واقع الأمر، فقط نشير إلى أن نتنياهو عمليا مرة أخرى طلب من القضاء إلغاء الجلسة لأسباب أمنية وتم ذلك هذه المرة، لكنه لا يناقش الآن إيران وإنما السيطرة على أسطول كسر حصار تركي في البحر المتوسط.
0: نعم، أيضا زيادة اليوم يعني إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من الرئيس ترامب، ولكن في الداخل الإسرائيلي الاتفاق في المستوى السياسي والعسكري هو لتوجيه ضربة إلى إيران أم إطالة أمد هذا الحصار؟
1: لا، بالنسبة لي الجيش الإسرائيلي هو يريد تجدد القتال لأنه يقر بأن الأهداف الاستراتيجية الأساسية من هذه الحرب لم تتحقق، وبالتالي إنهاء هذه الحرب في هذا التوقيت يعتبر مبكرا جدا بالنسبة لإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بأمرين اثنين. الأمر الأول وهو الدراماتيكي، قضية القدرات النووية الإيرانية، المفاعلات النووية لم تضرب خلال الحرب بشكل حقيقي، وهذا أيضا يثير تساؤلات. حتى تامير هايمن رئيس الاستخبارات السابق الذي كان في الاحتياط في الحرب، بمعنى يعرف عن ماذا يتكلم، قال لا أفهم لماذا لم يكن هناك تركيز على فوردو وناتانز طوال فترة الحرب الأخيرة إذا كان هذا هو الأمر الأساسي.

0: الأساسي في هذه الحرب، بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية وإقرار عمليا أمريكي استخباراتي بأن إيران ما زالت تحتفظ ب70% من القدرات الصاروخية، وهذا أمر عمليا خطير للغاية بالنسبة لإسرائيل. لكن إسرائيل منذ 7 نيسان وحتى اليوم تنتظر الضوء الأخضر من ترامب.
1: من القدس كبير مراسلي العربية زياد حلبي، جزيل الشكر لك. قال وزير المالية الألماني لارس كيلينغبيل أن مجموعة السبع هي المنتدى المناسب لمناقشة سبل إنهاء حرب إيران بشكل دائم، والتي تشكل إلى جانب الحصار المفروض على مضيق هرمز تهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي. وقال كيلينغبيل أن الأزمات في الآونة الأخيرة تؤكد ضرورة أن تصبح ألمانيا وأوروبا أكثر استقلالية ومتانة، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الخام والطاقة وسلاسل التوريد. نشرتنا مستمرة وفيها 5 مقابل 5، شروط أمريكية وأخرى إيرانية للتوصل إلى اتفاق. ولدينا أيضا قتيلان بينهما قيادي بحركة الجهاد في غارات إسرائيلية على بعلبك جنوب

حياكم الله. أكد ممثل المرشد الإيراني لدى الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي أن المفاوضات تجرى بإشراف كامل من كبار المسؤولين في البلاد وبموافقة وتأييد مجتبى خامنئي. وشدد المسؤول الإيراني على أنه لا ينبغي السماح بإثارة الخلاف داخل الصفوف، مؤكدا أن طهران لن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات. في المقابل وفي حديث لمجلة أكسيوس الأمريكية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القيادة الإيرانية منقسمة بين معتدلين ومجانين بحسب وصفه. كما اعتبر الرئيس الأمريكي أن الرد الإيراني غير مناسب ولم يعجبه. وجاء كلام ترامب بعد إجراء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرت أكثر من نصف ساعة. وبينما تستمر حالة اللاسلم ولا حرب، الشروط الأمريكية تقابلها شروط إيرانية بحسب وكالة فارس، بناء على ما استقته من الرد الأمريكي على المقترحات التي قدمتها طهران. 5 شروط رئيسية لواشنطن تتمثل في عدم دفع أي تعويضات أو خسائر من جانب الولايات المتحدة. إخراج وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران إلى الولايات المتحدة. الإبقاء على تشغيل مجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية. عدم دفع أي شيء من الأصول الإيرانية المجمدة حتى ولو 25% منها. ربط وقف الحرب في جميع الساحات بإجراء المفاوضات. شروط أمريكية تقابلها شروط إيرانية، شروط تمهيدية لبناء

الثقة، أولها إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان، رفع العقوبات المفروضة على إيران، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، الاعتراف بالسيطرة الإيرانية على مضيق هرمز.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه تم أمس اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخول المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أفادت الخارجية السعودية بتلقي الوزير الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. وأضافت الخارجية: الاتصال ناقش الاطمئنان على إجراءات السلامة بعد الاعتداءات المدانة على الإمارات. وكانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا أدانت فيه الاعتداءات على الإمارات بمسيرات، مؤكدة تضامن المملكة مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها. وفي شق المفاوضات، أعلنت الخارجية القطرية أن الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف جهود الوساطة الباكستانية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وشدد وزير خارجية قطر على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف للتقدم في المفاوضات بين أمريكا وإيران وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام. إلى التطورات في لبنان، حيث دخل تمديد وقف النار حيز التنفيذ فجر اليوم، لكن إسرائيل واصلت القصف على عدة قرى وبلدات. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بمقتل قيادي في حركة الجهاد في غارة إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة بعلبك في شرق لبنان. وذكرت الوكالة أن القصف طال شقة سكنية كانت تقيم فيها عائلة فلسطينية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أسفر عن مقتل القيادي وائل عبد الحليم وابنته. قبل ذلك، شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان وشرقه. وفق الإعلام الرسمي اللبناني، غدات ضربات متكررة على بلدات جنوبية.

0: من بيروت معنا مراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة أهلا بك. يعني الضربات في الجنوب والشرق، ما هي الحصيلة وبالتالي الوضع الأمني والصورة الآن؟
1: صحيح عادل، كان يترقب اللبنانيون موضوع وقف إطلاق النار وتثبيت هذه الهدنة بشكل كامل، ولكن كان هناك غارتين عند الرابعة فجرا بتوقيت بيروت على دير الزهراني وعلى حومين التحتة. هذه الغارات كان بعدها تقريبا هدوء لخمس ساعات، وبعدها كان هناك غارة جديدة على دير الزهراني، وكان هناك أيضا غارات من مسيرة استهدفت تبنين في جنوب لبنان وأيضا مجد السلم في جنوب لبنان. بالرغم من أنه يعني هناك يعني هذه الغارات شهدها لبنان صباح هذا اليوم، ولكن يمكن أن نقول بأنه أقله هناك تراجع في الوتيرة عن الأيام الماضية، حيث كان يكون يعني صباحا هناك عدد أكبر من الغارات واستهداف أكبر للقرى، ولكن طبعا هذا لا يعني بأن الهدنة التي كان يتوقعها اللبنانيون لم تأتي على

0: الشكل المطلوب مع هذه الخروقات. بعض المعلومات تحدثت بأنه ربما يكون هناك توجه لأن يكون هناك تراجع تدريجي لعدد الاستهدافات خلال الأيام المقبلة، خلال فترة 45 يوم المقبلة، وهي الفترة الهدنة التي حددت خلال الاجتماع الأخير بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يكون هناك أيضا انفراجات أوسع خلال تلك الفترة، ولكن غير معلوم حتى الآن إن كان سيكون هناك ضربات مقابلة من قبل حزب الله مع تراجع وتيرة الاستهدافات، علما بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون كان قد تواصل خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع بشكل دائم مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تثبيت هذه الهدنة كي يكون موقف لبنان الرسمي أقوى خلال محاولة إقناع حزب الله بعدم يعني إرسال الصواريخ أو استهداف الجنود الإسرائيليين بالمسيرات. وكان هناك يعني وعد من رئيس مجلس النواب نبيه بري
1: هذه النقطة، هل ثمة تحرك لرئيس مجلس النواب؟ هل استطاع إقناع حزب الله؟ هل ثمة مطالب أيضا ربما دعما لهذه الهدنة؟
0: صحيح، يعني رئيس مجلس النواب كان قد أبلغ رئيس الجمهورية بأن حزب الله سيلتزم بالهدنة بحال كانت هدنة شاملة من قبل الإسرائيليين، ولكن حتى الآن لا نعلم إن كان ما يقصده الإسرائيليون هو وقف تام للعمليات أو استمرار أيضا، يعني بعد الوصول إلى هذه الهدنة بشكل كامل، استمرار لاستهداف عناصر من حزب الله تماما كما كان الحال قبل مساندة إيران. على مدى أكثر من عام ونصف كان هناك استهداف لقياديين من حزب الله ولعناصر من حزب الله واغتيالات، لم تكن طبعا حينها الاستهدافات بالشكل الكبير والشامل الذي يطال القرى الجنوبية اليوم، ولكن هناك يعني حتى الآن غير واضح هذا الموضوع إن كان سيكون هناك وقف إطلاق نار بشكل كامل، وهذا الأمر يستبعده اللبنانيون ويرون بأنه في حال كان هناك وقف لاستهداف القرى اللبنانية وتركزت الضربات فعليا على عناصر من حزب الله، من الممكن أن يكون هناك أقله توقف لاستهداف حزب الله للجنود الإسرائيليين لترك المسرى يعني المساعي الدبلوماسية لأخذ مجراها، علما بأنه يعلم يعني هناك توقع بأن تكون هذه المفاوضات تمتد لأشهر ألا تتوصل لنتائج بشكل مباشر، ولكن أقله يمكن أن يكون هناك نتائج ملموسة للبنانيين يرونها بشكل متواصل على مدى الأشهر التي تستمر فيها هذه المفاوضات.
1: غنوة يتيم مراسلة العربية من بيروت، جزيل الشكر لك. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا في غزة إسرائيل تشن غارات على دير البلح وتغلق معبر رفح. لدينا أيضا بريطانيا تستعد لاستقبال 9 مخالطين لشخص مصاب بفيروس هانتر.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: حياكم الله. قتل فلسطيني وأصيب 6 آخرون بينهم حالات وصفت بالخطيرة إثر غارة نفذها الطيران الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين جنوب مدينة

0: دير البلح. إلى ذلك أعلن عن إغلاق معبر رفح بعد إغلاقات متكررة بسبب التطورات الأمنية والتصعيد العسكري، إضافة إلى إجراءات إسرائيلية مرتبطة بحركة العبور والإجلاء، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير وخصوصا للمرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع. قالت الصحفية المحررة من كتائب حزب الله العراقي إليزابيث تسوركوف في لقاء مع العربية أن المعلومات التي قدمتها للإف بي آي عن الجماعات التي اختطفتها كانت وفيرة ومفيدة، وأضافت أن القيادي الذي اعتقلته أمريكا محمد باقر السعدي نفذ اغتيالات في العراق وكان منخرطا بمحاولة لاغتيال ترامب.
1: أنا قدمت معلومات وفيرة بشان كتاب حزب الله، ليس بشان
2: سعدي.
1: إيه بالضبط. المعلومات التي أنا وفرتها تخص الجماعة اللي اختطفتني وعذبتني. كنت 4.5 أشهر بإيد مجموعة من المعذبين والخاطفين بمنطقة جرف الصخر، بعد ذلك تم نقلي إلى المنطقة بالقرب من الحدود مع إيران، وكانت جماعة أخرى أيضا ضمن قتال حزب الله يعني تحتجزني. هذه المجموعة الأولى مثل السعدي كانوا الناس يعطوني معلومات دون فهمهم أنهم يعطوني معلومات عن هوياتهم، عن طريق عملهم، عن أماكن وجودي. كل هذه المعلومات بعد ما أنا طلعت من الأسر أنا قدمتها للـ FBI، وهذه المعلومات كانت مفيدة أيضا بفهم أكثر عن كتائب حزب الله. حسب علمي هو انخرط بذلك ومحاولات أخرى لاغتيالات، وهو يعني بالفعل نفذ اغتيالات بالعراق بخدمة سياسيين وتجار وناس وطبعا الحرس الثوري، فهو عنده نشاط ايديولوجي مرتبط بإيران وعنده نشاط مرتزقي لخدمة سياسيين مختلفين. هو اعترف بهذه الجرائم لعميل FBI سري. كثير من العمليات نفذت ضد أهداف يهودية، وكانت محاولة الأبرز كانت محاولة لاستخدام سلاح كيماوي ضد السفارة الإسرائيلية مثلا بلندن، بس كانت استهدافات أيضا لمدارس يهودية، لبنوك يهودية، وكانت أيضا استهدافات لبنوك أمريكية.
0: كشف القائد المنشق عن قوات الدعم السريع المعروف بالسافانا عن ما وصفه بمخططات تهدف إلى تقسيم السودان، مؤكدا في مقابلة مع العربية أن الدعم السريع يسعى لضم إقليمي كردفان ودارفور وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب المستمرة على وحدة البلاد ومستقبلها السياسي.
3: الأسباب الحقيقية التي دفعت القائد علي رزق الله السافانا إلى أن يعود مجددا إلى القوات المسلحة السودانية، ما هي الدوافع الحقيقية بعد كل هذه السنوات وكل هذه التفاصيل المثيرة؟
4: طيب، وهو الدوافع واضحة، يعني لأنه إذا جيت شفت هنا وهناك المعركة الدائرة في السودان، نحن كسودانيين ما بنتحمل المعركة بالشكل ده، ما عندنا لا قدرة ذاته، سواء كان على مستوى قواتنا المسلحة أو الدعم السريع اللي كان بيشتغل تحت إدارة القوات المسلحة أو جميع القوات أو حتى الشعب السوداني اللي بيجاسي في لقمة العيش اليوم ورزق اليوم باليوم. والمسألة طالت لثلاث سنين وماشية لقدام، والهدف الرئيسي ما في دول بيقدر يحدد منه في النهاية، الهدف منه تقسيم السودان، ممكن يكون دارفور وكردفان لانفصال.
0: وكشف القائد المنشق عن قوات الدعم السريع المعروف بالسافانا عن ما وصفه بوجود مقاتلين أجانب ضمن صفوف الدعم السريع، مؤكدا في تصريحات للعربية أن عمليات التجنيد تتم من دول الجوار خاصة تشاد وإثيوبيا.
4: أنا من يبدلي دارفور وكردفان مفتوحة، وهي السودان عموما من اتجاه الشمالي مفتوحة، من اتجاه الغربي مفتوحة، من اتجاه الغربي الجنوبي مفتوحة، من اتجاه الجنوبي مفتوحة، من اتجاه الجنوبي الشرقي مفتوحة مع أثيوبيا مع الحدود بهنا، وأي دول ممكن يكون فيهم عنده علاقات أو عنده حركات هناك أو عنده مثلا مجموعات داخل الدول دي وكانت ضد الحكومات اللي هناك كلها يستخطبوها، كم سواء كان من تشاد. الآن أنتم تعلموا جيدا في كمية من التشادين ممكن يكون موجودين داخل الدعم السريع الآن وبيمتلكوا

0: يعني بيرتب وبيمتلكوا به.
1: هل من أسماء معروفة في الإقليم كانت تمد قوات الدعم السريع بمقاتلين أو بمرتزقة أو بخبراء في العمليات العسكرية؟
0: هو موجودين، وهو العلاقة ما هنا وهناك ما يتقطع، تصل حتى العلاقة الاجتماعية ممكن ما يتقطعت من هنا وهناك. والدول اللي أنا بقولها ليك دي ممكن كثير منها حتى يعني حميتي أو عبد الرحيم دقلو أسرهم وحاجاتهم كلها موجودة هنا وهناك. وعشان كده أنا ما أقدر أحدد لك يعني أي دول جابوا ما لم يجيبوهم ما في دول، ولا سواء كان أنا جبته ما حيقبلوا مني، وكم سواء كان حتى أي شيء بيمتلك في الدعم السريع بيمتلك على شنو تحت سيطرة آل دقلو فقط، ويجيبوا مني ويخلوا منهم على كيفهم يعني.
2: كشف روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف أن شركات غربية تقوم بتجنيد مرتزقة للقتال مع القوات الأوكرانية. وصرح ميروشنيك أن بعض المرتزقة هم من أفراد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية وغيرهم من اليابان والنرويج وهولندا وأيرلندا يقاتلون أيضا إلى جانب القوات الأوكرانية. وأضاف السفير أن كييف تتحرك نحو تصعيد الحرب عبر استهداف المدنيين. في حرب أوكرانيا قال الرئيس فلوديمير زيلنسكي أن ازدياد مدى أحدث الأسلحة الأوكرانية يغير بشكل كبير مسار الحرب بعد هجمات أوكرانية قرب موسكو. وأضاف زيلنسكي أن القدرات الأوكرانية بعيدة المدى ستغير بشكل أوسع نظرة العالم إلى الحرب.
3: نفذت قوات الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن والمخابرات عملية واسعة النطاق في منطقة موسكو، ونفذت القوات سلسلة من الضربات العميقة، وتجاوزت المسافة إلى الأهداف هذه المرة 500 كيلومتر، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة وأن منطقة موسكو تعد الأكثر كثافة بأنظمة الدفاع الجوي الروسية التي تعنى بحماية مراكز القوة الرئيسية، إلا أن تحركات أوكرانيا بعيدة المدى تتغلب على هذا التحدي بالفعل.
2: في المقابل اعترضت روسيا ودمرت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي. ووفقا لوكالة ريونوفوستي الروسية، أوضحت الوكالة أن أكبر عدد من الطائرات المسيرة تم إسقاطه في يومي 13 و17 الشهر الجاري، حيث تم تدمير 572 و1054 طائرة على التوالي، معظمها فوق الأراضي الروسية الأوروبية. في الأثناء أفاد محافظ أوديسا جنوب أوكرانيا بأن روسيا استهدفت المدينة بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل، كما ذكر رئيس الإدارة العسكرية المحلية عبر تطبيق تيليجرام أن الهجمات على أوديسا أدت لإصابة مبان سكنية ومدرسة وروضة أطفال، ما أسفر عن إصابة طفل ورجل. تعود حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد آر فورد إلى ميناء نورفوليك بعد انتشار استمر نحو 11 شهرا وصف بأنه الأطول منذ حرب فيتنام، وشمل مهاما عملياتية في الأطلسي والبحر المتوسط والبحر الكاريبي ضمن تعزيز الحضور البحري الأمريكي. ووفق تقارير إعلامية، رغم تحديات تشغيلية أبرزها حادث حريق خلال فترة الانتشار.
4: في لحظة تختصر ثقل القوة البحرية الأمريكية وهي تعود من عرض البحر، يرسو العملاق العسكري على أرصفة نورفولك. عودة لا تبدو عادية لسفينة، بل لواحدة من أكثر المنصات البحرية تطوراً في العالم، حاملة الطائرات USS جيرالد آر فورد، بعد انتشار وصف بأنه الأطول منذ حرب فيتنام. خلال انتشار استمر قرابة 11 شهراً في عرض البحر، تحركت الحاملة ضمن نطاق عملياتي واسع شمل الأطلسي والبحر المتوسط والبحر الكاريبي، في إطار استراتيجية أمريكية تقوم على الإبقاء على حاملات الطائرات كقوة ردع متحركة. ووفق ما نقلته تقارير دولية بينها CNN ووكالات أمريكية، شاركت المجموعة القتالية للحاملة في مهام مرتبطة

0: بتصعيدات عسكرية حساسة، من بينها عمليات في سياق التوتر مع إيران، إلى جانب تحركات في مسارح مرتبطة بفنزويلا، حيث استخدمت كمنصة لإطلاق المقاتلات وتنفيذ الطلعات الجوية ضمن استراتيجية ردع موسعة.
1: ما قامت به مجموعة حاملة الطائرات فورد الضاربة وهذه المدمرات أمر استثنائي ورائع، ولهذا السبب كنت فخورا بمنحه مسمى الوحدة الرئاسي.
0: لكن هذا الانتشار القياسي لم يمر دون اختبار قاس داخل السفينة نفسها، إذ شهدت الحاملة حادث حريق في أحد مرافقها استمر التعامل معه نحو 30 ساعة، وأدى إلى تعطيل جزء من مناطق المعيشة لنحو 600 بحار، وسط ضغط تشغيل وصيانة متواصلين خلال فترة انتشار طويلة وغير مسبوقة. ومع ذلك وصلت جيرالد فورد التي تقدر كلفتها بنحو 13 مليار دولار وتعد الأحدث في الأسطول الأمريكي بفضل أنظمة الإطلاق الكهرومغناطيسي أداء مهامها حتى لحظة العودة، بينما تؤكد البحرية الأمريكية أن انتهاء هذه المهمة لا يعني تراجع الحضور، بل إعادة توزيع للقوة البحرية في مسارح عمليات أخرى حول العالم.
2: حض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كبار المسؤولين العسكريين على تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى حصن منيع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. جاء هذا خلال اجتماع عقده جونغ أون مع قادة فرق وألوية في الجيش. وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي أمر بتجديد العمل الاستراتيجي للجيش وإجراء تغيير كبير في جهود ردع الحرب. أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن 9 أشخاص من المقرر أن يصلوا إلى المملكة بعد مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس هانتا، وأضافت أنه سيتم نقلهم إلى منشأة عزل في مستشفى أوروبارك بالقرب من ليفربول في شمال غرب إنجلترا. يخضع نحو 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV هونديوس، حيث بدأ تفشي المرض في الشهر الماضي، للمراقبة بالفعل في بريطانيا بعد إعادتهم جوا من جزر الكناري يوم الأحد الماضي. إلى العناوين. ترامب يجدد تهديداته بمحو إيران ويجتمع مع فريقه الأمني غدا لبحث استئناف الحرب. القيادة المركزية تؤكد للعربية أن واشنطن تواصل حصار موانئ إيران وقطعت التمويل عن أذرعها. إسرائيل ترفع درجة التأهب لاستئناف الضربات على إيران وتواصل قصف لبنان رغم تمديد وقف النار. القائد المنشق سافانا يتهم الدعم السريع بالسعي لتقسيم السودان ويؤكد أن بعض القادة غير مقتنعون بجدوى الحرب. الخارجية الروسية تتهم شركات غربية بالتجنيد مرتزقة للقتال مع القوات الأوكرانية. الزميل محمد عثمان معكم بعد دقائق، دمتم في رعاية الله.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.

0: من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: 11 بتوقيت الرياض، 8 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. رويترز تنقل عن مصدر باكستاني بأن باكستان قدمت مقترحا إيرانيا معدلا لأمريكا لإنهاء الحرب. ترامب يجتمع مع فريقه الأمني غدا لبحث ملف إيران ويهددها بعواقب وخيمة إذا لم تتحرك نحو اتفاق. إسرائيل ترفع درجة التأهب لاستئناف الهجمات ضد إيران وتواصل قصف لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار. زيلينسكي يقول إن غارات كييف العسكرية بعيدة المدى ستغير الحرب، والخارجية الروسية تتهم شركات غربية بتجنيد مرتزقة للقتال مع القوات الأوكرانية. وفي أخبارنا الاقتصادية، وزير الخزانة الأمريكي يعتزم دعوة مجموعة السبع إلى اتباع نظام العقوبات لمنع تمويل آلة الحرب الإيرانية. وفي أخبار الرياضة، الشباب يبعثر آمال الاتحاد في نيل بطاقة في دوري أبطال آسيا للنخبة. وفي الركن الخامس، جهود الداخلية السعودية تتكثف في قيادة حملة لا حج بلا تصريح، تسفر عن ضبط مقيمين ومواطنين لمخالفة التعليمات، وعقوبات بانتظارهم تشمل الترحيل وغرامات تصل إلى 100,000 ريال.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء أعوني. البداية بالأخبار العاجلة التي تريدون نقلا عن رويترز، والتي تقول عن مصدر باكستاني إن إسلامباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب ليلة أمس إلى أمريكا.

ونبقى في تفاصيل الحرب على إيران، حيث كشفت أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع غدا مع فريق الأمن القومي بشأن إيران. كما أكد مسؤول أمريكيون لأكسيوس أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى طريق مسدود. وفي الوقت نفسه أكدت المجلة الأمريكية أن ترامب يريد اتفاقا مع إيران، لكن رفضها لمطالبه يعيد الخيار العسكري. كما أكد الرئيس الأمريكي في منشور على منصته تروث سوشيال أن الوقت ينفد أمام إيران، داعيا طهران إلى التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى منها شيء وفق تعبيره. وفي سياق متصل، طالب ترامب الإيرانيين في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية بالخوف والحذر منه، قائلا إنه ينتظر من طهران تقديم مقترح آخر جيد. في سياق متصل وفي لقاء خاص مع العربية، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في العمليات ضد إيران، وأشار إلى أن التركيز الحالي ينصب على إنفاذ الحصار البحري على إيران. كما شدد المتحدث باسم سنتكوم على أن التهديدات الإيرانية هي ما يعيق حركة السفن عبر مضيق هرمز، وأشار إلى أن طهران تمثل خطرا واضحا على الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي. وقال تيموثي هوكنز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في لقائه مع العربية إن الولايات المتحدة أضعفت بشكل كبير القدرات العسكرية الإيرانية، وأضاف أن أحد الأهداف التي تحققت كان قطع تمويل إيران عن أذرعها في المنطقة. وأضاف المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للعربية إن إيران استهدفت المدنيين العزل في منطقة الخليج في رد يائس على العمليات العسكرية الأمريكية على حد تعبيره. وأكد هوكنز أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع حلفائها وشركائها في الخليج.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في أخبار عاجلة أيضا تردنا للتو، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن مطالب طهران في المفاوضات مع أمريكا تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. كما أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن عملية المحادثات التي تحدث بوساطة باكستانية لا تزال جارية. وقال أيضا إن إيران وأمريكا أرسلتا تعليقاتهما على أحدث مقترح إيراني، وذلك طبعا في تأكيد على الأخبار التي تردون نقلا عن رويترز عن مصدر باكستاني بأن مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب قد أرسل بالفعل إلى واشنطن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إنه لا توجد أي عداوة بين إيران وأي دولة من دول المنطقة بما في ذلك الإمارات. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران على اتصال مستمر مع سلطنة عمان وجميع الأطراف المعنية لمناقشة آلية مضيق هرمز. وعلى صعيد عملية التفاوض أيضا، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في وقت سابق خلال لقائه وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية والسياسية إلى ترسيخ

سلام واستقرار وأمن دائمين في المنطقة، وأشار إلى أن طهران تسعى لعلاقات صادقة ومستقرة مع دول المنطقة. من جهة

أكرر قول الممثل المرشد الإيراني بأن المفاوضات تجرى بإشراف كامل من كبار المسؤولين في البلاد وبموافقة وتأييد مجتبى خامنئي. هذا وأفادت وكالة فارس أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية الأخيرة، وخصوصا بشأن الملف النووي الإيراني.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أفاد موقع أكسيس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا إمكانية استئناف القتال ضد إيران خلال اتصال هاتفي استمر لأكثر من نصف ساعة. وكان نتنياهو قد أكد في وقت سابق استمرار التنسيق مع ترامب بشأن إيران، وأشار إلى أن تل أبيب مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة. هذا وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية بوصول جسر جوي إضافي من الأسلحة والذخائر من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. ونقلت هيئة البث عن مسؤول قوله إن إسرائيل والولايات المتحدة قد تشنان هجوما على إيران فور حصول تل أبيب على الضوء الأخضر من ترامب. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم العثور على قاعدة إسرائيلية ثانية بالصحراء الغربية العراقية. كما أكدت الصحيفة الأمريكية أن إسرائيل استعدت لبناء إحدى القاعدتين بالعراق في نهاية عام 2024. نيويورك تايمز أوضحت أيضا أن إحدى القاعدتين في العراق كانت تستخدمها إسرائيل للدعم الجوي والتزود بالوقود. إلى التطورات في العراق، وفي لقاء خاص مع العربية قالت الصحفية المحررة من كتائب حزب الله العراقي إليزابيث تسروكوف أن المعلومات التي قدمتها للإف بي آي عن الجماعات التي اختطفتها كانت وفيرة ومفيدة. وأضافت أن القيادي الذي اعتقلته أمريكا محمد باقر السعدي نفذ اغتيالات في العراق وكان منخرطا بمحاولة لاغتيال ترامب.
2: أنا قدمت معلومات وفيرة بشان كتائب حزب الله، ليس بشان
3: سعدي.
2: بالضبط. المعلومات التي أنا وفرتها تخص الجماعة اللي اختطفتني وعذبتني. كنت 4.5 أشهر بإيد مجموعة من المعذبين والخاطفين بمنطقة جرف الصخر، بعد ذلك تم نقلي إلى منطقة بالقرب من الحدود مع إيران، وكانت جماعة أخرى أيضا ضمن قتائل حزب الله يعني تحتجزن. هذه المجموعة الأولى مثل السعدي كانوا الناس يعطوني معلومات دون فهمهم انهم يعطوني معلومات عن هوياتهم، عن طريق عملهم، عن اماكن وجودي. كل هذه المعلومات بعد ما انا طلعت من الاسر انا قدمتها للاف بي اي، وهذه المعلومات كانت مفيده ايضا بفهم اكثر عن كتائب حزب الله.
1: كانت هذه إليزابيث تسروكوف الصحفية المحررة من كتائب حزب الله العراقي. في لبنان، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بمقتل قيادي في حركة الجهاد في غارة إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة بعلبك شرقي لبنان. وذكرت الوكالة أن القصف طال شقة سكنية كانت تقيم فيها عائلة فلسطينية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أسفر عن مقتل القيادي وائل عبد الحليم وابنته. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعيين طاقم من خاص من فئات عسكرية ومدنية لإيجاد حل سريع وبلا سقف مالي لتهديد الطائرات المسيرة التي تعمل بالألياف وتشكل خطراً على عناصر الجيش في الجنوب اللبناني.
4: اليوم نحن أمام مهمة إحباط طائرات مسيرة تعمل بالألياف البصرية

0: هذا نوع محدد من التهديد. لقد جمعت طاقما خاصا مع وزير الأمن وأشخاص من وزارة الأمن وأشخاص من خارج الوزارة، ليس فقط من الصناعات العسكرية بل أيضا من القطاع المدني. هؤلاء أفضل العقول الموجودة في البلاد وبرأيي أفضل العقول في العالم. عقدت 3 اجتماعات خلال أسبوعين، لكنني قلت لهم في الجلسة التي عقدناها قبل أيام أمرا فاجأهم قليلا: ليس لديكم أي قيود على الميزانية، مهما كانت التكلفة فلتكن. ولذلك فإن توجيهي لهذا الطاقم هو التوصل إلى حل لهذا التهديد وللتهديد القادم أيضا.
1: كان هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه تم أمس اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية كافة اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. هذا وأعربت الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان الذي تعرضت له السعودية عبر طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية. وأكدت الكويت أنها تقف مع المملكة في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها. أفادت الخارجية السعودية بتلقي الوزير الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. وأضافت الخارجية أن الاتصال ناقش الاطمئنان على إجراءات السلامة بعد الاعتداءات المدانة على الإمارات. وكانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا أدانت فيه الاعتداء على الإمارات بمسيرات، وأكدت تضامن المملكة مع الدولة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نكمل هذه النشرة من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن ازدياد مدى أحدث الأسلحة الأوكرانية يغير بشكل كبير مسار الحرب، وذلك بعد هجمات أوكرانية قرب موسكو. زيلينسكي أضاف أيضا أن القدرات الأوكرانية بعيدة المدى ستغير بشكل أوسع نظرة العالم إلى الحرب.
2: نفذت قوات الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن والمخابرات عملية واسعة النطاق في منطقة موسكو، ونفذت القوات سلسلة من الضربات العميقة، وتجاوزت المسافة إلى الأهداف هذه المرة 500 كيلومتر، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة وأن منطقة موسكو تعد الأكثر كثافة بأنظمة الدفاع الجوي الروسية التي تعنى بحماية مراكز القوة الرئيسية، إلا أن تحركات أوكرانيا بعيدة المدى تتغلب على هذا التحدي بالفعل.
1: كانت هذه تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. كشف روديون ميروشينيك سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف أن شركات غربية تقوم بتجنيد مرتزقة للقتال مع القوات الأوكرانية. وصرح ميروشينيك أن بعض المرتزقة هم من أفراد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية وغيرهم من اليابان والنرويج وهولندا وأيرلندا، يقاتلون أيضا إلى جانب القوات الأوكرانية. للمزيد ينضم إلينا محمد العروقي، رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم. أهلا ومرحبا بك سيد محمد.
3: تحياتي لكم.
1: كيف تقرأ في لهجة التصعيد الأوكراني والتصعيد الميداني أيضا تجاه روسيا وتوقيت هذا التصعيد؟
3: حقيقة يمكن القول بأن الأمور تتصاعد بين البلدين بشكل غير مسبوق منذ بداية هذه الحرب. نحن الآن يعني نشهد أعنف موجة قصف

0: متبادل بعيد بين البلدين على المدن والمناطق التي يعني تحددها كل دولة لأخرى. جاء هذا التصعيد بعد أن انتهت الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب ما بين 11 و13 من عفوا من 9 مايو إلى 11 من مايو. قامت روسيا بقصف غير مسبوق لأوكرانيا وخاصة العاصمة كييف بما حوالي 1500 مسيرة و42 صاروخ من مختلف الأنواع لترد أوكرانيا يوم أمس، وتقول نحن أيضا نستطيع الرد حسب ما توعدنا، وترد ب 550 مسيرة وتتوعد بأن لديها صواريخ بعيدة المدى على شاكلة صواريخ تورس الألمانية. هذا ما أعلن عنه وزير الدفاع فيودروف قبل أيام عند زيارة وزير الدفاع الألماني إلى كييف. لترد اليوم روسيا صباحا ب 540 طائرة مسيرة على محافظة دنيبرو بتروفسك ومدينة دنيبرو في أوكرانيا. هذا التصعيد يشكل تحديا بين الطرفين، لكل طرف يريد أن يعلن نفسه، وأوكرانيا تعلن بأنها طورت العديد من الأسلحة بعيدة المدى كما جاء في تقريركم. وهذه الأمور لا يعني تبشر بصيف حار جدا بين البلدين من الناحية العسكرية.
1: هل يعني ذلك أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ما زال يراهن على أن المواجهة العسكرية هي السبيل لحل الأزمة، أم أنه هذه المواجهة ترمي إلى الضغط على الجانب الروسي لتحقيق أفضلية في أي عملية تفاوض ربما؟
0: يعني الحقيقة الموضوع له عدة أبعاد، يعني منذ 28 من فبراير عندما يعني بدأت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران، يعني ابتعدت الموضوع الأوكراني والملف الأوكراني عن الإعلام، والجهود السياسية أيضا تضاءلت جدا، حيث كانت يعني أوكرانيا تنتظر زيارة ويتكوف وكوشنير مبعوثين للرئيس الأمريكي إلى كييف، ولكن هذا لم يحدث. هناك أيضا يعني تململ أوروبي ويعني كل الضوء على منطقة الخليج العربي. يعني أوكرانيا من هذه الأمور يعني تريد أن تحرك الموضوع من جديد هذا بداية، وتريد أن تضغط على روسيا من جانب آخر لقد يعني تجبرها على الجلوس على طاولة المفاوضات بشروط محسنة. فهذا هي الأمور التي يعني يرمي إليها الأوكرانيون الآن من إعادة تسليط الأضواء على الموضوع الحرب.
1: أشكرك شكرا جزيلا محمد العروقي، رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أظهر تحليل أجرته رويترز أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كبدت شركات في أنحاء العالم لا يقل عن 25 مليار دولار، وهو مبلغ آخذ في التزايد. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إنه سيدعو مجموعة السبع إلى اتباع نظام العقوبات لمنع تمويل آلة الحرب الإيرانية. هذا ويعقد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع اجتماعات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم لمناقشة التأثير الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وإغلاق مضيق هرمز. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين بريطانيا ودول الخليج بات قريبا بعد مفاوضات استمرت منذ عام 2022. أعلن البيت الأبيض أن الصين تعهدت بشراء ما لا يقل عن 17 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال الأعوام من 26 إلى 28 في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. أظهرت بيانات رسمية تباطؤا واضحا في اقتصاد الصين خلال أبريل الماضي مع تسجيل الاستهلاك والإنتاج الصناعي والاستثمار نتائج دون التوقعات في ظل تداعيات الحرب الإيرانية وارتفاع كلفة الطاقة العالمية. تراجع سعر بيتكوين إلى ما دون 77 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين، وذلك بضغط من ارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين في الأسواق المالية.

0: أخبار الرياضة.
1: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستغناء عن خدمة الأمين العام سمير المحمادي وتكليف ماجد الصاحب بتولي هذه المهمة. ويعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية ظهر اليوم في العاصمة السعودية الرياض. قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الويلزي مات كروكر مديرا تنفيذيا

كرة القدم خلفا للمغربي ناصر لارجيت. زادت مهمة الاتحاد صعوبة في نيل مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعد خسارته أمام مضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين. يواجه فريق الكويت نظيره العربي في نهائي كأس ولي العهد الكويت اليوم على استاد جابر الأحمد الدولي. حقق فريق ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي فوزا مهما على ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. يختتم أرسنال مبارياته على ملعبه أمام جماهيره بواحدة من أكثر المباريات أهمية بالنسبة له، حيث يضيف خصمه بيرنلي في الجولة 37 قبل الأخيرة.

0: الركن الخامس.
1: أعلنت المحكمة العليا بالسعودية أن اليوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو. كان المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة غسان النويمي قد أفاد في وقت سابق للعربية بوصول أكثر من 1,100,000 حاج عبر كافة المنافذ إلى السعودية.
2: خدمة ضيوف الرحمن تحظى بعناية كبيرة من القيادة الرشيدة حفظهم الله، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي يركز بشكل مستمر على أن يعيش الحاج رحلة أكثر طمأنينة وجودة وإنسيابية منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته. المنظومة اليوم لا تركز فقط على الجوانب التشغيلية، بل على تفاصيل تجربة الحاج اليومية، بدءا من سهولة الوصول عبر المنافذ والتنقل، مرورا بجاهزية مواقع الخدمة، إلى سرعة التعامل مع أي ملاحظات تؤثر على راحة أو طمأنينة الحاج. نتعامل مع البلاغات والاستفسارات باعتبارها مؤشرات لتحسين تجربة ورفع جودة الخدمة بشكل مستمر.
1: أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة 4 وافدين ومواطن لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بنقلهم 7 مخالفين لا يحملون تصاريح لأداء الحج. أصدرت الوزارة قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية شملت غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق الناقلين ومن له علاقة بمخالفتهم والسجن والتشهير بهم، وغرامات مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق المنقولين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح، وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين قضائياً. هذا وبرزت جهود وزارة الداخلية السعودية في قيادة حملة لا حج بلا تصريح لتمكين الحجاج الذين يحملون تصريح بالحج من أداء الحج وتسخير الخدمات الأمنية والإنسانية لهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية. كما اعتقلت دوريات الأمن بمكة المكرمة مقيم ومقيمة من الجنسية المصرية لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والمبادرة بالإبلاغ عن المخالفين على رقم 911 من مكة والمدينة والرياض والشرقية، وعلى رقم 999 من باقي أنحاء المملكة. ينضم إلينا الآن أسامة القاسم مراسل العربية من مكة المكرمة. إذن أسامة، حالة استنفار تتخذها السلطات الأمنية بدأت حتى قبل موسم أو انطلاق موسم الحج من أجل ضمان حج آمن وغير مخالف، ضعنا في تفاصيل إجراءات هذه المنظومة الأمنية.
3: أهلا وسهلا بكم جميعا المستمعين. هذه العملية تبدأ من قبيل وصول الحجاج إلى منافذ العاصمة المقدسة. هناك أكثر من 6 منافذ رئيسية وأكثر من 50 نقطة فرعية متوزعة في جنبات العاصمة المقدسة في الطرقات البلدية والرملية، بالإضافة أيضا

0: إلى الطرق الوعرة لضمان عدم دخول المخالفين، ويأتي هذا الالتزام ابتداء لضمان أمن وسلامة الحجاج، وبالإضافة أيضا لمعرفة كيفية تقديم هذه الخدمة. لا يمكن أن تكون مثلا هذه الأعداد التي تم تحديدها وتم عمل قياسات عليها وتقديم خدمة لها أن يأتي أشخاص مخالفين، فبالتأكيد سوف تكون هناك الكثير من سيكون هناك الكثير من المتاعب والمصاعب في هذه المسألة. ولذلك شددت السعودية على هذه المسألة بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات الخدمية اليوم لمتابعة هذه الحالة أولا بأول. نتحدث أولا عن عمليات الرصد الآلي. الرصد الآلي اليوم متواجد كاميرات الدرون، الطائرات بدون طياب، إضافة إلى الكاميرات الحرارية. اليوم نتحدث على أن هذه الكاميرات بإمكانها أن تدخل وأن تلج إلى أي منطقة، في أي جبل، في أي زاوية، في أي وادي، لمعرفة ما إذا كان هناك مخالفين أو لا. بالإضافة أيضا إلى عملية مراقبة الشاحنات والحافلات والسيارات ومركبات النقل العام وسيارات الأجرة. اليوم هناك متابعة كاملة لهذه العملية، وبالتالي كل ما نسمعه اليوم من القبض على الكثير من المخالفين هي أعداد تقريبية ولكنها قليلة جدا نظرا للقبضة الأمنية المتواجدة في هذه المنطقة. بالإضافة أيضا التأكد من التصاريح، التأكد من سلامة المركبة، التأكد من إذا كانت المركبة أساسا مصدحة. ولذلك اليوم نتحدث على أن الحاج إذا ركب مركبة يبحثون عن تصريح الحاج وبطاقة نفق، بالإضافة إلى أن السائق لابد أن تكون لديه اشتراطات معينة وبطاقة خاصة تخول له العمل في هذه المنطقة، بالإضافة أيضا إلى أن هذه المركبة التي تم نقل الحجاج بها لابد أن تكون مصدحة من هيئة العامة للنقل. لذلك أتحدث عن عملية متكاملة مع كافة الجهات الأمنية والخدمية لتقديم هذه.
1: ذكرت بطاقة نسك، وهي على ما أعتقد هي عماد حملة لا حجة بلا تصريح. حدثني عن أهمية هذه البطاقة أولا لإثبات نظامية الحاج ولتسهيل شؤونه أيضا داخل المشاعر المقدسة.
0: اليوم بطاقة نسك هي تمثل الشريان الرئيسي لعملية الحاج. لماذا؟ أولا لأنها تحوي كافة معلومات الحاج، اسمه ورقم إقامته وهويته وسكنه، بالإضافة أيضا إلى الحملة، بالإضافة إلى عمره، حالته الصحية، المنطقة التي يقطن بها، السكن الذي يسكن به، الاحتياجات التي يحتاجها. لك أن تتخيل أنه حتى في هذه البطاقة يستطيعون أن يعرفوا من خلال البيانات المدرجة بها والمضافة إليها أن هذا الحاج مثلا يحتاج إلى دواء معين لمرض مزمن. وبالتالي هذه البطاقة إذا حملها الحاج هي تعتبر صداد الأمان لأي مشكلة ولأي خطر وأيضا لأي حالة ضياع لا سمح الله. هذه البطاقة اليوم تصرف الحاج فور وصوله إلى أراضي السعودية، تعطى هذه البطاقة وتصبح هي التصريح الرسمي لهذا الحاج. لذلك أنا فيها باركود يعرف من خلالهم إذا كانت البطاقة مستنسخة أو حقيقية أو مزيفة، وبالتالي لابد أن يكون كل حاج يحمل هذه البطاقة طول فترة أدائه للنسك. وهذه البطاقة اليوم فيها أكثر من 15 خدمة ورابطة بكل الجهات، وهذه هي قيمتها اليوم أنها ترتبط بكافة الجهات الأمنية الصحية الخدمية.
1: أسامة، كثير من المبادرات والإجراءات يشهدها حج هذا العام للمرة الأولى، أذكر منها مبادرة حج بلا حقيبة، يعني هي خدمة لوجستية لتسهيل رحلة الحجاج عبر نقل أمتعتهم بشكل مركزي، بحيث لا يضطر الحاج إلى حمل الحقائب أثناء التنقل بين المطار، الفندق والمشاعر المقدسة، بمعنى أن الحقيبة تنتقل من بلد الحاج وإليها دون أن يحملها أو ينتظرها هذا الحاج. ما هي هذه الخدمة وكيف يمكن أصلا الحصول عليها؟
0: يعني ما شاء الله هنا أعطيت الموضوع كاملا، يعني لم تترك
1: لي مساحة، لكن لا مازال لديك الكثير لتقوله.
0: سأنتقل إلى النقطة الأصلية في هذا الموضوع. ابتداء مسافر بلا حقيبة كانت مبادرة ضمن مبادرة طريق مكة. يعني بعض الدول تقريبا 11 دولة هي كانت ضمن مبادرة طريق مكة، فعلا تأخذ الحقيبة من بلد الحاج ويأتي ليجدها في مقر سكنه دون أن يشحنها، دون أن يأخذها معه، يأخذ فقط حقيبته الشخصية. لما ارتأت وزارة الحج اليوم نجاحها على مبادرة طريق مكة بشكل كبير وأنها سهلت طريق الحج منذ البداية، نفذت هذا العام الأول مرة على كافة الحجاج. ليس هنالك أي حاج وصل إلى السعودية اليوم خلال هذه الفترة وهو يحمل حقيبة باستثناء الحقائب الشخصية. هذه الخدمة سهلت وصول الحاج، ولذلك يعني السعودية دائما لا تنظر فقط إلى المناسك السبعة أيام، هي تنظر إلى رحلة الحاج من خروجه من بلده حتى عودته إليه.

0: سواء على مستوى الخدمات التي تقدم له، المناظر، المشاهد التي لابد أن يشاهدها في طريقه إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المواقع التاريخية والإثرائية، المواقع الدينية، وصوله إلى الحرمين الشريفين، كل هذه الخدمات اليوم تأتي في حقيبة واحدة، في منظومة واحدة متكاملة. إذ أن الحج ليس فقط 7 أيام يقوم بها الحاج بأداء النسك، بل هي تجربة كاملة. مجرد أن يطأ الأرض السعودية يأتي اليوم ليجد هذه الخدمات ميسرة له حتى يعود إلى بلده مجددا. وجاءت هذه المبادرة اليوم كنوع من الخدمات التي تقدم بالتزامن مع تطور هذه الخدمات بشكل كبير. لذلك نحن يعني ربما النقطة الرئيسية التي أختم بها ليست نوعية الخدمة، ولكن تطور الخدمة على مدى الأعوام. هذه الخدمة قبل 5 أعوام لم تكن موجودة، اليوم أصبح العام الماضي والعام الذي قبل أصبحت موجودة على يعني على مستوى محدود، اليوم طبقت بالكامل.
1: وفي كل عام نشهد تطورا لخدمات موجودة، ونشهد أيضا إرساء لخدمات جديدة. قلت لك وأقررت بأنك لديك دائما المزيد، أسامة القاسم مراسل العربية من مكة المكرمة، أشكرك جزيلا لهذه الإضافات القيمة ولوجودك معنا دائماً.

0: الركن الخامس.
1: أنهت الهيئة الملكية لمدينة مكة إعادة تأهيل عشرة المواقع التاريخية لاستقبال نحو 15 مليون زائر. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز التجربة الثقافية لضيوف الرحمن. دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضيوف الرحمن إلى أهمية الالتزام بالممارسات البيئية ذات الأثر الإيجابي أثناء أداء مناسكهم للمساهمة في نظافة بيئة الأراضي المقدسة، بما يعزز حماية النظم البيئية ودعم الأمن الغذائي والمائي والمساهمة في صون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
5: الآن تستمعون إلى تحقيقات العربية على الأرض.

0: ديموغرافي كبير عانت منه هذه القرى وسط إيطاليا. فابريكا دي فيرجيمولي واحدة من المناطق الإيطالية التي لجأت إلى جذب السكان إليها من خلال عرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد فقط للمنزل. العرض يبدو مغرياً جداً للبعض، لكن البعض الآخر يراه مريباً جداً. أهلاً بكم في هذه الجولة الميدانية من برنامج على الأرض، معي أنا زينة عدي، لنستكشف معاً وعلى الأرض ما السر الذي تخفيه هذه العروض الغريبة في إيطاليا. هيا بنا.
1: بين هذه القرى ذات الطبيعة الساحرة في إيطاليا توجد منازل مهجورة رحل عنها أهلها منذ عقود، حتى باتت متهالكة وغير صالحة للسكن. لا أحد يزورها، لا زوار ولا حتى مالكين، وباتت منسية. من هنا جاءت فكرة بيعها بسعر رمزي مقابل يورو واحد فقط. طبقت هذه الطريقة لأول مرة عام 2007 في إحدى قرى جزيرة صقلية الإيطالية، حيث أراد المسؤولون هناك إعادة أحياء البلدة كمحاولة أخيرة بعد التراجع الكبير في أعداد السكان الذي شهدته المنطقة. وبعد فترة طويلة راجت الفكرة بشكل كبير بعد نجاح النموذج الأول، فلحقت بها بلديات أخرى من مختلف المدن والأرياف الإيطالية. وحتى يومنا هذا تنهال عروض البيع بأسعار رمزية في أنحاء إيطاليا في المناطق التي تعاني من أزمة نقص السكان، ضمن مخطط يهدف إلى الحفاظ على تراث المنطقة من الزوال. من بين هذه الأماكن بلدة فابريكا دي فيرجيمولي التي تقع وسط إيطاليا في مقاطعة توسكانا، وهي قرية صغيرة بأحياء متفرقة يبلغ عدد سكانها حوالي 700 نسمة، تقع بالقرب من مدينتي بيزا وفلورنسا، وكان فيها أكثر من 100 منزل معروضا بيورو وقد بيع معظمها. تواصلنا مع المسؤولين في البلدة وقررنا القيام بزيارتها وأيضا خوض تجربة شراء أحد منازل اليورو. بدأت رحلتنا من مطار أورلي في باريس إلى مطار بيزا في إيطاليا، وهو أقرب مطار للمنطقة، فالرحلة المباشرة بالطائرة تستغرق ساعة ونصفا تقريبا، ثم تحتاج إلى ساعة أخرى من مطار بيزا للوصول إلى قرية فابريكا دي فيرجيمولي. عندما وصلنا إلى وجهتنا كان في انتظارنا فريق من البلدية يشرف على هذه المبادرة. اختار الفريق أن تبدأ الزيارة من منزل يعد مثالا حيا على نجاح المشروع، امتلكته قناة بي بي سي البريطانية وجعلت منه استثمارا رابحا.
2: يقع منزل قناة بي بي سي بعد الجسر، سنقوم بزيارته من الخارج. لدي أيضا رابط يحتوي على صور يمكننا من خلاله رؤية المنزل من الداخل.
0: قناة بي بي سي البريطانية اشترت هذا المنزل بيورو واحد فقط، كلفتها أعمال الصيانة حوالي 100,000 يورو لأن المنزل كبير، لكن في النهاية باعت المنزل بأكثر من 200,000 يورو.
2: لقد قاموا بأعمال صيانة للبناء، وسنعرض لكم تفاصيل المشروع من خلال رابط الصور. تم تجهيز المطبخ وثلاث غرف، وهذه هي صالة السينما الموجودة في الداخل. في كل عام يتردد على هذه المنطقة 30,000 زائر.
0: موقع البيت مميز جداً بالقرب من النهر والجبل، وهي منطقة مأهولة بالسكان وسياحية أيضاً.
1: وعلى الجانب المقابل للحي يوجد منزل آخر بيورو استطعنا زيارته من الداخل، وهو أحد البيوت التي عرض علي

0: علينا شراؤها.
1: يبدو بأن صاحب المنزل يتردد إلى هنا أحيانا.
0: المنزل قد لا يحتاج إلى الكثير من الإصلاحات، فالبناء من الخارج ليس متداعيا، وعملية تجديده من الداخل قد تكلف ما بين 10 إلى 20 ألف يورو تقريبا، على اعتبار أن المساحة صغيرة.
1: المنظر جميل جدا من هنا.
0: إذا نظرنا إلى موقع البيت والمنازل المحيطة به نرى أنه من الخيارات الجيدة، لذا قررنا تقديم طلب لشراء المنزل. في المرحلة الأولى كان يجب علينا أن نختار المنزل بعد زيارته ثم طلبه من البلدية. وخلال لقائنا بعمدة البلدية شرح لنا أهمية هذا المشروع في المنطقة والإجراءات اللازمة لاستكمال امتلاك البيت الذي نريده.
2: In Italia e ancora di più in montagna tantissime persone.
3: في إيطاليا خصوصا في الجبال تحديدا غادر الكثير من الناس بعد الحرب العالمية الثانية للعثور على عمل. هذا يعني أن العديد من المنازل كانت مهجورة خاصة في الجبال، وهكذا بعد عقود من الزمن بدأت تتداعى ولم يكن لدى الورثة الموجودين وربما الذين يعيشون في أماكن بعيدة المال لإصلاحها.
0: إعادة إصلاح المنازل المهدمة تعود بالفائدة على السكان وعلى البلدة من الناحيتين المعمارية والاقتصادية.
3: البيت المهجور يشكل مشكلة للجيران وبشكل عام للقرية كلها، لأنه قبيح مع فكرة الخراب والقذارة. لذلك عندما يأتي أحد ويشتريه يصبح جميلة، لأن البيت سيسترد وبالتالي لا يعود يشكل ضررا على البيوت المجاورة، وهكذا تنشأ السياحة وتعيش بلديتنا على السياحة.
0: كما تختلف شروط نقل الملكية في إيطاليا من منطقة إلى أخرى، ففي مقاطعة توسكانا الوضع أقل تعقيدا من الناحية الإدارية.
3: بمجرد أن يرى الشخص الموقع ويتعرف على نوع المنازل التي تعطى مقابل يورو واحد، إذا أراد يمكنه أن يكتب رسالة إلكترونية إلى البلدية التي ستضعه على اتصال مع المالكين، أو تقدم له المشورة بشأن كيفية المضي قدما في العقد. ليس هناك التزام بالسكن، ولكن هناك حقيقة واحدة مفروغ منها، أن الشخص الذي يشتري المنزل يقوم بالاستثمار، سينفق المال لشرائه، فبالإضافة إلى اليورو الذي سيدفعه هناك تكلفة خبير البناء والفني والكاتب العدل والمصاريف التي توجد في إيطاليا، ثم عليه أن يقوم بإصلاحه وتحسينه.
0: من أهم شروط البيع تسليم خطة إصلاح العقار خلال 12 إلى 18 شهرا من تاريخ الشراء، ودفع مقدم نقدي يتراوح بين 1000 يورو إلى 5000 يورو كضمان للالتزام بأعمال الصيانة، بالإضافة إلى دفع ضريبة نقل الملكية، وبالتأكيد القيام بعملية إكساء العقار بالكامل خلال 3 أعوام بعد الشراء، والتي قد تتراوح تكلفتها ما بين 20 إلى 60 ألف يورو. تتاح هذه الفرصة للسياح أيضا، ولكن لا تكفل إيطاليا منح مشتري العقارات الإقامة في إيطاليا للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، لذا يتعين على من يريد شراء منزل أن يتقدم بإجراءات طلب الإقامة بداعي العمل أو الدراسة أو العلاج أو الاستثمار في المشاريع. لكن في حالتنا كمقيمين في أوروبا ستكون الإجراءات أسهل فيما يخص الإقامة، حيث يمكننا الحصول عليها بمجرد شراء المنزل وتوثيقه لدى الدولة كسكن ثانٍ.

ما يجذب المالكين الأجانب ليس فقط السعر الرمزي للبيوت، ولكن أيضا جمال الطبيعة في هذه المناطق الجبلية الذي كان له دور كبير في تحويل السياح إلى سكان جدد وزوار دائمين. فمنهم من يأتي من أوروبا، ومنهم من يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية أو أمريكا الجنوبية وغيرها.

0: والإيطاليون أيضا يهتمون بشراء هذه العقارات. هذا أول منزل بيع بيورو في بلدة فابريكا دي فيرجيمولي، مالكه إيطالي الأصل من سكان مدينة مجاورة. اختار شراء هذا المنزل الذي يعود للقرن الثامن عشر للإقامة به في الصيف. قد يحتاج إصلاحه إلى الكثير من الوقت والجهد والمال، ولكن الحفاظ على هذا البناء من الانهيار يعد ثروة قيمة لا تضاهى.
1: Peraltro l'immobile che io ho acquistato e volevo dire anche quest'ultimo aspetto.
2: يقع العقار الذي اشتريته في قرية صغيرة تدعى كامبوليفيزي وهي ملحقة بالكنيسة التاريخية. هي كنيسة تعود إلى القرن الحادي عشر وهي تتمتع ببعض المميزات الجميلة والرائعة جدا من الناحية المعمارية وأيضا من وجهة نظر قابلية العيش. ومع ذلك فإن القرية بأكملها لها تاريخها الخاص وشوارعها الصغيرة جدا وممراتها تحت المنازل وما إلى ذلك، ما جعلني أقع في حب هذا المبنى الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1700.
0: المالك انتهى من مرحلة إصلاح سقف المنزل وهو الآن في طور ترميمه وإعادة بنائه من الداخل.
2: حصلت على المبنى مقابل يورو، وقد كان المبنى يعاني من الانهيار الجزئي، لذلك كان من الاحتياجات الأولى التي ظهرت مباشرة بعد شراء المبنى ضرورة تدعيمه حتى لا يكون أكثر خطورة على الناس الذين يعيشون في جواره. لذا قمنا بترميم البناء بعد طلب الترخيص اللازم، وأعدنا بناء السقف وتجديده بالشكل الذي كان عليه في ذلك الوقت، واستخدمنا البناء الحجري ودعمنا السقف بالخشب، وعدناه بالفعل بالشكل الذي كان عليه سابقا.
3: ها نحن في بيت ماريو جوستي، وهو أول من اشترى منزلا بيورو واحد في المنطقة. نحن في قرية كامبوليمسي. هنا يوجد الحمام وغرفة المعيشة، وفي الطابق العلوي توجد غرف النوم، وهنا المطبخ والصالة الملحقة به. يتكون البناء من ثلاثة طوابق.

0: sono tempi stretti, però naturalmente diciamo nel...
1: لا توجد مواعيد نهائية صارمة، ولكن في غضون 6 أشهر يجب التخطيط لتأمين المبنى، وذلك لإزالة أي خطر على من هم في الجوار. هدفي إكمال التصليحات في عام 2025 واستعادة وظائف البيت الكاملة وجعله صالحا للسكن. وبالنظر إلى مرور أكثر من عامين منذ الإصلاحات الأولى، فإن الوقت المتاح كان طويلا للغاية، ما يوفر مرونة جيدة لأي شخص يرغب في القيام بهذا النوع من الاستثمار في وقت لاحق.
2: هناك منازل أخرى معروضة للبيع في تلك القرى، تباع بأسعار مخفضة، أي أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، وغالبا ما تكون حاجتها للإصلاح فقط من الداخل، ويكون وضعها أفضل بكثير من منازل اليورو، لذا تشهد إقبالا كبيرا أيضا من قبل الأجانب. تتراوح أسعارها من 10,000 يورو إلى 40,000، ولكن قيمتها الحقيقية تكون أضعاف ذلك.
3: إذا كان شخص ما يفضل تجنب المنازل التي يبلغ سعرها يورو واحدا والتي قد تتطلب الكثير من أعمال تجديد، فإن البلدية تقدم أيضا منازل بسعر أعلى قليلا ولكنها صالحة للسكن على الفور تقريبا. ويتمثل الاهتمام الرئيسي في جذب الأشخاص الذين يرغبون في زيارة منطقتنا والاستقرار فيها، ما يساهم في نموها وتعزيزها. تتكفل البلدية بوضع المنازل المتاحة في الموقع أو عرضها مباشرة على المهتمين دون أي تكلفة إضافية، لأن الهدف الوحيد هو الترويج لمنطقتنا وتعزيز تنميتها.
2: والغريب في الأمر أنها تباع بأثاثها القديم وليس عليها شروط لامتلاكها، فبمجرد القيام بالإجراءات القانونية لامتلاك المنزل لا يترتب على المالك الجديد أي التزام بالمدة التي سيقوم خلالها بعملية تجديده. هذا المنزل مثلا يقع على سفح جبل مهجور منذ سنوات طويلة، ولكنه في حالة جيدة نسبيا بالمقارنة مع بعض المنازل الأخرى. البناء القديم مصنوع من الحجارة الطبيعية ويحتاج إلى بعض الأعمال من الداخل.

0: تجهيزه للسكن، لكنه لا زال محافظا على معالمه الأصلية. يريد صاحبه بيعه ب20,000 يورو، رغم أن قيمته الحقيقية قد تتجاوز 70,000 يورو. هناك قرى أخرى مهددة بالاندثار في مناطق مختلفة من إيطاليا، ومن بينها قرى في مقاطعة توسكانا بسبب النزوح الكبير لسكان الأرياف إلى المدن الكبرى.
1: Sì, noi siamo in San Pellegrinetto.
2: نحن الآن في قرية سان بوفيلينتو التابعة لبلدة فابريكا دي فيرجيمولي. في السنوات الماضية كان عدد سكانها 50 شخصا، أما اليوم فيوجد 10 أشخاص فقط. هنا يمكننا أن نلاحظ تناقص عدد سكان القرية، ومع مبادرة منازل اليورو يوجد هنا منزل بيورو واحد.
3: هذا المنزل بيورو واحد فقط.
4: C'est la pompe.

0: هذه المنازل تحتاج إلى تجديد، لذلك من الضروري أن تكون لديك الأموال اللازمة لتغطية تكاليف الإنشاء الأولية، ويتراوح الحد الأدنى للاستثمار المطلوب من 40,000 إلى 50,000 يورو. ومع ذلك فإن الميزة الحقيقية هي أنك تشتري الأرض التي يقوم عليها المنزل بيورو واحد فقط، ما يوفر فرصة فريدة لأولئك الذين يرغبون في بناء أو تجديد منازلهم.
1: يشعر سكان فابريكا دي فيرجيمولي بالرضا عن المبادرة التي تقوم بها البلدية لبيع المنازل المهجورة، لأنها تعيد الحياة إلى منطقتهم وتساهم في نشاط الاقتصاد المحلي.
2: أعتقد أنها مبادرة مهمة قادرة على أن تجلب مع مرور الوقت فرصا جديدة لمنطقتنا، ونأمل ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى نرى النتائج، وآمل أن تتمكن من جذب بعض الشباب وأعطاء الحياة والأمل لجبالنا ومجتمعاتنا. لذلك أدعو الشباب المهتمين للتجربة والتعرف على هذه المناطق التي لا تزال تحتفظ بقيمة إنسانية أصيلة يصعب العثور عليها في المدن الإيطالية اليوم.
1: ما يميز القرى الإيطالية أنها آمنة ومخدمة بشكل جيد، وتتوفر فيها المستلزمات الضرورية للإقامة. في هذه البقالية الصغيرة التي تقع وسط القرية يوجد كل ما يلزم للسكان لتأمين الاحتياجات المنزلية الأساسية.
3: أعرف بعض الأشخاص الذين اشتروا منازل في منطقة فيرجيمولي وتحديدا في بني كالي. هناك عقاران بحاجة إلى تجديد، أحدهما يحتاج إلى صيانة أكثر، بينما يمكن أن يكون الآخر صالحا للسكن مع طلاء بسيط. أعتقد أن الأمر يستحق النظر في هذه الفرصة، خاصة إذا كنت على استعداد للقيام ببعض أعمال التجديد، والتي يمكن أن تختلف حسب حالة المنزل. إذا كانت المنازل عبارة عن جدران، فبالطبع ستكون هناك حاجة إلى المزيد من أعمال الصيانة الكبيرة، ولكن إذا كانت المنازل في حالة جيدة بالفعل، فلن تكون هناك حاجة سوى لبعض الإصلاحات للانتقال إليها والاستمتاع بالطبيعة والهدوء المحيط بها.
1: يترتب على من يشتري عقاراً في إيطاليا دفع الضرائب، لذا فإن بيع هذه المنازل غير المستخدمة بثمن رخيص قد يكون مربحاً أكثر من الاحتفاظ بها. توافد أصحاب المنازل الجدد إلى القرى الإيطالية يشكل عاملاً مهماً في تحفيز اقتصادها وتنشيطه، حيث يستهلكون المنتجات المحلية ويوظفون عمال البناء المحليين ويحركون عجلة المال في الأماكن والمعالم السياحية، كما يعززون الحركة السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة أيضاً. لذا تأمل السلطات في البلديات الإيطالية أن تستمر في مشروع منازل اليورو الذي ساهم في إعادة إحياء القرى المنسية.
0: هناك حوالي 30 بلدية في جميع أنحاء إيطاليا تنفذ هذه المبادرة، كل منها بطريقة مختلفة ولكنها منتشرة

0: في جميع أنحاء الإقليم من فالي دأوستا إلى صقلية. سنستمر في الترويج لهذا المشروع طالما لدينا عقارات ومنازل للبيع دون أدنى شك.
1: شراء منزل بيورو واحداً في إيطاليا مغامرة فريدة تستحق المجازفة.

0: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق مضادات هوائية.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية ومن أبرز عناوينها. ترامب يقول إن الإيرانيين يتوقون للتوصل لاتفاق ويبحث غدا خيارات استئناف الحرب. باكستان تقول إنها قدمت مقترحا إيرانيا معدلا لأمريكا، وطهران تؤكد استمرار المحادثات. القيادة المركزية تؤكد للعربية استعدادها لأي خطط طوارئ بشأن إيران، وتقول قطعنا إمدادات أذرعها. إسرائيل ترفع درجة التأهب لاستئناف الضربات على إيران، وتواصل قصف لبنان رغم تمديد وقف النار. الخارجية الروسية تتهم شركات غربية بتجنيد مرتزقة للقتال مع القوات الأوكرانية. أهلا بكم. البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل، حيث قال إن الإيرانيين يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق ويصرخون من آثار الحرب، وأن إيران تتحدث عن الاتفاق ومن ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بند. وبالتزامن مع هذه التصريحات، نقلت رويترز عن مصدر باكستاني رفيع قوله إن إسلام أباد قدمت لأمريكا الليلة الماضية مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. يأتي هذا وسط تأكيد وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع أمريكا بوساطة باكستانية لا تزال مستمرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مطالب طهران في المفاوضات مع أمريكا تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. قبل ذلك ووسط حديث عن استئناف الحرب ضد إيران، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار في تدوينة إلى أن الوقت ينفد من إيران. هذا ومن المنتظر أن يجتمع ترامب بفريق الأمن القومي غدا الثلاثاء لبحث الخطط المحتملة بشأن الحرب.

0: معنا من اسلام اباد الصحفي عبد الله خلوف، وكذلك من بيروت معنا مستشاره العربيه للشؤون الامريكيه والدوليه راغده ضرغام. اهلا بك سيدتي. لابدا اولا مع يعني السيد عبد الله خلوف من باكستان، ما هي هذه الورقه او المقترح الذي قدم لامريكا؟ هل تسرب اي شيء عن بنوده؟
1: بالفعل حقيقة استطعنا الحصول على بعض النقاط، لم نتأكد من صحتها. دائما نذكر بأن الجانب الباكستاني لا يصرح بأي شيء، الجانب الرسمي لا يفصح عن أي شيء. الحقيقة ما علمناه الآن من بعض المصادر وبشكل عاجل هو بعض النقاط. قيل لنا أن هذه الورقة فيها الكثير من النقاط، تتجاوز 14 نقطة، ربما حصلنا على 8 نقاط يتم الحديث عنها. في البداية ما قيل لنا بأن هذه الورقة الباكستانية هي ليست اتفاق سلام، بل سميت خطة تجميد حرب. فيها بالمقام الأول التركيز على مضيق هرمز، وفيها فتح تدريجي وآمن لمضيق هرمز، وقيل أن هذا أصبح قلب الورقة تقريبا، ويشمل حماية الملاحة وتقليل الاحتكاك وعودة التأمين والشحن ومنع الإغلاق الكامل، إضافة إلى هدنة طويلة متعددة المراحل لا نعلم ما هذه المراحل، ربما ننتظر أكثر لنعلم المزيد من التفاصيل، إضافة إلى تجميد نووي طويل بدل التفكيك. هذا يعني ما قيل وكان الحديث عنه من الجانب الباكستاني، إرجاء الملفات الثقيلة. رابعا نقل مشروط لليورانيوم، لا نعلم كيف هو مشروط، ما هي الصيغة. كنا قد علمنا في الفترات السابقة بأن إيران كانت تشترط بأن هذا اليورانيوم يجب أن يوضع في جهة معينة على سبيل الوديعة التقنية، وهو يعني يعتبر من السيادة الوطنية الإيرانية ويحق لها استرجاعه. لا نعلم الآن ما الذي تغير في هذه النقطة، إضافة إلى أن إيران تريد ضمانات متعددة الأطراف، أيضا فصل المسار الأمني عن المسار النووي، وهذا ما يركز عليه الباكستانيون. وقيل لنا أن كل الجهود التي بذلها محسن نقوي في طهران تصب في هذه النقطة، وهو فصل المسار الأمني عن المسار النووي لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من جميع الأوراق التي تم طرحها. كما أسلفت أيضا نقطة تأجيل الملفات الأصعب، وإيران تريد قنوات أمن بحري دائمة تشرك فيها الكثير من الأطراف، هناك الكثير من الأسماء المطروحة، سلطنة عمان، باكستان، الصين، وربما دول أخرى لا نعلم عنها شيء حتى الآن. هذا ما استطعنا الحصول عليه، ليس مؤكدا حتى الآن، نحن نعتمد على القليل من التسريبات وقنوات المعلومات.
0: طيب عبد الله، هل قدمت هذه الورقة إلى أمريكا بالفعل؟ هل ثمة رد على الأقل أمريكي؟
1: الحقيقة رد لا نعلم عن أي رد، لكن يبدو أنها تم تقديمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الجانب الباكستاني على الأقل قنواتنا ومصادرنا تقول بأن هذه الورقة اكتملت، ويعني هي جاهزة منذ عدة ساعات، ربما ليست الآن في هذا العاجل الذي صدر في الإعلام، ربما هي منذ الصباح أو ليلة أمس، إذن ربما تكون قد قدمت للجانب الأمريكي، لكن لا نعلم أي شيء عن أي رد أمريكي حتى هذه اللحظة، نحن نترقب أي شيء يصدر عن الجانب الباكستاني.
0: طيب عبد الله أرجو أن تبقى معي، سأذهب إلى مستشار العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام. أهلا بك سيدة راغدة. يعني هذه المقترحات كما جاء لي الزميل عبد الله كصحفي ينقلها، بالتأكيد ليس مؤكدا هذه النقاط، ولكن مصيرها الرفض في ميزان الرئيس الأمريكي باعتقادك؟
2: في البداية أنها غامضة، لا أدري ما الجديد، إنها محاولة باكستانية، والاحترام الكامل للرغبة الباكستانية في الوصول إلى تجنب للحرب، ولكن في الواقع أن الوساطة الباكستانية بحد ذاتها هي في العناية الفائقة، لأنها باتت فعلا تجمل المواقف، خاصة تجميل المواقف الإيرانية، حرصا منها على إنجاح هذه الجهود. لكن المواقف صراحة غير منطقية. إذا كان ما ذكره الزميل من إسلام أباد صحيحا، وهو قد يعني قال لنا أنه ليس متأكدا إن كانت حقا، وإنها بناء على التسريبات، واحترامي الكبير للزميل، إنما فعلا لا شيء يبشر بهذه المواقف. لماذا؟ تجميد الحرب، ماذا يعني تجميد الحرب؟ هذا ليس واردا في القاموس.
0: إيران أيضا تريد بناء الثقة مع أمريكا براغدة، يعني على الأقل حلحلة الموقف بأنه نتفق على شيء بهرمز ومن ثم ننطلق إلى ملفات أخرى.
2: إطلاقا لن يحدث ذلك. أنا كمحللة سياسية
0: بالتأكيد
2: يعني لي خبرة في هذه المفاوضات منذ 20 سنة، أؤكد لك أن دونالد ترامب لن يتمكن من الاكتفاء بأي إجراءات مهما كانت

شيقة في مضيق هرمز بحد ذاته، ويؤجل ويرحل الموضوع النووي إلى لا نعرف إلى أين. تجميد فكرة التجميد الحرب وتجميد المفاوضات وتجميد حل اللا حرب وحل اللا سلم، لا ليس يعني درجة

0: من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ثم أنا هناك خلافات جذرية زميلي عادل على حتى مبدأ التعويضات. أمريكا ترفض مبدأ التعويضات
1: وإيران تريد تعويضات
0: ولا توافق حتى على رفع العقوبات كليا، ولكن إنما تدريجيا. المواقف متباعدة جدا، ونحن الآن أمامنا أمران واضحان: التأهب الإسرائيلي وهذا هو دليل، والموضوع الآخر هو بنك الأهداف الذي يحدده أو التي يحددها البنتاغون في وزارة
1: بالتأكيد إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من ترامب. أذهب مرة أخرى إلى إسلام أباد، الصحفي عبد الله خلوف. عبد الله، إلى أي مدى الباكستانيون وإسلام أباد هذه المرة ربما لديها تفاؤل بأن تعود كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات؟ بعيدة هذه الأمنية؟
2: بالفعل سؤال منطقي ومشروع الحقيقة. نعم بالفعل سؤال مشروع، لأن ما نراه في الإعلام وما نراه في تصريحات دونالد ترامب والجانب الإيراني حقيقة مخيف جدا وينذر بقرع طبول الحرب. لكن الجانب الباكستاني، وعلى أقل تقدير من أتواصل معهم من المطلعين على المفاوضات، يقولون أنهم تحت الطاولة متفقون على 70% من كثير من النقاط. هذا ما سمعناه. ويوم أمس حقيقة علمت من أحد الأطراف المطلع على المفاوضات من الجانب الباكستاني بأنه قال بأن الدول الكبرى الصين والولايات المتحدة الأمريكية مقتنعة بأنه لا يمكن معالجة الملفات الثقيلة في الوقت الراهن، إذا يحاولون الحصول على صيغة ما. قيل لي أن دونالد ترامب يسعى إلى صيغة حتى لو كانت مصغرة يبرز فيها انتصارا أمام الداخل الأمريكي أو ربما أمام المجتمع الدولي بأنه انتصر حتى لو لم تكن فيها الملفات الأثقل. هذا ما يقال تحت الطاولة، لكن المغاير والمخالف هو ما نراه في الإعلام وفي تصريحات كلا الطرفين. لا نعلم ما مدى ارتباط ما هو تحت الطاولة وما هو فوق الطاولة، ما لا نعلم ما مدى صدقية هذا الكلام، ربما في شيء من الوجاهة. لكن الجانب الباكستاني حقيقة أن ننوه إلى نقطة مهمة، أنه منذ شهرين بات مطلعا على جميع القنوات، القنوات الأمريكية والإيرانية، حتى القنوات الخليجية والإقليمية والقنوات الصينية. لا أعتقد أنه يتحدث من فراغ. وهذا التفاؤل، نحن نلمس أن لدى الباكستاني تفاؤل في بعض المناطق ليس منطقيا، يريد أن يحقق نصرا ذاتيا لنفسه وهو النصر الدبلوماسي بأن باكستان لأول مرة تخوض هذا الدور الوساط الدبلوماسي الكبير بعد سنوات كبيرة من العزلة والتهميش للجانب الباكستاني، تريد أن ترتقي. لكن هل هذا الكلام فيه تطابق ما بين ما هو خفي وما هو معلن؟ حتى الآن الوقائع التي سنراها في المستقبل ربما تثبت صحة أو تنفي هذه الادعاءات الباكستانية.
1: طيب أعود مرة أخرى إلى مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة الدرغام. راغدة، ربما 8 نقاط ذكرها الزميل عبد الله من 14 نقطة تعتقدين أنت لا توافقين على آلية ربما هذه النقاط، هل هذه مرحلة لكسب الوقت إيرانية مجددا؟
0: نعم.
1: باعتبار أنها لا تقطع كل خيوط التواصل، ولكنها ربما تقدم مقترحات غير مقبولة محكوم عليها مسبقا.
0: نعم، إيران تحاول تجنب الاستحقاقات الحقيقية. واضح أن هناك انقسام بين آراء الحاكمين في طهران. الحرس الثوري يريد الحرب، لا يريد التنازلات. وواضح أن الرئاسة الإيرانية بغض النظر عن صلاحيتها المحدودة إذا شئت، أنها تود أن يكون هناك عمل يؤدي إلى تأجيل الحرب أقله، إن لم يكن إلى توصل إلى اتفاقية سلام. أما أن يقال أن هناك اتفاق على 70% من الأمور، يا عزيزي زميلي العزيز، 30% إذا كانت هي الأهم، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك مرة
1: ثمة ألغام تفجر الاتفاق تقصد؟
0: تماما. وثم صراحة الإيراني يحاول أن يتجنب الآن مواجهة القرار النهائي. ما زال يراهن على أن دونالد ترامب هو الذي في حاجة للتنازل، لأنه هو الذي أمامه رأي عام، بينما الرأي العام في إيران يقمع بأشكال مختلفة. لكن القراءة القراءة خاطئة، لأن دونالد ترامب سيضطر إلى أن يثبت ويشرح للرأي العام الأمريكي حتى الذي يعارضه ماذا فعل بهذه الحرب، أن يؤجل تأجيل الملفات الأصعب. القنوات البحرية هي تحت سيطرة إيرانية، أفكار تركز على مضيق هرمز، كل هذه أفكار حقيقة يعاد إنتاجها باكستانيا.

0: وكرر الاحترام للجهود
1: واضح.
0: الباكستانية، ولكن أعتقد أنها باتت مضرة لأنها تضلل بغير قصدها.
1: طيب، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام من بيروت، شكرا جزيلا لك، وجزيل الشكر أيضا للصحفي عبد الله خلوف من إسلام أباد.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: حياكم الله. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الفرق الفنية من إيران وسلطنة عمان اجتمعت أخيرا لوضع آلية لعبور السفن من مضيق هرمز، وأشار إلى أن الاتصالات مع مسقط بهذا الشأن ستستمر بهدف اعتماد آلية واضحة للعبور من المضيق. أكد ممثل المرشد الإيراني لدى الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي أن المفاوضات تجرى بإشراف كامل من كبار المسؤولين في البلاد وبموافقة وتأييد من مجتبى خامنئي، وشدد المسؤول الإيراني على أنه لا ينبغي السماح بإثارة الخلاف داخل الصفوف، مؤكدا أن طهران لن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات. من لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. سيد عارف، ليبدأ معك أولا مما قاله يعني ممثل المرشد في الحرس الثوري صادقي، الآن باعتقادك أن الخلاف أكبر من أن يعني يتم التغطية عليه وبالتالي يظهر إلى العلن فيما بينهم؟
1: يعني أنا بداية تحية طيبة لك أستاذ عادل ومشاهديكم الكرام. يعني أنا شخصيا أعتقد أن هنالك خلاف واقعي موجود لدى النظام الإيراني، لكنما هذه الخلافات التي تظهر إلى العلن لا أعتقد بأنها حقيقية، بمعنى أن الخلافات هي في مجال آخر وهي عادة كامنة ليست ظاهرة. الخلافات التي الآن نراها بين فريق من الحكومة أو ربما اتهام عراقتشي بأنه خائن إلى المسار الدبلوماسي لأنه شارك في اتفاقية 2015، وهنا أتحدث عن محمود نبويان الذي اتهم عراقتشي بأن يجب يعني استبعاده من مسار المفاوضات. هذه الخلافات خلافات مصطنعة، وذلك لإلغاء الكرة بالملعب الأمريكي، بمعنى يريدون أن يصلوا هذه الرسالة للجانب الأمريكي: أنتم من قتلتم المرشد، وبالتالي قتل المرشد أدى بأن التواصل مع المرشد الجديد يكون صعب، إضافة إلى ذلك بأننا لا نستطيع أن نتخذ قرارا موحدا لأننا لا نستطيع أن نتواصل مع المرشد من جانب، وكذلك هنالك آراء مختلفة في داخل الحكومة وبين الحرس.
0: أي بس هذه الانتقادات يعني حتى من 2015 ظريف تعرض إلى انتقادات كبيرة وهوجم، وحتى لما أعيد مرة أخرى إلى المشهد كان هناك معارضة لوجوده أصلا، فبالتالي ما يمر به عراقتشي ليس ببعيد.
1: وهذه النقطة هي التي تجعلني أن أؤكد على هذا الرأي، لأن بعد ما حدث في اتفاق 2015 ظهر حميد رسائي وهو ممثل متشدد في البرلمان الإيراني على الإعلام الإيراني، وقال بأنني كنت على تواصل مع ظريف وكانت كل هذه التصريحات منسقة حتى نستطيع أن نعطي أوراق تفاوضية إلى ظريف ويتخذ ربما يكون لديه الأوراق حتى يقول بأننا الآن نبرم اتفاق على الرغم من إرادة قطاع واسع من يعني التيار المتشدد في إيران. لذلك علينا أن نفرق بين الخلافات الظاهرة والخلافات الكامنة الحقيقية الموجودة في إيران.
0: خلينا أيضا يعني نأخذ

0: خذ هذه الخطوات. إيران الآن تقول بأن ثمة ترتيب جديد لمضيق هرمز تم يعني وفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ثم اجتماع مع السلطات العمانية لوضع آلية لعبور السفن من المضيق، هي بذلك تخلق وضعا يعني جديدا للمنطقة. باعتقادك هذا هروب إلى الأمام، طالما أنها قدمت أيضا الورقة من المقترحات للجانب الباكستاني لإيصالها إلى الأمريكيين؟
1: يعني بداية نحن يجب أن نعلم بأن إيران تؤمن بالممر البريء وليس الممر العابر، يعني لا تؤمن باتفاقية البحار فيما يتعلق في مضيق هرمز، بل لديها قانونها الداخلي أبرم عام 1993، وبالتالي هي تعتبر مضيق هرمز بين دول متشاطئة وليس ممر دولي كما هو معروف في معظم المضايق الدولية، وهي تحاول أن يعني تؤكد على هذه النقطة. لكنما أنا أعتقد أن هذه الخطوات يجب ربطها بخطوتين أخريين. الجانب الأول هو اختيار قاليباف ممثلا خاصا يعني خاصا إلى الصين، والجانب الثاني هو الورقة المعدلة حاليا، وهذا إن دل على شيء يدل بأن إيران من خلال شروط تعجيزية تحاول ترحيل الملف من باكستان إلى وساطة صينية، لأن الصين تستطيع أن تعطي الضمانات إلى الجانب الأمريكي والجانب الإيراني من جانب، ومن جانب آخر تستطيع أن تسوق هذا الاتفاق على أنه ليس استسلاما بل هو عملية موازنة دولية يستطيع أن يسوق على هذا النحو. ولا ننسى أيضا بأن هنالك قمة مرتقبة روسية صينية قد تكون تدعم هذا المسار الذي تريده إيران.
0: من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، شكرا جزيلا لك. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول جسر جوي إضافي من الأسلحة والذخائر من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ونقلت هيئة البث عن مسؤول قوله إن إسرائيل والولايات المتحدة قد تشنان هجوما على إيران فور حصول تل أبيب على الضوء الأخضر من ترامب. وأضاف المسؤول أن بنك الأهداف داخل إيران سيشمل بنى تحتية إيرانية للطاقة، فيما ذكرت صحيفة معاريف أن الجسر الجوي الجديد يهدف إلى تعزيز مخزون إسرائيل من الذخائر والأسلحة تحسبا لأي تصعيد محتمل. من القدس معنا كبير مراسلي العربية زياد حلبي. زياد، الضوء الأخضر ما زالت إسرائيل تنتظره، ولكن أهبت الاستعداد إلى أي مدى وصلت؟
2: لا شك في أن ثمة تأهبا كبيرا جدا في إسرائيل دفاعيا وهجوميا أقله كما يؤكد الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار، بالإضافة إلى ذلك ما هو معروف استمرار وصول ذخائر أمريكية إن كانت دفاعية أو هجومية إلى مطار تل أبيب وإلى القواعد الجوية الإسرائيلية. بالنسبة لإسرائيل هي مستعدة تماما لتجديد القتال إذا ما قرر الرئيس الأمريكي ذلك. في الانتظار يجري بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورات على مدار الساعة تقريبا بشكل يومي في هذا الإطار حول السيناريوهات المختلفة، العودة للحرب أو ربما طرق أخرى يفكر فيها الرئيس الأمريكي في هذا الاتجاه. الجبهة الداخلية، قيادة الجبهة الداخلية أبقت التعليمات على حالها حتى الثلاثاء ليلا، هل يعني ذلك شيئا؟ لا أعرف، مع طبعا هو موعد المشاورات التي سيجريها الرئيس الأمريكي مع مستشاريه غدا.
0: شكرا جزيلا لكبير مراسلي العربية زياد حلبي من القدس. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه تم أمس اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

أفادت الخارجية السعودية بتلقي الوزير الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. وأضافت الخارجية أن الاتصال ناقش الاطمئنان على إجراءات السلامة بعد الاعتداءات المدانة على الإمارات. وكانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا أدانت فيه الاعتداء على الإمارات بمسيرات، مؤكدة تضامن المملكة مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها. هذا وأدانت وزارة الخارجية الباكستانية استهداف محطة بركة النووية الإماراتية، وأكدت أن أي استهداف متعمد للمنشآت النووية يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي. كما حذرت إسلام أباد من أن استهداف هذه المنشآت قد يترتب عليه عواقب كارثية، ودعت جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو التسبب بتداعيات تتجاوز حدود المنطقة. وجددت تأكيدها على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل لتحقيق السلام والاستقرار المستدام. وفي شق المفاوضات، أعلنت الخارجية القطرية أن الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف جهود الوساطة الباكستانية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد وزير خارجية قطر على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف للتقدم في المفاوضات بين أمريكا وإيران وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام. إلى التطورات في لبنان، حيث دخل تمديد وقف النار حيز التنفيذ فجر اليوم، لكن إسرائيل واصلت القصف على عدة قرى وبلدات. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بمقتل قيادي في حركة الجهاد في غارة إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة بعلبك في شرق لبنان. وذكرت الوكالة أن القصف طال شقة سكنية كانت تقيم فيها عائلة فلسطينية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أسفر عن مقتل القيادي وائل عبد الحليم وابنته.

0: قتل فلسطيني وأصيب ستة آخرون بينهم حالات وصفت بالخطيرة إثر غارة نفذها الطيران الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين جنوب مدينة دير البلح. إلى ذلك أعلن عن إغلاق معبر رفح بعد إغلاقات متكررة بسبب التطورات الأمنية والتصعيد العسكري، إضافة إلى إجراءات إسرائيلية مرتبطة بحركة العبور والإجلاء، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير وخصوصا للمرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع. قالت الصحفية المحررة من كتائب حزب الله العراقي إليزابيث تسوركوف في لقاء مع العربية إن المعلومات التي قدمتها إلى FBI عن الجماعات التي اختطفتها كانت وفيرة ومفيدة، مضيفة أن القيادي الذي اعتقلته أمريكا محمد باقر السعدي نفذ اغتيالات في العراق وكان منخرطا بمحاولة لاغتيال ترامب.
1: أنا قدمت معلومات وفيرة بشان كتائب حزب الله، ليس بشان
2: سعدي.
1: بالضبط. المعلومات التي أنا وفرتها تخص الجماعة اللي اختطفتني وعذبتني. كنت 4.5 أشهر بإيد مجموعة من المعذبين والخاطفين بمنطقة جرف الصخر، بعد ذلك تم نقلي إلى منطقة بالقرب من الحدود مع إيران، وكانت جماعة أخرى أيضا ضمن قتائل حزب الله يعني تحتجزني. هذه المجموعة الأولى مثل السعدي كانوا الناس يعطوني معلومات دون فهمهم أنهم يعطوني معلومات عن هوياتهم، عن طريق عملهم، عن أماكن وجودي. كل هذه المعلومات

0: المعلومات بعد ما أنا طلعت من الأسر أنا قدمتها للـ FBI، وهذه المعلومات كانت مفيدة أيضاً بفهم أكثر عن كتائب حزب الله. حسب علمي هو انخرط بذلك ومحاولات أخرى لاغتيالات، وهو يعني بالفعل نفذ اغتيالات بالعراق بخدمة سياسيين وتجار وناس وطبعاً الحرس الثوري، فهو عنده نشاط أيديولوجي مرتبط بإيران وعنده نشاط مرتزقي لخدمة سياسيين مختلفين. هو اعترف بهذه الجرائم لعميل FBI سري. كثير من العمليات نفذت ضد أهداف يهودية، وكانت محاولة الأبرز كانت محاولة لاستخدام سلاح كيماوي ضد السفارة الإسرائيلية مثلا بلندن، بس كانت استهدافات أيضا لمدارس يهودية لبنوك يهودية، وكانت أيضا استهدافات لبنوك أمريكية.
1: وقالت الصحفية المحررة من كتاب حزب الله العراقي إليزابيث تسوركوف أن السعدي اعتقل في تركيا وتم تسليمه إلى FBI، وأشارت إلى أن السعدي كان له أنشطة مرتبطة بإيران.
0: لا، هو عنصر مركزي بكتاب حزب الله وفوق ذلك بالحرس الثوري. يعني كتاب حزب الله أسست من قبل الحرس الثوري، وضمن مجلس الشورى للميليشيا هناك رجال من الحرس الثوري. سابقا كان الممثل للحرس الثوري قاسم سليماني من مؤسسي الميليشيا، فلذلك هم جزء لا يتجزأ من قوة قدس، يعني تابع للحرس الثوري الإيراني. محققة رئيسية بملفي، وهي أمرة رائعة جدا. يعني هدف التغريدة التي قلمنا بشأنها هدف كان الشكر لها، لأنه كانت فرصة، لأنه هي لعبت دور محوريا باعتقال السعدي.
1: نشرتنا مستمرة وفيها زيلينسكي يقول إن مدى الأسلحة الأوكرانية سيغير مسار الحرب مع روسيا. ولدينا أيضا زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تحويل الحدود الجنوبية إلى قلعة حصينة.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر الصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: حياكم الله. كشف القائد المنشق عن قوات الدعم السريع المعروف بالسافانا عن ما وصفه بمخططات تهدف إلى تقسيم السودان، مؤكدا في مقابلة مع العربية أن الدعم السريع يسعى لضم إقليمي كردفان ودارفور وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب المستمرة على وحدة البلاد ومستقبلها السياسي.
7: الأسباب الحقيقية التي دفعت القائد علي رزق الله السافانا إلى أن يعود مجددا إلى القوات المسلحة السودانية، ما هي الدوافع الحقيقية بعد كل هذه السنوات وكل هذه التفاصيل المثيرة؟
8: طيب، وهو الدوافع واضحة، يعني لأنه إذا جيت شفت هنا وهناك المعركة الدائرة في السودان، نحن كسودانيين ما بنتحمل المعركة بالشكل ده، ما عندنا لا قدرة ذاته، فسواء كان على مستوى قواتنا المسلحة أو الدعم السريع اللي كان بيشتغل تحت إدارة القوات المسلحة أو جميع القوات أو حتى الشعب السوداني اللي بيجازف في لقمة العيش اليوم ورزق اليوم باليوم. والمسألة

0: لا طالت لثلاث سنين وماشية لقدام، والهدف الرئيسي ما في دول بيقدر يحدد منها. في النهاية الهدف منها تقسيم السودان، ممكن يكون دارفور وكردفان لانفصال.
1: القائد المنشق عن قوات الدعم السريع المعروف بسافانا كشف أن عددا من القادة قادة الدعم السريع باتوا مقتنعين بعدم جدوى استمرار الحرب في السودان.
2: هل عدت عن قناعات وطنية راسخة بأنه لا جدوى من هذه الحرب، لا جدوى من الانضمام إلى قوات الدعم السريع؟
0: وأكيد ده مش أنا وبس، حتى الدعم السريع هو بنفسه، وحتى كمية من العناصر كم سواء كان على مستوى القادة العسكريين أو الجنود أو الإدارات الأهلية أو المجتمعات الموجودة بقبائلها، ما في زول كان مشاور على الحربة اللي قامت مفاجأة بالشكلية اللي كانت غير موجهة بها أو غير متوقعة بها يعني في داخل السودان ومع القوات المسلحة. لأنه الآن بتلقى واحد في الدعم السريع أخو شقيقة في القوات المسلحة، والزول الساكن في الجنينة في أقصى الغرب ممكن يكون عنده مصالحه هنا وبيته هنا وممتلكاته هنا، وكان بيلتقي علاجه وحاجاته من المركز من الخرطوم لأنه هدي العاصمة. الحاجة الأخيرة برضو لما تشرح أي برنامج بتاع تقسيم للسودان أو انفصال بالشكل دارفور وكردفان، أي دول بيشنشن منك بيقول لك نحن أفضل لنا الجيش نشتغل من حوالي الجيش عشان نوحد السودان، يكون السودان الواحد الموحد.
1: أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا اليوم أن الولايات المتحدة ونيجيريا شنت غارات جوية جديدة على داعش في شمال شرق نيجيريا، مضيفة أنها نفذت الضربات العسكرية بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية في المناطق التي تتصاعد فيها الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن العمليات لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية أو النيجيرية. نفى العميد السابق في النظام السوري عاطف نجيب مجددا أي علاقة له باعتقال أطفال درعا عام 2011 خلال جلسة علنية بمحكمة الجنايات الرابعة في دمشق، واصفا الاتهامات بأنها أخبار فيسبوكية، رغم مواجهته بشهادة تتعلق باستجواب أحد الأطفال آنذاك.
3: بعد أكثر من 15 عاماً على احتجاجات درعا، عاد اسم عاطف نجيب إلى الواجهة مجدداً من داخل قاعة المحكمة في دمشق. الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد مثل أمام القضاء لمواجهة اتهامات تتعلق بالأحداث التي سبقت اندلاع الاحتجاجات السورية عام 2011. وخلال الجلسة نفى نجيب أي علاقة له باعتقال أطفال درعا الذين أوقفوا بعد كتابة شعارات مناهضة للنظام على جدران مدارس في المدينة، وهي الحادثة التي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية دولية باعتبارها من الشرارات الأولى للاحتجاجات في سوريا.
4: سيادة القاضي، والله بعد ما غادرت درعا لا أعلم عنها شيء إلا من التلفزيون.
3: الجلسة شهدت تناقضا في روايته بعدما أقر بأنه حقق مع طفل قال إنه متهم بحرق مركز مراقبة عسكري، كما نفى التهم المتعلقة بالتعذيب المفضي إلى الموت وتهديد عائلات باعتقال النساء، مؤكدا أنه نقل من منصبه بعد أيام قليلة من اندلاع الاحتجاجات في درعا.
4: الإشاعة اللي صارت والله عاطف معتقل الأطفال هن ما بيعملوا هيك، في مين بس الموضوع لحتى يغذي هذا الموضوع؟ هذا مين اشتغلوا على الانترنت؟ هذا بده وكادر يشتغلوا.
3: تصريحات نجيب أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون وحقوقيون أن إنكاره يتعارض مع شهادات موثقة لعدد من أهالي درعا ومعتقلين سابقين، كما أعاد كثيرون تداول روايات وشهادات لأشخاص قالوا إنهم كانوا بين الأطفال الذين تم توقيفهم واستجوابهم في تلك الفترة.
1: كشف روديون ميروشينيك سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف أن شركات غربية تقوم بتجنيد مرتزقة للقتال مع القوات الأوكرانية، وصرح ميروشينيك أن بعض المرتزقة هم من أفراد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية وغيرهم من اليابان والنرويج وهولندا وإيرلندا يقاتلون أيضا إلى جانب القوات الأوكرانية. وأضاف السفير أن كييف تتحرك نحو تصعيد الحرب عبر استهداف المدنيين. قال الرئيس فلاديمير زيلنسكي أن ازدياد مدى أحدث

0: الأسلحة الأوكرانية يغير بشكل كبير مسار الحرب بعد هجمات أوكرانية قرب موسكو. وأضاف زيلينسكي أن القدرات الأوكرانية بعيدة المدى ستغير بشكل أوسع نظرة العالم إلى الحرب.
1: نفذت قوات الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن والمخابرات عملية واسعة النطاق في منطقة موسكو، ونفذت القوات سلسلة من الضربات العميقة، وتجاوزت المسافة إلى الأهداف هذه المرة 500 كيلومتر، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة وأن منطقة موسكو تعد الأكثر كثافة بأنظمة الدفاع الجوي الروسية التي تعنى بحماية مراكز القوة الرئيسية، إلا أن تحركات أوكرانيا بعيدة المدى تتغلب على هذا التحدي بالفعل.
0: وكشفت المخابرات الدفاعية الأوكرانية عن مسيرة وولف الهجومية التي يصل مداها إلى 1000 كيلومتر، كما أوضحت أن الجيل الجديد من المسيرات الهجومية قد استخدم بالفعل لضرب أهداف بارزة داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك مصافي النفط ومخازن الذخيرة. وثق مقطع فيديو مسيرة أوكرانية هجومية من نوع FP2 خلال تنفيذها هجوما على قاعدة بحرية روسية في شبه جزيرة القرم باستخدام صواريخ موجهة.

0: في المقابل اعترضت روسيا ودمرت ما لا يقل عن 3024 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي. ووفقا لوكالة ريانوفوستي الروسية، أوضحت الوكالة أن أكبر عدد من الطائرات المسيرة تم إسقاطه في يومي 13 و17 من الشهر الجاري، حيث تم تدمير 572 مسيرة و 1054 طائرة على التوالي، معظمها فوق الأراضي الروسية الأوروبية. من موسكو معنا مدير مكتب العربية هناك عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا بك. لأبدأ أولا من ما ذكره روديون ميروشينيك سفير الخارجية الروسية من أن ثمة شركات غربية تجند المرتزقة من وعصابات مرتبطة بالمخدرات، تفاصيل أكثر إذا تكرمت.
1: عادل، ليست هي المرة الأولى التي تتحدث فيها موسكو عن أن كييف تقوم بتجنيد مرتزقة من دول مختلفة من العالم، لكنها اليوم تتحدث عن شركات غربية تطال أفراد من عصابات المخدرات من أمريكا اللاتينية وعدد من الدول في العالم، منها اليابان ومنها إيرلندا وبعض الدول الأوروبية. الأمر طبعا الذي ينعكس بشكل مباشر على خلفية أن سفير الخارجية الروسية أشار إلى أن كييف اليوم تستهدف المباني المدنية في مختلف المناطق، وشرائط ومقاطع الفيديو أظهرت هذا الأمر. وهذا الشيء الذي أكده الكرملين قبل نحو 10 دقائق من الآن عادل، يتحدث عن أن الجانب الروسي يستهدف البنية التحتية التابعة للقوات العسكرية الأوكرانية، بينما يذهب الجانب الأوكراني نحو استهداف المناطق المدنية. على العموم يعني لو عدنا بالتاريخ قليلا إلى الوراء عادل، لكنا نقف على تصريحات نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي دمتري ميدفيديف الرئيس السابق للبلاد، الذي تحدث أنه في حال إطلاق عدد كبير من المسيرات نحو الداخل الروسي فلا بد أن تصيب أحدها بعض المناطق، لذلك يعني أمر طيب. الخسائر هو أمر مفروض، والتقارير العسكرية تتحدث بشكل يومي عن عدد تلك المسيرات.
0: عبد الجواد، الأسلحة التي تتحدث عنها أوكرانيا من أن مداها أكثر من 1000 كيلومتر، وبالتالي يعني كولف وغيرها، إلى أي مدى ستغير بشكل الحرب والأضرار التي أصابتها؟
1: عادل، يعني حسب العملية العسكرية التي يتحدث عنها الروس، لا يمكن لمثل هذه الأسلحة أن تلعب دورا في تغيير شكل الحرب، لطالما وصلت المسيرات الأوكرانية إلى منطقة كازان طبعا التي تبعد قرابة 800 كيلومتر، يعني تصل المسيرات الأوكرانية إلى مسافة أكثر من 1200 كيلومتر عن الأراضي الأوكرانية. أما طبعا كثافتها اليوم فتأتي على خلفية التصعيد، ولا سيما أن الكرملين يذهب من قليل التحدث عن أن أعمال المفاوضات وعملية إنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية هي

0: متوقفة بشكل مؤقت لدى الجانبين الروسي والأوكراني، لذلك يأمل كما أشار دمتري بيسكوف من واشنطن إعادة لعب الدور في عملية التفاوض بين الجانبين.
1: من موسكو عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية، شكرا جزيلا لك. نعود إلى التطورات المتعلقة بإيران ونذكر بهذه الأخبار التي وردت قبل قليل، حيث أفادت بلومبرغ بأن نحو 23 ناقلة إيرانية متوقفة في مرافق التصدير بجزيرة خرق. بلومبرغ أيضا قالت بأن صور جوية تظهر أن إيران تعاني من ضغط كبير في مرافق تخزين النفط. إذن هذه الأخبار العاجلة وفق بلومبرغ. قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لقناة ABC أن السياسة الأمريكية لم تشهد أي تغيير تجاه تايوان، كما أضاف أنه يجب عدم تغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان.
2: I mean, the most important thing that needs to happen is we need to have no change in the status quo in the Taiwan Straits. And the president was really clear about this. There's no change in American policy on Taiwan. There's no change there. We expect that situation to be stable. And if President Xi is going to change that, then obviously that's something that would be taken into account. The president's very focused on making sure that nothing happens there.
1: أفادت السلطات الأمريكية بإغلاق قاعدة ماونتن هوم الجوية بولاية أيداهو عقب حادث اصطدام طائرتين من طراز IA-18G تابعتين للبحرية الأمريكية خلال عرض جوي. وأوضحت السلطات الأمريكية أن فرق الطوارئ هرعت إلى الحادث موقع الحادث وبدأت التحقيقات في الواقعة.

حض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كبار المسؤولين العسكريين على تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى حصن منيع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. جاء هذا خلال اجتماع عقده جونغ أون مع قادة فرق وألوية في الجيش. وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي أمر بتجديد العمل الاستراتيجي للجيش وإجراء تغيير كبير في جهود ردع الحرب. قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. ويأتي التحذير بعد تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في أنها ناجمة عن المرض. وذكرت المنظمة أن انتشار المرض لا يصل للمعايير التي تجعله يمثل جائحة، إلا أن الدول التي تشترك في حدود برية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية معرضة لخطر كبير لمزيد من الانتشار. أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن 9 أشخاص من المقرر أن يصلوا إلى المملكة بعد مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس هانتا. وأضافت أنه سيتم نقلهم إلى منشأة عزل في مستشفى أوروبارك بالقرب من ليفربول في شمال غرب إنجلترا. يخضع نحو 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية أم في هونديوس، حيث بدأ تفشي المرض في الشهر الماضي، يخضعون للمراقبة بالفعل في بريطانيا بعد إعادتهم جوا من جزر الكناري يوم الأحد الماضي. وهذه الصور مباشرة لرسو السفينة في روتردام، إذن نتابع هذه الصور مباشرة من هولندا مباشرة. ضبطت السلطات المكسيكية أكثر من طن

من مادة الميثام فيتامين وأوقفت 4 معامل سرية لتصنيع المخدرات الاصطناعية في غرب البلاد حسب ما ذكرت وزارة الأمن المكسيكية. وشهدت المكسيك تزايدا في عمليات ضبط المخدرات والاعتقالات وسط ضغوط من حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف تدفق المخدرات. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. ترامب يقول إن الإيرانيين يتوقون للتوصل لاتفاق ويبحث غدا خيارات استئناف الحرب. باكستان تقول إنها قدمت مقترحا إيرانيا معدلا لأمريكا، وطهران تؤكد استمرار المحادثات. القيادة المركزية تؤكد للعربية استعدادها لأي خطة طوارئ بشأن إيران وتقول قطعنا إمدادات أذرعها. إسرائيل ترفع درجة التأهب لاستئناف الضربات على إيران وتواصل قصف لبنان رغم تمديد وقف النار. محمد عثمان على رأس الساعة، في أمان الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تتدخل الأحداث، تختلف الأمور.
8: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
8: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
8: لنعرف،
9: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
10: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
11: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: حياكم الله أينما كنتم. إنها الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة من العربية، وهذه عناوينها. ترامب يقول إن إيران تتوق بشدة للاتفاق، ومصدر باكستاني يؤكد أن إسلام أباد سلمت واشنطن مقترحا إيرانيا معدلا. طهران تقول إن المفاوضات مع واشنطن مستمرة بوساطة باكستانية، وتطالب بالإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات. للمرة الأولى منذ شهر أبريل الماضي، العقود الآجلة لخام برنت تصعد بأكثر من 1% لتتجاوز 110 دولارات للبرميل. رغم دعوات أكثر من 90 نائبا له بالتنحي، نائب رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أن ستارمر باق في منصبه ولن يستقيل. روسيا تتهم شركات غربية بتجنيد مرتزقة للقتال مع أوكرانيا، والأخيرة تؤكد أن أسلحتها بعيدة المدى ستغير شكل الحرب. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق ويصرخون من آثار الحرب، وأن إيران تتحدث عن الاتفاق ومن ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود. وبتزامن مع هذه التصريحات، نقلت رويترز عن مصدر باكستاني رفيع قوله إن إسلام أباد قدمت لأمريكا الليلة الماضية مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. هذا ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريق الأمن القومي اجتماعا لبحث ملف إيران، وفقا لما أفاد به مسؤولون أمريكيون لموقع أكسياس. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في منشور له عبر حسابه في منصة تروث سوشيال أن الوقت ينفد أمام إيران، داعيا طهران إلى التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى منها شيء وفق تعبيره. في سياق متصل وفي لقاء خاص مع العربية، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في العمليات ضد إيران، مشيرا إلى أن التركيز الحالي ينصب على إنفاذ الحصار البحري على إيران. وشدد المتحدث باسم سنتكوم على أن التهديدات الإيرانية هي ما يعيق حركة السفن عبر مضيق هرمز، كما أشار إلى أن طهران تمثل خطرا واضحا على الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي.
1: My assessment is that we clearly achieved the military objectives we set out. We understood that Iran posed

0: a clear and present risk to international security and regional stability. So we set out to significantly degrade their missile and drone capability. We set out to eliminate their Navy. We set out to dismantle their weapons manufacturing capability. And on all of those fronts, we achieved what we set out to do. Our military objectives was to severely degrade Iran's ability to use missiles and drones to threaten the region and the world. Also, our objective was to severely degrade Iran's ability to expand and export those drones and missile capabilities across the region. And that's exactly what we did. Today, the Houthis, Hamas, Hezbollah are all cut off from Iranian weapons and supplies, from their military support. That was achieved through our efforts during Operation Epic Fury.
1: وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في تصريحاته للعربية أن الولايات المتحدة تواصل بشكل فعال حصار الموانئ الإيرانية لمنع طهران من استخدام مضيق هرمز كسلاح.
0: We have been highly effective in enforcing the U.S. blockade against ships attempting to enter or depart from Iranian ports. Why is this important? It's important because Iran has tried to use the Strait of Hormuz and threaten it, impede the flow of traffic through an international channel. We, in turn, are not allowing them to profit from those threats, from that action, by closing their ports. And we've been highly effective, as I just mentioned. More than 80 ships we've turned around to prevent them from entering or exiting Iranian ports. We've dismantled four of them that tried to evade the blockade. We're very serious about continuing to fully enforce the blockade.
1: ينضم إلينا الآن من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. أهلا بك سيد إيهاب. الليلة الماضية أو في آخر ساعات الليلة الماضية قدم مقترح إيراني جديد معدل. قبل ساعتين من الآن ترامب قال إن إيران دائما تتحدث عن الاتفاق وتقدم ورقة ليست لديها أي علاقة بالبنود. حتى متى ستواصل إيران في ذات النهج؟ وإلى أين يمكن أن يفضي بها إذا ما استمرت في هذا النهج؟
2: أهلا بحضرتك. أهلا. شكرا على الاستضافة وأهلا بالمشاهدين. إيران مستمرة طالما الرئيس دونالد ترامب لم يضغط على الزناد. هي تعطي له illusion أو إيحاء بأنها تقوم بتحركات دبلوماسية، ولكن في حقيقة الأمر هي لا تقوم بأي تحركات. هي تارة تقدم مقترحات تعلم أن واشنطن لن توافق عليها، تارة لا توافق هي على المقترحات وتطلب تعديلات، والأمور سجال وذهاب وعودة بين باكستان وواشنطن وطهران، لكن لا أحد يلقي يعني حجرا حقيقيا في المياه الراكدة. رئيس دونالد ترامب خلال الأيام الماضية كان قد تخلى عن التصريحات التي أطلقها قبل ساعات قليلة جدا من انه الايرانيون يعني يتوقون لاتفاق، هم يتوسلون لتوقيع اتفاق، هم يرغبون بشده في توقيع اتفاق. هذا التصريح الفضفاض غير ذي معنى كرره الرئيس دونالد ترامب خلال اكثر من يعني يمكن 43 او 45 يوم منذ وقف الحرب وحتى اليوم.
1: طيب.
2: ولم يتحقق معه اي شيء. أنا أخشى أن الرئيس دونالد ترامب يعود مرة أخرى لهذا
1: بالضبط
2: التصريح.
1: وهذا ما يجعل البعض يستشعر بأننا ندور في حلقة مفرغة. نأتي إلى ذات النقطة ومن ثم نبدأ من البداية، وتفاوض هنا، تعديلات طفيفة لا ترقى لمستوى طموحات الآخر، ومن ثم يستأنف العمل العسكري مجددا. هل نحن أقرب الآن إلى ذات النقطة التي يمكن أن تلقي حجرا في هذه المياه الساكنة؟
2: هناك من يدفع الرئيس دونالد ترامب دفعا داخل الإدارة الأمريكية وداخل أعضاء مجلس النواب والشيوخ من الجمهوريين تحديدا ومن الحزب الجمهوري، ليس من الأعضاء يعني وسياسيين يعني جمهوريين ثقال، بضرورة أن يتوجه إلى العمل العسكري من جديد. وأذكر هنا باللقاء

الذي أجراه بالأمس لينزي جراهام، يعني أحد قيادات الحزب الجمهوري، مع إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية، وطالب فيه مباشرة الرئيس دونالد ترامب بالعودة إلى العمليات العسكرية وضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وقال إن هذا هو التصرف الأمثل لإجبار وإرغام النظام الإيراني على توقيع اتفاق كما تريده الولايات المتحدة مع النظام الإيراني. وكذلك طبعا جون بولتون مسؤول سياسة الأمن القومي الأمريكي

0: هذه الحرب لن يكون إلا ناجحا بصورة واحدة، وهي إسقاط النظام، وليس فقط يعني إجباره على توقيع اتفاق. فالأمور تسير في هذا الاتجاه. دونالد ترامب حتى اللحظة يبدو أنه متردد في الضغط على الزناد. ما هذا السبب في ذلك؟
1: ما سبب التردد؟
0: طبعا هو هناك مخاوف من أنه هو شخصيا لا يثق في قدرة الجيش الأمريكي على حزم الأمور بالشكل الذي يريده. هناك من يرى أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يورط الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي في هذه الحرب أكثر مما حدث بالفعل، لأن الأرقام كبيرة وضخمة، أمريكيا عشرات المليارات، عالميا أكثر من تريليون و700 مليار دولار تأثير. وهناك من يرى أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن فقط يستنفد كل وسائل الدبلوماسية ثم يعود بقوة للضربات العسكرية، لكن الجميع متفقون أن الوقت ليس في مصلحة ترامب. عليه أن يحدد وجهته في أسرع وقت ممكن، لأن الوقت ليس في صالحه. مثلا مع اقتراب كأس العالم، نحن كأس العالم يوم يونيو 12 ستبدأ المباريات،
1: صحيح،
0: تحدث عن فترة وجيزة جدا، يعني لم يتبقى لها سوى يمكن 25 يوم أو
1: تتوقع أن تنتهي يعني كل هذه المظاهر قبل كأس العالم؟
0: أنا شخصيا أتوقع الضربات قبل كأس العالم، وإذا يعني ضربات ربما تحذيرية
1: محدودة.
0: وربما يكون هناك هدوء، ثم يعود بعد كأس العالم من جديد لضربات أخرى إذا لم يحدث أي اختراق، وأنا لا أتوقع أن يحدث أي اختراق. بمنتهى الأمانة النظام الإيراني نظام متطرف، صلف، صفري، انتحاري. حتى لو قام رئيس دونالد ترامب بضربه ضربات يعني كما يقال جراحية وخاطفة وسريعة، لن تؤدي معه إلى أي نتائج. هذا النظام يجب أن تكون الضربات
1: واضح
0: قوية تساعد في إسقاطه.
1: من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس، تحياتي لك. أكدت باكستان أن السبيل الأمثل لخفض التصعيد في المنطقة هو عبر الطرق الدبلوماسية، ودعت الخارجية الباكستانية في بيان لها دعت جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو التسبب بتداعيات تتجاوز حدود المنطقة، مجددة تأكيدها أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل لتحقيق السلام والاستقرار المستدام. أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع أمريكا بوساطة باكستانية لا تزال مستمرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مطالب طهران في المفاوضات مع أمريكا تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات.
2: على الرغم من إعلان الجانب الأمريكي رفضه للمقترح علنا، فقد تلقينا عبر الوسيط الباكستاني مجموعة من النقاط التصحيحية والاعتبارات التي تعكس وجهة نظرهم. لذلك منذ اليوم التالي لإرسال نقاطنا إلى الجانب الأمريكي عبر باكستان، تلقينا سلسلة من المقترحات من الجانب الآخر والتي تمت مراجعتها خلال الأيام القليلة الماضية. وكما أعلن أمس، فقد تم إبلاغ الجانب الأمريكي بوجهة نظرنا.
1: كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الفرق الفنية من إيران وسلطنة عمان اجتمعت أخيرا لوضع آلية لعبور السفن من مضيق هرمز، وأشار إلى أن الاتصالات مع مسقط بهذا الشأن ستستمر بهدف اعتماد آلية واضحة للعبور من المضيق.

ينضم إلينا الآن الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى شريفي، أهلا بك. وحتى تكتمل لدينا الصورة كاملة للتحليل ولفهم ما يجري، لابد أن نأخذ زميلنا الصحفي عبد الله خلوف من إسلام أباد. أهلا بك أيضا عبد الله. أود أن أعرف منك إن كانت هنالك معلومات قد اتضحت أو تسربت فيما يتصل بالتعديل الإيراني الأخير في المقترح الذي قدم للوسيط.

0: بالفعل الحقيقة بدأنا يعني نحصل على بعض المعلومات. نذكر دائما بأن الجانب الباكستاني الرسمي لا يصرح بأي شيء، هذه ليست معلومات رسمية، لكن نحن نستخدم بعض القنوات الخاصة والمصادر الخاصة لنحصل على بعض المعلومات. كنا قد حصلنا على 8 نقاط قبل ساعتين تقريبا، قرابة ساعتين من الآن. لم تكن هناك الكثير من الإيضاحات حول هذه النقاط، الآن وردتنا بعض الإيضاحات، وهو أن هذه الورقة كبداية مكونة من 14 نقطة يقول عنها الباكستانيون بأنها تجسير بين الخمس نقاط التي أعلنت يوم أمس من الجانب الأمريكي والخمس نقاط التي أعلنت من الجانب الإيراني، هي تجسير، والهدف منها كما يقول الباكستانيون وهو تجميد الحرب ومنع الانفجار. في المقام الأول ربما يعني وصلوا إلى حل وسط، الجانب الباكستاني ربما هو المهندس الأكبر لهذه الورقة، تجمع ما بين ما يطلبه الإيرانيون وبين ما يرفضه الأمريكيون. في النقطة الأولى اقترح الباكستانيون هدنة طويلة متعددة المراحل، الجانب الأمريكي يريد إنهاء الحرب بشكل كامل، الجانب الإيراني يريد وقف التصعيد وإنهاء الحرب. ربما اقترحت باكستان هدنة طويلة متعددة المراحل، إضافة إلى أن الجانب الإيراني كان قد طلب سيادة على مضيق هرمز، الجانب الأمريكي يريد فتحه بشكل كامل، الجانب الباكستاني يقترح فتح تدريجي وآمن لمضيق هرمز. يعني وربما أصبحت هذه قلب الورقة كما قيل لنا اليوم من الجانب الباكستاني، وتشمل هذه النقطة حماية الملاحة وتقليل الاحتكاك وعودة التأمين والشحن ومنع الإغلاق الكامل. النقطة الثالثة وهي تجميد نووي طويل بدل التفكيك. النقطة الرابعة نقل مشروط أو جزئي لليورانيوم، الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحصول على كامل كمية اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، الجانب الإيراني يريد تسليم كامل اليورانيوم إلى روسيا ومع شرط إعادة استعادته في حال فشل المفاوضات أو انهيارها أو طلب الجانب الإيراني لهذا. الجانب الباكستاني اقترح حلا وسطا وهو نقل مشروط وجزئي لليورانيوم المخصب إلى روسيا بدل تسليمه إلى أمريكا مع شرط عدم الإذلال إلى الجانب الإيراني. إضافة إلى النقطة الخامسة وهي لا تعويضات مباشرة لإيران لكن تسهيلات اقتصادية واستثمارات وترتيبات مالية غير مباشرة. النقطة السادسة ضمانات متعددة الأطراف، هذا مطلب إيراني ويبدو أن باكستان وافقتها عليه وتدعم هذه النقطة. ربما تم ذكر اسم الصين وروسيا وربما أطراف خليجية ستكون ضالعة في هذه الضمانات. النقطة السابعة فصل المسار الأمني عن المسار النووي، كنت قد ذكرت هذه النقطة قبل ساعتين ربما ولم يكن لدي تفسير أو توضيح، ربما الآن باتت النقطة أوضح من بعض المصادر الباكستانية يقولون أي فصل الملف البحري عن تعقيدات الملف النووي، بمعنى أن حماية هرمز والملاحة يجب أن لا تتعطل حتى لو استمرت الخلافات حول الملف النووي. طيب. النقطة الثامنة تريد باكستان وإيران أيضا قنوات اتصال أمنية دائمة لمنع الحوادث البحرية ولإدارة أي احتكاك وذلك عبر عمان. النقطة التاسعة ربما تكون نقطة أو ربما تكون معلومة تفسيرية، وهي أن إيران تريد صياغة سياسية تحفظ ماء الوجه، وربما يكون هذا مطلب الجميع، أيضا ربما يكون مطلبا أمريكيا، صياغة سياسية تحفظ ماء وجه الجميع.
1: طيب أشكرك على كل هذه المعلومات الوافية تماما من إسلام أباد صحفي عبد الله خلوف، وأضع ما ذكرت يا عبد الله أمام زميلنا موسى الشريفي المتخصص في الشأن الإيراني في شبكة العربية. حقيقة عبد الله ذكر الكثير من النقاط أو ما تسرب من التعديل الإيراني الأخير، تحدث عن ورقة من 14 نقطة هي كانت مزيج ما بين النقاط الخمس التي ذكرت أمريكيا والنقاط الخمس التي ذكرت إيرانيا. كان هذا حصاد هذا المزيج، هدنة طويلة متعددة المراحل، رفض فكرة سيادة هرمز، أمريكا تريد فتح كامل لهرمز، فكرة تجميد نووي طويل وتسليم اليورانيوم المخصب إلى وسيط، أمريكا تريد تسليم اليورانيوم بشكل كامل، وتتحدث أيضا هكذا ذكر الوسيط الباكستاني يتحدث عن نقل مشروط وجزئي. سأفصل معك شيئا فشيئا هذه النقاط. هل هذا يعتبر منطقة وسط ما بين ما تريده إيران وما تريده أمريكا هذه النقاط؟
2: يعني هذه النقاط إن قبلت وإن كانت يعني نقاط حقيقية، هو كل ما قال زميلنا ربما يعني قال من مصادرنا وليس مصادر رسمية باكستانية، لكن أنا باعتقادي أي تنازل من إيران أي تعديل يجب أن يكون على الملف

0: في النووي. يعني ترجيحا أي تعديل إيراني هو يختص بالملف النووي، لأن الولايات المتحدة تضع الأولوية للملف النووي.
1: طيب.
0: لذلك بدءا يجب أن يكون التعديل بالملف النووي، يعني بالتخصيب.
1: لكن هنالك جديد ذكره عبد الله قبل قليل.
0: نعم.
1: باكستان تحدث أنه ثمة فصل للمسار الأمني عن النووي، يعني هذا مما يعني ورد في هذا التعديل الأخير من الجانب الإيراني. في الوساطة كذلك الباكستانية أنها اختارت منطقة وسط فيما يتصل بفصل المسارات.
0: نعم، إيران يعني التخصيب كانت دائما يعني تلح وتركز أن التخصيب من حقها، ولا يمكن حتى الكلام عنه. حتى اليوم بقائي عندما تكلم عن التعديل
1: صح،
0: قال أصلا التخصيب هو حق طبيعي لنا.
1: صحيح.
0: لكن المناورة تبقى حول مدى المسافة الزمنية التي إيران تقبل بها لتجميد هذا التخصيب. يعني كانت الولايات المتحدة، قال السيد ترامب أنه ممكن الولايات المتحدة تقبل تحت شروط، بعد مدة 20 عام إيران بإمكانها تحت شروط يعني تقبل. لكن الآن إيران ممكن يعني توافق، إيران رفضت في البداية، الآن ممكن توافق على فترة زمنية طويلة.
1: صحيح.
0: أو ممكن تقبل برقابة مشددة. يعني أكثر تشديدا من الرقابة الحالية.
1: قد يكون هذا هو المخرج، يعني هذه
0: يمكن
1: النقطة
0: هذا
1: التي يمكن
0: هذا هو الأقرب
1: أن تخرجنا من هذا النفق.
0: نعم، هذا هو الأقرب، لأنه إيران بالنسبة للملفات الأخرى مثلا الملف الصاروخي لا يمكن تتنازل عنه، لأنه يعتبر القوة الرادعة لها. وكرر الإيرانيون يعني وأكدوا مرارا وكرارا أنه القوة الصاروخية لا يمكن حتى الحديث عنها، لأنها قوة رادعة. وفي الحرب الأخيرة بينت أن إيران لا تمتلك إلا صواريخ.
1: أود أن أمضي معك سريعا، يعني لأنه 14 نقطة هي كثيرة يعني مما ذكره زميلنا عبد الله. كان هنالك حديث عن، لو تذكر قبل يومين كنا نتحدث.
0: نعم.
1: أنا وأنت على الهواء في مسألة التعويضات وما تطالب به طهران من تعويضات وما إلى ذلك. الآن بدأ واضحا أنه لا تعويضات، ولكن هنالك تسهيلات.
0: نعم.
1: يمكن أن تقدم لإيران في المستقبل. هل ترى أن ذلك مقبولا للطرفين، للجانب الأمريكي والإيراني، أن هذه منطقة وسطى؟
0: نعم، الولايات المتحدة دائما يعني منذ أن دخلت مع إيران في المفاوضات، يعني منذ 2015، كانت تشجع إيران على إعطاء بعض التسهيلات، على يعني ترقيب إيران إلى الدخول في المجتمع الدولي، في التجارة العالمية. لذلك ممكن للولايات المتحدة أن تعطي لإيران بعض الأموال المجمدة، هذه الأموال الطائلة التي يعني هي أموال إيرانية ولكن في الولايات المتحدة، ممكن تعطي هذه الأموال وتفتح أبواب التجارة وتسمح لإيران بالدخول في المعترك التجاري بدل المواجهة. هذا يمكن يكون حافز لإيران، خاصة بعد أن تضررت إيران كثيرا في منشآتها، في اقتصادها، في يعني الحصار. ممكن هذا يكون حافز مشجع لإيران وتقبل به بدلا أن ترفض وتدخل.
1: طيب.
0: يعني الحرب.
1: مما ذكره زميلنا عبد الله قبل قليل يعني في هذا المقترح المعدل، أن حمل هذا المقترح قنوات أمنية أو قنوات اتصال أمنية دائمة بين الجانبين الأمريكي والإيراني لمنع الحوادث التي يمكن أن تحدث في مضيق هرمز. هل هذا واقعي؟ هل هذا يمكن أن يحدث، أن نرى في يوم ما أن هنالك نقاط أمنية مشتركة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني؟
0: هذا إذا تم الاتفاق، يعني إذا تم الموافقة على البنود التي هي تسبق هذه المرحلة ممكن يحصل هذا، لكن ليس الآن. الآن هناك توتر بين الجانبين، تباين، فجوة، ولذلك هذا يتعين بعد المراحل التي سنراها، يعني كيف يتفاهمون على الاتفاق والأولويات التي وضعوها الطرفين الولايات المتحدة وإيران. طيب. لكن بالمجموع

0: الولايات المتحدة لا أعتقد أن تعطي وقتا أكثر من ما هي تؤمن به، لأن إحدى الأشياء الذي يركز عليها دائما الرئيس ترامب هو مخالفته للمماطلة الإيرانية. طيب. هذا دائما يعني يركز عليه، لا نريد المماطلة، ليس لديهم وقتا و طيب. إلى آخره.
1: إذا ما قدم فعلا وإذا ما صحت المعلومات أن هذه النقاط 14 نقطة هذه هي التعديلات التي قدمت من الجانب الإيراني في المقترح الأخير الذي قدم للوسيط ليلة أمس، إذا ما قدم هذا المقترح هل يعني يفضي إلى إنهاء كامل للقتال أم أنه فقط تجميد للقتال وترحيل الأزمة إلى وقت لاحق يمكن النقاش حول الكثير من الجزئيات، ودائما الشيطان في التفاصيل؟ يعني
0: نعم،
1: نحن نتحدث عن تجميد للقتال، إيران تريد ذلك؟ هل هذه هي إرادة إيران؟
0: نعم، إيران تريد أن تكون الأمور هادئة كما هي، لكن الولايات المتحدة يعني لا أعتقد أن تعطي هذه الأشياء دون ضمانات تترجم على واقع الأرض. مثلا الولايات المتحدة لا ترفع الحصار البحري إلا أن ترى إيران ترفع يدها عن مضيق هرمز، يعني هذا يكون متزامنا. الولايات المتحدة لا تعطي أموالا لإيران إذا إيران لم تترجم بعض المطالب التي تريدها الولايات المتحدة ترجمة عملية. لذلك الأمور شائكة ومرتبطة بتطبيقها عمليا على واقع الأرض.
1: طيب لدي سؤال أخير، وقتي انتهى تماما، لدي سؤال أخير. بعد يعني أو قبل ساعتين من الآن يعني رأينا دونالد ترامب يكتب ويقول بأن إيران يعني تتحدث عن الاتفاق لكنها على أرض الواقع تقدم بنود ليست لديها علاقة بما اتفق عليه أو بما تم النقاش حوله. هل هذه إشارة إلى أن هذه النقاط الجديدة المستحدثة من إيران أو المعدلة من إيران هي مرفوضة كذلك بالنسبة للجانب الأمريكي؟
0: أعتقد هذه النقاط التي ذكرها زميلنا لا توافق عليها الولايات المتحدة. كما قلت الولايات المتحدة تريد ترجمة عملية من قبل إيران حتى تبدي بالموافقة على المراحل الأخرى. هي تريد يعني إيران تعطي شيء، الولايات المتحدة تعطيها شيء. لا تعطي إيران شيء من دون أن إيران تقدم شيء مسبقا. لذلك أعتقد،
1: وهل هذه المقترحات تعتبر شيء للجانب الأمريكي؟
0: يعني ما فيها
1: أو
0: شيء
1: أو
0: يعني
1: لا شيء كما ذكر
0: ما فيها
1: في
0: شيء، لأنه ما مذكور بها موضوع النووي، موضوع مضيق هرمز ليس فيها شفافا. يعني ليس الموضوع مكشوفا. كيف إيران، هل إيران تتنازل من مضيق هرمز يعني وفي المقابل الولايات المتحدة تعطيها بعض الأموال أو ترفع الحصار البحري منها؟ هذا لا يبين في هذه المقترحات.
1: بالمناسبة في هذا التعديل هي تتحدث عن ما زالت تتحدث عن السيادة،
0: نعم، عن إحكام السيطرة والتحكم في
1: صحيح.
0: إدارة الـ
1: وبالتالي الفجوة ما زالت بعيدة يعني.
0: نعم نعم، حتى إيران عندما تذكر عمان هي تذكرها يعني على الهامش. لو كانت تؤمن بحق عمان في التحكم كما إيران لكانت على الأقل استشارت عمان فيما تطرح.
1: انتهى وقتي تماما. صحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، تحياتي لك.
0: شكرا لكم.
1: وفي جديد التداعيات الاقتصادية للتوترات المتصاعدة بالمنطقة، قال وزير المالية الألماني إن مجموعة السبع هي المنتدى المناسب لمناقشة سبل إنهاء حرب إيران بشكل دائم، والتي تشكل إلى جانب الحصار المفروض على مضيق هرمز تهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي. وقال الوزير إن الأزمات في الآونة الأخيرة تؤكد ضرورة أن تصبح ألمانيا وأوروبا أكثر استقلالية ومتانة، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الخام والطاقة وسلاسل التوريد.

0: ارتفاعا ملحوظا مسجلة أعلى مستوى لها منذ 30 من أبريل الماضي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1% لتتجاوز 110 دولارات للبرميل، كما دفعت التوترات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز في دفع أسعار النفط والوقود إلى مستويات مرتفعة، وقفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 51%، فيما ارتفع الديزل بنسبة 54% ليقترب من مستوياته القياسية. مذيعة قسم الاقتصاد في العربية نوف حجازي تنضم إلينا الآن. أهلا بك يا نوف. ما الذي حدث منذ 30 من أبريل؟ ما السبب في أننا وصلنا إلى هذه المستويات القياسية؟
1: صحيح، يعني حقيقة نشهد ارتفاعات قوية جدا من حيث أسعار النفط منذ بدأ هذه الحرب نهاية فبراير. الارتفاعات حتى يومنا هذا تبلغ تقريبا 50%. إذا ما تحدثنا عن هذه الارتفاعات التي يعني نشهدها بشكل قوي وملحوظ منذ نهاية الأسبوع الماضي، هناك مستويان لتحليل ما يجري في أسواق النفط. يعني الأول من حيث أسواق المال أو الأسواق العالمية. صحيح. الأسواق تتفاعل مع كل خبر أو كل عنوان نسمعه، يعني في ظل طبعا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أنه قد يلجأ إلى التصعيد العسكري مجددا. هنا ترتفع ما يسمى بعلاوة المخاطر الجيوسياسية، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على أسعار النفط إما صعودا أو نزولا. تابعنا ارتفاعات يوم الجمعة بلغت تقريبا 4% فور الإعلان أنه يعني قد نقول أنه تعثرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية. في مقابل كل ذلك هناك أيضا يعني المستوى الأساسي أو الأساسيات الفوندمنتلز في الأسواق. على هذا الصعيد مضيق هرمز يبقى المعضلة الأكبر. عندما نتحدث عن إغلاق مضيق هرمز نتحدث عن يعني تعطل شريان أساسي. صحيح. من حيث إمدادات النفط والمنتجات النفطية. المضيق مغلق يعني لأكثر من شهرين، لأن نتحدث عن شبه إغلاق، يعني سفن قليلة جدا وانتقائية يعني بحسب إيران تمر عبر هذا المضيق أو لا. بالتالي أصبحنا نتحدث عن تعطل فعلي من حيث الإمدادات، وكل ما مر الوقت أكثر تتعمق المشكلة أكثر. اليوم نتحدث عن تعطل تقريبا أو خسارة السوق ما بين 6 إلى 8 ملايين برميل يوميا. هذا رقم كبير جدا. نتحدث عن نقص من حيث يعني نقص. صحيح. من حيث الدول الخليجية، من حيث إيران كذلك. يجب الإشارة إلى أنه المشكلة لا تظهر فقط من حيث إمدادات النفط، بل أيضا المنتجات المكررة. نتحدث عن الديزل يعني عامل مهم سواء من حيث القطاع الزراعي، القطاع الصناعي.
0: والآن كما أوردنا في الخبر قبل قليل هنالك ارتفاعات كبيرة يعني في هذه المنتجات. صحيح. حتى داخل السوق الأمريكي يعني.
1: صحيح، بلا شك. ونتحدث كذلك محمد عن يعني تأثر قطاع الطيران بشكل كبير جراء هذا الأمر، يعني وقود الطيران هذه تشكل مشكلة أو معضلة كبيرة بالأخص من حيث الأسواق الأوروبية، وحتى بلا شك الأسواق الأمريكية تتأثر بذلك. بالتالي اليوم عندما نتحدث عن أنه أسعار النفط ترتفع بهذا الشكل، هي لا ترتفع فقط لأن هناك يعني تصعيد عسكري يتم الحديث عنه من قبل الجانب الأمريكي، بل نتحدث عن استمرار تعثر إعادة فتح مضيق هرمز. هذا هو العامل الأهم اليوم.
0: طيب، إذا ما استمرت هذه المؤشرات التي ذكرتها أنت قبل قليل فيما يتصل بتصريحات دونالد ترامب باحتمالية استئناف العمل العسكري مجددا، وكذلك أيضا استمرار إغلاق مضيق هرمز، إذا ما استمرت هذه الأمور على ما هو عليه الآن أو على ما هي عليه الآن، هل نتوقع يعني أن تصل هذه المستويات لأسعار النفط وكذلك أيضا المنتجات التي ذكرتها كالبنزين والديزل وغيرها كذلك؟ صحيح. هل يمكن أن تستمر وتصل إلى نقطة اللا عودة أو النقاط الحرجة؟
1: يعني دائما هناك عودة محمد، ولكن في ظل
0: عليها نتمنىها سريعة يعني.
1: بلا شك. يعني هو العنوان الرئيسي هو مضيق هرمز. في حال تم التوصل إلى اتفاق يتمحور، يعني كنا تابعنا في الآونة الأخيرة عناوين حول هدن أو وساطات أو اتفاقات، ولكن لم نرى أي يعني انفراجة من حيث الإمدادات أو من حيث مضيق هرمز، وبالتالي لم ينعكس ذلك على الأسعار، وهذا ما يفسر أنه أسعار النفط تبقى فوق مستويات 100 دولار للبرميل. في حال التصعيد العسكري أدى إلى إغلاق مستمر لمضيق هرمز، لا شك أنه سنختبر مستويات أعلى من حيث أسعار النفط تبلغ 120 وربما أعلى من ذلك. إنما إذا يعني كان في توصل لاتفاق وأسفر عن إعادة الإمدادات عبر مضيق هرمز بشكلها الطبيعي، وهذا لا شك أنه سيستغرق وقت طويل، لأنه يعني كنا تطرقنا على مدار الفترة الماضية إلى أنه حتى لو كان هناك اتفاق اليوم لن تعود الأمور إلى مجريها الطبيعية يوم.
0: كم تحتاج إلى وقت؟
1: يعني هذا يعتمد على
0: مستويات طبيعية.
1: هذا يعتمد على مشتريات.

0: عديدة، ولكن كنا نستذكر أنه مطلع الحرب سمعنا عن قطر كانت أعلنت أنه العودة إلى مستويات طبيعية ستستغرق هذا من حيث الغاز ستستغرق تقريبا 5 سنوات، فهذا بالطبع يعني يعتمد على على على عوامل عدة، ولكن يعني نتابع بالطبع المجريات بالأخص ما يحدث في مدي قرمز.
1: على أي حال وأنت تتحدثي الزملاء وضعوا إلى جانبك الآن هذه المؤشرات أسعار
0: صحيح برنت في هذه الأثناء فوق مستويات 110 دولارات، هذه يعني مستويات مرتفعة، إذا ما نقارن هذه المستويات بمستويات ما قبل الحرب كنا نتحدث عن مستويات يعني مستويات تتراوح ما بين 60 و65 دولار، بالتالي الآن نتحدث عن ارتفاعات بتقريبا 50% عن تلك المستويات، ونايمكس على مستويات 106 دولارات، هذه ارتفاعات لا شك أنه تعيد مخاوف تضخمية، يعني ارتفاع أسعار النفط ينعكس صحيح. على كل يعني كل أمور الاقتصاد، ويعني هذا يعيدنا إلى موضوع مهم وهو أسعار الفائدة، كل ما بقيت أسعار النفط مرتفعة بهذا الشكل من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. في الآونة الأخيرة كنا يعني قبل هذه الحرب كنا نتحدث
1: ومن الصعب كذلك يعني تقييم فكرة أسعار الفائدة صح في ظل هذه الظروف الحالية
0: تماما، وفي ظل أن هناك رئيس جديد للبنك المركزي صحيح. الأمريكي كيفن وورش الذي عينه ترامب صحيح. ليتماشى يعني مع توجهات ترامب. ترامب يريد معدلات فائدة متدنية صحيح. ولكن في ظل ما يجري يعني الأسبوع الماضي محمد صدرت أرقام التضخم الأمريكية وأظهرت ارتفاع كبير، يعني نتحدث الآن عن التضخم الأمريكي عند 3.8%، هذه مستويات مرتفعة جدا، ولا يستطيع الفيدرالي في يعني في هكذا أوقات أو في مستويات تضخم عند هذه أن يخفض أسعار الفائدة. الفيدرالي على مدار السنوات الماضية كان يعني بيفعل كل ما بوسعه لكبح معدلات التضخم صحيح. إلى المستويات يعني مستويات المستهدفة والبالغة 2%، بالتالي اليوم عندما تكون معدلات التضخم عند 3.8% أصبحنا نتحدث عن أنه قد نشهد رفع في أسعار الفائدة وليس خفض.
1: الزملاء رفعوا قليلا من توقيت هذه المقابلة، يعني أشكرك
0: شكرا جزيلا
1: لك قسم الاقتصاد في العربية بزنس نوف حجازي
0: شكرا
1: لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل الصحفية المحررة من حزب الله العراقي تؤكد للعربية أن السعدي له أنشطة إيرانية وأنه منخرط بمحاولة الاغتيال ترامب.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. في ظل إغلاق مضيق هرمز وتعطل سلاسل الإمداد، فعلت السعودية منظومة لوجستية تشغيلية للنقل بين موانئها الغربية والشرقية من خلال الطرق.

0: الطرقي البرية، ويعمل ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام شرقي المملكة كمركز توزيع للحاويات إلى باقي موانئ دول الخليج. هذه الخطوات جاءت كاستجابة للأوضاع الأمنية وتعطل حركة الملاحة في أغلب الموانئ الخليجية. هذا وكانت عدة شركات شحن عالمية آخرها شركة MSC أكبر شركة شحن حاويات في العالم أعلنت عن إطلاق مسارات رئيسية تربط أوروبا بشرق الأوسط عبر السعودية متجاوزة مضيق هرمز بسبب الإضطراب الحالي، فيما أنشئت مسارات جديدة من شرق آسيا إلى موانئ البحر الأحمر حيث يجري نقل البضائع عبر شاحنات برا وصولا إلى شرق السعودية، ومن هناك يجري توزيعها على باقي موانئ الخليج. معنا الآن من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام مراسل العربية هاني الصفيان، أهلا بك. كيف يبدو رسم هذه المسارات الجديدة التي تتجاوز مضيق هرمز؟
1: صحيح، دعنا نتحدث في البداية أن اليوم تجاوزت القدرة على المعدل التراكمي بالنسبة لنقل الحاويات أكثر من 15 مليون حاوية قياسية، وهذا يعكس القدرة على مواكبة النمو المتسارع في الملاحة البحرية ولكن عبر المسار البري، وهو نتيجة للأزمة الحالية بعد إغلاق مضيق هرمز. طبعا هنا في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام تم استحداث منظومة تشغيلية ومسار جديد من أجل عملية نقل هذه البضائع التجارية وضمان سلاسل الإمداد، ولكن من الشرق إلى الغرب وتحديدا إلى ميناء جدة الإسلامي، حيث دول المنطقة اليوم وتحديدا دول مجلس التعاون تعاني من نقل بضائعها وخاصة أيضا البضائع التي تستوردها، فبعد المفاهمات السياسية الأخيرة بين قادة دول مجلس التعاون تم استحداث وإيجاد مسار آخر جديد عن المسارات الأخرى. فما الفرق بين هذا المسار الذي نشاهده الآن والذي تنقل هذه الحاويات عبر شاحنات كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة إلى الميناء الجاف، أو تحديدا عبر القطار إلى الميناء الجاف في العاصمة السعودية الرياض، وبعد ذلك يتم نقله إلى غرب السعودية عبر الشاحنات. هذا المسار الجديد يقوم بعملية تسريع نقل هذه الحاويات، ولو نشاهد الصورة ويقترب المصور قليلا، يقوم بعملية تسريع لنقل الحاويات وضمان سلاسل الإمداد التي تصل بشكل سريع، وأيضا يقوم بنقل الحاويات مثل هذه الحاوية التي نشاهدها إلى هذه السفينة التي أتت من الخارج وأتت عبر ميناء جدة الإسلامي إلى ووصلت إلى ميناء الملك عبد العزيز شرق السعودية إلى دول الخليج. طيب، من أجل ضمان عملية تسريع سلاسل الإمداد. نعم، هذه الصورة هنا في
0: ميناء. نعم هاني، يعني أود أن أسألك واسمح لي يعني في هذه الجزئية، هذا الربط بين الموانئ الغربية والموانئ الشرقية في المملكة العربية السعودية، الآن المؤشرات على فعالية هذه المسارات اللوجستية الجديدة، هذه المسارات لا تستفيد منها السعودية فقط وإنما نتحدث عن كافة موانئ الخليج، على اعتبار أن هذه المسارات هي تتجاوز حالة الإغلاق الآن الموجودة في مضيق هرمز. الذين تحدثت إليهم من خبراء اقتصاديين، كيف يرون هذه الخطوة وما هو الإسهام الذي يمكن أن تسهمه هذه المسارات اللوجستية الجديدة إزاء حالة الإغلاق الآن الموجودة في مضيق هرمز؟
1: طبعا سوف أتحدث بالوضع الحالي وكذلك أيضا الوضع المستقبلي. قبل كان مضيق هرمز هو الوسيلة الوحيدة لنقل هذه الحاويات، ولا ننسى أيضا إضافة إلى هذه الحاويات كان هناك مسار آخر وهو مسار نقل النفط عبر أنابيب خاصة تنقل من الشرق إلى الغرب، ولكن في الوضع الجيوسياسي الحالي فإن هذا المسار الجديد إضافة إلى المسارات الأخرى أو المسارين الآخرين اللذين تم استحداثهما من قبل فسوف يستمران حتى وان انقضت الأزمة. بسبب أن هذا المسار الآن الذي أوجد فهو أقل تكاليف وأقل كلفة بالنسبة لي.

0: دول الخليج.
1: يعني نتحدث عن هذه المسارات الجديدة ستعمل وستكون بهذه الوتيرة حتى لو فتح مضيق هرمز.
0: صحيح، نعم نعم. ولا ننسى أيضا أن هناك استراتيجية لدى السعودية مستقبلية في استحداث مسار بري جديد أيضا عبر الشاحنات، ينقل من الغرب من ميناء جدة الإسلامي للبضائع التي تأتي من أوروبا أو أمريكا أو كذلك الدول شرق غرب القارة والآسيوية، وبعد ذلك يتم نقلها إلى شرق السعودية إلى دول المنطقة وتحديدا دول مجلس التعاون. اليوم في ظل هذه الأحداث دول مجلس التعاون عانت كثيرا من نقل بضائعها وكذلك أيضا استيراد هذه البضائع، وأصبحت تكلفتها عالية خاصة لملاك الشركات الذين يملكون هذه الحاويات. كبرى شركات الملاحة البحرية اليوم أصبحت تقف على هذا الرصيف، وكذلك أيضا يقابله كبرى الشركات تقف على الرصيف الآخر
1: صحيح
0: السعودية في ميناء جدة الإسلامي.
1: وكما ذكرنا في صدر الخبر قبل أن تكون معنا في هذه المداخلة، شركة MSC هي بدأت فعليا في تفعيل هذه المسارات اللوجستية وحالة الربط بين الموانئ الغربية والموانئ الشرقية في المملكة العربية السعودية. أشكرك على هذه الإفادات الوافية تماما من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، مراسل العربية هاني صفيان، تحياتي لك. مشاهدينا، لابد من الإشارة إلى العنوان الذي ظهر قبل قليل على شاشة العربية: الاتحاد الأوروبي يشطب وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين من قوائم العقوبات. إذن الاتحاد الأوروبي يشطب وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين من قوائم العقوبات، هذا العنوان الذي ظهر قبل قليل على شاشة العربية. الآن إلى التطورات في العراق، وفي لقاء خاص مع العربية قالت الصحفية المحررة من كتائب حزب الله العراقي إليزابيث تسوركوف إن المعلومات التي قدمتها للFBI عن الجماعات التي اختطفتها كانت وفيرة ومفيدة، وأضافت أن القيادي الذي اعتقلته أمريكا محمد باقر السعدي نفذ اغتيالات في العراق وكان منخرطا بمحاولة لاغتيال ترامب.
2: أنا قدمت معلومات وفيرة بشان كتائب حزب الله، ليس بشان
3: سعدي.
2: إيه بالضبط. المعلومات التي أنا وفرتها تخص الجماعة اللي اختطفتني وعذبتني. كنت 4.5 أشهر بإيد مجموعة من المعذبين والخاطفين بمنطقة جرف الصخر، بعد ذلك تم نقلي إلى المنطقة بالقرب من الحدود مع إيران، وكانت جماعة أخرى أيضا ضمن قتائل حزب الله يعني تحتجزني. هذه المجموعة الأولى مثل السعدي كانوا الناس يعطوني معلومات دون فهمهم أنهم يعطوني معلومات عن هوياتهم، عن طريق عملهم، عن أماكن وجودي. كل هذه المعلومات بعد ما أنا طلعت من الأسر أنا قدمتها للFBI، وهذه المعلومات كانت مفيدة أيضا بفهم أكثر عن كتائب حزب الله. حسب علمي هو انخرط بذلك ومحاولات أخرى لاغتيالات، وهو يعني بالفعل نفس اغتيالات بالعراق بخدمة سياسيين وتجار وناس وطبعا الحرس الثوري، فهو عنده نشاط ايديولوجي مرتبط بإيران وعنده نشاط مرتزقي لخدمة سياسيين مختلفين. هو اعترف بهذه الجرائم لعميل FBI سري. كثير من العمليات نفذت ضد أهداف يهودية، وكانت محاولة الأبرز كانت محاولة لاستخدام سلاح كيماوي ضد السفارة الإسرائيلية مثلا بلندن، بس كانت استهدافات أيضا لمدارس يهودية، لبنوك يهودية، وكانت أيضا استهدافات لبنوك أمريكية. لا، هو عنصر مركزي بكتائب حزب الله وفوق ذلك بالحرس الثوري. يعني كتائب حزب الله أسست من قبل الحرس الثوري وضمن مجلس الشورى للميليشيا هناك رجال من الحرس الثوري. سابقا كان الممثل للحرس الثوري قاسم سليماني من مؤسسي الميليشيا، فلذلك هم جزء لا يتجزأ من قوة قدس يعني تابع للحرس الثوري الإيراني. محققة رئيسية بملفي وهي أمرة رائعة جداً.

0: يعني هدف التغريدة التي تكلمنا بشأنها، هدف كان الشكر لها، لأنه كانت فرصة، لأنه هي لعبت دور محوريا باعتقال السعدي.
1: أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم اليوم أن الولايات المتحدة ونيجيريا شنتا غارات جوية جديدة على تنظيم داعش في شمالي شرقي نيجيريا، مضيفة أنها نفذت الضربات العسكرية بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية وفي المناطق التي يتصاعد فيها النشاط الإرهابي. وأشارت أفريكوم أن العمليات لم تسفر عن أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية أو النيجيرية. نكمل من بريطانيا، وفي أعقاب الأزمة المتصاعدة داخل حزب العمال، أكد نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي أن رئيس الوزراء كير ستارمر ملتزم بمنصبه ولن يستقيل. ويضيف لامي في حديث لوسائل إعلام بريطانية أن ستارمر لا يزال أكثر شخص صلب أعرفه، وهو يتمتع بشخصية قوية وخبرة واسعة، ولن يكون هناك جدول زمني لاستقالته، لافتا إلى أن ما هو مطلوب مواصلة أعمال الحكومة. الآن إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كشف روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف أن شركات غربية تقوم بتجنيد مرتزقة للقتال مع القوات الأوكرانية. وصرح ميروشنيك أن بعض المرتزقة هم من أفراد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، وغيرهم من اليابان والنرويج وهولندا وأيرلندا يقاتلون أيضا إلى جانب القوات الأوكرانية. ميدانيا، أعلنت روسيا اعتراض وتدمير أكثر من 3000 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي وفقا لوكالة ريا نوفوستي الروسية. وأوضحت الوكالة أن أكبر عدد من الطائرات المسيرة تم إسقاطه في يومي 13 و17 من الشهر الجاري. بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 50 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل، بما في ذلك فوق روستوف وتولا وكوبان وشبه جزيرة القرم.

قبل ذلك كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن ازدياد مدى أحدث الأسلحة الأوكرانية يغير بشكل كبير مسار الحرب، وذلك بعد هجمات أوكرانية قرب موسكو. زيلينسكي أضاف أيضا أن القدرات الأوكرانية بعيدة المدى ستغير بشكل أوسع نظرة العالم إلى الحرب. قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، ويأتي التحذير بعد تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في أنها ناجمة عن المرض. وذكرت المنظمة أن انتشار المرض لا يصل للمعايير التي تجعله يمثل جائحة، إلا أن الدول التي تشترك في حدود برية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية معرضة لخطر كبير لمزيد من الانتشار. وفي انتشار آخر، أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن 9 أشخاص من المقرر أن يصلوا إلى المملكة المتحدة بعد مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس هانتا، وأضافت أنه سيتم نقلهم إلى منشأة عزل في مستشفى أرو بارك بالقرب من ليفربول شمال غربي إنجلترا. هذا ويخضع نحو 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV هانديوس للمراقبة بالفعل في بريطانيا بعد إعادتهم جوا من جزر الكناري الأحد الماضي. أختم بالعناوين. ترامب يقول إن إيران تتوق بشدة للاتفاق، ومصدر باكستاني يؤكد أن إسلام أباد سلمت واشنطن مقترحا إيرانيا معدلا. طهران تقول إن المفاوضات مع واشنطن مستمرة بوساطة باكستانية وتطالب بالإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات. للمرة الأولى منذ شهر أبريل الماضي

الوقود الآجلة لخام برنت تصعد بأكثر من 1% لتتجاوز 110 دولارات للبرميل. رغم دعوات أكثر من 90 نائبا له بالتنحي، نائب رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أن ستارمر باق في منصبه ولن يستقيل. محمد الطميحي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: نشرة لأهم الأبواب من العربية وإليكم آخر التطورات. باكستان تسلم الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا، وطهران تطالب بالأموال المجمدة ورفع العقوبات. في المقابل ترامب يشكك في بنود المقترح الإيراني ويبحث خيارات استئناف الحرب. العربية تواكب توزيع شحنات من الدمام لباقي موانئ الخليج بعد وصولها برا من موانئ البحر الأحمر. وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز ودعوة لتطبيق نظام العقوبات. أوكرانيا تعلن عن قصف روسي على أوديسا، ومسيرة تصيب سفينة شحن صينية في البحر الأسود. نبدأ بتطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، سيما في ظل الحديث عن استئناف الحرب. فقد نقلت رويترز عن مصدر باكستاني رفيع قوله إن إسلام أباد قدمت لواشنطن الليلة الماضية مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. وبالتزامن مع هذا الإعلان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق، ويصرخون من آثار الحرب، وأن إيران تتحدث عن الاتفاق ومن ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود. من جانبها، أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع واشنطن بوساطة باكستانية لا تزال مستمرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مطالب طهران في المفاوضات مع واشنطن تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات.
1: على الرغم من إعلان الجانب الأمريكي رفضه للمقترح علنا، فقد تلقينا عبر الوسيط الباكستاني مجموعة من النقاط التصحيحية والاعتبارات التي تعكس وجهة نظرهم. لذلك منذ اليوم التالي لإرسال نقاطنا إلى الجانب الأمريكي عبر باكستان، تلقينا سلسلة من المقترحات من الجانب الآخر والتي تمت مراجعتها خلال الأيام القليلة الماضية. وكما أعلن أمس، فقد تم إبلاغ الجانب الأمريكي بوجهة نظرنا.
0: من جانبها، أكدت باكستان أن السبيل الأمثل لخفض التصعيد في المنطقة هو عبر الطرق الدبلوماسية. ودعت الخارجية الباكستانية في بيان لها جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو التسبب بتداعيات تتجاوز حدود المنطقة، مجددة تأكيدها أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل لتحقيق السلام والاستقرار المستدام. معنا من اسلام اباد الصحفي عبد الله خلوف. اهلا بك سيد عبد الله. اذا مقترح ايراني جديد او مقترح معدل، هل هناك فرق ما بين المقترح الاول والمقترح الثاني؟
2: بالفعل حقيقة أن المقترح الجديد يبدو أنه عملية تجسير كما وردنا من بعض المصادر الباكستانية بين النقاط الخمسة التي طرحتها إيران أو النقاط الخمسة التي رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية. يوم أمس بدأت الإعلام ينشغل بنقاط خمسة من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. اليوم يبدو أن باكستان كانت هي المهندس الأول لهذه الورقة التي ستعمل

0: على تيسير النقاط الخمسة من الجانبين. النقاط الجديدة هي تعتبر حل وسط، وكما قيل هنا في باكستان من بعض المصادر بأنها لتجميد الحرب ومنع الانفجار، وربما تصل إلى صيغة وسط ترضي الطرفين. حتى الآن وصلنا قرابة 9 نقاط من هذه النقاط عن طريق التسريبات، لا يوجد شيء معلن ولا يوجد شيء رسمي من الجانب الأمريكي الباكستاني، حقيقة الباكستانيون لا يصرحون بشيء. ربما النقطة الأولى وهي الهدنة الطويلة متعددة المراحل، النقطة الثانية وهي الفتح التدريجي والآمن لمضيق هرمز، وكما قال الباكستانيون اليوم أن هذه النقطة أصبحت قلب الورقة التي تقدموا بها، وتشمل حماية الملاحة، تقليل الاحتكاك، عودة التأمين والشحن ومنع الإغلاق الكامل. النقطة الثالثة تجميد نووي طويل بدل التفكيك، ربما الطرفان الجانب الأمريكي يريد تفكيك كامل، الجانب الإيراني يريد تجميد مؤقت أو تجميد لمدة قصيرة، الجانب الباكستاني يبدو أنه طرح فكرة تجميد نووي طويل بدل التفكيك. النقطة الرابعة نقل مشروط أو جزئي لليورانيوم المخصب إلى روسيا بدل تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع شرط إيراني، وهو عدم الإذلال للجانب الإيراني. النقطة الخامسة وهي لا تعويضات مباشرة لإيران، بل تسهيلات اقتصادية واستثمارات وترتيبات مالية غير مباشرة. النقطة السادسة ضمانات متعددة الأطراف، هذا طلب إيراني وربما وافقته باكستان ونقلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم ذكر اسم الصين وروسيا وربما أطراف خليجية. النقطة السابعة وهي مهمة جدا، فصل المسار الأمني عن النووي. كنا قد نقلنا هذه النقطة قبل قرابة ساعتين، لم يكن لدينا تفسير ما معنى فصل المسار النووي عن الأمني، أو ربما احتجنا إيضاحات أكثر ورددنا بعض الإيضاحات. يقول الباكستانيون أي فصل الملف البحري عن تعقيدات الملف النووي، بمعنى حماية مضيق هرمز أو الملاحة، ويجب أن لا تتعطل هذه الملاحة حتى لو استمرت الخلافات حول النووي. النقطة الثامنة وهي قنوات اتصال أمنية دائمة لمنع الحوادث البحرية ولإدارة أي احتكاك، وذلك عبر عمان وباكستان، تم طرح اسم باكستان وعمان. والنقطة الجديدة التي وردتنا حقيقة لا نعرف ربما هي نقطة أو تفسير، لكن غالب الظن أنها نقطة، أنه المطلب الإيراني بالمقام الأول وربما يكون مطلب الطرف الأمريكي أيضا توافقه باكستان، هو يعني رسم صياغة سياسية للمقترح تحفظ ما وجه الجميع. هذا ما وردنا حتى الآن. الحقيقة ما قيل أنها 14 نقطة، ربما هي ما لدينا 9 نقاط، بانتظار ما يتكشف من نقاط أخرى ربما بعد ساعات أو ربما طيب. في الوقت القادم.
1: طيب عبدالله، بانتظار المزيد من التفاصيل، هذا المقترح خاصة بعد الرفض الأمريكي للمقترح الأول، هل كان بضغط من إسلام أباد؟
0: نعم، الحقيقة ما علمناه أن المهندس الأول لهذا المقترح هو باكستان. باكستان تحاول الحفاظ على المسار ليس لصالحها الشخصي فقط، ربما هي لديها مساعي وأهداف شخصية بتحقيق انتصار دبلوماسي أو نصر دبلوماسي يسجل لباكستان. لكن باكستان وحتى محسن نقوي قبل ذهابه إلى طهران، الحقيقة علمنا أنه ذهب مدفوعا بضغط صيني وأيضا ضغط أمريكي، كان يحمل رسالة أمريكية نقلها إلى الجانب الإيراني ويحمل رسالة صينية. الجانب الصيني ما علمناه من الأطراف الباكستانية هنا في إسلام أباد بأنه يعني خائف جدا وقلق على خطوط نقل النفط، يريد يعني تحقيق أمن وسلام في مضيق هرمز وخطوط الإمداد وخطوط نقل النفط والملاحة البحرية في مضيق هرمز وفي المنطقة. الحقيقة يبدو أنه هذا النقاط أو هذا المقترح أتى بضغط من جميع الأطراف، إضافة إلى أننا علمنا أن هناك تواصل مستمر بين باكستان والأطراف الخليجية والأشقاء في الخليج العربي أيضا، لأن مطالبهم وتخوفاتهم موضوعة في عين الاعتبار. كنا قد علمنا يوم أمس أو قبل أمس عندما ذهب محسن نقوي إلى طهران، قد نقل معه 4 ملفات، أهم هذه الملفات وهو أمن الخليج ثم مضيق هرمز بالدرجة الثانية. كان الحديث عن ملفات تقنية، لم يكن هناك حديث عن الملفات النووية، أو ربما لم تكن لدينا معلومات في ذاك الوقت.
1: الصحفي عبد الله خلوف من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك. ووسط هذه التحركات لإنجاح المفاوضات والتوصل لاتفاق ينهي الحرب، من المنتظر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريق الأمن القومي اجتماعا لبحث ملف إيران، وفقا لما أفاد به مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في منشور عبر حسابه في منصة تروث سوشيال أن الوقت ينفذ أمام إيران، داعيا طهران إلى التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى منها شيء وفق تعبيره. نناقش ما تقدم مع ضيوفي هنا في الاستوديو، والصحفي في شبكة العربية محمود المجالي، ومستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد محمود. هناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها سريعا، جاء تعديل للمقترح الإيراني.

0: الأول، لماذا برأيك؟
1: لأنه لم يبقى وقت، المهلة انتهت، وهناك مهلة أقوى وأكبر من المهلة الأمريكية. إذا ما سمعنا اليوم الطاقة الدولية تحدثت عن نفاذ

0: يتحرك لفتح المضيق بأي صيغة كانت. هل يستطيع يعني وموجود الولايات المتحدة وموجود إيران؟ حينها سيكون هناك تحالف كبير سيتم فتحه بالقوة، يعني لا نعرف السيناريوهات. إذا نحن أمام مهلة من أسابيع العالم سيكون في أزمة كبيرة، وبالتالي سيكون هناك تحرك على المستوى الإيراني الأمريكي. الآن هذه ورقة، هي الورقة الرابعة التي تعدلها إيران. سمعنا كثيرا بأن إيران تحاول دائما أن تقول أننا ندرس مقترحات أمريكية. بالأمس كانوا يتحدثوا عن الشروط الأمريكية وأن الأمريكان قدموا المبادرة وهم يدرسون. الحقيقة لا، هي باكستان كما تفضل زميلنا من إسلام أباد هي صاغت ورقة. كان هناك زيارة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، عندما يذهب شخص أمني هو يتحدث مع الحرس الثوري، وبالتالي تم صياغة هذه الورقة بدعم من الصين وبدعم قوي ومعنوي من الصين. والآن هذه الورقة ذهبت إلى ترامب، التي يتوقع الليلة يعني أن يكون هناك عليها رد، هل ستكون كافية أو غير كافية. وبالتالي إذا رفضت هذه الورقة هذا يعني أن العمل العسكري أصبح حتميا خلال هذا الأسبوع. كيف شكل العمل العسكري؟ هل سيكون إعادة إطلاق مشروع الحرية؟ مزيد من الضغط الاقتصادي؟ عملية عسكرية؟ هذا لنا. لا لا. إذا كانت الأوراق، إذا كانت يعني تراعي ما يطلبه ترامب بشكل كبير. هناك نقطة فقط جوهرية، إيران خلال كل الأوراق تريد ضمانات في بداية الاتفاق الذي يسمى اتفاق الإطار، ضمانات بوقف الحرب وعدم عودتها، ومن ثم التفاوض على النووي. الأمريكي يرى بأن هذه الخطوة غير مناسبة، لأنه إذا أعطيتك ضمانات بعدم الحرب لن أستطيع أن أكمل في موضوع النووي بشكل.
1: بما أنك تتكلم على الجانب العسكري أيضا، رياض قهوجي، هل هناك أي ملامح حتى الآن لتحرك عسكري أمريكي لافت في المنطقة يوحي بتهديد يتجاوز الضغط على طهران؟
2: هناك تحذيرات واضحة، يعني أولا القوة التي تحتاج الولايات المتحدة لاستئناف القتال موجودة، هي لم تقل عما كانت عليه خلال الحرب بل زادت. هناك وصول لقطع بحرية إضافية، في الأيام الماضية تم سحب عدد كبير من طائرات النقل العسكري من المنطقة. هذا مؤشر لماذا؟ لأن عندما تنوي الدخول في حرب تبدأ بتقليل الأهداف، بسحب كل شيء لا حاجة له لوجوده ليصبح هدف. لأن كما نذكر في الحرب الماضية كانت استهدافات القواعد الجوية، القواعد العسكرية الأمريكية كانت بشكل كبير من الجانب الإيراني. المناخ العام هو في هذا الإطار. الخيارات اليوم ستعرض، هناك الخيارات العسكرية المتنوعة من العملية المحدودة للعملية الواسعة، وقد يكون موضوع أزمة الطاقة أيضا وسيلة لترامب قد يستخدمها لجر الدول للمشاركة معه في هذا التحالف. هو كان يسعى منذ الحرب الماضية إلى إشراك مجموعة، يكون هناك تحالف، مشاركة كبيرة من عدة قوى في هذه العملية العسكرية.
1: ولم ينجح دبلوماسيا
2: ولم ننجح في هذا الموضوع،
1: ولكن يبدو بأن الاحتياج
2: صحيح
1: هذا سيؤدي إلى مواجهة.
2: وبالتالي إن كان هناك عنده قناعة أن هذا قد يؤدي للموضوع، هذا قد يدفعه للانتظار قليلا لجعل المجتمع الدولي يشعر بالضغط للدخول معه في هكذا عملية.
1: جميل. ننتقل إلى مضيق هرمز تحديدا. حول المضيق هناك تصريحات من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد أن الفرق الفنية من إيران وسلطنة عمان اجتمعت أخيرا لوضع آلية لعبور السفن من المضيق، وأشار إلى أن الاتصالات مع مسقط بهذا الشأن ستستمر بهدف اعتماد آلية واضحة للعبور من المضيق. وبالتزامن أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعليا من خلال الألغام وتواجد القطعة الحربية الإيرانية في المنطقة بشكل يؤثر أو يهدد سلامة الملاحة في المضيق، مما أدى إلى إغلاق. نعود مرة أخرى إلى الحوار مع ضيوفي محمود المجالي. لماذا دائما طهران

0: يحاول الزج باسم سلطنة عمان في أي شيء يتعلق بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز.
1: هي تحاول اليوم ترامب عندما ذهب إلى الصين هو أراد أن يزيد الخناق والعزلة على إيران. إيران اليوم تعي بأنه بعد أسابيع العالم سينقلب عليها لإغلاق مضيق هرمز. هي تحاول بما تم الإعلان عنه التنفيس عن هذا الإغلاق. وهي تريد دولة يعني تعمل معها بحكم وجودها على الجانب الآخر من الجغرافيا في المضيق وهي عمان. وتريد طبعا أن تحاول أن تمرر بعض السفن الأوروبية لمواقف سياسية. تريد التنفيس عن الاختناق العالم. لأنه هي تعلم كما في الإجابة الأولى قلت لك العالم مقبل على أزمة كبيرة. وبالتالي العالم سيرى بأنه إيران ما تفعله إيران لن يكون عندها أي حسابات سياسية ولن يكون عندها حسابات الحروب. سيكون عندها حساب أن العالم اليوم في أزمة طاقة وإيران تغلق المضيق. يجب العالم أن يتحرك لوقف هذا المضيق. هي تقوم بهذا الإجراء لسببين. السبب الأول تحاول أن تناور مع ترامب فيما يقو فيه. قام بالصين وتحاول أن تعمل هذه المناورة. تريد أن تكسب بعض الدول مواقف سياسية. هي تعرف أن أوروبا اليوم مش داخلة مع ترامب في هذه المعركة ولا تريد أن تأتي. علما أن المعدات العسكرية الأوروبية بدأت بالوصول لكنها تقول أن نحن سنتحرك عندما يكون هناك اتفاق. والسبب الثاني أيضا تريد أن تعطي هذا الانطباع للناس وللداخل بأنه ما زلنا مسيطرين ونحن الند. هي هذه الورقة في يد إيران. إذا خسرت مضيق هرمز لن يبقى لإيران أي ورقة. ستنكشف إيران عسكريا.
0: كيف ستخسر إيران مضيق هرمز؟ هل ستخسرها باتفاق أو من خلال عمل عسكري مثل مشروع الحرية أو حتى مشروع الحرية بلس الذي تحدث عنه الرئيس ترامب؟ سيد رياض،
2: هي السيطرة على مضيق هرمز إذا نحكي من منطلق العسكري هي السيطرة على ضفتي هذا المضيق. هكذا تكون سيطرة عسكرية. يجب أن يكون هناك تواجد أولا سيطرة على هذه الجزر التي هي في المضيق والسيطرة على ضفتي المضيق من منطلق العسكري من المفهوم العسكري. هكذا تكون السيطرة على المضيق أو إجبار الطرف الإيراني على سحب عدم تواجد أي قوة عسكرية له من الضفة الخاصة المقابلة للمضيق بجانبه.
0: لماذا لم تقوم الولايات المتحدة بذلك وهي قد أحدثت الكثير من الضربات؟ وكما يقول الرئيس ترامب بأنهم أغرقوا القطاع البحرية الإيرانية في الخليج، لماذا لا تقوم الولايات المتحدة بتأمين المضيق من خلال استهداف مواقع عسكرية إيرانية على ضفة الخليج من الجانب
2: هي الإيراني؟ استهدفت العديد من المرات القواعد البحرية بندر عباس وغيرها من الموانئ هناك. قامت بتدمير منشأة مهمة للصواريخ الكروز المضادة للسفن بانفجار كبير يعني في حينها. إنما يجب أن يكون هناك قوات على الأرض وهذه هي الإشكالية فيما يخص هذا الموضوع. هلا نعلم أن هناك تم إحضار قوات للمارينز رجال البحرية الأمريكية لتنفيذ هكذا مهمات. إنما ليس بالعدد الكافي تستطيع أن تسيطر على بعض الجزر احتلال بعض الجزر. إنما البقاء فيها والسيطرة عليها يحتاج إلى عدد أكبر يحتاج إلى دعم لوجستي أكبر. ومن هنا هو يدفع باتجاه تشكيل تحالف دولي ليكون هناك مشاركة من عدة جهات في هكذا مهمة. يعني هذه هي المعضلة الأساسية فيما يخص السيطرة أحكام السيطرة على مضيق هرمز.
0: رياض قهوجي محمود المجالي شكرا لوجودكم معنا في هذه التغطية. شكرا. أيضا نشرت وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري صورا تتعلق بمضيق هرمز وحركة الملاحة في المضيق فلنتابعها.

القيادة المركزية تؤكد للعربية أن واشنطن تواصل حصار موانئ إيران وأنها قطعت التمويل عن أذرعها. أيضا بعد الفاصل، للمرة الأولى منذ شهر أبريل الماضي العقود الآجلة لخامبرنت تصعد بأكثر من 1%.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: هذه النشرة مستمرة من العربية. كشفت بلومبرغ أن عدد ناقلات النفط حول جزيرة خارك الإيرانية بلغ ذروته منذ بدء الحصار البحري الأمريكي قبل شهر. وبحسب ما أظهرته صور أقمار صناعية، تم رصد نحو 23 ناقلة نفط إيرانية في مرافق التصدير في الجزيرة. كما كشفت صور جوية أن إيران تعاني من ضغط كبير في مرافق تخزين النفط بسبب الحصار. في سياق متصل وفي لقاء خاص مع العربية، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة تواصل بشكل فعال حصار الموانئ الإيرانية لمنع طهران من استخدام مضيق هرمز كسلاح. وأضاف المتحدث أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في العمليات ضد إيران، مشيرا إلى أن التركيز الحالي ينصب على إنفاذ الحصار البحري على طهران. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في تصريحاته للعربية أن الولايات المتحدة تواصل بشكل فعال حصار الموانئ الإيرانية لمنع طهران من استخدام مضيق هرمز كسلاح.
1: We have been highly effective in enforcing the U.S. blockade against ships attempting to enter or depart from Iranian ports. Why is this important? It's important because Iran has tried to use the Strait of Hormuz and threaten it, impede the flow of traffic through an international channel. We, in turn, are not allowing them to profit from those threats, from that action, by closing their ports. And we've been highly effective, as I just mentioned. More than 80 ships we've turned around to prevent them from entering or exiting Iranian ports. We've dismantled four of them that tried to evade the blockade. We're very serious about continuing to fully enforce the blockade.

0: واكبت العربية تفعيل المنظومة اللوجستية للنقل بين موانئ السعودية الغربية والشرقية من خلال الطرق البرية، حيث يعمل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام شرق السعودية كمركز توزيع لباقي موانئ دول الخليج. هذه الخطوات جاءت كاستجابة للأوضاع في منطقة الخليج وتعطل حركة الملاحة على أغلب الموانئ الخليجية. وكانت عدة شركات شحن عالمية آخرها شركة MSC أكبر شركة شحن حاويات في العالم أعلنت عن إطلاق مسارات رئيسية تربط أوروبا بالشرق الأوسط عبر السعودية متجاوزة مضيق هرمز بسبب الاضطراب الحالي، فيما أنشأت مسارات جديدة من شرق آسيا إلى موانئ البحر الأحمر حيث يجري نقل البضائع عبر شاحنات عن طريق البر وصولا إلى شرق السعودية، ومن هناك يجري توزيعها على باقي موانئ الخليج. من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام معنا مراسل العربية هاني صويان. أهلا بك هاني، كيف هي الحركة في ظل محاولات المملكة لتخفيف من أعباء إغلاق مضيق هرمز؟
1: صحيح، نعم، من خلال المسار الجديد اللوجستي الذي يقوم بنقل البضائع وتحديدا البضائع الخاصة بدول الخليج من الشرق إلى الغرب مرورا بالميناء الجاف في العاصمة السعودية الرياض، والذي يتم نقل هذه البضائع والحاويات من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام شرق السعودية عبر القطار إلى الميناء الجاف في العاصمة السعودية الرياض، وبعد ذلك عبر هذه الشاحنات تنقل إلى هناك غرب السعودية إلى ميناء جدة الإسلامي، وبعد ذلك يتم تصديرها إلى دول أوروبا. وشهدنا الحراك السياسي في الفترة الماضية في ظل هذه الأزمة، وأيضا لقاءات قادة دول مجلس التعاون، وكذلك أيضا قادة دول أوروبا وكذلك الدول العالمية التي كانت تعقد اجتماعات مع ولي العهد السعودي في الفترة الماضية حول ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وكذلك خط الأنابيب. ولكن في ظل هذه المسارات الجديدة التي تستحدثها السعودية من أجل عملية التسريع وأقل تكلفة هنا في جهة أخرى وفي مكان آخر، تحديدا من داخل برج المراقبة في ميناء الملك عبد العزيز الذي يقوم ليس فقط بمتابعة السفن منذ انطلاقها ولا أيضا عملية النزول هذه الحاويات ومتابعتها، ولكن أيضا ضمان الملاحة البحرية من خلال تلقي البلاغات للحالات الطارئة، والتي كان لها دور كبير في الفترة الماضية وتحديدا في الأزمة عند تعرض عدد كبير من السفن لاستهدافات من إيران. عموما هذا هو برج المراقبة الذي نشاهده الآن صور خاصة للعربية، وتظهر فيها الخرائط الحية الآن بشكل مباشر لمضيق هرمز، نشاهده خالي تماما من هذه السفن، ونشاهد أيضا تجمع كبير من السفن في المنطقة الدولية أو المياه الدولية. هنا إيران، هذه خريطة إيران، وهنا مجموعة من السفن. عندما وجدنا هذه الإحصائية أكثر من 800 سفينة عالقة فقط في شمال مياه الخليج، غير هناك سفن أخرى عالقة قبل مضيق هرمز من ناحية الجنوب. لا ننسى أن هذا البرج ليس فقط يراقب من قبل الكوادر بشرية دربت تدريبا جيدا، ولكن أيضا من خلال التقنيات والكاميرات الحرارية التي تراقب المدى البعيد لهذه السفن، والتواصل المباشر أيضا بين البرج المراقبة وبين هذه السفن، كما نشاهد الآن لاتصال واقعي بين أحد أفراد طاقم البرج وكذلك أيضا بين إحدى السفن العالقة في محاولة تزويدها بالاحتياجات الإنسانية، وهي من ضمن مبادرات السعودية، أو كذلك من خلال الحاويات التي تصل إلى هنا عبر هذه السفن، وكذلك أيضا إعفائها من الرسوم التخزينية، والتي أيضا هي تعتبر واحدة من مبادرات السعودية. اليوم تحديدا ميناء الملك عبد العزيز هنا في مدينة الدمام شرق السعودية لا يعمل فقط بالنسبة لهذه الحاويات، ولكن أيضا هناك الأمر هو بالنسبة لسلاسل الإمداد على المستوى الدولي، تحديدا لدول الخليج التي تضررت من الوضع الاقتصادي بسبب الأزمة، ولكن كان هذا الممر السليم والجديد الذي استحدث ليكون

0: أسرع تفعيلا من المسارات السابقة، وكذلك يكون مسارا لعملية تسريع وضمان سلاسل الإمداد. في صورة حية وصور خاصة للعربية ننقل مشهد آخر لأعداد السفن العالقة في هذه الخريطة التي نشاهدها من خلال كثافة السفن العالقة التي نشاهدها بجانب في مياه الخليج وتحديدا في المسار الآمن. نشاهدها جميع هذه السفن بالقرب من ميناء الملك عبد العزيز، حيث تضمن أولا استفادة من هذه المبادرات في التزود بالوقود، في عملية الإعفاء من التخزين، في أعمال الصيانة، في الدعم اللوجستي، وكذلك قرب القاطرات السعودية التي وفرتها السعودية لتلبية احتياجات هذه السفن العالقة. صورة أخرى من الصور لأسماء السفن وأعدادها ونشاهدها في هذه الخريطة وفي هذه الصورة الحية التي الآن تنقل على العربية، وأيضا هناك الأعداد الكبيرة بشكل واضح للسفن القريبة من مضيق هرمز وهي واقفة تماما ونشاهدها لا تستطيع التحرك أو كذلك التوجه سوى نحو شمال مياه الخليج حتى تضمن سلامة السفن وطاقم الملاحة الموجود على هذه السفن.
1: إذن صورة كما تابعنا من الدمام ومن ميناء الملك عبد العزيز برج المراقبة بالتحديد مع زميل هاني صويان. شكرا هاني. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيدعو مجموعة السبعة إلى اتباع نظام العقوبات لمنع تمويل آلة الحرب الإيرانية. في سياق ذلك يعقد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع اجتماعات في العاصمة الفرنسية لمناقشة التأثير الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وإغلاق مضيق هرمز. كما ستناقش الاجتماعات التي تستمر يومين اختلالات التجارة العالمية وإمدادات المواد الخام الحيوية وتمويل الدول النامية وجهود مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. من جانبه قال وزير المالية الألماني لارس إيكلينغ بايل إن مجموعة السبع هي المنتدى المناسب لمناقشة سبل إنهاء حرب إيران بشكل دائم، والتي تشكل إلى جانب الحصار المفروض على مضيق هرمز تهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي. وقال كيلينج بايل إن الأزمات في الآونة الأخيرة تؤكد ضرورة أن تصبح ألمانيا وأوروبا أكثر استقلالية ومتانة، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الخام والطاقة وسلاسل التوريد. هذا وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا ملحوظا مسجلة أعلى مستوى لها منذ 30 من أبريل الماضي، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1% لتتجاوز 110 دولارات للبرميل. كما دفعت التوترات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز دفعت أسعار النفط والوقود إلى مستويات مرتفعة، وقفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 51%، فيما ارتفع الديزل بنسبة 54% ليقترب من مستوياته القياسية. رغم دخول تمديد وقف النار في لبنان حيز التنفيذ، واصلت إسرائيل قصفها على عدة بلدات لبنانية، وقد شهدت بلدات في النبطية تصاعدا كثيفا لأعمدة الدخان جراء الغارات الإسرائيلية.
2: هلا هيديك زلطر، هيدي شو، هيدي وين؟
3: طيب فيش زلطر ولا بيحكي.
2: لا هيديك الأولى.
3: أول مرة.
4: هي يمكن زنار نار بعتقد.
1: معنا من القدس كبير مراسلي العربية زياد حلبي. أهلا بك زياد، هل دخلت الهدنة بالفعل حيز التنفيذ على الرغم من الغارات الإسرائيلية؟ زياد، يبدو بأننا فقدنا التواصل مع زميل زياد حلبي، سنعود إليه مرة أخرى، ولكن تتابعون أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل.
5: التي دفعت القائد علي رزق الله الصابن إلى أن يعود مجددا إلى القوات المسلحة السودانية، ما هي الدوافع الحقيقية؟

0: كل هذه السنوات وكل هذه
1: القائد المنشق سافن يكشف للعربية عن دخول الأسلحة للدعم السريع جوا وبرا. ورغم دعوات أكثر من 90 نائبا له بالتنحي، نائب رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أن ستارمر لن يستقيل.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي.
1: قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. نستكمل من لبنان، ففي هذا العاجل الذي ورد قبل قليل الرئيس اللبناني يقول إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب، مع التذكير بأن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ. نتابع مع كبير مراسلي العربية في القدس زياد حلبي. زياد، هل هناك هدنة حقيقية مع استمرار الغارات الإسرائيلية؟
5: يتضح محمد ما قلناه منذ اللحظة الأولى كان دقيقا، بأن إسرائيل عمليا ستستكمل وسيكون المزيد من مكان، بمعنى هدنة معلنة لكن لا تنفيذ على الأرض، في إطار طبعا القيود الأمريكية المفروضة، أقصد بذلك تجنيب بيروت وبعض الاغتيالات ربما بالنسبة للأمريكيين. لكن منذ اللحظة الأولى في إسرائيل قالوا إن كان همسا بأن يعني العمل العسكري سيستمر، إن كان من خلال الغارات واستهداف عناصر حزب الله والاستمرار في تفجير البيوت أيضا في القرى الجنوبية. الجيش الإسرائيلي في كل الأحوال غير مرتاح من استمرار إعلان هذه الهدن من قبل الرئيس الأمريكي عمليا بدون الأخذ برأي إسرائيل في نهاية المطاف. كانوا يريدون العودة لقتال بشكل كبير عمليا لكي يكون هناك ربما نوع من الردع لحزب الله مع استمرار إطلاق المسيرات التي قتلت حتى الآن 8 جنود وضباط في الأسابيع الأخيرة وأصابت العشرات.
4: ولكن هناك نقطة مهمة جدا، المحادثات، ما الهدف الأساسي منها إذا استمرت الحرب التي تسعى بيروت لإنهائها في أسرع وقت ممكن؟
5: في إسرائيل يجادلون بأن ما تقوم به إسرائيل هو ربما جزء من بناء هذا الاتفاق لاحقا، بمعنى في إسرائيل يشككون في قدرة الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في العمل ضد حزب الله لتفكيك قدراته العسكرية ونزع سلاحه، ولهذا تستمر إسرائيل في العملية العسكرية. هذه هي الذريعة الإسرائيلية في كل الأحوال. في إسرائيل يقولون أن هناك مسارين، مسار أمن يتعلق بما تقوم به إسرائيل الآن على الأرض، ومسار سياسي يهدف فعلا للتوصل إلى اتفاقية سلام تفصيلية مع لبنان في وقت لاحق. لكن بين هذا وذاك، حقيقة الأمر محمد بأن الملف اللبناني هو جزء الآن من الملف الإيراني على الأقل بقرار من الرئيس الأمريكي، وبالتالي حتى تتضح الصورة في إيران لن تتضح الصورة في لبنان في هذا الإطار. في إسرائيل يقولون إن الذهاب مثلا إلى حسم الحرب عسكريا ضد إيران قد ينعكس على حزب الله في لبنان وحتى الحوثيين

0: في اليمن وكذا أيضا حماس في قطاع غزة، هذا ما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي على كل حال.
1: ولكن هل تتعامل إسرائيل مع لبنانيين في هذه المرحلة ولبنانين؟ لبنان الأول تمثله هو الحكومة في بيروت، ولبنان الآخر الذي تقوم بالمواجهة معه في الجنوب اللبناني.
0: صحيح جدا، نتنياهو عمليا استخدم نهجا كان لدى إسحاق رابين في المفاوضات مع الفلسطينيين، بمعنى يفاوض الحكومة اللبنانية وكأن ليس هناك حربا على حزب الله، ويحارب حزب الله وكأن ليس هناك أي مفاوضات مع لبنان الرسمي. هذا بالضبط ما يحدث الآن في هذا المسار المزدوج.
1: نختم زياد بهذا الخبر العاجل، الرئيس اللبناني إطار المفاوضات يتمثل في وقف النار وعودة النازحين. زياد حلبي شكرا جزيلا لك. أيضا قتل فلسطيني وأصيب 6 آخرون بينهم حالات وصفت بالخطيرة إثر غارة نفذها الطيران الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين جنوب مدينة دير البلح. إلى ذلك أعلن عن إغلاق معبر رفح بعد إغلاقات متكررة بسبب التطورات الأمنية والتصعيد العسكري، إضافة إلى إجراءات إسرائيلية مرتبطة بحركة العبور والإجلاء، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير وخصوصا المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع. وفي سوريا أيضا، وفيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين الحدود السورية، وذلك للمرة الرابعة خلال ساعات قبل أن يعمد الجيش الإسرائيلي لاعتقالهم. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 10 إسرائيليين بعد عبورهم الحدود مع سوريا، وتعد هذه المجموعة واحدة من عدة مجموعات تسعى إلى إقامة مستوطنات يهودية داخل الأراضي السورية.
2: לא רוצים לתת לפתע לעבוד את המקום הזה, כיוון הולכים פה, רוצים לעשות במקום, אין באמת ביטחון בלי התנדבות.
1: قالت الصحفية المحررة من كتائب حزب الله العراقي إليزابيث تشيركوف في لقاء مع العربية إن المعلومات التي قدمتها للإف بي آي عن الجماعات التي اختطفتها كانت وفيرة ومفيدة، مضيفة أن القيادي الذي اعتقلته واشنطن محمد باقر السعدي نفذ اغتيالات في العراق وكان منخرطا بمحاولة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: أنا قدمت معلومات وفيرة بشان كتائب حزب الله، ليس بشان
4: سعدي.
3: إيه بالضبط. المعلومات التي أنا وفرتها تخص الجماعة اللي اختطفتني وعذبتني. كنت 4.5 أشهر بإيد مجموعة من المعذبين والخاطفين بمنطقة جرف الصخر، بعد ذلك تم نقلي إلى المنطقة بالقرب من الحدود مع إيران، وكانت جماعة أخرى أيضا ضمن قتائل حزب الله يعني تحتجزني. هذه المجموعة الأولى مثل السعدي كانوا الناس يعطوني معلومات دون فهمهم انهم يعطوني معلومات عن هوياتهم، عن طريق عملهم، عن اماكن وجودي. كل هذه المعلومات بعد ما انا طلعت من الاسر انا قدمتها للاف بي اي، وهذه المعلومات كانت مفيده ايضا بفهم اكثر عن كتائب حزب الله. حسب علمي هو انخرط بذلك ومحاولات اخرى لاغتيالات، وهو يعني بالفعل نفذ اغتيالات بالعراق بخدمة سياسيين وتجار وناس وطبعا الحرس الثوري، فهو عنده نشاط ايديولوجي مرتبط بإيران وعنده نشاط مرتزقي لخدمة سياسيين مختلفين. هو اعترف بهذه الجرائم لعميل اف بي اي سري. كثير من العمليات نفذت ضد أهداف يهودية، وكانت محاولة الأبرز كانت محاولة لاستخدام سلاح كيماوي ضد السفارة الإسرائيلية مثلا بلندن، بس كانت استهدافات أيضا لمدارس يهودية، لبنوك يهودية، وكانت أيضا استهدافات لبنوك أمريكية.
1: إلى السودان، وفي لقاء خاص مع العربية كشف القائد المنشق عن قوات الدعم السريع المعروف بالسافانا عن ما وصفه بمخططات تهدف إلى تقسيم السودان، مشيرا إلى أن الدعم العسكري المقدم لقوات الدعم

0: سريع يصل عبر الجو والمطارات والمعابر أيضا.
1: أنت كنت مشرف على مطارات بعينها في كردفان في دارفور، كنت ملم بتفاصيل استقطاب مقاتلين، ما هي طبيعة المهام التي كان ينفذها بشكل مباشر علي رزق الله السافن القائد بقوات الدعم السريع سابقا؟
2: والله بطبيعة الحال هو ممكن الإمداد بيتم بحالتين، واحد عبر الإسقاط وواحد عبر النزول. مثلا المدفعية الصغيرة ما حتظبط من فوق، ممكن تلقى مدفع واحد تجي له طيارة من هناك شايله، مدفع واحد مثلا الدوسيرتا قلها
1: في أي المطارات؟ أريد أسمع نيالة مثلا،
2: مطارات الزرق، مطارات نيالة، مطارات ممكن يكون في تجاه بحر العرب، ممكن يكون في مطارات مع الحدود الأفريقية السودانية تجاه مدخن، تجاه فوربرنا، ممكن يكون مطار الجنينة، ممكن يكون في مطار الجرس، يعني المطارات التي يستخدموا منها الانطلاقات بتاعت الاستراتيجيات وهكذا، يعني هم ينزلوا في أي مكان. لو الليلة نزلوا هنا ممكن الأسبوع الجاي ينزلوا في المطار الثاني.
0: كما كشف عن ما وصفه بوجود مقاتلين أجانب ضمن صفوف الدعم السريع، مؤكدا في تصريحات للعربية أن عمليات التجنيد تتم من دول الجوار خاصة تشاد وإثيوبيا.
2: أنا من إبدالي دارفور وكردوان مفتوحة، وهي السودان عموما من اتجاه الشمالي مفتوحة، من اتجاه الغربي مفتوحة، من اتجاه الغربي الجنوبي مفتوحة، من اتجاه الجنوبي مفتوحة، من اتجاه الجنوبي الشرقي مفتوحة مع أثيوبيا مع الحدود بهنا، وأي دول ممكن يكون فيهم عنده علاقات أو عنده حركات هناك أو عنده مثلا مجموعات داخل الدول دي وكانت ضد الحكومات اللي هناك كلها يستخطبوها، كم سواء كان من تشاد. الآن أنتم تعلموا جيدا في كمية من التشاديين ممكن يكون موجودين داخل الدعم السريع الآن وبيمتلكوا يعني برتب وبيمتلكوا به.
1: هل من أسماء معروفة في الإقليم كانت تمد قوات الدعم السريع بمقاتلين أو بمرتزقة أو بخبراء في العمليات العسكرية؟
2: هو موجودين، وهو العلاقة ما هنا وهناك ما يتقطع تصل، حتى العلاقة الاجتماعية ممكن ما يتقطعت من هنا وهناك، والدول اللي أنا بقولها ليك دي ممكن كثير منها حتى يعني حميتي أو عبد الرحيم دقلوا أسرهم وحاجاتهم كلها موجودة هنا وهناك، وعشان كده أنا ما أقدر أحدد لك يعني أي دول جابوا ما لم يجيبوهم ما في دول، ولا سواء كان أنا جبته ما حيقبلوا مني، وكم سواء كان حتى أي شيء بيمتلك في الدعم السريع بيمتلك على شنو تحت سيطرة آلي دقلوا فقط، ويجيبوا مني ويخلوا منهم على كيفهم يعني.
0: نكمل هذه النشرة من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت أوكرانيا أن مسيرة روسية أصابت سفينة شحن صينية في البحر الأسود الليلة الماضية، وذلك قبل يوم من توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين للقاء الرئيس تشي جين بينغ. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أوضح أن مسيرات روسية استهدفت أوديسا وأصابت إحداها سفينة تابعة للصين. من جهتها أشار متحدث باسم البحرية الأوكرانية إلى أن جميع أفراد الطاقم وهم مواطنون صينيون لم يصابوا بأذى وأن السفينة واصلت رحلتها. كشف سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف أن شركات غربية تقوم بتجنيد مرتزقة للقتال مع القوات الأوكرانية، وأن بعض المرتزقة هم من أفراد عمليات المخدرات أو عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية وغيرهم من اليابان والنرويج وهولندا وإيرلندا يقاتلون أيضا إلى جانب القوات الأوكرانية. وأضاف السفير أن كييف تتحرك نحو تصعيد الحرب عبر استهداف المدنيين. عن آخر التطورات الميدانية، أعلنت روسيا اعتراض وتدمير أكثر من 3000 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي وفقا لوكالة ريا نوفوستي الروسية. أوضحت الوكالة أن أكبر عدد من الطائرات المسيرة تم إسقاطه في يومي 13 و17 من الشهر الجاري، حيث تم تدمير 572 و1054 طائرة على التوالي. بدورها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 50 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل، بما في ذلك فوق روستوف وتولا وكوبان وشبه جزيرة القرم. يستعد البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي للمرحلة الأخيرة من مفاوضات اتفاقية التجارة بين الاتحاد والولايات المتحدة في محادثات حاسمة في البرلمان في ستراسبورغ، ومن المقرر أن يناقش المشرعون والدبلوماسيون مجددا تنفيذ الاتفاقية.

التي من شأنها خفض الرسوم الجمركية الأوروبية على البضائع الأمريكية إلى الصفر، بالإضافة إلى تحديد سقف بنسبة 15% للرسوم الأمريكية على المنتجات الأوروبية. فلا تزال هناك تفاصيل بحاجة إلى حسم من أبرزها ما يعرف ببند بدء سريان الاتفاقية الذي يحدد موعد بدء تطبيقها. أكد نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي أن رئيس الوزراء كير ستارمر ملتزم بمنصبه ولن يستقيل. يضيف لامي في حديث لوسائل إعلام بريطانية أن ستارمر لا يزال أكثر شخص صلب أعرفه، وهو يتمتع بشخصية قوية وخبرة واسعة، ولن يكون هناك جدول زمني لاستقالته، لافتا إلى أن ما هو مطلوب هو مواصلة أعمال الحكومة.

أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن 9 أشخاص من المقرر أن يصلوا إلى المملكة المتحدة بعد مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس سانتا، وأضافت أنه سيتم نقلهم إلى منشأة عزل في مستشفى أرو بارك بالقرب من ليفربول في شمال غرب إنجلترا. هذا ويخضع نحو 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV هونديوس للمراقبة بالفعل في بريطانيا بعد إعادتهم جوا من جزر الكناري الأحد الماضي.

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم اليوم أن الولايات المتحدة ونيجيريا شنتا غارات جوية جديدة على تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق نيجيريا، مضيفة أن تلك العمليات نفذت بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية في المناطق التي يتصاعد فيها التمرد الجهادي. وأشارت أفريكوم أن العمليات لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية أو النيجيرية.

في ختام هذه الساعة تذكير بالعناوين. باكستان تسلم واشنطن مقترحا إيرانيا معدلا، وطهران تطالب بالأموال المجمدة ورفع العقوبات. في المقابل ترامب يشكك في بنود المقترح الإيراني ويبحث خيارات استئناف الحرب. العربية تواكب توزيع الشحنات من الدمام لباقي موانئ الخليج بعد وصولها برا من موانئ البحر الأحمر. وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز ويدعون لاتباع نظام العقوبات.

أوكرانيا تعلن عن قصف روسي على أوديسا، ومسيرة تصيب سفينة شحن صينية في البحر الأسود. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: هذه إشارة لتوقتك، لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو المرق، وحتى حين نستشف تمهد وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
8: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس الثانية عشرة على العربية بزنس. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: إذاعة العربية FM
10: على الموجة

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: محمد عطي يحييكم، أهلا بكم إلى عناوين الأخبار من العربية FM. الوسيط الباكستاني يسلم واشنطن ردا إيرانيا معدلا، وترامب يؤكد الإيرانيون منزعجون من آثار الحرب. ترامب يشكك في بنود المقترح الإيراني ويبحث خيارات استئناف الحرب. بلومبرغ تقول إن الحصار البحري يضغط على مرافق تخزين النفط، ونحو 23 ناقلة إيرانية متوقفة في جزيرة خارك. انذار إسرائيلي بالإخلاء إلى سكان 3 بلدات في جنوب لبنان، والطيران الحربي يشن سلسلة ضربات جديدة. الاتحاد الأوروبي يشطب وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين من قوائم العقوبات ويمددها ضد نظام الأسد. في عناوين الأخبار أيضا، مستمعين، أوكرانيا تعلن عن قصف روسي على أوديسا، ومسيرة تصيب سفينة شحن صينية في البحر الأسود. في الأخبار العاجلة مستمعين التي وردت الآن، وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تقول أمريكا وافقت على رفع العقوبات على النفط. إذن وكالة تسنيم عن مصدر إيراني الآن، أمريكا وافقت على رفع العقوبات على النفط. رئيس وزراء باكستان في خبر ورد أيضا قبل قليل، متفائلون بعقد جولة جديدة بين أمريكا وإيران في إسلام أباد. إذن رئيس وزراء باكستان يقول متفائلون بعقد جولة جديدة بين أمريكا وإيران في إسلام أباد. وقبل ذلك كان في خبر أيضا ورد قبل قليل، نبذل قصارى جهدنا لضمان تحقيق سلام دائم. والآن مستمعينا، كما ذكرنا قبل قليل، وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تقول أمريكا وافقت على رفع العقوبات على النفط. ضمن عناوين الأخبار أيضا مستمعين، الأمم المتحدة تحذر من خطر استخدام المسيرات في السودان، وتقول إن 800 شخص قتلوا بقصفها مؤخرا. مع وصول السفينة الموبوءة إلى هولندا، الصحة العالمية تبقي تقييم فيروس هانتا في مستوى منخفض الخطورة. اقتصادياً، وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز، ويدعون لاتباع نظام العقوبات. مدير وكالة الطاقة الدولية يحذر من نفاد مخزونات النفط التجارية خلال أسابيع. وكذلك في الاقتصاد، واشنطن وبكين تتجهان لتخفيف القيود التكنولوجية وتقليص الرسوم الجمركية. نهاية العناوين مستمعينا، زميل فيصل الجفني يلتقيكم بعد قليل في برنامج ملاعب. متابعة طيبة نتمنها لكم دائما، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي

0: ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ملاعب مع فيصل الجفير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملاعب على إذاعتكم العربية FM، برنامجكم الذي يأتيكم يوميا من الأحد للخميس بعد موجز الثالثة عصرا. شركائي في حلقة اليوم من جدة محمد بكيري، ومن جدة مساعد العمري. أبو خالد حياك الله.
1: يا هلا وسهلا يا رب محمد، وحشتنا ترى.
0: والله
1: يعني مستقبل
0: احنا ودنا اثنينكم تجونا هنا بالاستديو نشوفكم وجه
1: والله
0: لوجه.
1: جيك
0: والله
1: انا تامر عمر
0: بس تجيب مساعد معك.
1: مساعد
0: ما يدل
1: حبيبي،
0: بالرياض،
1: مساعد
0: يبي
1: ما
0: احد
1: لازم.
0: يمسك ايده.
1: الساعة المباركة،
0: حياك الله يا مساعد.
1: الله يحييك ومرحبا فيك.
0: ابو عبد العزيز حياك الله.
2: مساء الخير ابو محمد عليك وعلى ابو خالد وعلى الزملاء والأعزاء في العربية FM.
0: الله يحييك، مرحبتين. امس تقريبا الساعة 11 بالليل تقريبا طلع، انا بالنسبة لي 10:30 11 يأكدون لي الشباب، طلع بيان إعلامي من اتحاد كرة القدم يقول استنادا إلى المادة 35 الفقرة 5 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والمعنونة بصلاحيات مجلس الإدارة، والتي نصت على تعيين وإقالة الأمين العام بناء على اقتراح الرئيس، ويجوز للمجلس بقرار منفرد منه إقالة الأمين العام فقد. قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إنهاء العلاقة العملية مع الأمين العام الأستاذ سمير المحمادي مع توجيه الشكر والتقدير له على ما قدمه خلال فترة عمله. كما قرر مجلس تكليف الأمين العام المساعد الأستاذ ماجد آل صاحب للقيام بمهام الأمين العام خلال الفترة القادمة، ويعد هذا القرار ساريا اعتبارا من تاريخه، ويستمر العمل به إلى حين صدور قرار من مجلس الإدارة يقضي بخلاف ذلك. إذا ما خانت الذاكرة جلس معنا 6 شهور 7 شهور 8 شهور، هذا الأمين 9 شهور،
1: 8 شهور.
0: محمد بكيري،
1: شوف بقول لك شيء. أنا بالصدفة قابلت هذا الأمين العام.
0: ليش شالوه؟ هنا السؤال.
1: إيه بقول لك، أنا قابلته في مكان ما عند شخص مسؤول، والله ما أعرفه أنا صراحة. يعني تعرف هو مو كثير الظهور، ولا لما عرفني فيه مرحبا ومدري، فهو كان يتكلم على من خلال رمضان الى ذيك الفتره اللي ما بعد رمضان، انه كان يلف كل الانديه ويشوف ايش المشكلات وايش الاراء. تمام. سالني سؤال يعني كذا، خلاص هو بيمشي سريع. اجى قال ايش نصيحه؟ قال لي ايش نصيحه؟ قلت له خذ قرارك الحقيقي، يعني بدون اي مجاملات، لا تجامل في القرارات. تمام. انا اليوم لما اقرا الخبر امس وتفاعلت معاه سريعا صراحه، انه يعني كان ملفت جدا، لكن هو يظهر لك انه هو ليس فقط القرار، عده اقالات صارت في اتحاد الكره السابق، واضح انه هم محاوله استدراك كثير من الاخطاء الكارثيه اللي تم اتخاذها حقيقه. وهذا يعني واحد من اهم، يعني واضح انه الرجل هذا الامين العام اخذ موقف صلب او تصحيحي جذري كبير جدا وواسع، حتى ما وجد قبول عند اعضاء الجمعيه العموميه. واضح انه كان في مرحله تحوليه كبيره جدا، ما قدر لا قدر المرحله تتحملها بشقوق اللي يمثلون الاعضاء، ولا حتى تقليص المسؤوليات او تحديد المسؤوليات لرئيس اتحاد الكرة كان متقبل هذا الأمر. لكن أنا أقول السبب وراء أن الكثرة غلبت الشجاعة، كثرة على أعضاء المعترضين في الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، اللي هي قاعدة تحتج من فترة طويلة على الخطوات اللي عدى الأمين العام. فأعتقد أن الكثرة غلبت الشجاعة، حتى لو كانت يعني ليس من العدل أن تكون كل القرارات أو كل اللوائح أو اللي عدى

0: تكون خاطئة.
1: طيب وش
0: ولكن
1: التسريبات؟ احنا ودنا يعني، انا سمعت اكثر من روايه، سمعت انه في تعارض بين عمله الحالي اللي بيقلص من صلاحيات مجلس اداره
0: صحيح،
1: الاتحاد، وسمعت
0: هذا واحد
1: انه الرجل

0: شو الرواية اللي هو ما في
1: رواية
0: اتفاق
1: الإقالة
0: تنفيذي.
1: أقصد.
0: رواية الإقالة هي رواية الإقالة هي أول ما بدت من عند الأعضاء الأندية، ومنهم أندية كبيرة يعني حقيقة، في تغيير اللوائح أو تغيير الأنظمة والمواد. في كثير منهم ما كان متقبل، بالذات هم يعني يديك دلالة عليها كبيرة جدا الغياب اللي حدث في الورشة اللي سبقت هذا الاجتماع لممثلين الأندية. غاب يمكن تقريبا
1: ما
0: كم
1: حضر إلا
0: 11
1: سبعة
0: نادي،
1: بس.
0: 7. فهذا أكبر دليل يديك على المؤشر الأولي اللي صار أمس، وإنه هذا واللي يسبقه كمان أيضا الشهور السابقة الاعتراضات والاحتجاجات على اعتماد هذه اللائحة. وربما هذا التكتل يعني شكل تأثير عام على الجمعية العمومية وفي التصويت اللي جاء بتعليق هذا اتخاذ هذه القرارات أو الموافقة على هذه التعديلات الإصلاحية في اللائحة إلى اجتماع آخر. فالمسألة كانت ليست هي شخصية، أنا في اعتقادي بين ياسر المسحل وبين اليمين العام بشكل مطلق وواضح، لكن واضح أن كل واحد فيهم يعني إذا هو الأمين العام يمثل أنه هذا التوجه الجديد المفترض أن يكون في مرحلة انتقالية تكون هذه اللوائح في الوقت اللي هو تصلب فيه ياسر المسحل بناء على الضغوط اللي تيجي عليه من ممثلين الأندية. المسألة ما هي مسألة شخصية، أنا ما أفسرها على أنه صراع شخصي بين ياسر المسحل والأمين العام نهائي، لكن هي واضح الحجم التأثير الكتلة العضوية الأعضاء اللي جو وأثروا على القرار في ياسر المسحل. وهذا اللي جعلني أتساءل أين هم أيضا في قرارات أخرى لم يتحركوا فيها، لم يحركوا ساكنا فيها صراحة. يعني أنا أشوف اليوم ما مشهد على أمين عام في الوقت أنه في قرارات سابقة كانت يعني تتخذ من اتحاد الكرة وهي في يد الجمعية العمومية عليها إن هي ممكن تغير من أشياء كثيرة أو تعجل بأشياء كثيرة، لم يتحركوا إلا لما يعني مستهم كذا بشكل مباشر. لكن لما هي عامة ما حد راضي يتدخل، لأن هذه كانت مصلحة الكرة السعودية، لكن هذه مصلحتهم الأندية، هذا اللي استفزهم من الأمين العام، مس مصالحهم اللي تمثلهم في الأندية واستفادتهم من اللوائح أكثر من تعقيدها بهذا الشكل.
1: بس ما عليهم ساعة طولت عليك، بس سؤال أخير محمد. اليوم أنا وأنا أقرأ البيان أعتقد، ما أدري بس كده استدراك، أنه التعيين هو جابوا نص المادة: تعيين وإقالة الأمين العام بناء على اقتراح الرئيس، ويجوز المجلس بقرار منفرد منه إقالة الأمين العام. أنا كأني كده أقراها أن الأندية ما لها دخل في إقالته، هذا من رئيس الاتحاد ومن المجلس.
0: ايه طيب ارجع
1: إيه
0: واقول لك ايش اللي
1: أنا
0: ذكرت في الكلام.
1: تحليلي، ما
0: الضغوط
1: أقول معلومة.
0: الكبرى، الضغوط الكبرى اللي مارستها هذه
1: طيب
0: الانديه
1: كان
0: دفعت
1: اتحاد القدم يرميها على الأندية، ما يحطها
0: لا لا
1: في
0: لا عادي، هو يتحمل المسؤوليه، هو في النهايه يعني شجاع منه انه يتحمل المسؤوليه. يعني انا
1: طيب
0: انزع فتيل خلاف مع فرد في منصب واحد، ولا انا اخذ صدام مع مجموعه اعضاء
1: اوكي
0: مؤثرين في الجمعيه العموميه.
1: طيب مساعد تحليلك.
2: أنا تحليلي يعني هو كلنا احنا ما عندنا إلا تحليل، لأنه احنا دحين داخلين في نفق مظلم، ما لك إلا اللغة الناعمة والخشنة. هم يمارسون اللغة الناعمة والخشنة، واحد أنهينا العملية التعاقدية، واحد أقلناه إلى آخره. بس أنا بدي أقول شيء واحد، الأمين العام في أي منظومة هو القلب النابض حق المنظومة كلها. هل هو راح سبر الأغوار المعتمة؟ هل هو دخل دهاليز ما كان لازم يدخلها؟ لأنه اللغة الناعمة تخليني أنا أقول كذا، بينما لما نرجع لمن سبقه القاسم أو غيره فيها شدة، إلا هذا اخترنا معانا العملية التعاقدية ومن إلى آخره. اللي بيصير معانا في الرياضة إيش معنى؟ ما أعرف لا أنا ولا الإعلام الرياضي مسببات الإقالة أو إنهاء العملية التعاقدية أو سموها ما شئتم. إيش السبب؟ اليوم أنا بدخل كل نادي الآن
1: طيب
2: ممكن يقول لك والله
1: تسمح لي الآن مثلا عشان تبنون رأيكم، وأنا آسف إني قطعتكم سعد، أسمعكم تصريح ياسر المسحل الآن لايف من الزملاء الشرق الأوسط، وعلى أساسها تبنون يعني رأيكم. هذا التصريح من الزملاء في الشرق الأوسط، نعطي الجماعة حقهم. طيب وش يقول ياسر؟ بسم الله.

0: تحديدا من يوم 12 مايو يصادف تاريخ تأسيس اتحاد كرة القدم اللي تأسس قبل 71 سنة. مسيرة مليئة بالبطولات والنجاحات بفضل كبير من الله ثم بالدعم السخي من القيادة الرشيدة ومتابعة حقيقة بتراسل وزير الرياضة. الجمعية كانت سلسة جدا من مرتبات كافة البنود وإن شاء الله بإذن الله نستمر العمل مع شركائنا الأندية فيما يخدم تطوير ومصلحة الكرة السعودية.
1: سمعنا هنا هناك في تعديلات في التعديلات الأنظمة في اللوائح، حدثنا عن هذه التعديلات.
0: كان هناك مقترح من قبل الإدارة القانونية ومن قبل مجلس الإدارة لعدد التعديلات وكان هناك ورش عمل أمس وصلتنا عدة طلبات من الأندية من الجمعية تأجيل أي تعديلات على النظام الأساسي ما عدا فيما يخص تاريخ التأسيس وتاريخ الاعتراف بالاتحاد السعودي الذي تم اعتماده أصلا من قبل فريق التوثيق وإشراف الجمهورية. فارتئينا اليوم أننا نطرح الأمر للتصويت لترحيل بند التعديلات النظام الأساسي حتى موعد انعقاد الجمعية القادم يكون عندنا وقت أطول وأوسع وأريحية أكثر في مراجعة كافة البنود المراد تعديلها. وبالعكس احنا اليوم الجمعية هي السلطة التشريعية العليا واحنا اليوم كرؤوس إدارة احنا السلطة التنفيذية وأي شيء يرونه احنا معهم وبالفعل تفهم الطلب وتم تصويت على رقم تحليل الجمعية.
2: أستاذ ياسر لماذا أنهت العلاقة التعاقدية مع سمير؟
0: أولا يعني اليوم كإدارة أو كنادي كرؤوس إدارة يملك الصلاحية حسب القانون الأساسي في التعيين أو تغيير إقالة أولا الأخ سمير سيتم العمل إن شاء الله على اختيار في الوقت المناسب الأمين العام وهذا أننا له أصل دور أساسي لها الترشيحات لها دور في الترشيحات أيضا كفلات سنعمل على عمل منهج حسب كامل لكافة الكفاءات الموجودة اختيار إن شاء الله
2: كان
0: أبدا غير صحيح. آلية تعيين الأمين العام هي صلاحية مطلقة لمجلس الإدارة ونسمح له
2: أمس الصباح كان في اجتماع مجلس الإدارة وكان حاضر الأستاذ سمير المحمادي كان الساعة 11 متى الساعة 12 ونص تقريبا ما تطرقت لأي شيء يخص الإدارة فجأة بعد هل القرار خلال 5 ساعات اتخذ؟
0: لا هو مش فجأة يعني كان القرار يدرس وكان يعني يتم التعامل مع المجلس
2: المتطرق الأنسب سؤالي الأخير لما قدم الأمين التعديلات كانت موافقة من مجلس الإدارة لتقديم الأعضاء المجلس قبل 60 يوم طيب هل مجلس إدارة موافق على التعديلات؟
3: طيب لأنه الصوت يعني هذا اللي وصلنا من المصدر بس اللي أنا فهمت وأكيد سمعتوه كان واضح أبو خالد وأبو عبد العزيز
4: يعني بعض والله
3: طيب هو اللي فهمت أنا من إجابته أنه فعلا مثل ما كان في البيان أنه احنا كمجلس إدارة رأينا الإقالة وانه ما في اي تدخل من خارج مجلس الاتحاد او اعضاء مجلس الاتحاد بسوى تعيينه بالفترة الماضية او إقالته في الفترة الحالية. وتوقيت اترك لكم هل هو مناسب ولا غير مناسب ابو خالد؟ اسف اسف اسف اسف, آسف. كان عندي مساعد اسف تفضل ابو عبد العزيز انا اسف
5: كلام يعني لرفع الحرج ولا وكأن به يرد على معرفات أو تغريدات أو وليس لها التدخل. يا أخي أنت اتحاد سعودي كرة قدم يا أخي 1 2 3 ما فيها شيء أخطأ في 1 2 3 أما أنا أعطيك شوف يا أبو محمد شوف أبو محمد أنصاف الحقائق لا تأتي بالخير أنصاف الحقائق إما تعطيني الحقيقة كاملة إما سيحول الشارع الرياضي أنصاف الحقائق إلى أكاذيب فلا تخليها تتحول إلى أكاذيب خليها واضحة شفافة

0: نعم من صلاحياتكم، نعم تكفل لكم اللائحة، نعم واحد اثنين ثلاثة، بدون بدون بدون أنا ما أدخل وأجتهد.
1: بس باقي الأهم علمونا ليش شلتوه،
0: علمونا ليش شلتوه،
1: هذا الأهم،
0: هذا الأهم. لأنه إحنا اليوم قاعدين ندخل في تأويلات، إحنا قاعدين نؤول وعلى فكرة إذا دخلنا في التأويل كل سيستحضر هوى النفس، لا مبالغة في الكلام ده، سنستحضر، كل سيستحضر. اليوم إجابتك لم يتم تعيينه عن طريق أحد، أنت قاعد تجاوب على كلام مرسل جاك من بعيد ووجعك. لا لا، أنا المتلقي، أنا البسيط، أنا الشارع الرياضي، أنا اليوم أبغى، أنا عندي مشاركات وعندي استضافات وعندي وعندي وعندي، اليوم أبغى أشوف اتحادي تعلم من أخطائه، أبغى الإقالة. أبسط شيء تقول لي واحد اثنين ثلاثة أربعة، أبسط شيء عادي جدا. أنا هذه وجهة نظري، أنا طلعت من التصريح بلا شيء بلا شيء.
1: أبو خالد
2: طبعا الحقيقة هو توقيت مفاجئ، بالذات أنه جاء قبل 24 ساعة من عقد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم. فأعتقد أنه القرار استباقي، حتى لا يدخل المجلس في لغط كبير جدا، يعني لأنه تكلمنا على ما سبق المجلس.
0: أنت في فمك ماء يا أبو خالد، أعطينا أعطينا الهرجة. لا لا، أنت تحوم تحوم، أعطينا الهرجة.
2: أنا في شيء اللي ظاهر أن الأندية ضغطت بشكل كبير ووصلت صوتها إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه السعي الحثيث عند الأمين العام في تغيير اللوائح والأنظمة وكثير من القرارات، منها كثير من القرارات تضرروا منها كأندية، أو يروا أنه حتى لو تم التصويت عليها. لأن أنا رجعت أقول لك، الرجل هذا لف على كل الأندية في المملكة العربية السعودية على مدى 60 يوم.
0: يا سلام، ايش هو تقريره اللي سلمه للاتحاد؟
2: هو اللي تقريره اللي بناء عليه وضع اللوائح الجديدة او والمواد الجديدة للائحة. وكان لما عرضت على الأندية في كثير كان معترض عليها.
0: اللوائح ما تعرض على جمعية يا ابو خالد،
2: هي تعليم بس الاستشارات، وراح اخذ منهم مطالبهم، سألهم عن مشاكلهم، سألهم عن اشياء. هو الرجل بالشهادة هو الشخصي، ولا سوى رزنامة حقت اللوائح والأشياء دي لكذا وكذا، والأنظمة تتغير. واضح أنه الأندية ما هي متقبلة، ما هي متقبلة كثير من التحول، لأن قرارات تحولية لو تم تأييدها والتصويت لها وإقرارها رسمي حتكون أشياء تحولية جدا، ربما الأندية عندنا ما تعودت عليها أن يكون التحول بهذا الشكل الجذري.
1: طيب.
2: فالأصوات اللي وصلت من بدري للاتحاد السعودي لكرة القدم، ومنها في مقدمتها أندية كبيرة جماهيرية ضغطت بشكل كبير على الاتحاد، أنه مسألة ما في تأثير، لا في تأثير، لكن قرار الاتحاد السعودي بشكل مستقل، هو رأى المصلحة العامة أنه أنا قبل الجمعية العمومية لن أدخل في صراع ما بين اللائحة، نحن نؤجلها إلى
1: طيب.
2: على فكرة هو ملغى، هو أجل.
1: طيب خلني أقول لك واحدة من إجاباته، قال لا يوجد ما يلزمنا كمجلس إدارة بتوضيح أسباب إنهاء العلاقة التعاقدية مع أي موظف، ولا يوجد أو لا يوجد أي خلل سواء من إبراهيم القاسم وسمير المحمدي. شلون إذا ما في شيء على إبراهيم القاسم ليش شلتوه؟
0: شفت كيف
2: ممكن هو شوف
1: لا لا خلني أزيدك. سلطان العتيبي ممثل نادي نعيرية في حديثه للشرق الأوسط يقول طلبت في الاجتماع بالاتفاق مع 20 نادي عودة إبراهيم القاسم الأمين العام السابق لمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة، وأغلب من في القاعة صفق على هذا الطلب. دبرنا
2: الجمعية العمومية هذه، يعني مع احترامي يعني صراحة أنا ما شفت.
1: هل هذا تبهيد لعودة إبراهيم القاسم؟
2: ممكن ترى هي شوف أنا أحترم إذا جاء القرار بالتصويت.
1: هو هذا القرار جاء بالتصفيق مو بالتصويت.
0: لا يا سلام عليك يا ابو محمد.
1: هذا يقول لانه مصفقه واحتمال يرجع، يعني
2: قصده انه يعني في رضا للعشرين نادي هذا.
1: ايه.
2: عند العشرين نادي.
1: ايه.
2: شوف انا بس اللي دائما يدهشني في المشهد هذا اللي زي كذا قاعد يفصل الان انه

0: اعضاء الجمعيه العموميه عندهم دور مؤثر صراحه،
1: صحيح
0: لكن انا ما
1: صحيح
0: شفته هذا الصراحه طول
1: صحيح
0: السنوات دي اللي هي الاتحاد السعودي كان يتخبط في عده قرارات او في اختيارات، كان ما اشوف يستفز
1: أي
0: او لا الاعضاء حقيقه، لان هذا الاستفزاز هو استفزاز لمصلحه الكره السعوديه بشكل عام، والكونغرس اللي هو الاعضاء هذول هم يعني الرقابيين على اتحاد اللعبه، هم اللي ممكن يحاسبونه وممكن يأيدونه
1: صحيح
0: وممكن يسقطونه كمان،
1: صحيح
0: لكن كلهم لان انا يعني الجمعيه هذه اغلبها والغالبيه لانديه يعني مع احترامي لها ما لها اي تاريخ وما لها اي تقدير يعني في البطولات،
1: بس لها صوت.
0: يعني ما لها تاثير لها صوت،
1: لها صوت
0: فهي
1: بعدين.
0: في لعبه الانتخابات ولعبه التكتلات هي التي تتحكم في مصير الكره السعوديه. لكن انا السؤال اللي اساله ايش اللي استفزكم في موضوع الامين العام ولم يستفزكم في العديد من المشكلات اللي تعرضت لها الكره السعوديه؟ يعني ليش هي وقفت على صراعات شخصية مع أمين متصلب ورأيه عنيد ويرى أنه هو هذا الصح من باب مسؤوليته، وهذا حقه طالما أخذ صلاحيات ذا وقاعد وزارة الأندية وكل شيء، إيش اللي استفزكم على شخص مسؤول في الوقت اللي هو المسؤول اللي أعلى منه في قرارات يعني بصراحة كارثية اتخذت
1: طيب
0: في الكرة السعودية؟
1: طيب مساعد،
0: هذا
1: هل
0: اللي يهمني
1: ايه
0: بصراحة.
1: مساعد، هل تقرا من انه تمهيد لعوده ابراهيم القاسم؟ انا نقلا على اللي وصلني، انه لما انا
0: يطلع
1: بحكم اني ممثل نادي ويقول انه احنا طرحنا انه يرجع كنائب رئيس مهمين عام، ها كنائب رئيس، وانه صفق
0: انا الامين
1: القاعه
0: القاسم يعني
1: ابراهيم القاسم نائب رئيس ابونا ابراهيم ابراهيم ابراهيم
0: الامير
1: انا
0: القاسم ليه
1: انا
0: مشي قبل يقول مساعد؟ ايش مش هو ايش السبب؟
1: انت تذكر ليش السبب؟
0: خلاص يعني انا
1: في سبب من
0: اقلع
1: اللجنة
0: عيني
1: الأولمبية
0: وارجع
1: هي اللي
0: ثاني.
1: طالبت بالتحقيق.
0: طيب خلاص انتهينا، يعني انا ليش ارجع واحد
1: ممتاز
0: عليه ملاحظات؟ يعني مع
1: ممتاز.
0: احترامي
1: اللجنة الأولمبية تظهر وتختفي. المهم أنا مؤمن، لأني أنا عملت في أندية الدرجة الثانية وعملت في أندية الدرجة الأولى، مؤمن بعملية التكتلات ومؤمن إنه زي ما تفضل أبو محمد إنه صوتهم مؤثر، وعلى فكرة حتى الأندية الكبيرة تستعين بهم في
0: طبعا
1: التكتلات لا التكتلات. اليوم لما قال مسؤول النعيرية إنه أنا عندي 20 نادي ونتمنى عودة القاسم، هذه ديمقراطية رياضية على أعلى مستوى. نعم أنا أعمل تكتل إذا كنت مقتنع بكفاءة الرجل. وبعدين الجمعية الأموية،
0: يا
1: بس
0: كابتن
1: السؤال
0: مساعد،
1: أبو
0: هو
1: خالد،
0: مشي على ملاحظة،
1: السؤال أبو خالد،
0: هو
1: السؤال
0: ما
1: أبو
0: في خلاف
1: خالد،
0: على الشخص نفسه، لكن على
1: السؤال
0: الطريقة اللي خرج منها
1: دحين
0: المرة
1: انا ما
0: السابقة.
1: اتكلم عنه، انا قاعد اتكلم عن خبر بس يا ابو خالد. انا
0: ماشي
1: ما انا اتكلم عن الخبر انه 20 نادي ونطالب بكذا وصفقوا لنا، هذه صفقوا لنا ترى من ايام اللي انت قابرها، كله يصفق كله يصفق. بس المهم انه انا ابغى دور الجمعية ليش يظهر ويختفي اليوم؟
0: صحيح.
1: ايوه انا ابغى، انت تفضلت الان وسردت قرارات مصيريه وعانت منها الانديه، هل مرت بالتصويت؟ هل مرت بمراحل الديمقراطيه الرياضيه؟ هل عرضناها على الانديه وتكتلات الانديه وشفنا رايهم؟ اسئله كمان استنكاريه عبر العربيه، وما باقي الا كمان كلمه واصير انا عدنان جستنيه العباره كامله.
0: سجع
1: ما
0: جميل، سجع
1: ما
0: جميل،
1: زين ذكرتنا ابو فارس مع احترامنا وحبنا له،
0: سجع
1: الله
0: جميل
1: يوفقه.
0: يعني.
1: طيب ايضا امس غاب 11 ممثل من انديه الدوري روشن السعودي عن ورشه عمل نظمها الاتحاد السعودي لكره القدم من بالامس امس الاحد، من اجل شرح التعديلات الجديده على النظام الاساسي على هامش الجمعيه العموميه العاديه. ابرز الغايبين ممثل النصر، ممثل الاتحاد، ممثل الهلال، ممثل الاهلي، ممثل نيوم، وفقا للأسماء المرشحة من الأندية لحضور الحدث. وشهدت الورشة حضور 7 ممثلين للأندية، شباب القادسية، الفيحة، الاتفاق، الخليج، الحزم، التعاون. وتضمنت الورشة جلستين قانونية ومالية وسط استفسارات من ممثلي الأندية حول ميزانية الاتحاد. طبعا الملاحظ واللي انتبهوا له فريق العمل عندنا قبل شوي وحنا نجهز الحلقة، يعني وقفوا عنده، قالوا انه كل نادي مختلف عن النادي الثاني، يعني في احد مرشح رئيس النادي، في احد مرشح الرئيس التنفيذي، في احد مرشح عضو مجلس اداره، فهم مهب على مكانه واحده. مثلا يشترط انه يعني مثلا النادي الاهلي جاي خالد الغامدي رئيس النادي، الهلال جايب نائب الرئيس سعد اللذيذ الرئيس التنفيذي في نيوم.

0: النصر والاتحاد الرئيس التنفيذي والنيوم اللي جو رئيس التنفيذي، الأهلي جاي رئيس النادي، الهلال جاي نائب الرئيس، الأندية الثانية عبد الزمالك رئيس النادي، زكي الصالح رئيس تنفيذي، توفيق مديهم رئيس، هذا رئيس الثاني، فما في شيء يعني ما يلزمهم من اللي حضر الجمعية أو ورش العمل. ما أعرف هل تستحق الوقوف عندها وإلا ملاحظة يعني.
1: والله يعني خلاص اللي صار بعد قالة الأمين يلغي ما قبل،
0: أو أو مجتهدين الشباب عندنا.
1: إيه لا غياب يعني هو ما يهمني دحين مين النادي خاطب مين عشان يمثله أو أدى خطاب لمين عشان يمثله. أنا الغياب نفسه أيا كان الممثل الرئيس الرئيس التنفيذي، لكن هو النقطة ليش غابوا في الورش هذه يعني؟ لأن أنا قريت تصريح لنائب رئيس الهلال أعتقد أمس
0: الهاتلاني
1: يقول إيه، يقول إحنا يعني كممثل للهلال إحنا غبنا احتجاجاً على اللوائح اللي كان مرفوع للتصويت للتعديلات،
0: أي.
1: وكل واحد ماخذ موقف بس إحنا ما نعرف بقية المواقف. لكن السؤال حتى أنا لو إني عندي احتجاج على هذا أجي الورش هذه يعني، أنت معليش مع احترامي الأندية دي يعني أنت مصروف عليكم الدولة يعني مصروف عليكم الشركات حق الدولة يعني مع احترامي انتم ما هو النادي يعني تقول والله انا دحين كذا يعني ليش انا ما افهم، انا ما افهم صراحه حقيقه يعني على قولك فقير ولابس كبك كاشخ علي والله العظيم والله يعني انت بالخير ذا والنعمه دي ناديك صار بالوضع ذا وانت صرت في المنصب هذا اصلا.
0: احنا ما نروج لها الامثله هذه، حتى الفقير يقدر يسوي اللي يبي.
1: لا يعني هذه مثل على ايش؟ على اللي هذا وقاعس على
2: لا يعني لا تكلف الثوب اكثر
1: معروف هذا
0: واضح واضح. طيب هو بالاخير يعني بعد يقول لك انا ما حضرت
1: يعني.
0: اي بس يقول لك انا ما حضرت لاتحاد كره القدم بالاخير المشرع، انا ما مو للوزاره، لما تقول لي وزاره الرياضه من حق اني احضر وامشي بانضباطه، بس اتحاد كره القدم بعد اتحاد كره القدم لا الدوله اللي تصرف عليه بالاخير.
1: بس يعني مصروف يقعص على مصروف.
0: طيب
2: ابو محمد
0: ما لاحظت شغله مساعد يقول لك الخبر انه الجلستين فيها كان استفسارات من ممثلي الانديه حول ميزانيه الاتحاد.
2: لا بس انا لاحظت حاجه واحده انه ما شاء الله فريق عمل العربيه لاعبين جيدين
0: طيب لا تمدحهم انت من ضمنهم
2: لا يعني. لا المدح يجيك الان والمتلقي يحكم. هل انا قاعد امارس التلميع ام امارس اصبر اغوار الحقيقه لما يقول لك
0: وشي جاء وشي من الاهلي
2: اصبر اغوار الحقيقه.
0: يا اخي انت فيلسوف كبير ابو عبد العزيز يبغى لي مدقق.
2: لا ابدا لا انا مره انت معك انا لا يمكن.
0: طيب انت بتمدحهم على ايش؟
2: لا انا اقول لك
0: ترى خرب الجوال ما نسمع الا صوتك، راحت الصوره.
2: وعلى فكره
0: رجع الصوره. طيب
2: الو
0: رجع نسمعك بس رجع الصوره. راحت صورك. اي ممتاز يلا.
2: ابو محمد الشباب عندنا أعطوك قالوا لك مثل النادي الأهلي رئيس النادي، مثل النادي الهلال نائب الرئيس، مثل فلان الأمين العام، نمثل الرئيس التنفيذي، مثل يا أخوان أنتوا تقولوا ورشة عمل تركينا كذا يعني تبي تجي تبي ترسل تبي ترفع عن نفسك الحرق. يا جماعة ورش العمل يبنى عليها نتائج عمل قادمة، ليش العملية احنا تركينها اختيارية؟ او تعال ابو محمد يا شيخ لنا مدة والله ما شغلناك، اطلع روح بالله الورشة الفلانية.
1: يا اخي اجتماع الرابطة ابو اجتماع الرابطة اكلوا الرئيس التنفيذي بقشوره عشان ما جاء.
2: ايوه بس فريق عمل العربية حط علامة استفهام وانا حطيت علامات تعجب، الى متى ونحن زي كذا؟ حي ربعي انا قاعد طيب. فريق العمل بس
0: طيب.
2: ما لي على هم ذوليك من 40 سنه هم كذا علومهم.
0: نسال الله الخير وان يرينا خير هذه الجمعيه وخير الناس اللي راحت حضرت، لانه احنا كبرامج وكاعلاميين وكجماهير وكانديه مستقبلنا بعد الله مرتبط بهذه الورش اللي تعمل وبهذه القرارات اللي
2: يا سلام
0: يعني يتم التصويت عليها وبهذه القرارات اللي تطلع سواء من شر أمين عام. يعني إحنا مو متطفلين على هذه الأخبار، بل إحنا يشملنا خيرها وبعيد الشر.

0: شرها ايضا لو كانت صراحه.
1: باكد لك حاجه ابو محمد، باكد لك حاجه لو سمحت لي في 10 ثواني. انا لما كنت المدير العام لمركز الامير عبد الله الفيصل حضرت ورشه بالاتحاد السعودي لكره القدم عشان فريق اولمبي لعب. نرجع، هل الانديه عندها الاستعداد؟ تناقشنا قلنا عندنا مشكله الملاعب وعندنا وعندنا والمدير الفني للاتحاد السعودي اجتمع معانا المدير الفني وقد يا ابو محمد تعزيز لكلامك، الورش دي تعطيك مخرجات رائعه للمستقبل.
0: صحيح صحيح، مرتبطين فيها بكل احوالها. امس لعبت مباراه من مؤجله من الجوله 28 في دوري روشن، كانت بين الشباب استضاف، كانت الشباب والاتحاد، الشباب استضاف الاتحاد وانتهت صراحة هي مباراة جميلة، درك فيها تفاصيل داخل المباراة وما بعد المباراة تستحق الوقوف أمامها. انتهت بفوز الشباب بثلاثة لهدفين مع طرد للاعب شبابي بعد المباراة. صار في بعض المناوشات كذا بين بن زكري ومدرب الاتحاد، مدرب الشباب ومدرب الاتحاد، يعني صار في تماسك باليدين وصار في عملية طرد بعد المباراة. لكن قبل ذلك في وقت المباراة كان في هدف هنا ورد من هنا، ويعني كانت مباراة أقدر أصفها أنها مثيرة، مو فنية صحيح. جميلة مثيرة
2: صحيح.
0: محمد أبكيري،
2: طبعا المباراة هذه لها مخرجات كثيرة حقيقة سواء على صعيد الفريقين، وأول تأكيد على انهيار الفريق الاتحادي حقيقة، أنه قد ما تكون هي الفتمينات اللي تعطى للفريق من حيث الجانب المعنوي وأشياء، لكن تصطدم بشكل كبير ودائم وثابت بالمدرب هذا اللي ما بصفه وصف معين يعني له عندي كنت أساوي رجل مفلس فنيا حقيقة حتى بأقل الأدوات أو أحسنها في توظيف اللاعبين واستغلال الإمكانيات. اليوم أنت تواجه فريق شبابي أيضا متضرر بشكل كبير جدا، متراجع النتائج، عنده ثغرات كثيرة جدا، لكن الفريق تفوق عليك في الملعب بمدربه واستطاع أن يصل لشباكك لأكثر من مرة لولا إنقاذ الحارس رايكوفيتش. حقيقة أنا في نظري النتيجة الطبيعية هي 5-2 أقل شيء، النتيجة الطبيعية فوز الشباب 5-2 على فريق الاتحاد، لأنه كان من السهل على فريق الشباب أن يصل لمرمى الاتحاد، من السهل أن يصل إلى عمق الاتحاد، مثالي أن يوصل إلى شباك الاتحاد. يعني هي الدلالة الوحيدة فقط على كارثة بقاء هذا المدرب منذ خسارته من مباراة الكاس، في أسوأ قرار اتخذ سواء بإقالة بيلان وإحضار مدرب. يعني أوكي أنا بوافق بيلان ماشي ما كان كويس بالأربع خمس مرات، لكن أنت تروح تختار واحد شكل صدام كبير، طاقة سلبية عالية، سوء فني في استخدام اللاعبين وتغييرات اللاعبين وتوقيت.
0: يعني أنت تشخيصك للوضع الاتحادي مدرب فقط؟
2: لا طبعا أنا هذه المخرجة، لا طبعا الكارثة إدارية عندنا في الاتحاد صراحة، الكارثة عند الاتحادين ما لا توصف الحقيقة. المصيبة مو هنا، المصيبة الاتحادية أنك أنت شايف كل الكوارث هذه ولا مرة تدخلت في وقت مناسب لحلها، ولا مرة ولا مرة ولا مرة جيت خطوة إلى الأمام للمدرج الاتحادي عشان تكسبه في في في في مساندتك على الأقل في في في الرغبة التصحيحية، ولا مرة تقدمت حتى تعتذر لهذا المدرج، ولا مرة قمت بأبسط مشكلة ولعبت بدور الإطفائي فيها نهائي. اليوم لما توارت هذه الكوارث رحت علقت النادي كله والفريق كله في مركز الخامس، ولا اليوم في نقطة واحدة عشان تعيشهم على أمل إنه هم يصبرون، وأنت عارف إنه إيش المشكلة الكبيرة في كل هذه، سواء إيش المباراة المصيرية الأخيرة، سواء أخذت النقطة هذه اللي نشفت ريقك ولا ما أخذتها،
0: هي
2: من سيقود المرحلة المستقبلية لنادي الاتحاد الصيف القادم، هي المصيبة. المصيبة اللي هنا عند الاتحادين إنه للأسف الشركة نادي الاتحاد قاعدة تقوم بدور كارثي حقيقة في تشكيل مستقبل الاتحاد. هذا الصمت، هذا التعطيل اللي واضح، وهي القرار عندها أصلا الأعضاء في ظل تهميش الرئيس أو كف يده بشكل صريح ورسمي، يعني قالوا راح اجلس بيتك تعال الموضوع. احنا والله جد هو كذا صار، عشان كذا حتى المباراة ما جاء الأخيرة في الشرقية، فأنت راح اجلس بيتك خلاص، احنا بعد الكوارث دي احنا نبي ندير. بس هو اليوم كيف ستختار الآلية القادمة؟ متى؟ من هم الأشخاص اللي ما ايش اللي بيصير؟ هل هي انتخابات وهذا الأقرب ربما؟
0: طيب.

0: ولا تكليف. لكن هذا كل
1: ولا
0: الكلام
1: خصخصة بيع؟
0: لا الخصصة ما حتصير لك إلا بعد ستة، يعني على شهر 12. ما في خصصة اليوم بكرة ولا
1: مستعجل ابو
0: تتعارض.
1: خالد.
0: الخصصة لا تتعارض إذا كانت بعد 6 أشهر، لا تتعارض مع ما يستوجب التخاطب الآن اللي هي في عملية انتخابية، إقامة العملية الانتخابية.
1: بس احنا طلعنا باخبار حصريه، وايضا سمعنا تداول صحفي انه بالصيف في اكثر من نادي راح يتم بيعها.
0: ما شوف شوف ما الصيف ما في بيع كذا النادي، لكن الا اذا في عمليه انتقاليه انتحاريه، هذه انا اعتبرها انتحاريه.
1: لا لا لا
0: انا
1: لا لا
0: صارت
1: لا، هم شغالين، هم شغالين، بس الاعلان بيصير.
0: شغالين. طيب الاعلان انت عبال ما انت تجهز هذه الاقرب الاقرب اللي هي على قريب الفتره الشتويه اللي هو شهر 12 قبل دخول الفتره الشتويه. لكن اللي اقصده انه لو انه قلنا ان هي شهر 12، هذا لا يعطل قيام واجراء وتسريع
1: طيب
0: العمليه الانتخابيه. لانه ناخذها مثال الهلال، لما دخل الوليد قبل شهر وامتلك النادي الهلال، ما زالت اداره الامير نواف بن سعد التي انتخبت او زقيت مستمره الى اليوم. ما في تعارض، يقدر يدخل المالك مع الموضوع الى ما ينتهي الفتره الزمنيه حقته.
1: طيب
0: فلذلك هذا اللي صاير في اليوم في الاتحاد، تعطيل تعطيل تعطيل للخطوات المستقبليه القريبه للنادي.
1: أمس بعد المباراة مساعد والحركة اللي شاهدها الجميع بين بن زكري وبين كونسيسا وحالة الغضب الشديدة اللي صارت للمدرب في المؤتمر الصحفي، بن زكري قال بعد صافرة الختام وقعت مشادة كلامية بسبب أن مدرب الاتحاد تحدث معي باللغة الإيطالية لكنه اعتذر لي لاحق، لذلك لا أريد الحديث عن مقاله. وبالنسبة إلى الطرد، لا أدري هل الطرد كان لي أو لمساعدي، كنا نريد الخروج من نفق النتائج السلبية. مواقع عالمية وإحصاءات تظهر ما يقدمه الفريق، البعض يشاهد الأسماء الجانبية فقط، لكنه شاهدوا العمل التكتيكي على أرضية لكن شاهدوا العمل التكتيكي اليوم على أرضية الميدان. تصلني تساؤلات عبر منصات التواصل من بعض النصراويين وحتى من رونالدو في المباراة الأخيرة بين الفريقين، مفادها لماذا تقدمون مباراة كبيرة أمامنا فقط؟ قلت لهم شاهدوا مبارياتنا أمام الهلال القدسي، واليوم هذه المواجهة لها محفزات مختلفة. وعن التوفيق بالمباريات قال شاهدت مباراة النصر والهلال، الناس كانت تستعد للاحتفال بالدوري، لكن لاعبا يسجل بيده ويتأجل الحسم، ليس من مصلحة الشباب أن تكون هناك معارضة من السابقين للحاليين أو العكس، والأهم هو عودة النادي بين الكبار كما كان. كونسيساو في الشوط الأول، طبعا في تصريح قال في الشوط الأول لم نكن منظمين أو منظمين بالشكل المطلوب، هناك أمر لا أفهمه يتعلق بالحكام الأجانب، حاولنا تجهيز أنفسنا خلال وقت ضيق، سافرنا من الدمام للجدة ووصلنا في وقت متأخر. أنتم تقيمون الفريق من خلال المباراة فقط، لكنكم لا تعلمون ما حدث خلال الموسم أو حتى خلال الأسبوع، هناك صعوبات ومشكلات تواجهنا دائما، يوجد تذبذب في المستوى، فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة كانت صعبة جدا بسبب رحيل لاعبين مهمين، ثم تعرض دومبيا وبيرغوين للإصابة بعد إغلاق الشتوية. مساعد،
2: بن زكري علم عليه مرتين، المرة الأولى أثناء المباراة، والعلامة الثانية علم عليه بعد نهاية المباراة. أول شيء أنا برجع لبن زكري، بس خليني أخذ علم عليه فنيا داخل الملعب. ولم أرى الشباب
0: أعطينا فنيا كابتن مساعد،
2: لا فنيا أنت قلت خمسة، أنا فنيا بغض النظر على السكور، أنا أشاهد الأداء، تقارب اللاعبين، ترابط خطوط الشباب، التنوع في البناء الهجومي، والاتحاد فكرة واحدة تصيب مرة وتخفق 10 مرات. أنا هنا يا أبو خالد، هنا على منبر العربية قلت لأبو محمد حبيبي يا أستاذ فيصل، قلت له يا خوفي على العالمي أمام الفريق الياباني، إحنا لما نبني الآراء ما نبنيها على مشاعر أو ماذا نحن نتمنى، لكن أنا لما تكلمت عن الاتحاد أنت قاعد تقول لي انتظروا النقطة، النقطة ما حيحققها أمام القادسية، مش لأن الاتحاد سيء، لأن الإدارة الفنية ما فيها أفكار. اليوم أنا لما أجي أشوف تقول لي إيش فكرة الهلال، أعرفها، أفكار الأهلي أعرفها، أفكار جوزوس اللي أنا حذرت منها في العربية أمام الفريق الياباني ووقعت أعرفها، لكن أفكار مدرب الاتحاد غير معروفة. معروفة عاديني يا أبو خالد حاجة غير الكروسات، وأنت حارس مرمى، أطلع وعكس أطلع وعكس. طيب مين استقبلها؟ في على القائمة الأول مدافع

0: الشباب، من يستقبل الكرة الثانية الطالعة من دفاعات الشباب؟ لاعب الشباب. من
1: صحيح.
0: يبني الهجمة؟ لاعب الشباب. انت فين افكارك كمدرب؟ انت مع فريق كبير وراء جماهير
1: انت
0: كم
1: شفت
0: سبب؟
1: الهدف الثالث، الهدف الثالث انت شوف، هي هجمه مرتده. شوف علي البليهي، علي البليهي هو اللي واحد من المساهمين في صناعه هذا الهدف، في سبرنت عالي وكبير جدا، يعني يوريك الفكر حق
0: طيب،
1: بناء الهجمه هذه كيف شارك
0: هذه
1: فيها.
0: الرؤية الفنية. خليني أروح يا أبو خالد للرؤية الإدارية، بحكم إني أنا عملت في المجالين وأنت تعرف الكلام ده. الرؤية الإدارية يا بن ذكري، أهدى شوي أهدى شوي، لأنه إحنا نحب الشباب
1: ودائما متحمسين.
0: وفرحانين وفرحانين بعودة الشباب. لا لا، على قول أخواننا المصريين، بيخبط في الحلل، بيقربع لك المطبخ كله. انا وقلت النصر والهلال، وقلت الانديه الكبيره، وقلت انا ما ادري. يا ابويا خليني في مباراتك، انت معلم على كانسو ساو وقال لي بالايطالي، ولكن لن اقول لكم. وتبى تدخلنا في حواديت يا بن ذكري؟
2: من حقه فايز.
0: فايز تخبط في الحلل، تقربع لي الدنيا فوق راسي. انت فزت على نادي كبير وفزت بجداره واستحقاق وأداء، خلك في حدود مباراتك. أما
1: حب الشو ذا هو،
0: سم
1: حب الشو هذا هو بالذكر،
0: يحب الشو. لا، ويطلعك فين؟ يخرجك برا. لكنه كمدرب يعمل يا أبو خالد على النوت. أنت قلت شفت البليهي إيش سوى؟ ترى يا أبو خالد اللي دخل غرفة الملابس اللعيب، أنت تستطيع تفجر طاقاته، تستطيع. اليوم مين حجم قدرات لاعب الهلال؟ مدربهم. قدرات، انا ما اتكلم على الاداء، على القدرات. انا عندي سالم عنده قدرات اختفت، انا عندي فلان عنده قدرات. في الاتحاد لما تيجي تطالع القدرات اللي انا شفتها قبل 6 شهور، جاب الدوري وكاس ملك،
1: صحيح،
0: فين اختفت؟ اذا في مدرب يخرج اجمل ما عندك وافضل ما عندك على العمل. ترى على فكره مدرب النادي الاهلي ماتياس، انت تشوف بعد المونتاج، بعد المونتاج، بعد المباراه ايش اسلوبه مع اللعيبه، يدل على انه في كيمياء، في علاقه.
2: طيب.
0: هذا كان سوساو مو شايف احد في طريقه،
1: ما يسلم عليه لما يدخل التمرين.
0: لا، شايف احد ويقول لك، دحين الاستاذ فيصل قررنا التصريح، ويقول لك انتم لا تنظرون الى النتيجه. اقيمك بايه يا كوتش؟ اقيمك بايه اقيمك؟ شوفوا مدري ايه، واحنا يومين، واحنا اجل ايش نقول على الاتحاد، الهلال والاهلي اللي ارهقوا طوال يا ابويا. يا اسطوانه هو وجسوس بداوا يلعبوا عليها الارهاق. ارهاق وين وانت كل مبارياتك في الرياض؟
2: طيب.
0: يا جماعة احترموا عقولنا.
2: طيب،
0: ولما ننتقد تزعلون، تقولوا هذول والله اخذين مواقف، والله لا موقف. انا اصلا ما معي سيارة، امشي على رجولي، يعني ما احتاج موقف.
2: صراع المقعد لبطولة النخبة، الاتحاد خامسا والتعاون سادسا، وجميعهم لديهم 33 نقطة، ولكن في المواجهات المباشرة مصالح الاتحاد، حيث كان انتصاره في الدور الاول بهدفين، لا هذا الدور الثاني، هدفين دون مقابل، والدور الأول 1-0. فرص نادي الاتحاد للتأهل لبطولة النخبة والجولة الأخيرة أمام القادسية، الفوز أو التعادل، الخسارة بشرط تعثر التعاون أمام الحزم. أو قد يكون الاتحاد في حال عدم يعني نيله هذه النتائج، أن يكون في آسيا 2 الموسم القادم.
0: مبروك للتعاون إذا فاز.
2: مبروك. ايش قصدك انه يدخل ملحق
0: التأهل لآسيا؟ ايه
2: هم ما زالت نفس
0: ابو محمد.
2: لا انا اقصد ما زال الاثنين كلهم هم عندهم نفس
0: انت لما تقول اسيا 2 شتتني، احسبك تستحضر النخبوي، لانه هو اللي جاب اسيا مرتين. اسيا 2 عند الاهلي، انا اقصد البطوله يعني، فما تخربط لما تقول لي اسيا.
1: مرر عليك ابو محمد، مرر عليك،
2: عساك
0: مرر عليك. لا، آسيا 2 عندنا، الناس كلها ما جابت لا 2 ولا 1.
2: حقه لا، الأهلي مشرفنا، حقه.
1: ما نقدر نقول شيء،
2: حقك والله. طيب، احنا اقترحنا اقتراح الأسبوع الماضي اللي هو الكاس، الكلام ده قبل مباراة السبت، انه في حال تأجل الحسم للجولة الأخيرة اللي هو يوم الخميس.

0: الخميس القادم بمشيئة الله تعالى، وبعد قرار الرابطة بأنه تتوحد المباريات كلها 9 مساء، راح يكون الملعبان المرشحان للتتويج ملعب في المجمعة وملعب في الرياض. واستشهدنا فيما حصل في الدوري الإنجليزي في 2011-2012، المان سيتي والمان يونايتد كانوا بنفس التوقيت وبنفس الجولة يلعبون، وما حد عارف من اللي بيحسم له. فكان في حركة حلوة من الرابطة في ذاك الوقت، أنه كان في يدور الكاس على هيليكوبتر. اليوم المجمع عن الرياض يعني مسافة دقائق بالهيليكوبتر، يعني إذا حسم في المجمع روح ونزل الكاس هناك، هو وش يقولون الآن أو في الرياض جيبها للرياض. وأشوف أنها حلوة فيها شو أب يعني. اليوم وش يقولون؟ يقولون بدأت رابطة الدوري السعودي المحترفين في وضع ترتيبات خاصة واستثنائية للجولة الأخيرة من المسابقة، وتحديدا في مواجهتي النصر أمام ضمك والفيحاء أمام الهلال، وذلك لضمان جاهزية مراسم التتويج في ظل اشتعال الصراع على اللقب حتى الرمق الأخير. قررت الرابطة تجهيز الترتيبات اللوجستية في كلا الملعبين بشكل متزامن، حيث ستكون النسخة الأصلية من كأس الدوري موجودة في ملعب النصر، وستتواجد النسخة الاحتياطية في ملعب المجمعة مع تجهيز منصتي تتويج الفريق البطل، وسيصاح مراسم تتويج ألعاب نارية في كلا الملعبين، كما سيتم تقسيم وفدين من أعضاء مجلس إدارة الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم للوجود في الموقعين حسب البروتوكول. محمد،
1: والله طبعا شوف، انا حفتقد هذا هو الصحيح، هو المتوقع اللي بيصير اللي انت ذكرته قبل شوي، السيناريو اللي هي النسختين، نسخه اصليه هنا على المتصدر والنسخه للوصيف المحتمل لبطوله الدوري. لكن لما نسترجع انا الموسم الماضي حقيقه، يوم كان تتويج الاتحاد والكرنفال اللي صار في الملعب الكبير جدا بحضور وزير الرياضه ورئيس الاتحاد السعودي لكره القدم وشخصيات، كان كرنفال يعني صراحة مرة جميل. بس هذا اليوم إحنا لما نيجي نتكلم على أنه وصلنا هذه المرحلة أنه هو تستوجب أنه هي فصل،
0: بس حقيقة الاتحاد كان بعد ما تم إعلان يعني بعدها بجولة، ولا أنا غلطان؟
1: ما أنا أقول لك، هي جات المباراة حتى ممكن كانت تكون مباراة أخيرة فاصل له، لكن خلاص هو تتويج. بس أنا أقصد الشكل الرسمي اللي جاء أو كيف ظهر ونزل الوزير ونزل رئيس اتحاد الكرة كانت جميلة صراحة. لكن عاد الدوري هذا جاء بالطريقة هذه والسيناريو هذا طبعا نظرا لسوء الجدول اصلا اللي سايرة اللي موجودة هذه هي اللي سببت
0: ما علي ابو خالد، هذه وش ذنبهم الرابط؟ خلينا نتكلم بصراحة.
1: فانا اشوف ان هي راح تفتقد شوية من البريق.
0: لا ابو خالد، انت تقول لسوء الجدول، وش ذنبهم الرابط؟
1: البريق هذا راح تفتقد.
0: ما يسمعني محمد، سمعتني محمد؟
1: اي قول.
0: انت تقول سوء الجدوله في هذه الحاله، في هذا الكيس وش ذنب الرابطه يعني؟ ما اقدر. ها
1: ايوه عارف انا، بس هي دحين سؤال مين اللي راح يمثل هنا ومين راح يمثل هنا من اتحاد الكره مثلا ولا
0: وفدين؟ قال لك وفدين
1: في النهايه. خلاص يعني احنا في النهايه حنستمتع. انا يعني انا بس اتكلم على الجانب الحفلي يعني والمظهر، لكن انا اتكلم على ليله تاريخيه جميله وصلونا لها الهلال والنصر حقيقه بشكل جميل وكبير، وأدى للدور السعودي بعد ووهج وقيمة وأشياء كثير حقيقة.
2: صحيح.
1: يعني يشكرون عليهم إنه هم يعني بالذات الهلال إنه سعى وجدد الآمال ومدد في عمر الدوري إلى آخر مباراة في الوقت اللي كان باقي 10 ثواني ينتهي الحسم.
0: طيب.
1: إحنا مستمتعين في كل الأحوال.
0: طيب، ونشكر بعد الأهلي والقادسية اللي ساهموا إنهم كانوا منافسين حتى الجولة الأخيرة ترى، يعني ما الأهلي والنصر الجولتين الأخيرتين دولي هم اللي فرقوا، ولا ترى إحنا من بداية الدوري والأربعة دولي وراء بعض يمشون؟
1: طيب
2: أبو خالد. لا القادسية ترى
0: أبو عبد العزيز،
2: أقول أب أب أب أب بس عشان لا أنساها، لأنه أنا الممري عندي تايوان يضيع بسرعة. القادسية ترى هو ما سيحدد إذا في بطولة بتغير مسارها. القادسية من حدد مسار البطولة بآخر السطر، واللي أكملت اللي أكملها آوت لا جامي. لكن خليني أنا أقول يا شبيه صويحبي، استحضرتها أنت دحين تقول لي نسختين، واحدة أصلية والثانية إيه؟
0: كوبي.
1: نسخة
2: يا شبيه صويحبي. طيب الأفضل اسمعني أبو خالد، أنا بذكرك لأنه الأستاذ فيصل صغير عنا نقرأ. ترى واحدة مرة إحنا
1: نزل يا رجال أتصغر.
2: اسمع، إحنا واحدة مرة نزلنا حكم بالهليكوبتر، حكم نزلناه في الملعب
1: الهلال.
2: نزلناه في الملعب بالهليكوبتر يعني فكرة الهليكوبتر

0: فكرة الهليكوبتر ترى أروع من يا شبيه.
1: طيب الحين ايش دخل صغير فيصل؟ ايش دخلها في القصة؟
2: يعني أنت ما لحقت القصة، هذا عام 86 قصة.
1: 86 ميلادي.
2: كأس الخطوط السعودية بين الهلال والاتحاد.
0: نزلنا والله كان متدرك في الحبال يا أبو خالد. الكأس ما حيزعجك يعني.
2: صارت اللوحات الإعلامية.
0: ايوه ادري، انا المشكله اني ما استحضر الا القديم، لانه قديما لم يكن في الساحه الا الملكي يصول ويجول.
1: والله والله والله انت اللي تضرب بالحلل مو بالذكري. والله لعبت بالمطبخ لعب.
0: المهم احنا الان عندنا، هل نخلي الفكره اللي قالتها العربيه او قالوها غير العربيه انه المسافه ابو 12 دقيقه 11 دقيقه
2: مسافه طويله يعني ترى بالهولكوبتر؟
1: لا لا لا لا ما هي طويله.
0: لا لا لا ما تاخذ اكثر من،
1: والله ما تاخذ يا ابو خالد، ما تاخذ ربع ساعه ثلث ساعه.
0: ابو خالد الميل الجوي غير الميل الجوي يختلف عن الميل الارضي. انت كل مشاويرك بالسياره عشان كذا كل شيء عندك.
1: وبعدين فيها اثاره، عرفت يعني الاعلام العالمي لم ياخذها يعني ياخذها قصه، عرفت قصه هذه بحد ذاتها قصه حلوه.
0: وبعدين يا ليت كمان عندي اقتراح انا، ما دام المساله مفتوحه، يا ليت كمان حتى تزين الطائره بالدخان، بدخان اللوني الناديين. اذا كان العالمي دخان واحتفاليه وينزل الكاس وامور كرنفال زي ما قال ابو خالد كرنفال. طيب اذا بالازرق كالعاده كالعاده، اذا للازرق كالعاده كمان تنزل بالعاب دخانيه.
1: طيب عندي لك خبر زين قبل ما تنتهي الحلقه، خلني اذكرك فيه. سمع. نادي الخليج السعودي مغرد يقول نفخر بالنادي الاهلي ونحتفي بانجازاتهم أو بإنجازكم بين أهلكم ومحبيكم وبحضور جماهيركم في شرقية. تذاكر راح تكون مجانا مباراة الخليج والأهلي للاحتفاء ببطل رفع راية الوطن عاليا. ها مساعد،
2: والله تقدير عظيم ذا.
1: تقدير عظيم. ويبيحطون ممر شرفي.
2: ما قد سواه قبل كذا.
0: أتعبوا من بعده. يستاهل الأهلي. ليه؟ أول شيء الممر الشرفي هو تعارف بين الأندية وآداب أندية رياضية. أنا بس أعتز وأفتخر إني أسوي. لا مو شرط، لا
2: مو يعني شرط. إذا ما سويت لا حد يلومني.
0: لا لا لا ما حد يلومك أبدا أبدا. بس أنت شوف الناس الحلوين، حلوين طيبين بنحبكم. ها شوف الناس الحلوة ينزل التذاكر مجانا يا اخي. خليج
1: اعتقد في توأمة بين الخليج والاهلي قديمه. في توأمة.
0: شكرا بحجم السماء يا خليج. احنا ترى على فكره احنا تاريخنا معاهم في اليد.
2: ما حيخلص اليوم.
0: اسمع تاريخنا معاهم. احنا شوف لنا مع كل عملاق ذكرى.
1: طيب باقي ثواني.
2: لا الخليج
1: اخليه.
0: لنا مع الاتحاد الملاعب. لنا مع الخليج كرة اليد. لذلك ليس بغريب.
1: طيب ثواني ابو خالد. ثواني
0: الخليج. طيب. ان يحتفلوا بالكبير. طيب. بالكبير مرتين حضرتك.
1: طيب ابو خالد. طيب
2: حقيقه شيء كبير وجديد وعظيم صراحه، لان هذه مبادره غير مسبوقه حقيقه. موقف غير مسبوق انه نادي يعني مباراته ويمنحك المباراه مجانيه.
1: احنا ذكرك ابو خالد قبل الهواء ذكرنا اللاعبين اللي جوا للاهلي من الخليج كثيرين. ترى
2: حق الاحترام. اي طبعا كثيرين. الخليج كثير.
0: صاحب العبد الله
2: كثير اسماء كان موجود. بس انا الموقف هذا ذاك في تبادل مصلحه، يعني اديني لاعبك اديك مبلغ. هذه ما في اي تبادل مصلحه بل تقديريه.
1: صحيح.
2: كبيره جدا تستحق الاحترام والتقدير وغير مسبوقه، تسجل باسم نادي الخليج وجمهور نادي الخليج الفضيح.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا محمد بكيري. شكرا مساعد العمري. موعدنا ان شاء الله بكره بعد موجز الثالث عصرا في امان الله.
3: ملاعب مع فيصل الجفي على العربيه اف ام. إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.

0: أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من العربية، وهذه أبرز ملفات اليوم. تسريبات حصلت عليها العربية للورقة الإيرانية المعدلة التي قدمتها لباكستان، وانتظار لرد ترامب. وترامب يقول إن الإيرانيين يتوقون الاتفاق وخيارات استئناف الحرب على طاولته غدا. العربية تواكب تفعيل المسارات اللوجستية البديلة، مسارات تربط موانئ البحر الأحمر بموانئ الخليج برا. الوساطة السعودية تتوقع طقسا يصل لشديد الحرارة في موسم الحج حتى يوم الترويح. حصلت العربية على معلومات حول الورقة المعدلة التي سلمتها إيران للوسيط الباكستاني حتى يتم تسليمها للولايات المتحدة. وأظهرت المعلومات أن إيران تريد هدنة طويلة متعددة المراحل وفتحا تدريجيا وآمنا لمضيق هرمز. كما وافقت إيران على تجميد نووي طويل بدلا من تفكيك كامل، وعلى نقل مشروط لليورانيوم المخصب لروسيا بدلا من الولايات المتحدة. وفق المعلومات تراجعت إيران عن طلب تعويضات مستبدلة الأمر بتسهيلات اقتصادية. كما طالبت إيران بضمانات دولية متعددة لأي اتفاق ودورا باكستانيا وعمانيا لأي احتكاك في هرمز. طهران طلبت أيضا فصل المسار البحري عن تقييدات النووي، كما أعربت عن الرغبة في صياغة سياسية للاتفاق تحفظ لها ماء الوجه وفق التسريبات. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعرب عن تفاؤله بعقد جلسة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران في إسلام أباد. وأوضح شهباز شريف في مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية أن جهود الوساطة الباكستانية مستمرة، وأن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها لضمان تحقيق سلام دائم. قبل ذلك أفاد مصدر باكستاني لوكالة رويترز بأن إسلام أباد قدمت للولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. وردا على سؤال ما إذا كان تضييق الفجوات سيستغرق وقتا، قال المصدر الباكستاني إنه ليس هناك متسع من الوقت، مضيفا بأن كلا البلدين يغيران أهدافهما باستمرار وفق تعبيره. وبالتزامن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق ويصرخون من آثار الحرب، وأن إيران تتحدث عن الاتفاق لكنها تقدم لاحقا ورقة لا علاقة لها بأي بنود اتفاق. من جانبه أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع واشنطن بوساطة باكستانية لا تزال مستمرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مطالب طهران في المفاوضات مع واشنطن تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات.
1: على الرغم من إعلان الجانب الأمريكي رفضه للمقترح علنا، فقد تلقينا عبر الوسيط الباكستاني مجموعة من النقاط التصحيحية والاعتبارات التي تعكس وجهة نظرهم. لذلك منذ اليوم التالي لإرسال نقاطنا إلى الجانب الأمريكي عبر باكستان، تلقينا سلسلة من المقترحات من الجانب الآخر والتي تمت مراجعتها خلال الأيام القليلة الماضية. وكما أعلن أمس، فقد تم إبلاغ الجانب الأمريكي بوجهة نظرنا.
0: ووسط هذه التحركات يرتقب أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريق الأمن القومي اجتماعا لبحث ملف إيران، وفقا لما أفاد به مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس. قبل ذلك كان ترامب أكد في منشور عبر حسابه في منصة سوشيال أن الوقت ينفذ أمام إيران، داعيا طهران إلى التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى منها شيء وفق تعبيره. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل منخرطتان في استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الهجمات ضد إيران هذا الأسبوع. أوضح المسؤولون أن هذه الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية هي الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل. وفي ظل إغلاق مضيق هرمز وتعطل سلاسل الإمداد

0: فعلت السعودية المنظومة اللوجستية للنقل بين موانئها الغربية والشرقية من خلال الطرق البرية، حيث يعمل ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام شرقي المملكة بوصفه مركز توزيع للحاويات إلى باقي موانئ دول الخليج. هذه الخطوات جاءت استجابة للأوضاع الأمنية وتعطل حركة الملاحة في أغلب الموانئ الخليجية. نتابع من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام مع مراسل العربية هاني الصيان. أهلا بك هاني، هناك تحديان رئيسيان يتعلقان بالموانئ الشرقية للمملكة العربية السعودية، أن تكون أساسا لوجستيا لتوزيع الاحتياجات لبقية دول الخليج، وأيضا تقديم الخدمات للسفن المحاصرة في الخليج العربي،
1: بل أيضا كيف تنقل هذه البضائع بنفس الجودة وبشكل سريع وضمان سلاسل الإمداد. هذا ما يفعله هنا ميناء الملك عبد العزيز شرق السعودية، وتحديدا في مدينة الدمام. وبينما نتحدث عن هذه المعطيات وهذه التحديات في ظل هذه الأزمة، نحن نقف أو أقف تحديدا على متن هذه القاطرة التي تنقل الحاويات بعد أن تم إنزالها من السفن عبر هذا القطار الذي يتجه إلى غرب السعودية، وتحديدا إلى ميناء جدة الإسلامي عبر مروره بمدينة الرياض لتفريغ هذه الحاويات في الميناء الجاف في العاصمة السعودية الرياض، وبعد ذلك يتم نقل هذه الحاويات عبر الشاحنات. نشاهد هنا لدينا 55 قاطرة، وفي الجهة الأخرى ينتظر القطار لاستكمال هذه المقطورات أو هذه القاطرات، ليتم بعدها سحب هذه المقطورة والتوجه وذهاب القطار عبر السكة الحديدية المتوفرة لدى ميناء الملك عبد العزيز هنا في الدمام، وربطه مباشرة إلى الرياض لينقل هذه الحاويات. هذه الحاويات ليست فقط هي موضوع بضائع تجارية، بل هناك مواد غذائية وهناك احتياجات طبية، وهي من ضمن ضمان سلاسل الإمداد التي اليوم دول الخليج بعد الاجتماعات والتي أصبحت اجتماعات في الفترة الماضية بين قادة دول مجلس التعاون، وكذلك أيضا على المستوى الدولي من قادة دول أوروبا تحديدا عندما قدموا الفترة الماضية وكانت هناك زيارات سياسية والتقاء بولي العهد السعودي، والذي كان فيه تفاهمات لضمان سلاسل الإمداد أن تكون مستمرة، سواء التي تصدر إلى دول أوروبا أو كذلك أيضا التي هي قادمة من أوروبا إلى دول الخليج حتى تستمر في ظل الظروف وفي ظل مضيق هرمز. إذن نحن نتحدث أن هذا الخط السريع وهذه المنظومة اللوجستية الجديدة التي استحدثتها السعودية بخلاف المسارات السابقة بعد الأزمة التي أوجدتها السعودية، هو من أجل دعم وسرعة وصول هذه الحاويات إلى غرب السعودية في جدولية معينة وفي جدولية سريعة بنفس الجودة العالية وفي نفس سلامتها دون حدوث أي تدخل لعدم وصولها. نحن نواكب أيضا في هذا الميناء الذي كنا نقوم بتغطية صباحية، أيضا هناك خط آخر وهو خط مهم لوصول الأنابيب، أنابيب النفط من شرق السعودية إلى غربها، وهو أنابيب من أجل استمرار عملية وصول هذه المادة، مادة النفط إلى دول العالم دون انقطاع. إذن هذا الخط الجديد وهذه المنظومة التشغيلية العملياتية التي أوجدتها السعودية ليست فقط في عملية التسريع والحفاظ على الجودة، ولكن أيضا هناك أمر مهم وهو أقل تكلفة من خلال المحللين الاقتصاديين، وكذلك أيضا معظم الشركات الملاحية الكبرى التي استعانت بميناء الملك عبد العزيز هنا في الدمام ليكون ممرا لوجستيا سريعا وجديدا بالنسبة لها لعبور هذه البضائع إلى غرب السعودية وبعد ذلك تصديرها. لا ننسى أن هذه الحاويات أيضا في ظل هذه الظروف وهذه الظروف الصعبة الاقتصادية هي معفية من إعفاء التخزين، وهي من ضمن مبادرات السعودية التي قدمتها في ظل هذه الأزمة. إضافة إلى هناك

ما هو أيضا تقدم لها مبادرات من خلال السفن العالقة من خلال التزود بالوقود وكذلك الصيانة والدعم اللوجستي وأيضا الحالات الإنسانية التي أيضا يتم استمرارها وعملها بالنسبة لطاقم الميلاد.

0: في جزء في ميناء الملك عبد العزيز هذه الحالات ليتم نقلها. نشاهد احد ايضا المشرفين في ميناء الملك عبد العزيز الذي يقوم بالاشراف. لا ننسى ان العمليه هنا تعمل بالطاقه النظيفه وتعمل ايضا في ظل وجود وبرمجه وعمليه الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في هذا الميناء من اجل سلامه مرور ووصول الحاويات بامن وسلام.
1: إذن هذه الصورة من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام مع زميل هاني صفيان. شكرا هاني. وكان مراسل العربية قد واكب تفعيل المسارات اللوجستية البديلة بسبب إغلاق مضيق هرمز.
0: بداية أن اليوم تجاوزت القدرة على المعدل التراكمي بالنسبة لنقل الحاويات أكثر من 15 مليون حاوية قياسية، وهذا يعكس القدرة على مواكبة النمو المتسارع في الملاحة البحرية ولكن عبر المسار البري، وهو نتيجة للأزمة الحالية بعد إغلاق مضيق هرمز. طبعا هنا في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام تم استحداث منظومة تشغيلية ومسار جديد من أجل عملية نقل هذه البضائع التجارية وضمان سلاسل الإمداد، ولكن من الشرق إلى الغرب وتحديدا إلى ميناء جدة الإسلامي، حيث دول المنطقة اليوم وتحديدا دول مجلس التعاون تعاني من نقل بضائعها، وخاصة أيضا البضائع التي تستوردها تنقل هذه الحاويات عبر شاحنات كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة إلى الميناء الجاف، أو تحديدا عبر القطار إلى الميناء الجاف في العاصمة السعودية الرياض، وبعد ذلك يتم نقله إلى غرب السعودية عبر الشاحنات. هذا المسار الجديد يقوم بعملية تسريع نقل هذه الحاويات، ولو نشاهد الصورة ويقترب المصور قليلا يقوم بعملية تسريع لنقل الحاويات وضمان سلاسل الإمداد التي تصل بشكل سريع، وأيضا يقوم بنقل الحاويات مثل هذه الحاوية التي نشاهدها إلى هذه السفينة التي أتت من الخارج وأتت عبر ميناء جدة الإسلامي إلى ووصلت إلى ميناء الملك عبد العزيز شرق السعودية إلى دول الخليج من أجل ضمان عملية تسريع سلاسل الإمداد.
1: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء روكن تركي المالكي أنه تم أمس اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. دعونا نناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو والأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور عايد المناع والكاتب الصحفي جعفر سلمان. أهلا بكما، ورحب ترحيب خاص دكتور عايد بالأستاذ جعفر سلمان الذي دائما ما كنا نراه من المنام، اليوم هو موجود في استديوهات العربية في الرياض. سؤال مهم، لماذا يستمر إرسال المسيرات من العراق ضد دول الخليج دكتور عايد؟
2: شكرا جزيلا، وسعيد بأن أكون مع أخي الحقيقة جعفر المتصدي من أجل الخليج. الحقيقة هذه مجاميع ميليشياوية، هم يسمونها فصائل، هي ميليشيات، ولا أهل إيران ولا حتى للعراق وليس للحكومة العراقية يبدو سيطرة عليها، وإن كان هذا لا يبرر بأن الحكومة العراقية تسكت طول هذه المدة. لذلك هذه المجاميع تستلم أوامرها وتعليماتها من المصدر الرئيسي لها الملهم، هو الحقيقة السلطات الإيرانية، وهي طبعا جزء من الحرس الثوري أساسا، وبالتالي حتى يمكن القيادة السياسية الإيرانية ليست ذات علاقة معها. هذه كلها انشأها قاسم سليماني هذه المجاميع، وما زال الآن قاآني يروح ويأتي إلى العراق ليرتب الأوضاع مع هذه المجاميع. هذه أيضا المجاميع للأسف تنظر لدول الجوار نظرة دونية، أنه والله أنتم جماعة أمريكا وإلى آخره، من الكلام الحقيقة الذي لا يودي ولا يجيب أمانة. يعني الكويت استهدفت منها أكثر من

0: مرة، والمملكة استهدفت أيضا أكثر من مرة، ووصل إلى الإمارات قصفها الحقيقة في هذه الجوانب. وبالتالي هذه الجماعات الآن تريد تجنب إيران هذه الضربات، وبالتالي هي تتحمل، تريد أن يضرب العراق هي في هذا الجانب. أنا أعتقد أنه يعني الأجدى بالفعل هو أن يكون الرد على النار بالنار، يعني ليس حربا ولكن مصدر النار تطلق عليه النار، وقد حصل يعني أكثر من مرة من دولنا في اتجاه هذه بعد أن تمادت وزادت عن حدها في هذا الجانب، لكنها حتما إن شاء الله ستفشل. ونتمنى على الحكومة العراقية الجديدة بقيادة علي الزيدي بأن تعمل على كبح جماع هذه المجاميع، ويمكن أيضا التقاط السعدي الذي قبل كم يوم اختطفته الولايات المتحدة ويحاكم الآن هناك، قد تكون رسالة واضحة بأن هذه المجاميع قد اقترب أجلها.
1: رسالة واضحة، ولكن العمليات ما زالت مستفرة. جعفر سلمان، أمس كان هناك استهداف لمفاعل براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات العربية المتحدة، وهناك مصادر تشير إلى أن هذه الهجمات قد تكون جاءت من العراق. خطر كبير من خلال استهداف تلك الطائرات المسيرة لأماكن حساسة في دول الخليج، إلى متى سيستمر ذلك؟
2: طالما بقيت هذه الحرب مستمرة سيستمر ذلك. إيران تريد خصوصا من خلال استهداف موقع نووي، تريد أن تقول بأنها لن تضع أي خطوط حمراء إذا تعرضت لهجوم. يعني يأتي هذا الهجوم وخصوصا على محطة براكة بعد أن بدأ الخناق يضيق، وبدأ الرئيس الأمريكي يصعد من اللغة، طبعا هو كان يصعد من اللغة، لكن ما يجري حاليا هناك خطاب وهناك استعداد يذكرنا تماما بما كان يجري قبل بداية الحرب تحديدا. فاحتمالات ارتفاع احتمالات عودة الحرب مرة أخرى بدت مرتفعة. الإيرانيون يريدون القول بأن لا توجد خطوط حمراء، إذا تعرضنا لهجوم سنضرب كل شيء في الخليج. قبل موقع براكة قبلها بيوم كانت الحكومة في البحرين، وزارة الداخلية أعلنت عن أحد الاستهدافات التي جرت أيام الحرب، كان الإيرانيين استهدفوا خزان أمونيا في منطقة سكنية تقريبا. الحمد لله أن وزارة الداخلية أفرغت الخزان، جرت تصدي لهذا الصاروخ والذي أصاب الخزان ولكن لم يدمر، وإلا كانت هناك مجزرة في البحرين. هذا يرينا بأن الإيرانيين مستعدين للذهاب إلى أقصى ما يمكن الذهاب إليه من أجل أن تقوم دول الخليج بالضغط على أمريكا لمنع الحرب، ومن أجل ذلك استعملوا كل شيء بما فيها الميليشيات في العراق. يعني الميليشيات في العراق، يعني أحد الأرقام التي قرأتها 500 مسيرة وصاروخ على السعودية فقط من العراق فقط. يعني نتخيل حجم الاستهداف، هذا استهداف متواصل، استهداف من جماعات طبعا أساسها هو حزب الله العراقي، والجماعات الآن هي من تفرع عن حزب الله العراقي، تواصل الاستهداف تحاول إبقاء الاستهداف متواصل على دول مجلس التعاون الخليجي.
1: طيب، ولكن نقطة مهمة، بالعشرات الطائرات المسيرة، دول الخليج تتعامل مع الحكومة العراقية لا نقول ببعض التساهل ولكن ربما بعض التفاهم، لأن تلك الحكومة بالفعل غير قادرة على منع تلك الميليشيات، ولكن متى نتوقع موقف حازم من بغداد تجاه الميليشيات التي تكرر سيناريو لبنان؟
0: نعم، أنا أعتقد يعني إشكالية العراق حاليا خاصة بعد 2003 أنه جاءت مجاميع معظمها ولائية تابعة لإيران، الحقيقة هي التي مسكت مقاليد السلطة. الآن هذه المجاميع لها ميليشياتها الخاصة فيها، ومحطاتها التلفزيونية والإذاعية الخاصة فيها، وتمويلها غالبا من إيران يأتي بالمليارات، يمكن حزب الله مثلا في لبنان مليار دولار سنويا. فأعتقد هذه المجاميع هي لا تريد أن يكون للعراق علاقة طيبة مع المنطقة العربية، تريد أن تحصر العراق بإيران بأن يكون تابعا

0: لإيران ومسيطر عليه الآن للأسف. نعم مسيطر عليه نسبيا في عدد. أملنا الحقيقة أن الحكومة الجديدة يمكن هي إشكالية أنه تنظيمات وأيضا لها عضوية في البرلمان. الولايات المتحدة وشيء جميل يعني اعترضت على مرشح الإطار التنسيقي وأتت يعني أو ساندت علي الزيدي لأن يكون رئيسا للوزراء، وأيضا منعت الأحزاب الولائية من أن تكون أعضاء بالوزارة،
1: وهذا سيقلل من قبضة تلك الميليشيات. ولكن هناك أخبار إيجابية من بغداد. الخارجية العراقية ترفض تعرض الدول الشقيقة لأي استهداف، وأيضا تعرب عن قلقها الخارجية العراقية بشأن المتداول حول محاولة استهداف السعودية بثلاث مسيرات. ونحن نقرأ هذه العواجل التي تشاهدون على شاشة العربية. أيضا الخارجية العراقية باشرنا إجراءات التحقيق في ملابسات محاولة استهداف السعودية بمسيرات. جعفر سلمان، هذه التحقيقات هل ستنعكس على الواقع؟ دائما ما يكون هناك استهداف للقواعد الأمريكية، استهداف لمناطق حيوية للمنطقة الخضراء، وكانت الحكومة العراقية عاجزة عن منع تلك الميليشيات، هل تستطيع الآن؟
2: للأمانة يعني لا أريد أن أفرط في التفاؤل، خصوصا وأن الحكومة العراقية ترفض رؤية الفيل الموجود في الغرفة حاليا. يعني الذي يطلق المسيرات، الذي يواصل الهجوم، هي سرايا تعرف بسرايا أولياء الدم، تم إنشاؤها بعد اغتيال سليماني والمهندس. خرجت هذه السرايا وبدأت العمل باستهداف كل شيء، استهدفت الأكراد، استهدفت الأمريكان، استهدفت الآن دول مجلس التعاون الخليجي، تستهدف كل شيء. هذه السرايا الجميع يعرف أنها أحد أفرع حزب الله العراقي، لكن لا يريد أحد أن يقول ذلك، لا يريد أحد أن يتفهم أو أن يتصرف مع حزب الله العراقي. لماذا؟ حزب الله العراقي هو ليس الأكثر عددا من ميليشيات العراقية، لكنه هو الأكثر تسليحا والأكثر تنظيما والأكثر تدريبا. من الصعب جدا على الحكومة العراقية مواجهته بشكل مباشر، من الصعب على الحكومة العراقية الذهاب من خلال قرار سوف نجردك من سلاحك وحزب لا، ستكون هناك مواجهات ومواجهات عنيفة. لذلك الأفضل للحكومة العراقية انتهاء قطع عملية قطع الأذرع، قطع العلاقة العضوية بين إيران وبين أذرعها، ثم بعد ذلك ربما تستطيع التحالف. لكن حاليا لا أحد يشير إلى حزب، أنا أقصد داخل الحكومة العراقية، لا أجد إشارات إلى ذلك الفيل الكبير الموجود الذي اسمه حزب الله، ويشيرون إلى مجموعات ميليشيات مثل أولياء الدم وغيرها، وكأن الأم الرئيسية لتلك الميليشيات غير موجودة، وكأنهم لا يعرفون بأنها كلها تابعة إلى حزب الله العراقي.
1: طيب دكتور عايد، أستاذ جعفر ذكر نقطة مهمة جدا، أنه المشكلة معروفة، الفيل موجود في الغرفة، هم يعرفون ذلك بشكل جلي، ولكن كيف يمكن بالفعل قطع علاقة تلك الميليشيات وهي ربما بعشرات الآلاف مع إيران، وعلى الرغم من الضربات التي تعرضت إليها إيران ما زالت تلك الميليشيات تستجيب بشكل مباشر لتوجيهات إيران، والدليل على ذلك استهداف دول المنطقة رغم معارضة الحكومة العراقية كما تابعنا في العواجل قبل قليل.
0: شوف، هذه الميليشيات وخاصة كتائب حزب الله اللي هي الأب الأكبر لهذه المجاميع تضعف عندما تضعف السلطة في إيران. إذا ضعفت أو إذا تغيرت نهائيا سيتغير الوضع الحقيقة. لكن إشكاليتنا أنها نسبت إلى الحشد الشعبي، هي فعلا بعضها هي أعضاء في الحشد الشعبي، لكن قد لا يكون كل الحشد الشعبي ميليشيات، إنما تواجد نتيجة داعش وما داعش والفتوى اللي أصدرها السيستاني لمواجهة داعش. الآن الأعذار بالنسبة للحكومة العراقية نتفهم وضعها فعلا، ولكن هي المسؤولة أمام العالم عن الوضع في العراق، وبالتالي عليها أن تتصدى لهؤلاء.
1: هناك ملف آخر نناقش معك دكتور عايد قبل أن أعود للأستاذ جعفر سلمان. هناك اتصال هاتفي كما نتابع على العواجل العربية. الخارجية الإيرانية تتحدث عن اتصال هاتفي ما بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. دكتور عايد، ما الذي يحاول عراقجي الوصول إليه؟ الاشتباكات ما زالت مستمرة، التصعيد ما زال مستمر، وهناك اتصالات دبلوماسية وقنوات مفتوحة كما تحاول طهران إقامة

0: مع دول المنطقة.
1: يا أخي والله أنا استغرب، يعني لم تستحي يفعل ما شئت. يعني أنت الحقيقة تقصف هذه الدول بما في هذه الدولة الكبيرة المهمة التي تلجأ إليها وتستجديها بأن تهب لمساندتك أو على الأقل تخفيف الضغط عنك، وفي نفس الوقت لا تخجل من أنك أن تضربها سواء بيدك أو بيد أتباعك. هذه قصة عجيبة الحقيقة، لكن بالتأكيد أن إيران تعيش في أزمة، وأزمة حقيقية. هل هناك صراع على السلطة في الداخل؟ قد لا، ليس لدينا معلومات. بالتأكيد أيضا أنه بصرف النظر عن من بيده السلطة، لابد وأن يكون هناك يعني موقف حكومي إيراني يتناسب مع عقلية الدولة وليس عقلية الميليشيا، بمعنى أن أنت تحترم الدول التي لم تضرك ولم تكن في يوم من الأيام ضدك، وعليك أن تمنع هذه القوى المنفلتة أو التي أنت متعمد أنك تخليها منفلتة بأن تعتدي على دول الجوار.
0: طيب أخيرا جعفر سلمان، إلى أي مدى ستستمر هذه الحكمة الخليجية؟ القنوات الدبلوماسية ما زالت مفتوحة على الرغم من هذه المواجهة، ودول المنطقة تفضل حل الأزمة دبلوماسيا بدلا من الحرب والمواجهة العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.
2: الحكمة الخليجية أو الصبر الاستراتيجي الخليجي سيستمر إلى أن يصبح أن لا يوجد خيار غير تغيير خيار الصبر الاستراتيجي. طالما كان هذا خيار متاح فدول الخليج لن تنجر إلى حرب، لن تنجر إلى حرب مفتوحة. دول الخليج تدرك جيدا بأن الحرب المفتوحة لها تبعات ليست غدا وليست بعد غد، بل لعشرات السنين القادمة، خصوصا أن إيران جار بالجغرافيا لن تذهب إلى أي مكان. فدول الخليج تحاول قدر الإمكان تجنيب المنطقة هذا الصراع. ورأينا الآن يعني عراقجي يتصل وزير الخارجية السعودي، هي ليست المرة الأولى، عندما حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشروع الحرية، ما الذي أوقفه؟ التي أوقفته السعودية لأن كانت إيران خلاص على وشك خسارة آخر ورقة ضغط في يدها، هبت إلى السعودية لإنقاذها. الآن
0: ليس لإنقاذ طهران حتى تكون الصورة واضحة،
2: لا لا لا لا لا،
0: خوفا من أن يكون هناك مواجهة عسكرية تضر بالمنطقة لفترة أطول من المواجهة الحالية.
2: ليس لإنقاذ طهران، ليس يعني لا تدخل السعودية لإنقاذ طهران، السعودية تتدخل لفرض خيار الحكمة والصبر الاستراتيجي. الآن الموجود حاليا ضغط خانق على إيران، الأمريكان يدركون ذلك، السعوديين يدركون ذلك، الخليجيون يدركون ذلك. من مصلحة دول الخليج أن لا تنجر المسألة إلى هجمات كبيرة، إلى حرب مرة أخرى، فليستمر الوضع كما هو، وإيران ستتنازل في النهاية. هذا والآن مرة أخرى عباس عراقجي مع تصاعد اللغة، لغة الحرب، نراه يتصل مرة.
0: تعليق سريع دكتور.
1: فقط سريع الحقيقة، أنه ما ننخرط بالحرب ولكن نرد على النار بالنار فقط لا غير.
0: دكتور عايد المناع، الأستاذ جعفر سلمان، شكرا لوجودكم معنا في نشرة الرابعة، شكرا لكم. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الرابعة، وتتابعون منظومة قياس بأكثر من 95 مؤشر أداء تشغيلي لضبط جودة الخدمات بموسم الحج.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر والصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية.

0: أهلا بكم مجددا إلى الرابعة. توقعت الأرصاد السعودية أن يشهد الطقس في مكة والمشاعر خلال موسم الحج لهذا العام ابتداء من اليوم وحتى الثامن من ذي الحجة ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تتراوح الدرجة العظمى ما بين 44 و47 درجة مئوية، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة لكن بدرجات أقل، وذلك من 9 حتى 13 من ذي الحجة الجاري، حيث توقعت الأرصاد أن تتراوح الدرجة العظمى بين 42 و44 درجة مئوية. معنا من جدة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام. أهلا بك دكتور أيمن. إذا توقعات بدرجات حرارة مرتفعة، وهي كما جرت العادة دائما في موسم الحج، هل لنا بالمزيد من التفاصيل حول درجات الحرارة فيما يتعلق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؟
1: أهلا ومرحبا بكم وعشر مباركات حقيقة لكم وللسادة المشاهدين. نعم، المركز الوطني للأرصاد الحقيقة لما يملكه اليوم من منظومة رصد ونمذجة عددية متكاملة على مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة مكنته من التعرف من الآن على الطقس المتوقع بإذن الله تعالى خلال موسم حج هذا العام. فلو توقعنا الطقس من اليوم الأول وهو هذا اليوم إلى يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة بإذن الله تعالى، سوف تكون مجملا درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 44 إلى 47 درجة مئوية. من ناحية السماء فتكون السماء عادة صحو مع تواجد بعض تشكيلات من السحب الخفيفة ولكن غير الممطرة. هناك أيضا توقع لنشاط الرياح السطحية في بعض الأحيان في هذه الفترة، بينما لو أخذنا الفترة الأخرى اللي هي من يوم عرفة 9 للحجة إلى يوم 13 وأيام التشريق بما في ذلك أيام العيد عيد الأضحى، طبعا سوف تكون درجات الحرارة تقريبا منخفضة عن ما كانت عليه في الفترة السابقة، حيث تتراوح ما بين 43 إلى 44 درجة مئوية. السماء سوف تكون أيضا صحو، هناك نشاط الحقيقة في الرياح السطحية وقد تثير هذه الرياح الغبار في هذه الفترة، مع التنويه بأن الطائف وهي عادة تكون شرق المشاعر قد تكون فيها سحب ركامية رعدية ممطرة تتأثر أحيانا بهذه السحب المشاعر المقدسة، وقد يكون هناك أيضا تيارات هابطة من هذه السحب مما تثير أيضا الأتربة والغبار في المشاعر المقدسة بإذن الله تعالى.
0: طيب، وأنت تتحدث دكتور أيمن نشاهد ربما رذاذ المياه، رشاشات رذاذ المياه التي تنتشر في المشاعر المقدسة، المظلات، الأماكن المظللة، التشجير، هذه الجهود كيف تسهم في تخفيض درجات الحرارة بالنسبة للحجاج؟
1: نعم، وبفضل الله من الله على هذه البلد بأن تكون خادمة لحجاج بيت الله الحرام. اليوم هناك جهود تنسيقية مهمة الحقيقة في عادة في الحج، فتعمل جميع الجهات في منظومة واحدة متناغمة متناسقة مع بعض البعض. فعندما يصدر المركز الوطني للأرصاد التوقعات الاستباقية المناخية، لا أتحدث عن التوقعات التي أصدرناها اليوم، ولكن قبل أسبوعين أصدرنا أيضا توقع بالمناخ الذي قد يكون سائد في المشاعر المقدسة، وأجرينا أو عقدنا ورشة عمل مع جميع هذه الجهات، ووزعت هذه التوقعات على هذه الجهات، فتبدأ هذه الجهات بالتالي بالتخفيف من درجات الحرارة المتوقعة وأيضا المساهمة لراحة بيت الله الحرام. فنجد فعلا كما ذكرت الرشاشات الرذاذ، الطرق المغطاة المضللة، أيضا هناك تغيير في أرضيات بعض الطرق لتكون مضللة

0: متوائمة متوافقة مع درجات الحرارة، خاصة عندما نذكر بأن هناك لن يكون في سحب إذا أراد الله تعالى، معنى هذا أنه سماء صافية، وكذلك الشمس أشعة الشمس طبعا ساطعة طوال اليوم، مما يتسبب في أحيانا إجهاد حراري أو ضربات شمس لبعض الحجاج. وبالتالي أعلمنا وزارة الصحة الحقيقة وهي المعنية بهذا الملف بالتحديد على هذه النقاط، وهناك الحقيقة توائم وتوافق بين منظومة الجهات الحكومية تعمل لي في حج موسم هذا العام، وأيضا لراحة حجاج وضيوف بيت الله الحرام.
1: دكتور أيمن غلام، شكرا جزيلا لك. يعمل مركز الرصد والتحكم في مكة على متابعة الأداء التشغيلي خلال موسم الحج، مما أسهم في رفع كفاءة العملية التشغيلية عبر متابعة أكثر من 95 مؤشر أداء لقياس جودة الخدمات. هذا بالإضافة إلى رصد الحالة التشغيلية ومتابعة المتغيرات الميدانية من خلال التعامل مع أكثر من 2000 حالة تدخل مباشر بالتكامل مع مختلف الجهات ومقدمي الخدمات، وذلك دعما لانسيابية العمل ورفع مستوى الرقابة على الخدمات المقدمة للحجاج. معنا من مركز التحكم والسيطرة بوزارة الحج والعمرة بمكة مراسل العربية سلطان السرمي. إذن أدوار متعددة ومتكاملة لتنسيق الجهود لنجاح موسم حج هذا العام.
2: بداية الأمر محمد، نتحدث عن آخر المستجدات المتعلقة بعمليات وصول حجاج بيت الله الحرام وتحديدا حجاج الخارج. نتحدث عن أكثر من 1,200,000 حاج من الخارج وصلوا عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى الأراضي السعودية. نتحدث على 695,000 حاج يتواجدون حاليا في مدينة المنورة و672 ألف حاج يتواجدون حاليا في مكة المكرمة. هذا الموسم تم إصدار ما يقارب أو أكثر من 1,553,000 تأشيرة لحجاج الخارج، أتوا عبر أكثر من 6,000 رحلة جوية حتى هذه اللحظة. نتحدث عن أرقام كبيرة مسجلة في موسم حج هذا العام. نتحدث عن استمرار لعمليات الوصول. اليوم نتحدث عن 148 جنسية مختلفة أتوا حتى هذه اللحظة إلى الأراضي المقدسة وإلى المدينة المنورة. أيضا نتحدث عن أرقام كبيرة وتشغيلية متعلقة بمركز الرصد والتحكم. سوف أبدأ زميلي سعود العلي يأخذكم في جولة سريعة لهذا المركز المتعلق بالعمليات التشغيلة، ويعمل على رصد أكثر من 95 مؤشر تشغيلي مهم، ومن هنا يتم إدارة كافة العمليات التشغيلية بموسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة. نتحدث عن عمليات تقنية وبيانات لحظية يتم رصدها عبر هذا المركز المهيئ والمجهز بكافة الإمكانيات، وكذلك العاملين المدربين على هذه العمليات التشغيلية. اليوم هنالك اعتماد كبير وكلي على هذا المركز المهم التابع لوزارة الحج والعمرة، والذي يعمل على متابعة الأعمال بشكل كبير جدا وتزويد الفرق العاملة ميدانيا بكافة المعلومات والحالات الخاصة بحجاج بيت الله الحرام. من هنا يتم مراقبة عمليات الوصول، مراقبة عمليات التسكين، مراقبة عمليات النقل بين مكة بين المدينة المنورة وجدة إلى مكة المكرمة، كذلك التأكد من عمليات الاستجابة السريعة لكافة البلاغات. أيضا تحدث كذلك عن نماذج تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات متقدمة لمعالجة البيانات. هذه الشاشات الضخمة تظهر كافة العمليات المرتبطة بحجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة لتحسين بطبيعة الحال تجربة الحجاج بشكل مباشر وكبير جدا. نعم محمد،
1: إذن هذه الصورة من سلطان السلمي من مركز التحكم والسيطرة بوزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة. شكرا يا سلطان. منذ أول سجل تاريخي لطقس الحج قبل 50 عاما، تواصل السعودية تطوير منظومة الرصد المناخي في المشاعر عبر تقنيات حديثة ونماذج رقمية متقدمة، تتابع المؤشرات الجوية بدقة عالية وتدعم الجهود الميدانية الرامية إلى حماية الحجاج وتحسين تجربتهم خلال أداء المناسك.

0: رحلة الرصد المناخي في المشاعر بإمكانية بسيطة ومحطات محدودة قبل أن تتحول اليوم إلى منظومة متقدمة تعمل على مدار الساعة لخدمة ملايين الحجاج والمحافظة على سلامتهم خلال أداء المناسك. السجلات المناخية في المركز الوطني للأرصاد تحوي مليار معلومة ورقم إرثاً علمياً يوثق تاريخ مناخ المملكة وتحولاته عبر العقود، ويشكل مرجعاً أساسياً لدراسة الظواهر الجوية وتحليل المؤشرات المناخية التي تبنى عليها العديد من الدراسات والمشاريع المرتبطة بمكة المكرمة وموسم الحج.
1: اليوم المركز الوطني للأرصاد أعلن أن موسم حج هذا العام يخرج تلقائياً من فصل الصيف ويدخل في فصول أخرى ما بين فصل الربيع والخريف والشتاء، ستستمر معنا 25 عاماً. هذه السجلات المناخية تعطينا مؤشرات كيف كانت عليه أجواء مواسم الحج في 50 سنة الماضية، ما هي الظواهر الجوية التي أثرت عليه. هذه الفوارق كلها تخدم بشكل واضح المشاريع التنموية والبنى التحتية للمشاعر المقدسة.
0: تعتمد منظومة التوقعات الجوية لموسم الحج على نماذج رقمية متقدمة وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في قراءة المؤشرات المناخية بدقة عالية والتنبؤ بالتغيرات الجوية قبل حدوثها.
2: يوجد لدينا نموذج سعودي بأيدي وطنية. هذا النموذج بيستخدم عمليات حاسوبية معقدة باستخدام الحوسبة عالية الأداء، لكن النموذج الحالي اللي هو نموذج الذكاء الاصطناعي يستخدم طريقة معينة للحصول على يعني التنبؤات الجوية أو العناصر المستخرجة من النماذج العادية في وقت قياسي.
0: رغم التقلبات المناخية التي شهدتها مواسم الحج عبر العقود، طورت الجهات المعنية مشاريع وحلولا ميدانية للتعامل مع الظواهر الجوية والحد من تأثير الحرارة والأمطار على سلامة الحجاج وتحسين تجربتهم. من مكة المكرمة، سلطان السلمي، العربية.
3: أيضا تتابعونا في الرابعة، ولكن بعد الفاصل. منتجع ومساكن فور سيزن البحر الأحمر يبدأ استقبال ضيوفه الأربعاء المقبل.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك. الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: أهلا بكم من جديد. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين بريطانيا ودول الخليج بات قريبا بعد مفاوضات استمرت منذ عام 2022. وذكرت الصحيفة أن الجانبين قد يعلنان خلال أيام التوصل إلى اتفاق مبدئي، مؤكدين

0: بأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، بينما أوضحت الحكومة البريطانية أن الاتفاق يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع منطقة الخليج. الآن إلى وقفتنا الرياضية، وديما محمد الساعي.
1: شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. يختتم أرسنال مبارياته على ملعبه وأمام جماهيره بواحدة من أكثر المباريات أهمية بالنسبة له، حين يستضيف بيرنلي في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدور الإنجليزي، ويدخل أرسنال اللقاء بحثا عن انتصار قد يقوده رسميا إلى تتويجه بلقب البريمير ليج، وذلك في حال تعادل مانشستر سيتي أو خسر أمام بورنموث مساء الثلاثاء. ليون هي أبناء أرتيتا انتظارا دام 22 عاما لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي. في المقابل يأمل بيرني صاحب المركز 19 والهابط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى في تفادي إنهاء الموسم بالمركز الأخير. احتفل إنتر ميلان الإيطالي بالثنائية التاريخية التي حققها بالفوز بلقب الدوري والكأس المحلية. قام لاعبو المدرب الشاب كريستيان كيبو بجولة في شوارع المدينة باستخدام حافلة مفتوحة ليشاركوا الجماهير فوزهم بالبطولتين. آلاف الجماهير احتشدت حول الحافلة احتفالا بلاعبي إنتر ميلان، حيث رفع القائد لوتارو مارتينيز وزملائه الكأس احتفالا بموسم توجه الفريق بالألقاب. احتفالات التتويج بالثنائية التاريخية جاءت عقب تعادل إنتر ميلان مع ضيف فيرونا بهدف لمثله في ملعب جوزيبي مياتزا أمام جماهيره في الجولة 37 وقبل الأخيرة، وشهد الشوط الأول أجواء احتفالية داخل ملعب المباراة. ومع بداية الشوط الثاني افتتح إنتر ميلان التسجيل عبر هدف أندرياس أدمنسون بالخطأ في مرمى فريقه، وفي الوقت بدل الضائع خطف فيرونا التعادل عبر كيرومبوي، ورفع إنتر ميلان المتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي للمرة 21 في تاريخه، رفع رصيده إلى 86 نقطة. قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لفوزه الأول على ملعبه الجديد على حساب بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 30، وبعدها بعشر دقائق صنع الهدف الثاني الذي سجله زميله جيرمان. ورغم أن الفوز منح إنتر ميامي أول انتصار له على ملعبه الجديد بعد ثلاثة تعادلات وخسارة، إلا أن اللقاء شهد احتجاجا صامتا من قبل مجموعة ألتراس الفريق اعتراضا على ما وصفوه بغياب احترام الجماهير في الملعب الجديد. كشف نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل عن اضطراره لتحمل انتقادات وصفها بالسخيفة في مرحلة تعافيه من إصابات خطيرة، وأكد نيمار للصحفيين بعد خسارة سانتوس بثلاثية أنه راض عن كل ما بذله لإثبات أنه في كامل لياقته البدنية، وأنه يستحق مكانا في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي التي ستشارك في كأس العالم لكرة القدم. أعلن جمال السلامي المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم رسميا عن القائمة الأولية التي ستخوض المرحلة التحضيرية المقبلة استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وضمت القائمة 30 لاعبة على أن يتم تقليصها إلى 26 لاعبا قبل انطلاق المونديال. ومن المقرر أن تغادر بعثة النشامة إلى العاصمة السويسرية مساء الخميس في 28 من الشهر الحالي، حيث يلاقي منتخب الأردن نظيره السويسري وديا في 31 من مايو. باتت آمال الاتحاد في بلوغ ملحق التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل مهددة بعدما خسر أمام مضيفه الشباب بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة مؤجلة من المرحلة 28 من الدوري السعودي. تقدم الشباب أولا عن طريق علي البليهي في الدقيقة 54، ثم أضاف هارون كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 59 قبل أن يسجل حساب عوار هدف تقليص الفارق للاتحاد في الدقيقة 67، وعزز كاراسكو النتيجة بالهدف الثالث للشباب في الدقيقة 87، وقلص دانييلو بيريرا النتيجة في الدقيقة 9 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، بينما تلقى عبد العزيز العثمان لاعب أصحاب الأرض البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع أيضا، وبهذه النتيجة تجمد رصيد الاتحاد عند 55 نقطة. على وقع الدوري السعودي ننهي الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك محمد.

شكرا ديما. افتتح منتجع ومساكن فور سيزنز البحر الأحمر أبوابه في 20 مايو الجاري بجزيرة شورى التابعة لوجهة البحر الأحمر غربية السعودية. المنتجع والمساكن مساكن الفور سيزن البحر الأحمر تضم 149 وحدة فندقية و 31 مسكنا فندقيا بتصاميم تنفتح بالكامل على المساحات الخارجية، فيما تحيط المياه بالموقع من 3 جهات، لينضم المنتجع الجديد إلى 11 فندقا أو 11 فندقا مفتوحا حاليا، وست منتجعات أخرى ستفتتح خلال الأشهر المقبلة في جزيرة شورى. قبل أن نختتم الرابع نذكر بالأخبار العاجلة التي شاهدتموها على شاشة العربية. مصدر إيراني لرويترز: الولايات المتحدة أبدت مرونة معنا في المناقشات الجارية. المصدر الإيراني أيضا أشار للوكالة بأن واشنطن أبدت مرونة فيما يخص القيود المفروضة على البرنامج النووي. المصدر: سنناقش القضية النووية في مراحل لاحقة، بحسب المصدر الإيراني الذي قال للوكالة بأن المقترح الإيراني يتضمن إنهاء الحرب ورفع العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز. أيضا هناك تصريحات للرئيس الأمريكي بيزشكيان قال فيها: لا يمكنها الادعاء بأننا لا نعاني من مشاكل، يجب أن نكون صادقين مع المواطنين. وتابع المزيد من التفاصيل في نشراتنا المقبلة. إلى العناوين: تسريبات حصلت عليها العربية للورقة الإيرانية المعدلة التي قدمتها لباكستان وانتظار لرد ترامب، وترامب يقول إن الإيرانيين يتوقعون الاتفاق أو يتوقون الاتفاق وخيارات استئناف الحرب على طاولته غدا. العربية تواكب تفعيل المسارات اللوجستية البديلة، مسارات تربط موانئ البحر الأحمر بموانئ الخليج بريا. والأرصاد السعودية تتوقع طقسا يصل إلى شديد الحرارة حتى يوم التروية. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: إشارة تتوقتك لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستكشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا.

0: وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
6: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
7: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
8: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
9: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
10: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: محمد عطي يحييكم، هذه عناوين الأخبار من العربية اف ام. باكستان تسلم أمريكا مقترحا إيرانيا معدلا، وشهباز شريف متفائل بجولة مفاوضات جديدة

بين الطرفين. وترامب يشكك في بنود المقترح الإيراني ويبحث خيارات استئناف الحرب ضد إيران، وإسرائيل ترفع درجة التأهب. إعلام إيراني يقول إن أمريكا وافقت على رفع العقوبات عن النفط، والحصار البحري يضغط على مرافق تخزين النفط في جزيرة خارك. انذار إسرائيلي بالإخلاء إلى سكان 3 بلدات في جنوب لبنان، والطيران الحربي يشن سلسلة ضربات جديدة. في الأخبار العاجر التي وردت الآن، رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول لا يمكننا القول إن العدو يهزم ونحن نزدهر، وأضاف لا يمكننا الادعاء بأننا لا نعاني من مشاكل، يجب أن نكون صادقين مع المواطنين. بيزشكيان أيضا في خبر عاجر الآن، الأسعار سترتفع، نحن نخوض معركة وعلينا أن نتقبل المشقة. مصدر إيراني لرويترز، مقترحنا يتضمن إنهاء الحرب ورفع العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز. كذلك أضاف المصدر الإيراني، سنناقش القضية النووية في مراحل لاحقة. الرئيس الإيراني أيضا في خبر ورد قبل قليل، لا نملك القدرة على تصدير النفط وتأمين الدولارات لاستيراد البنزين. وكذلك أضاف مسعود بيزشكيان، يجب أن نخفض سقف توقعاتنا ونتقبل الواقع حتى نتمكن من المواجهة. أيضا في خبر عاجل، أضاف الرئيس الإيراني، لن نتراجع عن مطالبنا المطروحة أمام واشنطن، ويجب أن نتحدث بعقلانية ونتلقى ردودا عقلانية. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين، الاتحاد الأوروبي يشطب وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين من قوائم العقوبات ويمددها ضد نظام الأسد. أوكرانيا تعلن عن قصف روسي على أوديسا، ومسيرة تصيب سفينة شحن صينية في البحر الأسود. روسيا تعول على مواصلة الولايات المتحدة جهود الوساطة بشأن أوكرانيا. أكثر من 80% من الضحايا المدنيين في السودان في الثلث الأول من العام الحالي سقطوا باستهدافات المسيرات. نتابع أيضا، السفينة هونديوس الموبوءة تنهي رحلتها بهولندا، والصحة العالمية تقيم فيروس هانت بمنخفض الخطورة. في الاقتصاد مستمعينا نتابع، أسعار النفط تحافظ على مكاسبها رغم المقترح الإيراني المعدل الجديد لأمريكا. وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز ويدعون لاتباع نظام العقوبات. وكذلك مدير وكالة الطاقة الدولية يحذر من نفاد مخزونات النفط التجارية خلال أسابيع. واشنطن وبكين تتجهان لتخفيف القيود التكنولوجية وتقليص الرسوم الجمركية. في الرياضة، الأرجنتيني ليونيل ميسي يقود فريقه إنتر ميامي لفوزه الأول على ملعبه الجديد على حساب بورتلاند بهدفين دون رد في الدوري الأمريكي لكرة القدم. والأهلي المصري يعلن نقل مدربه إلى المستشفى بعد وعكة مفاجئة. ريال مدريد يعلن رحيل قائده داني كارفاخال عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج هذا المساء مع الزميل علي النجدان. إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.

0: وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
1: إلى الرياضة
3: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
5: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
6: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية أف أم على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استوديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. تحية لكل اللي يسمعون الآن، هذه حلقة جديدة من برنامج هذا المساء، وتحديدا للي يستمعونا من سياراتهم، نتمنى منك عزيزي المستمع الالتزام بالإرشادات المرورية. ربط حزامك يا صديقي، وضع مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، وضع الجوال جانبا، واستمع واستمتع ببرامج أثير إذاعة العربية FM. زي ما تعودتم مستمعين الكرام، برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس، وتحديدا عند الخامسة مساء. وفي كل حلقة نطرح سؤال أو موضوع تفاعلي، ومن خلال هذا السؤال تشاركونا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62.

ونتحدث في حلقة اليوم مستمعين الكرام عن الدعوات في المناسبات الاجتماعية. طبعا عزيزي المستمع، في المناسبات الاجتماعية الدعوة بحد ذاتها تقدير،

سواء كانت المناسبة زواج أو عزيمة أو أي مناسبة خاصة. فبين من يقدر ذلك ويحضر أو يعتذر سواء بالاتصال أو برسالة

0: وهنا نسأل، في المناسبات الاجتماعية هل العتب على عدم الحضور أم على عدم الرد؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يقول لنا رأيه في سؤال التفاعل يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. المساء
0: إذن مستمعين الكرام، في المناسبات الاجتماعية هل العتب على عدم الحضور أم على عدم الرد؟ نستقبل أول اتصال في حلقة اليوم. مساك الله بالخير وحياك الله، لو سهلة
2: أبو علاوي، احنا بنداوم في العربية بدون دعوة.
0: حياك الله، اهلا وسهلا، مرحبتين يا رياض.
2: حياك وياك يا رجل، انا لي مدة ماني قادر استوعب انه البرنامج رجع برضه في الصباح. ايش القصة؟
0: اي برنامج؟
2: اللي هو ماجد ومشاعل.
0: ماجد ومشاعل في برنامج 7 الصباح موجودين من فترة.
2: صحيح، بس انا اللي مضيع الساعة البيولوجية. اي والله.
0: تحتاج دعوة يا رياض؟
2: لا انا راعي بيت، عشان كذا اقول لك ما احتاج دعوة.
0: اجل قول لنا يا رياض، كيف المناسبات الاجتماعية العتب يكون على عدم الحضور ام عدم او على عدم الرد على الدعوة؟
2: اوكي، احيانا على الطرفين او على احداهما حسب الادب. بس خليني اقول لك شغله، انا عشان لا انسى، اهم حاجه للشخص اللي من احد يدعي ما يجي ينتقد العشاء ولا الغداء ولا الوجبه. والله العظيم هذه اللي انا الحقيقه موقف صار.
0: هذا موضوع بإذن الله سنتناوله في الأيام القادمة يا رياض.
2: بس أقول لك شغلة، أيام المتصدع سوينا شركة، أول شركة الاستقدام. فمدير يعني أسسنا شركة أنا وخمسة من
0: المكاتب. القصة هذه على نفس الموضوع يا رياض.
2: أي، فدعانا على سمك. فواحد من الشركاء قال يا أخي يعني ما لقي يقلطنا الا على سمك.
0: إيه؟
2: فانا حزت والله في قلبي لحد الان، نفسي ولا في اي مناسبه ما لقيت الا اليوم.
0: باذن الله في الاسابيع القادمه باذن الله بنتناول هذا الموضوع يا رياض. لكن قول لنا يا رياض، المناسبات الاجتماعيه لو ارسلت دعوه الى صديق ولم يحضر وكذلك لم يرد على هذه الدعوه.
2: اوكي، اذا صار عنده عذر تاكد اللي ما يعذر الناس ما يعذر.
0: وش ممكن يكون العذر انه ما رد على الدعوه؟ يعني
2: مهما كان تعلمنا في ثقافتنا الاسلاميه سيدنا عمر بن الخطاب يقول والله اني لا اجد لصديقي او 70 عذرا. فالاعذار اللي داب جاني وقال لي والله هذا عذري.
0: لا، احنا نتحدث انه شخص ما رد على الدعوه، ما رد على الدعوه.
2: ايه، ما رد على الدعوه، بس بعد فتره جاء قال لي والله ترى انا اللي منعني كذا كذا.
0: طيب لو ما جاء قال لك اللي منعني هذا؟
2: لا، هنا يجي الحقيقه الزعل والذبح والسكاكين.
0: لا، كفانا الله واياكم شر هذه الاشياء يا رياض. يعطيك العافيه وشكرا لاتصالك ومشاركتك. واكيد ان رياض يمزح يا جماعه الخير.

0: إذا كان هذا الموقف من صديق أو من قريب، هل تختلف بحسب قرب هذا الصديق أو هذا الزميل؟ تقدرون تشاركون معنا مستمعينا الكرام عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق رسائل نصية عبر الواتساب على الرقم 0562626062. اتصال جديد، مساء الخير.
1: الو،
0: حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
1: يا اخي الله يعافيك، محمد صالح.
0: حياك الله يا محمد، من وين تكلمنا يا محمد؟
1: الو، من الدمام.
0: تفضل يا محمد، تقفل لي الراديو بس ولا عليك امر محمد؟
1: بس ابغى استفسر منك، متى دورينا؟
2: تفضل يا محمد،
0: تقفل
2: لي الراديو بس ولا عليك امر محمد؟
0: ما فهمت عليك.
1: ابغى اعرف متى دورينا يبدا.
0: قصدك مباريات الجولة؟
1: ايوه الدوري مع حاتم البدراني.
0: لا، انت تستمع لإذاعة العربية فم، يبدو لي تتكلم عن إذاعة ثانية. يعطيك العافية يا محمد. محمد يعطيك العافية وشكرا لاتصالك يا صديقنا، حياك الله. إذن على 0115 100 100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام، ونتحدث عن في المناسبات الاجتماعية، هل العتب على عدم الحضور أم على عدم الرد على الدعوة؟

إذن مستمعينا الكرام، نتحدث عن في المناسبات الاجتماعية، هل العتب على عدم الحضور أم على عدم الرد على الدعوة؟ كذلك حابين منكم مستمعين الكرام تقولوا لنا، هل تختلف إذا كان

0: لذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، هل مع كثرة المناسبات قد تجعل الشخص يتجاهل الدعوات بدون قصد؟ كيف تتعامل عزيز المستمع مع الأشخاص الذين لم يتفاعلوا مع دعوة أو مع رسالة خاصة بدعوة أو مناسبة لك؟ كل اللي حاب بيقول لنا رأيه ويشاركنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: نعود إلى اتصالات ومشاركات المستمعين. معنا اتصال، حياك الله. لو سهلا،
2: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور والسرور، يا أهلا وسهلا. الاسم الكريم
2: أبو معن من الرياض.
0: حياك الله يا أبو معن، تفضل يا أبو معن قول.
2: بخصوص تفضل
0: نتكلم اليوم أبو معن عن في المناسبات الاجتماعية العتب يكون على عدم الحضور أم على عدم الرد على الدعوة؟
2: جميل، كلاهما في نظري أنا كلاهما سيء، لكن الأسوأ حد والأكثر حدة أو الأسوأ هو عدم الرد على الدعوة. لأنه طبيعي الإنسان إذا رد على الدعوة، مثلا صديق زميل قريب أرسل لي دعوة وطلب مني أو دعاني لحضور مناسبة، فأنا بقول له بإذن الله يسعدني ويشرفني أني أكون أول الحاضرين. لكن الأمر طبيعي، هو لابد يكون مدرك وأنا أدرك إنه إحنا تحت يد الرحمن، ممكن يجيني أمر طارئ، ظرف طارئ يمنعني من الحضور يوم الحدث، يوم المناسبة، ليلة المناسبة، وقت المناسبة. لكن كوني إن أنا أرد عليه وأستجيب للدعوة وأقول إني أنا بإذن الله أكون حاضر ويسعدني الحضور والمشاركة، أكون كفيت ووفيت. إذا الله يسر ومشيت الأمور على ما كنت أتمنى فالخير أهله. إذا الله ما أراد وجد جديد منعني من الحضور فالأمر إن شاء الله في

0: في قدر كبير من السماحة.
1: يا سلام. أبو معن، كيف ممكن تتعامل مع الأشخاص اللي لا يتفاعلون مع رسائل الدعوات؟
0: والله أنا شخصيا أزعل وأضايق وأعاتب وألوم، لأنه أنا قدرتك واعتبرتك من الناس المهمين والناس اللي أنا حريص على حضورهم وإنهم يشاركوني فرحتي أو مناسبتي، فأضعف الإيمان إنك أنت ترد حتى لو تعتذر. لكن كوني أنا قدرتك وحطيتك في قائمة المدعوين وجهت لك دعوة وأنت بكل برود أو بكل عدم اكتراث أو بكل عدم اهتمام حتى ما ترد على اتصالي أو على دعوتي، هذه أنا أشوف إنها أمر يعني يحق للشخص إنه يزعل عليه.
1: تعاتب أبو ما أنت تعاتب هذا الزميل أو الصديق؟
0: أي والله أعاتب. وبعدين أنا على فكرة ترى أنا ما أعاتب إلا من يهمني أمره. الشخص اللي ما يهمني أمره أو الشخص اللي وجوده في حياتي ما هو ذو أهمية والله إني أطنش وأطنش كثير كمان. لكن ما أعاتب غير الشخص العزيز، الشخص المهم، الشخص اللي وجوده في حياتي يعني له أثر.
1: طب هل هذا التصرف ممكن يؤثر على العلاقة مستقبلا يا أبو معن؟
0: صحيح، في ناس وعن تجارب ومواقف سابقة يعني في ناس يزعلوا تقول لك يا أخي اتصلت بي وأنا ماني ملزم أني أرد. طبيعي ما أنت ملزم أنك ترد، لكن قياسة أدبا ذوقا أصولا أنك ترد. إذا ما رديت ما هو حرام ولا هو شرك ولا هو كفر.
1: ممكن يقول أبو معن إنه هذه رسالة عامة. أبو معن ممكن يقول إنه هذه رسالة عامة. ممكن يقول هذا الشخص إنه هذه رسالة عامة أرسلها، وممكن تكون مجاملة كذلك من أبو معن.
0: شوف طال عمرك في مجتمعنا بالذات ما في رسائل عامة. لأنه الآن المناسبات ما عاد صارت تصير في البيوت. المناسبات كلها تصير في قاعات أفراح وفي صالات احتفالات. وفي أماكن خاصة لإقامة المناسبات والفعاليات. ومعروف أن المقاعد فيها محدودة. أول لما كانت الفعاليات بتصير في البر وفي الأماكن المفتوحة وفي الساحات المفتوحة، هذه صحيح دي دعوات عامة ممكن يكون عذر للمتلقي للدعوة أنه يرد أو ما يرد. لكن طالما أن أنا دعيتك على دعوة عرس زواج حفل تكريم والفعالية هذه حاصلة في قاعة احتفالات أو في صالة مناسبات، فأثق تماما أنك أنت مقصود ومعني بالإسم.
1: طيب أبو معن، هل سبق وتجاهلت دعوة دون قصد؟
0: صحيح.
1: كيف كان تعامل الطرف الآخر؟
0: بكل برود لما تكلمني وعاتبني قال لي يا أبو معن أنا اتصلت وارسلت وما رديت وكنت متوقع انك تهتم وتكون اول الحاضرين. بكل ايش اقول لك، بكل اريحيه اقول له يا اخي والله اعذرني، انا ما شفت رسالتك او اني قلت ارد عليها شويه، كنت مشغول وقت ما فتحت الرساله ونسيت سهيت انشغلت وما رديت، فحقك علي وارد لك هي ان شاء الله في مناسبه ثانيه.
1: يا سلام. يعطيك العافية أبو معن، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
0: العفو بارك الله فيكم.
1: إذن المستمعين الكرام على 0115100100 يمكنكم المشاركة عن طريق الهاتف المباشر. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء الغنوار،
1: اهلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
2: صلاح ضوي ابو محمد من جدة، صديق البرنامج.
1: اهلا وسهلا بالاستاذ صلاح، حياك الله.
2: اهلا بك يا حبيبنا،
1: تفضل قول لنا يا صلاح.
2: اقول لك اولا في مثل عندنا في مصر بنقول عليه من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا اجتماعه.
1: الله يبعد عنك الكرة يا صلاح.
2: سمعني كويس كده؟
1: سامعك يا صديقي، بس أقول الله يبعد عنه وعنك الكرة وإن شاء الله كلنا حبايب.
2: بالنسبة للدعوات فطبعا أنا طبعا أعاتب إن الدعوة دي معناها إن أنا بقدرك، يعني الدعوة في حد ذاتها تقدير للشخص

0: انا ما اردش عليك او انت بتردش عليا او ما تجيش الا اذا كان في سبب قهري. يعني في ناس زي ما بتاخد الدعوه عادي يقول لك مش هروح بقى مش هيسال في وسط الزحمه ولا ايه، انا من ضمن 100 واحد هو دعاهم فما بيهتمش. فده طبعا شيء يضايق يعني.
1: صحيح صلاح، البعض يرى انه هذه الرسائل غالبا ما تكون رسائل جماعيه، والبعض يرى انه بانه انا لست الشخص الاساسي ولكن مجامله هذه الدعوه فلست بحاجه الى الرد.
0: لا لا، ما هو انا كوني ان انا حطيت اسمك في الدعوه ومن ضمن المدعوين يبقى انت تهمني.
1: فأي
0: حد أنا بدعيه أو أي حد بيكون في الدعوة لازم يكون مهم بالنسبة لي.
1: طيب من وجهة نظرك صلاح، هل عدم الرد يعتبر قلة تقدير؟
0: والله هو مش أنا مش عاوز زي ما أقوله هو قلة تقدير. هو كسل من الدعاء أو مش مهتم بالدعوة زي ما قلت لك. لكن في ناس لو هي بتاخدها بقلة تقدير، طبعا انا واحد من الناس لو دعيتك وما رديت عليا اعتبرها قلة تقدير ليا. لان انا حطيتك في البرنامج بتاعي واللي انت مهم بالنسبه لي. لو مش مهم بالنسبه لي سوري يعني، مش خلاص مش هعبرك مش هحطك في بس في نفس الوقت انت هتتضايق. يعني انا لو دعيت زميل ليك وانت واحنا اصدقاء مع بعض وما دعتكش هتزعل ازاي؟ ده احنا مع بعض على طول وعن حلوة والمرة وبتاع، في زي إنسان في وقت زي ده أو في اجتماع زي ده أو في مناسبة زي دي، لأنها حصلت معايا يعني.
1: طب صلاح، ممكن في المناسبات القادمة ممكن تدعو شخص لم يرد على الدعوة الأولى؟
0: هقول لحضرتك على حاجة يعني. أنا مش مدح في نفسي ولا بتاع، أنا من طبيعتي مسالم، بس انا هدعيه مره ثانيه لاني هشوف رد فعله ايه. اذا كان هو ما جاش المره دي يبقى هو متعب.
1: يا سلام.
0: في الحاجه في اللحظه دي بقى في المنطقه دي انا هشيله من الليسته بتاعتي.
1: يا سلام، يعطيك العافيه يا صلاح وشكرا لاتصالك ومشاركتك. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء الورد يا علي.
1: اهلا وسهلا، حياك الله. يا اهلا وسهلا، مرحبتين.
2: بشير معك.
1: اهلا وسهلا، حياك الله يا بشير، تفضل يا بشير.
2: علم اعطي للناس اعذارهم وتعامل احسن من الناس. اذا كان مثلا قرايب الدرجه الاولى حتى قرايب الدرجه الثانيه، خليك انت كبير. لا تعاتب ما اجاش على مناسبتك، روح على مناسبته مثلا وعدمك مستقبلا، بس تعامل بمبدا التعامل بالمثل مع الباقيين.
1: يعني الاصدقاء المقربين جدا لهم تعامل مختلف.
2: خليك احسن منه.
1: طيب لو كان في مناسبه اخرى، هل ممكن تدعو هذا الشخص مره ثانيه؟
2: بدعوه بضلني احسن منه. بس كمان ما بروح له على مناسبات وبتعامل بمبدا التعامل بالمثل. اذا تكرر، اذا الشخص المقرب هذا، اذا الشخص المقرب، اذا شخص مش مقرب جدا مش درجه اولى من العيله، خلص لا يعني لا بعاتبه ولا برد على مناسبه.
1: طيب ممكن هذا ممكن هذا التصرف بشير يأثر على علاقتك مع هذا الصديق الغير مقرب؟
2: طبعا راح يأثر عليه، بس بتصير العلاقات رسمية أكثر. صباح الخير، كيفك؟ ما بعاتبه ولا لأنه كفر العتب بيعمل مشاكل.
1: طب ممكن عدم الرد كان دون قصد يا بشير، يعني فتح الرسالة زي ما كان يقول أحد المستمعين.
2: يوم بعد شهر برد، بعد شهرين يعني. يعني اللي شايفك ومناسبتك مهمة بالنسبة له برد حتى لو بعد سنة.
1: في أحد المستمعين يا بشير كان يقول إنه تجاهلت رسالة أو دعوة ولكن بالغلط، إنه فكرت إني برد بعد ساعة ولكن نسيت هذه الدعوة.
2: لو نسيتها في إمكانك تتصل فيه وتقول له معلش أنا نسيتها، مجرد اتصالك، بس مجرد إنك تطنشه. أنا من رأيي التعامل

0: التعامل.
1: يا سلام، يعطيك العافية بشير، وشكرا لرأيك يا صديقنا، حياك الله، أهلا وسهلا.
0: السلام عليكم. السلام.
1: عليكم السلام.
2: هذا المساء

0: إذن مستمعين الكرام، نتحدث عن المناسبات الاجتماعية. هل العتب على عدم الحضور أم على عدم الرد على الدعوة؟ على 0115100100 يمكنكم المشاركة. اتصال جديد، مساء الخير.
1: مساء النور، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
1: الله يحييك. أبو نايف من الرياض. طبعا
0: أبو نايف، يا مرحبتين يا أبو نايف، تفضل يا صديقنا، قول.
1: الله يطول عمرك. والله أنا متابع عن البرنامج ومتابع السؤال.
0: تسلم يا أبو نايف، قول لنا وش وجهة نظرك.
1: من قال يسلم؟ والله هذه طال عمرك في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم،
1: اللي هو إذا دعيت إلى ولي من الطعام يعني أو فيما معنى الحديث إنه تجيبه، وهذا الأمر فيه يعني عظيم الجانب هذا. لذلك من باب أولى الدعوة، إذا جت الدعوة الإنسان أنا ذا يعني ما يحضر أو يعتذر عن عدم الحضور. مسألة إن الشخص الثاني إذا تجاهل أو شيء ممكن له عذر، أو ممكن يعني الواحد شوي ما ياخذ الامور يعني بهالحساسيه، خلاص اذا ما حضر يعني
0: ممكن ابو نايف يكون هذا الشخص تجاهل هذه الرساله ولكن دون قصد،
1: هو سواء بقصد او بدون قصد. يعني انا اللي اقصد الانسان ما يكون حساس بالدرجه هذه. انت الواجب عليك تدعي، اذا بغى يلبي الدعوه ف يعني هو حر بالنهايه، بس ما تأزم الامور ولا تصعب الامور.
0: ما تأثر في علاقتك مع صديق أو في زميل أرسلت له رسالة؟
1: ما تأثر، لأنه لازم أنت تكون عندك يعني مساحة شوي تتحمل بعض المواقف وزي كذا.
0: بس أبو نايف ممكن يقول هذا الشخص إني أنا قدرت أبو نايف ورسلت له دعوة، على الأقل يكتب لي اعتذار أو يبارك على الأقل.
1: يا أخي الأمور ما تأخذ بالطريقة هذه. لا أوكي أنت تبارك وهذا ما في إشكالية، لكن يعني لا تاخذ الامور بالحساسيه هذه. الحياه اطول من في مواقف كثيره ثانيه.
0: اي بس ابو نايف انت كذا تجاهلت رساله هذا الصديق.
1: تتكلم من وجهه نظري انا كداعي ولا مدعو؟
0: سواء الان ابو نايف مدعو، ابو نايف تجاهل هذه الرساله، انت تقول ابو نايف المفروض كداعي. ما تزعل يعني عادي،
1: انا اعطيك وجهه نظري كداعي. اذا الشخص تجاهل الله يوفقه ان شاء الله، بالنهايه ما كبر الامور.
0: بس قدرت انت ابو نايف،
1: اعطيك وجهه نظري، انا اعطيتك كمدعو داعي اثنين.
0: يا سلام،
1: انا بالنسبه لي ما تجاهل والله امانه اي دعوه تجي، يا يعني بالاعتذار من عدم الحضور لظرف معين او لظروف خاصه، او اني اضطر البي الدعوه يعني.
0: يا سلام، يعطيك العافيه يا ابو نايف، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله، هلا وسهلا. على 0115100100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام. نتحدث عن في المناسبات الاجتماعية، هل العتب على عدم الحضور أم على عدم الرد على الدعوة؟ اتصال جديد، مساء الخير.
2: سلام.
0: وعليكم السلام ورحمة
2: عليكم.
0: الله. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا.
2: يا مرحبا، الله يحييك.
0: يا هلا وسهلا، الاسم الكريم.
2: وهيب الحامدي أبو عبد الله.
0: وهيب
2: الحامدي،
0: حياك الله يا صديقنا، من وين تكلمنا؟
2: من جدة.
0: تفضل يا صديقي، قول.
2: يعني حق الدعوات

0: يعني الآن في حاجة جديدة قاعدين يسوونها. يرسلون دعوات في جروبات الواتساب، تمام؟ يعني يسوي مجموعة ويرسل لهم دعوات. وبعضها توصل وبعضها ما توصل.
1: كيف ما توصل؟
0: أنا أقول لك كيف. يعني أنت عارف، أنت ترسل 100 نفر مثلا، يبالك تراجع رسائلك لما ترسلها، تشوف وصلت للجميع ولا لا. ما تكتفي على الرسالة الموحدة.
1: يعني قصدك أنه ممكن يكون عدم الرد، أنه ما وصلت لرسالة.
0: ممكن ممكن، لكن اللي توصل الدعوة من الأدب ومن الأخلاق ومن حتى ولو الله لا يقدر يسويها من زاعل ولا حاجة ولا غيرك ولا شيء، الدار قدرك وحب يفتح معاه صفحة جديدة وحب كذا، وعزمك على زواج ولده ولا على زواج هذا. الواجب ترد عليه شكرا قدامة أفراحكم والمبروك، الله يتمم على الحياة. من ناحية الحضور، هذا الحضور الظروف، بعد ساعات تجيك ظروف، لكن إن كان عندك أولاد كبار يروحوا، عندك أخوي مثلك يروحوا، بالذات إحنا أصحاب يعني اللي عندنا يا كان راعي عنية ولا راعي موجب، فلازم تروح له. يعني بعد ساعات العنية تجبرك تخليك تروح.
1: طيب وهيب، يعني لو كان واجهت هذا الموقف، كيف تتعامل مع هذا الشخص اللي ما رد على الدعوة ولم يحضر؟
0: أنا قبل سنة زوجت 2 من عيادة.
1: الله يبارك لهم يا رب.
0: اللهم آمين. وفي ناس حضرت وفي ناس ما حضرت. وبعضهم قابلته. فلان وينك عن زواج عيالي؟ قال والله يا عبد الله أني ما أدري، وأنا راسل له واتساب. لما رجعت للواتساب وجدت فعلا الرسالة أعطتني صح واحد. عشان كذا أقول لك أنا الواحد يتأكد من رسائله.
1: إنه ممكن تكون الرسالة ما وصلت.
0: هذه يا أبوي جبت لنا البلاء. إحنا أول كنا كروت ودعوات أفراح، دعوة فكرت وهذا يعني.
1: تسلم الشخص المدعو بيد البطاقة وتدعوه كذلك.
0: أيوه.
1: إيه.
0: فاختلفت الأمور. لا تعتمد على الواتساب. ارسل. ارفع سماعة، تأكد من الإشارة إنها جاءت، هذه الرسائل الجماعية، هذه الشغلة. وبعدين مع الرسائل دي حق اللي كل يوم صباح الخير ومدري يتحصل الواحد يفك الرسائل يحصل.
1: مع كثرة الرسائل تضيع الدعوات.
0: ويهمل يهمل ما يركز.
1: يا سلام، يعطيك العافية يا صديقنا، وشكرا على اتصالك ومشاركتك. حياك
0: الله.
1: هلا وسهلا، مرحبتين يا هلا ومرحبا.

0: اتصال جديد، مساء الخير.
1: الو،
0: حياك الله، مرحبتين.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟
1: سعيد العباس.
0: حياك الله يا سعيد، من وين تكلمنا يا سعيد؟
1: أكلمك من جدة طال عمرك.
0: أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل يا سعيد.
1: والله موضوعك جميل جدا.
0: تسلم.
1: ولكن اعتمادها الكلي على شخصية البني آدم، يعني في ناس يعني يأخذون الأمور بحساسية، وفي ناس ما تفرق معاه، يعني بعض الناس حتى لو ما دعيته في مناسبة أو في أي شيء برضه يعني تمون، يعني أنت من الناس المقربين له أو من أحبابه، وقد يجوز أنه يغفر حتى زلاتك، يعني مو زلات أن أنت أخطأت عليه، لا أنه أنت نسيته مثلا أو لسبب ما، لكن ما يهون عليه مثلا أنه تكون عندك مناسبة وما يحضرها، حتى لما يجيك يقول لك تراك ما أرسلت لي دعوة، لكن يعني ما هان علي أن أنا أعرف أن عندك دعوة ما ألبيها يعني.
0: إيه بس كيف تتعامل مع الشخص اللي يعني ترسل له دعوة ولا يرد على هذه الدعوة؟
1: والله إذا سألتني أنا عني أنا شخصيا، يعني ممكن المتصلين كلنا بشخصية مختلفة، أنا والله ما أدقق في هذا الموضوع نهائيا مهما كانت الظروف. الحاجة الوحيدة اللي أنا أدقق أركز عليها كثير إن أنا أدعو، يعني لازم أدعي أي إنسان مهما كانت الظروف. أما تلبية الدعوة هذا شيء خاص فيه هو، ممكن أنه يلبي الدعوة، ممكن ما يلبي الدعوة، ممكن

0: يتصل ممكن يعتذر ممكن
1: سعيد البعض يقول على الأقل يرد على الدعوة يهنئ يبارك.
0: والله شوف أنا أكون صادق معك، أنا في كل الحالات ألتمس العذر لكل من اتصل وكل من نسي، حتى من نسي، بعضهم ممكن يكون في المستشفى، بعضهم يكون مرافق، بعضهم يكون صحيح. الظرف اللي بينه يمكن في مشكلة داخلية وهو في يعني في يعني ألتمس له أي عذر، وإذا قبلته بعدين يعني لأي سبب فهو حيعترف لك، حيقول لك والله أنا أفتكر أنه كان عندك مناسبة لكن والله كان ظرفي كذا، كان أبويا كذا، كان ولدي كذا، كان زوجتي كذا، إلا ما يعتذر. لكن إنه مثلا أعتب عليه أو أزعل أو أقول ليش، أنا أقول لك عندي من المنسيات بصراحة أنا بالنسبة لي يعني. بالنسبة لي
1: طيب سعيد، لو لم يعتذر هذا الشخص هل ممكن ترسل له دعوة في مناسبة أخرى؟
0: أيوة وعلى رأس المدعوين بعضه، أرسل له دعوة ودعوتين وثلاثة وأي مناسبة تجيني أرسل له، إذا كان فعلا إن من الناس اللي مقربين من الإخوان، من عيال العم، من عيال الخال، من عيال أنا زي ما قلت لك أخوي وليد، أنا اللي علي إن أنا أدعوه وهو في يد حلين، إما إنه يجيب وإما إنه ما يجيب.
1: طيب سعيد، هل سبق وتجاهلت
0: إن أنا أدعو
1: هل سبق سعيد وتجاهلت دعوة ولكن دون قصد؟
0: والله كثر منها ما هو تجاهلا، لكن ما هي مقصودة، أكون مثلا مسافر، أكون في مناسبة ثانية خاصة زي أيام الصيفية، أحيانا نحضر مناسبتين وثلاث وأربع في ليلة واحدة، فهم علي؟ فيكون يعني ما هو تجاهل، لكن والله إلا مشغول بعذري يعني، لكن أنا أكون صادق معك إني لو افتكرت اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع والله الذي لا إله إلا هو أتصل عليه وأقول له بالسالفة بحقيقة السالفة، لدرجة إنه يقول أنا أصلي مستغرب إنها حصلت منك يعني، تلاقي حتى هو يلتمس لي العذر يعني.
1: يا سلام، يعطيك العافية يا سعيد، وشكرا لاتصالك.
0: طولت عليك، الله يحفظك.
1: بالعكس، حياك الله يا سعيد.
0: شكرا حبيبي، شكرا.
1: أهلا وسهلا.
2: هذا المساء
1: نتمنى من السيدات يشاركون معنا مستمعين الكرام ويقولوا لنا رأيهم في سؤالنا التفاعلي، نتحدث عن في المناسبات الاجتماعية هل العتب على عدم الحضور أم على عدم الرد على الدعوة؟ كذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، هل كثرة المناسبات تجعل البعض يتجاهل الدعوات ولكن دون قصد؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062. هذا المساء
1: نعود إلى كريم مشاركات المستمعين معنا. اتصال، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. اسم الكريم؟
3: أبو فيصل.
1: حياك الله يا أبو فيصل، من وين تكلمنا يا أبو فيصل؟
3: السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ أيوة يا أخي
1: أبو فيصل. قول يا أبو فيصل، تقفل الراديو أبو فيصل عشان نسمع صوتك ونسمع رأيك يا صديقنا بصوت واضح.
3: الله يوفقك،
1: لأن واضح أنك أنت يعني تعاني من هذه المشكلة أبو فيصل.
3: والله طال عمرك، أول شيء اللي يكرمك
1: بالدعوة. يبدو لي صار مشكلة عند أبو فيصل. اتصال جديد، مساء الخير.
3: بالدعوة. ألو،
1: حياك الله، مساك الله بالخير. الاسم الكريم؟ انت على الهواء مباشرة يا صديقي، تقفل لي الراديو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، حياك الله. اسمك؟
4: كيف حالك؟ معك ابو جنى.
1: اهلا وسهلا ابو جنى، من وين تكلمنا يا ابو جنى؟
4: الرياض.
1: حياك الله، تفضل يا ابو جنى، قول.
4: الله يعطيك، اتوقع ان المستخلص

0: الاثنين كسروا في الكلام واخذته كثير، لكن انا عندي نقطه واحده. هذول اللي يتبطحون في البيوت وما عندهم شيء، والناس يتكلفون في الزواجات ولا يحضرون، ليه؟ واحد اكرمك بدعوه اكرمه بالاجابه. احضر يا اخي، ما عندك شيء، جالس ما خلاك الختل تتابع. خصوصا القرايب من العائله او من الاصدقاء، هذه الاشياء. الناس اللي يتزوجون، الناس اللي يسوون افراح، الناس اللي عندهم مناسبات، هذه فيها تكاليف ماديه، يعني ماديه كبيره يعني.
1: طب عدم الرد ابو جانا، عدم الرد على الدعوه ابو جانا، عدم الرد على الدعوه ابو جانا، تسمعني؟
0: اي اسمعك.
1: هل عدم الرد على عدم الرد على الدعوه يعتبر قله تقدير من وجهه نظرك ابو جانا؟
0: سمعك.
1: هل عدم الرد على الدعوه يعتبر قله تقدير من وجهه نظرك؟
0: شوف هي اللحظه، انا اشوف فيه شباب الجيل الجديد فيهم كسل ولا مبالاة. والله صحيح. وأنا شفتها، عند في عائلتي، عند في عيال إخواني، عشان جالسين تبطحون ولا عنده مشغول ولا والله يا عمي أنا رحت مشوار. واحد دعاك بدعوة ليش ما تحضر؟
1: إيه
0: صح. واحد تكلف كسر أفراح، واحد خسائر ذبايا، كل الأشياء هذه محسوبة يا أخي عليك ومقدرك أنت، ولا عطاك الدعوة إلا أنه يعزك ويغنيك. ليش ما تحضر؟ علشان تروح مع أخوياك استراحة، علشان تروح تتابع مباراة، علشان تروح تشوف مناسبة. هذه بصراحة منتشرة كثير، ولا مبالاة. هذه بالعكس، إحنا من أول من الجيل الشبانة واللي قبلهم والله كانوا يقطعون كيلومترات علشان يحضرون مناسبات.
1: أبو جانا، هل ممكن ترسل دعوة لشخص سبق وارسلت له دعوة ولم يجيب هذه الدعوة في مناسبات أخرى؟
0: والله شوف، على حسب المناسبة. مثلا إذا زواج، لا أنا أقدره ورسل له دعوة وما في مشكلة. لكن إذا كانت المناسبة يعني حفل تخرج، مثلا مولود جديد، مثلا إذا عزمته أول مرة ثاني مرة وشفت أن الرجل، أو رابع مرة وشفت الرجل والله لا مبالي، ما خلاص.
1: طيب هل كثرت المناسبات ابو جانا؟
0: انا نقطتي على بخليها تنحصر على الناس او الشباب اللي ياخذهم الكسل او اللامبالاه. وهذا يعني شوفوا في الزواجات، انا حضر زواجات الان ما اشوفه نفس العدد.
1: هل كثرت المناسبات ابو جانا قد تجعل البعض يتجاهل الدعوات دون قصد؟
0: أبا أقول لك شيء، أنا عندي في البيت وعندي في عائلتي وعندي في أهلي، إذا فيه دعوتين ننقسم.
1: يا سلام
0: يا شباب، فيه ناس منكم يروحون لفلان، فيه ناس منكم يروحون لفلان.
1: يا سلام.
0: هذا هو أتوقع أنه في أغلب عند الناس، يعني إذا حصل زواجين في نفس الليلة، أنا يا شباب والله يعذروني أنا بروح لفلان، أنت يا فلان وين بتروح؟ والله أنا بروح. طيب هذا العانية مثلا أو هذا المعونة،
1: يا سلام،
0: أو سلمون عليهم اعتذرهم عند فلان أو عند فلان عنده عزومة. هذا من رد الأدب والاحترام أو التقدير.
1: يا سلام، يعطيك العافية أبو جنى وشكرا لاتصالك.
0: عندي مناسبتين وأنا أخواني كلنا نروح لفلان. طيب في حل، تعال فانت يا فلان وفلان والله روحوا لفلان، وانا والله بروح انا والعيال فلان بنروح كذا توزع، يعني ما
1: تقدير لهؤلاء يعني الاشخاص اللي قدموا لكم دعوات. يعطيك العافيه ابو جنى وشكرا لاتصالك ومشاركتك على 0115100100. يمكنكم المشاركه ومستمعين الكرام. اتصال جديد، مساء الخير.
2: الو، هلا
1: هلا، مرحبا، حياك الله. الاسم الكريم.
2: ابو فهد. هلا والله، كيف الحال؟
1: الله يسعدك، حياك الله ابو فهد. من وين تكلمنا ابو فهد؟
2: من الرياض. الرياض،
1: تفضل يا ابو فهد، قول.
2: انا بقول لك على المناسبات، يعني المناسبات فيها انواع، هي طبعا الحضور انواع. الو،
1: اسمعك ابو فهد.
2: معي؟
1: اسمعك، قول.
2: الو
1: ابو فهد، سمعنا؟
2: ايوه،
1: قول يا ابو فهد.
2: اقول لك انواع، يعني في مثلا مناسبه تكون للشو الاعلامي ولا الحضور عشان يطلعون في السناب كثيرين، وهذا انا اشوفها

0: يعني ما هي حضورها يعني أوقات حتى لو انعزم الواحد يعتذر أي عذر أو أو أو لا يعتذر بعد، لأن الهدف الأساسي هو الشو الإعلامي. هذا نوع من المناسبات. النوع الآخر الاجتماعي اللي في الزواجات وفي الأشياء ذي، ظروف الناس يعني الآن واحد مثلا من أقاربه في شهرين 10 زواجات، الناس تحتاج أوقات عانية وتحتاج كذا، يعني بغض يمكن هو ما يبي يحفر لظروفه، يعني ما يبغى يعني يكون في وجه انه لا يستطيع. النوع الثالث اللي فيه مصلحه لعمل يعني بزنس، هذه الاشياء من النادر لانها تنعمل على هدف معين وهدف قد يستفيد من الاخرين. اما مساله انه انا كل المناسبات اجملها في ليش ما جاء ولا ما جاء ولا جاء، لا، في بعض الدعوات الان اصبح في ناس يهين ضيوفه لان يصورهم، لان يضعهم في مواقف محرجه جدا، لان يجيب كم شخص على اساس يصورونهم في السوشيال ميديا، هو ما عزمهم هو هانهم.
1: طيب ابو فهد، خلينا نتحدث عن مثلا دعوات الزواجات. كيف تتعامل مع الشخص اللي ترسل له دعوة وما يرد على هذه الدعوة وكذلك ما يحضر هذا الزواج؟
0: أنت بقول لك شيء، أنت تسوي دعوات لكثيرين، 70% يحضر خلاص يكفي كل اللي ظروفه،
1: بس البعض يقول أنه أنا قدرتك يا أبو فهد وارسلت لك هذه الدعوة، على الأقل رد على الدعوة عشان ما أزعل عليك وعشان ما أشيل
0: بخاطر. أنا أقول لابد من الرد، حتى لو ما تجي لابد من المباركة، بس إذا وصلتك شخصيا، لأن للأسف الناس الآن الناس يعزمون في الجروبات، يعني في الجروب يقول لك هذا عنده عرس، إذا ما جيت يقول لك أنا عزمت في الجروب، الجروب ليش؟
1: أنت قصدك يجب أن تكون الدعوات يعني على الخاص
0: لازم أو شخصية شخصية لازم تلبيها، لكن يجيك يقول لك يلا آل فلان مدري أو العائلة الفلانية أو كذا عندهم زواج كلنا نحضر.
1: يا سلام، يعطيك العافية يا صديقنا أبو فهد، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.

إذن على 0115100100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام عن طريق الاتصال المباشر. من الآراء اللي وصلتنا مستمعين الكرام أحدهم يقول أنه عدم الحضور بالنسبة لي عادي جدا، كل شخص أكيد عنده ظروف، لكن عدم الرد على الرسائل أو على الدعوات هذا تصرف مستفز بالنسبة لي. كذلك رأي آخر أحدهم يقول أنه بعض الناس يشوف كثرة الدعوات شيء مرهق، لذلك صار الرد عندهم يتأخر أو يختفي.

كذلك أحدهم يقول أنه أحيانا عدم الرد ليس قلة احترام، بل لأن الشخص لا يعرف يصيغ اعتذار مناسب.

أيضا من الآراء مستمعين الكرام أحدهم يقول أشوف العتب على عدم الرد أكثر من الغياب، لأنه الرد احترام والحضور ظروف.

0: أيضا مستمعين الكرام من الآراء اللي وصلتنا، أحدهم يقول أن المجاملات الاجتماعية اليوم صارت أخف من قبل، والناس أصبحت تتقبل الاعتذار أكثر. إذن بهذه الآراء والمشاركات مستمعين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. كل الشكر والتقدير لكل الأشخاص اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا قصصهم وآراءهم ومشاركاتهم، كذلك كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم على القيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. وإلى هنا عزيزي المستمع نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، نلتقيكم غدا عند الخامسة مساء بمواضيع مختلفة، وبإذن الله تنال على رضاكم مستمعين الكرام. عند الخامسة مساء نلتقي، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل. يعني انت تتكلم فنيا،
4: قال القادسية المفروض الاول،
5: اذا اللاعبين يضيعون معناته انت في التدريب عندك مشكله،
6: وش اسوي انا اللي سجل؟
2: واقلام الصحفيين
7: الان ما شاء الله تبارك الله حسين،
8: اذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
9: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام. العربية FM،
11: العربية FM
1: تضعك في الصورة لتعرف أكثر،
11: لتعرف أكثر.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. نبدأه من المعلومات التي حصلت عليها العربية حول الورقة المعدلة التي سلمتها إيران للوسيط الباكستاني حتى يتم تقديمها للولايات المتحدة. وأظهرت المعلومات أن إيران تريد هدنة طويلة متعددة المراحل وفتحا تدريجيا وآمنا لمضيق هرمز. كما كشفت معلومات العربية أن إيران وافقت على تجميد نووي طويل بدلا من تفكيك كامل. أكد مصدر إيراني لرويترز أن أمريكا أبدت مرونة مع طهران في المناقشات الجارية، وأبدت واشنطن مرونة فيما يخص القيود المفروضة على البرنامج النووي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 84 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران. كما أضافت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال للحصار. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن محطة بوشهر النووية لم تخضع لأي عقوبات، مشيرا إلى أن المسائل المتعلقة بتشغيلها لا تخص أي جهة.

0: سوى روسيا وإيران. رفضت الخارجية العراقية في بيان لها تعرض الدول الشقيقة لأي استهداف. الخارجية العراقية أعربت عن قلقها بشأن المتداول حول محاولة استهداف السعودية بثلاث مسيرات. وأكدت الخارجية العراقية أن السلطات باشرت إجراءات التحقيق في ملابسات محاولة استهداف السعودية بمسيرات. دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أطراف الصراع في السودان إلى وقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، حيث تسببت الطائرات المسيرة في أكثر من 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع في السودان. تفاعلكم بعد قليل.
1: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.
3: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

في تفاعلكم اليوم، طبول الحرب تقرع من جديد، مهلة جديدة من ترامب لإيران، ومشاهير عالميين يدافعون عن فلسطين، وقصة غامضة غرق 5 غواصين في المالديف. أهلا بكم.

تهديد شديد اللهجة وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران الساعات الماضية خلى الناس تحس أنه طبول الحرب بتقرع من جديد. فترامب حذر الإيرانيين أنه الوقت بيمر ولازم يتحركوا بسرعة وإلا ما حيبقى لهم شيء. تهديد ترامب لإيران جاء في بوست مقتضب على تروث سوشيال، مختلف عن بوستاته المطولة اللي نحن متعودين عليها. ومن المتوقع كمان أن يعقد ترامب اجتماع مع فريق الأمن القومي الأعلى بكرة الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري. ووسط طبعا كل هذه التهديدات والتطورات، كشفت هيئة

البث الإسرائيلية عن رفع حالة التأهب في أمريكا وإسرائيل تحسباً لاستئناف الحرب ضد إيران. طبعا كل هذه التصريحات والتطورات مخلية العالم يحبس أنفاسه من احتمال استئناف الحرب من جديد. وترامب من بعد ما نشر تهديده بتدمير إيران بدأ ينشر سيل من البوستات اللي كمل فيها تهديداته، بس من دون كلام، بس اكتفى بنشر صور بتظهر قوة أمريكا العسكرية. فنزل مثلا هذا البوست اللي فيه زوارق حربية إيرانية بتدمرها مسيرات أمريكية، وكتب باي باي فاست بوتس، يعني وداعا للزوارق السريعة. ونشر ترامب كمان صورة لمدمرة بحرية أمريكية بتطلق النار بأسلحة ليزر على مسيرة إيرانية، وكاتب بينج بينج جون. والبيت الأبيض طبعا مبسوط ببوستات ترامب وجالس بيعمل لها ريبوست. حتى ترامب نشر كمان الصورة اللي شايفينها هذه للمنطقة وفيها أسهم حمراء بتأشر على إيران، وفسر الناس البوست على أنه تحذير نهائي لإيران، أنه يعني الهجوم حيجيهم من كل الاتجاهات. وبعيدا عن يعني بوستات تهديد إيران، فترامب شغال ينزل صور خلال الساعات الماضية، واللي يفتح حسابه حيلاقي عشرات البوستات العجيبة الغريبة الصراحة يعني. وهذه حركة بيسويها ترامب من فترة للتانية، فبيجي وقت كده ينزل عشرات الصور كلها بالاي اي ورا بعض. وعشان تفهموا يعني قصدي أكثر، خلينا نستعرض بعض الصور اللي نزلها أمس. كان في مجموعة صور ضد خصومه الديمقراطيين، بدأها بحاكم ولاية كاليفورنيا جافن نوسم، واللي طبعا يعني بينهم مصنع الحداد. فنشر الصورة هذه للوحة زي لوحة السيارات كده عنوانها كاليفورنيا، وبدل ما يكتب اسمه نوسم كتب نوسكم، وهذه كلمة سكم بالإنجليزي معناها حثالة أو قذارة يعني. وحاطت نوسم شكله زي كأنه زومبي يعني، وكاتب تحت الولاية التي كانت يوما ما ذهبية. وطبعا الولاية الذهبية هو اللقب المعروف لكاليفورنيا، وترامب بيقصد يعني أنها كانت ذهبية ولكن على زمن نوسم ما عادت ذهبية. صورة ثانية نشرها ترامب استلم فيها الرؤساء السابقين بايدن وأوباما، ومعاهم كمان رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي. ترامب نزل صورة للثلاثي بيسبحوا في بحيرة لينكولن ميموريال ريفلكتينج بول، ومطلع الموية في البحيرة قذرة، وكاتب الديمقراطيين بيحبوا المجاري، وما حتى كاتب يعني ديموكراتس بالطريقة الصحيحة، وإنما لاعب على الكلمات وكاتب ديموكراتس من دم يعني إنه أغبياء. هذه البحيرة ترامب أصلاً متكلم قبل عن قذارتها خلال حكم الديمقراطيين، ووعد أنه على زمنه حترجع نظيفة وزرقاء، ونزل كمان صورة جديدة أمس لتصوره كيف حتصير في عهده مقارنة بحالها أيام حكم الديمقراطيين. ترامب في سيل صور الـ AI اللي نشرها الساعات الماضية نشر كمان صور لنفسه هو. في هذه الصورة مثلا حاطت نفسه في غرفة تحكم بس شكلها كأنها في الفضاء، وكاتب عليها سبيس فورس يعني قوة الفضاء. وفي الصورة حاطت أصبعه على زر أحمر وبتعرض الشاشات وراء انفجارات مدمرة في الفضاء. ويبدو أن غرفة التحكم هذه عجبته لأنه نشر صورة ثانية بنفس العنوان بس تصميم مختلف. ومن وحي الفضاء نشر ترامب صورة ثانية، بس هذه المرة وهو ماشي ومعتقل كائن فضائي. الكائن الفضائي في يده فيه كلبشات، ويعني إذا كانت غريبة شوية هذه، بس إنه على العموم بعيدا عن صور الفضاء والقوة والتهديد، ترامب نشر كمان صورة لنفسه فوقه أسراب من حمام السلام والعلم الأمريكي. وعلى فكرة كل ما سبق عينة من الصور اللي نشرها ترامب خلال الساعات الماضية، مو كلها. وفي الوقت اللي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تهديداته لإيران، والتحليلات كلها جالسة بتتكلم عن احتمالية عودة الحرب في أي لحظة، إيران من جهتها يبدو أنه بتحاول تجهز نفسها لهذا السيناريو. بس الحقيقة أنه يعني بطرق غريبة. أمس تكلمنا عن واحدة من هذه الطرق، وهي إعطاء دروس على الهواء مباشرة في استخدام السلاح، واستعرضنا معكم أمس درس مفصل ومطول أعطاه عسكري ملثم لمذيع في إحدى الفضائيات التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني في كيفية استخدام السلاح. وفي نهاية الدرس كده يعني المذيع طبق عملي الموضوع وأطلق النار في الاستوديو كمان.

الدرس هذا اللي أنا قلت لكم عنه واللي شفتوه قبل شوية ما كان الوحيد، ففي أكثر من برنامج عرضوا نفس المحتوى، دروس في استخدام السلاح. السلاح كان حاضر كمان في استوديوهات تانية لإرسال رسائل.

0: به دست آماده هستیم مقابل دشمن بایستیم.
1: التدريب على السلاح مو مقتصر بس على البرامج التلفزيونية، في الأيام الماضية في أكشاك منتشرة في مختلف شوارع إيران بتعلم المواطنين استخدام السلاح بما فيهم الأطفال كمان، وفي دروس شبيهة كمان جلسة بتنعطى في مساجد.

وسائل الإعلام الإيرانية جلسة بتنشر المقاطع والصور هذه وبتتكلم عن جاهزية البلد حكومة وشعبا لأي غزو أمريكي محتمل. في المقابل في تحليلات شايف الموضوع مو أكثر من دعاية ومحاولة لتصوير أنهم يعني جاهزين ومو خايفين من شيء. من بعد سنة وخمسة شهور من التساؤلات عن مصيرها، استعادت سوريا اليوم الطائرة اللي بيقال أنه بشار الأسد وعائلته هربوا فيها من دمشق إلى موسكو ليلة سقوط النظام في 8 ديسمبر 2024. ولاحقا كمان قيل أنه ماهر الأسد وعدد من كبار الضباط هربوا فيها كمان. الطائرة هي طائرة نقل عسكري روسية نوعها إليوشن، وبتقول وسائل إعلام سوريا اليوم هو أن روسيا سلمت الطيارة لسلاح الجو السوري، لكن للآن ما في بيان رسمي من السلطات السورية بيأكد استعادتها. وبتقول وسائل الإعلام اللي نقلت الخبر أن الطائرة خضعت لعمليات فحص فني وصيانة من قبل المهندسين الروس قبل إعادتها للخدمة ضمن أسراب النقل العسكري السوري. نبقى في سوريا، ففي فيديو متداول من هناك عنوانه أسرع عملية هروب فاشلة في التاريخ. اديني لحظة.

اللي شفته في الفيديو قيادي في قوات قصد اسمه محمد العليش، تم القبض عليه من قبل قوات الأمن في مدينة الطبقة كونه متهم بارتكاب انتهاكات بحق أهالي محافظة الرقة. وخلال عملية القبض عليه أبدى مقاومة كبيرة، لكن في الأخير قدر الأمن أنه يقبض عليه وحطه في شنطة السيارة لنقله لمكان سجنه، لكنه قدر بطريقة ما أنه يفتحه ويخرج يجري زي ما شفته، ويده كانت مربطة بس ما لحق يبعد إلا وكانوا رجعوا مسكوه تاني. تكلمنا من قبل عن التغير اللي بيعيش العالم فيما يخص القضية الفلسطينية، وكيف مؤخراً عليت الأصوات على الساحة الدولية اللي بتنادي بحقوق الفلسطينيين وبتدين الجرائم الإسرائيلية خاصة من بعد الحرب الأخيرة في غزة. والموضوع ما اقتصر على دول وحكومات وإنما وصل أيضاً للمشاهير، وصرنا بنشوف ونسمع أكثر مشاهير عالميين بيدعموا فلسطين علناً وبيدافعوا عن شعبها وبينتقدوا إسرائيل، رغم أنه في كثير من الأحيان تصريحات مثل هذه بتضرهم وبتخسرهم عروض أو أعمال. والأيام الماضية في أكثر من مشهور عالمي صرح دعما لفلسطين، خلينا نستعرضهم سوا في الفقرة الجاية، ونبدأ من مهرجان كان اللي شغال حاليا وفلسطين حاضرة فيه بقوة. فالنجم الأسباني خافير باردم معروف أنه من أكثر النجوم

0: دعما للقضية الفلسطينية، وكان عبر علنا في أكثر من مناسبة عن الموضوع، وحتى في حفل الأوسكار الأخير لبس بروش مكتوب عليه لا للحرب ومكتوب عليه فلسطين. وخلال وجوده على المسرح لتسليم إحدى جوائز الأوسكار استغل الفرصة وقال على المايك الحرية لفلسطين. خافيير وخلال وجوده في كان الأيام الماضية تكلم من جديد دعما لفلسطين، وقال أنه وأخيرا في هوليوود بدأت تزيد الأصوات اللي شايفة أنه اللي بيصير غير مقبول وغير مبرر، وقال أنه ما في أي شرح أو تبرير ممكن يبرر الإبادة اللي حصلت في غزة.
1: غزة for example coming again into that is has been committed and is still being committed genocide is a fact. You can fight against it, you can try to justify it, explain it, that is a fact. If you can be against it or you can justify it. If you justify it with your silence or with your support, you are pro-genocide. Those are facts.
0: وأيضا ضمن مهرجان كان النجمة الأسترالية كيت بلانشيت كان لها تصريح مشابه.
2: It's a sad state of affairs, isn't it? That film festivals suddenly become the only place where one can talk about wars, conflicts, genocides, as if they're going to be solved here. But yes, it's very important to keep those things on the public radar. I just wish that the question time in various parliaments around the world were much more opaque and honest and working towards solutions, because it's appalling.
0: كلام كيت بلانشيت عن الحروب والإبادة الجماعية جاء بعد ما شكرها أحد الحاضرين على مواقفها العلنية الداعمة للفلسطينيين والمدافعة عن غزة. كيت بلانشيت غير أنها ممثلة ومنتجة شهيرة، هي كمان سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، وكثير دعت لوقف إطلاق نار في غزة وسلطت الضوء على الأزمة الإنسانية هناك، وكمان لها مواقف سابقة كثيرة داعمة لفلسطين. وكانت لبست في كان سنة 2024 فستان أسود وفي أبيض وأخضر، ومع السجادة الحمراء ظهرت صورها وكأنها لابسة العلم الفلسطيني. الآن من مهرجان كان خلينا نروح للجولة العالمية اللي بيعملها، أو للجولة العالمية لتوغذر، أو اللي بيعملها النجم البريطاني هاري ستايلز، واللي كمان الساعات الماضية كان له موقف داعم لفلسطين. ففي حفلته في أمستردام قاطعوا أحد الحضور وصرخ أنه تحيا فلسطين. شوفوا كيف رد هاري ستايلز. هاري ستايلز مو معروف عنه التصريحات السياسية أبداً، وما له من قبل أي تصريحات علنية صريحة داعمة لفلسطين، لكن في تقارير كثيرة بتتكلم عن شراكات خيرية كان بيقدمها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة لإطلاق مبادرات كثير لدعم قضايا إنسانية ومنها قضية الفلسطينيين. فاصل ونعود.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر والصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا من جديد. تكلمنا أمس عن جنون سواتش اللي ضارب العالم وطوابير الآلاف من الناس اللي وقفوا ساعات طويلة أمام متاجر سواتش في مختلف دول العالم والخناقات اللي صارت وتدخل الشرطة حتى وتوقف المتاجر عن البيع، وكل هذا سببه الإصدار اللي طرح بالتعاون بين سواتش وشركة الساعات الفاخرة أودمر بيجي. طيب الساعة المطروحة اسمها رويال بوب، بتجمع بين موديل سواتش الشهير بوب وخطوط ألوانه وبين تصميم رويال أوك الشهير التابع لـ AP، وسعر الساعة بين 400 و 420 دولار، وهي ساعة جيب على فكرة، يعني ما هي ساعة يد. وبعد الجنون اللي صار في العالم والفوضى أمام متاجر كثيرة، دخلت أمس شركة سواتش ونشرت بيان قالت لجماهيرها فيه إنه ما ينفع التجمعات هذه بالآلاف قدام المحلات، وهددت إنها توقف تبيع. وطمنت الناس وقالت لهم ترى الساعة موجودة لشهور وما هي إصدار محدود وكله حيلحق يشتري، إنه يعني لا تخافوا تخلص يعني الساعة. بيان سواتش هذا ضرب سوق الساعة، بس مو ضرب سوقها إنه في المتاجر، لا ضرب سوقها في سوق إعادة البيع، لأنه عادة في الإصدارات المحدودة الناس بتجري تشتري علشان ترجع تبيع المنتج بشكل أغلى، وهكذا صار حتى مع هذه في هذه الحالة. يعني الساعة اللي في المحلات سعرها 420 دولار انباعت أونلاين بمبالغ تجاوزت 4000 دولار. بس أمس ومن بعد تأكيد سواتش أنه في كميات موجودة وما في قلق، نزل سعر الساعة في سوق إعادة البيع وصار ما بيتجاوز 1300 دولار. احنا بينضم إلينا مستشار التسويق الدكتور محمد حطحوت. أهلا فيك معنا دكتور محمد. يعني هذا التعاون يعني تعاون طالع ذهبي، يعني كمية المرات اللي تكلموا فيها الناس عن هذا الموضوع مو طبيعية بعد هذا الانتشار الكبير. برأيك أنه هذا التعاون اللي الناس استغربوه في البداية، هل أنت عندك أو تفسير تسويقي له؟ خلينا نقول
2: أهلا وسهلا فيك والسادة المشاهدين من هنا من ميلان إيطاليا، يمكن عاصمة الفاشن، وقد يهم مثل هذه القصص حول العالم. نعم، في بحث الموضوع هذا اليوم وجدت أنه AP واجهوا مشكلة تسويقية، أنه طبعا الساعة يعني بمئات الآلاف وقد تصل حالا للملايين قيمتها، ووجدوا انه في شريحه في المجتمعات، الشريحه الشابه هذه مو قادره توصل لها، فقرروا الدخول مع سواتش في هذا الموضوع. بطبيعه الحال في شغله مهمه، الجماهير المصطفه اللي سببت الزحام حسب احد الخبراء في قطاع الساعات، هو متخصص في جمع مثل هذه الاشياء من الساعات، كان يقول ترى هذول مش مشترين عاديين، مش شخص يبغى يشتريها لنفسه، وانما هم الناس الكولكتبل، الناس اللي يجمعون ساعات أو يبيعونها في السوق السوداء اللي زي ما تفضلتي كان متوقع أنها نسخة محدودة وتنتهي. السؤال التسويقي المهم هنا، من المستفيد أكثر؟ إحنا اليوم عند براندين سويسريين، البراند الأول سواتش يعني يعتبر خلينا نقول هو تويوتا الساعات إن صحت العبارة، يعني سعره نوعا ما معقول مقارنة بلكجري أو فراري خلينا نقول في قطاع الساعات. كان نقاش اليوم لطيف قاعد أسمع وأقرأ وأتابعهم حتى من الناس المتخصصين في قطاع الساعات، إنه ما المستفيد الأكبر من الطرفين. بعض الخبراء يرى إنه الساعة هذه لا تكلف أقل من 100 دولار، تباع ب400 دولار، معناها عندك هامش ربح جدا عالي فيها. لا أحد يعرف كم النسبة بين الشركتين، لكن دون شك إن سواتش أخذ

0: أخذت جزء كبير من الحصة لحكمنا في أماكنها والناس متواجدين في محلاتها حول العالم. أبي في المقام الآخر أخذت، وقد يكون هذا هو هدفها، مش كهدفها أنها بيعي في المقام الأول، أنها قد تقلل من علامة البراند اللي قيمته جدا غالية، والناس اللي يملكون هذا البراند اليوم اللي دافع فيه مبلغ يعني ضخم جدا، ثم يشوف أنك تبيع من نسخة يعني شبه مجانية ب$400، قد يقلل هذا الشيء.
1: صح، لأنه هو ناس تكلموا أنه بالنسبة لأي بي أنه يعني طب الناس بتشتري وبتدفع هذا المبلغ الكبير عشان يكون عندها شيء خاص فيها، فإنه كأنه بيقللوا من البراند، علقوا ناس كثير كده يعني.
0: صحيح، لكن في مهام في في في زي ما قلت أحيانا بعض الشركات، يعني أنا اشتغلت مع شركة بالسعودية تقول أنا ما أبغى أبيع، أنا ما عندي مشكلة بمبيعاتي، أنا عندي مشكلة أن الشريحة مثلا الشبابية أو الشريحة X أو Y مين عرفتني باقي. فقد يكون هذا حل عند AB هذه المشكلة، يعني AB في العملية هذه ما همها البيع، مع أنها يعني قد تحقق مئات الملايين في هذه الصفقة، لكن هدفها في المقام الأول أن الشريحة اللي أقل من 35 تعرف جيدا هذه الشريحة وهذه الساعة.
1: التعريف بالبراند، يعني براند أويرنس كأنه بيعمله.
0: بالضبط، فهي مستفيدة من المقام هذا أكثر بحكم ساعتها جدا غالية.
1: أيوة.
0: وجزء اليوم الشركات في يعني قصص حول العالم كثيرة سوتها، حتى سواتش قبل 3 سنوات وغيرها من براندات اليوم تخوض شراكات هدفها إنه كل شركة تستفيد من شريحة الجهة الأخرى. في السعودية رأينا حتى شركات متميزة بين قطاع حكومي وبين مثلا شركه، فتصير جماهير شفناها اليوم في اكثر من علامه تجاريه.
1: صح، هذه الشركات ايه، وفي كثير محلات يعني برضه حقت ملابس برضه بتتعاون مع ديزاينرز مره مشاهير يعملوا كولكشن او مجموعه خاصه. طيب بس الحاله الجنون اللي شفناه هذا كله، هذا يعني برضه بعض الناس بيقولوا انه يعني خلينا نقول مرسومه، وانه من بعدها الناس تحمست انها جزء من الحمله الدعائيه. انت ايش رايك، تكون مرسومه ولا ممكن تكون فعلا كده يعني شيء عفوي صار؟
0: ممكن كذا وكذا، يعني هي بدات اظن في احد الدول يمكن اللي اول يعني اول فرع يعني جاه التقفيل، قد يكون هذه الفرع الاول يعني، وهذه قد تصير يعني في قطاع التسويق انها قد تكون مدفوعه مثل الطوابير اللي احيانا بعض المحلات وبعض الكافيهات في اليوم شركات تدفع لو تصف لك هذه الطوابير، وهي خلقت ما خلفها، أو قد تكون خلفها أيضا حملة يعني عفوية من جهة ومدفوعة من جهة أخرى. كل شيء وارد، ما نعرف المعلومة النهائية، لكن تسويقيا هل هذا الشيء وارد وهل قد سبق؟ نعم، في أحيان حملات تبدأ مدفوعة ثم، وهذا حلو بكل مسوق أنها تتحرك تبدأ تدخل بشكل طبيعي.
1: أيوة.
0: غير مجاني، وهذا جزء من أي حملة دائما لما تبدأ فيها يكون فيها الناس تتفاعل فيها، وهذا اللي يميز يوم الحملة الناجحة من غيرها، أن الناس تفاعل الناس معها. أنا أعتقد أن السبب الرئيسي خلف نجاح هذه الحملة أنه لما براند اليوم بحجم كمثال فراري يقدم سيارة اقتصادية ويقدر الناس يأخذونها، طبيعي الناس شهيتها ستتحمس أنها تأخذها. اليوم براند زي أي بي نزل ساعة ب$400، فكثير من الناس اليوم وخاصة قطاع الساعات اليوم، من اللي يأخذ الساعة عشان يشوف الساعة؟ لا، يأخذها عشان جزء من اللايف ستايل، جزء من هوية الشخص، جزء لها أهداف تسويقية.
1: أيوة، الشكل يعني صارت
0: يشترونها. بس السعر بصراحة كان مغري جدا مقارنة بالبراند اللي فهي خلطة بين منتج جيد وسعر مناسب ووصول من خلال السواتش.
1: أيوة.
0: والعملية اللي صارت وشاهدنا احنا أثارها ولا زالت اليوم تكشف
1: بالضبط. انت تشوف الفيديوهات تحس انك تبى تنزل المحل تشتري، تحس فايتك شيء، اكيد في شيء فايتك يعني من قد ما الناس متجمعه ومستضره. نشكرك على هذه المداخله، كان معنا مستشار التسويق دكتور محمد حطحوط. من الثلاثاء الماضي والليبيين بيتابعوا بترقب قصة فقدان شاب اسمه مروان البهيجي في الصحراء الشرقية. مروان شاب من مدينة البريغا، يوم الثلاثاء الماضي خرج من أحد الحقول النفطية وسط الصحراء وانقطع الاتصال فيه تماما، ومن أول ساعات الاختفاء بدأت صفحات وحسابات ليبية تنشر مناشدات واسعة للمشاركة في عمليات البحث، خصوصا أن المنطقة اللي اختفى فيها تعتبر من أصعب المناطق الصحراوية بسبب قسوة الظروف والمساحات الواسعة وضعف شبكة أو شبكات الاتصال. ومع مرور الوقت تحولت عمليات البحث عنه لقضية رأي عام، ومتطوعين من كل مكان انضموا لعمليات البحث عنه اللي استمرت لأيام. وبعد أيام من الترقب والخوف، أمس يعني بعد 5 أيام من الاختفاء

0: طيب الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. راح صور راح صور
1: ولع النار ودير
0: الشارع. الله أكبر. رنوا على الجماعة يا أخوان. راح صور
1: راح صور. والله العظيم
2: الله أكبر الله أكبر. أهو الراجل أهو الراجل أهو الراجل. الحمد لله على السلامة يا عمدة.
3: اتضح أن سيارة الشاب علقت في الرمل وبسبب ضعف الاتصالات ما قدر يوصل لأحد أو يطلب المساعدة. وزي ما شفتوا مشاهد العثور عليه كانت مؤثرة جدا، وطبعا الليبيين تداولوا المقاطع وتفاعلوا معها بشكل واسع، وكثير منهم اعتبروا قصته كمان درس لأي أحد ممكن يتوه في الصحراء، لأنه الشاب فضل جوا سيارته وما تركها. وفي عمليات البحث في الصحراء فرص أنه عمليات البحث تلاقي مركبة أسهل بكثير من أنه تلاقي شخص ماشي لوحده. عموما بعد ما اطمنوا على صحة مروان وأنه أموره تمام رجع بيته، وهناك استقبلوا أهله وأصحابه بالألعاب النارية.
4: الله يبارك اللي هو أطول واحد أطول واحد فيه وقلنا الله يبارك.
3: فصل ونعود.

0: الوقت يخسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: أهلا من جديد. الخميس الماضي وقعت حادثة مأساوية في المالديف، 5 إيطاليين أتوفوا غرقا خلال رحلة غوص لاستكشاف كهف شهير تحت الماء. الخمسة هدول كانوا مع مجموعة أخرى من السياح على متن قارب اسمه دوك أوف يورك، وكانوا في رحلة لواحدة من أشهر مواقع الغوص في المالديف، لكن كمان أخطرها. الخمسة نزلوا عشان يشوفوا الكهف لكن ما خرجوا. هوياتهم أعلنت لاحقاً، وهم دكتورة في علم البيئة البحرية في جامعة جنوا الإيطالية وابنتها، وباحثة ثانية وعالم أحياء بحرية ومدرب غوص. وطبعاً مباشرة بعد اختفاء المجموعة، الأشخاص اللي كانوا على متن القارب أبلغوا السلطات المالديفية، وبعدها دخلت أيضاً الخارجية الإيطالية والسفارة الإيطالية على الخط. وفي نفس اليوم أعلنت السلطات الإيطالية

0: رسميا وفاة الخمسة وفتح تحقيق لمعرفة إيش اللي صار. يعني حوادث غرق غرق يعني غواصين بتحصل يعني، لكن غرق خمسة دفعة واحدة موضوع مريب، أو على الأقل خلينا نقول بيطرح تساؤلات، خاصة وإنهم الخمسة غواصين معهم شهادات ومو أول مرة بيغوصوا، وبدأت شوية شوية تتكشف تفاصيل. فاتضح أن الكهف اللي كانوا غايصين عشان يشوفوه موجود على عمق 50 متر، وهذا بيتجاوز الحد المسموح فيه رسميا بالغوص الترفيهي في المالديف. ففي المالديف الدولة بتسمح بالغوص الترفيهي لحد 30 متر، وأي غوص أعمق من كده لازم بموافقات رسمية معينة. كشف التفاصيل كمان عن الكهف اللي كانوا نازلين يشوفوه، واللي اتضح انه مو كهف واحد وانما 3 غرف كبيره متصله بممرات ضيقه جدا. وفاه الخمسه تاكدت من اول يوم، وبدات فورا بعد عمليات البحث عن الجثث بقياده خفر السواحل والجيش المالديفي اضافه الى غواصين متخصصين. الرئيس المالديفي نزل بنفسه إلى موقع الحادث وتلقى إحاتة من خفر السواحل عن تضاريس المنطقة وخطة البحث، وحتى خرج بقارب سريع مع قادة عسكريين لمتابعة عمليات الإنقاذ ميدانيا. وبعد ساعات من عمليات البحث عثر على جثة أول شخص اللي هو مدرب الغوص اللي كان معاهم، لقيوا جثته قرب مدخل الكهف. لكن الأربع باقيين ما لقيوهم، واضطروا يومها أنه يوقفوا عمليات البحث بسبب كارثة ثانية صارت، وهي وفاة غواص عسكري مالديفي ضمن عمليات البحث عن الغرقة. وهنا يعني عاد رجع الجدل والغموض وزاد، أنه إيش فيه في هذه المنطقة. يعني الرئاسة المالديفية نعت الغواص العسكري رسميا ودفن بجنازة عسكرية حضرها الرئيس المالديفي بنفسه، وتم تعليق عمليات البحث مؤقتا بعدها بسبب خطورة المهمة ومخاوف من تكرار الوفيات. واليوم الصباح تحديدا وصل 3 غواصين فنلنديين متخصصين بالغوص العميق وغوص الكهوف للعمل مع خفر السواحل والسلطات المالديفية من أجل وضع خطة جديدة لانتشال الجثث الأربع المتبقية. ومن ساعات أعلن رسميا أنه تم تحديد أماكن جثث الغرقاء الأربعة وبدأ العمل على انتشالهم. القصة على مأساويتها يعني بتطرح كمية تساؤلات كبيرة جدا. يعني إيش اللي ممكن يكون صار مع المجموعة؟ هل ضاعوا ولا أنابيب الأكسجين فيها شيء؟ هل نزولهم لعمق أكثر من المسموح فيه هذا هو السبب اللي صار؟ يعني هل في حالة ذعر جماعي صارت لهم؟ بعدين كيف أنه أحد الغواصين المتخصصين نزل يدور عليهم فغرق هو كمان؟ هل ممكن الموية تحت في المنطقة فيها شيء؟ انترنت مليان تحليلات وتكهنات، فإحنا قلنا نسأل مختص عشان نحاول نجاوب على كل هذه الأسئلة. فبينضم إلينا من جدة ربحي سكيك، كبير مدربي غوص وصاحب رقم قياسي في موسم جينيس أو في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. أهلا فيك معنا. طبعا حضرتك يعني عندك خبرة أكثر من 30 سنة في هذا المجال، لما يعني تقرأ عن هذه قصة من هذا النوع عادة إيش بيكون ممكن تفسير اللي صار؟ يعني
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم والمستمعين والمشاهدين كلهم. طبعا احنا ما نتكلم عن الحادثة كحادثة، نتكلم عن غوص الكهوف. غوص الكهوف مو أي غوص أو مو أي شخص يقدر يغوص في الكهف. الكهف ذا لابد أنه يكون أولا يكون مستوى معين، يكون عنده مستوى متقدم من الغوص تخصص أوكي. كهوف ده أولا. الشيء الثاني لابد أنه يكون عنده جايد لاين، يعني ريل هبل أنه هو داخل يربطه عشان يعرف يطلع مرة ثانية عشان لا يكون عنده فيه توهان. لابد ينزل مثلا على الأقل يكون عنده 3 كشافات، يكون عنده احتياط بزيادة أنك أنت ما بتغوص، لأنه هي عبارة إيش هو الكهف؟ الكهف أنك أنت تغوص في مياه تمام مع يعني مغمورة كليا أو جزئيا، بس بحيث أنك أنت ما تقدر تطلع للسطح مباشرة. فهذا هو غوص الكهوف. طيب غوص الكهوف ذا مشاكله ايش اللي ممكن يصير؟ بس انا اتوقع ان نفس الحادث هذا تقريبا ان جنرال، لكن ممكن ينقطع حبل المخاطر، ممكن ينقطع حبل ال
0: هم قالوا انه ما كان في حبل، ما لقوا حبل.
1: هذه اول خطا. هذا اول خطا تمام، خطا كارثي يعتبر. الشيء الثاني انه مع حركه الزعانف الفنس بيصير فيه عكر، فبالتالي بتنعدم الرؤيه.

0: نتكلم على البيئة، لسه ما دخلنا على الغواصين. بعدين إذا حندخل على الغواصين نفسهم، فطبعا هو المفروض أنهم هم لو حينزلوا، لو حينزلوا إلى 50 ما راح ينزلوا بالهواء العادي، لأنه بيكون في خطورة. بطبيعة الغواصة، بطبيعة النفس البشرية، تمام، بعد تقريبا من 30 متر بيبدأ عندنا في حاجة اسمها، حالة اسمها تخدر النيتروجين. التخدر النيتروجين ده ارتفاع نسبة النيتروجين في الدم.
1: طيب.
0: فبيعمل نوع من ضعف الإدراك، نوع من الهلع، نوع من قلة التركيز، فهذا كله وارد، هذا كله وارد. في عندنا مخاطر أخرى مثلا، ولكن ما هي في الأعماق اللي ممكن، هم بيقولوا الماكسيمم اللي نزلوه 50.
1: ايه؟
0: لا، 50 فهو معرض إلى تخدر النيتروجين أكثر منه تسمم الأكسجين.
1: طيب، بس إذا افترضنا أنه ممكن يكون صار لهم شيء من هذه المشاكل، اللي هو الغواص اللي رايح وتابع للجيش والحكومة، يعني أكيد نزلوا مع كل الاستعدادات وكل شيء، لكنه غرق في نفس المنطقة، هل هذا ممكن يكون يدل على أنه هذه المنطقة تحديدا أو هذه الكهوف خطيرة مثلا؟
0: لا، هو عشان برضو بالنسبة للأخبار اللي سمعناها، هو توفى، بس هو توفى لما طلع دخل في حالة من الديكمبريشن، انخفاض الضغط، وراح المستشفى وتوفى هناك.
1: أيوة.
0: كيف يحصل الديكمبريشن اللي حصل للغواص أو للمنقذ، خلينا نقول للمنقذ. الغواص ده لما نزل صار عنده تشبع بالنيتروجين، فلما جاء طلع، احنا كغواصين لما نيجي ننزل في اي عمق، الغواص المتحفظ سواء في العمق الضحل الشلو او الديب، لابد انه يوقف، تمام، وقفه سلامه قبل السطح ب 5 متر، عباره عن 3 دقائق. لكن اتوقع انه هذا في حاله الصعود بدون وقفه السلامه، تمام، ممكن يعني يتعرض الى مرض انخفاض الضغط. هذه واحده من المخاطر تقريبا اللي بتواجهنا. هذا اذا طلع، يعني طلع بصعود محكم، يعني طلع بشويش، ولكن ما وقف وقفة السلامة.
1: أي وقفة السلامة
0: إذا
1: هذه
0: طلع بسرعة
1: تشرح لنا عنها، اللي هو اللي مو للناس اللي هي مو من أهل الغوص.
0: جميل. وقفة السلامة، احنا الآن في الوضع الطبيعي كل واحد فينا بيتعرض على سطح الأرض، أنا وأنت وكل اللي موجودين بنتعرض إلى 1 بار ضغط جوي. كل ما نزلنا 10 متر بيزيد عندنا 1 بار. فإحنا إذا نزلنا 30 متر أصبح عندنا الضغط 4 بار. الضغط الأربع بار ده بيتخلي الأكسجين، العفو، النيتروجين يتخلخل داخل جسمنا. فإحنا لما ننزل تحت بيصير عندنا حالة من التشبع بالنيتروجين. فإذا جينا طالعين بنطلع بنوقف قبل السطح ب5 متر، بنوقف 3 دقائق، بحيث أنه يعني يصير عملية ليك النيتروجين اللي أنا جابه من تحت معايا يبدأ يتسرب، بحيث أني أنا أطلع، ما حأطلع زيرو نيتروجين، عشان أكون صادق معكم.
1: صح.
0: ما حأطلع بزيرو نيتروجين، بس حأطلع بنسبة نيتروجين مسموح بها.
1: أوكي، وكأنه بيصير بسبب أنه بتسوي للجسم إعادة توازن.
0: إعادة توازن، نعم.
1: أوكي.
0: إعادة توازن بحيث أنه يتخلص من النيتروجين هو جايبه معاه من تحت.
1: أيوة. طيب الآن في هذه،
0: هذا إذا صعد بيتعرض له، إذا صعدوا تضري.
1: لا تفضل، قل لي. فأنت بتقول أنه ممكن يكون، بس هو المفروض أنه هو غواص،
0: هذه في
1: يعني
0: حالة
1: مختلف.
0: إذا طلع ممكن هو ما عمل حسابه، ممكن يكون هو ما عمل حسابه، فبالتالي خلص معاه الهواء، وهذا طبعا بتصير هيومن ايرور.
1: أيوة.
0: يعني بس هو المفروض انه يكون عنده،
1: يعني
0: انه احنا عندنا
1: يعني ممكن مثلا بتعرف في الحالات هذه مثلا شخص ممكن يكون صار له شيء، شخصين، بس المجموعه كلها انه يصير لها، عشان كده تعرف بداوا الناس يتكلموا انه ممكن يكونوا كانت محاوله انتحار جماعي او شيء من هذا القبيل. هل سبق وكان في حالات اللي هي مثلا انه فعلا كده مجموعه كامله نزلوا يغوصوا وما طلعوا؟
0: لا، مجموعة كاملة لا.
1: صح،
0: ما قد صارت في كهف، لا ما قد صارت، يعني تعتبر هذه تقريبا أول مرة.
1: أيوة.
0: نعم.
1: عشان كده في كثير أسئلة عن هذه الحادثة، والناس بتحاول تفهم أنه إيش اللي صاير، غير طبعا أنه يعني صارت في المالديف ومكان يعني وجهة سياحية وما إلى ذلك. طيب، بشكرك على هذه المعلومات وهذه المداخلة. كان معنا من جدة ربح سكيك، اسم كبير، مدربي غوص وصاحب رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. واحد من أقوى العروض الجوية العسكرية في أمريكا أمس شهد كارثة انتهت بمعجزة.

0: هذا العرض اسمه Gun Fighter Skies وكان أمس في قاعدة Mountain Home Air Force Base في ولاية أيداهو. وزي ما شفتوا طائرتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية، كل واحدة فيهم فيها طيارين، يعني اصطدموا ببعض في الجو وبعدها بدأوا يلفوا وسقطوا باتجاه الأرض. يعني لحظات حبست أنفاس اللي بيتفرجوا بيتسألوا عن مصير الطيارين الأربعة. شكل الحادث كان واضح أنه ما أحد يطلع منه عايش يعني، بس لاحقا اتضح أن الطيارين الأربعة نطوا بالمظليات قبل الحادث. والحقيقة أن الصور اللي التقطت رهيبة وبتبين مظلياتهم الأربعة على مسافة قريبة جدا من المقاتلتين وهم بيصدموا في بعض. وطبعا فور وقوع الحادث ألغي ما تبقى يعني من العرض الجوي، وطلب من الحضور اللي جايين أنهم يتفرجوا أو اللي هم كانوا جايين يتفرجوا طلب منهم أنه يغادروا، واللي كانوا ناويين يجوا قيل لهم أنه ما تحاولوا توصلوا القاعدة أو تدخلوها. حتى الآن ما في أي تفاصيل عن سبب الحادث أو إيش صار. ولابد نشير أن العرض الجوي هذا يعني أول مرة يقام من 8 سنوات. في 2018 كان توفي في طيار طائرة شراعية. أصدرت وزارة الداخلية العراقية تحذير رسمي للمواطنين من نبتة. التحذير جاء عبر حساب المديرية العامة لشؤون المخدرات، والنبتة نبتة اسمها الداتورة، أو مثل ما بتنعرف عند كثير ناس بوق الشيطان. تحذير الداخلية وصف النبتة بالخطر القاتل المتخفي بلون الطبيعة الخضراء، وطلب من المواطنين والمزارعين أن يبلغوا عنها فورا إذا شافوها في أي مكان، سواء في المزارع أو الحدائق أو حتى المناطق السكنية وعلى ضفاف الأنهار. والنبتة هي اللي شايفينها، يعني بتبان نبتة عادية، أوراق عريضة خضراء وأزهار بيضة جميلة، يعني عادي يعني. لكن الحقيقة أنه الشكل هذا وراء مصيبة. النبتة هذه من أخطر النباتات البرية السامة، وكل جزء فيها تقريبا سام، من الأوراق للبذور للزهور وحتى الجذور، وبتحتوي على مركبات كيميائية شديدة السمية بتؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، وقد تسبب تسمم حاد وهلوسة واضطرابات نفسية وعصبية خطيرة، وفي بعض الحالات ممكن توصل للوفاة إذا ما تم التدخل الطبي بسرعة. في شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في كاليفورنيا واسمها Figure AI عملت تجربة فريدة من نوعها وبثتها لايف، والتجربة هي منافسة بين الروبوتات والإنسان. المنافسة كانت دوام يعني شفت كامل 10 ساعات في مخزن، وخلال هذه الساعات مطلوب من الروبوتات والعامل البشري أنه يتنافسوا مين حيفرز أكبر عدد من الطرود. وحقيقة من وقت ما أعلن مدير الشركة عن المنافسة في مئات الآلاف من الناس كانوا متشوقين أنهم يتابعوها. وجلست الناس تعلق أنه يعني مباراة بين البشر والروبوتات، وتوحد الناس كلهم في دعم فريق البشر، واللايف اشتغل ومئات الآلاف تابعوه. في أوقات معينة حتى تجاوز 1,000,000 متابع. خلال 10 ساعات الروبوتات اتبدلوا أكثر من مرة، والعامل اللي هو الإنسان يعني تعاملوا كأنه شفت طبيعي، أخذ بريك يشرب فيه عادي وياخذ بريك غدا وهكذا يعني. وجات النتيجة بعد انتهاء 10 ساعات، فوز البشر.
1: Yeah. Go. Thank you. How was it?
2: How's the arm?

في العشر ساعات فرز العامل 12924 طرد مقابل 12732 طرد فرزهم الروبوت. هذا رغم أنه أخذ أكثر من بريك الشخص الإنسان يعني. والناس جالسة تحتفل شايف أنه يعني الانتصار هذا معناه أنه الروبوتات ما حتاخذ وظائف الإنسان. بس مدير الشركة قتل أحلامهم وقال في تعليقه على النتيجة أوكي فاز البشر بس هذه آخر مرة حيفوزوا البشر على الروبوتات. على فكرة البث المباشر لسه مستمر وعليه أكثر من 200,000 شخص والمنافسة مع البشر خلصت بس الروبوت مكمل الشغل والناس جلسة بيتابع إيش بيعمل. فيني صحيح الإنسان فاز بس خلاص رجع مشي وراح ونام وارتاح والروبوتات لسه شغالة فأكيد أرقامها بعد كده حتكون أحسن. ما في أمل في أمان الله.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.

0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: وزرای ما، کارشناسان ما شبان روز سر کارن.
1: بازشكيان يؤكد أن أمريكا قطعت الطريق بالكامل أمام تصدير النفط ويدعو لتفاوض واقعي معها. إيران ترسل ورقة مقترحات جديدة لأمريكا تطالب بهدنة طويلة الأمد، ومسؤول أمريكي يؤكد أنها غير كافية. الحديث عن عودة الحرب يصبح أكثر جدية، مسؤولون يؤكدون لنيويورك تايمز أنه من المحتمل استئنافها هذا الأسبوع. وفي لبنان الرئيس عون يقول إنه مستعد لفعل المستحيل من أجل وقف الحرب.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم. نبدأ مما تحدث به الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي أكد أن بلاده تواجه أزمة متفاقمة في الطاقة والوقود بسبب ارتفاع الاستهلاك وصعوبات تصدير النفط. بازشكيان قال أن البلاد تواجه انعداما في الدخل من الدولار، مضيفا أن أمريكا قطعت الطريق بالكامل أمام تصدير النفط. الرئيس الإيراني أضاف أنه من غير الواقعي القول أن إيران لا تواجه أي مشاكل، مؤكدا أن البلاد تواجه مشكلات في كل القطاعات حتى الضرائب لا تستطيع الحكومة تحصيلها. وقال الرئيس الإيراني أنه من غير المنطقي

0: رفض التفاوض مع أمريكا وأنه يجب أن تكون المقترحات الإيرانية والأمريكية منطقية. بازشكيان أقر بارتفاع الأسعار في الأسواق الإيرانية، وحول اعتراض الإيرانيين على أسباب الارتفاع قال إن إيران تخوض معركة وعلى الشعب أن يتحمل المشقة، مضيفا أنه لا يمكن الادعاء بأن العدو يتعرض للهزيمة وأن إيران تزدهر.
1: من يتحمل المسؤولية يجب أن يتحدث بصدق مع المجتمع والمواطنين، ولا ينبغي أن يقدم معلومات أو رسائل مضللة، فلا يجب أن يخيل للناس أن العدو ينهار بينما نحن نعيش حالة ازدهار. لن نضحي بعزة بلادنا وكرامتها من أجل الراحة أو المصالح الشخصية. تجنبوا أي مكان تراد فيه إثارة التفرقة، ولكن دعونا نرى الحقائق. الأمر ليس وكأننا لم نتضرر، الأمر ليس وكأن الحكومة تملك الإمكانيات وهي غارقة في النوم بينما الناس يواجهون المشاكل. وزراؤنا وخبراؤنا على رأس عملهم ليلا نهارا، حتى أنني لا أتذكر أننا أخذنا يوم عطلة واحد طوال الفترة التي قضيناها. ومن أجل عزتي وشموخ بلادنا نحن مستعدون للتضحية إلى أقصى حد ممكن.
0: هذا وأكد مصدر إيراني لرويترز أن أمريكا أبدت مرونة مع طهران في المناقشات الجارية، وأيضا بشأن القيود المفروضة على البرنامج النووي. المسؤول الإيراني قال أن أمريكا أبدت مرونة للسماح بأنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية. ونقلت رويترز عن المصدر نفسه أن أمريكا وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من الأموال الإيرانية وعلى مراحل، وأن القضية النووية ستتم مناقشتها في مراحل لاحقة. العربية حصلت على معلومات حول الورقة المعدلة التي سلمتها إيران للوسيط الباكستاني حتى يتم تقديمها للولايات المتحدة. وأظهرت المعلومات أن إيران تريد هدنة طويلة متعددة المراحل وفتحا تدريجيا وآمنا لمضيق هرمز. كما كشفت معلومات العربية أن إيران وافقت على تجميد نووي طويل بدلا من تفكيك كامل. أما فيما يتعلق باليورانيوم المخصب فوافقت إيران على نقل مشروط لروسيا بدلا من أمريكا. معلومات العربية كشفت أيضا تراجع إيران عن طلب تعويضات، وتطالب الآن بتسهيلات اقتصادية بدلا من هذه التعويضات. والورقة المعدلة تضمنت أيضا مطالبة إيران لضمانات دولية متعددة لأي اتفاق يمكن إبرامه، إلى جانب فصل المسار البحري عن تعقيدات النووي، وأن إيران تريد دورا باكستانيا وعمانيا لأي احتكاك في هرمز، وصياغة سياسية للاتفاق تحفظ لها ماء الوجه. هذا وأكد مسؤول أمريكي في تصريحات لموقع أكسيوس أن المقترح الإيراني المعدل يتضمن تحسينات محدودة مقارنة بالنسخة السابقة، إلا أنه لا يزال غير كاف للتوصل إلى اتفاق. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات غير المباشرة لم تحقق حتى الآن أي تقدم ملموس، مشددا على ضرورة أن تقدم إيران تنازلات وتغير موقفها، وإلا فإن واشنطن ستواصل الضغط للتوصل إلى اتفاق حتى لو كان ذلك بقوة القنابل ودائما، حسب تعبير هذا المسؤول الأمريكي. قبل ذلك أفاد مصدر باكستاني لوكالة رويترز بأن باكستان قدمت للولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. وردا على سؤال حول ما إذا كان تضييق الفجوات سيستغرق وقتا، قال المصدر الباكستاني أنه ليس هناك متسع من الوقت، مضيفا أن البلدين يغيران أهدافهما باستمرار وفق تعبيره. وقد التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في طهران بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وبحث معه تطورات المفاوضات مع أمريكا للتوصل للاتفاق. ومدد وزير داخلية باكستان في وقت سابق زيارته لإيران ليوم ثالث بهدف الوصول إلى صيغة اتفاق محدد ضمن وساطة إسلام أباد بين واشنطن وطهران. بالتزامن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق ويصرخون من أثار الحرب، وأن إيران تتحدث عن الاتفاق لكنها تقدم لاحقا ورقة لا علاقة لها بأي بنود اتفاق. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم أن الولايات المتحدة وإسرائيل منخرطتان في استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الهجمات ضد إيران هذا الأسبوع.

0: وأوضح المسؤولون أن هذه الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية هي الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل. لمعرفة المزيد، مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي تنضم إلينا. أهلا بك نادية. هذه الاستعدادات التي يقال بأنها الأكبر منذ توقف إطلاق النار في أبريل، هل هناك من مؤشرات حقيقية وتصريحات أو مواقف من إدارة ترامب تجاه عودة الحرب على إيران؟
1: أهلا بك ميسون. كل ما نعرفه هو في الواقع تصريحات ترامب نفسه بالأمس عندما لجأ إلى الطريقة المعهودة وهي تروث سوشيال، ليتحدث عن تهديد إيران بشكل مباشر وغير مباشر. أحيانا يستخدم صور مولدة بالذكاء الاصطناعي ليقول بأن سيكون هناك هجوم على إيران من كل مكان، أحيانا صورة له وهو يضغط على زر أحمر وكأنه سيفجر إيران، وطبعا تهديدات التي نعرفها بأنه سيعيدها كما قال العصر الحجري. كل هذا يأتي ضمن الضغط من قبل إدارة الرئيس ترامب لإجبار إيران على تقديم مزيد من التنازلات. طبعا التحقيق الاقتراح الجديد الذي تحدثت عنه قبل قليل، الذي حصلت العربية على نسخة منه، البيت الأبيض قال قبل قليل لأكسيوس بأنه غير مقبول، بمعنى بأنه ربما الرئيس ترامب لا يزال يطمح بأن يكون هناك تنازلات أكبر. وطبعا كما تعرفين غدا الثلاثاء سيكون هناك اجتماع للرئيس ترامب مع مستشارين استخباريين وعسكريين وسياسيين لمناقشة كل هذه المقترحات، سواء كان العودة إلى القتال، الاستمرار بالحصار الاقتصادي، أو استخدام التهديد ربما لإجبار إيران مرة أخرى على.
0: ولكن أيضا نادية، أكسيوس قالت بأنه بعض البنود يعني أصبحت أكثر قبولا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني على الرغم من أنه هناك رفض، ولكن أيضا هناك اعتراف بأنه بعض البنود أصبحت أكثر لينة وواقعية بالنسبة للأمريكان.
1: صحيح، لكنها ليست كافية. يعني بالنهاية هناك حد أدنى. موضوع تجميد تخصيب اليورانيوم لفترة طويلة أكيد الرئيس يريده، لكن يريد أكثر من ذلك. قرار إيران بأنها مستعدة لإخراج اليورانيوم المخصب وإعطائه إلى روسيا ومرفوض لدى إدارة ترامب. أكثر من مرة توسط روسيا وقال إما يسلم للولايات المتحدة، وعندما كان بالصين في الواقع قال بأنه نحن والصين فقط لدينا الأدوات الكافية حتى نستطيع أن ندمر ما تبقى من يورانيوم مخصب. لذا هناك لا يزال هناك شروط أمريكية وربما مطالب أكثر، حتى تقبل إيران بذلك، حتى لو تراجعت على موضوع التعويضات وهو موضوع يعني نون ستارتر كما يقال، لا يمكن البدء فيه لأنه الرئيس لن يدفع ولا يعني تعريفة واحدة لإيران كتعويضات لهذه الحرب. هذا أمر مفروغ منه، تعرفين الرئيس ترامب يحاول أن يحصل على الأموال ولا يمنحها وخصوصا لإيران. فهذه الأشياء يعني أشياء بسيطة بالنسبة له، هو يريد تعهد بالنسبة للبرنامج النووي بشكل عام وخروج اليورانيوم المخصب بطريقة ترضي الولايات المتحدة، الحديث عن حرب، إنهاء هذه الحرب بشكل كبير.
0: يعني نحن ما زلنا نادية بهذه الحلقة المفرغة التي تدور حول نفسها يعني منذ وقف إطلاق النار. على كل من أي جديد دائما سنكون معك ومن باقي الزملاء لتطلعونا عليه، وخاصة بأن كل الأنظار الآن على ماذا سيقرره الرئيس ترامب. شكرا لك نادية بلبيسي، مديرة مكتب العربية في واشنطن. أفاد مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية بأن المرشد مجتبى خامنئي تعرض لإصابات طفيفة خلال الحرب، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة. وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة إسنا الإيرانية أن وجه المرشد لم يتعرض لتشوهات، كما لم تبتر أطرافه بحسب تعبيره. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 84 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران. سنتكوم أضافت في بيان أن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال للحصار، مشيرة إلى أن المروحيات تواصل مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. وهذا خبر عاجل، ترامب يقول للعربية نقوم بعمل عظيم والنصر قادم. إذن ترامب للعربية يتحدث بأنهم نقوم بعمل عظيم والنصر قادم. أي جديد أيضا سنبقي عيوننا على

شريط الأخبار العاجلة. أتابع الآن أيضا على الرغم من الحديث عن استمرار مسار المفاوضات مشاهدينا إلا أن الخيار العسكري الأمريكي ما زال جاهزا مع إعلان استمرار نقل أصول عسكرية أمريكية إلى المنطقة تحديدا في

0: وبنية أحسن إلى المفاوضات. لذلك أمام الرئيس الأمريكي خيارات كبيرة، لكنه بات أكثر صراحة وحدة من خلال المنشورات التي ينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يؤكد أو عاد إلى فكرة أن إيران إن لم تأتي إلى المفاوضات بنية جيدة وسليمة للتوصل لاتفاق سوف تعود إلى القرون الوسطى. لكن الخيارات هي لا تزال متعددة أمام الرئيس الأمريكي، بينها السيطرة على مضيق هرمز وكل هذه الأراضي التي تمنع السفن من مغادرة أو من دخول إلى مضيق هرمز. هناك من يتحدث عن جزيرة خارك وهي العصب المالي والمادي لإيران، وربما السيطرة عليها سيضغط أكثر على الإيرانيين، مثل ما يقول لينسي جراهام أحد أكبر من يدفعون باتجاه عودة الحرب، ويؤكد على ضرورة ضرب قطاع النفط أكثر من أي قطاع آخر في إيران. هناك أيضا طيار آخر يطالب بالعودة إلى ضربات قوية تشمل البنية التحتية الإيرانية. لكن إلى أي درجة نحن قد اقتربنا من الحرب؟ هنا السؤال يبقى مسألة جدلية كبيرة، خاصة وأنه كان هناك تحذيرات من رغبة أمريكا في العودة إلى جزيرة خارك، السيطرة على جزيرة خارك. لكن السؤال الآن هو الذي يطرح، هل ستبقى القوات الأمريكية في خارك أم ستدمرها أو ستسيطر عليها؟ البقاء فيها يبقى مسألة معقدة. 30 كيلومتر من السواحل الإيرانية، هي في مرمى المدافع وليست حتى الصواريخ والمسيرات. لكن من جهة أخرى هناك معلومات تأتي من إدارة ترامب، نتحدث هنا عن مراسل قناة فوكس نيوز الذي يؤكد بأنه بناء على جاك كين وهو مسؤول كبير عسكري أمريكي تقلد مناصب كبيرة جنرال من أعلى المستوى ولا يزال ضالع ولديه دور كبير فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية الأمريكية، يؤكد بأن الحرب تقترب أكثر من أي وقت مضى. هناك جسر جوي لم يختفي منذ بداية الهدنة، هناك تحضيرات عسكرية، الجيوش تتحضر وكأن الهدنة لن تصمد طويلا. أعود وأكرر بأن الجنرال جاك كين هو قاعد ولكن لديه دور كبير، من أهم الأدوار التي ينط بها هي أنه المدير الأعلى والمدير الرئيسي للمعهد، معهد دراسات الحرب ESW، وهو معروف جدا. وهو أكد أيضا بعدما قال مراسل فوكس نيوز بأن كل الإشارات تؤكد بأن الحرب ستعود والضربة هي قريبة ستصيب إيران، لكن كيف ومتى وبناء على أي استراتيجية؟ الأكيد ميسون هو الغضب الملحمي قد انتهى رسميا، قد نعود إلى المطرقة الثقيلة واسم آخر، لكن الأكيد أنها ستكون مختلفة وأقوى. 13,000 هدف ضرب، ما هي الأهداف الجديدة؟ سنرى.
1: على كل الأهداف الجديدة سنتابعها في العالم الليلة أيضا معك عبد الجليل، شكرا لك. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. إسرائيل تقول إنها نفذت عملية عسكرية سريعة في جنوب لبنان ضد مواقع لحزب الله.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
3: نتابع مشاهدينا هذه النشرة من لبنان، حيث كشف الرئيس جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات المالية للبنان، لافتا إلى أن كل ما يتم تناوله خلافا لذلك فهو غير صحيح. وأضاف عون أنه من واجبه وانطلاقا من موقعه ومسؤوليته سيقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي يوقف الحرب على لبنان. وفي عملية وصفها بالسريعة قال الجيش الإسرائيلي

إسرائيلي إن قواته جنوب لبنان دمرت مستودعا لحزب الله مخصصا للصواريخ المضادة للدبابات. وفي عملية أخرى في المنطقة نفسها دمرت القوات الإسرائيلية مستودعات للمعدات القتالية، من بينها منصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة.

0: وطبعا موضوع الإنذارات للإخلاء ما زال مستمرا، حيث طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء بلدات تقع في قضاء صور بجنوب لبنان، ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات حروف، برج الشمالي، دبعال في جنوب لبنان، طالبا منهم إخلاء منازلهم والابتعاد عن البلدات مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. وتزامن ذلك مع شن الطيران الإسرائيلي غارات متعددة على أهداف في عدة مناطق جنوبية بين دير عامس وكفر تبنيت وحروف ودوير. في السودان، دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أطراف الصراع في السودان إلى وقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما ذكر أن الطائرات المسيرة تسببت بأكثر من 80% من وفيات المدنيين وبمقتل نحو 900 شخص، وذلك في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. أكد قائد عسكري في الجيش السوداني العربية أن قوات الجيش وجهاز المخابرات العامة والقوات المشتركة وكتائب الإسناد تمكنوا من فتح الطريق البري الرابط بين مدينة الدلنج والمنطقة الشرقية في جنوب كردفان، ما يتيح الحركة والتنقل دون عوائق. هذا واستطاعت قوات الجيش والقوات المساندة التي تنشط في الأنحاء الشرقية من جنوب كردفان من الالتحام اليوم مع قوات اللواء 54 الدلنج تابع للجيش السوداني.
1: الله أكبر، الله أكبر. 17/5 وجهاز الأمن المخابرات والوطن القوات المسلحة والقوات المشتركة. الله أكبر. التحام مع قوات الدلك. الله أكبر، الله أكبر.
0: شارك فلسطينيون في مخيمات النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم البريج وسط القطاع في وقفات احتجاجية رفضا لقرار منظمة المطبخ المركزي العالمي وقف دعم التكيات الغذائية. وقبل أيام أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي في بيان إنهاء عقود مئات العاملين لديها في القطاع، وأوضحت أنها ستقلص من عدد الوجبات اليومية للعائلات المحتاجة بعدما كانت تقدم 1,000,000 وجبة في اليوم، وقالت إن القرار جاء نتيجة ضغوط مالية.
2: 40,000 لاجئ في مخيم البريج ونيف، ما بين لاجئ وبين منزح نازح وما بين مستضاف عندنا في مخيم البريج. الآن الأطفال والنساء اللي انتم شايفينها الآن تطالب بحقها، اللي بيرزح تحت النزوح وبرزح تحت التشرد وتحت الخيمة يطالب بحقه بالأكل.
3: احنا ما بناكلش طول اليوم، ما جاش التكيل غذاء العالم، ما بناكلش، بنضلنا هيك نستنى في التكيلة ما ربنا يحنوا علينا يجيبوا لنا التكية.
4: احنا بنعاني معاناة ما بيعلم فيها إلا الله فقط لا غير، وما بنطالب إلا بس إنه التكية ترجع لأهل مخيم البريج، لأنه الناس لا في عندها غاز، لا في عندها حطب، لا في عندها مصاري تشتري خضار.
0: ننتقل إلى الشأن الروسي، حيث اعتبر الكرملين أن تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن نية روسيا شن هجوم على دولة عضو في الناتو انطلاقا من بيلاروسيا هي مجرد محاولة للتحريض على استمرار الحرب. وأضاف الكرملين أن عمليات السلام في أوكرانيا متوقفة مؤقتا، مشيرا إلى أن موسكو تأمل باستئنافها وتتوقع من واشنطن مواصلة جهود الوساطة في أوكرانيا. وهذا خبر عاجل، المصادر العربية تتحدث عن أن وزير داخلية باكستان يغادر طهران بعد مباحثات مع مسؤولين إيرانيين. نتابع أيضا بما قاله الكرملين إن روسيا لديها توقعات جدية للغاية.

0: بشأن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين هذا الأسبوع، وأن الجانبين سيستغلان هذه الزيارة لتعزيز شراكتهما المتميزة. بوتين سيبدأ زيارته للصين غدا الثلاثاء، ستستمر حتى الأربعاء، أي قبل مرور أسبوع على المحادثات التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ. ديمتري باسكوف المتحدث باسم الكرملين قال إن الشراكة التي توصف بأنها بلا حدود بين الصين وروسيا توطدت. قالت تشين مينغ تشي نائب وزير الخارجية التايواني إن تايبي تستخدم جميع القنوات لمعرفة نوايا واشنطن تجاه العلاقات مع تايوان.
1: سنستخدم جميع القنوات المتاحة لفهم النوايا الحقيقية للجانب الأمريكي، وإذا كانوا مستعدين للتحدث مع رئيسنا أعتقد أن ذلك سيشكل فرصة جيدة جدا، بل وفرصة نادرة أيضا.
0: نشرت القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم صورا تشير إلى تنفيذ ضربات عسكرية ضد عناصر تنظيم داعش شمال شرق البلاد، وذلك بالتعاون مع السلطات النيجيرية.

0: ختاما نذكر بالعناوين.
1: وزرائي ما كارشناسان ما الشبان روسان كان.
0: بازشكيان يؤكد أن أمريكا قطعت الطريق بالكامل أمام تصدير النفط ويدعو لتفاوض واقعي مع أمريكا. وإيران ترسل ورقة مقترحات جديدة لأمريكا تطالب بهدنة طويلة الأمد، ومسؤول أمريكي يؤكد أنها غير كافية. الحديث عن عودة الحرب يصبح أكثر جدية، ومسؤولون يؤكدون لنيويورك تايمز أنه من المحتمل استئنافها هذا الأسبوع. وفي لبنان الرئيس عون يقول إنه مستعد لفعل المستحيل من أجل وقف الحرب. أشكر متابعتكم، نلتقي في العالم الليلة، في أمان الله.

0: شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر مفات وأن تستشرف ما هو أنت.
9: خلاصة يوم قد انتهى
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
12: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

صدارة أرسنال أمام اختبار بيرلي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي. لاعبو إنتر يحتفلون مع الجماهير بثنائية الدوري والكأس في شوارع ميلان. ريال مدريد يتواصل إلى اتفاق مبدئي مع مورينيو. الجمعية العمومية للاتحاد السعودي تؤجل حزمة تعديلات على النظام الأساسي.

السلام عليكم، أخبار الرياضة حياكم الله. يختتم أرسنال مبارياته على ملعبه وأمام جماهيره بواحدة من أكثر المباريات أهمية بالنسبة له، حيث يستضيف خصمه بيرلي في الجولة 37 قبل الأخير. ويسعى أرتيتا مع لاعبيه الفوز على بيرلي، ما قد يكون حاسما حال تعادل مانشستر سيتي أو خسارته مساء الثلاثاء أمام بورنموث، إذ سيتوج أرسنال رسميا وينهي انتظارا طال 22 عاما لتحقيق اللقب. في الجهة الأخرى يسعى بيرلي 19 الهابط رسميا إلى الدرجة الأولى، يسعى لتجنب إنهاء الموسم في المركز الأخير. ولم يخسر أرسنال سوى مرة واحدة في آخر 19 مواجهة في الدوري بينهما.

احتفل انتر ميلان الإيطالي بالثنائية التاريخية التي حققها بالفوز ببطولتي الدوري والكأس المحليتين، وتجول لاعبو المدرب الشاب كريستيان كييفو في شوارع المدينة على متن حافلة مكشوفة ليشاركوا الجماهير فوزهم بالبطولتين. آلاف الجماهير احتشدوا حول الحافلة احتفالا بلاعبي انتر ميلان، حيث رفع القائد لوتارو مارتينيز وزملائه الكأسين احتفالا.

0: بموسم توجه الفريق بالألقاب. وكان انتر ميلان بطل الدوري الإيطالي تعثر بالتعادل أمام ضيفه هيلاس فيرونا بهدف لمثله على ملعب جوزيبي ميازا أمام جماهيره في الجولة 37 قبل الأخيرة. وشهد الشوط الأول أجواء احتفالية داخل ملعب المباراة. وفي بداية الشوط الثاني افتتح انتر ميلان التسجيل عبر أندرياس إدمونتسون بالخطأ في مرمى. وفي الوقت بدل الضائع خطف فيرونا التعادل عبر كيرون بوي، ورفع انتر المتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي الموسم الحالي للمرة 21 في تاريخه رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة، ورفع لاعبوها الكأس في نهاية المباراة واحتفلوا أمام جماهيرهم باللقب.
1: Six years, and for the 21st time in their history, Inter are champions of Italy.
0: أكدت الصحافة الإسبانية توصل البرتغالي جوزيه مورينيو وريال مدريد إلى اتفاق شفهي يقضي بعودة المدرب إلى قيادة الفريق في انتظار اكتمال الإجراءات الرسمية وتوقيع العقود النهائية، مع وجود خطة أولية لعقد يمتد لعامين. ووفق فابريزيو رومانو الصحفي المهتم بالانتقالات والتعاقدات، فإنه من المنتظر أن يتوجه مورينيو إلى مدريد عقب مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في خطوة تعيد المدرب البرتغالي إلى سانتياغو برنابيو بعد أكثر من عقد على نهاية فترته الأولى مع النادي. وتبدو العودة بحسب الصحافة مرتبطة بمشروع يتجاوز الجانب الفني في ظل سعي إدارة الريال إلى إعادة التوازن داخل الفريق وإعادة بناء غرفة الملابس. المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يطرق باب البرنابيو من جديد بحقيبة مليئة ب25 لقبا مع 9 أندية أوروبية.

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك حتى يونيو 2028، ويتضمن العقد الجديد بندا يتيح للطرفين التجديد لموسم إضافي فيما كان من المفترض أن ينتهي عقده القديم في يونيو 2027. وقاد فليك برشلونة لتحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي في وقت سابق من الشهر الجاري. ومنذ توليه المهمة عام 2024 فاز فليك بلقب كأس ملك إسبانيا العام الماضي، لكن البطولة الوحيدة التي يفتقدها في خزائنه مع النادي الكتالوني هي بطولة دوري أبطال أوروبا. أكدت صحيفة ذا أتلتيك أن لامين يامال لاعب برشلونة سيغيب عن المباراة الافتتاحية لمنتخب إسبانيا في دوري المجموعات ضد الرأس الأخضر في يونيو المقبل بسبب الإصابة في أوتار الركبة، وستكون مشاركته في المباراة الثانية موضع شك كبير، حيث يتخذ الجهاز الفني للمنتخب الإسباني إجراءات حذرة فيما يتعلق بدمجه في التشكيلة، كما أن مشاركته في مباراة في 21 من يونيو ضد المنتخب السعودي تبدو محل شك أيضا. وتلقى منتخب إسبانيا صدمة أكبر من تلك الخاصة بلامين، حيث بات نجم برشلونة فيرمين لوبيز مهددا بالغياب عن بطولة كأس العالم إثر الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال مباراة البلوغرانا أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني. وينتظر أن يعلن دي لا فوينتي قائمته النهائية يوم 25 من الشهر الحالي، لكن المؤشرات القادمة من إسبانيا تؤكد أن اسم لاعب برشلونة سيغيب عن القائمة، حيث برشلونة في بيان رسمي أكد تعرض اللاعب لكسر في مشط القدم.

الخامس بقدمه اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية مستعجلة. وبحسب الصحافة الإسبانية فإن فترة التعافي تصل أو قد تصل إلى شهرين أو أكثر. أعلن نادي ريال مدريد رحيل قائده داني كارفاخال عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري. وأكد النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه اتفق مع كارفاخال على إنهاء مسيرته كلاعب بنهاية الموسم، وقدموا له الامتنان والشكر كونه أحد أكبر أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية، وكان ركيزة مهمة في فترة ذهبية بتاريخ الفريق. كارفاخال انضم إلى ريال مدريد العام 2002 وارتدى قميص الفريق لمدة 23 عاما بواقع 10 سنوات بين صفوف الناشئين والشباب، و13 موسما مع الفريق الأول. حظي الفرنسي أنطوان غريزمان بوداع كبير على ملعب متروبوليتانو في مدريد، حيث خاض المباراة الأخيرة له مع أتلتيكو مدريد. وبدأ ابن 35 أساسيا في المباراة رقم 500 مع الفريق المدريدي خلال فترتين بجميع المسابقات، سجل خلالها 212 هدفا، وهو ثالث أكثر لاعب خوضا لمباريات في تاريخ النادي. ووصل غريزمان الذي سينتقل للدوري الأمريكي الموسم المقبل إلى 90 تمريرة حاسمة في 563 مباراة في الدوري الإسباني، والرقم مرشح للارتفاع في آخر جولة. وبعد انتهاء المباراة حظي اللاعب بحفل وداعي كبير بحضور عائلته، وعرض فيديو على شاشات الملعب يلخص مسيرته مع الفريق. احتفل لاعبو بايرن ميونخ والجهاز التدريبي بتتويجهم بلقب الدوري الألماني لكرة القدم أمام مبنى بلدية ميونخ، حيث تجمع الآلاف من جماهير الفريق، وتحولت ساحة مارين بلاتي إلى بحر من اللونين الأحمر والأبيض. ظهر اللاعبون والمدربون والمسؤولون على الشرفة لتقديم الكأس وترديد الأغاني الاحتفالية الشهيرة مع الجماهير. وحسم بايرن لقب الدوري قبل وقت طويل من مباراة الأخيرة ضد كولن، لكن أمامه مهمة أخيرة هذا الموسم، إذ سيخوض نهائي كأس ألمانيا ضد حامل اللقب شتوتغارت 23 من الشهر الحالي. بعد الفاصل نتابع في هذه النشرة أيضا. الجمعية العمومية للاتحاد السعودي تؤجل حزمة تعديلات على النظام الأساسي.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: أهلا بكم من جديد. أجل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم التصويت على تعديلات النظام الأساسي خلال الاجتماع الذي عقد في الرياض، وأوضح ياسر المسحب رئيس الاتحاد خلال الاجتماع عن تقديم الأندية الأعضاء طلبا بتأجيل التصويت على التعديلات، وهو الأمر الذي لا يمانعه مجلس الإدارة بشرط التصويت، إذ وافق 44 عضوا على التأجيل بحسب المسحب. وكان اتحاد كرة القدم السعودي أعلن أمس عن إقالة سمير المحمادي الأمين العام للمجلس بعد 8 أشهر من تعيينه. كما أكد ياسر المسحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن التعديلات التي تم تأجيل التصويت عليها لا تؤثر في سير عمل الاتحاد، كما تحدث عن إقالة سمير المحمادي من منصب الأمين العام.
5: كل سنة يتم إجراء تعديلات على النظام الأساسي حتى على مستوى الاتحاد الدولي. بدون شك نبغى نسمع من الجمعية العمومية من الأعضاء، لأنه كان في ورش عمل أمس، للأسف عدد كبير من الأعضاء ما تمكن من حضورها. طلبوا أنه نأخذ وقت، ما في تعديل مصيري أو حاسم أو مهم يعطل عملنا كمجلس إدارة.

0: يتم فتح هذه التعديلات مجددا، عندنا وقت ومراجعتها، وبالنهاية اللي تبغى الجمعية العمومية حيصير لأنهم السلطة التنفيذية العليا. فارتأينا اليوم أننا نطرح الأمر للتصويت بترحيل بند التعديلات للنظام الأساسي حتى موعد انعقاد الجمعية القادمة، يكون عندنا وقت أطول وأوسع وأريحية أكثر في مراجعة كافة البنود المراد تعديلها. وبالعكس، إحنا اليوم الجمعية هي السلطة التشريعية العليا، وإحنا اليوم كمجلس إدارة إحنا سلطة تنفيذية، وأي شيء يرونه إحنا معهم، وبالفعل تفهمنا الطلب وتم التصويت على ترحيل الجمعية.
1: أستاذ ياسر، لماذا أنهت العلاقة التعاقدية مع سمير المحمد؟
0: أولاً يعني اليوم كإدارة، أو خلينا نقول كمجلس إدارة، يملك الصلاحية حسب النظام الأساسي في تعيين أو تغيير أو إقالة الأمين العام. أولاً الأخ سمير بذل جهود جميلة جداً مثل ما بذلها الأستاذ إبراهيم القاسم سابقاً، رأى مجلس إدارة في أن المرحلة القادمة تحتاج تغيير، تم تكليف الأخ ماجد الصاحب، وهو شخص غير غريب على منظومة كرة السعودية، صار له عدة سنوات في الاتحاد القدم، تم تكليفه، وسيتم العمل إن شاء الله على اختيار في الوقت المناسب الأمين العام القادم. عندنا اليوم حسب نظام الأساسي لجنة ترشيحات لها دور في ترشيحات أيضا الكفاءات، سنعمل على يعني عمل خلينا نقول حصر كامل لكافة الكفاءات الموجودة، واختيار إن شاء الله الأنسب. ما حنا بعض الأحاديث، ولكن أؤكد لكم جميعا لم يكن هناك أي تدخل من أي جهة من خارج الاتحاد، لا في تعيين أمين عام ولا في إعفاء أي أمين عام.
2: في الدوري السعودي، زادت مهمة الاتحاد صعوبة في نيل مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعد خسارته أمام مضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفي.
3: خطوة واحدة تفصل الاتحاد عن ضمان مقعده الأسيوي، والشباب يقف في طريق الحسم. الدقائق الأولى شهدت محاولات متبادلة بين الفريقين. البداية كانت عبر مهند الشنقيطي الذي اقترب من منح الاتحاد التقدم، لكن جروهي تدخل في الوقت المناسب قبل أن يرد الإنجليزي جوش براونهيل بتسديدة لم تقلق المرمى الاتحادي.
4: الكرة إلى خارج الملعب.
3: الحارس الصربي رايكوفيتش كان حاضراً بثبات في مرمى الاتحاد بعدما وقف أمام المحاولات الشبابية بتصديات أبقت النتيجة على حالها.
4: يحاول قدام الجول، تضيع من كمارة ويتألق رايكوفيتش.
3: على الجانب الآخر، حملت تسديدة الألباني ماريو ميتاي أخطر فرص الاتحاد في الشوط الأول، لكن جروهي نجح في التعامل معها لينتهي النصف الأول بدون أهداف.
4: والذي كان يلعب على مستوى الهجوم بشكل أكثر.
3: الشباب استثمر كرة ثابتة في الشوط الثاني، ارتقى لها علي البليهي برأسية سكنت الشباك ومنحت فريقه هدف التقدم الأول.
4: في الأبيض يضع الهدف الأول الكبير.
3: دقائق بعدها وهارون كامارا يعود ليعزز النتيجة بهدف ثان، فيما اكتفى الحارس الصربي رايكوفيتش بمتابعة الكرة وهي تعانق الشباك.
4: الآن يسجل الله على الكرة في الشباك.
3: الاتحاد حاول العودة سريعا، ونجح حسام عوار في تقليص الفارق بهدف أعاد الحماسة إلى المباراة.
4: الله الله الله، يأتي تقليص الفارق.
3: وقبل نهاية اللقاء سجل كراسكو الهدف الثالث للشباب لتشتعل الأجواء بعدها باشتباك بين لاعبي الفريقين، أشهر على إثره الحكم بطاقة حمراء لعبد العزيز العثمان.
4: بطاقة حمراء تأتي الآن على عبد العزيز.
3: وفي الدقائق الأخيرة عاد دانييلو بيريرا ليقلص الفارق مجددا بتسجيله للهدف الثاني للاتحاد، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لحسم المقعد الآسيوي، ويتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.
4: بالفعل لا تأتي الصافرة.
2: قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لفوزه الأول على ملعبه الجديد على حساب بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم، وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 30، وبعدها بعشر دقائق صنع الهدف الثاني الذي سجله زميله جيرمان. ورغم أن الفوز منح إنتر ميامي أول انتصار على ملعبه الجديد بعد ثلاثة تعادلات وخسارة، إلا أن اللقاء شهد احتجاجا صامتا من قبل مجموعة ألترس الفريق اعتراضا على ما وصفوه بغياب الاحترام تجاه الجماهير على الملعب الجديد. كشف نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل عن تحمله انتقاد

0: أداة وصفها بالسخيفة في مرحلة تعافيه من إصابات خطيرة. وأكد نيمار للصحفيين بعد خسارة سانتوس أمام كوريتبا بثلاثية أنه راض عن كل ما بذله لإثبات أنه في كامل لياقته البدنية وأنه يستحق مكانا في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي التي ستشارك في كأس العالم لكرة القدم. ولم يلعب مهاجم سانتوس مع منتخب بلاده منذ 2023 بسبب كثرة إصاباته. ومن المقرر أن تواجه البرازيل الساعية للفوز بكأس العالم منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا في المجموعة الثالثة من المونديال. أعلن جمال السلامي المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم عن القائمة الأولية التي ستخوض المرحلة التحضيرية المقبلة استعدادا للمشاركة في نهايات كأس العالم. وضمت القائمة 30 لاعبا على أن يتم تقليصها إلى 26 لاعبا قبل انطلاق المونديال. ومن المقرر أن تغادر بعثة النشامة إلى العاصمة السويسرية الخميس 28 من الشهر الحالي، حيث يلاقي منتخب الأردن نظيره السويسري وديا في 31 من مايو قبل أن يغادر إلى مدينة سان دييغو الأمريكية لإقامة معسكر تدريبي مكثف يتخلله لقاء ودي أمام منتخب كولومبيا في 7 يونيو المقبل. حقق الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا لقب دورة روما للتنس بفوزه على النرويجي كاسبر رود في المباراة النهائية. سينر حقق لقبه السادس على التوالي في دورات ماسترز 1000 نقطة، وأكمل سينر إنجاز الماسترز الذهبية بإحرازه جميع دورات رابطة اللاعبين المحترفين المصنفة ضمن الفئة الأعلى، ويتجه إلى بطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان جاروس التي تنطلق الأسبوع المقبل، وهو على سلسلة من 29 فوزا متتاليا. ومدد سينر سلسلته القياسية من الانتصارات في دورات ماسترز 1000 نقطة إلى 34 انتصارا، وهو رقم قياسي آخر حققه في موسم هيمن فيه على جولة الرجال. ولدى السيدات حققت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للتنس لفئة 1000 نقطة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكوغو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في المباراة النهائية التي استمرت نحو 2:49. اللقب الثالث لسفيتولينا لتضيف لقبها الأول في بطولة 1000 نقطة منذ عام 2018. تم النشرة من الولايات المتحدة وسباقات السرعة. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.
1: I was worried about this. Custer, Suarez.
2: It just catches the left rear. You see it come down the racetrack right there. And that just sends Larson into head-on, in, almost head-on into the fence. See all those cars checking up right there.
1: You don't hear that every day. He's going to get 5 of them, Mike.
2: Yeah, Christopher Bell is.
1: Oh, we got him around. Herbst is around.
3: And it's Riley Herbst, and he gets slammed into for both ends.
2: Already loose. Bowman just gets into him because he isn't able to finish the corner. And you just see the stack up behind them.
3: Trouble. Brad Keselowski, Ross Chastain, and maybe Bubba Wallace involved.
2: Good as Denny Hamlin.
3: White flag, one lap to go. Always starts by one bank.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
13: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
14: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
15: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
16: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
17: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
18: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
10: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
19: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
16: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

موجز للأخبارنا العربية، أهلا بكم. أكد مصدر إيراني لرويترز أن واشنطن أبدت مرونة مع طهران في المناقشات الجارية وأيضا بشأن القيود المفروضة على البرنامج النووي. المسؤول الإيراني قال إن أمريكا أبدت مرونة للسماح بأنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية. كما نقلت رويترز عن المصدر نفسه أن أمريكا وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من الأموال الإيرانية على مراحل، وأن القضية النووية ستتم مناقشتها في مراحل لاحقة. هذا وأكد مسؤول أمريكي في تصريحات لموقع أكسيوس أن المقترح الإيراني المعدل يتضمن تحسينات محدودة مقارنة بالنسخة السابقة، إلا أنه لا يزال غير كاف للتوصل إلى اتفاق. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات غير المباشرة لم تحقق حتى الآن أي تقدم ملموس، مشددا على ضرورة أن تقدم إيران تنازلات وتغير موقفها، وإلا فإن واشنطن ستواصل الضغط للتوصل إلى اتفاق حتى لو كان ذلك بقوة القنابل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده تواجه أزمة متفاقمة في الطاقة والوقود بسبب ارتفاع الاستهلاك وصعوبات تصدير النفط. بازشكيان قال إن البلاد تواجه انعداما في الداخل من الدولار، مضيفا أن أمريكا قطعت الطريق بالكامل أمام تصدير النفط. وقال الرئيس الإيراني إنه من غير المنطقي رفض التفاوض مع إيران بل مع أمريكا، وأنه يجب أن تكون المقترحات الإيرانية والأمريكية منطقية. كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات المالية للبنان، لافتا إلى أن كل ما يتم تناوله خلافا لذلك فهو غير صحيح. إلى هنا ينتهي الموجز. بعد لحظات تكون معكم الزميلة ريم بوغمرة مع ضيوفها في ساعة حوار. أنا أعود وألتقيكم بعد ساعة من الآن في العالم الليلة. في أمان الله.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

نحييكم مشاهدينا. أصدرت الخارجية العراقية بيانا رفضت فيه بشكل قاطع تعرض الدول الشقيقة لأي استهداف. موقف الخارجية العراقية يأتي بعدما أعلنت السعودية اعتراض مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. هذه الهجمات تأتي في مشهد هو التالي: حكومة جديدة في العراق يقودها علي الزيدي، وأول موقف من حكومته كان السعي لترميم العلاقات مع دول الخليج. فجأة تأتي هذه الهجمات في توقيت يثير جدلا واسعا داخل الأوساط الشعبية وخاصة السياسية. فما الذي يحدث في الداخل العراقي؟ من يقود تلك المجموعات المسلحة إن كانت الحكومة العراقية نفسها ترفض استهدافاتهم لدول المنطقة؟ ما دلالات إصدار وزارة الخارجية العراقية بيانا يدين الهجمات على دول الخليج؟ هل المستهدف حقيقة هي دول الخليج أم المستهدف هي الحكومة العراقية نفسها كما يقول البعض؟ وهل نتحدث مشاهدين عن ثنائية العراق دول الخليج أم أن هناك طرفا ثالثا فاعلا في هذه المعادلة؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات، نحاول فهم هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل الأساتذة جاسر الجسر الكاتب الصحفي، هدير رباعي صحفية في شبكة العربية، مسعود الفاك المختص في شؤون إيران وأسهل وسطى في شبكة العربية، وجعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني. أهلا بكم ضيوفي الأفاضل لمحاولة فهم ما يحدث في الواقع، لأن هناك بعض التفاصيل التي استوقفتنا فنحاول تفكيك هذه العقدة. خلينا نذكر بما حدث. ما حدث هو استهدافات جديدة، ليست الأولى إن شاء الله الأخيرة، ولكن ليست الأولى التي تنطلق من العراق باتجاه دول الخليج. بيان وزارة الدفاع السعودية والمملكة العربية السعودية كانت إحدى هذه الدول المستهدفة. بيان وزارة الدفاع كان أعلن من خلاله المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع لواء الركن التركي المالكي اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد المالكي أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وأن المملكة ستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وعلى أمنها. وطبعا جاء التنديد من العديد من الدول في المنطقة، وكان هناك كذلك إلى جانب كل هذه البيانات من المملكة العربية السعودية، من الإمارات العربية المتحدة، وكان هناك بيان عربي كذلك في رد فعل جماعي صدر. هذا البيان هو بيان سداسي بشأن هذه الاعتداءات، حيث دانت كل من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر والأردن الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة.

0: أسمتها موالية لإيران من العراق على دول في المنطقة، وجددت هذه الدول الست دانتها للاعتداءات الإيرانية سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة. ودعا البيان السداسي العربي الحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الهجمات التي تشنها الفصائل والمجموعات المسلحة من الأراضي العراقية نحو دول جواره بشكل عام. صدر الموقف العراقي لما نددت هذه الدول الخليجية والأردن بكل ما حدث. الموقف العراقي كان واضحا وعبرت عنه الخارجية العراقية. في الواقع الخارجية العراقية رفضت تعرض الدول الشقيقة كما قالت في بيانها لأي استهداف، وباشرت إجراءات التحقيق في ملابسات محاولة استهداف السعودية بمسيرات. أستاذ جاسر، أتوقف مع بيان الدول الست أو البيان السداسي الذي ذكر صراحة إيران. لماذا تحديد إيران كطرف ثابت وفاعل فيما حدث مؤخرا من استهدافات انطلقت من العراق باتجاه دول المنطقة؟
1: لأنه طبعا ليست الحكومة العراقية وليست العراق كشعب ممكن يكون، هذه جماعات موالية لإيران وتنتمي بشكل كامل، وندرك أن هناك شرخ حاد في الحكومة العراقية عاجزة عن السيطرة، وفي تداخل سياسي عسكري غريب. يعني تكوين العراقي يعني حالة غرائبية بكل المقاييس، دولة عربية كاملة خاضعة لإيران تتصرف بالمزاج الإيراني وبالهوى الإيراني. أنا أعتقد في نقطة مهمة بالذات في الخطاب السعودي اليوم، البيان صدر عن وزارة الدفاع، ونعتقد أن هذه رسالة تحذير مهمة،
0: وليست وزارة الخارجية،
1: وليست وزارة الخارجية، يعني كان بمعنى أنه كاد الصبر
0: أن ينفذ.
1: هذه رسالة ترى مهمة في هذا السياق، وأنه بالتالي مع إعطاء المساحة للحكومة العراقية الجديدة لرؤية ماذا يمكن أن تقوم. البيان السداسي يؤكد هذه الحالة العدائية، وهو ليست أول مرة تصدر هذه الدول البيان المشترك، هذه المرة الثانية بهذا الشكل منذ الأيام الأولى. إذن هذه الاستهدافات الصادرة من العراق هي من جماعات الحكومة العراقية غير قادرة على السيطرة عليه، وكان هناك تفهم لوضع وعجز الحكومة العراقية، لكن استمرار هذا الحالة لا يمكن القبول فيه. بالتالي
0: سنأتي لهذه النقطة، هل فعلا هي عاجزة؟ هناك حسابات داخل الحسابات، هناك من يرتب لهذا الموضوع، هناك انقسامات لا نفهم. بعد سنعود معك يا أستاذ هدير، ولكن أستاذ جعفر، ما هي دلالات توقيت هذه الاستهدافات؟ يعني نحن اليوم في انتظار عودة مفاوضات، صحيح بأنها تسير بشكل بطيء، في كل مرة البعض يقول بأن هناك وكأن ملامح لعودة الحرب أو التصعيد العسكري، فخلنا بأن الأمور بدأت تترتب شيئا فشيئا، لما تأتي هذه الاستهدافات من جديد ما الذي يقصد بها؟
2: يقصد بها أعتقد على الداخل العراقي أكثر من مسألة المفاوضات، يعني يريدون القول business as usual، الأمور كما هي، رسالة إلى الزيدي ربما بأن هذه الهجمات ستستمر، بأن هذه الميليشيات تأخذ قرار الهجوم وقت ما شاءت. هي ليس وقت ما شاءت، هي تابعة بشكل أو بآخر إلى إيران باعتبار الأيديولوجيا. نحن نتكلم عن جماعات تؤمن بأيديولوجية ولاية الفقيه، يعني حسب ما أعرف أن هذه الميليشيات تسمى أولياء الدم، وهي ناتجة عن حزب الله العراقي، والذي هو في الحشد الشعبي، والذي هو على قائمة رواتب وزارة الدفاع العراقية. بالتالي هناك ارتباط عضوي بين الحكومة العراقية وبين هذه الفصائل ولو بطريقة غير مباشرة. يعني لما تخرج عندنا ميليشيات أولياء الدم، هي في الأساس تبع أو وجه آخر لحزب الله العراقي الذي هو جزء من الحشد الشعبي.
0: ولكن مع هذا التفصيل أستاذ جعفر، يعني نحن نتحدث ليس عن فصائل منفلتة، ولكن نتحدث عن فصائل منضوية تحت مؤسسات أمنية. إن كنا نتحدث عن فصائل تتبع لكتائب حزب الله العراقي التابع للحشد الشعبي الذي تموله وزارة الدفاع بقانون منذ سنة تقريبا أن سنة ونص تم ترتيب، وبالتالي نحن نتحدث عن مسؤولية لا يمكن أن ترفع عن مؤسسات الأمنية العراقية.
2: هناك فيل في الغرفة لا يريد أحد الكلام عنه، وهي هذه الميليشيات تفعل ما تريد. بالمناسبة يعني هجمات على دول الخليج لم تكن عابرة أو شيء، يعني أعتقد على المملكة العربية السعودية لم يكن أكثر من 500

مسيرة على المملكة العربية السعودية وحدها، غير الهجمات على الكويت، غير على البحرين، وصلوا حتى الإمارات أيضا، هجموا على الإمارات. هذا يضع العراق الرسمي أمام مسؤولية. طبعا بيان وزارة خارجية العراق اليوم حاول أن يتبرأ ويتنصل من هذه المسؤولية، وأنا

0: كدولة داخل الدولة لا يأتمر بالدولة اللبنانية، كذلك هذه الفصائل في العراق. أيضا لا يجب أن ننسى نحن نتكلم عن فصائل مسلحة بشكل جيد، مدربة بشكل جيد، فبالتالي اتخاذ قرار حازم من قبل الجهة الحكومة العراقية أعتقد خارج الواقع
1: هذه المرحلة. أستاذ مسعود، إلى أي مدى هي قوية هذه المجموعات التي اتفق ضيوف الحاضرون بأنها تأتمر بإمرة إيران، وبيّن حتى ذلك بيان السداسي وكذلك حتى بيان الدول العربية أخرى، هي فعلا تمول من مؤسسات أمنية عراقية وتأتمر بإمرة إيران هكذا بشكل بسيط أو الأمور أعقد من ذلك؟
2: أعتقد هو بهذه البساطة التي تفضلت به. العلاقة بين هذه الفصائل خاصة كتائب حزب الله العراق وحركة النجباء الفصيلين وحركة سيد الشهداء، هذه الفصائل الثلاثة علاقتها بإيران علاقة عضوية وتستمد قوتها من فيلق القدس، ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني. العلاقة العضوية تعطي هذه الفصائل قوة، قوة دولة جارة إلى إيران، لذا الإمكانيات الاتصالات والارتباطات بينها وبين إيران هي ليست حديثة، كما أن الهجوم على دول الخليج ليس أمرا جديدا. لو عدنا إلى الوراء وتذكرنا كيف الحوثيون كانوا يستهدفون دول الخليج، أيضا في قبل الحرب بفترات طويلة تم استهداف سفن من العراق أيضا بواسطة هؤلاء. لذا أعتقد بأن هذه العلاقة هي علاقة عضوية بين الجانبين، ولكن ماذا تريد إيران في واقع الأمر إذا حركت إيران هؤلاء؟ أعتقد في الدرجة الأولى إيران تريد من دول الخليج أن تساهم في الضغط لإنهاء الحرب عليها، هذا مهم بالنسبة لإيران في الوقت الحاضر وإنهاء الحصار عليها. لذا هي عندما لديها أدوات ولديها عقلية وحدة الساحات، لماذا لا تستخدم هذه الأدوات ووحدة الساحات في هذا الظرف الحرج بالنسبة لإيران اقتصاديا عسكريا وسياسيا؟ المسألة الثانية وجود القواعد الإسرائيلية داخل العراق والتي تم كشفها جعلت هذه الفصائل تشعر بأنها على قائمة بنك الاستهدافات، لذا تبعث رسالة بهذه الطريقة بأننا سوف نوسع هجماتنا إذا تم استهدافنا. هذه أيضا مسألة أخرى. والمسألة الأخرى، هذه الفصائل تريد تثبت للحكومة العراقية الجديدة بأنها مهما كان هي أقوى من الحكومة، حتى لا تقوم الحكومة العراقية الجديدة بأي علاقات مع دول الخليج على حسابها. هذا الأمر وارد، لماذا؟ لأن الزيدي أعلن بأنه يريد يرمم العلاقات مع دول الخليج، يوسع العلاقات مع دول الخليج، وهو رجل تكنوقراط، رجل أعمال، صاحب أموال، صاحب شركات.
1: صحيح.
2: والخليج مكان طبعا يجعله أن يفكر
1: يعيش مرحلة ازدهار.
2: خلينا
1: نذكر بتصريحه،
2: الأمر يكون على حسابه.
1: هو فعلا هو تحدث عن تعزيز الأمن، الاستقرار، حماية سيادة العراق، تطوير العلاقات العربية والإقليمية بما يحافظ على مكانة العراق. خلينا نذكر بهذا التصريح للسيد علي الزيدي:
3: وسنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يحفظ مكانة العراق ودوره التاريخي في المنطقة.
1: أستاذ هدير، إن سلمنا جدلا بدقة هذا الموضوع بأن هناك محاولة للتخريب على عمل علي الزيدي لإفساد هذه الخطة التنموية التعاونية التي تحدث عنها، هذا يطرح أسئلة عديدة. علي الزيدي في النهاية هو اختيار الإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي يقال بأنه المدعوم، مش حتى يقال، بتأكيدات، مدعوم من الجهة الإيرانية. طب كيف يستقيم الموضوع؟ كيف لإيران أن تخرب على من المفترض أن يكون هو الطرف الذي دعمته في فترة من فترات؟
4: لم يكن اختيار الإطار التنسيقي مطلقا. الإطار التنسيقي وصل إلى نقطة اللا عودة، وهي الانسداد السياسي والاشتراطات الأمريكية والإملاءات الإيرانية، جعلت من علي الزيدي هو المنقذ.

0: المنقذ للنظام السياسي. لو يعني لو عدنا قليلا يعني قبل أسابيع قبل أن يتم
1: كانت أزمة المالكي
0: وأزمة السودان يتصارعون على السلطة وهناك بلد تسيطر عليه إيران، هناك اشتراطات أمريكية حادة جدا، فذهب الإطار التنسيقي لاختيار علي الزيدي. المشكلة ريم ليس في أشخاص رئيس الوزراء، المشكلة في النظام، بنية النظام السياسي العراقي. نحن لا نطلب من رئيس الوزراء مثلا شخص مستقل مثل الزيدي، نطلب منه المستحيل، أن يرمم كل ما خربته إيران في العراق. إذن الأساس هو النظام السياسي الفاشل، يعني دعني أقولها بصريح العبارة، هو نظام فاشل في داخل العراق فاشل، وفي خارج العراق أيضا تحاول إيران من خلال هذه الأذرع أن تماما تفسد علاقة العراق بمحيطه العربي، وهذا ديدن الدولة الإيرانية منذ مجيء الخميني. الخميني ضمن الخطة الخمسينية، وربما هذه معلومة تغيب للكل، عام 1979 عندما تسلم السلطة وضع الخطة الخمسينية التي بموجب هذه الخطة يحاول السيطرة من خلال العراق على كل المنطقة العربية ويخضعها لولاية الفقيه. هذه معلومة موجودة. لهذا السبب الإطار التنسيقي هو أداة إيران في العراق.
1: ولكن حتى الإطار التنسيقي في حد ذاته كان منقسم، نتذكر أزمة المالكي ونتذكر من دعم المالكي ومن وقف في وجه عودة ترشيح المالكي، انقسم، كان هناك شرخ داخل الإطار التنسيقي، فبالتالي توقعنا بأن علي الزيدي هو الرجل التوافقي على الأقل الشيعي القادر أن يمسك بزمام الأمور.
0: لا يمكن
2: بمن أشبه بالوضع في داخل إيران عندما يصل النظام إلى نوع من الانسداد فيسمح المجال للإصلاحيين أن يصعدوا. أعتقد الإطار التنسيقي في هذه الحالة هو يمثل نفس الحالة ويتخذ نفس الوضع. الآن يسمح لشخص تكنوقراط يصل إلى سدة الحكم في العراق، هذا لا يعني بأنهم يفضلون الزيدي. طبعا زيدي صحيح هو تكنوقراط، ولكن الرجل ملتزم مذهبيا يعني ودينيا، يعتبر ملتزم، ليس هو يعني شاذ عن المجموعة من الناحية العقائدية، ولكن في نهاية المطار هو تكنوقراط، وهذه التكنوقراطية تساعده أن يبني علاقات. ولكن لا ننسى بأن قد لا حكومته لا تكون عمرها لن يكون طويلا، لأن يتربصون به ومواقفه سوف تجعل يستمر أو لا يستمر.
0: صحيح.
3: هناك أولا نبد نتفق في مشكلة أساسية. أنا أعتقد مثلا في إيران ما نسمع عن الجيش الإيراني، نسمع عن الحرس الثوري. طبعا. في العراق ما نسمع عن الجيش العراقي، نسمع عن الحشد الشعبي. الحشد الشعبي مؤسسة عجيبة متصلة بالجيش ومنفصلة عنه قيادة وتحركا، وهي التي تحتضن كل هذه الجماعات. إذا لم تستطع أول الحكومة العراقية حل إشكالية الحشد الشعبي، أما إدماجه كليا بشكل مفكك في الجيش أو إلغاء المسألة أو التبرم من هذه الجماعات لا حل. أنا أعتقد في أمل، يعني في يعني رهان حذر على الزيدي، لكن المعطيات لا تشير إلى شيء إيجابي. بيان الخارجية العراقية جيد كمبادرة، لكن كمحتوى على فكرة ضعيف جدا، لأنه يشير إلى أنه إحنا لا نعلم ولم نتأكد ولم نتحقق، نفس الخطاب العراقي السابق. يعني هناك في مرحلة ذهبية كادت العراق أن تكون عربية مع مصطفى الكاظمي،
0: بالضبط،
3: ولم تنجح، ولذلك تم القضاء
2: والعبادي إلى حد ما،
3: وصارت هناك ردة حادة صراحة بعد هذا النجاح الذي كم، وكان هناك دعم للعراق ولازال هناك الدعم للعراق، لكن هل هذا المسار هو سيتحقق؟ أنا أعود أؤكد مرة أخرى أنه السعودية لما توكل أو يصدر البيان عن وزارة الدفاع هو يتجاوز يعني يتجاوز الغضب ويشير. بالتالي الهامش الآن للحكومة العراقية الجديدة ترى هامش محدود، لا أحد يتوقع أنها ستعدل الوضع. وأنا أعتقد أنا ممكن أختلف،
1: سنعود للمواقف الخليجية، ولكن استوقفتني نقطة لما قال الأستاذ جاسر بأن بيان وزارة الخارجية قد يكون باهت نوعا ما. هذا ألا يبدو في حد ذاته مؤشر لإحراج مثلا أو لعدم رغبة لعدم قدرة؟ خلينا شوية نفكك كذلك، كيف تقرأ الجهة العراقية؟ يعني هي لا يعني ما باليد حيلة مثلا، مش قادرة على
4: يعني
1: فعل أي شيء.
4: أشير إلى ما ذكره الأستاذ جاسر وهو إعادة النظر إلى الفيل الموجود في الغرفة، يعني لما أشار إلى الفرق بين الجيش الإيراني والحرس الثوري، نفس الشيء موجود في العراق، نفس الشيء موجود في لبنان، نفس الشيء في اليمن مع الحوثي. نحن ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى قوة عسكرية عقائدية تتحرك

0: وفق منظومة الغيب لا منظومة الاستراتيجية. هناك بعض الغيبيات يؤمنون بها ويتحركون وفق هذه الغيبيات. هذه هي المشكلة الأساسية. لا يمكن حل هذه القضية بطريقة الحوار الفكري، بطريقة النقاش. نحن نتكلم عن إيمانيات، والإيمان كما يعرف الجميع هي الأمور التي نصدق بها بلا دليل وبدون الحاجة.
1: ترجح القوة يعني أستاذ جعفر؟
0: لا يوجد شيء إلا القوة أو الخنق.
1: لكن القوة في العراق
0: أو الخنق.
1: هذا التوقيت أو الخنق.
0: كيف؟ أيوة. قطع يعني لما يتكلمون عن قطع أذرع إيران، ما المقصود؟ يعني هذه الميليشيات لن تكون قائمة دون الحبل السري الذي يربطها بالأم إيران. إيران تمول ماديا، تمول إعلاميا، تمول ثقافيا، تمول كل شيء، تمول سياسيا، تمول دبلوماسيا
2: وعقائديا.
0: المشكلة الأساسية أستاذ مسعود هي في العقدة العقائدية. هؤلاء عقائديون مؤمنون. يعني دائما أنا أشرح الوضع، أقول لمن لا يستوعب، داعش هذه النسخة الشيعية منها للأمانة. يعني الشكل ربما مختلف لكن الأسس واحدة، غيبيات إيمانيات، وبناء عليها ينطلقون لتفعيل أدوارهم في الواقع.
3: المشكلة في التهديد الوجودي، أنا أعتقد من شأن من حقهم يكونون غيبيين مثلا لا تعنينا كثيرا،
0: يعني لكن كيف يتصرفون على الواقع؟
3: لكن الأداء، الممارسات اللي يقومون فيها تجاه دول الخليج، تجاه دولنا على الأقل، هي للطلب المعالجة، سواء كانوا إلحاديين أو إيمانيين أو
0: وثنيين. لكن المشكلة
3: يعني بغض النظر عن منطلقاتهم الأيديولوجية، نتكلم الآن على حد وجودي فاصل، أنك يجب أن تتعاطى مع هذا الملف حزم. هذا اعتداء عسكري بهذا المقابل، دولة يعني منسلخة عسكري فالتة. فبالتالي
0: لكن المشكلة ماذا تقول هذه الغيبيات؟ هذا ما لا يمر إليه الكثير. لا، هذه الغيبيات أستاذ جاسر كانت تمهد لأمر كبير، وهي ملء الأرض قسطا وعدلا كما ملء ظلما وجورا. بدأها السيد الخميني عندما استلم الحكم بإعلانه تصدير الثورة. 1-2 اعتبار كل هذه المنظومة الموجودة على الجهة الأخرى من الخليج هي مجموعة من الطواغيت، وشعوبها مجموعة من المستضعفين.
3: البحرين أنا أعتقد في تصوري كان جزء في الحملات الإيرانية الأخيرة اللي إثارة الفتنة الطائفية.
0: صحيح.
3: ومع ذلك سيادة الدولة نجحت في امتصاص والتعاون.
0: صحيح.
3: العراق حالة مختلفة، العراق مستلبة تماما. العراق ليست يعني أيديولوجيا أشد من إيران،
0: لأن البحرين
3: حتى حزب الله وهو في لبنان منفصل عن كيان الدولة في خط ثاني.
1: لماذا فشل العراق ونجحت البحرين؟
0: أنا لسبب بسيط، أن البحرين لم تتعرض، يعني تخيل البحرين لو تعرضت لاحتلال وانهيار النظام كما تعرض له العراق، صار انفلات. كذلك لبنان مع الاجتياح الإسرائيلي. متى بدأ حزب الله؟ 1982 مع الاجتياح الإسرائيلي وانفراط مفهوم الدولة. متى كذلك الأمر في الحوثي بعد الربيع العربي،
1: كلها ردت
0: إيران تكون موجودة حيث يختفي النظام، حيث تختفي الدولة. في البحرين ولله الحمد لم تختفي الدولة، وإن شاء الله لن تختفي الدولة. في الكويت أيضا، في المنطقة الشرقية، في السعودية أيضا، رغم أن الموضوع كان أكثر حسمة في السعودية، في الإمارات أيضا حاولوا، في وأنا أتكلم عن إماراتيين أيضا. هنا يأتي مفعول الغيب، مفعول الإيمان. لا يوجد حل مع هذا إلا أحد أمرين، القوة والإزالة من الوجود، أو الخنق التدريجي بحيث نقطع الحبل السري عمن يمولهم وسيذوبون بالتدريج.
1: هو بالأساس المشكلة تتعلق بمحاولة إفسادهم أو محاولة التخريب على الدخل العراقي أو على علاقة العراق بشكل ما مع دول الخليج، أو محاولة إعادة ترتيب الأوراق. يعني أيهم الخسر الأكبر من هذه الاستهدافات في هذا التوقيت بالتحديد؟
4: الشعب العراقي، لا نقول حكومة، الحكومة من الإطار التنسيقي.
1: أي.
4: هذا معروف. الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي، لم يتركوا منفذ للشعب العراقي ليتنفس. إعلاميا الشعب محارب، سياسيا محارب، اقتصاديا محارب، علميا محارب. هل هذا هو العراق؟ بلد الثقافة والعلماء. يعني أنها أجهزوا على العراق. فالشعب العراقي كشعب عربي بكل الطوائف هو الخاسر.
1: ولكن هم سينجحوا مثلا في محاولة الإفساد على العلاقات العراقية الخليجية، تعتقدين إذا خرجنا من الإطار الضيق للعراق باتجاه الدول التي استهدفوها؟
4: هم رسميا نجحوا. هو العراق معزول، هو العراق معزول حاليا، معزول في حكومة السوداني لم يستطع أن يفعل شيئا، وحكومة الزيدي الآن ما إن خرج بالخطاب وطالب بترميم العلاقات حتى استهدفوا دول الجوار، الإمارات والمملكة العربية السعودية.
3: الخطاب السوداني نفس العملية، أول ما ظهر أكد على بناء العلاقات.
1: صحيح.
3: وأنا أعتقد حكومة السوداني كانت الأسوأ في قضية التعامل مع الشأن العراقي الداخلي.
4: بهذا السبب

0: ساعد هذه الجماعات. ذلك الخطابات الأولية ليست معيارا، وهذا يعني جزء محاولة الآن يمكن هي لإرضاء الولايات المتحدة، لامتصاص الغضبة الأمريكية، لكن الكيان المشكلة الفيروس الداخلي فيروس نشط ولم يستطع معالجته. فيروس الإيراني في العراق أخطر من أي إمكانات أخرى، يعني العلاجات شكلية والفيروس يتمكن ويتبدل.
1: بالضبط. نعم، هناك كنت أتحدث مع صديق
2: أحد الأصدقاء
1: قال لي جملة واضحة، قال منذ عهد المالكي وحتى فترة السوداني كما تفضلت استطاعت هذه الميليشيات تسيطر 99% على مفاصل الدولة ومؤسسات الدولة، رغم حديث السوداني الذي تحدث عن التقارب من الدول العربية وما شابه ذلك، ولكنه لا يمكنه أن يثور ضد الإطار التنسيقي. لذا الدولة في العراق هي شركة مساهمة، هذه الشركة المساهمة يجب عليها أن ترضي كافة المساهمين.
2: ولكن لماذا لا يمكن أن يثور على الإطار التنسيقي؟
1: نعم.
2: ولكن لماذا لا يمكن أن يثور على الإطار التنسيقي إن كان الإطار التنسيقي في حد ذاته شهد اختلافات عميقة؟ يعني مثلا يقال بأنه من العقلاء السيد عمر الحكيم اللي وقف في وجه إعادة ترشيح المالكي، لما لهذه الخطوة من تداعيات مثلا على علاقة العراق مع دول الخليج؟ وبالتالي هناك حل حتى داخل الإطار التنسيقي، لماذا يعني أنا أطرح كذلك بعدا آخر أو نقطة أخرى، لماذا تضخيم الدور الإيراني وتقريبا تحجيم الدور العراقي بشكل وكأنه ليست هناك نوايا كذلك من بعض الأشخاص في الداخل العراقي لمحاولة التخريب أو إعادة ترتيب الأوراق على هذه العلاقة؟
3: أطرح سؤال بسيط.
1: تفضل. وبعدك أنا أعلق.
2: وبعدك فاصل.
3: هل سمعنا خلال كل السنوات من بعد 2003 حتى الآن لشخص أو سياسي عراقي أو أي مسؤول عراقي قال العراق يريد هكذا؟ إطلاقاً. مجرد
2: العراق أولاً.
3: لم يقل العراق إذا قالها
2: بخطبة. خلينا نسمع علي زيدي تصريحه، قال المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات وتنتصر للعراق أولا. خلينا نسمع هدير.
4: مؤكدين أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات وتنتصر للعراق أولا وللمواطن العراقي الذي ينتظر منا الكثير.
2: مهم، كلامه مهم،
3: الكلام مهم، خطاب مهم جدا، ولكن نحن ننتظر الأفعال. كيف سيستقل القرار العراقي عن إيران أو عن الاشتراطات الأمريكية؟ نحن دولة عراقية يجب أن لا نسمح لهذه الدول بالتدخل. إيران هي من شرعنت كل تدخلات الدول بالداخل العراقي، وهذا أمر معروف. التغلغل الناعم الذي بدأ بعد عام 2003 الإيراني أسقط العراق تماماً تماماً.
1: العراق تحت تأثير
0: بس السوداني ترى تصريحات موسمية عن حصر السلاح في ذي الدولة،
2: صحيح
0: كل فترة يظهر ويؤكد على هذا.
2: لا صحيح،
0: ولا نشهد على أرض الواقع مختلف تماما.
2: وقبل تسليمه السلطة كثرت هذه التصريحات وتبعناها. صحيح.
1: إذا تسمح لي أقرأ أسماء الفصائل التي تكون الإطار التنسيقي.
2: تفضل.
1: ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي، كيف علاقاته مع طهران؟
2: ممتازة،
1: لا يحتاج شرح. منظمة بدر، هادي العامري الذي حارب في صفوف الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية
5: ضد
1: العراق. تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم. عمار الحكيم يحاول أن يلعب دور نوع من التوازن، خلق نوع من التوازن. هذا لا يعني بأنه ضد الإيراني، لا، علاقته جيدة مع الإيراني وهو يتكلم الفارسية بطلاقة.
2: هذا لا يصغر ولا يغير فيه شيء. أنا أريد أكثر من لغة على فكرة، يعني
5: بس لكنه يعطي عن نوع العلاقة.
1: أنا لا أقصد
5: يعطي إشارة لنوع العلاقة.
1: لأن أنا أريد أشرح نوع العلاقة، ولكن أنا قلت بأنه خلق نوع من التوازن، يحاول خلق نوع من التوازن عمار الحكيم وسعى بهذا الخصوص. حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي علاقاتهم ممتازة مع طهران.
2: قيس الخزعلي من الذين وقفوا في وجه ترشيح نوري المالكي مثلا.
1: حركة عطاء

0: كانش حابب.
1: منافسات داخلية هذه. هذه
2: صالح.
1: علاقة
2: صالح داخلية.
1: منافسات داخلية لا علاقة لها بطهران. حركة عطاء بزعامة فالح الفياض.
2: هيئة الحج الشعبي.
1: فالح الفياض علاقاته بطهران معروفة. هناك كتائب سيد الشهداء بزعامة أبو ولاء.
2: أبو آلاء الولائي.
1: هذا الاسم أنا لا
2: هاشم ثنيان السراجي.
1: Thank you very much. هذا الولائي هذا يثبت ولاءه. لذا الولائيون معروفون
0: هذه
1: في العراق.
0: هذه مجموعات تكون كتائب.
1: طبعا هناك ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي. حيدر العبادي يختلف إلى حد ما عنهم، وهو خلال فترة حكمه حاول أن يتصرف عراقي ولصالح العراق، ولكن كما قلت هذه الشركة المساهمة لا تسمح لأصحاب الأسهم الأقل أن يملوا سياساتهم على
0: يعني حضرتك الإطار. أستاذ مسعود وصفت الموضوع كأن الإطار التنسيقي هي شركة وهناك مساهمون وهناك
1: شركة
0: سياسية
1: هناك مشكلة أيضا
0: مساهمها
3: ولا يوجد مساهم آخرين.
4: هناك مشكلة في شكل النظام العراقي نفسه. نتكلم عن نظام محاصصة.
0: نظام محاصصة
4: يعني نظام في النهاية لو مهما كانت النتائج في رئيس الوزراء شيعي والرئيس كردي ورئيس البرلمان سني مهما كانت النتائج
0: هو كان الاعتقاد في الأول أعتقد عرف في العراق لا يذكر الدستور هذا الموضوع
2: إنما عرف
0: عرف
2: ما بعد 2003
0: وضع في البداية لتهدئة الأمور لم يقرأ لما سيأتي من تداعيات بعد ذلك. طيب في الجزء الثاني من هذه الحلقة ما يهمني كذلك هو موقف دول الخليج كيف سيكون تجاه الحكومة، لأنه في النهاية الدول تتعامل مع دول لا تتعامل مع ميليشيات، وهناك مسؤولية ربما ستلقى على عاتق الحكومة العراقية. كيف ستتلقف الكرة وما الذي يجب أن يفعل عراقيا لمحاولة على الأقل التهدئة في هذه المرحلة الحساسة؟ بعد فاصل قصير مشاهدينا.

فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

نحييكم مشاهدينا ساعة حوار. نحن نستكمل هذا النقاش طبعا ونحاول أن نطرح أكثر ما يمكن من أسئلة تفكك هذه العقدة، العقدة الحقيقية، الوضع الحقيقي الذي يتواجد فيه العراق اليوم. ما تداعيات علاقة العراق مع دول الخليج، وكيف ستتفاعل دول الخليج، أو ما هي مواقفها خاصة بعد ما ذكرناه في بداية هذه الحلقة وما أشرنا له مما ورد في بيان وزارة الدفاع السعودي.

0: رغم تصريحات رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي الذي أكد في تصريحاته العديد من الأمور زميلتنا هدير تطالب بالفعل، ولكن هو في تصريحاته يعني ربما هو لازال جديد فأيامه يعني
1: نتمنى جدا.
0: خلينا نذكر على الأقل بتصريحاته. حكومة علي الزيدي مشاهدين الجديدة بعثت برسالة حاولت أن تطمئن من خلالها محيط العربي والخليجي، تؤكد فيها الرغبة الجادة لتعزيز العلاقة مع دول الخليج، وهذا ما قالته. لا تخفي بغداد تضرر علاقاتها مع دول الخليج العرب بفعل حرب إيران الأخيرة. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عقب تعيينه المرة الثالثة شدد على أن الأولوية لترميم العلاقة مع دول الخليج، سيما وأن بلاده باتت ضحية هذه الحرب بين واشنطن وطهران وإسرائيل، وأكد على ذلك وزير الخارجية. لتثبيت هذا التوجه تشدد حكومة الزيدي على صيانة القرار الوطني العراقي، وذكرنا بتصريح منذ قليل النائب ببغداد عن سياسة التجاذبات للاصطفافات الإقليمية بدءا من إبعاد العراق أو الساحة العراقية من أن تكون منطلقا للاعتداءات على دول الجوار، لكن هذا لن يتأتى دون حصر مسألة السلاح، ولكن لم يتم حصر السلاح في أي من هذه الحكومات، وهذا مطلب أمريكي خالص. طبعا نتحدث عن حصر السلاح. الإدارة الأمريكية عبر مبعوثها الخاص توم باراك أعلنت رسميا استعدادها الكامل لدعم حكومة الزيدي لبناء عراق مستقر وبسلام طبعا يعيش مع جيرانه. هنا تسعى واشنطن لتمكين الحكومة العراقية الجديدة من ضبط مسألة السلاح وأمن الحدود، ولكن مشاهدين حكومة الزيدي قد تواجه سعيا لا نعلم من أي جهة، يقول بعض من إيران من داخل العراق، للاحتفاظ بأوراق ضغط إقليمية عبر الساحة العراقية، وهناك حسابات مختلفة يتحدث عنها البعض. سؤالان سنختم بهما هذه الساعة. السؤال الأول، ما المتوقع من الحكومة؟ ما الذي يجب أن تفعله الحكومة العراقية في هذا التوقيت بالتحديد، غير كل هذا الكلام اللي استمعنا له اللي هو النوايا الحسنة لجمع السلاح، لأنه العلاقات بدأت بالفعل تأتي ب يعني مردود قد يسيء إلى تاريخ من العلاقات التاريخية الحسنة بين العراق. في النهاية الشعب العراقي يعني بعيد عن هذه الحسابات، فالحكومة لديها مسؤولية اليوم.
2: أنا في تصوري واضح من خلال الفترات الماضية الحكومة العراقية حكومة شكلية وليست تدير الملفات الداخلية بشكل كامل، ولذلك أصرح لا يمكن الرهان عليها، وكان في تعاطف معها ومساعدة مستمرة، يعني شهدناها بالذات في فترة الكاظمي، وأيضا حتى السعودية مع السوداني في البداية حاولت تدعم بشدة هذا التحول. لا تريد دولة السعودية ودول الخليج من العراق شيء، تريد أن يكون دولة مستقرة وبعيدة، لا تريد أن يكون أداة. اليوم يعني العراق كيف نتعامل مع دولة أو لا دولة؟ يعني حتى البيان الخارجي أنا غير مطمئن الصراحة، كلام مثلا الزيدي في جهة وبيان الخارجي أنه أثبتوا أنه هذه الاعتداءات وإحنا سنحقق، ولم يثبت لدينا
0: كيف
2: أن هذه الاعتداءات
0: يثبتوا، لأنه سؤال مهم جدا هي دولة أو لا دولة. كيف يجب أن يتم إثبات بأن العراق دولة على الأقل بمستوى معين هي حرة في قراراتها؟
2: اليوم أنه قد يكون الزيدي هو الرجل الخارق الذي يعد الوضع مثالي. الهيمنة القبضة الإيرانية الآن مرتخية وضعيفة ولم تعد بتلك القوة والصلابة، حتى الولاءات حتى اللي بيحسبها من ناحية المصالح هو اليوم مصالحه أنه يبحث عن خيارات أخرى. لم تعد إيران الملجأ، الآن حزب الله ينهار بالكامل، الحوثي يعني الحوثي ظهر أكثر ذكاء يعني وراهن على حسابات مختلفة، والحوثي يعني اختلف تماما اللي كان متوقع أنه اليد والذي بيده سلطة أكبر. فهنا ما يأتي اليوم
0: اعتباراتهم أخرى أستاذ جاسر، كما قال تفضل منذ قليل أستاذ جعفر قال بأنه ما بدأهم تركز على الاعتقاد والأمور
2: لا الحوثي أنا أقصد أنه في العملية العسكرية كذرع إيرانية كان ممكن يسبب قلق في باب المندب ويصعد من الأزمة الاقتصادية، لكن الحوثي الآن لم يتحرك، بالعكس حتى اليوم الخطوات الأخيرة تبادل الأسرى والتعاون، هناك توجه أن الحوثي يتحول إلى كيان يمني أو جزء من المنظومة السياسية اليمنية بشكل، ولذلك أنا أعتقد أنه تمرد، وهذا التمرد يمكن جاء مع وفاة خامنئي
3: صحيح،
2: فبالتالي استقل، لأنه أيضا عبد الملك يرى نفسه من آل البيت لا يرى نفسه تابعا، فهو لا يقبل يمكن بالشكل هذا، مجرد تصور شخصي لكن اليوم العراق لما تجي الفصائل وهي فصائل حمقى واللي أمرها أحمق ترسل مسيرات في هذا الظرف والحرب متوقفة باتجاه دول الخليج، هذا تدمير العراق. فبالتالي إذا لم تستطع الحكومة بعيدا عن إذا الخطاب اللي يستمر كما هو خطاب وزارة الخارجية لا أمل في العراق.
0: كيف هذا السؤال؟
2: لكن أنا أقصد لو استطاعت الحكومة العراقية أن تناشد تسأل ترى الدول قادرة أنها تحقق الدعم حتى في الدعم الأمريكي، أنها تؤكد تسعى بشكل معين لمحاولة

0: السيطرة، تعلن على الأقل عجزها. بس لا تنكر، لا تنكر أن هذه الهجمات وأن هذه الفصائل تتمتع بالسلطة الكاملة وأنها تتبع إيران وأنها هي اللي تطلق المسيرات.
1: اللغة يمكن أن يهدئ من روع الخليجيين والعرب تعتقد؟
0: أنا أعتقد الخليجيين ليسوا قلقين، السعودية ليست قلقة من هذا، هذه مسيرات لا تشكل، هي تشكل فقط على، نحن نخشى على العراق، لا نخشى من هذه المسيرات. والعراق يضع نفسه في، يعني إذا كانت السعودية ودول الخليج تتحاشى الضرب لإيران حرصا على العلاقات، أيضا هي حريصة على كذا، إذا كانت تتحاشى حتى لا تكون مصطفى إلى جانب إسرائيل في عملية وهي حرب لم تبدأها بالشكل وتجاوزت وحرصا على المستقبل، أيضا تعمل لذلك العراق.
2: يعني لحل هذا الإشكال أو حل أي مشكلة يجب أول خطوة تكون الاعتراف بوجود هذه المشكلة. أعتقد بأن الحكومة العراقية تستطيع طلب المساعدة من دول الخليج في هذا الموضوع، فتح أبوابها يعني مثل ما تفضل الأستاذ جاسر، القبضة الإيرانية بعد هذه الحرب ستكون رخوة، هي بدت بالارتخاء. هذه فرصة، فرصة تاريخية لكي يتخلص العراق من هذه المشكلة. طبعا هناك كما قلت سابقا يعني حل باقتلاع هذا الأمر، هناك حل آخر بخنق هذه الفكرة، هناك حل، هناك أيضا مساهمات ممكن يجي من خلال دعم ثقافي، دعم فكري. يعني لا ننسى بأن هذه الإشكالية الأساسية التي أدت إلى كل هذا، مسألة ولاية الفقيه هي في الأساس مسألة فكرية، يجب أيضا أن ننظر لها من هذا الجانب.
1: هذا ربما يكون حلا على المدى الطويل،
2: على المدى الطويل يعني إحنا لا نتوقع،
1: ولكن على المدى المتوسط، خلينا لا نكون يعني متفائلين الحديث على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط ماذا بيد الحكومة العراقية فعله حقيقة؟
2: أن تطلب المساعدة من دول الخليج، أن تفتح، أن تسمح لها بأن تساعدها. أول مشكلة يعني على الأقل تعلن نحن عاجزون عن حل هذا الإشكال، أنتم أشقاؤنا، نجلس نتباحث نرى كيف نجد الحلول. هذا على المستوى المتوسط، ولا يجب خليجيا أيضا أن نفرط في التفاؤل على قدرة الحكومة العراقية على حل هذا الملف بغمضة عين.
1: تعتقدين هذا واقع؟
3: هذا واقع، والدليل أنه عندما جاءت حكومة مصطفى الكاظمي التي أنقذت الإطار التنسيقي من النهاية، شارف على النهاية بعد ثورة تشرين أكتوبر، جاء مصطفى الكاظمي، هم من رشحوا الكاظمي وهم من اختاروه، والرجل بعيد عن السياسة، هو رجل أمني بحت. عندما حاول ترميم علاقة العراق ووضع العراق بوضع أفضل خارجيا مع دول الخليج، مع المملكة، مع العالم، فتح العراق على العالم. حاولوا قتل،
1: لماذا كل مرة يعود اسم الكاظمي للحديث عن إيجابيات قدم؟ يعني ما الذي يختلف فيه مثلا مصطفى الكاظمي عن بقية، رغم أنه هو من رشحه نفس المكون،
3: نفس إطار التنسيق، ولكنه يختلف ربما لأنه يرى الأمر هو مستقل،
0: والله هو الضوء الوحيد في هذه العتمة العراقية.
1: يعني هناك حل، يعني بالتالي وددت قوله هناك حل
4: بنفس الأسباب التي الآن دفعت إلى الإطار التنسيقي ترشح الزيدي هي نفس الأسباب جعلتها في تلك الظروف الدقيقة والحساسة والمصيرية بالنسبة للفصائل أن ترشح الكاظمي. أعتقد بأنه الآن الظرف أيضا مختلف، كما قلت الإصلاحيون يصعدون وينزلون حسب عندما ترى السلطات في إيران الضرورة في ذلك. أنا أعتقد شخصيا بأنه لا يجوز أن نفصل ما يحصل داخل العراق عن إيران، لأن إيران تنظر إلى العراق متنفس حقيقي لها اقتصاديا من خلال الحصار. لعب العراق دور أساسي بخصوص إيران، النفط الإيراني الذي كان يذهب باسم النفط العراقي، وكثير
1: هو الخطر أن يكون العراق ثمن، هو الخطر أن تهدأ الأمور في إيران، تبدأ إيران بترتيب أمورها مع واشنطن ويكون العراق ثمن بشكل أو بآخر.
4: هو هكذا. ولكن رغم كل ذلك علينا في عالم السياسة لا يمكن أن نطلق حكم مطلق نهائي ونعتبر الأشياء ثابتة لا تتغير. الشيء الثابت الوحيد في السياسة هو التغيير، لذا علينا أن نتوقع التغيير. الدول الخليجية هنا عليها أن تفتح أبوابها للزيدي، وهو يجب أن يثبت لهذه الدول بأنه جاد للتغيير، ولكن هناك شرط واحد.
1: تقول لك كيف سأفتح له الأبواب وأنا أستهدف من هذه الدولة؟ يعني نعم، حتى المقاربة صعب أن تقبل، صعب أن تقبل.
0: لو كان بيان الخارجي
4: هذا اللي أردت أنا أكمل، يعني الجملة
1: عفوا أعذرني على المقاطعة.
4: ولكن أول إجراء

0: تريده منه دول الخليج قبل أي إجراء اقتصادي تعاون آخر يثبت لها بأنه يستطيع أن يسيطر على هذه الفصائل. ولكن علينا أن لا نتوقع من الزيدي المعجزة، لأن عصر المعجزات انتهى مع الأنبياء.
1: والله
2: نعم
1: أنا أؤمن بالمعجزة. لازلت صدر استاذ
2: يعني أنا أتفق أنه لا تستطيع الحكومة العراقية الآن الخلاص من الميليشيات بهذا الشكل، تحتاج إلى فترة. وأعتقد المملكة ودول الخليج تتفهم هذه الضرورات حتى لو كان في استهدافات أخرى مستقبلية، لأنك تتمنى أنه البيان الخارجي العراقية يقول نعم نحن مو بس مدين هذه الجماعات خارج سلطتنا، ونحن حريصون ونتأكد امنحونا الفرصة. كنت أتمنى أن يقوم بزيارة للمملكة، أن يتصل بوزير الخارجية. ترى حتى إصدار البيان ترى اللغة جافة يعبر عن هشاشة الحكومة وعدم قدرتها على التواصل المباشر. يعني بيان مصاغ بتوافق معين لمصالح معينة فقط لرفع العتب وللتأكيد، لكن لو كانت الحكومة ذات نية جادة أو قدرة متحركة كان استطاع على الأقل رفع السماعة على الأمير فيصل.
1: ولكن لماذا يرفع العتب؟ عن خوف مثلا من حسابات داخلية أو عن عدم قدرة وحرج؟ يعني لماذا مثلا
3: مستقبلا يعني
1: باهت في حسابات النهاية مستقبلية؟
3: في النهاية أيوة حسابات مستقبلية، يعني سيأتي وقت ربما يسأل فيه أو تسأل حتى حكومة العراق لماذا كان هذا الاستهداف، سيقولون أصدرنا بيان إدانة
1: بالضبط.
3: الموضوع لا يعنينا، كان كذا كان كذا كان كذا. لكن إذا كانت هناك جدية، أنا أتفق كثيرا مع الأستاذ جاسر، أتفق أيضا مع الأستاذ، دول الخليج يجب أن يكون لها دور في الحل.
1: سأختم بما كنت أشرت له أستاذ جاسر، وأود سماع هدير في هذا الموضوع. كنت أشرت إلى أن رد فعل المملكة العربية السعودية بموقف عبرت عنه وزارة الدفاع لم يأتي من يعني أتى برسالة في
2: الوجه الخشن، أنا أسميه الوجه الخشن.
1: هذا يعني يشير إلى شيء؟ يشير
2: لا يشير يعني
1: ولا فقط اللهجة مش أكثر؟
2: الاستعداد ويعني التحذير الأشد صرامة التوضيح في هذه المسألة.
0: استهداف مصادر النيران
1: سيلتقط بدقة من الجانب العراقي، مهم أن تلتقط مثل هكذا
4: إذا كان
1: تفاصيل.
4: الجانب العراقي ذكي إلى هذا الحد سيلتقط هذا الموضوع. وبالنسبة للفصائل هم أصلا الآن في حالة أولا استنفار كامل، هم على ثقة بأن أمريكا قاد 100% وستستخدم الصيد المنفرد، لهذا هم مستنفرين تماما واستهدفوا المملكة إذا كانوا هم فعلا طبعا قد استهدفوا المملكة.
1: وهذا ربما يحضرون له من بعد من سنة تقريبا أو أكثر من سنة من لما بدأت من غزة للبنان لسوريا،
4: وقتها
1: أتت بعض المعلومات على الاستنفار.
2: ممكن تضرب معجزة ربانية مثل ما ذكرت تعطيهم النصر
1: حتى لموضوع المعجزة.
3: لكن أيضا يعني حتى في الحلول العسكرية لا يعني لا يمكن استثناء دول الخليج بالمطلق، ربما تكون هناك مشاركة ولو من باب الرد على مصادر إطلاق النيران وإنهاء تلك المجموعات الصغيرة
1: ولو من باب التنسيق. يعني
3: احتمال
1: في كل الحالات هو هذا الموضوع سيبقى موضوع للمتابعة، لأنه هناك الموقف الأمريكي كيف سيكون، حصر السلاح الخارج عن إطار الدولة كيف سيكون، وسننتظر كذلك بقية المواقف وبقية التطورات بالربط مع تطورات الملف الإيراني. أود شكركم جزيل الشكر ضيوفي الأفاضل على كل ما تفضلتم به. مشاهدينا نلتقي غدا في نفس التوقيت مع ساعة حوار بإذن الله. السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق، من الأحد إلى الخميس، 11 على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: الوقت يؤثر
13: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
14: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
15: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى العالم الليلة من العربية في الرياض. أنا ميسون واهد أحييكم. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، ودائما البداية بالعناوين. باكستان تنقل مقترح إيران لأمريكا، ومؤشرات استئناف الحرب في إيران هي الأكبر منذ وقف النار.
1: ترامب للعربية: النصر قادم وأمريكا تقوم بعمل عظيم.
2: وفي إسرائيل يقدرون أن تجدد الحرب قد يحدث في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
3: باكستان متفائلة بعقد جولة مفاوضات بين أمريكا وإيران.
0: ضمن تسريبات خاصة للعربية حول الورقة الإيرانية المعدلة، طهران تتراجع عن طلب تعويضات. وفي تصريحات مفاجئة، بازشكان يقر بمعاناة إيران من الحرب ويدعو لخفض سقف التوقعات وتقبل الواقع. وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن مخزونات النفط التجارية تنفد بسرعة ولن تكفي سوى أسابيع. بعد ترامب، بوتين إلى الصين غدا وقمة مع الرئيس الصيني الأربعاء في بكين.
4: الكرملين يشير إلى أن الاتفاق على توقيت رحلة بوتين إلى الصين تم في فبراير، ويؤكد أن لا صلة لها بزيارة ترامب قبل أيام.
0: بعد عاصفة استقالات هزت أركان رئيس الوزراء البريطاني، ستارمر يؤكد: لن أستقيل من رئاسة الحكومة.
5: وفي نشرة العاشرة ملفات أخرى أبرزها: مجتبى خامنئي يعين رئيسا جديدا للديوان، والصحة الإيرانية تقول إنه لم يتعرض للتشويه، وصور الأقمار الصناعية تكشف لجوء إيران إلى تخزين مكثف لنفطها في السفن مع إطباق الحصار الأمريكي.
6: أما في خارج الصندوق، في أول اختبار لحكومة الزيدي، محاولة استهداف جديدة عبر الأجواء العراقية باتجاه السعودية، بينما الخارجية العراقية تبرر بأن الدفاعات الجوية لم ترصد المسيرات. أما في غزة، حماس أمام اختبار صعب لإيجاد خليفة لعز الدين الحداد في قيادة القسام، بينما المعركة محتدمة بين الحية

0: أهلا بكم. لغة الرسائل المشفرة انتهت، ونيران التهديد اشتعلت، والمهلة الممنوحة لطهران نفدت، وساعة الحسم بتوقيت ترامب اقتربت. خلال الساعات الماضية فتح الرئيس الأمريكي النار في كل الاتجاهات، واضعا الإيرانيين بين فكي خيارين: الإذعان السريع أو الاختفاء من الخارطة. ففي تروث سوشيال دون: الإيرانيون يصرخون. وعن كواليس المفاوضات كتب: إيران تتحدث عن اتفاق وتقدم أوراقا بلا بنود. ومن شاشة هاتفه إلى أروقة الصحافة نقل موقع أكسيوس قراءته للمشهد الإيراني فقال: القيادة هناك منقسمة بين معتدلين ومتشددين. ومن التصريحات إلى التسريبات، كشفت مصادر العربية تفاصيل الورقة الإيرانية المعدلة. ولكن قبل ذلك خرج الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ليكشف المستور على غير العادة، معترفا بفداحة العواقب الاقتصادية للحصار البحري الأمريكي، وبنبرة استسلام قال للداخل: يجب أن نخفض سقف توقعاتنا ونتقبل الواقع. لنتابع هذه التطورات وكل هذه التصريحات والمواقف، تنضم إلينا من مكتب العربية في واشنطن مديرة المكتب نادية بلبيسي من تل أبيب، تنضم إلينا مراسلة العربية هبة مصالحة، ومن إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. دعونا نكون متفائلين ونبدأ من الأجواء الإيجابية للتفاوض مع عبد الله خلوف. ماذا عن هذه الورقة المعدلة وكيف تنظر إليها باكستان، بالإضافة إلى التطورات العسكرية وهذه التعزيزات؟
1: ميسون، أول نقطة إيجابية الحقيقة وهي بقاء محسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني في طهران. صحيح أنه لم يعلن عن مغادرته ولم يعلن عن بقائه، لكن معلومات سربت بأن محسن نقوي ما زال موجودا في طهران، وهذا إن دل على شيء كما يقول مراقبون ومحللون يدل على أننا نسير في مسار ما هو جيد بنوع ما، وهذا ما يقوله الباكستانيون، لأنهم يرون أن لو كان هناك رفضا أمريكيا فربما بقاء نقوي ليس له معنى. إذا نحن الآن نتحدث عن بقاء نقوي، إذا أمريكا لم ترفض المقترح بالكلية، وعلمنا أيضا قبل قليل ربما أقل من ساعة من مصدر باكستاني بأن الجانب الأمريكي بعد أن اطلع على المقترح الإيراني، صحيح أنه لم يرد في العلن لكنه في السر بدأ يرسل رسائل عبر باكستان، يريد بعض التوضيحات ويريد تعديلات ويريد مناقشة بعض الملفات التقنية أو الأمور التقنية فيما يخص نقل اليورانيوم ومضيق هرمز وآليات الرقابة. إذا كما تفضلت به في البداية، نحن الآن في مرحلة يمكن أن تسمى إيجابية، فيها شيء من التفاؤل، ودائما باكستان تتحدث عن التفاؤل وأنها تسير في مسار جيد، ولغة التفاؤل دائما موجودة رغم أن الحقائق على الواقع لا تدل على ذلك. لكن في السر ميسون، باكستان مطلعة على جميع القنوات الإيرانية الأمريكية الصينية حتى، وحتى الحلفاء في الخليج العربي. معظم المسؤولين الباكستانيين يقولون أننا اقتربنا 70%، هناك يعني كما يقال أو كما يسميه الباكستانيون إنجاز حقيقة بنسبة 70%، لكن 30% الأخيرة هي الأهم وهي الأثقل، ربما يحاول الباكستاني،
0: وهي التفاصيل الذي دائما يكمن فيها الشيطان. دعنا نذهب الآن إلى مركز القرار، إلى واشنطن. نادية، هل هذه الورقة المعدلة حسب أكسوس تقول بأنها مرفوضة، ولكن بنفس الوقت يقولون بأنه فيها بعض البنود الإيجابية أو المقبولة لدى أمريكا، ماذا يجري في أروقة واشنطن؟
2: أنا أتفق مع زميلي عبد الله في الواقع بأن هناك نقاط إيجابية، وأن إيران تراجعت عن الكثير من النقاط. قبل قليل أنا تحدثت مع رئيس ترامب، قال لي بأن هناك أخبار نصر كبير قادم وأن هناك أخبار عظيمة. لا أعرف إذا كانت هذه متعلقة يعني بالتحديد بهذا المقترح الإيراني الجديد، لكن كما ذكرت أكسيوس قالت بأنه مرفوض. بنفس الوقت يعني نحن نعرف بأنه المطالب الأمريكية لا تزال كما هي، والنقطتان الأساسيتان هي عدم امتلاك إيران لسلاح نووي وإخراج اليورانيوم على التخصيب. يبدو بأن إيران أبدت بعض الاستعداد الآن لأن تقدمه إلى روسيا، وهذا أمر رفضته الإدارة الأمريكية. صحيح. يفضل يكون لها أو أن يذهب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو

0: حتى الصين عندما قال الرئيس بأن لديهم معدات يستطيعون تدمير اليورانيوم المخصب. على كل الأحوال أعتقد بأنه مبكر جدا أن نقول بأن هذا المقترح رفض تماما أو قبل بأكمله. هناك محاور يمكن العمل عليها، وترامب يعتقد من خلال التهديدات القوية خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي استخدم فيها يعني على ما كل 3 ساعات تقريبا كان هناك تصريح جديد للرئيس بذكاء صناعي أو صور توحي بالفعل بأنه يريد أن يهدد إيران وأنه جاد هذه المرة. وكل
1: وهناك التعزيزات ما زالت مستمرة، ويقال بأنه هذه المرة هي الأكبر منذ وقف إطلاق النار.
0: صحيح، وهي الأخيرة يعني بالنسبة لترامب، حتى أن كنت أقرأ بعض التعليقات من كافين نيوسم وهو حاكم كاليفورنيا الذي قال بأنه رئيس يهدد ثم يهدد ثم يهدد ثم يتراجع، لكن البيت الأبيض يقول بأنه جاد هذه المرة، لا يوجد هناك أي مخرج آخر سوى أن يقوم بعمليات عسكرية من أجل إجبار إيران على العودة إلى التفاوض.
1: نادية، دعيني أذهب إلى هبة لطالما إسرائيل يعني من هي التي تفضل البقاء في هذه الحرب والاستمرار فيها. هل تلاحظون بأن الديناميكية التي الآن ترافق كل هذه الاجتماعات في إسرائيل تشبه نفس الديناميكية قبل بداية الحرب في فبراير؟
2: تماما ميسون، حالة التفاؤل الموجودة لدى الزملاء هي لا تنعكس في إسرائيل البتة. الاستعدادات للعودة إلى الحرب مع إيران هي التقديرات الأرجح في إسرائيل ما زالت، وهذه الديناميكية في إسرائيل لناحية الاستعدادات على صعيد المستوى العسكري والمستوى السياسي أيضا. نتنياهو عقد أمس مشاورات أمنية مكثفة مع كبار القادة الأمنيين، واليوم الآن ما زال الكابينت المصغر منعقدا لمناقشة إمكانية العودة إلى الحرب مجددا مع إيران. سلاح الجو الإسرائيلي بأعلى حالة تأهب له منذ أسابيع، ويقول الجيش الإسرائيلي بأنه أنهى التحقيقات مع الجيش الأمريكي لناحية استخلاص العبر في إطار جولة القتال السابقة، ولناحية تحسين العودة أيضا مجددا لناحية الأهداف ولناحية العبر كما يقول في إطار التسريبات. إذن الجيش الإسرائيلي، سلاح الجو الإسرائيلي يستعد وهو بأعلى حالة تأهب. أيضا التقديرات في إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون له القرار الحاسم خلال هذا الأسبوع، والتقديرات ما زالت في إسرائيل بأن العودة إلى الحرب مجددا هي الحتمية مع إيران كما تأتي في إطار التقديرات والتسريبات أيضا.
1: أشكركم زملائنا نادية بلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن، وهبة مصالحة مراسلة العربية في تل أبيب، وأيضا عبد الله خلوف الصحفي في إسلام أباد. مشاهدينا، في حرب إيران إدارة ترامب اليوم هي منقسمة طبعا إلى معسكرين، جانب يرى أن الحرب هي الحل، وجانب طبعا يقف كجدار صد ويرى أن الحصار هو الحل الأفضل. نريد أن نعرف منك عبد الجليل، هذه المعسكرات لمن ستكون الغلبة؟ لمن سيسمع ترامب؟
3: طبعا قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نوضح نقطة هامة جدا. إيران ليس لديها حلفاء في أمريكا وخاصة في الإدارة الأمريكية. هؤلاء هم يختلفون في الطريقة التي يجب التصدي فيها لإيران، والجميع يجمع على أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا.
1: هذا بالنسبة للجمهوريين، نحن نتحدث
3: الجميع حتى الديمقراطيين، لا أجد يعني حلفاء حقيقيين لإيران في الحزب الديمقراطي، لكن هناك ربما اختلاف في طريقة التعامل، لأنه هناك حسابات سياسية، هناك حسابات انتخابية، هناك حسابات داخلية، وهناك أيضا الجانب الخارجي والسياسة الخارجية التي تلقي على ظلالها. لكل منهم لديه حسابه الخاص. لكن فلنبدأ مع معسكر الحرب. معسكر الحرب لدينا بيت هيجزيث الذي هو الرجل الأول المعني، لأنه هو من يقود الجيش، هو من يعبر عن استعداد الجيش، وهو من يعطي
1: وزارة الحرب.
3: صحيح، هو من يعطي أدوات القوة للرئيس الأمريكي. بيت هيجزيث هو بالنسبة إليه الحرب أو العودة للحرب هو لإنهاء الحرب، أو الرفع من قوة التعامل مع إيران هو لإنهاء الحرب وليس تمديدها. هو يبقى من الجماعة المؤمنة بأن الحروب الطويلة ليس لها أي معنى. صحيح. لكن هو وفي جدا للرئيس الأمريكي، وهو من داعمي اللجوء إلى القوة أو السلام عبر القوة. لدينا شخصية ثانية وهو وزير الخارجية
1: دبلوماسية،
3: من المفروض يكون في المرتبة الأولى، لكن بما أن الأمر يتعلق بحرب حتى وإن كانت خارجية، وزير الحرب لديه أهمية كبرى. ماركو روبيو هو معروف، نحن نعرف أفكار

0: كاره منذ سنوات. صح. هو ليس وليد هذه الإدارة. هو عندما كان مسؤول عن لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس كان معروف بأنه كان رجل يدعو إلى التصدي بحزم ليس فقط لإيران، لإيران والصين وروسيا. يبدو أنه تراجع بعض الشيء بخصوص الصين وروسيا نظرا لأن اتجاه إدارة ترامب يسير في هذا الاتجاه، لكن مع إيران هو لا يزال يصر على أن إيران يجب أن لا تمتلك سلاحا نوويا، وإن اضطرت أمريكا لاستخدام القوة
1: يجب أن تفعل.
0: يجب أن تفعل.
1: جراهام يعني هو من أكثر الشخصيات عبد الجليل.

0: صار بأنه الرئيس ترامب قادر على أنه أو هو يثق بأنه الرئيس ترامب يعرف ماذا يفعل من أجل إنهاء هذه الحرب.
1: زادت خرجاته الإعلامية بشكل كبير، هو أحد أكبر عناصر هذا التيار وضوحا. هو لا يخفي أفكاره، هو حتى أنه أحيانا نحس بأنه انتقاد ولو بسيط لوزير الحرب الأمريكي عندما يقول إذا كررنا الحرب بنفس الأدوات سنحصل على نفس النتيجة. هو يدعو لضرب قطاع النفط، بالنسبة إليه قطاع النفط هو اليد التي ستوجع النظام الإيراني. هو يريد إكمال الحرب بضرب كل جزيرة خارك، منشآت نفط، منشآت البتروكيماويات، ويدعو لبناء ما يعرف بمنطقة محرمة محيطة بالمواقع النووية. أي لا يجب على إيران ولا على أي سلطات في إيران أن تقترب من هذه المنشآت النووية. أفكاره واضحة، وهو من أنصار مشروع الحرية بلاس، وأيضا من أنصار الحرب. بدأ يتزحزح أكثر لفكرة العودة للحرب وضرب قطاع النفط أكثر.
0: صار عندنا أسماء كثير لهذه العمليات العسكرية مع إيران. إذا انتقلنا إلى معسكر، يعني إلى حد ما نسميه معسكر السلام.
1: الجميع يدعو للسلام على فكرة، هو ولكن كيف يمكن إنهاء هذه الحرب؟ ولكن هذا المعسكر يمكننا أن نطلق عليه معسكر الصمود أو حائط الصد. هو لا يريد التصعيد، إما لا يريد التصعيد حاليا في هذا الوقت الحساس، أو لا يريد الدخول في حروب لأسباب انتخابية. لكن دعينا نبدأ بالشخصية الأهم. لماذا نائب الرئيس فانس هو الأهم؟ لأنه من داخل البيت الأبيض، هو يقود هذا التيار من الداخل. طبيعة الحال لديه أحلام سياسية، ويريد أن يخلف الرئيس ترامب، ولا يريد أن يظهر مع الرئيس ترامب بأنهم أخلفوا الوعد الرئيسي، هو لا تورط في حروب طويلة في الخارج. هو لا يريد الدخول في هذا لأنه يعتبره جزء رئيسي من وعود الحملة الانتخابية. لذلك هو يعتبر بأن الحرب هي وسيلة محدودة لا يمكن أن نتورط.
0: حتى تصريحاته إلى حد ما قليلة جدا مقارنة بلينسي جراهام أو بيت هاكسيت.
1: طبعا تيار طبعا معسكر الحرب هو الأقوى حاليا في البيت الأبيض،
0: بس لكنهم مع الحصار، لأنه بيعتبروا هذه الشخصيات بتعتبر أنه الحصار
1: كبديل للحرب
0: يعطي النتيجة اللازمة.
1: طبعا لأنه بديل للحرب، لأنه إذا كان رفع الحصار بدون نتائج هذا سيكون له وقع أكثر سلبية على مشروع الرئيس ونائبه على المدى الطويل من العودة إلى الحرب. لدينا سوزان كولينز، هنا نتحدث عن سيناتور من ولاية مين. هنا هي ليست إيديولوجية بشكل كبير، ولكنها من ولاية حساسة، ليست تكساس، ليست فلوريدا. هناك حسابات كبيرة، الناخب في مين مختلف. هي تؤمن بالمؤسسات، هي تؤمن بأنه الحرب يجب أن يعلنه الكونغرس. هي جد محافظة، وهي من التيار الجمهوري التقليدي الذي يؤمن بالتعاون بين الحزبين والتنسيق بين الحزبين. هي واضحة وهي ترفض الحرب بشكل كامل، لكن خاصة الحرب إذا ما طالت مدتها دون موافقة الكونغرس. أهم شيء. ثم لدينا
0: راند بول.
1: نحن نتحدث عن شخصية هذه المرة إيديولوجية، لأنه ينتمي إلى تيار ما يعرف بالليبرتارية. الليبرتارية هو تيار والده كان أحد أكبر المؤسسين، أيضا هو تيار ميلتون فريدمان. هذا التيار يدعو إلى تدخل أقل للدولة وحرية أكبر للأفراد، ويدعو أيضا لتخفيض النفقات وتخفيض الضرائب. تخفيض النفقات والضرائب هو بإلغاء الحروب.
0: صح.
1: أول شيء يجب التخلي عنه هو الحروب. هو إيديولوجي، ولكنه هو أيضا سيناتور من عام 2011، يعني تقريبا نحن نتحدث
0: لديه خبرة طويلة.
1: لديه خبرة طويلة.
0: انتهى وقتنا، من الأقوى؟ هذا الفريق أم هذا الفريق؟
1: طبعا معسكر الحرب لا يزال الأقوى، لكن معسكر الصد يزداد قوة.
0: شكرا لك عبد الجليل على كل هذه الإيضاحات. ومشاهدينا طبعا كما سمعنا أيضا بأنه هذه الحرب كأنه بدأ تقرع طبولها، وبالتالي أيضا الأمريكان أيضا بدأوا يحددوا إلى حد ما لبنك أهداف. وأيضا هناك أمر آخر، أنه إسرائيل كما ذكرنا دائما سابقا هي تريد هذه الحرب وتريد استمرارها، وهي أيضا تحاول أن تكون جاهزة لهذا الأمر. إذن مشاهدينا الآن سنتأمل سويا هذا المشهد العسكري. جنرالات واشنطن خطوا بالفعل سيناريو ساعة الصفر. هناك بنك أهداف استثنائي شيد فوق أنقاض المفاوضات المترنحة. دعونا نستعرض سويا تفاصيل هذا السيناريو. ما هي الاستراتيجية الأمريكية المحدثة؟ تعتمد هذه المرة على مبدأ الضربة السريعة، أيضا الضربة العميقة والضربة الصادمة. بحرية الحرس الثوري ستكون في مرمى النيران. السبب.

0: يشاركه جميعا. طبعا مضيق هرمز، واشنطن وضعت خططا لتدمير الزوارق السريعة، أيضا قواعد الصواريخ الساحلية، بالإضافة للقضاء على مراكز القيادة البحرية كما نتابع هنا. لكن بخلاف حرب فبراير، سيناريو الاستئناف الأمريكي مشاهدينا هذه المرة سيضرب في مقتل العمق الحيوي للاستخدام المزدوج. وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث أعلنها صراحة، قواتنا هي في تأهب أقصى، مصوبة بدقة نحو البنية التحتية وما تبقى من منشآت الطاقة والصناعة في إيران. الآن تعالوا معي لنفكك شفرة هذا التصريح لبيت هكسيث. نستند في ذلك إلى تقارير استخباراتية. بنك الأهداف الأمريكي سيركز على الجسور الاستراتيجية، على شبكات النقل المعقدة، وأيضا على خزانات الوقود الاستراتيجية، بالإضافة إلى المنشآت النفطية ومحطات الطاقة الكهربائية، وأيضا شبكات الربط لتعطيل غرف القيادة والسيطرة الرقمية والاتصالات العسكرية، وهي يعني لديها الكثير من الأهمية في هذه الحرب. الأمر لا يتوقف عند حدود النفط والكهرباء. هنا إلى أين نصل؟ إلى ذروة المخطط، وهو طبعا الهدف الأثقل، المنشآت النووية الإيرانية. مراكز التحليل في واشنطن تؤكدها إدارة ترامب تريد قطع رأس الأفعى، هذا ما يسمونه، وهو استهداف قلب المشروع النووي وعقله الاستراتيجي. ماذا يعني هذا؟ أي موقع فوردو، منشأة نطنز، مجمعات أصفهان. وبهذا تكون الرسالة الأمريكية واضحة للإيرانيين. وإذا استؤنفت الحرب لن تضع واشنطن أوزارها إلا برسم خارطة جديدة لطهران، خارطة طبعا بلا مخالب عسكرية، بلا عصب اقتصادي، وطبعا بلا حلم نووي. وأمام هذا البنك من الأهداف الأمريكي هناك طبعا تصريحات نارية إيرانية مفادها، وتقولها إيران بصراحة إن عدتم إلى الحرب نحن أيضا عدنا. واليوم هناك سلسلة من التصريحات الأمريكية عن تدمير قدرات إيران، ونستطلع تقديرات حول ما تبقى من ترسانة إيران مع زميلنا مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهواجي. أستاذ رياض، إيران استخدمت العديد من الأسلحة وخاصة الصواريخ، ولكن دخل عامل مهم جدا وهي المسيرات. ماذا نعرف عن هذه الترسانة من المسيرات لدى إيران؟
1: هناك أرقام عديدة لهذه ما تبقى بالترسانة، إن كان من المسيرات، الصواريخ وغيرها. نتحدث عن مسيرات، معنا هون في أولا نشاهد الصواريخ البالستية، وفي عنا المسيرات، وفي عنا الصواريخ الجوالة.
0: لنبدأ بالمسيرات.
1: مسيرات شاهد 136 هي التي كانت أكثر استخدام، مع أن هناك عائلة شاهد من الصواريخ متعددة، هناك طرازات أحدث، إنما هي كانت الأكثر استخداما، وشاهدنا بالأمس كان هناك استخدام، إنما لا نعلم إن كانت من إيران أو من وكلائها في المنطقة، إنما
0: ولكن طبعا هي التي تمولهم أو تزودهم بهذه المسيرات،
1: ليس التزويد فقط، هي التي تعطي الأوامر. نعم. بمتى إطلاق هذه المسيرات. هذه تعتبر الأكثر عددا. التقديرات يعني حاليا لا أعتقد تقل عن 10,000، أنا لا يوجد حاليا في إيران ما لا يقل عن 10,000 مسيرة. هذه إن شاهدنا التقديرات المتعددة التي أعطيت من عدة جهات، ولما استخدم ولما يمكن أن قد تبقى. وأن تذكر يعني بهذه الفترة الهدنة قد تكون إيران حصلت على مسيرات من أطراف أخرى، روسيا على سبيل المثال.
0: يعني برأيك المسيرات هي ستتصدر المشهد هذه المرة إذا عادت الحرب؟
1: هي تصدرت المرة الماضية وهي ستتصدر هذا المشهد هذه المرة، لا أعتقد سيكون هناك اختلاف في هذا الإطار. طبعا بالمميزات العديدة التي تملكها، وبأنها قدرة على الهجمات الكثيفة، إغراق الدفاعات. إنما شاهدنا خلال الفترة تحضيرات أكثر من القوات المدافعة، من إن كان من دول الخليج أو من الولايات المتحدة وغيرها، مع منظومات حديثة للتعامل مع المسيرات.
0: ولكن هل هناك صعوبة مع المسيرات أكثر من الصواريخ؟
1: لا، هي
0: للدفاع،
1: هو التحدي، الإنذار مبكر.

0: أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة، تبحث دائما عن ثغرات في الدفاع، مناطق لا يغطيها الرادار بشكل جيد لتستخدمها للعبور باتجاه هدفها. يعني هذا هو التحدي المهم والكبير بخص المسيرات تحديدا للدول التي هي قريبة جدا من إيران.
1: أستاذ رياض، إذا انتقلنا إلى الصواريخ البالستية وهي أيضا التي تشكل العقبة الأساسية، والكل يطالب بإنهاء هذا البرنامج لدى إيران خاصة دول المنطقة، ماذا نعرف أيضا عن هذه الترسانة؟ هل ما هي القدرة التي دمرت أقله إلى حد الآن التقديرات؟
0: الصواريخ البالستية التي هي أكثر سلاح، هناك تناقضات في التقرير عليه خاصة من الجانب الأمريكي. هناك من قال أن إيران بقي لديها 30%، وهناك من يقول يوم لا بقي لها 70% من هذه الترسانة. بنهاية الأمر لا أحد يعرف أرقام فعليا، هي تقديرات على القدرة الصناعية التي كانت تملكها إيران، كم كانت تصنع بالشهر، وعلى أساسها كانت تقدر تقديرات على هذا العدد. وبالتالي لا أعتقد أحد يملك رقم معين، إنما واضح إيران استخدمت جزء كبير من هذه الترسانة. إنما الآن إيران تمكنت من إعادة ترميم العديد من الأنفاق التي كانت أغلقت خلال القصف نتيجة القنابل التي قامت بإغلاق هذه الأنفاق. وبالتالي اليوم إيران تمكنت من إخراج العديد من الصواريخ، وهي اليوم
1: لو سمحت بالنسبة لصواريخ الكروز.
0: صواريخ الكروز هي كانت الأكثر سهولة في التصدي لها، لأنها أولا هي من طرازات التكنولوجيا قديمة تستخدمها
1: نحن
0: إيران.
1: نتابعها طبعا،
0: يعني هذه كما نشاهدها هي كانت تكنولوجيا قديمة استخدمت إيران، مبنية على هندسة عكسية لصواريخ صينية وروسية، كانت الأسهل بالرصد والأسهل بالاعتراض. وبالتالي لا تقارير عن نجاح أي منها بإصابة أي أهداف. الصواريخ البالستية تبقى أكثر فتكاً لأن رأسها الحربي أكبر بكثير من المسيرات أو الصواريخ الجوالة، طبعاً المدى تبعها. وفيما يخص إسرائيل، شهدنا استخدام رؤوس حربية متنوعة من الانشطاري المتعدد الرؤوس، مما صعب عملية الاعتراض للجانب الإسرائيلي.
1: نشكرك على كل هذه المعلومات، يعني أعطيتنا صورة كافية ووافية عن هذه الترسانات التي تستخدمها إيران. شكرا لك.
0: شكرا.
2: الوقت يضيق بينما تتسارع عقارب تصعيد عسكري جديد من داخل اجتماعات الأمن القومي إلى منصات التواصل، يرفع الرئيس الأمريكي سقف التهديدات. صور مولدة بالذكاء الاصطناعي نشرها على حسابه تظهر زوارق وطائرات إيرانية مدمرة باستخدام أشعة الليزر، ملمحا إلى أن الضربات هذه المرة قد تأتي من كل حدب وصوب في حال تعثر التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
3: الإيرانيون يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق، هم يصرخون من أثر الحرب، لكنهم يبرمون الاتفاق ثم يقدمون ورقة لا علاقة لها بأي من البنود.
2: في ظل جمود لا يزال يلف المسار التفاوضي، تتواصل الرسائل عبر الوساطة الباكستانية، فيما أكدت طهران أنها ردت على مقترح أمريكي جديد. ويأتي هذا في سياق شروط متبادلة تعقد المشهد، وتضمنت من الجانب الإيراني إنهاء فوريا للحرب ووقف الحصار البحري على موانئها والمطالبة بتعويضات عن الضربات التي استهدفت أراضيها، إلى جانب رفع كامل للعقوبات المفروضة عليها والإفراج عن الأموال والأصول المجمدة في الخارج، بل والاعتراف بما تسميها السيادة على مضيق هرمز. في المقابل تبدي واشنطن تحفظا على بعض هذه النقاط، إذ ترفض دفع أي تعويضات أو الإفراج عن أكثر من 25% من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، كما تصر على تسلم نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني وإبقاء إيران على موقع نووي واحد فقط قيد التشغيل. وقد ألمح ترامب إلى إمكانية القبول بتعليق برنامجها النووي لمدة 20 عاما. يتجه تتزايد نفاد صبر واشنطن.

0: لا سيما مع استمرار إغلاق هرمز وتأثيره على أسعار النفط العالمية، فيما بات بنك الأهداف جاهزاً لدى البنتاغون تحسباً لخيار استئناف العمل العسكري، ويشمل مواقع للحرس الثوري ومنشآت الطاقة والبنية التحتية وسط جهود إقليمية متواصلة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى مواجهة.
1: وبينما تتحرك عقارب الساعة إلى الأمام مشاهدين، تعود مخزونات النفط العالمية إلى الوراء. الوقت طبعا يدهم الجميع، المخزونات النفطية التجارية تتهاوى، وهكذا دقت وكالة الطاقة ناقوس الخطر. العالم يلتهم مخزونات النفط بسرعة البرق، والمتبقي لا يكفي إلا لأسابيع. شبح حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز طبعا يدفعان أمن الطاقة العالمي نحو سيناريو الجفاف الأكبر. سنتحدث عن هذا الموضوع، وخاصة عن هذا التصريح الذي أثار جدلا بين الناس العاديين لحتى يفهموا. معي هنا مذيع العربية في العربية بزنس عبادة اللدن. عبادة طبعا أهلا فيك. ماذا يعني هذا التصريح للوكالة؟ يعني الكل خاف اليوم عندما سمع بأنه المنتوج سينفد.
2: وكالة الطاقة الدولية دائما مثيرة للجدل بالأجندة التي تقف خلف التصريحات، ولكن هل هناك أزمة مخزونات أو أزمة إمدادات نفط؟ لا شك وبدون أدنى شك هناك أزمة مخزونات نفط. حين نتحدث عن المخزونات نحن نتحدث عن نوعين بشكل أساسي. في مخزونات الاستراتيجية أو ما يسمى بالSPR لدى دول وكالة الطاقة الدولية، ولدى دول أخرى أيضا لديها مخزونات استراتيجية، وهناك أيضا المخزونات التجارية. فعم نفرق بين الاثنين، استراتيجي غير المخزون التجاري.
1: طب هذا الرقم اللي شايفينه هون 246 مليون
2: تماما،
1: هذا الرقم هبوط حاد، هذا شو بيعني الرقم؟
2: هذا هو حجم السحب من المخزونات على مدى شهرين، شهر مارس وشهر ابريل. 246 مليون هو سحب من المخزونات الاستراتيجيه والمخزونات التجاريه. كنت اذكر موضوع المخزونات الاستراتيجيه SPR لدى وكاله الطاقه الدوليه، نتذكر انه اخذت قرارا بسحب 412 مليون برميل اذا نتذكر بالاسابيع الاولى من الحرب لاستيعاب ازمه الامدادات. هذا اللي المدد الطارئ هنا في هذه في هذا الرسم البياني، ال 400 مليون، ولكن ال 400 مليون لا يمكن ان تدخل للسوق دفعه واحده، يعني هي وكاله الطاقه الدوليه اخذت القرار بامداد السوق بهذا الرقم على مدى 120 يوم، على مدى 3 اشهر.
1: طب على مدى 3 اشهر لانه في تعقيدات لوجستيه مثلا، او يعني هذه هي البروسيدجر كما يقال عندما يريد ان يسحبوا؟
2: هذه حدود القدرة على السحب، لأنه هذا النفط لنقله من المخزونات إلى الأسواق يحتاج إلى أنابيب، إلى شبكة إمداد لوجستي، وبالتالي ليس هناك قدرة على ضخ كل هذه الكميات مرة واحدة. فهذه هي العوائق. نتحدث يعني عن وتيرة سحب، هذا ما يسمى النسيف الاستراتيجي، هو مقدار السحب اليومي تقريبا 2.5 مليون برميل يوميا كمقدار سحب من المخزونات. ولكن هل هذا الرقم يكفي؟ نحن نتحدث عن نقص بالإمدادات من منطقة الخليج بملايين البرميل، يمكن بحوالي 6 إلى 8 ملايين برميل. نتحدث عن العراق ليس لديه بديل لتصدير النفط إلا بكميات صغيرة، الكويت أيضا، إيران بعد الحصار الأمريكي الأخير، وبالتالي في نقص كبير بالإمدادات. السعودية لديها بديل خط شرق غرب، الإمارات لديها بديل جزئي خط حبشان الفجيرة، ولكن يبقى هناك نقص. هذا الرقم الذي نراه ميسون، العجز
1: بالأحمر، هذا هو العجز.
2: العجز حوالي 4 ملايين برميل. في فرق بين كلمة عجز وبين كلمة نقص، الشورتج. العجز هو الفرق ما بين الإمدادات والاستهلاك العالمي. الاستهلاك العالمي تقريبا حوالي 104 ملايين برميل يوميا، الإمدادات العالمية الآن حوالي يعني أقل من ذلك بأربعة ملايين برميل، هذا من بعد السحوبات من المخزونات، وبالتالي ما زال عندنا نقص. عندما يقول رئيس وكالة الطاقة الدولية أنه أمامنا أسابيع قليلة، لأنه إذا استمرنا بهذا العجز بهذه الوتيرة يمكن أن يتحول العجز إلى نقص. لا تظل المخزونات قادرة على التلف.
1: طب ولكن أعطيني عبادة يعني مثل يكون أقرب إلى الناس، يعني لأنه تعرف لغة الاقتصاد شوي معقدة. أعطينا شيء مثل أقرب إلى الناس حتى يفهموا نحن عن شو عم نحكي.
2: يعني قرأتي ما كنت أفكر به، أنه فعلا في تفاصيل خلف هذه الأرقام. يعني نحن نتحدث عن مجمل رقم العجز، ولكن هذه المخزونات أو هذه الإمدادات ليست متوفرة في كل دول العالم. في فرق كبير بين المخزونات مثلا المتوفرة في بعض الدول الآسيوية بالمقارنة مع أمريكا، بالمقارنة مع الصين. يعني الصين لديها مخزونات ضخمة جدا الآن.

0: تقدر بأكثر من 1.5 تريليون برميل، تجمع يعني طبعا ما بين الاستراتيجي الحكومي وما بين المخزونات التجارية. فالصين طبعا أولوية أمن قومي. في تفاصيل أخرى تتعلق بالمنتجات، لأنه لا نتحدث فقط عن نقص النفط الخام، نتحدث عن منتجات معينة، وقود الطيران هذا الذي ينعكس على حياتنا.
1: صحيح.
0: لأنه ليس متوفرا بكل الأماكن حيث نريد، يعني حتى لو وجدنا مخزونات مثلا وقود طيران في بعض البلدان أو في بعض المناطق في العالم، قد لا نراها متوفرة في بلدان أخرى. وبالتالي بدأت الأزمات تظهر، ظهرت أزمة وقود الطيران، ربما تظهر قريبا أزمة الديزل في أوروبا.
1: نعم.
0: وهذا يؤثر على قطاعات معينة، على قطاعات الزراعة، على الصناعة، حتى على النقل في أوروبا.
1: هذه الصورة هي كما وصفت لي إياها قبل ما ندخل للحلقة، بأنه هذه نشرة أخبار. اشرح لنا إياها بإيجاز لأنه خلص وقتنا.
0: القفزة الآن ب3%. أنا كنت على الهواء على العربية بزنس وفوجئت كيف صعدت الأسعار، يعني قبل حوالي ساعتين أو ثلاث كانت الأسعار على ارتفاع، لأنه كان في أجواء توتر جيوسياسي ارتفاع، كان في تهديدات من ترامب، نذكر اليومين الماضيين صور الذكاء الاصطناعي وهدوء ما قبل العاصفة. ظهرت الأنباء أنه في عرض من إيران جديد
1: وورقة معدلة
0: تماما، فهبطت الأسعار بحد 2.5% تقريبا، كان هبوط بالأسعار. ثم عادت الأخبار أنه لا، في تحضيرات لجولة أخرى من الحرب، فصعدت هذا الصعود الهائل. ويبدو أنه قبل يبدو أنه في أخبار جديدة. يعني أنا أتابع الشارت وأذهب إلى الأخبار لأرى ما القصة، يعني ما الذي يدفع الأسعار صعودا. أحيانا الأسواق تفسر لنا الأخبار حتى قبل أن يأتي الخبر، يعني الأسواق تشم رائحة الخبر.
1: لأنه كان عندنا خبر عاجل على شاشة العربية أن العقود العاجلة الآن يعني هو ارتفع تقريبا 3%.
0: نتحدث عن هامش حركة بحوالي 6% ميسون، ما بين هبوط 2.5% إلى صعود.
1: عم نحكي عن ساعات، يعني
0: بساعات قليلة، يعني بحوالي 3 ساعات. فهذه هي قصة الأخبار وقصة تفاعل الأسواق مع الأخبار.
1: شكرا لك عبادة على شرحك لهذه الصورة لنفهم حقيقة ماذا يجري يعني بالطاقة وبأيضا هذا المجال. شكرا لك. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، بازشكيان يؤكد أن أمريكا قطعت الطريق بالكامل أمام تصدير النفط، وطبعا يدعو لتفاوض واقعي معها.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

أهلا بكم مجددا إلى العالم الليلة. العربية حصلت على معلومات حول الورقة المعدلة التي سلمتها إيران للوسيط الباكستاني حتى يتم تقديمها للولايات المتحدة. المعلومات أظهرت أن إيران تريد هدنة طويلة متعددة المراحل وفتحا تدريجيا وآمنا لمضيق هرمز. أيضا معلومات العربية كشفت أن إيران وافقت على تجميد نووي طويل بدلا من تفكيك كامل. أما فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، إيران وافقت على نقل

0: مشروط لروسيا بدلا من أمريكا. معلومات العربية أيضا كشفت عن تراجع إيران عن طلب تعويضات وتطالب الآن بتسهيلات اقتصادية بدلا من هذه التعويضات. الورقة المعدلة تضمنت كذلك مطالبة إيران لضمانات دولية متعددة لأي اتفاق إلى جانب فصل المسار البحري عن تعقيدات النووي. والمعلومات أكدت أن إيران تريد دورا باكستانيا وعمانيا لأي احتكاك في هرمز، وصياغة سياسية للاتفاق تحفظ لها ماء الوجه. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد أن بلاده تواجه أزمة متفاقمة في الطاقة وفي الوقود أيضا بسبب ارتفاع الاستهلاك وصعوبات تصدير النفط. بازشكيان قال إن البلاد تواجه انعداما في الدخل من الدولار، مضيفا أن أمريكا قطعت الطريق بالكامل أمام تصدير النفط. الرئيس الإيراني أضاف أنه من غير الواقعي القول أن إيران لا تواجه أي مشاكل، مؤكدا أن البلاد تواجه مشكلات في كل القطاعات، حتى الضرائب لا تستطيع الحكومة تحصيلها. الرئيس الإيراني قال أيضا أنه من غير المنطقي رفض التفاوض مع أمريكا، وأنه يجب أن تكون المقترحات الإيرانية والأمريكية منطقية. أيضا بازشكيان أقر بارتفاع الأسعار في الأسواق الإيرانية، أما حول اعتراض الإيرانيين عن أسباب الارتفاع قال إن إيران تخوض معركة وعلى الشعب أن يتحمل المشقة، مضيفا أنه لا يمكن الادعاء بأن العدو يتعرض للهزيمة وبأن إيران تزدهر.
1: تجنبوا أي مكان تراد فيه إثارة التفرقة، ولكن دعونا نرى الحقائق. الأمر ليس وكأننا لم نتضرر، الأمر ليس وكأن الحكومة تملك الإمكانيات وهي غارقة في النوم بينما الناس يواجهون المشاكل. وزراؤنا وخبراؤنا على رأس عملهم ليلا نهارا، حتى أنني لا أتذكر أننا أخذنا يوم عطلة واحد طوال الفترة التي قضيناها. ومن أجل عزتي وشموخ بلادنا نحن مستعدون للتضحية إلى أقصى حد ممكن.
0: الزميل مسعود الفك المختص بشؤون إيران وآسيا الوسطى في العربية ينضم إلي الآن في العالم الليلة. أستاذ مسعود أهلا بك معنا. بأي إطار يمكن وضع هذه التصريحات التي وصفت بتصريحات مفاجئة، سقفها عالي، واقعية؟
2: طبعا من يعرف شخصية الرئيس الإيراني قد لا يتفاجأ كثيرا، ولكن كما تفضلتي سقف الحديث كان عاليا.
0: يعني اعترافات البعض اعتبرها يعني مهمة وخطيرة.
2: نعم بالضبط، لأن هو يعكس الضغط الاقتصادي على الدولة، وهناك المجتمع يطلب منه وهو ليس بيديه ما يمكنه أن يقدمه داخل المجتمع. لذا عندما يقول لماذا لا نتفاوض، ما الذي نفعل، هو يقصد بأنه بالنهاية هذا التفاوض يجب أن يؤدي إلى إلغاء العقوبات، إلى فك الحصار، إلى إلى إلى ما لا نهاية. هناك كثير من الملفات مرتبطة بالوضع الاقتصادي السيء، لذا الرئيس بصفته رئيس السلطة التنفيذية المسؤولة عن الاقتصاد، عن المال وتوزيع ذلك، صحيح دوره ليس في القرارات الاستراتيجية، ولكن في القرارات التي تخص المجتمع هو الذي يصبح مسؤولا.
0: إلى من يوجه هذا الكلام، هذه التصريحات؟ نعم. يعني إذا هو يتوجه يعني للشعب أم للمتشددين، للحرس الثوري، بأن يصغوا إليه كناصح، يعني كأنه ينصحهم؟
2: هو ينصح المتشددين وأيضا كلامه للشعب حتى يعرف بأن هذا هو الوضع الموجود. هو يقول أيضا نحن في حالة حرب، علينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، علينا أن يكون لدينا صبر. المتشددون في البرلمان الإيراني وعادة المجموعة التي يطلق عليها جبهة الصمود، بين الحين والآخر يطلقون شعارات ضد الحكومة وينتقدون الحكومة ويرفعون شعارات شعبوية في واقع الأمر، يحاولون دغدغة مشاعر الناس من خلال هذه الشعارات. ولكن
0: بس هل أحرجهم يعني هذه الاعترافات من قبل رئيس الجمهورية، ليس أي شخصية طبعا، هل أحرج الجميع؟
2: أعتقد بأن الرئيس الإيراني ينظر إليه من قبل قطاعات كبيرة في المجتمع الإيراني بأنه

0: صادق ولكن ليس بيده حيلة ولا يمكنه أن يغير هذا الوضع. هذا الوضع ليس لا يمكن أن يتغير بالنصائح وتوجيه الاتهام إلى هذا وذاك. الأمر في مجمله مرتبط بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض العقوبات على الاقتصاد الإيراني، على الأنشطة المالية الإيرانية، وزادت على العقوبات الحصار البحري الذي يخنق الاقتصاد الإيراني.
1: عندما يتحدث بأنه يعني يجب أن نكون واقعيين ولا ندعي الانتصار، يعني هذه كلمة كبيرة. إلى أي حد يسمح له بهذا الحديث؟ يعني هل سنجد هجوم عليه في الساعات المقبلة بعد هذه التصريحات كما حصل مع قاليباف سابقا وحتى مع بيزشكيان؟
0: دون أدنى شك المتشددون سوف يوجهون أسهمهم إلى الرئيس وسوف يتهجمون عليه، وهو يعرف ذلك ويريد أن يتحداهم، ويبدو بأن تحداهم اليوم، لذا علينا أن نتوقع بأن هؤلاء يتهجمون عليه. ولكن هؤلاء الذين يطلق عليهم المتشددون في البرلمان الإيراني معظمهم لا دور لهم داخل المجتمع الإيراني، لا يحظون بالشعبية، لذا هو يعرف ذلك. عندما هاجمهم هو يعرف بأن الشعب قد
1: هم ليسوا الحرس الثوري، يعني الحرس الثوري سمح له يتحدث بهذا السقف.
0: الحرس الثوري ينطلق، الحرس الثوري الحصار يضر شركات الحرس الثوري. الحرس الثوري هو أكبر مقاول إيراني، سابقا كان من خلال الالتفاف على العقوبات أن يستفيد من العقوبات، ولكن الحصار جاء فغير المعادلة. هذا الحصار أوقف ذلك، لذا الحرس قد يكون معه.
1: شكرا لك أستاذ مسعود على المشاركة معنا في العالم الليلة، المختص بشؤون إيران وآسيا الوسطى في العربية.
0: شكرا لك.
1: ننتقل الآن إلى الشأن الروسي، حيث كشف الكرملين أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين ستبدأ غدا الثلاثاء، على أن يلتقي نظيره الصيني صباح الأربعاء في بكين. الكرملين أكد أنه لا يوجد ارتباط بين زيارتي بوتين وترامب للصين، لأنه تم التخطيط للزيارة مسبقا. كما أعلن أن بوتين سيناقش بالتفصيل مع الرئيس الصيني خط أنابيب قوة سيبيريا 2، واعتبر الكرملين أن العلاقات مع الصين هي ذات أهمية خاصة خصوصا في الوضع الدولي الراهن. زميلنا عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية في موسكو ينضم إلي الآن. عبد الجواد، ماذا لدينا من تفاصيل حول هذه الزيارة والتصريحات لبيسكوف اليوم، وبأن هذه الزيارة كانت معدة مسبقا ولا دخل لها بزيارة ترامب؟
2: بداية ميسون، صحيح ما تقولين، يعني سيتم مناقشة خط أنابيب الغاز سيبيريا 2 بالإضافة إلى توقيع قرابة 40 اتفاقية بين موسكو وبكين. هذه الزيارة التي يتحدث عنها الكرملين بأنها تحظى بأهمية كبيرة في الداخل الروسي، منتظرة بشكل واضح منذ فترة طويلة من الزمن هذا اللقاء، كما أشار طبعا يوري أوشاكوف مساعد فلاديمير بوتين بأنه تم الاتفاق عليها في فبراير الماضي في آخر مكالمة هاتفية رسمية بين الزعيم الروسي والزعيم الصيني. طبعا هذه الزيارة تأتي على خلفية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي كانت قبل أيام، لكن الكرملين يتحدث بكل صراحة بأنه لا يوجد ارتباط بين هاتين الزيارتين، وأن الوفد الروسي لا ينافس الوفد الأمريكي خلال هذه الزيارة. بالمناسبة طبعا ميسون، بوتين يتجه إلى هناك وفي صحبته 5 من نواب رئاسة الوزراء بالإضافة إلى 8 وزراء كما هو متوقع، وعدد كبير من الشخصيات الرسمية وأصحاب الشركات لمناقشة كثير من التفاصيل. كما يدور الحديث بأن هذا اللقاء يعني المنتظر سيكون على شفافية واضحة، سيتم من خلاله مناقشة القضايا الدولية الراهنة، العلاقات الدولية بين موسكو وبكين، بالإضافة إلى الكثير من الملفات التي تهم البلدين. وراح الكرملين اليوم وراحة الخارجية تتحدث عن أهمية العلاقة بين روسيا والصين. بالمناسبة طبعا ميسون، يعني حتى برامج الذكاء الاصطناعي العائلة تعرف كم مرة التقى الزعيم الروسي مع الزعيم الصيني، ويدور الحديث عن أكثر من 40 مرة. لكن طبعا يعني المسجل بشكل رسمي أن بوتين زار الصين 20 مرة، بينما الزعيم الصيني زار روسيا 11 مرة. وإن لم تخني الذاكرة طبعا كانت زيارة بوتين في 31 من أغسطس العام الماضي، بينما الزعيم الصيني كان حاضرا في موسكو في عيد النصر في 9 من مايو أيضا في عام 2025.

0: عبد الجواد، بخصوص إيران، إلى أي حد يعني حقيقة روسيا تقول بأنه يعني أنا لم أتدخل بموضوع التفاوض بإيران، ولكن هل ستكون أيضا حاضرة لأن الصين أصبحت لاعب أساسي وروسيا لديها بوشهر، واليوم قالت بأنه موضوع بوشهر يخصني أنا وإيران. البعض اعتبرها بأن هذه رسالة إلى الصين أنه لا تتدخلي بهذه الأمور الخاصة فينا.
1: ميسون، يعني بغض النظر عن هذا الأمر، إلا أن حديث سيرجي لافروف اليوم كان واضحا بأن أي خيار ستوافق عليه طهران وواشنطن ستذهب موسكو للانضمام إليه والموافقة عليه، بغض النظر يعني عن طريقة الدور الذي ستلعبه هنا. لكن لافروف نوه إلى قضية هامة جدا، وهو الدور الذي لعبته روسيا في عام 2015، وكان لها دور محوري في حل تلك الأزمة التي وصلت إلى قمتها في ذاك الوقت. لذلك طبعا الملف الإيراني لابد أن يكون حاضرا، أزمة الوقود التي تضرب العالم بشكل واضح، ولا سيما الدول الكبرى الصناعية قد تحتاجها بشكل كبير. لذلك طبعا القاصي والداني يعرف بشكل واضح بأن هذا الملف سيكون حاضر للمناقشة بين الزعيمين. لكن موسكو تحدثت بصراحة اليوم بأن إمدادات النفط الروسية إلى الصين نمت بنسبة 35% خلال الربع الأول من هذا العام، ما يعتبر رقم قياسي. ميسون،
0: شكرا لك عبد الجواد. طبعا غدا وبعد غد دائما سنكون معك لتطلعنا على كل التطورات لهذه الزيارة. شكرا لك. منذ أول سجل تاريخي لطقس الحج قبل 50 عاما، تواصل السعودية تطوير منظومة الرصد المناخي في المشاعر المقدسة عبر تقنيات حديثة ونماذج رقمية متقدمة تتابع المؤشرات الجوية بدقة عالية، كما تدعم الجهود الميدانية الرامية إلى حماية الحجاج وتحسين تجربتهم خلال أداء المناسك. التفاصيل مع سلطان السلمي.

0: خمسة عقود مرت على أول سجل تاريخي للطقس بموسم الحج، ومنذ ذلك الوقت بدأت رحلة الرصد المناخي في المشاعر بإمكانية بسيطة ومحطات محدودة قبل أن تتحول اليوم إلى منظومة متقدمة تعمل على مدار الساعة لخدمة ملايين الحجاج والمحافظة على سلامتهم خلال أداء المناسك. السجلات المناخية في المركز الوطني للأرصاد تحوي مليار معلومة ورقم إرثا علميا يوثق تاريخ مناخ المملكة وتحولاته عبر العقود، ويشكل مرجعا أساسيا لدراسة الظواهر الجوية وتحليل المؤشرات المناخية التي تبنى عليها العديد من الدراسات والمشاريع المرتبطة بمكة المكرمة وموسم الحج.
1: اليوم المركز الوطني للأرصاد أعلن أن موسم حج هذا العام يخرج تلقائيا من فصل الصيف ويدخل في فصول أخرى ما بين فصل الربيع والخريف والشتاء، ستستمر معنا 25 عاما. هذه السجلات المناخية تعطينا مؤشرات كيف كانت عليه أجواء مواسم الحج في 50 سنة الماضية، ما هي الظواهر الجوية التي أثرت عليه. هذه الفوارق كلها تخدم بشكل واضح المشاريع التنموية والبنى التحتية للمشاعر المقدسة.
0: تعتمد منظومة التوقعات الجوية لموسم الحج على نماذج رقمية متقدمة وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في قراءة المؤشرات المناخية بدقة عالية والتنبؤ بالتغيرات الجوية قبل حدوثها.
2: يوجد لدينا نموذج سعودي بأيدي وطنية. هذا النموذج بيستخدم عمليات حاسوبية معقدة باستخدام الحوسبة على الأداء، لكن النموذج الحالي اللي هو نموذج الذكاء الاصطناعي يستخدم طريقة معينة للحصول على يعني التنبؤات الجوية أو العناصر المستخرجة من النماذج في وقت قياسي.
0: رغم التقلبات المناخية التي شهدتها مواسم الحج عبر العقود، طورت الجهات المعنية مشاريع وحلولا ميدانية للتعامل مع الظواهر الجوية والحد من تأثير الحرارة والأمطار على سلامة الحجاج وتحسين تجربتهم. من مكة

0: مكرمة سلطان السلمي العربية.
1: انتهت العالم الليلة، نذكر بالعناوين. باكستان تنقل مقترح إيران لأمريكا، ومؤشرات استئناف الحرب في إيران هي الأكبر منذ وقف النار. ضمن تسريبات خاصة للعربية حول الورقة الإيرانية المعدلة، طهران تتراجع عن طلب تعويضات.
2: دولت امكاناتي داره خوابش برده.
1: وفي تصريحات مفاجئة، بازشكيان يقر بمعاناة إيران من الحرب ويدعو لخفض سقف التوقعات وتقبل الواقع. بعد ترامب، بوتين إلى الصين غدا وقمة مع الرئيس الصيني الأربعاء في بكين. بعد عاصفة استقالات هزت أركان رئيس الوزراء البريطاني، ستارمر يؤكد لن أستقيل من رئاسة الحكومة. العاشرة بعد قليل مع الزميل طاهر بركي. أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

مرحبا، أحييكم، وهذه العاشرة من العربية في العناوين. في تصريحات للعربية، ترامب يؤكد أن النصر على إيران قادم. بيزيشكيان يؤكد أن إيران تواجه مشكلات في كل القطاعات ويدعو للتفاوض مع أمريكا بواقعية. مجتبى خامنئي يعين رئيسا جديدا لديوانه، ومسؤول في الصحة يقول أنه لم يتعرض لأي تشوه. صور الأقمار الصناعية تكشف عن تخزين إيران للنفط في السفن بعد امتلاء الخزانات في جزيرة خارك.

في تصريحات للعربية أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تقوم بعمل عظيم في إيران، مضيفا أن النصر قادم وفق تعبيره. وفي سياق متصل شدد ترامب في تصريحات لنيويورك بوست على أنه غير منفتح على تقديم أي تنازلات لطهران، وذلك عقب تلقيه المقترح الإيراني المعدل، مضيفا أن طهران ترغب في إبرام اتفاق أكثر من أي وقت مضى. كما أشار ترامب إلى أن إيران ستعرف قريبا الخطوة الأمريكية المقبلة، مؤكدا أنها تدرك تماما قدرة واشنطن على إلحاق المزيد من الألم بها. العربية حصلت على معلومات حول الورقة المعدلة التي سلمتها إيران للوسيط الباكستاني حتى يتم تقديمها للولايات المتحدة. وأظهرت المعلومات أن إيران تريد هدنة طويلة متعددة المراحل مع فتح تدريجي وآمن لمضيق هرمز. كما كشفت معلومات العربية أن إيران وافقت على تجميد نووي طويل بدلا من تفكيك كامل. أما فيما يتعلق باليورانيوم المخصب فقد وافقت إيران على نقل مشروط لروسيا بدلا من أمريكا. معلومات العربية كشفت أيضا عن تراجع إيران بشأن طلب تعويضات، وتطالب الآن بتسهيلات اقتصادية بدلا من التعويضات. الورقة المعدلة تضمنت كذلك مطالبة إيران لضمانات دولية متعددة لأي اتفاق يمكن إبرامه، إلى جانب فصل المسار البحري عن تعقيدات نووية، وأن إيران تريد دورا باكستانيا وعمانيا لأي احتكاك في هرمز مع صياغة سياسية للاتفاق تحفظ لها ماء الوجه. هذا وأكد مصدر إيراني لرويترز أن أمريكا أبدت مرونة مع طهران في المناقشات الجارية، وأيضا بشأن القيود المفروضة على البرنامج النووي. المسؤول الإيراني قال إن أمريكا أبدت مرونة للسماح بأنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية. ونقلت رويترز عن المصدر نفسه أن أمريكا وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من الأموال الإيرانية على مراحل، وأن القضية النووية ستتم مناقشتها في مراحل لاحقة. وقد نفى مسؤول أمريكي التقارير الإيرانية حول موافقة واشنطن على رفع العقوبات على النفط الإيراني وفق ما نقلته شبكة CNBC الأمريكية. وقالت مصدر أو كانت مصادر إيرانية مطلعة على المفاوضات قد أوضحت في وقت سابق لوكالة تسنيم أن أمريكا وافقت على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني خلال فترة المحادثات، وأضافت أن مقترح إيران المعدل يركز على إنهاء الحرب وعلى تدابير بناء الثقة مع الجانب الأمريكي. هذا

0: أكد مسؤول أمريكي في تصريحات لموقع أكسيوس أن المقترح الإيراني المعدل يتضمن تحسينات محدودة مقارنة بالنسخة السابقة، إلا أنه لا يزال غير كاف للتوصل إلى اتفاق. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات غير المباشرة لم تحقق حتى الآن أي تقدم ملموس، مشددا على ضرورة أن تقدم إيران تنازلات وأن تغير موقفها، وإلا فإن واشنطن ستواصل الضغط للتوصل إلى اتفاق حتى لو كان ذلك بقوة القنابل على حد تعبيره. وأفادت مصادر العربية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيقدم غدا إحاطة إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير حول نتائج محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك عقب مغادرته طهران اليوم. وكان الوزير الباكستاني قد عقد لقاءات مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، تناولت تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل منخرطتان في استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الهجمات ضد إيران هذا الأسبوع. وأوضح المسؤولون أن هذه الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية هي الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل. ونتابع وإياكم آخر الأخبار العاجلة التي تتابعونها على شاشة قبل أن نتحدث إلى مراسلينا وضيوفنا. أولا نبدأ بما قاله عن أن قطر والسعودية والإمارات طلبت منا تأجيل هجومنا على إيران وفقا لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي. يقول أيضا هجومنا على إيران كان مخططا له يوم الغد. إذن أخبار عاجلة مهمة تشي بالكثير حول ما كان يخطط له أمريكيا وكيف تم استيعاب المسألة وتأجيل الموضوع، ريثما تردنا أخبار أخرى إذا كان ذلك يعني فسح بالمجال أمام مهلة إضافية لإيران كي ترد بشكل أفضل على مقترح أمريكا. إذن ترامب، قطر والسعودية والإمارات طلبت منا تأجيل هجومنا على إيران، وهجومنا على إيران كان مخططا له يوم الغد، ولن نهاجم إيران غدا كما كان مخططا. يقول ويتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن نهاجم إيران غدا كما كان مخططا بانتظار أي أخبار عاجلة، إذا ما كان سيرفق ذلك ببعض المعلومات عما هو قادم إذا لم تلتزم إيران بأي ورقة معدلة توافق عليها الولايات المتحدة. في الاستوديو الصحفي الباكستاني عبد الرحمن حياة، أهلا وسهلا بك معنا، وكذلك نتحدث إلى مراسلينا وبقية ضيوفنا بعد قليل عن هذه الأخبار العاجلة. بيير غانم مراسل العربية من واشنطن جاهز، قد نعود إليه بعد قليل. أبدأ معك أستاذ عبد الرحمن، هل هذا يشي بأن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران قد نجحت إلى حد ما على الأقل في تأجيل الهجوم الذي كان مقررا غدا كما يقول ترامب؟
1: نعم، بعد التحية الأخبار أو الأنباء الواردة من طهران إلى إسلامباد حتى اللحظة تعتبر أنباء إيجابية. بات التفاؤل يعود مرة أخرى إلى المسؤولين في إسلامباد نظرا لحدوث يعني كما يعتقده الباكستانيون انفراجة أو تقديم بعض التنازلات من الجانب الإيراني، بل أن المسؤولين في إسلامباد بدأوا يتحدثون عن إمكانية استضافة إسلامباد لجولة جديدة للمفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، المفاوضات التي لم تعقد يعني الجولة الثانية. نعم. التي لم تشارك فيها إيران ولم تعقد في إسلامباد قبل أسابيع،
0: لم يأتي الوفد الإيراني. نعم. وبالتالي الكل يتوقع الآن أو يستشرف متى يمكن أن تحصل. نعم. الجولة الثالثة أو الثانية عمليا. نعم. إذا ما أرسلت عملية. إيران وفدها هذه المرة وإذا ما أرسلت الولايات المتحدة وفدها كذلك. ترامب يقول وجهته بالاستعداد لشن هجوم شامل على إيران حال عدم التوصل لاتفاق مقبول. هل هناك معلومات من الجانب الباكستاني عما حققته زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون ترامب قد فتح هذه النافذة مجددا؟
1: نعم، الجانب الباكستاني كعادته يعني لا يفصح بأي معلومات. نعم. لا يعني رسميا يعلن أنه ليس من سياسته أن يعلن عن أي نتائج.
0: صحيح. لكي ينجح الوساطة يعني.
1: لكي ينجح الوساطة، لكن التفاؤل الذي لاحظناه منذ ساعات في إسلامباد هناك تفاؤل كبير. أعتقد أن الجانب الباكستاني يعني من خلال تواصله مع واشنطن ومع طهران حصل على يعني رسائل إيجابية بتأجيل الضربات العسكرية وإمكانية العودة إلى المسارات الدبلوماسية من جديد.
0: لكن عندما يقول ترامب أجلنا الهجوم الذي كان مخططا غدا على إيران بعد طلب من السعودية وقطر والإمارات، يعني أين دور الوساطة الباكستانية في ذلك؟ أين المقترحات الإيرانية التي يمكن أن تكون قد وافقت عليها هذه المرة وقد يعني أصرت بذلك للموفد الباكستاني؟ لأنه يتحدث

0: تحدث عن طلب سعودي قطري إماراتي وليس عن اختراق ما قدمته إيران. ما
1: يجب طهر لا ننسى أن الوساطة الباكستانية هي يعني مدعومة من جانب الدول الإقليمية لا سيما المملكة العربية السعودية، وهناك تصريحات من جانب قطر وتركيا والصين تدعم الوساطة الباكستانية. باكستان يعني تراجعت خلال الأيام الماضية ثم أوفدت وزير داخليتها إلى إيران بحيوية جديدة بأفكار جديدة، وأعتقد أن هناك أمور إيجابية، يعني ليس كل الأمور تعلن في وسائل الإعلام. التفاؤل الباكستاني، وهناك تشاور مستمر بين إسلامباد والرياض وبكين والدوحة، كانت هناك اتصالات بين رئيس الوزراء الباكستاني ورئيس الوزراء القطري خلال الساعات الماضية. أعتقد أن جميع هذه الدول تحاول إنقاذ المنطقة من العودة إلى العمليات العسكرية، خاصة وأن الحرب في أيامها الأخيرة حرب 40 يوم تحولت إلى حرب عشوائية عادت بنتائج عكسية على جميع دول المنطقة.
0: نعم.
1: ولازالت الدول ومنها باكستان أيضا دولة مجاورة لإيران تعاني من الأزمة الحالية، يعني فجميع هذه الدول يعني تسعى إلى الخروج بحل دبلوماسي حل سياسي وبدلا من العودة إلى العمل العسكري.
0: ابقى معنا إلى بيير غانم مراسل العربية من واشنطن الآن. تصريحات جديدة مهمة لترامب إذن، وكأنها تفتح نافذة وقت ولكن بدون أن تعطي جدولا زمنيا واضحا. ترامب يقول الآن مفاوضات جادة يتم إجراؤها حاليا بشأن إيران. هل هناك أي معلومات إضافية من قبل مسؤولين أمريكيين أو الإعلام الأمريكي حول طبيعة الاختراق الذي حصل الذي دفع ترامب إلى فتح هذه النافذة؟
2: ما نعرفه حتى الآن هو شيء واحد، أن هناك نوع من التزام من قبل السلطات الإيرانية بأنهم، وهذا مكتوب في آخر ورقة أوصلوها إلى الرئيس ترامب، بأنهم لا يريدون السعي لامتلاك سلاح نووي. تبقى هناك قضايا أخرى معلقة مثل قضية التخصيب ومثل قضية التفتيش على الأراضي الإيرانية، ولكن بحسب كل المعلومات المتوفرة الشيء الوحيد الذي أضيف من قبل الإيرانيين وكان يطالب به الرئيس الأمريكي هو موضوع الالتزام. أما التوقف عن القيام بهذه العملية العسكرية فجاء بناء على ما قاله الرئيس ترامب، بناء على طلب من ولي العهد السعودي وبناء على طلب من رئيس دولة الإمارات وأمير قطر، وبالتالي هناك الكثير من العمل الذي حدث خلال الساعات الماضية، والرئيس الأمريكي استمع إلى زعماء هذه الدول وتجاوب مع طلبهم وقال إن العملية التي كانت مبرمجة ليوم غد قد تم تعليقها.
0: ترامب يقول إذن كما تفضلت قبل قليل بيير، قادة السعودية وقطر والإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول لنا ولكل المنطقة، ولكن هل الجملة التي تفضلت بها بيير قبل قليل هي يعني التنازل الأخير الذي قامت به إيران وربما قدمته خلال زيارة وزير الداخلية الباكستاني، أي بخصوص الالتزام بشكل واضح وعلني لا مجال فيه لللبس بأنه لا يريدون السعي إلى السلاح النووي، وهذا ما يأخذ ترامب مجددا إلى المفاوضات، ما يجعله يقبل بأن يجلس معهم مجددا؟
2: صباح هذا اليوم عندما تحدث الرئيس الأمريكي إلى الصحفيين من بينهم زميلتنا نادية، كان يقول أن الساعة تطرق وأن الوقت ضيق وأن هناك إمكانية لقصف، وكان يتحدث أيضا عن مهلة زمنية قصيرة. إذن هذا البند ربما كان بند فيه تقدم، لكن بالنسبة للبيت الأبيض لم يكن تقدما كافيا، وبالتالي التراجع عن العملية العسكرية جاء بناء على طلب زعماء السعودية والإمارات وقطر. الرئيس الأمريكي كان مستعدا لهذه العملية، هو لا يرى أن هناك تقدم كاف، ولكن هو تقدم مرة واحدة وهو عمليا بدأ يفقد صبره بشكل كامل.
0: تبقى معنا أستاذ عبد الرحمن، هل يمكن اعتبار جملة لا نريد السعي إلى سلاح نووي تنازلا؟ لأن إيران كانت تقول نحن لا نريد سلاح نووي بالأصل، كانت تقولها، يعني المشكلة بعدم الثقة بالتشكيك بأنه هي أوروبيا وأمريكيا بأنه هي تسعى إلى ذلك لكن دون أن تعلنه.
1: نعم، إيران غيرت موقفها عدة مرات يعني خلال الفترة الماضية بشأن برنامجها النووي. خلال الفترة الماضية تمسكت بالبرنامج النووي.

وبدأت ترفض بالتنازل عنه، وكانت تؤكد بأنه حق سيادي لها الاحتفاظ ببرنامجها النووي، وكانت ترفض تسليم اليورانيوم المخصب أو إخراجه من أراضيها. وكانت إسلامباد خلال المفاوضات الماضية يعني تحاول إقناع إيران بأن

0: الاستخدام العسكري للبرنامج النووي، وأنها مستعدة على تجميد برنامجها النووي.
1: بس التجميد النووي الطويل بدلا من التفكيك الكامل، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا مقبولا؟
0: أعتقد أن أمريكيا يعتمد على الرئيس الأمريكي، لكن باكستانيا يعتبر أنه تراجع أو تنازل من الجانب الإيراني،
1: وبالتالي على الأمريكيين أن يقبلوا به.
0: سنرى يعني موقف الرئيس الأمريكي.
1: بيير، ماذا تقول الولايات المتحدة بهذا الشأن؟ إيران وافقت على تجميد نووي طويل الأمد ولكن دون تفكيك كامل.
2: دعنا نتحدث لو سمحت لي أولا على مسألة الإعلان. الرئيس الأمريكي كان يريد منهم ورقة مكتوبة تقول أنهم لن يسعوا لا الآن ولا في المستقبل إلى سلاح نووي. السبب هو أن الإيرانيين كانوا يتحدثون من قبل على أن هناك فتوى من المرشد تقول أنه لا سلاح نووي. الأمريكيون لا يريدون فتوى، إنما يريدون ورقة مكتوبة، ويريدون مع ذلك نظام تفتيش كامل، وربما ينظرون إلى مسألة التخصيب على الأراضي الأمريكية. وبالتالي هذه المرة قدموا شيء واحد، لكنهم لم يلتزموا لا بالتفتيش ولا بتسليم اليورانيوم الموجود لديهم. لذلك هذه المسألة ما زالت متحركة جدا، وليست هناك ثقة من قبل الرئيس الأمريكي أنهم يتقدمون دائما بالاتجاه الصحيح، علما أنهم التزموا من قبل بموضوع الإعلان عن عدم السعي في أي وقت من الأوقات إلى سلاح نووي، وعادوا وسحبوا ذلك من الورقة ما قبل الأخيرة، لذلك كان ترامب غاضب جدا.
1: شكرا جزيلا بيير، شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن، تحياتي إليكما. قال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية إن المرشد مجتبى خامنئي تعرض لإصابات طفيفة خلال الحرب، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة. وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة إسنا الإيرانية أن وجه المرشد لم يتعرض لتشوهات، كما لم تبتر أطرافه بحسب تعبيره. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تواجه أزمة متفاقمة في الطاقة والوقود بسبب ارتفاع الاستهلاك وصعوبات تصدير النفط. وقال بيزشكيان أن البلاد تواجه انعداما في الدخل من الدولار، مضيفا أن أمريكا قطعت الطريق بالكامل أمام تصدير النفط. وأضاف الرئيس الإيراني أنه من غير الواقعي القول أن إيران لا تواجه أي مشاكل، مؤكدا أن البلاد تواجه مشكلات في كل القطاعات، حتى الضرائب لا تستطيع الحكومة تحصيلها. وقال الرئيس الإيراني أنه من غير المنطقي رفض التفاوض مع أمريكا، وأنه يجب أن تكون المقترحات الإيرانية والأمريكية منطقية. بيزشكيان أقر بارتفاع الأسعار في الأسواق الإيرانية، وحول اعتراض الإيرانيين على أسباب الارتفاع قال إن إيران تخوض معركة وعلى الشعب أن يتحمل المشقة، مضيفا أنه لا يمكن الادعاء بأن العدو يتعرض للهزيمة وأن إيران تزدهر.
3: من يتحمل المسؤولية يجب أن يتحدث بصدق مع المجتمع والمواطنين، ولا ينبغي أن يقدم معلومات أو رسائل مضللة، فلا يجب أن يخيل للناس أن العدو ينهار بينما نحن نعيش حالة ازدهار. لن نضحي بعزة بلادنا وكرامتها من أجل الراحة أو المصالح الشخصية. تجنبوا أي مكان تراد فيه إثارة التفرقة، ولكن دعونا نرى الحقائق. الأمر ليس وكأننا لم نتضرر، الأمر ليس وكأن الحكومة تملك الإمكانيات وهي غارقة في النوم بينما الناس يواجهون المشاكل. وزراؤنا وخبراؤنا على رأس عملهم ليلا نهارا، حتى أنني لا أتذكر أننا أخذنا يوم عطلة واحد طوال الفترة التي قضيناها. ومن أجل عزتي وشموخ بلادنا، نحن مستعدون للتضحية إلى أقصى حد ممكن.
1: بعد الفاصل، الحوار العاشرة يركز على تصريحات ترامب في الأخبار العاجلة في هذه اللحظات، ابقوا معنا.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: هي شغفنا. وأسلوب حياة.

0: جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. نذكركم قبل البدء بحوار العاشرة بالتصريحات الأخيرة لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي. آخر الأخبار العاجلة نقلا عنه، مفاوضات جادة يتم إجراؤها حاليا بشأن إيران. قادة السعودية وقطر والإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول لنا ولكل المنطقة. الاتفاق المقبول لنا، يضيف ترامب، سيتضمن بشكل أساسي عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية. وترامب يقول: أجلت هجوم إيران احتراما لطلب ولي العهد السعودي وأمير قطر ورئيس الإمارات. إذن آخر الأخبار العاجلة تأتينا على الشكل الآتي: أجلنا الهجوم الذي كان مخططا له غدا على إيران بعد طلب من السعودية وقطر والإمارات. آخر الأخبار العاجلة والأهم فيما يتعلق بما كان الجميع ينتظره في الساعات والأيام المقبلة بخصوص إمكانية عودة الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل إلى الحرب. ولكن تأتينا الآن الأخبار من ترامب بوجود ما يشي بإمكانية حدوث اختراق ما. معنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية محمود المجالي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود. معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويا وران. أهلا بك معنا دكتور. معنا من واشنطن الكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي إلي يوسف. أهلا بك معنا أستاذ إلي. أستاذ محمود، ما هي قراءتك لهذا التصريح من ترامب؟ هل نحن أمام اختراق قد يؤدي إلى العودة للتفاوض مجددا في إسلام أباد؟
2: صحيح. أولا علينا أن نقول بأنه كان هناك ساعة صفر وهي غدا، وتدخل ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات وأمير قطر في هذه اللحظات وطلب من ترامب تأجيل هذه العملية العسكرية هو انسجاما مع الموقف حتى ما قبل الحرب طاهر. يعني هي كانت رافضة لهذه الحرب أساسا رغم استهدافها وانتهاكات إيران وضرب دول الخليج إضافة إلى الأردن في هذا المجال. لذلك وحتى خلال هذه الحرب يعني وبعد كل هذه الانتهاكات كانت دول الخليج تسعى من خلال سياستها ودبلوماسيتها إلى احتواء هذه الحرب. أنا بعتقد هي لديها رؤية بعيدة بأن الفوضى إذا ما حلت في إيران، الضربة العسكرية القادمة إذا ما تمت قد تكون الأخيرة لإيران وتدخل إيران في فوضى كبيرة. الشعب الإيراني من سيدفع الثمن؟ 93 مليون
1: بغض وقد النظر. هدد ترامب بذلك أيضا في نفس صحيح. سلسلة الأخبار العاجلة
2: لم يبقى هذه. شيء في إيران لم يضرب، والضربة الأخيرة قد تكون قاسمة وبالتالي تدخل إيران وبالتالي هذه دول الجوار يعني إيران والنزوح والفوضى التي ستتصدر من إيران ستكون مؤذية ليس فقط لدول الخليج، لكل دوار حتى اللي على
1: من هنا نفهم حرص يعني الإقليم على عدم تجدد
2: وحتى على الدول المطلة على بحر قزوين أيضا
1: وعلى عدم ذهاب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. أستاذ دكتور حسين رويا وران، البعض قد يصنف ذلك على أنه اختراق، البعض قد يصنف ذلك على أنه تراجع إيراني، تقديم تنازلات إيرانية أدت إلى فتح ترامب لهذه النافذة، ما رأيك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا كانت هناك تسريبات منذ الصباح هذا اليوم أن هناك بعض الاختراقات قد تمت، يعني موضوع غرامة الحرب التي تطالب بها إيران، أمريكا وعدت بأن تكون ضمن إطار صندوق إعادة بناء لإيران ترعاه أمريكا وتضمن جمع الأموال اللازمة لإعادة بناء إيران، ولكن ليس تحت عنوان غرامة حرب. الموضوع الآخر الذي يعني كان هناك اختراق حوله هو موضوع وقف اطلاق النار الشامل الذي كانت تطالب به إيران.

0: أمريكا قالت أن لبنان مشمول بالاتفاق وليس هناك من مشكلة في هذا الإطار. السيد بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني قال عندما قامت إيران بالرد وقال الرئيس أنه لم يقرأ الرد حتى للأخير، قرأ بداياته ورمى الورقة كما قال، بعد 24 ساعة جاء الرد الأمريكي حول هذه الورقة. من هنا نحن أمام اختراقات في المفاوضات، ولكن لحد الآن هذه الاختراقات ليست في المجال النووي، في المجالات الأخرى، رغم أن موضوع مثلا رفع العقوبات التي تطالب بها إيران، أمريكا لا زالت يعني تقول أن رفع العقوبات سيكون بالتدريج وليس دفعة واحدة، في حين ولكن أن إيران تطالب.
1: البعض يقول أنه دفعة قبول واحدة. إيران بهدنة طويلة متعددة المراحل وفتح تدريجي وآمن لمضيق هرمز وتجميد نووي طويل بدلا من تفكيك كامل إلى ما هنالك، فيها الكثير من التراجعات عما كانت تصر عليه إيران في البداية فيما يتعلق بوقف الحرب، وليس الحديث عن هدنة طويلة متعددة المراحل، فيما يتعلق أيضا بفتح المضيق، كذلك موضوع النووي الذي لم تكن تريد أن تبحث بحقها فيه أصلا، فيما يتعلق بالحصول على نووي، الآن تتحدث عن تجميد نووي طويل ولو كان بدلا من التفكيك الكامل. أليست هذه تراجعات إيرانية واضحة بعد كل ما عانته، ودليل على ذلك تصريحات بزشكيان اليوم؟
0: يعني طبيعي أي تفاوض هو يفرض على الطرفين اللقاء في منتصف الطريق، أنه أن تكون هناك يعني تدوير لزوايا السقوف المطروحة من الطرفين، ولكن لحد الآن كانت أمريكا تعمل ضمن إطار رابح خاسر، أي تطالب إيران بالاستسلام وإيران ترفض ذلك، وإيران تقول الإطار يجب أن يكون رابح رابح. الآن أمريكا بدأت يعني بشكل أو بآخر تعمل ضمن إطار رابح رابح،
1: لكن هذا قال اليوم لا يمكن يعني أن نتعامل مع أن العدو يهزم، لا يمكن أن نقول بأن العدو يهزم. ماذا يعني هذا الكلام إذا كان بصيغة الإيجاب وليس النفي الطريقة اللي استعملها بيزشكيان؟ أليس يعني أن العدو ينتصر وفق تصريحاته وفق مصطلحاته؟
0: لا لا لا لا أبدا، يعني العدو يعني حتى حسب الإعلام الأمريكي هو لم ينتصر، وشتائم ترامب للإعلام الأمريكي، سي إن إن، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، الإم بي سي، كله يأتي على هذه الخلفية بالتحديد، أن هذه وسائل الإعلام ترى أن أمريكا لم تنتصر في هذه الحرب، وأمريكا لم تحقق أهدافها، وهي لا تمتلك خطة خروج، ولهذا هو يشتمها ويقول أنها لا ترى إنجازات ترامب. على أي حال، ما أريد أن أقول، إيران تقول رابح رابح، نحن لا نريد أن نقول أن أمريكا هزمت ولن نرضى أن نهزم. هذا هو الإطار الذي تريده إيران لبناء مقاربة يعني تحقق أهداف الطرفين بشكل أو بآخر.
1: أستاذ لي، ما رأيك بهذا الكلام؟ هل إيران في موقع أن تحدد المعادلات، نتائج المعادلات، رابح رابح أو رابح خاسر أو ما شابه؟
2: طبعا، شكرا على الاستضافة، تحية للضيفيك والمشاهدين. يعني مع احترامي الشديد لضيفك من طهران، لكن لا أعتقد أننا أمام هكذا نوع من المعادلات. يعني بعد 40 يوم من ما حصل ضد إيران وكل التهديدات التي يعني واصل الرئيس الأمريكي إطلاقها، واليوم يعني قبل قليل بحسب التصريحات العاجلة التي أتت بلسان ترامب، يبدو أن لو لم يكن هناك تقدم مقبول من قبل الرئيس الأمريكي لما كان بالإمكان الحصول على هذا النوع من الوقف، يعني وكان واضحا أن على ما يبدو بأن العملية كان من الممكن أن تبدأ غدا. لذلك أنا في اعتقادي أننا أمام سيناريو يبدو جديدا، بمعنى هناك تنازلات جدية يبدو أنها وصلت من قبل طهران، وهذا السبب الذي على في اعتقادي الذي أبقى وزير الداخلية الباكستاني، لأنه لم يتم يعني تحديد ما إذا غادر أو بقي في طهران، وواصل طبعا محادثاته مع كبار المسؤول

0: والإيرانيين. لذلك صيغة يعني رابح رابح يعني لا أرى لها أي مورد. إذا كان الهدف الأساسي الذي أعلنه ترامب منذ البداية وهو منع إيران من أن تمتلك السلاح النووي، وكل ما حصل بعد ذلك عمليا كان في سياق هذا الهدف الأساسي، إذا كان هذا الموضوع قد جرى تأمينه وهو أيضا مصلحة لدول المنطقة، عندما يقول ترامب أنه استمع إلى طلب قادة الدول الثلاث الذين حرصوا ويحرصون دائما على الاستقرار في المنطقة رغم كل ما تعرضوا له من أعمال عدوانية من قبل إيران، فهذا في اعتقادي أن هناك تنازلا جوهريا قد حصل في الساعات الأخيرة، وإلا لما كان بالإمكان الوصول إلى يعني هذا النوع من التصريحات،
1: تمام.
0: بماذا طبعا عن الادعاء الإيراني كما قلت مع احترام الشديد لضيفك، لكن نحن لسنا أمام معادلة رابح رابح، نحن أمام معادلة أن الولايات المتحدة قد انتصرت بمعنى من المعاني. والإشارة التي يتحدث عنها حول المهاجمة أو مهاجمة الإعلام الأمريكي، هذه حرب منذ البداية موجودة في كل القضايا سواء كانت داخلية أو خارجية، دائما ما يتعرض الإعلام
1: نعم،
0: الليبرالي إلى
1: جزء من
0: السياسات
1: الديمقراطية
0: الأمريكية.
1: الأمريكية ومن علاقة
0: طبعا
1: ترامب بالإعلام حتى في ولاياته الأولى. سأعود إليك، هل يمكن لأحد الطرفين اليوم أن يعني إن كنت طرف المحايد هون أنا وياك، هل يمكن لأحد الطرفين أن يحدد معادلة نتائج معادلة هذه الحرب؟ رابح رابح رابح، خاسر خاسر خاسر، لا أعرف.
2: على أرض الواقع هي ليست مفاوضات الند بالند، هي مفاوضات طرف منتصر وطرف مهزوم. طرف يرفض الإعلان عن أنه هزم، إذا أخذت بأرقام إذا كانت عسكريا هي إيران مهزومة، إذا كنا نتحدث عن الخسائر في القيادات إيران مهزومة، إذا كنا نتحدث عن الخسائر المالية اليوم المادية ماذا تخسر إيران وماذا تخسر الولايات المتحدة وماذا تربح الولايات المتحدة، إيران هي خاسرة. لذلك مهم جدا أن اللغة التي يتحدث فيها الإيراني اليوم مهم جدا أن تكون هي مفتاح هذا الحل. إيران لا تقبل الحل، هي تريد أن تدير أزمة، يعني تدير الأزمة أكثر ما أنها تحاول أن إيجاد حل. أنا أعتقد بأنه الورقة التي تم تسريبها اليوم فيها الكثير من التنازلات، يعني هل كانت في الورقة الأولى إيران تقبل إخراج اليورانيوم؟ في هذه الورقة بحسب التسريبات سيذهب اليورانيوم إلى روسيا. هل قبلت إيران في الورقة الأولى فتح مضيق هرمز ضمن ترتيبات أمنية؟ في هذه التسريبات هي تفتح هذا المضيق، وهناك طرفين وسيطين والباكستاني والعماني في هذا الإطار. لذلك مهم جدا، واضح أن الأستاذ حسين لم يستمع جيدا لما قاله الرئيس الإيراني اليوم. الرئيس الإيراني اليوم أعلن صراحة ولأول مرة منذ بداية هذه الحرب بأن إيران ذاهبة إلى الانهيار، لسنا قادرين على جباية الضرائب، ليس لدينا بنزين، لقد قطعوا الطريق علينا، غير قادرين على جلب الدولارات لشراء البنزين، هناك مشكلة. وتحدث أيضا بشكل واضح بأن لدينا حدود للتحمل. الرسالة هي للحرس الثوري القابض على هذا القرار بشكل مهم. فأنا بعتقد بأنه كل المؤشرات تدل على أنه قد تكون الورقة التي سمعنا عنها قد تعدل، عندما سمعنا ترامب يقول بأنه سيقدمون اتفاقا مقبولا.
1: نعم.
2: اتفاق المقبول، ما هو الاتفاق المقبول؟ أن يفتح مضيق هرمز، تجمد إيران النووي وتنتهي. حتى في التسريبات أستاذ طاهر كانت إيران حريصة على بند في هذا الاتفاق، يقول أي صياغة لأي اتفاق يجب أن يحفظ ماء الوجه لإيران.
1: نعم.
2: هي حريصة على أن تظهر بشكل منتصر، هذا ما يحاول الأستاذ حسين.
1: هل تعرف أن العالم ينظر إليها على أنها خسرت هذه الحرب؟ لنحاول أن نعرف من الدكتور حسين رويران نقلا أو ردا على ما تفضلت به، هل هذه تصريحات رئيس دولة رابحة في حرب على الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: لا، أولا يعني هو نقل الموضوع بتصرف، ليس فقط بتصرف، أكثر من ذلك بكثير. شوف، رئيس الجمهورية في إيران اليوم تكلم عن أن الظرف ظرف حرب، وأن يجب أن يكون هناك اقتصاد في موضوع البنزين، الكهرباء، في كل الأمور المختلفة. في هذا الإطار تكلم، ليس هناك أي كلام لرئيس الجمهورية اليوم

0: عن أن الدولة لا تستطيع أن تقوم بمهامها، هذا أبدا لم يكن موجودا.
1: هو تحدث الأستاذ حسين اليوم قال بأنه لدينا حدود للتحمل، وبالتالي هذه رسالة واضحة بأنه هو لن يستطيع، يعني لن يستطيع القيام
0: ظرف الحرب. هذا هو
1: كرئيس
0: ظرف
1: دولة
0: ماشي، ظرف الحرب يستوجب أن يكون هناك حالة من التقشف والاقتصاد، وهذا طبيعي جدا.
2: بس خلينا نشوف شو اللي قالوا الأستاذ محمود بتصرف، وشو اللي ما قالوا بتصرف، بس لكي أفهم منك، وأنا سأقر لك بالنهاية إذا كان في شيء بتصرف أو لا. هل أقر بزشكان بارتفاع الأسعار في الأسواق الإيرانية؟
0: نعم.
2: هل قال إن إيران تخوض معركة وعلى الشعب أن يتحمل المشقة؟ أنا عم بقرأ الخبر اللي أذعته أنا قبل قليل، هل قال ذلك؟
0: نعم، هو قال أن هناك حرب والمجتمع يجب أن يتحمل تكاليف.
2: هل قال أنه لا يمكن الادعاء بأن العدو يتعرض للهزيمة وأن إيران تزدهر؟
0: لا، هذا الكلام لم يكن، لا
2: لم يقله،
0: لا لم لم لم يقل، لا لا لا
2: لم تسمعه، ليس لم يقله، لم تسمعه.
0: أنا لم أسمع،
2: ربما لأن إعلامكم لم ينشر الفيديو الكامل، تحقق من ذلك قبل أن تتهمنا بالتصرف.
0: أستاذ طاهر،
2: نعم
0: أستاذ طاهر، عادة المؤشرات ما هي في يعني في أي حرب غير متكافئة؟ هو تحقيق الأهداف. أمريكا أعلنت أنها تريد إسقاط النظام، هل استطاعت ذلك؟ أرادت تجيش الشارع، هل استطاعت ذلك؟ أرادت تحريك الأكراد لإيجاد منطقة خارج إطار السلطة، هل استطاعت ذلك؟ أمريكا أرادت ضرب البرنامج الصاروخي باعتراف يعني تقرير الـ CIA أن 90% 70 إلى 90% من القوة الصاروخية الإيرانية الآن جاهزة للدخول في المعركة، رغم كل ما قامت به أمريكا. عدم تحقق الأهداف ماذا يعني؟ يعني هزيمة؟ أو يعني أن الطرف الآخر فشل في تحقيق أي انتصار؟
2: طيب أستاذ إلي، أليس كذلك أيضا؟ يعني أليس هذا الكلام واقعيا من دكتور حسين رياوران؟ بما أن النظام لا يزال صامدا وأن إيران تمكنت من وقف بعض المخططات الأمريكية، حتى الآن هي لا تزال يعني تنتظر ردها وتفاوضها.
1: أكثر من ذلك طاهر، هل البرنامج الصاروخي الذي تحدث عنه سيد حسين سيوجه لدول الخليج التي تدخلت اليوم لوقف المعركة المفترضة غدا على إيران؟
2: هذا سؤال مهم. أعود إليك بسؤالي بعد قليل أستاذ إلي. دكتور حسين، ما ردك على سؤال أستاذ محمود؟ أنت تتحدث عن بقاء البرنامج الصاروخي، ولكن البرنامج الصاروخي الذي يوجه صواريخه ضد دول الخليج أكثر من إسرائيل بمرات ومرات.
0: شوف، هذا الموضوع هو مرتبط بالعدوان ضد إيران. بالنهاية أمريكا برضا أو بعدم رضا استخدمت قواعد في المنطقة، وإيران اضطرت إلى الرد وضرب هذه القواعد. والCNN والواشنطن بوست أعلنت أن 228 منشأة عسكرية أمريكية تم تدميرها في هذه الحرب، وكلفت الميزانية الأمريكية 50 مليار دولار.
2: ما بدنا نعود لنفس الديوان لنفس الديباجي، لأنه يعني هذا الكلام مردود عليه دائما، ونحن في دول الخليج وقد رأينا الكثير من ذلك،
1: ونعرف
2: الهجمات لم تستهدف فقط القواعد الأمريكية، إنما أيضا المنشآت المدنية والمطارات، وعطلت الكثير من مفاصل الحياة في دول الخليج.
1: أنا قصدي
2: حتى أنه يتهم بأنه
1: أنا قصدت أستاذ طاهر مع الأستاذ حسين بأنه دول الخليج اليوم، ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات وأمير قطر تدخلوا عند ترامب وأوقفوا عملية مفترضة غدا إذا ما تم. هل هذه البرنامج الصاروخي يعني كان معد، هل يمكن أن يتم استهداف هذه الدول التي تسعى منذ البداية وقبل ذلك وحتى قبل الحرب أن توقف هذه الحرب؟ وكذلك الأمر يعني نقدر نجد أن هناك تفسير لماذا ما الذي يقوم فيه الحرس الثوري اليوم في مضيق هرمز بأنه أخذه رهينة يعاقب العالم كله بشكل عام. هذا التصرف، يعني هذه الطريقة بالعمل التي يقوم بها الحرس الثوري، لا أريد أن أقول إيران، أقول بها الحرس الثوري، هذه دليل على أنه غير قادر على إدارة معركة مباشرة مع أمريكا ومع إسرائيل بشكل كبير. هو لديه الخطط. هل تعتقد أستاذ طاهر أن اللحظة التي بدأت فيها العمليات العسكرية الأمريكية على طهران وتمت إيران استهداف دول، كان لديهم خطة مسبقة لاستهداف، لديهم الأهداف جاهزة في دول الخليج، لم يبحثوا عن أهداف، وبالتالي هم كانوا إذا ضربتونا سنضرب دول الخليج.

0: الخليج. هذه المفارقة لن نعود إليها، لكن أنا ما أقصد بأنه نحن الآن أمام توجه جديد ووقف هذه الحرب واتفاق مقبول. أعتقد أن دول الخليج تحركت من خلفية تصريحات الرئيس الإيراني بأن إيران ستنهار والشعب الإيراني سيجوع وإيران ستدخل في فوضى، وبالتالي لأنه همها كما هو الحال في دول الخليج الإنسان.
1: إضافة إلى ما ربما إيران قدمته لوزير الداخلية الباكستاني في خلال زيارته. أستاذ إلي يوسف، كنت أريدك أن ترد على كلام دكتور حسين رويا وران فيما يتعلق بحقيقة من هو رابح ومن هو خاسر حتى الآن، وبالتالي لا يمكن التعاطي كما تفضلت وكما تفضل الأستاذ محمود هنا مع إيران على أنها خاسرة ومع الولايات المتحدة على أنها منتصرة، طالما أن الولايات المتحدة واحدة لم تستطع أو لم تتمكن من تحقيق أهدافها المعلنة منذ البداية.
2: يعني دعني يعني فقط يعني أتساءل أو أسأل، يعني هل بإمكان إيران أن يعني تدعي بأن ما تقول عنه أنه عدم تمكين الولايات المتحدة من تحقيق كل الأهداف هذا يعني بأنها قادرة على قلب الطاولة؟ هذا أولا. ثانيا، مسألة أن الإيران أن النظام لم ينهار، هذا ليس أمرا يعني يمكن وصفه بأنه نجاح. بالأصل يعني كل طبيعة النظام الإيراني الذي كان قائم ولا يزال، ونحن الآن بالمناسبة لسنا أمام هرمية في هذا النظام، نحن أمام يعني قيادة مسطحة، وبالتالي تشتت القوى داخل هذا النظام هذا لا يعد انتصارا. أيضا إذا كنا نتحدث عن كيف تدار الدول وكيف تدار الحكومات، لذلك الولايات المتحدة عندما دخلت في هذه الحرب طبعا كان هناك الكثير من الشعارات، لكن في المحصلة اليوم إذا قررت إيران أن تستمر في هذه المعركة ما الذي يمكن أن تحققه؟ هل تستطيع أن تعيش في حالة لا حرب ولا سلم إلى أي مدى؟ هل تستطيع أن تعود إلى حرب اقتصادها مدمر، قيادتها مقتولة، لا شيء يعمل في البلد بشكل حقيقي؟ ما الذي تستطيع أن تحققه؟ وأكثر من ذلك، هل تستطيع فعلا أن تضمن في حال تجددت هذه الحرب أن تحافظ على وحدة البلاد؟ هذا كلام حقيقي وكلام جدي. التعرض يعني الذي يمكن أن تتعرض له إيران، وهذا سبب في اعتقادي الذي أجبر باكستان بحسب أيضا التسريبات أن توجه كلام جدي وقاس للقيادة الإيرانية حول التداعيات المتوقعة في حال استمرت هذه الحرب، لما سيكون عليه واقع الحال ليس داخل إيران فقط لكن أيضا على كل دول الجوار، حتى تركيا أيضا ستتأثر وأفغانستان ستتأثر وباكستان وبالتالي نحن أمام لوحة من الفوضى، ستكون إيران أو النظام الذي يحكمها الآن هو المسؤول عنها. لذلك هذا الكلام في اعتقادي هذا كلام يعني مردود بأنها لم تتمكن الولايات المتحدة من أن تسقط النظام، وما الذي تبقى من إيران في هذه الحال؟ وما الذي يمكن أن يتبقى في المرحلة المقبلة إذا كان هذا هو يعني هذا هو النصر الذي يعتقد هذا النظام بأنه قد حققه؟ مقابل أي شيء، ما الذي يعني سيضمن للمواطن الإيراني أن يعيش حياة طبيعية في المرحلة المقبلة؟ وتوقع في حال تم توجيه ضربات أمريكية بحسب السيناريو الذي كنا نستمع إليه خلال الأيام الماضية، ما الذي يمكن أن يبقي لإيران من قدرات أن تكون قادرة على أن تبقى ليس كنظام ولكن أيضا كمجتمع وكدولة موحدة؟ هذا هو السؤال المطروح الآن، وعلى الإيرانيين فعلا أن يجيبوا على هذا النوع من الأسئلة الجدية.
1: عندك جواب على هذا السؤال دكتور رويا وران؟
3: نعم، يعني شوف هذه يعني هي ضمن إطار السردية الأمريكية. ترامب قال أنه سيعمل ضمن إطار مشروع الحرية وأرسل ما يقارب 20 مدمرة إلى مضيق هرمز، وبعد ساعات أعلن أنه سحب كل هذه وألغى هذا المشروع أو جمده. السؤال لماذا؟ لم تقل إيران شيئا، ولكن رئيس الأركان الأمريكي دان كينغ قال أن 11 مدمرة أمريكية تعرضت للضرب.

0: القصف بالصواريخ، وهذا ما اضطرنا إلى الانكفاء. الموضوع هو ليس معادلة باتجاه واحد. إيران ضربت حاملة الطائرات إبراهام لانكون، ضربت حاملة الطائرات جيرالد فورد،
1: لكن
0: هذه حاملات الطائرات عندما كانت تذهب باتجاه كانت تستسلم دول.
2: أنا لا أعتقد بأنه الولايات المتحدة عاجزة بشفافيتها، وكنت تحدثت يعني عن الديمقراطية لداخل الولايات المتحدة، ليس دفاع عن الولايات المتحدة، لكن الإعلام الأمريكي ينتظر للرئيس ترامب أي مشكلة، أي زلة أو هفوة. فإذا كان ضربت حاملة وضربت 11 حاملة، كنا سمعنا عن ذلك داخل الولايات المتحدة.
0: هو قال هذه أنا لم أقول.
2: نعم صحيح، هو بالاي اي صحيح، كله صحيح. يعني إذا كان الموضوع بالاي اي تم ضرب كل
1: أكثر من ذلك.
0: لا مش بالاي اي، هو قال ضربت
2: حاملة. يجب أن
3: إلي يوسف
1: قال كلاما، قال أيضا كلاما واضحا عندما قال بأن عملية جس النبض التي حصلت في مضيق هرمز في عملية التحرير أو الحرية الأولى كان الهدف منها عسكري، بمعنى أنها كانت تحاول أن تستكشف القدرات الإيرانية في مضيق هرمز كلها، وخاصة أن هناك كانت معلومات جرى تسريبها علنا بأن الولايات المتحدة وضعت مخططات عسكرية لضرب هذه المواقع التي جرى إعادة الإفراج أو استخدامها. لذلك كانت عملية مقصودة لمعرفة مصادر النيران، وهذا ما جرى القول به وأعلنه بشكل واضح يعني الجنرال برادلي كوبر. فلا نكتفي فقط بتصريحات الجنرال كين، هناك تصريحات أيضا إضافية. أحاول أن أقول بأن مسألة تصوير الأمور وكأن الولايات المتحدة تراجعت خوفا من الصواريخ الإيرانية، يعني في اعتقادي هذا كلام يعني أوفر، يعني لا صحة له. باستطاعة الولايات المتحدة أن تطلق عملية عسكرية فعلا تؤدي إلى تحرير المضيق، لكن الكلفة التي يمكن أن تدفع، وهذا هو جوهر الطلب لدول المنطقة، محاولة
2: الكلفة ستكون يعني عالية. نعم
1: بالضبط، محاولة استبعاد أن يتحول الأمر إلى مزيد من التدهور الأمني الذي ستصاب به المنطقة. لكن إذا كان القرار الإيراني بهذا التصلب، ما الذي يمنع الولايات المتحدة التي خاضت 40 يوما من الحروب أو من الحرب مع إيران أن تستكمل المهمة التي قالت أنها جاهزة لاستكمالها، خصوصا وأن المناخ الدولي كله الآن لم يقدم أي عون لإيران، لا الصين ولا روسيا ولا أي دولة. هناك عزلة إيرانية وتدرك إيران هذا الأمر. لذلك التراجع الذي حصل اليوم في اعتقادي هو سببه هذه العزلة التي أولت حتى الورقة الاستراتيجية التي كانت تدعي بامتلاكها عبر القبض على مضيق هرمز ستتحول إلى ورقة ضدها. وعند هذه النقطة أنا في اعتقادي على إيران أن تعيد حساباتها.
3: دكتور حسين،
0: هل قرأت تقرير CIA؟ تقرير CIA الأخير هل قرأته؟
3: أستاذ إلي يوسف؟
1: قرأناه يا أخي، طبعا قرأناه.
3: شو سؤالك؟ يعني
1: أعتقد هذا التقرير، أعتقد هذا التقرير إذا كان من ضرورة للكشف عنه قد يكون السبب هو لإعادة تجديد الخيار العسكري للقول بأننا لم نتمكن من إلغاء كل الخطر الصاروخي، فبالتالي يجب أن نستكمل هذا العمل العسكري. هذا هو التفسير.
0: هو يقول
1: الآن
0: الذي أستاذ إلي، هو يقول أن أمريكا فشلت في ضرب البرنامج الصاروخي، هو يقول أن كل الأمور التي جاءت على لسان المسؤولين الأمريكيين مبالغ فيها، وأن أمريكا لا تدري هل ضربت
1: البرنامج الصاروخي أو لا، أن تستكمل العملية.
0: وإذا كان
1: هي يعني أنهم يطالبون باستكمال العملية.
2: لذلك أستاذ حسين كان من المفترض أنه غدا تستكمل هذه العملية وتستكمل الأهداف وأهداف أخرى تشمل البنية التحتية. علينا أن نكون واقعيين، هل الإيران قادرة على هزيمة الولايات المتحدة بالواقع والمنطق؟ هذا غير صحيح. الولايات المتحدة أعلنت أنها تحارب، أو حتى لم تصفها حرب، وصفتها بالمعركة، المعركة بعشرة بالمئة من عشرة بالمئة من قوتها العسكرية. الولايات المتحدة تمتلك أصول عسكرية قادرة على ضرب إيران. المشكلة أنه الحرس الثوري السادة حسين يقول أنا أو الفوضى، كل شيء أو لا شيء،

0: وبالتالي يعني حتى دول المنطقة بهذا العرض الذي وجد اليوم هي حريصة على الشعب الإيراني أكثر من حرص الحرس الثوري على الشعب الإيراني. الولايات المتحدة نفسها عندما تتردد بضرب أهداف مدنية هي حريصة على الشعب الإيراني أكثر من الحرس الثوري الذي يأخذ المنطقة والشعب الإيراني كله فداء لقضية. أعتقد الاعتراف بالمشكلة هو نصف الحل. حتى الآن بتصريحاتك أستاذ حسين وبتصريحات التي نسمعها من المسؤولين الإيرانيين باستثناء الرئيس الإيراني اليوم أعطانا رؤية مختلفة عما يجري داخل إيران، كل هذه التصريحات تصعيدية لا يوجد فيها أي اعتراف حتى ببعض الخسائر التي تعرضت لها إيران وكأنه إيران ليست موجودة.
1: نعطي حق الرد دكتور حسين.
2: يعني شوف، أولا أنا في تصوري أن موضوع يعني فائض القوة، نعم أمريكا تملك فائض قوة ولا أحد يستطيع أن يقول غير ذلك، ولكن هل فائض القوة جعل أمريكا تنتصر في فيتنام؟ لا. هل انتصرت في العراق؟ هل انتصرت في أفغانستان؟ ألم تخرج ذليلة من أفغانستان؟ يعني دعنا نرى الواقع كما هو.
0: أنت تستحضر نعم التاريخ حرب. أستاذ حسين أنت يعني تستحضر التاريخ. لا نحن لا نقول بأن نحن نقول الدول العربية رفضت هذه العملية وهذه الحرب على إيران قبل أن تبدأ، وهي رغم أنها استهدفت من إيران ما زالت تواصل لاستقرار المنطقة، واليوم هي توقف أيضا عملية عسكرية ضد إيران. هذا الموقف لا، أنت تستحضر التاريخ الأمريكي. نحن نقول لكم إذا ما ضربكم الأمريكيين الآن يمكن أن تتسبب بانهيار إيران. أثر انهيار إيران على الشعب الإيراني على 93 مليون سيكون على دول الخليج ويكون على الدول المطلة على بحر قزوين وعلى باكستان وعلى أفغانستان. هذا أمر لا نريده. نحتاج أحد عاقل في إيران يأخذ قرار بأنه دعونا يعني ننقذ ما يمكن إنقاذه. نحن لسنا في حالة، لسنا ضد يعني مع احتلال إيران، وترامب ليس قادم لاحتلال إيران. كل ما هنالك نحتاج إلى إعادة هذه المنطقة. كل ما هو مطلوب تغيير هذه العقيدة، عقيدة التعنت وعقيدة الفوقية والتعامل، ونحن لم نهزم ونحن نعرف على الأرض الواقع.
1: والتدخل في الدول الأخرى.
0: صحيح، والتدخل في الدول الأخرى.
1: دكتور هذا خاصة بموضوع أفغانستان، بس أريد أن أسألك بموضوع أفغانستان. لم تنجح الولايات المتحدة هناك ولكن أسقطت طالبان. في العراق لم تنجح في العراق ولكنها أسقطت نظام صدام حسين. فبالتالي ألا يجب على النظام الإيراني أيضا أن يستشعر الخطر بغض النظر؟
0: بالضبط، هذا هو الأساس.
3: يعني دعني فقط أضيف إذا سمحت لي.
2: تلم أفغانستان إلى طالبان.
1: خلي يرد.
2: تلم أفغانستان إلى طالبان.
1: نعم.
2: تلم أفغانستان إلى طالبان.
1: لاحقا نعم، ولكن في البداية ماذا حصل؟ في بداية الاحتلال، في بداية بعد غزو أفغانستان أسقط النظام طالبان الذي تتحدث عنه فائض القوة. لذلك خشية المنطقة من تداعيات أو إمكانية أن يصل التعنت بالنظام إلى السقوط. أستاذ إلي يوسف تفضل.
3: يعني مسألة استحضار التاريخ القديم، أولا دعنا نسأل ما الذي تمثله أفغانستان اليوم أصلا؟ هل كانت الولايات المتحدة عندما دخلت إلى أفغانستان تريد أن تحول أفغانستان إلى دولة رعاية اجتماعية وديمقراطية ودولة حديثة؟ هذا سؤال يعني، أو هذا ادعاء لم يكن قائما لا عند الأمريكيين ولا عند أي طرف داخل الولايات المتحدة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للعراق، تحول العراق إلى دولة فاشلة بفترة من الفترات، ونحن اليوم نرى ونشاهد ونتابع تداعيات هذا الانهيار الذي حصل في العراق وفي كل دول المنطقة. فبالتالي القول بأن الولايات المتحدة فشلت هنا وهنا، ومن قال أن الولايات المتحدة عندما دخلت إلى هذه الدول كانت تريد إقامة دول الرفاه الاجتماعي؟ هذا الأمر لم يكن مطروحا ولا هو في
1: تمام.
3: أساس التدخل.
1: عم ينتهي وقتي، بس بدي أكد بالقراءة للمشاهدين لدكتور حسين رؤيا وران أنه وفقا لتقرير وكالة إسنا الإيرانية، صرح الرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم في ملتقى العلاقات العامة للأجهزة التنفيذية في البلاد تحت عنوان رواد إيران قائلا، ما بعرف إذا عربي ولا إيراني، المهم قائلا ليس الأمر وكأننا لم نتضرر، ثم أضاف لا يمكن القول أن العدو ينهار ونحن نزدهر، فهم لديهم مشاكل ونحن أيضا لدينا مشاكل، إضافة إلى قوله لن ننحني أبدا ولن نضحي بعزة البلاد. بس كي لا يعني نتهم بأنه قد

0: أذعنا الخبر بتصرف أو أنه
1: هذا أيضا قد أذعنا. هذا بدقة هو ما سمعته صحيح هذا الكلام. تمام. يعني هو هذا اعتراف واقعي. تمام. بالطرف الآخر.
0: إذا الكلام أصبح صحيحا الآن. شكرا جزيلا دكتور حسين رويا وران. شكرا أستاذ إلي. شكرا أستاذ محمود. تحياتي إليكم جميعا. شكرا لكم مشاهدينا. إلى اللقاء. أسامة سرايا معكم في خارج الصندوق.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب
3: إلى الرياضة.
7: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد

0: نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
2: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: محمد عطي يحييكم، اهلا بكم الى عناوين الأخبار من العربية اف ام. في عناوين الأخبار مستمعين، ترامب يؤجل الهجوم على إيران بطلب خليجي ويأمر الجيش بالاستعداد إذا فشلت المفاوضات. بزشكيان يعترف بتداعيات الحرب والحصار ويقر بأن إيران ليست بخير وعلى المواطنين تحمل المشقة. ويضيف بزشكيان أيضا أن إيران تواجه مشكلات في كل القطاعات ويدعو للتفاوض مع أمريكا بواقعية. مجتبى خامنئي يعين رئيسا جديدا لديوانه، ومسؤول في الصحة يقول أنه لم يتعرض لأي تشوه. مصدر بالخارجية التركية الوزير فيدان ناقش في مكالمات هاتفية منفصلة تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية مع نظيريه في قطر والأردن والمفاوضين الأمريكيين. صور الأقمار الصناعية تكشف عن تخزين إيران للنفط في سفن بعد امتلاء الخزانات في جزيرة خارق. تعثر الهدنة الثانية بين إسرائيل وحزب الله، وعون متمسك بالمستحيل لوقف الحرب. في الأخبار التي وردت أيضا مستمعينا قبل قليل، ترامب يقول الاتفاق المقبول سيتضمن بشكل أساسي عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية. أيضا في خبر ذكرناه قبل قليل تفصيلا، يقول ترامب أجلت هجوم إيران احتراما لطلب ولي العهد السعودي وأمير قطر ورئيس الإمارات. الرئيس الأمريكي أيضا في خبر عاجل الآن، مفاوضات جادة يتم إجراؤها حاليا بشأن إيران. كذلك ترامب أضاف أنه وجه بالاستعداد لشن هجوم شامل على إيران حال عدم التوصل لاتفاق مقبول. في الأخبار الاقتصادية مستمعين، أرامكو وباسكال تطلقان أول منصة تجارية للحوسبة الكمية في الشرق الأوسط، والشراكة تستهدف تسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والطاقة منخفضة الكربون. محكمة بريطانية توقف عقود الدفع المقدم أو عقود الدفع مقدما الخاصة بالنفط من جنوب السودان. النمسا تبدأ تشغيل أكبر حقل غاز تم اكتشافه منذ 4 عقود. الحقل يمكنه مضاعفة حصة الإنتاج المحلي من الغاز. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج مان تو مان مع زميلين أحمد السعفان وسالم الزبيدي. أما أنا أعود وألتقيكم غدا في أخبار السابعة صباحا. دمتم بخير.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق.

0: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل.
2: يعني أنت تتكلم فنياً.
3: إذا القدسية المفروض الأول.
4: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
5: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
6: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
7: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب. بالصوت والصورة
8: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: أن تعرف أكثر.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربية FM في اليوتيوب، وعلى حساب العربية FM في منصة إكس. برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. مساء الخير أحمد.
12: مساء الخير سالم، تحية لك وتحية لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر العربية FM. اليوم في حلقات تقريبا تعتبر حلقة خاصة، حلقة استثنائية خصصناها للحديث عن الكرة الآسيوية، كيف نقيم ما جرى في البطولات الآسيوية، سواء بطولة النخبة أو حتى بطولة دوري أبطال آسيا 2، وهل سيكون هناك بطولة كأس سوبر؟
11: نعم، هل سيكون هناك بطولة كأس سوبر، وهل يكون هناك بطولات المنتخبات أيضا؟ هناك عديد الأسئلة.
12: خبايا الاتحاد الآسيوي.
11: واستبشرنا خير بعدد المقاعد اللي أضاف للمنافسة منافسة في دوري روشن بين الاتحاد والتعاون.
12: نعم. لكن سنسأل أيضا لماذا كان القرار في وسط الموسم؟ لماذا لم يأتي القرار منذ بداية الموسم؟ لكانت الفرق استعدت بطريقة مختلفة. يعني فريق الآن في المركز الثامن يقول لو أنا أعرف من بداية الموسم كان ممكن أسعى أكثر حتى مركز خامس.
11: بنسأل أيضا ما حدث في مؤتمر جيسوس قبل النهائي، نهائي كأس آسيا 2، واللي كنا حاضرين وشاهدين يعني على ما حدث. الكثير والكثير عن الكرة الآسيوية، والكثير عن أخبار الكرة المحلية، واليوم اللي ما أثير اليوم بطلب من رئيس النادي الأهلي خالد الغامدي لرئيس نادي رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، أنه طلب الاحتفال من الاتحاد السعودي. هذه كمان بنسأل فيها عديد المحاور.
12: هذا بالنسبة للقسم الأول. أما القسم الآخر من حلقتنا سيكون للحديث عن أرسنال الذي يلعب الآن ومتقدم على بيرنلي بهدف، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من لقب البريمير ليج،
11: والهدف كان جميل يعني من ركنية كاي هافرتز.
12: الله، غريبة ركنية،
11: ارتقى فوق الجميع.
12: أرسنال ما يعرف إلا هذه الطريقة.
11: وسجل هدفا، واللاعب اللي كان في مرمى بيرنلي هو لاعب مانشستر سيتي السابق واركر، ويعني كان هدف جميل صراحة.
12: أما أيضا سنتحدث في نهاية حلقتنا عن استعدادات الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة كأس العالم، وأيضا عن اقتراب جوزيه مورينيو من ريال مدريد.
11: ننتظر الإعلان، إعلان سبيشال وان جوزيه مورينيو الذي يحتاجه مدريد وهو يحتاج مدريد.
12: صحيح.
11: نرحب معنا في بداية هذه الحلقة بضيفنا المختص بالكرة الآسيوية الأستاذ بدر بلعبيد، نورتنا.
13: أهلا وسهلا سالم.

0: مساء الخير لك والعزيز يا احمد وللسيدات والساده المستمعين والمشاهدين. وكالعاده حقيقه انا دائما اسعد لما اكون على طاوله مان تو مان في هذا المنبر العريق، بالتاكيد ومع برفقه حبايب زيكم.
1: الله يسعدك، احنا ان شاء الله حبايب دائما.
0: اكيد
1: يعني لما ننتقد الاتحاد الاسيوي،
0: لا في الاتحاد الاسيوي انتم حبايب، لا
1: ننتقد من مبدا محبه، والله نتمنى نكون الاول.
2: بالعكس احنا غطينا كل النخبه. احمد كان تقريبا ينام في المؤتمرات الصحفيه هناك.
0: للامانه يعني قدم تغطيه مميزه، يعني مو مجامله اطلاقا.
1: الله يسعدك.
0: تابعت التقارير، تابعت والله للأمانة تغطياتها كانت جدا رائعة، وكانت يعني في الوقت اللي انت تحتاجه عمليا. احنا يمكن في على مستوى تغطية البطولات، يعني بما ان انت تعرف يعني الناقل الحصري بي ان سبورتس والاتحاد الآسيوي يعني شديد في عملية التغطية بشكل او باخر، خلينا نقول يمكن ما توصل المعلومة بشكل سلس، لكن احمد استطاع يمكن انه بصراحة يعني يغطي بشكل كامل متكامل وبتفاصيل دقيقة جدا، فهني على نجاح هذا التغطية صراحة.
1: بعض معكم نتعلم منكم والله، لكن
2: مقاوم الأجواء الحارة اللي في جدة، يعني كنت أقول لا غير اللوكيشن.
1: مش في يوم، في يوم كان
2: أنتم ما تحسون بالحر،
1: في أيام كانت غبار شديد يعني جاءت في بطولة النخبة يعني وحرارة، لكن هذه متعتنا يعني كلنا في تغطية الأحداث.
0: هي صار مزج ما بين الإثارة وما بين الأجواء، فلا في شيء
1: يستاهل صراحة.
0: في شيء تنسى موضوع
1: ممثل الوطن نادي الأهلي يستاهل وحقق اللقب. وأيضا هنا في بطولة آسيا 2 أيضا حضرنا وغطينا مؤتمرات صحفية لجيسوس قبل وبعد بطولة آسيا 2، كنا نتمنى أن يكون النصر أيضا بطل، لكن قدر الله وما شاء فعل.
2: قبل ما نبدأ في الكرة الآسيوية ودي نبدأ بمحليا أحمد، بما أثير اليوم أن هناك طلب من رئيس النادي الأهلي الأستاذ خالد الغامدي لرئيس الاتحاد السعودي الأستاذ ياسر المسحل بأنه طلب الاحتفال من الاتحاد السعودي للأهلي بتحقيق النخبة.
0: نعم طبعا، اول شيء على اساس يعني نضع الامور في نصابها، دائما ما تكون يعني نقل المعلومه يكون بمهنيه، اكيد ما في شك. يعني احنا نتكلم اليوم على رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم الاستاذ ياسر المسحل في الحديث اليوم للاستاذ خالد الغامدي، وتحدث يمكن كان يعني كان مصطلح واضح ما يحتاج لاي تاويل اطلاقا، وتحدث بانه اكبر تكريم لاي نادي سعودي يحقق بطولة قارية هو لقاء سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فهذا لا أعتقد أن فيه تكريم أعلى من هذا التكريم اللي بيكون إطلاقا.
2: صحيح.
0: وتحدث أيضا في الجزئية الأخرى بأنه لم يقم الاتحاد، طبعا نفخر في المنظومة الرياضية سواء على مستوى اتحاد كرة القدم يتحدث فيها أو كمنظومة رياضية، أنه بالمنجزات التي تحققها الأندية السعودية، ولكن لم يعني نقيم أي احتفال أو خلافه لأي نادي قبل هذا الوقت. بالتالي يعني الأمر واضح، يعني خلاص يعني أكبر تكريم هو لقاسم
1: هذا التكريم الرسمي للتفصيل.
0: نعم، والاتحاد لم يكرم أو لم يقم يعني أي
1: حفل سابق،
0: حفلات نعم حفلات تكريم لأي نادي آخر.
2: كان هناك طلب
0: آخر
2: يعني من رئيس النادي يعني؟
0: هو ليس بالطلب بالشكل المباشر، أنا بالنسبة لوجهة نظري يعني ما سمعت الأستاذ خالد بالضبط، ولكن أنا عندي حديث الرد الأستاذ ياسر كان واضح، فتحدث بأنه التكريم هو لقاء ولي العهد.
1: صحيح.
0: بالإضافة إلى أن المنظومة الرياضية تفخر بهذه المنجزات، ولكن ما صار في حفل مسبق لحتى يصير في حفل لأي نادي سواء الأهلي أو أي نادي آخر مستقبلا بيحقق البطولة.
1: صحيح. يعني
0: سواء كانت النخبة أو دوري أبطال.
1: أنت كلامك عن الأشياء الرسمية، الأشياء الرسمية لم يحدث يوم من الأيام، لأنه الناس تربط في ذهنها لما فاز الهلال في دوري أبطال آسيا سابقا كان في حفل ضخم وأشياء، لكن أتوقع أنه كانت من مبادرة من الهلاليين نفسهم، يعني من سمو الأمير الوليد بن طلال وغيرها من هذه الأشياء اللي كان فيها.
2: هو لأنه وضح الآن توضيح أحمد، هو كان ما أثير أنه هناك رفض من الأستاذ ياسر المسحل بإقامة
1: هو ما رفض، أنه هو أصلا ما في يعني
2: يرفض.
1: يعني ما كان
0: يعني
1: كان
0: هو لا يوجد أصلا حفل صار لأي نادي، وبالتالي هو ذكر أنه التكريم واضح اللي على تكريم من أعلى.
1: صحيح. وفعلا هو هذا أعلى تكريم.
0: نعم.
1: صحيح. نتمنى التوفيق للجميع. وبما أن بدأنا بالحديث عن الأهلي، كيف الاتحاد الآسيوي ينظر لدوري أبطال آسيا النخبة بعد تتويج الأهلي مرتين، وهل سيقام دوري أبطال آسيا النخبة أيضا في جدة مرة ثالثة ولا في تعديلات؟
0: أولا طبعا نادي الأهلي السعودي الحقيقة شرف الكرة السعودية بالتأكيد، يمكن هو يعني قدم نموذج المشروع الرياضي السعودي مشرف للأمانة. احنا بالنهاية نعرف ان البطولة هذه بكلها بطل واحد ما بيكون

2، فطبيعي صح. جدا. فلما يكون فيها البطل هو النادي الأهلي السعودي، هو هنا تكريم وتتويج للمنجزات، وأيضا صح. تتويج للجهود عفوا اللي قاعد يبذلونها المسؤولين في المنظومة الرياضية. هذا من جانب. بالإضافة الجانب الآخر بالتأكيد هو عمل كبير قد

0: 198 انا عندي تقريبا حطيتها بس في نوت واضح في النادي الاهلي.
1: ايوه
0: 12,489,500 بالدولار طبعا. ونادي النصر طبعا 2,065,125، الاتحاد 1,894,250,000، والهلال 1,641,250,000. طبعا هذه المبالغ اللي رصدت أو التي حصلت عليها كإيرادات الأندية السعودية. النادي الأهلي هو الأعلى على مستوى قارة آسيا بالتأكيد، نتكلم عن
1: بطل
0: بالتأكيد عن بطل، سواء جائزة البطل بالإضافة إلى المكافآت للمشاركة. هذا تقريبا بشكل مختصر للسؤال أو الجزء الأول من سؤالك أحمد. الجزء الثاني، نعم، النهائيات القادمة ستكون بمشيئة الله في المملكة العربية السعودية بعد أن قيم الاتحاد الآسيوي.
1: كم سنة؟
0: سنة واحدة بتكون القادمة، بس في أفضلية للي السنة التي تليها، ولكن
1: للسعودية أيضا.
0: لكن هذا يعتمد على تقييم كل بطولة.
1: بس خلينا واحدة واحدة. أول شيء السنة القادمة فين؟
0: في المملكة العربية السعودية بعد أن قيم السنتين اللي راحت، اعتمد بشكل رسمي النهائيات القادمة ستكون في المملكة العربية السعودية.
1: حل. يعني ممتاز. الله يبارك فيك. هذا أمر
0: هذا أول. نعم، لكن ما بعدها لك أفضلية لكن ليست أكيدة، يعني طيب. لأنه ممكن أقيم أنا، ممكن تقدم اتحادات أخرى
2: ليست مطلقة يعني. نعم.
1: هتكون في جدة ولا في الرياض ولا لسه ما في تأكيد؟
0: هي شوف لم تحدد،
1: لأنه ممكن يجهز ملعب الملك فهد، ممكن
0: بالضبط
1: ممكن هي يكون في الدمام لو جهز ملعب أرامكو.
0: هي لم يحدد يعني كم مكان في أو مدينة حتى الآن. يعني الاتحاد السعودي ينتظر واللجنة المنظمة في عملية المنشآت اللي موجودة عندك. في حال جهزت المنشآت في منطقة الرياض، أنا أعتقد أنها بتكون في الرياض، وهذا أمر أكيد مفروغ منه لأنه أوريدي في جدة موسمين،
1: تمت موسمين،
0: وبالتالي لو جهزت ملاعب الرياض حتكون في الرياض بالتأكيد. يعني
2: النقاط اللي كانت تحسب في النخبة للأندية هل تحسب في آسيا 2؟
1: أن هذا أنت أثرت الجدل فيها سابقا، أنه لما الفرق اللي تأهل كأس العالم للأندية. نعم. يجي على تصنيف الاتحاد الآسيوي.
0: نعم، دعونا
2: فيها تعديلات يعني.
0: دعونا نوضح نقطة مهمة جدا لبرنامجكم اليوم. إحنا نتكلم عن نقاط تخص التأهل للمونديال عن مسار التصنيف مونديال الأندية. إحنا لما نتكلم على مستوى مجمل دوري أبطال آسيا للنخبة أو دوري أبطال آسيا 2 أو التحدي الآسيوي، على مستوى التقييم أو النقاط الآسيوية هذا كلها موجودة لها نقاط وترفع من تصنيف الأندية. لكن لما نأتي لتصنيف أو نقاط تحسب في عملية التأهل إلى المونديال، لا، دوري أبطال آسيا 2 ولا التحدي الآسيوي ما تحسب إطلاقا ولا علاقة لها بالتصنيف النقطي الخاص بالتأهل لمونديال.
1: للناس أول كلامك.
0: نعم، لماذا؟ لأن الفيفا أصلا هذه أنظمة ما بين الفيفا والاتحاد الآسيوي، ما بين الفيفا والاتحاد الأوروبي. فالفيفا أساسا يعتمد المنتج الأول لكل الاتحادات القارية. فما هو المنتج الأول؟ هو الدوري أبطال آسيا النخبة، دوري الدوري الأبطال في أوروبا يعني.
2: نعم، هذا معمول فيه يعني حول العالم.
0: إيه؟ لا. فهذا أمر طبعا مفروغ منه. فدوري أبطال آسيا 2 لا يدخل في التصنيف. نعم. ونقاطه لا تحسب نهائيا في تصنيف المونديال،
1: في تصنيف التأهل للمونديال يعني. نعم. نوضح مثال على أوروبا للناس، حافظة موضوع أوروبا لأنه صار له زمان. مثلا السنة هاي أستون فيلا فاز باللقب، لو السنة الجاية مثلا حيلعب النهائي نفترض فاز باللقب، والسنة الجاية أستون فيلا فاز باللقب، والسنة اللي بعدها أستون فيلا فاز باللقب، ثلاث مرات متتالية في اليوروبا ليج اللي هي الثاني بعد دوري الأبطال، لن يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأن نقاطه لا تسمح.
0: أوروبا تختلف تماما لأن مقاعدها ليست مقاعد آسيا. أول حاجة أوروبا أنت تتكلم
1: عن عدد، عرفت، لأن الناس جالسة تربط، لأنه لا لا شفنا لا إحنا عندي من أوروبا عندها نقاط وما فازت بألقاب. هل ممكن
0: استثناء لأنه عندهم مقاعد أعلى. انت فقط لا توجد لديك سوى اربع مقاعد، اربع ابطال نسخ فقط.
1: لو فاز الاهلي في الاربع نسخ،
0: طيب مين يروح؟ تروح مسار التصنيف الثلاثه.
1: طيب التصنيف هذه الانديه اللي لعبت في اسيا 2 لا تحسب نقاطها في التاهل للمونديال.
0: لا تحسب نقاطها، تحسب. طيب انت عندك يعني معليش يعني هل اسيا كلها ما تلعب الفرق الا في دوري ابطال اسيا 2 ودوري التحدي الاسيوي؟ لا، في فرق كبيره كثيره جدا تلعب في النخبه. صح. سواء الموسم هذا سواء النصر
2: نفسه عدد المقاعد.
0: يعني نادي النصر السعودي على سبيل
1: المثال لعب اول نسخه نخبه،
0: لماذا توجد لديه نقاط اليوم؟ هو لديه نقاط
1: لانه لعب
0: موجوده
1: نخبة.
0: اي ما اذكر والله التصنيف التاسع، المهم لديه نقاط.
2: العام الماضي لعب النخبه،
0: لانه لعب العام الماضي في النخبه فتسجلتها فقط
2: وصل ادوار متقدمه
0: النخبه فقط.
2: انا بس في المبالغ الماليه اللي ذكرتها كاني لمحت النصر ثاني بعد الاهلي.
0: اي نعم، لانه وصل الى نهائي دوري ابطال اسيا.
2: كم؟
0: 2,065,125.
2: هذه
0: مشاركات تقدم للنصر، مكافآت ومشاركات. نعم،
2: يعني فلوس محسوبه بس النقاط غير محسوبه في كاس اسيا.
1: انا ودي بما انه تحدثنا عن دوري ابطال اسيا النخبه ودوري ابطال اسيا 2، انا ودي اسال سؤال ما ودي اياك تزعل مني بس ناخذه بصدر رحب يعني.
0: لا بالعكس انا الاتحاد الاسيوي ليش ازعل بالعكس خذ راحتك واسال على راحتك.
1: الاتحاد الاسيوي ينظر وكانه ينظر بطبقيه لهذه البطولتين وكانه هذه بنته وهذه بنت الجيران يعني البطوله الثانيه انا

0: يتكلم عن النخبة وآسيا 2. وين هذا شفته أنا؟ في المؤتمرات الصحفية. أنا حضرت مؤتمرات صحفية كلها في التجمع اللي كان في جدة. أول ما تدخل على الجدار في كيو آر كود، تضغط في الجوال يجيك تطبيق عندك على الجوال، مترجمة آلية، لغة إسبانية، لغة إنجليزية، لغة يابانية، لغة عربية، شيء محترم على الآخر، ممتاز. حلو، جينا على آسيا 2. هنا آسيا 2 اللي صار في المؤتمر الصحفي بصراحة شيء غريب، مباراة نهائية، ويعني جيسوس المدرب أصلا هو يرفع لك، وموجود جواو فيليكس، يعني هذا يوديك مكان بعيد حتى كاتحاد آسيوي. الموجود المترجم هو مترجم نادي النصر، كان يترجم. أنا أسأل السؤال باللغة العربية، هو يترجم من العربي إلى البرتغالي، ثم يأتي مترجم آخر يترجم من العربي إلى الإنجليزي حتى يفهم اليابانيين. المترجمين اثنين من نادي النصر، ما كان الأولى أن الاتحاد الآسيوي هو يتولى مسؤولية الترجمة، سواء ترجمة آلية أو ترجمة مؤفرة.
1: والمشهد اللي ظهر فيه في المؤتمر، يعني كان المترجم اللي باللغة الإنجليزية كان موجود خلف صحفيين العرب
0: بين المقاعد ويتكلم بصوت واطي، غريب غريب يعني.
1: تغير المكان وصار في الزاوية وكأنهم في قاعة مدرسة، يعني كذا في الزاوية ويرجع يعيد.
0: آخر شيء جابوا له كرسي، عند آخر سؤال يمكن جابوا له كرسي.
1: وصار في حتى مثل يعني المشادات بين المنسق الاتحاد الآسيوي
0: صح
1: ومترجم نادي النصر. وذكر له يعني حتى بالحرف الواحد، أنا مو مآلة يعني أترجم عربي برتغالي إنجليزي وبعدين أرجع.
2: نعم، بطبيعة الحال أول حاجة يعني الاتحاد الآسيوي يجب أن نفرق ما بين أن مثلا أنا غير مهتم تمام، أو أنه يصير قصور، أحيانا يصير قصور، يصير يعني بعض الأخطاء تحدث. أول حاجة بطولة النخبة لا يمكن أن تقارن ببطولة مستوى ثاني، ولا بطولة مستوى ثاني تقارن ببطولة مستوى ثالث على مستوى تصنيف الاتحاد الآسيوي. البطولة المنتج الأول هي النخبة، فبالتالي حتى المبالغ تختلف بشكل كبير جدا، فبالتالي هو يصرف عليها مبالغ، بمعنى أنه اليوم أنا بجيب مثلا أجهزة وترجمة بمبلغ معين، يعني ممكن تكون على سبيل المثال الفار يعني طبقها في في
0: طيب في الموضوع ده، بس ما كان في اجهزه على فكره في النخبه،
2: لا انا
0: كان تطبيق على الجوال، موضوع بسيط يعني حتى تقنيه عاليه.
2: بجيك في الحديث، انا بس دعني اوضح لك الفكره بشكل اكيد. يعني انا ما أتحمست. انا لن ادافع يعني خلينا نقول الخطا خطا احمد بالتاكيد، يعني نتفق انه خطا
0: طب.
2: واللي صار قصور، فعلا قصور، يفترض انه يكون في تنظيم واضح، يكون في تنسيق ما بينهم اكيد، يعني ما بينهم وما بين الاتحاد او نادي النصر المستضيف، لانك انت تعرف انت ان نادي النصر المستضيف يجب ان يكون في تنسيق من قبل الاتحاد الاسيوي مع نادي النصر في هذه الجزئيات. بالتاكيد يعني نادي او الاتحاد الاسيوي لا يرى خلينا نقول في انه مثلا لا يهتم ببطولاته، مثلا بطوله دوري ابطال اسيا خلاص، لا مو كذا اطلاقا، هو يهتم فيها وهي بطوله مهمه جدا، تلعب فيها اليوم الفرق او الدول التي تنتمي الى الدول من التصنيف الاول بما فيها المملكه العربيه السعوديه واليابان حتى التصنيف الثاني عشر، فبالتالي هي بطوله محترمه لها مكانتها ولها تصنيفها ولها وضعها، ولكن وفقا للانظمه هذا ليس يعني اسقاط على هذه البطوله او قصور فيها، فهي طبيعي انها مثلا لا تدخل في تصنيف على مستوى المونديال، الذهاب للمونديال العالم للانديه، وايضا مثلا في بعض الاشياء حتى على مستوى الامور الماليه اقل بكثير جدا، يعني مبالغ في فرق ما بينها وبين يعني النخبه طبيعي جدا لانها المستوى الثاني، وايضا المستوى الثالث نفس الفكره. لكن ما حصل صراحه في انا ما عندي التفاصيل كامله الحقيقه يعني عشان اكون واضح معكم ولا ابغى اتكلم في شيء، لكن ما ظهر امامنا وما نقلتوه انتم الان، وانتم اكيد انكم امناء على كل كلمه بتقولونها، وحضرتوا المؤتمر وانت شفت الوضع تماما يعني
0: ما عدا يعني المشكله اللي صارت، يعني هذيك المشكله اللي صارت انا صراحه ما الوم فيها الاتحاد الاسيوي ولا الصحفي اللي دخل في الشجار، هذا سوء تفاهم حدث
2: يحدث،
0: لكن انا اقصد على التقصير اللي كان في عمليه الترجمه، الترجمه الفوريه الان
2: انا
0: سهل لك المهمه كصحفي،
1: وحط في عين الاعتبار كاس النخبه كان عليه قزاز
0: صح الكاس. على الكاس
1: كاس دوري ابطال
0: اسيا، هذه سالم والله نعتبرها هذه شكليات موجه
1: طبيعيه، هي اللي اثرت يعني هي تفاصيل بسيطه سببت مشاكل كبيره.
2: شوف التفاصيل هذه يا سالم، يعني الحين انا كيف اميز مستوى عن مستوى في تقديم خدمه معينه؟ اذا ما حطيت تفاصيل بسيطه تميز هذا
0: اقصر في هذه عشان هذيك تطلع حلوه،
2: لا تقصر، لا تقصر، تفاصيل اضافيه ليس قصور. تكلم عن قزاز الان
0: صح، إيه هذه انا والله هذه انا اقول لك هاي تفاصيل
2: اضافيه، انا كيف اميز مثلا كاس النخبه عن كاس مثلا على سبيل المثال؟ امور عاديه يعني ما فلازم يكون فيها اخت، لكن على مستوى مثلا تطبيق معين بسيط، موضوع الترجمه
0: كان رائع،
2: لانه هذا الامر ضروري جدا انه يكون موجود، يعني ضروري انه يكون موجود
0: خصوصا مع تنوع، يعني سواء اللاعبين، يعني مثلا رايسلي كان يتكلم الماني، كان معاه توني يتكلم انجليزي، احنا اللي نسال في العربي، وكان في صحفيين من اليابان في النهائي يتكلموا ياباني، عرفت؟ فهذا

0: تنوع يحتاج مترجم مترجم
1: ولا فوري. ويعني ولو كان انا بقول لك يعني التنسيق مع الاتحاد المحلي, لانه دائما ترى في ايضا تقع مسؤوليه على النادي المحلي المستضيف, فلكن يجب ان يكون في تنسيق مع الاتحاد الاسيوي. اليوم احنا عندنا في السعوديه, انت تعرفون الشيء, عندنا المترجمين وعندنا الشركات وعندنا اصلا الشباب اللي موجودين سعوديين اصلا بكل اللغات عندنا,
0: صح
1: موجودين,
0: صح صح.
1: فبالتالي لو في تنسيق مسبق يكون في تنظيم معين, اتوقع ما صار شيء.
2: كانوا حاضرين في جل البطولات التي اقيمت منها السوبر الاسباني, يعني كنا
1: اليوم عندك لجنه منظمه كاس عالم واسيا امم اسيا, والان قاعدين يشتغلون شباب ما شاء الله عدد كبير منهم, يعني
2: نصل
1: سواء يعني من الموجودين يعني من السعوديين السعوديات بنات وعيال, وكذلك ايضا من الخبرات اللي موجوده من خارج السعوديه ايضا على اعلى كفاءه يعني.
2: صحيح. نصل الى السؤال الاهم.
0: ايوه,
2: هل سيقام كأس السوبر الآسيوي؟
1: والله شوف, يعني أنا الترند إلى الآن المنشن في موضوع يجب أن يقام سوبر آسيوي.
0: صح.
1: أنا أتفق مع الجماهير وخاصة جماهير الأهلي صراحة, ويعني لو الود ودي أنا أعلنها لهم الآن
0: على حسابي,
1: أعلنها لهم الآن وأقول إن شاء الله الاتحاد الآسيوي إن شاء الله متجه إلى إقامة سوبر آسيوي. ولكن حتى هذه اللحظة المعلومة الأكيدة, لأنه دائما إحنا تعودنا ودائما يعني هذا شيء الواحد بينه وبين الله وبينه وبين نفسه, أنه لا يقدم إلا المعلومة الحقيقية ولا يقدم إلا المعلومة الصادقة.
2: صحيح.
1: فبالتالي لا يمكن أن أدغدع عواطف جماهير. كأس السوبر حتى هذه اللحظة لا توجد يعني لا يوجد شيء رسمي, إنما هناك دراسة
0: في نية
1: في دراسة, نعم, ويعني تحت الدراسة هذا الأمر في الاتحاد الآسيوي, لكن ما في شيء رسمي ولا في شيء أعلن يعني ولا في شيء حتى يعني خلينا نقول توجه رسمي الآن على الطاولة خلصنا منه بنعلن.
0: إيش اللي منعهم من وجود سوبر؟ يعني مباراة واحدة في مكان واحد تحددوا مسبقا؟
1: لا, هي الفكرة جات أكثر من مباراة, يعني أنا واحدة من
0: لا نسوي مباراة واحدة يا أخي مشكور.
1: هي جات مثلا على التحدي, أي التحدي يلعب مع وبطل التحدي له الكويت الكويتي يلعب مع أوساكا بطل دوري أبطال آسيا 2, الفائز منهم يواجه بطل النخبة الأهلي السعودي, فهي كانت فكرة حلوة صراحة.
2: هنا القزازة
1: وبتطلع فيها أشياء كثيرة. لا حقيقة أنا بالنسبة لي عجبتني.
0: حلوة والله الفكرة, أنا مع هذه. يلا,
1: أنا عجبتني الفكرة وأتمنى إن شاء الله. ترى الاتحاد الآسيوي بالنهاية هو يبحث عن أي مكتسب له, بس مع كثرة البطولات اللي موجودة وممكن الحين نقول بطولة جديدة ممكن نذكرها لكم الآن, فهذه الأشياء هي اللي أيضا تعطيه.
2: قبل ما ننتقل للبطولة الجديدة, العام الماضي ما كان في دراسة لكأس السوبر, كان يعني لا يوجد كأس السوبر. العام هذا في دراسة,
1: في دراسة, ولكن الدراسة أنت تعرف يعني ممكن ينتج عنها قرار وممكن لا.
2: والجماهير استبشرت خير, خصوصا بعد زيادة المقاعد والتعديلات والمرونة اللي صارت العام هذا من الاتحاد الآسيوي.
0: طيب بدر, تقول في بطولة جديدة, إيش هي هذه البطولة الجديدة للاتحاد الآسيوي؟
1: البطولة الجديدة هي طبعا تحدث فيها الاتحاد الآسيوي قبل فترة يمكن في موضوع بطولة جديدة تستحدث, اللي هي بطولة أمم آسيا على غرار للمنتخبات, على غرار أمم أوروبا,
0: دوري الأمم الأوروبي, دوري الأمم الآسيوية.
1: البطولة طبعا دخلت مراحلها الأخيرة الآن في وضع الهيكل الرسمي. إدارة المسابقات في الاتحاد الآسيوي تواصلت, يمكن حسب المعلومة الموجودة عندي أنها تواصلت مع عدد من خلنا نقول ممثلين الدوريات وأعضاء اللجنة الدوريات المحترفة. الفكرة أنه الاستفادة من الأوقات الفيفا دايز بتعويض التعويض يعني على عملية المباريات التي لا توجد لديها خلنا نقول مردود فني. أيضا الشيء الأهم أنهم بيربطونها بشكل رسمي في عملية التأهل, قد يكون فيها عملية تأهل
0: بشكل لو مقعد أو مقعدين إلى التأهل.
1: نعم,
0: سواء لآسيا أو لكأس العالم.
1: لكأس العالم حتكون لكأس العالم وتكون قد تكون لآسيا, ولكن أيضا حتكون كأس
0: زي أوروبا. أوروبا مثلا في مقعد من هذه البطولة يودي إلى أمم أوروبا أو يؤدي إلى كأس العالم.
2: السويد وكان استفادت من
1: أو خلنا نقول شيء يعني مشابه للفكرة تماما,
0: وحيسووا نفس الشيء مستويات يعني,
1: هذي أيضا
0: أوروبا مثلا في مستوى أول أربع مجموعات, مستوى ثاني أربع مجموعات,
1: مستويات نفس الفكرة. هذا طبعا الآن اللي يدار على الطاولة وواصل الآن في وضع الهيكل البطولة, سيتم الدراسة بشكل مستفيض لهذا الأمر, وبعد أن يعلنون يعني خلنا نقول يوصلون للمرحلة النهائية سيقر وستعلن أكيد ستعلن بشكل رسمي. بالإضافة إلى أنه أيضا تكلموا عن أنه الآن حتى موضوع اللي هي اللجان التسويق عندهم دائما إذا جابوا بطولة معينة خصوصا البطولات الكبيرة اللي كلها تأثير وتأهل نظام تأهل, فيجيبون مثلا إدارة المسابقات والتسويق فتتحدث. الآن إدارة التسويق في الاتحاد الآسيوي بتشتغل على موضوع أنها تكون لها حقوق منفصلة تماما بحيث أنها تسوق لها البيعها حتى قبل أن يعلن عنها, فممكن يكون فيه يعني شغل كبير على مستوى هذه البطولة, وأعتقد أنها بتكون عائد فني كبير للمنتخبات.
2: شو البشائر هذه
0: بصراحة. هذه البطولة حلوة لو تمت

0: شاء الله تبدا مع بدايه الموسم القادم، لان صراحه ايام الفيفا تحديدا في قاره اسيا احنا نشوف اصلا اشياء غريبه صراحه، يعني مثل مباريات عجيبه غريبه تلاقي منتخباتنا العربيه تلعب مثلا مع ترينيداد توباغو مع جامايكا مع عرفت يعني، وحتى مباريات ما احد يشوفها في الدنيا يعني، لكن لما يصير في مباراه فيها من بعدها بطوله
1: سلام ونقاط وفيها اثاره وتنافسيه وتاهل وافضليه في التاهل
2: هنا يختلف يعني هنا توضع الفكره والقيمه فنيا وايضا قيمه على مستوى مكتسب يعني قاري او دولي.
0: نشكرك شكرا جزيلا بدر بالعبيد الصحفي والمهتم في الشأن الآسيوي والكرة الآسيوية، شكرا جزيلا.
2: بالعكس شكر لكم، وسعيد دائما بتواجدي معكم وانتم متألقين دائما ما شاء الله عليك.
0: شكرا الله يعطيك العافية. مستمعينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعد إن شاء الله سنذهب للحديث عن أرسنال الذي يتقدم بهدف أمام بيرنلي، وأيضا عن استعدادات أمريكا لكأس العالم. فاصل ونواصل.
3: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
4: تحليل. يعني أنت تتكلم فنيا،
5: إذا القدسية المفروض الأول،
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
7: وش أسوي أنا اللي سجل؟
3: وأقلام الصحفيين
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حشيقل.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي،
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
10: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو،
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
11: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: man to man. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعبر البث الخاص على حساب العربية FM في منصة إكس. الجزء الثاني من برنامجكم مان تو مان معكم سالم الزبيدي وشريك أحمد السعيفان, وينضم معنا في هذه الأثناء الصحفي الرياضي نزار لكحل من واشنطن. مساء الخير نزار.
1: مساء النور أحمد, مساء النور سالم, تحية لكم وتحية لكافة متابعي العربية FM.
0: أبدأها بالدوري الأكثر إثارة, الدوري السعودي اللي بيكون الحسم في الجولة الأخيرة. الدوري الإنجليزي إلى الآن يعني بنشاهد الآن مباراة الأرسنال وبيرلي وبعد ذلك غدا السيتي. نعم يقترب من الإثارة, ولكن الدوري السعودي حسم الأمر, ستكون الإثارة في الجولة الأخيرة بمباراة ضمك ومباراة النصر وضمك ومباراة الهلال والفيحاء. نزار كيف هي الأصداء عن الدوري السعودي في الصحافة الأجنبية؟
1: بالتأكيد هذا الموسم يحظى بمتابعة كبيرة والجميع, إذن التشويق سالم يبلغ ذروته بالنسبة للدوري السعودي. الجميع يعرف بأن قيمة الدوري السعودي في السنوات الأخيرة وخاصة في هذه السنة يأتي مما ربما الآن يجني ثمار ذلك الاستقطاب الذي عاشه من مع استقدام كبار النجوم, عندما فقدت ترى يعني كريستيانو رونالدو وأيضا كريم بنزيما ورياض محرز يقود ثلاثي الفرق في طلعة الدوري السعودي دوري روشن, فأكيد متابعة كبيرة. حتى الحديث في وسائل الإعلام الأجنبية بدأ يتحدث دائما عن الدوري السعودي ويذكر التفاصيل, فقط هي مجرد إشارة أن الدوري كان يبث أيضا في الأراضي الفرنسية.

0: الفرنسية في كانال بلوس، وأيضا نعلم المتابعة الكبيرة لعديد اللاعبين ذوي الأصول الفرنسية أو حتى اللاعبون الفرنسيون الذين يلعبون. فبالتالي هذا الموسم هو موسم استثنائي، وعندما يصل الآن تصل الإثارة إلى الجولة الأخيرة كاننا نقارنه نوعا ما بالدوري الإنجليزي، رغم أن ربما لكل خاصيته، لكن عندما يبقى التشويق إلى حدود الجولة الأخيرة بين النصر سيلعب مع ضمك، وأيضا فريق الهلال سيلعب مع فريق الفيحاء
1: صحيح.
0: الفيحاء، فبالتالي الأمور ستبقى مشوقة، وأكيد أن الجميع سيتابع حتى الدقائق واللحظات الأخيرة، ولو أنه الآن اسمحوا لي على الورق أو حتى ربما نظرا لأهمية الفريقين، فأعتقد أن الثلاث نقاط قادر النصر على أن يحرزها.
1: خطفت مني السؤال والله يا نزار، كنت أسألك من سيحقق اللقب، أنت استبقت الأحداث وجاوبت أن النصر أقرب لتحقيق اللقب.
0: صحيح هذا المنطقة، ولو أنه يخرج من خيبة أمل، أو دعنا نقول نصف خيبة أمل بعد خسارته دوري أبطال آسيا الثانية يعني في الدور النهائي أمام الفريق الياباني، لكن النصر يبقى لديه القدرة الكبيرة على حسم هذه المواجهة الأخيرة. نعلم أن لديه مجموعة من اللاعبين بإمكانهم السيطرة على الإموشن وعلى يعني التشنجات والضغوط التي تأتي في الجولة الأخيرة. لو كان صراحة فريق ثاني أو ربما فريق آخر لا يمتلك لتلك النجوم، بإمكاننا أن نقول قد يؤثر الضغط على فريق النصر، لكن عندما تمتلك فريق يعني مدجج بالنجوم، فأعتقد أن الأمر سيكون بنسبة كبيرة لمصلحة فريق النصر، رغم المحاولة الكبيرة أيضا التي يقوم بها الهلال. أيضا الهلال أعتقد أنه سيكون في طريق مفتوح في أمام الفيحاء لإحراز ثلاث نقاط، لكن النصر كما ذكرت لكم هو الأقرب.
2: نعم، بالرغم من ضمك يا نزار، نضع بعين الاعتبار أن ضمك لديه الحافز في البقاء كونه متقدم بنقطتين عن نادي الرياض، والفصل الأخير في المباراة الأخيرة ضمك سيلعب مع النصر نقطة واحدة بالتعادل، يعني تضمن البقاء وضيع، يعني في حال يعني فيها حسابات، فيها
1: لكن
2: حسابات.
1: احنا انا اتفق مع نزار تماما ان فعلا النصر ربما يكون اقرب حسابيا، وحتى انه لتعويض جماهيره عن ما حدث في المباراة النهائية في
2: كأس الدوري سيكون في
0: الضغوط كبير على كريستيانو رونالدو لختامي، ربما هناك من يقول ختام مشواره، هناك من يقول ايضا حتى في امريكا، ربما سنأتي الحديث إلى أمريكا عندما نعلم بأن أهم مباراة الآن أسعارها يعني غالية جدا هي مباراة البرتغال وكولومبيا، فكان كريستيانو رونالدو يريد ختام الموسم سواء بإحراز الدوري السعودي ومن بعده أمال كبيرة بإحراز كأس العالم. ربما فقط إشارة مما يقال في الإعلام البرتغالي والإعلام العالمي أن كريستيانو إذا أحرز لقب كأس العالم سوف يعتزل مباشرة في شهر جولاي،
1: لكن أنا أتوقع أن رونالدو حتى لو أخذ كأس العالم سينتظر الألف هدف، لكن
2: لا أنا أتوقع لو أخذ كأس العالم هيعتزل أكيد،
1: ممكن الألف هدف باقي شوي يعني باقي تقريبا 34 هدف.
2: بس بضيف نقطة قبل ما ننتقل من الدوري السعودي، أن ستكون هناك نسختين لكأس الدوري السعودي، واحدة تكون في موجودة في الأول
1: الأصلية
2: وأيضا نسخة احتياطية ستكون في ملعب المجمع في مباراة الفيحاء والهلال في حال أنه حدث شيء ما يعني في هذه المباراتين، يعني
1: وحتى أن الرابط الدوري والاتحاد السعودي سينقسم إلى فريقين، فريق سيكون موجود هنا وفريق هنا لتجهيزات،
2: تحقق تشوف هليكوبتر تطير في أجواء
1: ممكن يعني. لكن بالعودة للكرة الأوروبية نزار، الآن أرسنال يتقدم بهدف الدقيقة 82، أرسنال يعني وكأن الحلم يقترب من تتويج بلقب الدوري، وربما يجمع ذلك هذا اللقب مع لقب آخر في دوري أبطال أوروبا. ماذا لو يعني إذا أخذنا السيناريو الأسوأ، ماذا لو خسر اللقبين نزار؟ كيف سيكون شعور الأرسنالية؟ هل سيتركون كرة القدم؟
0: هم ينتظرون هذا اللقب منذ فترة طويلة، يعني
1: 20
0: فترة طويلة،
1: يمكن 23 سنة،
0: 20 أو أكثر يعني، وربما من أيام أرسين فينجر والنجوم المدججة لفريق أرسنال، لكن الآن لا أعتقد أنه سيخسر اللقبين مرة واحدة، حظوظه كبيرة، دعني أقول نسبة كبيرة جدا بأنه سيحرز لقب الدوري الإنجليزي. الآن بضع دقائق تنتظر إعلان فوزي على فريق بيرنلي نزل إلى دوري الدرجة الثانية، والفريق رغم الصعوبات في الشوط الأول لكنه تمكن من تسجيل هدف عبر أبريتس، يعني هذا الهدف يحافظ عليه إلى حدود هذه الدقائق، والجولة الأخيرة ستكون أمام ستوك سيتي. لا أعتقد أن هناك هدية أخرى ستأتي يعني لفريق المان سيتي، أعتقد بأن الأمور بالنسبة ل فريق أرسنال.

0: جنى ما قدمه. صحيح دخل فيه بعض الشك في الجولات الماضية، وكان الجميع يعتقد بأن هناك أعصار قادم وتسونامي من فريق السيتي وغوارديولا، لكن في آخر الأمر أبان بأن الفريق جاهز، فريق لديه خاصة ما ميز الفريق أرسنال هذا الموسم. نعلم في السابق أنه كان دائما لديه قوة هجومية وسط ميدان، لكن الحنكة الدفاعية تألق صحيح. كبير جدا من صليبة المدافع الفرنسي ومن جابريال المدافع البرازيلي، هذا الثنائي
1: ورايا أيضا الحارس المرمى المتألق
0: والحارس الإسباني، يعني رايا هذا العمود الفقري مثل ما ذكرت أحمد الحارس، وهذا الثنائي في قلب الدفاع هو الذي جعل الفريق يلعب بكل ثقة في النفس، وحتى المواجهات الصعبة أمام كبار الدوري الإنجليزي جعلته يلعبها يعني براحة نوعا ما. فأعتقد بأن هذا الأمر مختلف، هذا ما ميز فريق أرسنال هذا الموسم، لا ساكا ولا هافريس ولا حتى التروسل المهاجم البلجيكي، لكن هذا القيمة قيمة المدافعين في هذا الموسم، وأيضا أرتيتا اتعظ من دروسه مقارنة بالسنوات الماضية. أعتقد بأنه سيحرز لقب البريمير ليج هذا الموسم ويصعد الجميع.
2: صحيح. نعم، وأيضا في الدوري الإنجليزي تم الإعلان عن التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو مع تشيلسي، والكل ينتظر المباراة الأولى وينتظر الموسم الذي يقود فيه تشابي البلوز تشيلسي بعد يعني مرحلة شك كانت مع ريال مدريد. كان الكل يلقي باللوم على تشابي ألونسو، وبعد ذلك تبين الأمر أن الخلل في مدريد ذاتها. الآن تجربة ومغامرة تشابي ألونسو مع تشيلسي كيف تتوقع لها نزار؟
0: هي يمكن القول سالم ووصفها بأنها الامتحان الأخير لتشابي ألونسو، لأنه عندما انتقل من ليفركوزن إلى الريال كان الجميع بأنه يعتقد أو حتى هناك شبه إجماع بأنه سيحقق تلك النقلة النوعية ويقفز يعني درجة أخرى في سلم التدريب العالمي، لكن ما حدث له مع الريال يعتبر نكسة، فبالتالي هذه المرة مع تشيلسي هو أمام تحدي كبير جدا لإثبات نفسه، وأنه لم يكن فقط مجرد يعني فوقعة إعلامية. حتى صراحة ليفركوزن بالتأكيد عندما أحرز الدوري الألماني وأيضا دوري اليوروبا ليج مع وبلغ يعني أدوار جيدة وقدم مردود رائع مع الفريق أشاد به جميع الملاحظين، لكن بالنسبة لريال مدريد كانت نكسة، لا نعلم ربما الكواليس، هل هو صراع نجوم، هل لم يستطع فرض نفسه في غرفة ملابس يعني فيها مجموعة كبيرة من اللاعبين ذوي الشخصيات الكبيرة، لكن هذه المرة أمام تشيلسي سينتظره الجميع وسينتظره الإعلام الإنجليزي، وكأنه الآن أمام امتحان تشابي ألونسو، هل أنت بالفعل قادر أن تكون اسما كبيرا أو في صورة ما عجز عن تحقيق ذلك؟ فأعتقد بأنه سينسى نهائيا التدريب في المستوى العالي، هذه وجهة نظري.
1: المشكلة في اختيارات تشابي ألونسو أنه يختار الناس اللي ما يصبرون، يعني لا بيريز وريال مدريد وصحافة مدريد وجماهير مدريد يصبرون، ولا حتى تود بويلي، أنت عارف الإدارة الأمريكية كيف لا تصبر، تريد نجاحات سريعة، فربما يكون أمام معضلة في المستقبل. سأنتقل معك إلى مدرب آخر أصبح قاب قوسين أو أدنى من أن يكون مدربا لريال مدريد، أتحدث عن جوزيه مورينيو. اليوم ظهر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو وذكر أن جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد. Here we go.
0: أكيد جوزيه مورينيو حتى أكد للجميع وأكد لبعض المصادر بأنه تواصل بالفعل مع فلورنتينو بيريس، وقد اتفق على توقيع يعني عقد بموسمين، وقد يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة. والجميع نعلم بأن هذا المدرب يحظى بقيمة كبيرة وأيضا بحب في البيت المدريدي، وحتى لاحظناه عندما كان حاضرا في مناسبات سابقة في سواء في مباراة ريال مدريد في إسبانيا أو حتى خارجها، كان يحظى ربما بتصفيق جميع المدربين. لماذا هذا؟ أكيد أنه حقق نتائج جيدة مع ريال مدريد، لم تكن بنفس تلك القيمة التي حققها أنشيلوتي أو حتى زيدان، لكن ما يحسب لهذا المدرب هو شخصيته القوية، وهذا ما يريده ريال مدريد هذه المرة. الآن نشاهد وكأننا أمام التمرد الآن في غرفة ملابس ريال مدريد، الكل يريد أن يستحوذ على الأضواء، هناك صراع قيادة، مبابي يريد أن يكون النجم، يعني فينيسيوس أيضا يريد أن يستحوذ على الأنظار، هناك صراع آخر يقوده جود بيلينغهام، فيعني من هو الشخص الأنسب والأمثل لكي يتحكم في هكذا غرفة ملابس؟ أعتقد بأنه جوزيه مورينيو. هذا الاختيار الذي يريده فلورنتينو بيريس رغم أنه يحظى بمعارضة شق كبير أيضا في مدريد من ناحية نجوم السابقين لريال مدريد، وأولهم كاسياس.

0: قال بأنه يعني يحترم جوزي مورينو، لكن لا أعتقد بأن هذا المدرب ربما قد ولى الزمن طريقته التدريبية، وأنه الآن يريد، الجميع نعلم طريقة لاعب ريال مدريد، عفوا جوزي مورينيو، الكل يقول بأنه يضع الباص دائما
1: دفاعية
0: أمام
1: يعني.
0: دفاعية، يضع الباص أمام الحارس ويصل إلى أدوار متقدمة بهذه الطريقة.
1: انا ارى الدفاع ليس
0: والجميع
1: عيبا يعني نزار، يعني اليوم شوف نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في ارسنال واتلتيكو مدريد، يعني الدفاع ما عاد هو عيب. انا اشوف العيب انك تطلع من الدور الاول او تطلع مبكرا من دوري ابطال اوروبا.
0: سالم اكيد انا معك انك تصل النتيجه، لكن هل ريال مدريد هو ذلك الفريق وتلك يعني المعروف الذي سترضى جماهيره عندما ترى برشلونه يلعب التيكي تاكا وجماليه اللعب مقابل فريق يلعب الدفاع؟ لا اعتقد هناك شخصيه لفريق ريال مدريد يجب على كل مدرب ان يتاقلم معها. هذا الفريق عليه ان يخلق اللعب، ان يلعب، ان نجوم كبار، هذه الطريقة لا يحبذها عديد النجوم بالنسبة لفريق ريال مدريد السابقون. هم يريدون فريق يعني يلعب بطريقة هجومية، فريق يتم التعاقد مع مجموعة من النجوم الذين يصنعون الكرة، يعني يقدمون الكرة إلى الأمام، لكن الأمر بالنسبة لمورينيو مختلف. اللهم إذا غير من طريقة خططه التكتيكية
2: سنشاهد ونرى يعني هل سيغير مورينيو. ولكن أنا بودي أن أسألك نزار عن انتقاد أسطورة الحراسة الإسبانية كاسياس لمدرب مورينيو. من يحتاج من في هذه الفترة؟ هل ريال مدريد يحتاج مورينيو أم مورينيو يحتاج ريال مدريد لإعادة لوهج التدريبي بعد تجارب فاشلة بعد تشيلسي؟
0: على الساحة حاليا بعد المصاعب التي عاشها فريق ريال مدريد، الفريق يحتاج إلى مدرب بشخصية كبيرة، مدرب يخافه الجميع، وهذه العبارة يخافه الجميع ويخشاه، وليس مدرب فقط يريد أن يكون صديق اللاعبين ويفضل طريقته، وهذا ما فشل فيه سواء شابي ألونسو أو أربيلوا، حتى زيدان كان صديق اللاعبين، لكن الطريقة، الرجل الذي يفرض شخصيته الصارمة، أعتقد هي من جيل كابيلو، من جيل مورينيو، من الأجيال حتى لويس إنريكي، من المدربين الذين يفرض شخصيته على اللاعبين، شاهدناه حتى كيف بطريقة ما جعل ودفع مبابي نحو الخروج من باريس سان جيرمان لكي يصنع هذا الفريق الذي نشاهده الآن. فريق ريال مدريد يحتاج إلى شخصية، مدرب لديه تاريخ، لديه كلمته ما يقولها أمام اللاعبين، لكي يكون هو النجم الأول للفريق وليس النجوم الذين يتخاصمون على النجومية في ريال مدريد. لذلك سيكون الأمر صعب جدا داخل غرفة الملابس، وحتى هناك من بدأ يتحدث سالم وأحمد في إسبانيا على أن هناك بعض، نحن نقترب من عيد الأضحى، سيكون هناك أضحية من النجوم الذين سيدفعون للمغادرة،
1: ربما
0: يكونوا ضحية كبيرة.
1: هذا بالنسبة لريال مدريد، وهدفه فعلا هو الانضباط في المرحلة القادمة.
2: بيجي مورينيو بغير مستودع الملابس، الأنوار الجدارية في غرفة الملابس، الأبواب،
1: حتى النفسيات اللاعبين، وهو هذا الأهم، اللاعبين اللي تمردوا على المدربين الفترة الأخيرة. لكن أذهب معك إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنت نزار. الآن أصبحنا يعني على الأبواب كأس العالم، هل بدأ الجماهير بالتوافد من أنحاء العالم لكأس العالم، ولا كيف الأجواء عندك؟
0: هو صراحة من خلال متابعتي، كنت في واشنطن يعني بالأمس، وقادتني يعني وصلت إلى المطارين الرئيسيين، كنت معنا في نطاق تغطياتي هناك، يعني يمكن القول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية المطارات ممتلئة على آخرها بطريقة غير عادية. هل الأمر ربما يعني وصول الوفود التي بدأت تستعد يعني تجهز الأرضية للمنتخبات لكي تأتي، الوفود اللوجستية سواء كما نعلم الذين يجهزون مكان التدريبات أو حتى ربما الأطباء الذين يجهزون الغرف الجاهزة للمنتخبات، أعتقد الأمر بدأ يعيش وكأننا بدأنا نعيش على وقع المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى على المستوى السياسي التصعيد السابق والذي شاهدناه سواء من إدارة الرئيس دونالد ترامب حول يعني تشديد الخناق على الحصول على التأشيرة، شاهدناه بدأ يتراجع ويقل نوعا ما، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن يعني إلغاء تلك المبالغ التي كان
1: التأمين اللي كان في الفترة الماضية، كان في تأمين $10,000 على ما أعتقد،
0: 10,000 و 15,000 على بعض الدول،
1: صحيح.
0: تم إلغاء شريطة حصولك على التذكرة،
1: جميل.
0: فبالتالي الأمر بدأ

0: استاد. حتى كنت في زيارة وتغطية لمدينتي في مدينة فيلادلفيا للملعب فرانكلين إبراهيم لينكولن الذي سيحتضن مباراة فقط للذكر المغرب وأيضا اسكتلندا، وأيضا سيحتضن مباراة فرنسا والسنغال، وتم تسليمه رسميا للفيفا. حتى من خلال حديثي مع المسؤولين في ملعب فيلادلفيا جميع اللكنة تحس أنها تغيرت، أصبح الترحيب نرحب بجميع المشجعين. وحتى عندما تحدثت معهم وقلت لهم في مدينة فيلادلفيا كانت هناك جماهير الترجي تقريبا 10,000 وجماهير الوداد 10,000، قالوا الأتموسفير التي شاهدناها في كأس العالم للأندية من الجماهير العربية نتمنى أن تكون هنا، سوف نحاول تخفيض أسعار التذاكر، سوف نقلل سعر التنقلات بالسكك الحديدية، وحتى الفنادق لم نعد نسمع بتلك المبالغ التي كنا نتحدث عنها في البداية بأرقام خرافية، وأن جميع الحجوزات يعني الفنادق كانت محجوزة. الآن بدأت بعض الفنادق تتحدث عن عدم يعني امتلاء كامل للحجوزات في تلك الفترة، وبدأت في تخفيض أسعارها. هذا الأمر صحيح وموجود الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد بأن الأمور بدأت الآن صحيح تدريجيا نزار. تصبح جاهزة. نعم
1: نزار، أنت الحاضر واللي هناك يعني رايح قبل حتى ما تلعب المباريات، ويا حظك نقول يعني بتحضر عدد كبير من المباريات من الملعب، لكن ودي وش اللي استشفيته من حضورك يعني رؤيتك للبنيه التحتيه؟ نحن نشاهد ونرى يعني انه ملاعب في اتم الجاهزيه والى اخره، ولكن شاهدنا في كاس العالم للانديه الكثير من يعني السلبيات اللي كانت في الولايات المتحده الامريكيه، من توقفات، من دخول لاعبين، من ملاعب والى اخره. انت استشرافك للمستقبل، ما هي المخاوف يعني لكاس العالم القادمه؟
0: المخاوف سالم فقط بالنسبه لي هي طبيعية، لا ندري ربما معناها ما شاء الله كيف ستكون الأمور، هل ستكون هناك عصير، هل ستكون هناك أمطار قوية توقف المباريات، هل ستكون درجات الحرارة عالية جدا تضطرنا إلى وقف يعني المباريات لفترة الكولينج ووتر إلى أكثر من 3 دقائق، وهذا ما طالبت به كثير الجمعيات، جمعيات الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالنسبة للملاعب البلد جاهز منذ 20 سنة، المطارات كبيرة في جميع كل مدينة، هناك مطار كبير، شركات الطيران أيضا يعني متنوعة، حتى بإمكانك أن تبقى لآخر دقيقة لكي تختار تذكرتك إلى وجهتك المعلومة باختيار يعني شركة الطيران التي تحبها. فقط الأمر هو طبيعي سالم، إن شاء الله تمر الأمور عادية، ولو أن هذا هو يعني قدر هذه البلاد بما أنها تعيش الأمور يعني في فترة الصيف تكون هناك الأمطار القوية في حسب الجهات خاصة في الجنوب. بالنسبة للمنتخب السعودي سيكون في ميامي وأيضا في هيوستن وأوستن، فصراحة صحيح المنطقة حارة نوعا ما وتأتي فيها بعض الأمطار، لكن نتمنى أن لا تكون هناك يعني التويستر ويعني الأعاصير القوية التي توقف هذه التوقفات، لكن نتوقع أن الأمر موجود. وحتى بالنسبة للمباريات أغلبها ستكون في المساء ما عدا يعني الغرب الأمريكي سان فرانسيسكو، المباراة ستدور منتصف النهار بالنسبة للمنتخب الأردني والجزائري. ليش؟ لأنه فرق ساعات ما بين الساحل الغربي والساحل الشرقي 3 ساعات، وأيضا نضيف إليهم 5 ساعات 4 ساعات
2: هذه اللي تكون في توقيت منطقتنا عند السابعة مساء تقريبا يعني
0: صحيح. نعم. فقط تلك المباريات ستكون نعم. مبكرا البقية ستكون في المساء.
2: نعم. نزار، أنا أتذكر ظهر دونالد ترامب قبل فترة وقال يعني هو تحدث عن أسعار التذاكر ونظام البيع، تعرف أنت إذا في الموقع الرسمي للفيفا الأسعار عالية، كيف السوق السوداء وكيف بكره مع الادوار المتقدمه؟ يعني مع انه الدور الاول انا كنت متوقع ان الدور الاول تكون اسعار في المتناول، لانه حتى مباريات ما في تلك المباريات المثيره جدا
1: وافره في المباريات
2: ومباريات كثيره، فكان متوقع ان تكون الاسعار في المتناول، لكن شفنا اسعار عاليه جدا ولسه صحيح. كيف سيتم ضبط هذا الامر في الادوار المتقدمه؟ حتى شفت انه في سعر، انا ما اعرف اذا صح ولا لا، 23,000 دولار سعر التذكره، هذا مو منطقي.
0: دور نهائي
2: النهائي 23,000 انا يمكن اجيب الملعب هنا جنب البيت.
0: هو ما نعرف ان الولايات المتحده الامريكيه بلد استثمار وبلد كل شخص يعني يستغل الفرصه. هذه التذاكر دعني افسرها احمد للمتابعين، هذه التذاكر التي تباع في هذه المواقع هي تسمى تذاكر مواقع اعاده بيع التذاكر، يعني الشخص الذي دخل في الصف في موقع الفيفا واقتناها هو بنفسه سيعيد بيعها ويستغل يعني سيعيد بيعها.

0: ويستثمر في هذه
1: لكن على حساب الفيفا الرسمي، ليس سوق سوداء، حساب رسمي،
0: حساب رسمي، لكن يدخل الى موقع رسمي ويعيد بيع التذكره، والفيفا تحصل على 30% من عمليه البيع. لذلك يعني فهي في حد ذاتها عمليه استثمار، هكذا هو البلد موجود فيه هذه هذه الطريقه. لكن اعتقد الامر صراحه صحيح، الاسعار غاليه جدا عندما تحدث عن 23,000 دولار، وهي ليست اغلى تذكره بالمناسبه بالنسبه للدور النهائي. لكن
1: تذكره عاديه يعني 23,000،
0: تذكرة يعني متوسطة ب 23,000 دولار، يعني رقم كبير جدا. عندما نعلم مثل ما ذكرت لكم من مباراة البرتغال وكولومبيا، هي على الورق يعني ليست من المباريات الكبيرة بالدور الأول،
1: صحيح،
0: لكنها إلى حد الآن هي أعلى مباراة يعني ارتفاعا في
1: المتوسط. كم لماذا؟ متوسط كم هذه المباراة تقريبا؟
0: متوسط أقل مباراة ب 2,000-3,000 دولار.
2: لماذا
1: أقل تذكرة في هذه المباراة؟
0: لماذا؟ لأنه الجميع
1: رونالدو
0: يريدون
1: موجود.
0: كريستيانو رونالدو بالفعل.
1: صحيح.
2: جميع حابين نسمعها، احنا عارفين بس.
1: اللاعب القادم من الدوري السعودي.
2: نعم نعم نزار.
0: لأنه كريستيانو رونالدو الذي تستمتعون به كل يوم.
1: صحيح.
0: الآن الجميع
1: سالم.
0: الجميع هنا سيدفع مبالغ كبيرة.
2: لو كنت صديقك كان ذهبت معه إلى هذه المباراة.
1: لا قصدي شفته يمكن على الأقل أنت 10 مرات على الطبيعة في الملعب أو شيء، بينما بالمقابل من يسعى لمشاهدة رونالدو لمرة واحدة.
2: دون كريستيانو.
0: ربما أيضا تكون الأخير.
2: نزار نسأل بس بنروح للمنتخبات لأول مرة، 8 منتخبات عربية، 4 من آسيا و4 من أفريقيا. من تتوقع من المنتخبات العربية اللي يصل لأدوار متقدمة يعني بعد ما أنه وصلنا أيام معدودات لكأس العالم؟
0: صراحة سالم سؤال صعب، لا ندري، هذا يعود ربما إلى فترة التحضير، كيف سيكون اللاعبون. حتى للأسف شاهدنا بعض اللاعبين يصابون مثل لاعب المنتخب السعودي الذي أصيب بالأربطة المتقاطعة، سيغيب عن البطولة. الأمر سيبقى رهين، لكن من خلال ربما الآن عديد المنتخبات لديها الخبرة، أصبحت لديها الخبرة في تحقيق نتائج جيدة. شاهدنا المنتخب السعودي حقق نتيجة جيدة أمام الأرجنتين في البطولة، في بطولة قطر 2022.
1: صحيح.
0: المنتخب المغربي بلغ الدور يعني المربع الذهبي. مصر دائما لديها من الخبرة، فرصتها كبيرة هذه السنة بالنظر إلى المجموعة في المتناول صراحة نوعا ما. المنتخب الجزائري أيضا نتوقع إن شاء الله يحقق نتيجة جيدة. العجوبة التي يقدمها المنتخب الأردني في السنوات الأخيرة، وأيضا تسيده يعني للقارة الآسيوية، يعني من أفضل المنتخبات الآن في القارة الآسيوية. منتخب القطري، يعني العراق أيضا يعود. لا صراحة لا يمكن نقول من يمكن، هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تساهم في تحديد هذه النتيجة. صحيح. لكن لكل منتخب طموحه وكل له أماله في تحقيق نتيجة جيدة رغم صعوبة المهمة. أعتقد ربما دعني أقول فقط إذا ما واصل المنتخب المغربي بنفس الألق، خاصة أن اللاعبون لم يتغيروا هم نفسهم،
2: المدرب الذي تغير
0: والمدرب فقط الذي تغير، قد يحقق نتيجة جيدة. نتمنى أن يواصل على نفس المنوال، لكن الأمور تبقى مثل ما ذكرت رهينة عديد العوامل في بالنسبة للمنتخبات العربية.
1: نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية، وأيضا التوفيق لك أنت نزار في تغطية هذه النسخة من المونديال، ونشكرك شكرا جزيلا اليوم على كل هذه الإضافات. كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا. الشكر. نعم. أيضا
2: وندعو لكل عشاق كأس العالم أن يتابعوا نزار الصحفي الرياضي نزار لكحل الذي يغطي قبل كأس العالم ودائما متواجد، وسنتابع معه أيضا عند انطلاق كأس العالم وقبله كذلك. نشكر أيضا مخرجنا زياد الجفاء أحمد الجميل، ونشكر كل من رافقنا خلال هذه الساعة. ونذكرنا أرسنال انتهت مباراته بالفوز وانفرد بالصدارة، وينتظر مباراة الغد من مانشستر سيتي والجولة الأخيرة. لمن فاته شيء وأراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب، نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: موجز لآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم كان مقررا على إيران غدا، كما أشار إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. ترامب أضاف أن مفاوضات جادة تجرى حاليا مع طهران، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مقبول. الرئيس الأمريكي شدد على أنه أصدر تعليماته لقادة الجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل لاتفاق مقبول وفق تعبيره. شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على ضرورة ألا تشكل إيران تهديدا لجيرانها في المستقبل، كما أكد أهمية وضع حد لبرنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من امتلاك سلاح نووي. فاديفول أوضح أن ألمانيا تجري مشاورات مكثفة مع دول المنطقة بشأن سبل التعاون لتأمين مضيق هرمز. كشفت منظمة حقوقية بأن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 4000 شخص بتهم على صلة بالحرب الأخيرة. وأضافت منظمة هيرانا أن الاتهامات شملت التجسس وتهديد الأمن القومي والتواصل أو مشاركة محتوى مرتبط بالحرب مع وسائل إعلام أجنبية. أفادت مصادر لوكالة رويترز بإطلاق سراح القائد بقوات الدعم السريع الفاتح عبد الله إدريس المعروف باسم أبو لولو في ديسمبر الماضي، وذلك بأمر مباشر من عبد الرحيم دجلو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو. المصادر أوضحت من بينها أحد أقارب أبو لولو ومسؤول استخباراتي سوداني وثلاثة قادة في الدعم السريع وضابط عسكري في تشاد، أوضحوا أنه تمت مشاهدة أبو لولو في ساحات القتال في كردفان خلال شهر مارس الماضي. أعلنت شرطة سان دييغو أنها حيدت تهديدا عقب اقتحام مسلحين مجمع مسجد في المدينة الواقعة جنوب ولاية كاليفورنيا. وأفادت الشرطة بمقتل المشتبه بهما في إطلاق نار داخل المسجد بالإضافة إلى حارس الأمن. ختام الموجز بعد قليل، ساعة رياضية مع زميلة ليليان تنوري.
1: تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. الجمعية العمومية للاتحاد السعودي تؤجل حزمة تعديلات على النظام الأساسي. العربي يهزم الكويت بثلاثية ويحرز كأس ولي العهد. أرسنال يتجاوز بيرنلي ويتمسك بالصدارة قبل الجولة الأخيرة. وريال مدريد يتواصل إلى اتفاق مبدئي مع مورينيو. مودريتش يتقدم قائمة منتخب كرواتيا للمشاركة في المونديال.

أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. تصحب اليوم الثلاثاء قرعة النسخة 27 من كأس الخليج العربي لكرة القدم التي تستضيفها السعودية خلال الفترة ما بين 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر المقبلين. وبحسب نظام البطولة سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يكون المنتخب السعودي على رأس المجموعة الأولى ويلعب المباراة الافتتاحية، فيما سيكون المنتخب القطري على رأس المجموعة الثانية بصفته صاحب التصنيف الأعلى بين المنتخبات الثمانية. أجل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم التصويت على تعديلات النظام الأساسي خلال الاجتماع الذي عقد في الرياض. وأوضح ياسر المسحر رئيس الاتحاد خلال الاجتماع عن تقديم الأندية الأعضاء طلبا بتأجيل التصويت على التعديلات، وهو الأمر الذي لا يمنعه مجلس الإدارة بشرط التصويت، إذ وافق 44 عضوا على التأجيل بحسب المسحل. وكان اتحاد كرة القدم السعودي أعلن أمس عن إقالة سمير محمادي الأمين العام للمجلس بعد 8 أشهر من تعيينه. وأكد ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الاجتماع أن التعديلات التي تم تأجيل التصويت عليها لا تؤثر في سير عمل الاتحاد، كما تحدث تحدث عن إقالة سمير محمادي من منصب الأمين.

0: تعديلات؟
1: كل سنة يتم إجراء تعديلات على النظام الأساسي حتى على مستوى الاتحاد الدولي. بدون شك نبغى نسمع من الجمعية العمومية من الأعضاء، لأنه كان في ورش عمل أمس للأسف عدد كبير من الأعضاء ما تمكن من حضورها، طلبوا أنه نأخذ وقت، ما في تعديل مصيري أو حاسم أو مهم يعطل عملنا كمجلس إدارة، يتم فتح هذه التعديلات مجددا، عندنا وقت ومراجعتها، وبالنهاية اللي تبغاه الجمعية العمومية حيصير لأنهم السلطة التنفيذية العليا. فارتأينا اليوم أننا نطرح الأمر للتصويت بترحيل بند التعديلات للنظام الأساسي حتى موعد انعقاد الجمعية القادمة، يكون عندنا وقت أطول وأوسع وأريحية أكثر في مراجعة كافة البنود المراد تعديلها. وبالعكس احنا اليوم الجمعية هي السلطة التشريعية العليا، واحنا اليوم كمجلس إدارة احنا سلطة تنفيذية، وأي شيء يرونه احنا معهم، وبالفعل تفهمنا الطلب وتم التصويت على ترحيل الجمعية.
0: استاذ ياسر، لماذا انهت العلاقة التعاقدية مع سمير المحمد؟
1: اولا يعني اليوم كإدارة او خلينا نقول كمجلس إدارة يملك الصلاحية حسب النظام الأساسي في تعيين او تغيير او إقالة الأمين العام. اولا الأخ سمير بذل جهود جميلة جدا مثل ما بذلها الأستاذ إبراهيم القاسم سابقا، رأى مجلس إدارة في أن المرحلة القادمة تحتاج تغيير، تم تكليف الأخ ماجد الصاحب وهو شخص غير غريب على منظومة كرة السعودية، صار لعدة سنوات في الاتحاد القدم، تم تكليفه وسيتم العمل إن شاء الله على اختيار في الوقت المناسب الأمين العام القادم. عندنا اليوم حسب نظام الأساسي لجنة ترشيحات لها دور في ترشيحات أيضا الكفاءات، سنعمل على يعني عمل خلينا نقول حصر كامل لكافة الكفاءات الموجودة واختيار إن شاء الله الأنسب منه. معنا بعض الأحاديث، ولكن أؤكد لكم جميعا لم يكن هناك أي تدخل من أي جهة من خارج الاتحاد، لا في تعيين أمين عام ولا في إعفاء أي أمين عام.
2: من جدة ينضم إلينا أيمن رفاع المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط سابقا، أهلا بك أستاذ أيمن. يعني بداية أريد أن أسأل عن إقالات الأمين العام للاتحاد، يعني هذه الإقالة الثانية منذ 8 أشهر، ما هي هذه اللي أصبحت ظاهرة؟
3: مساء الخير عليك نليان وعلى جميع السادة مشاهدي
2: السنور.
3: بكل أمانة اليوم نحن يعني بالنسبة للإقالات هذه نجد أنه اليوم يعني بناء وقراءة للمشهد أعتقد أنه اليوم في عدم توائم داخل مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة يعني أشعر أنه هو ما هو عارف إيش يبغى. يعني الآن مثلا لما نروح للبيان الصحفي اللي تم إقالة فيه أبو سارة الأستاذ إبراهيم القاسم، نجد أنه هو كان مسبب، وبناء على هذه التسبيبات صدر هذا القرار. أيضا في داخل القرار كان في بند اللي هو رقم ستة أنه الأمانة العامة تقوم بمراجعة جميع أعمال اللجان وإلى آخره وترفعه للجمعية العمومية، وأنا بوقف رفعه تمهيدا لرفعه للجمعية العمومية وبجيها لاحقا. بعد ذلك بعد 8 أشهر وجدنا في إقالة، أو ما بنقول إقالة لأن هم ما قالوا إقالة، هم قالوا إنهاء العلاقة العملية. صراحة أنا أول مرة أسمع لفظ العلاقة العملية، حنا يعني نسمع انتهاء العلاقة التعاقدية أو انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، فإنهاء العلاقة العملية ممكن هي يعني مصطلح جديد لطفوه بحيث أنه ممكن هو ما أقيل، ممكن هو فقط أبعدوه من الأمانة العامة وحطوه في عمل آخر. فهذه واحدة من الأشياء أيضا اللي تنم أنه حتى في بناء الأمور القانونية عندهم مشكلة في هذه الجزئية. خليني أنا بس أتوقف هنا شوي. اللي سمعناه اليوم أنه الأستاذ سمير المحمادي أبو قصي هو أقيل بسبب أنه التعديلات اللي طرحها تسحب العديد من صلاحيات مجلس الإدارة التنفيذية. المفترض اليوم مجلس الإدارة هو غير تنفيذي، هو مجلس إدارة رقابي إشرافي، فالأمر اللي قام فيه المحمادي هو أمر صحيح. طيب أول إبراهيم القاسم على من قبل التعديلات مجلس الإدارة هو عنده الصلاحيات التنفيذية، فمعناته إبراهيم القاسم كان ينفذ أوامر مجلس الإدارة، ليش أقيل؟ طيب لما صارت التحقيقات وجدنا بعد التحقيقات أنه المركز السعودي للتحكيم الرياضي أيد جميع قرارات اللجان بالاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية السوبر، وكانت المشكلة في وقت إقالة إبراهيم

0: القاسم كانت هي قضية السوبر. طيب ليش ما يرجع إبراهيم القاسم؟ معناته إبراهيم القاسم ما أخطأ. إذا جميع القرارات اللي صدرت من لجان الاتحاد السعودي هم أيدوا قرار لجنة الانضباط وأيدوا قرار لجنة المسابقات. فاليوم معناته ما في خطأ من الأمين العام. طيب المشكلة الأكبر اليوم أنت قلت في البيان في الفقرة 6 من البيان أنه تقوم الأمانة العامة بمراجعة جميع الأعمال ورفعها تمهيد الجمعية. طيب نحن اليوم ما شفنا هذا البند في الجمعية العمومية. وين البند هذا اللي رفعوه التقارير؟ وين التقارير؟ معناته أنت يا مجلس الإدارة ما أنت عارف وش تسوي من شغل. طيب المصيبة الأكبر اليوم أنا أرى في تعسف في استخدام السلطة. كيف أنت تقيل أمين عام قبل الجمعية العمومية؟ طيب خله يدخل الجمعية العمومية، إذا أنت تبى تقيله صوت على الجمعية العمومية، وفي نفس الوقت أعطيه حق الدفاع. المادة 37 الفقرة 4 قالت يحق للشخص الدفاع، خله يدافع عن نفسه. معناته أنت اليوم استخدمت السلطة بطريقة تعسفية على إبراهيم القاسم وعلى سمير المحمادي. وبكل أمانة حتى الأستاذ ماجد الصاحب اليوم،
1: أستاذ أيمن أريد أن أقطعك عذرا، ولكن أنت ذكرت أكثر من نقطة، يعني توقف على إحداها. أنه ذكرت أنه الحمادي قد يكون أنه استعمل بعض الصلاحيات لهذا أقيل، بينما الأمين العام السابق لم يطالب بأي صلاحيات وكان يفعل ما يقوله الاتحاد. هل هذا يعني ما تقصده؟ لانه ياسر المسح القادم.
0: نعم، اللي اقصد اليوم انه مجلس الاداره
1: يعني لا يمكننا ان نشرح اسباب الاقاله اليوم واكمل يعني.
0: طيب اليوم انت ابراهيم القاسم قلت انه بناء نفهم من البيان انه هناك في خطا، وبعدين شفنا مركز التحكيم السعودي الرياضي أيد جميع القرارات اللي أصدرت من لجان الاتحاد اللي هي تحت إشراف الأمانة العامة. فهذا يعني أنه اليوم القرار لما صدر هو قرار صدر بطريقة تعسفية وبطريقة كبش فدا. لازم يكون عندنا كبش فدا علشان نحن نرضي الناس، ممتاز. فهذا أنا بالنسبة لي قرار تعسفي. اليوم بعد ما صدرت جميع القرارات بالتأييد من مركز التحكيم السعودي الرياضي فهذا قرار تعسفي، ورجعنا كررنا نفس القرار التعسفي مع سمير المحمادي وبطريقة أوضح أنا أشوفها. ليش؟ لأنها هي قبل الجمعية العمومية. خلي الرجال يدخل الجمعية العمومية، خلي الجمعية العمومية تصوت. وحنا نقول دائما نسمع من رئيس مجلس إدارة الاتحاد نحن شفافين، نحن ما عندنا ضغوطات وما في تدخلات. طيب خلي يدخل الجمعية العمومية، خلي الجمعية العمومية تصوت، خلي الجمعية العمومية تأخذ حقها في التصويت، وأيضا خلي المحمادي يأخذ حقه في التصويت. بكل أمانة أبو سارة وأبو قصي وأبو علي اليوم اللي هو ماجد صاحب كلهم يعني على رأسي، ما أقدر اليوم أني أنا أقول هذولا ما هم كفاءات، مستحيل، هم جميعهم كفاءات. فاليوم المهمة للأستاذ ماجد الصاحب ابن المكان ولو باع طويل، وهو من عائلة رياضية، أخوه كان رئيس التنفيذي لنادي القادسية لسنوات، فهو رجل ملم بجميع التفاصيل واتمنى له التوفيق. ولكن أخشى أيضا بكرة يتخذوا ضده إجراء تعسفي. طب أنت اليوم خسرت ثلاثة كفاءات، ابتداء من إبراهيم القاسم اللي له 7 سنوات معك، بعدين سمير المحمادي، واليوم ممكن أنت كمان تخسر ماجد الصاحب. وبكل أمانة خسارة ماجد الصاحب خسارة كبيرة. اليوم أنت ماجد الصاحب أشتغل معاك في كأس العالم الماضي واشتغل على، فاليوم نحن نبغى نحافظ على الكفاءات صراحة. بالطريقة هذه نحن جالسين نشرد الكفاءات من الوسط الرياضي ابتداء من إبراهيم القاسم. طيب. ثم سمير المحنادي، وأنا خايف أيضا اليوم على ماجد الصاحب. يعني ماجد إبراهيم القاسم ما كان عنده صلاحيات وأقيل. طيب. وسمير المحمادي حسب ما أشيع أنه هو طلب بصلاحيات وأقيل. عظيم. طب أنتوا وش تبون يا مجلس الإدارة؟
1: طيب عظيم، ما ليش ننتقل إلى النقطة الثانية اليوم، هي تأجيل التصويت على التعديلات، يعني 66 تعديل. بلتم أيضا السؤال الأول، هل لحق للأندية التأجيل؟ ولماذا يعني كما كنت تذكر أنه جاء إقالة المحمدي قبل ساعات من الجمعية العمومية، يعني وكأنه يعني كان بالأوجب أن ينتظروا حتى يأتي الأمين العام الجديد ليقترحوا هذه الاقتراحات.
0: طيب أنا خلينا أكد لك أنه اليوم يعني مع احترام الشديد لهم كأشخاص، أنا كأشخاص والله العظيم عزيزين علي واحد تلو الآخر من أعضاء مجلس الإدارة، بس أنا أيضا أكد لك أنه اليوم مجلس الإدارة ما هو عارف إيش يبغى يسوي. أنت شفت ما في حضور

في ورش العمل. حسب ادعائك ما في حضور، ما في تقبل للتعديلات، ليش طرحت البند؟ انت من صلاحياتك تحذف البند، ليش دخلت وحرجت نفسك وقلت خلنا نأجل التصويت؟ فأيضا هنا وصراحة

0: اليوم نحن نشوف انه اللي صار الان اسوء من المره الماضيه.
1: نعم
0: بكل امانه
1: انا بشكل عام يعني الحوكمه تفصل بين مجلس الاداره والاداره التنفيذيه، ولكن
0: صحيح نعم اكيد اليوم
1: ايه
0: اليوم انت تعزز الحوكمه، المفترض انه فعلا مجلس الاداره هو اشرافي رقابي، فاذا كان المحمادي يدعو الى ذلك فهو اموره صحيحه. انت اليوم اشرافي رقابي لا تدخل في التنفيذ، التنفيذ عند الامين العام اللي هو يعتبر رئيس تنفيذي. يعني نحن دائما نشوف في الاتحادات الامين العام، في الاتحادات القاريه، في الاتحادات الدوليه نرى الامير العام هو اللي ينفذ، هو اللي يتابع، هو اللي يسوي. حتى في الاتحادات العالميه زي الاتحاد الاوروبي، الاتحادات الدول الاخرى، نجد انه الامين العام هو اللي ينزل يتاكد، هو اللي يروح مع المنتخبات، هو هذا، وبالاضافه الى اعماله الاداريه الداخليه. لذلك هو ليش عنده مساعدين؟ اليوم الامين العام عنده مساعدين، فهو لذلك تنفيذي، لكن مجلس الاداره رقابي اشرافي، فكيف مجلس الاداره يراقب على اعماله؟ طيب اذا انت تبي تاخذ دور تنفيذي، المفترض الجمعيه العموميه اليوم تحاسبك. انت ليش اقلت ابراهيم القاسم وليش اقلت المحمادي؟ وكون انه نحن اليوم سمعنا انه والله في احد الانديه طرح اعاده ابراهيم القاسم، فمعناته يعني هذه صراحه يعني اصبحت يعني ما ادري انا اسميها تمثيليه، مسرحيه، فيلم، والله ما ادري وش اسميه. يعني انتم يا الجمعيه العموميه اول شفت ابراهيم القاسم يقال، ليش ما من البدايه تدخلتوا؟ كيف انت ليش انت صادقت على قرار مجلس الاداره واليوم ترجع تطالبه؟ فيعني صراحه واضح انه في فجوه كبيره بين الجمعيه العموميه ومجلس الاداره، وبين مجلس الاداره والاداره التنفيذيه. انا اقول لهم ناصح انه انتم اليوم مقبلين على امور اكبر، داخلين كاس عالم. انا صراحه اتمنى انكم انتم ترتبوا اوراقكم من بدري، داخلين على تنظيم كاس اسيا. نحن نجحنا في اشياء كثيره، نحن جدا ممتازين في التنظيم وجدا ممتازين، والتجارب اثبتت تنظيم السوبر سواء الاسباني او الايطالي او الكاس الاسيا للنخبه الى اخره، لكن باقي نرتب انفسنا داخليا.
1: صحيح.
0: ولا بد انه نحن زي ما نقول نحن شفافين، لازم نكون شفافين مع انفسنا قبل ما نكون شفافين مع الاخرين، وتكون الشفافيه فعلا حقيقيه.
1: صحيح. هو انتقاد الذات هو اكبر يعني هو البدايه التصليح وتفادي الأخطاء. شكرا جزيلا لك من جدة أمين رفيع، مستشار قانون ورئيس لجنة الانضباط السابق. شكرا. فاز العربي بكأس ولي عهد الكويت بعدما تغلب على منافسه الكويت بثلاثة أهداف من دون مقابل ليحصد اللقب العاشر في تاريخه. جاءت هدف العربي في الشوط الثاني عن طريق محمد خالد وعلي خلف وزيد قنبر، علما أن الكويت تلقى ضربة موجعة في نهاية الشوط الأول عندما أشهر الحكم الغواتيمالي ماريو إسكوبار البطاقة الحمراء في وجه مدافعي مهدي بالرحمة.
2: رجال كانوا قد كلمتهم بالملعب، قالوا احنا قدها وراح ندش ناخذ المباراه، خذيناها، تعليمات مدرب طبقوها، تعليمات الاداره، يعني كانوا يعني مثل ما نقول فوق ما يتصورون، ملتزمين بكل تعليمات المدرب الجهاز الاداري الفني، والحمد لله قدروا يدشون المباراه ويثبتون انهم على قادرين انه ياخذون اي بطوله، والنادي العربي دائما هو منافس على جميع البطولات، وان شاء الله القادم اجمل بالنسبه حق هالفريق هذا.
3: طبعا النادي العربي نادي بطولات، بس الموسم هذا يعني شوي ما حلفنا الحظ، الحمد لله رب العالمين استحقينا الفوز.
4: للامانه المباراه ما كانت سهله من بعد وقفه تقريبا 70 يوم، العامل البدني جدا مهم، لكن الشباب ما قصروا، كانوا على تركيز عالي وتعاهدوا انه يفرحون هاي الجمهور اللي كان منتظر هاي الفرحه للامانه من زمان. الحمد لله ربي اكرمنا فيها، نقول الف مبروك لنا ولجماهيرنا، بار لك نادي الكويت، الحمد لله.
5: اعتقد اليوم سطرنا التاريخ، اليوم لما تمرن 10 ايام خلال فتره قصيره وتلعب مباراه مثل هذه، اعتقد هذا جزء من التاريخ، النادي العربي دائما كذي، هذه بدايتنا ان شاء الله والخير بقبال ان شاء الله باذن الله.
3: الحمد لله اليوم كنا الابطال، كنا نستحق نكون الابطال الموسم اللي طاف، لكن التفاصيل الصغيره حرمتنا. حاب اشكر اخواني اللاعبين هم الاساس وجمهور العربي، ان شاء الله الجاي افضل لنا كفريق وهذه بدايه خير يا رب.
1: سنرجع بعد فصل قصير لنتابع أرسنال يتجاوز بيرنلي ويتمسك بالصدارة قبل الجولة الأخيرة.

0: الحياة، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا
0: عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. اقترب أرسنال من إحراز بطولة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على بيرنلي في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة. أرسنال رفع رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفرق 4 نقاط عن سيتي ومباراة أقل. وسيحسم أرسنال اللقب في حال فوزه في الجولة الأخيرة أو تعثر ملاحقه مانشستر سيتي في الجولة نفسها أو الجولة الأخيرة بالخسارة أو التعادل. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب فيتاليتي حيث يحل حامل لقب مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على بورنموث ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري. تكتسب هذه المباراة أهمية قصوى للفريق السماوي إذ يدرك المدرب بيب غوارديولا أن أي فقدان للنقاط في هذا التوقيت قد يعني تتويج أرسنال باللقب رسميا قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة. يدخل السيتي اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعدما حصد لقب كأس إنجلترا محققا رقما قياسيا جديدا تحت قيادة الإسباني. بالمقابل يطمح بورنموث بقيادة مدربه أندوني إيراولا لمواصلة نتائجه المبهرة وسلسلة الهزيمة التي جعلته منافسا شرسا على المقاعد الأوروبية مستندا إلى ذكرى انتصاره التاريخي على السيتي في الموسم الماضي بالملعب ذاته. ينضم إلينا اللاعب الدولي السابق رادي الجعيدي. أهلا بك كابتن رادي. يعني مع فوز أرسنال بهذه المباراة أولا يزيد الضغط على مانشستر سيتي ويقترب أرسنال بالفعل من التتويج بهذا اللقب. يعني بداية قراءتك لأرسنال والسيتي بالترتيب، يعني الفارق الآن أصبح 4 نقاط مع مباراة أقل طبعا.
1: السلام عليكم لينيان، تحيتي ليك وتحيه المشاهدين. بالطبع بالنسبه لي يعني الفوز ارسنال ليله على بيرني هي رساله معناتها اصبحت واضحه من ارسنال انه يواصل الانتصار ويضع الضغط على يعني مانشستر سيتي، لكن في نفس الوقت انا حسب رايي يعني سيتي تعود على هذا النوع من غوارديولا، يعني عنده خبره كبيره في الـ في الـ في, الـ في الامتار الاخيره في الموسم، يعني هدوء ذهني واصبح يعني سيتي اقوى من اول الموسم وقدرته على الفوز المده التالي دون فقدان التركيز هذا من ناحيه السيتي. ولكن صحيح من الضغط كثر على سيتي بعد انتصار اليوم ويزيد يعطينا يعني اكثر يعني تفرج يعني على المباريات الجايه ان شاء الله.
0: عظيم. طيب الان يعني كل الاخبار بانجلترا تقول انه بيب غوارديولا سيغادر بعد المباراه الاخيره يوم الاحد. هل هذا بصرف النظر يعني عن كان هو حسم اللقب ام ارسنال حسم اللقب؟ كنا سمعنا يعني بمنتصف الموسم ان هذا سيكون الموسم الاخير له بمانشستر سيتي، ولكن توقعنا انه عندما يعني تحسنت نتائج الفريق انه يتغير الموضوع تماما بالنسبه لغوارديولا وحتى بالنسبه لمانشستر سيتي.

0: صحيح، يعني جوارديولا 10 سنوات في انجلترا، 20 لقب تحصل عليهم، يعني عنده تأثير على البطولة الإنجليزية، تأثير على اللاعبين، تأثير على حتى مدربين، يعني الجيل الجديد من المدربين. ولكن حسب رأيي يعني جوارديولا يعني القرار متاعه ليس مرتبط يعني بالانتصار او الانهزام. حسب رايي شفنا يعني في اول موسم جوارديولا تعدى يعني ممكن بمشاكل شخصيه، مشاكل خلته يراجع نفسه وياخذ قرارات يعني ممكن اخذها له مده. هذه كلهم حاجات لازم ناخذهم بعين الاعتبار، وحسب رايي هذه وضعيه جوارديولا.
1: طيب كيف وضع غوارديولا بهذه المباراة؟ بالفعل هو يأتي يعني من فوز بكأس إنجلترا، ولكنه يواجه فريق يعني لم يتلقى خسارة منذ 16 مباراة، فريق يسعى لنقل ربما لحصد مركز بدوري الأبطال. لن تكون هذه المباراة بالسهولة التي يعني يعتقدها الجميع.
0: نحكي على مباراة بورنموث، يعني
1: صحيح.
0: بالنسبة لي أنا تبقى حظوظ السيتي قوية جدا في الـ في الـ في اللقب وفي المباراة هذه. يعني بالنسبة لي أنا المباراة بورنموث سوف تكون يعني بالنسبة لنا أخطر مما نتصور. يعني فريق منظم يجيد اللعب يعني في التحولات والهجومات السريعة خاصة، وهذه نقطة ضعف يعني مانشستر سيتي في المواسم الأخيرة. إذا لم يدخل معناتها السيتي في المباراة بتركيز عالي وخاصة معفى من الضغط العالي ممكن يعاني يعني دفاعيا. يعني بورموث سيحاول معناتها الاستغلال المساحات خلف الخط الثالث يعني للسيتي والضغط العالي. اول 20 دقيقة بالنسبة لي أنا يعني يزم يعرف كيف يتصرف في المباراة هذه. اذا سجل هدف ممكن تسهل المأمورية، ولكن 20-30 دقيقة الأولانية في الشوط الأول ستكون مهمة جدا لفرض معناتها السيطرة وكسر الحماس اللي موجود عند بورنموث. لكن على الورق بالنسبة لي أنا السيتي يملك معناتها أفضلية واضحة من ناحية الجودة، الخبرة، بالنسبة لي السيطرة على نسق المباراة. هذا من كلهم شفناه يعني في المدة الأخيرة، يعني السيتي يتفوق بها.
1: نعم. طيب إيراولا مدرب بورنموث سيدخل ببداية، يعني أنت قلت أنه السيتي سيحاول طبعا بالتأكيد أن يسجل في ربع ساعة الأولى أو نص ساعة إذا مرت على خير. أما من ناحية بورنموث يعني هل سيدخل برغبة بالدفاع أكثر أم توازن بين الهجوم والدفاع؟ لأنه بالفعل هو موقفه يعني أصعب، يعني سنرى السيتي شرسا أكثر بهذه المباراة.
0: فما حاجة أكيد مهمة ممكن قلتها أنت لليان، يعني بورموث يجب أن ينتصر في المقابلة هذه. إذا الفرق اللي وراه ينتصر ممكن يفقد مكانه، يعني مكانه السادس اللي هو يخوله يعني الترشح للدورات الأوروبية. هذا بالنسبة لي أنا حاجة مهمة جدا. المدرب يعني اللي نصوره يحاول باش يتعامل مع الـ يعني بعض الأحيان في المباراة هذه ممكن يملك الكرة، يمكن يحاول يعني يستغل المساحات وراء الخطوط يعني بتاع السيتي. السيتي ممكن إذا ما سجل هدف ممكن يزيد يطلع للأمام ويخلي المساحات وراء، وهذه حاجة يجب يستغلها. ولكن بالنسبة لي أنا زاد حظوظ بورموث موجودة. بورموث باش يحاول يعني يسجل أهداف اللي خولوا الانتصار في المباراة هذه، وذلك علاش باش تكون مباراة تكتيكية يعني بحتة. مباراة بورموث سوف يحاول يعني يدافع على حظوظ الآخر دقيقة، ليس بالمباراة السهلة للسيتي ولكن غير مستحيلة.
1: يعني بشكل أو بآخر على ماذا يعاول بورنموث بهذه المباراة؟ يعني هل هو لنقل هل هو فخ بالنسبة للسيتي أم أنه بالفعل فريق منافس بهذا الوقت؟
0: إذا نشوفه يعني بالطبع يعني هو بورموث وأستون فيلا المباراة الجاية، ليس بالمباراة السهلة بالنسبة لمانشستر سيتي. زوز فرق تلعب على المستوى الأعلى يعني في البطولة الإنجليزية، وبورموث من الفرق الفخ خاصة طريقة اللعب متاعهم. يعني شفنا في الموسم الأخير تحسنوا مع المدرب أريولا، تحسنوا لأنه الفريق هذا أصبح معناته من الفرق اللي تعرف كيف يعني تتحكم في الكرة، كيف يتحكموا في النسق متاع الكرة. عندهم يعني الهجومات المعاكسة السريعة التي معناتها يستغلها ويستغل يعني الهجوم متاعه، خاصة 3

0: الثانيين. هذا ما خلي يعني بورموث فخ بالنسبة لفريق سيتي. وكما قلت يعني المباراة تغير سهلة، وممكن يتيح في الفخ يعني مانشستر سيتي في المباراة هذه ويسهل المأمورية في المباراة الأخيرة لأرسنال.
1: عظيم، شكرا لك العبد السابق راتي شعيتي. أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك حتى يونيو 2028. يتضمن العقد الجديد بندا يتيح للطرفين تجديد لموسم إضافي، فيما كان من المفترض أن ينتهي عقده القديم في يونيو 2027. قاد فليك برشلونة لتحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي في وقت سابق من الشهر الجاري. منذ تواليه المهمة عام 2024 فاز فليك بلقب كأس ملك إسبانيا العام الماضي، لكن البطولة الوحيدة التي يفتقدها في خزائنه مع النادي الكتالوني هي دوري أبطال أوروبا. أكدت صحيفة ذا أتلتيك أن لامين يامال لاعب برشلونة سيغيب عن المباراة الافتتاحية لإسبانيا في دور المجموعات ضد الرأس الأخضر في يونيو المقبل بسبب الإصابة في أوتار الركبة، وستكون مشاركته في المباراة الثانية موضع شك كبير، حيث يتخذ الجهاز الفني للمنتخب الإسباني إجراءات حذرة فيما يتعلق بدمجه في التشكيلة، كما أن مشاركته في مباراة في 21 من يونيو ضد المنتخب السعودي تبدو محل شك أيضا. أعلن نادي ريال مدريد رحيل قائده داني كارفاخال عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري. أكد النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه اتفق مع كارفاخال على إنهاء مسيرته كلاعب بنهاية الموسم، وقدم له الامتنان والشكر كونه أحد أكبر أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية، وأنه كان ركيزة مهمة في فترة ذهبية بتاريخ الفريق. انضم كارفاخال إلى ريال مدريد عام 2002 وارتدى قميص الفريق لمدة 23 عاما بواقع 10 سنوات بين صفوف الناشئين والشباب و13 موسما مع الفريق الأول. داني كارفاخال يعتبره المراقبون من أفضل الأظهرة في تاريخ ريال مدريد، واحد من 5 لاعبين فقط في التاريخ فازوا 6 مرات بدوري أبطال أوروبا.

حظي الفرنسي أنطوان غريزمان بوداع كبير على ملعب متروبوليتانو في مدريد، حيث خاض المباراة الأخيرة له مع أتلتيكو. بدأ ابن 35 أساسيا في المباراة قبل رقم 500 مع الفريق المدريدي خلال فترتين بجميع المسابقات، سجل خلالها 212 هدفا، وهو ثالث أكبر لاعب خوضا لمباريات في تاريخ النادي. ووصل غريزمان الذي سينتقل للدوري الأمريكي بالموسم المقبل إلى 90 تمريرة حاسمة في 563 مباراة في الدوري الإسباني، والرقم مرشح للارتفاع في آخر جولة. وبعد انتهاء المباراة حظي اللاعب بحفل وداعي كبير بحضور عائلته وفيديو على شاشات الملعب يلخص مسيرته مع الفريق. أكدت الصحافة الإسبانية توصل جوزيه مورينيو وريال مدريد إلى اتفاق شفهي يقضي بعودة المدرب البرتغالي إلى قيادة الفريق في انتظار اكتمال الإجراءات الرسمية وتوقيع العقود النهائية، مع وجود خطة أولية لعقد يمتد لعامين. وفق فابريتشيو رومانو الصحفي المهتم بالانتقالات والتعاقدات، فإنه من المنتظر أن يتوجه مورينيو إلى مدريد بعد مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في خطوة تعيد المدرب البرتغالي إلى سانتياغو برنابيو بعد أكثر من عقد على نهاية فترته الأولى مع النادي. تبدو العودة بحسب الصحافة مرتبطة بمشروع يتجاوز الجانب الفني في ظل سعي إدارة الريال إلى إعادة التوازن داخل الفريق وإعادة بناء غرفة الملابس. المدرب

0: من مدريد معنا الإعلام الرياضي خوان كاسترو. أهلا بك خوان. بعد 13 عاما من انتهاء ولايته يعود مورينيو. بداية يعني إلى أي درجة اقترب مورينيو من التوقيع في البرنابيو؟
1: أعتقد أنه قريب جدا، لم يتأكد بعد، النادي لا يريد أن يؤكد الأمر أو الخبر 100%، ولكننا في ماركا وبقية الإعلام الإسباني كتبنا التقارير بأن مورينيو هو الرجل الذي اختاره فلورنتينو بيريس ولا خيار آخر حتى الآن. وبلا شك مورينيو يرغب بالعودة إلى ريال مدريد لأنه نادي الذي يعشقه. صحيح أنه لم يحقق دوري أبطال أوروبا في ريال مدريد، ولكنه يريد العودة إلى ريال مدريد، وريال مدريد يرغب بعودة مورينيو.
0: صحيح، ولكن نستذكر يعني هو يعشق النادي بالفعل يعني، ولكن نستذكر عندما رحل مورينيو وكأنه بتلك الفترة اللاعبون هم من تضامنوا لإخراجه من الفريق. السؤال هنا أخوان، هل يعني عنونتم مثلا بالصحافة الإسبانية ان سبيشال وان قادم الى مثلا البرنابيو، ام انه لم يعني لم يبقى هو سبيشال وان او الاستثنائي بعد الان؟ هل يعتبر استثنائي بعد بمدريد؟
1: هو بلا شك السبيشال وان او المميز او الاستثنائي، هذه كنيته. ولكن في مدريد يجب أن أقول بأنه مميز لنصف عشاق ومشجعي مدريد ريال مدريد، وآخرون لا يرغبون به أو على الأقل لا يحبونه. بالتالي أعتقد بأن مورينيو هنالك انقسام بين مشجعي ريال مدريد، النصف يحبه والنصف الآخر لا يقول يكرهونه، ولكن ربما لا يحبونه ولا يفضلونه. فهو المميز أو الاستثنائي بشكل عام، هذه كنيته. أما في مدريد فيجب أن نقول بأن سيكون هنالك جدل، لأن ليس كل مشجعي مدريد يحبونه ويؤيدونه.
0: طيب عظيم، يعني إذا نظرنا إلى مورينيو، مورينيو آت إلى مدريد، يعني مدريد يمر بظروف صعبة، كان من الناحية الفنية، من الناحية البدنية، من غرفة الملابس وهي أكبر تحدي بالنسبة لمورينيو، اللاعبون الذين سيرحلون هو من سيقرر أو هو هذا ما طلبوا كما عرفنا، واللاعبون الذين سيجلبهم أو سيوقع معهم النادي، كل هذه التحديات الكبيرة، هل تعتقد أنه مورينيو قادر على مواجهة هؤلاء اللاعبين ما لم يقدر عليه تشابي ألونزو وأربيل وامن بعده؟ وما هو أبرز التحدي بهذه الخطة وخطة تغيير النادي للمستقبل؟
1: إذا ما جاء مورينيو إلى ريال مدريد فالسبب هو أن فلورنتينو بيريس يريد أن يقرر إلى جانب مورينيو أو يتخذ القرارات. بالتالي لا أعتقد بأن القرار سيكون فقط لمورينيو، بس سيكون بالتشارك بين فلورنتينو بيريس وجوزيه مورينيو. فلورنتينو بيريس يعرف بأن مورينيو يتفق معه، وكلاهما بإمكانهما إتمام العمل، ولكننا لا نعتقد بأن جوزي مورينيو سيأتي إلى ريال مدريد.

0: بسيطرة 100% ومطلقة على النادي. أعتقد أن فلورنتينو بيريس يعرف ما يقوم به، وهو أن يجلب مدربا يشاركه الرأي.
1: طيب ممكن أبرز صفقات مورينيو لا تتكلم عنها الصحافة الإسبانية، يعني نحن نقرأ دائما ما يقولون ونحاول قراءة ما بين السطور، هل بالفعل البرازيلي ويسلي الذي جاء إلى روما من فلامينغو هل هو سيكون أول صفقة يبرمها مورينيو؟ من متوقع أن يغادر أو أن يتخلى عنه مورينيو بسوق الانتقالات الصيفية؟
0: أسماء كثيرة طرحت، ولكن يجب أن نكون أن نتحلى بالهدوء والصبر، ومن السهل جدا معرفة من سيرحل. سيبايوس، كارفاخال، ألابا، هؤلاء اللاعبين بلا شك سيرحلون، وربما مندي، هؤلاء لن يكونوا مع ريال مدريد في الموسم القادم، ولكن من الصعب معرفة من سيأتي ريال مدريد. هذا هو السؤال الأصعب، مع من سيوقعون هذا العام؟ نعرف من سيغادر ريال مدريد كما ذكرت، سيبايوس، كارفاخال والآخرين.
1: وأيضا هناك فالفيردي وكامافينكا، يمكن هؤلاء كمان الأسمان اللذان تدور الأمور حولهما يعني بريال مدريد، خاصة بعد المشاكل الكثيرة بينهما للمرة الثانية حصلت بعد المباراة.
0: لا نعتقد في ماركا، لا نعتقد بأن فالفيردي سيرحل. فالفيردي سيكون لاعبا أساسيا، وسيكون مع خروج كارفاخال سيكون هو الكابتن الأول لريال مدريد، وبالتالي فمركزه أساسي ضمن تشكيلة ريال مدريد القادمة. كامافينجا ربما من الصعب معرفة مصيره، هنالك شك، ربما يرحل، لما لا، إذا ما دفع مقابله مبلغ كبير. أما فالفيردي فصدقيني سيكون أساسيا في تشكيلة ريال مدريد الموسم القادم.
1: عظيم. طيب يعني منذ رحيل مورينيو، السؤال الأخير، منذ رحيل مورينيو عن ريال مدريد مر على الكثير من الأندية، يعني برأيك أنت أين أفضل أداء لمورينيو بين كل الأندية التي دربها منذ ريال مدريد قبل 13 عام؟
0: يصعب القول، في بنفيكا لم يفز بالدوري الموسم الماضي، ربما مع تشيلسي، ولكن لم يحقق نجاحا كبيرا بعد رحيله. ربما أفضل أداء له كان قبل أن يأتي إلى ريال مدريد، وحتى في ريال مدريد وصل إلى 3 مرات إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكألقاب كبرى. أعتقد بأن عودة مورينيو ستركز على ذلك. مورينيو بإمكانه الفوز مع دوري أبطال أوروبا في أو مع ريال مدريد، ولكن هناك شكوك كثيرة حول ذلك هنا.
1: شكرا لك من مدريد الإعلامي الرياضي خوان كاسترو. شكرا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. مودريتش يتقدم قائمة منتخب كرواتيا للمشاركة في المونديال.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: اهلا بكم من جديد. احتفل لاعبو بايرن ميونخ والجهاز التدريبي بتتويجهم بلقب الدوري الالماني لكره القدم امام مبنى بلديه ميونخ، حيث تجمع الالاف من جماهير الفريق وتحولت ساحه مارين بلاتي الى بحر من اللونين الاحمر والابيض، حيث ظهر اللاعبون والمدربون والمسؤولون على الشرفه لتقديم الكاس وترديد الاغاني الاحتفاليه الشهيره مع الجماهير. وحسم بايرن لقب الدوري قبل وقت طويل من مباراته الاخيره ضد كولن السبت، لكن امامه مهمه اخيره هذا الموسم، إذ سيخوض نهائي كأس ألمانيا ضد حامل لقب شتوتغارت 23 من الشهر الحالي. من برلين ينضم إلينا المدرب حسن بلتاجي. أهلا بك كابتن حسن. بشكل عام يعني ممكن نجمع جميعا أنه موسم بايرن ميونخ كان ولا يزال نقول عنه أنه موسم ممتاز، ولكن ينقص دائما. الآن يعني لديه الكأس ولكن دائما ما ينقص دوري الأبطال. هل برأيك هذه الاحتفالات يعني تنغصها هذه القصة أنه خرج باكرا من دوري الأبطال؟
1: هو مشكلة مش انه خرج باكر، المشكلة انه خرج قدام باريس. يمكن شوية ميونخ عنده يعني احساس دائم انه باريس نادي ممول من دولة، وهو احساس دايما ان هم مقاطعة وانه بيلعبوا دولة تانية، فده بيسبب شوية تنغيص على جماهير بايرن. لكن في نهاية الامر بايرن اعتقد انه الموسم بتاعه بشكل كبير ناجح، بالذات لو أخذ الكاس، لأن الكاس بقاله كتير جدا ميونخ ما كسبوش، وبالتالي مهم جدا إن هو بايرن إن هو يفوز بالكاس بالنسبة له. أعتقد لو الفوز بالدوري والكاس ونصف نهائي الأبطال يعتبر موسم أكثر من ناجح بالنسبة لبايرن.
0: طيب يعني بشكل عام بايرن ميونخ عادة ما يعتمد على الفوارق بالفرديات يعني بينه وبين الفرق الأخرى بالدوري إلا بعض الاستثناءات، هل هذا الموسم تعتبره كذلك أيضا؟
1: مما لا شك فيه، بايرن ميونخ عنده الفرديات الأعلى في الدوري. بايرن ميونخ حقق الأفضلية دي على مدار السنوات، سواء باحتكاره الكبير لعقود الرعاية الأكبر في الدوري الألماني، أو لقدراته التسويقية الكبيرة أنه قدر يخرج في آسيا وأمريكا كتير قبل بقية الأندية التانية. من 20 سنة، من 15 سنة بايرن ما كانش النادي اللي بيمتلك كل هذا التفوق في ألمانيا، ولكن ده تحقق بشكل كبير جدا في الفترة اللي فيها عقود البث ابتدت تنهال على الدوري الألماني، وابتدى يتم توزيعها بشكل غير متساوي على جميع الأندية.
0: طيب بشكل عام يعني من سيفقد بايرن ميونخ بهذا الصيف، وبتعتقد أنت إلى من يحتاج لتعزيز صفوفه؟
1: الأخبار يعني من جوه النادي إن جوريتسكا تقريبا ده هيكون آخر موسم بالنسبة له. أعتقد إن اللاعب تقريبا فقد أهميته في وسط ملعب بايرن، وكيميتش وبافلوفيتش هما تقريبا الثنائي الأساسي الموجود بشكل عام. بايرن يحتاج بشكل كبير لاعب خط وسط تاني لتعويض جوريتسكا في خط الوسط. مفيش حد متاح في السوق يعني نقدر نقول إنه ده المرشح الأول بالنسبة لبايرن، لكن بايرن حاليا الأكيد هو بيبحث عن لاعب خط وسط ربما يكون خيار قبل بافلوفيتش او حتى خيار بعد بافلوفيتش.
0: طيب هل يعني برايك انت انه بايرن بيعتبر الان ما زال يعني كان يقال عنه انه مرعب اوروبا، اذا يعني سيسقط هذا اللقب عنه اذا لم يتوج بلقب دوري ابطال اوروبا، الى ماذا يحتاج بايرن يعني حتى يعني من قبل ذلك عندما كان افضل من الان يعني لم يتوج، من الصعوبه ان يتوج بايرن بدوري ابطال اوروبا؟
1: هو اعتقد بايرن الحاجه اللي بيدور عليها انه النهائي اللي هيتلعب في الاليانز ارينا كمان سنتين، ممكن يكون ده التارجت اللي هو بيحاول يحقق في البطوله على ملعبه وسط جماهيره. المرة اللي فاتت لم تنتهي بشكل جيد في 2012، لكن هي دي البطولة.

0: البطوله الشامبيونز ليج اللي بايرن ربما يكون بيبحث عنها عشان تكون النجمه السادسه بالنسبه له.
1: طيب تكلمنا عن مباراه الكاس، تعتقد انه سيفوز بمباراه الكاس حسب ادائه يعني بهذا الموسم ودفاعه وهجومه وكل تركيبه الفريق؟
0: الموضوع مش تكتيكي ولا فني بشكل كبير، موضوع نفسي. لعيبة بايرن خرجوا من الكأس في بأشكال غريبة ضد فرق كتير جدا مختلفة، وبتلعب في دوريات ما هواش حتى في البوندس ليجا. فهو بايرن ميونخ بيمتلك حاليا عقدة في الكأس، لكن يعني أعتقد إن اللعيبة اللي موجودة حاليا بالثقة اللي موجودة عندهم بالجودة كمان بالجهاز الفني الموجود، أعتقد إنه ربما يقدروا يخلصوا على العقدة دي.
1: شكرا لك من برلين المدرب حسن بلتاجي. شكرا. قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لفوزه الأول على ملعبه الجديد على حساب بورتلاند تيمبرز بهدفين من دون رد في الدوري الأمريكي. افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 30، وبعدها بعشر دقائق صنع الهدف الثاني الذي سجله زميله جيرمان. ورغم أن الفوز منح إنتر ميامي أول انتصار له على ملعبه الجديد بعد 3 تعادلات وخسارة، إلا أن اللقاء شهد احتجاجا صامتا من قبل مجموعة ألتراس الفريق، اعتراض على ما وصفوه بغياب الاحترام تجاه الجماهير في الملعب الجديد. تأهل نادي بلغرانو إلى نهائي الدوري الأرجنتيني بعد فوزه على أرجنتينوس جونيورز بركلات الترجيح ب4-3 إثر نهاية الوقتين الأصلي بالتعادل بهدف في هدف. واستمرت ركلات الترجيح بالتعادل حتى أضاف إنزو بيريز الركلة 7 لفريقه. بعد ذلك سجل روماريو هيرنانديز الركلة التالية ليمنح بلغرانو الفوز ويتأهل إلى نهائي البطولة، حيث سيواجه ريفر بليت. تواجد لاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش نجم ميلان الإيطالي ويوشكو غفارديول مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي تواجدا على رأس قائمة منتخب كرواتيا للمشاركة في كأس العالم المقبلة. وأعلن زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا الذي قاد منتخب بلاده لفضيات مونديال 2018 بعد الخسارة أمام فرنسا في المباراة النهائية عن قائمة تضم 26 لاعبا. وتضم قائمة كرواتيا مزيجا من عناصر الخبرة والمواهب الواعدة، ويستهل منتخب كرواتيا مشواره بمواجهة إنجلترا في 17 يونيو. أعلن جمال السلامي المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم رسميا عن القائمة الأولية التي ستخوض المرحلة التحضيرية المقبلة استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وضمت القائمة 30 لاعبا على أن يتم تقليصها إلى 26 قبل انطلاق المونديال. من المقرر أن تغادر بعثة النشامة إلى العاصمة السويسرية الخميس 28 من الشهر الحالي، حيث يلاقي منتخب الأردن نظيره السويسري وديا في 31 من مايو، قبل أن يغادر إلى مدينة سان دييغو الأمريكية لإقامة معسكر تدريبي مكثف يتخلله لقاء ودي أمام منتخب كولومبيا في 7 يونيو المقبل. الختام من هامبورغ ومنافسات التنس، شكرا لمتابعتكم، تحياتي.

Thank you.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
7: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
8: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: أحييكم وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، والبداية بالعناوين.
1: We're dealing with half of the third level and I think we've made a lot of progress and it's very simple.
0: الرئيس الأمريكي يكشف عن تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران ويكشف عن رضاها عن اتفاق محتمل بشرط. ترامب يعلن

0: تسجيل هجوم على إيران احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. مشاهد جديدة تظهر حجم الجرائم والإعدامات الميدانية التي نفذها أبو لولو بحق المدنيين في السودان. الرئيس اللبناني يؤكد أن إطار المفاوضات يتمثل في انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على الحدود. أوكرانيا تكشف الستار عن أول قنبلة انزلاقية مصنعة محليا قادرة على ضرب التحصينات ومراكز القيادة. البداية من أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق. أشار ترامب إلى أنه سيكون راضيا على الأرجح إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران لا تحصل بموجبه على السلاح النووي، كما أكد أنه أطلع إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية. أيضا أعلن ترامب تأجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم، وأشار إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. قال ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا مع إيران، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مقبول. وأيضا الرئيس الأمريكي شدد على أنه أصدر تعليماته لقادة الجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة وفي حال عدم التوصل لاتفاق مقبول وفق تعبيره. أما وزير الخارجية الألماني يوهان باديفول فشدد على ضرورة منع إيران من تهديد جيرانها مستقبلا. أضاف أن استقرار المنطقة يتطلب وقف تهديدات طهران ومنعها من امتلاك السلاح النووي وتفكيك برنامجها للصواريخ البالستية وإنهاء سياسات زعزعة الاستقرار الإقليمي.
1: نتفق جميعا على أنه لا يمكن السماح لإيران بتهديد جيرانها مستقبلا، ومن هذا المنطلق يجب منعها من امتلاك سلاح نووي وإنهاء برنامجها للصواريخ البالستية ووقف سياسة تأجيج التوترات في المنطقة، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم.
0: وقبل ذلك أوضح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه لا يرى منطقا في رفض إجراء محادثات مع واشنطن لإنهاء الحرب، وشدد على أهمية التحاور بعقلانية خلال المفاوضات من أجل الحصول على ردود عقلانية حسب تعبيره. أضاف بازشكيان أن طهران لن تتراجع عن مطالبها خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. زخم التصريحات كبير من الرئيس دونالد ترامب ومستمر حتى الآن يتحدث عن فرصة جيدة جدا للتوصل لاتفاق، المزيد معك.
2: يتحدث أيضا عن مهلة قصيرة، يومان أو ثلاثة أيام. ما حدث هو أن الرئيس الأمريكي كشف في تغريدة أولى أنه كان بصدد توجيه ضربة عسكرية للإيرانيين، لكنه تراجع عن ذلك. الآن يوضح أكثر أنه تراجع فقط لأيام قليلة، وهو يفتح الباب أمام مفاوضات إضافية على أمل أن يتجاوب الإيرانيون مع مطالبه. الرئيس الأمريكي يبدو أنه أرسل مرة إضافية كل ما يريده من الإيرانيين ليتجاوبوا معه، وهو ينتظر من خلال الوساطات الموجودة أن يتجاوب الإيرانيون. وهذه الرسائل التي يرسلها حول الضربة العسكرية التي علقها أو الضربة العسكرية التي من الممكن أن يلجأ إليها خلال يومين أو ثلاثة أيام، هو أن يتجاوب الإيرانيون مع مطالبه.
0: المهلة إذن تأتي بناء على طلب من قادة الدول السعودية قطر والإمارات بحسب إعلان الرئيس دونالد ترامب، ولكن في إطار ما يتحدث عنهم من تقدم إيجابي جدا، هل هذا يأتي بناء على اختراق معين يتم التداول الحديث عنه في واشنطن؟
2: يبدو أن الإيرانيين قدموا شيء واحد من سلسلة المطالب التي يضعها الرئيس ترامب على الطاولة. هم وافقوا على أن يضعوا إعلان واضح بأنهم لن يلجأوا في أي يوم من الأيام إلى بناء سلاح نووي. تبقى هناك أمور أخرى كثيرة معلقة، مثل الوضع نظام تفتيش دقيق وشديد على الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى تسلم اليورانيوم، بالإضافة إلى هذا الأمر المتعلق بالشأن النووي. هناك الشأن الصاروخي والتدخل في شؤون الدول الجارة ورعاية الإرهاب حول العالم. ليس واضحا

0: في هذه اللحظات أين يضع الرئيس الأمريكي الأولوية بالنسبة لموضوع الصواريخ ورعاية الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الجارة؟ ولكن كل المعلومات تشير إلى أن هذه حزمة كاملة، ويريد الرئيس الأمريكي أن ينتهي من هذا الملف، أي الملف الإيراني.
1: ولكن دعنا نركز قليلا على النووي، لأن الرئيس دونالد ترامب حتى في تصريحاته الأخيرة قال إذا كان راضيا في مسألة الملف النووي بالنسبة له هذا مرض للغاية. كنا نتحدث عن الرقابة، وهذا أمر كانت ترفضه إيران، ولكن بما يتعلق بنقل يورانيوم عالي التخصيب، هل تصر الولايات المتحدة على تسلم هذا اليورانيوم عالي التخصيب أم تقبل بجهة ثالثة كروسيا مثل ما هو مطروح الآن؟
0: الرئيس الأمريكي رفض أن تتسلم أي دولة أخرى هذا اليورانيوم إلا الولايات المتحدة الأمريكية، وهو كرر ذلك بوضوح. هناك أسباب كثيرة لذلك. أولا هو أن الرئيس الأمريكي يريد التأكد من أن كل اليورانيوم المخصب على الأراضي الإيرانية قد تم إخراجه من الأراضي الإيرانية. ثانيا هناك مشاكل كثيرة معلقة بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين بسبب أوكرانيا، وهناك مشاكل أيضا بين الرئيس ترامب والرئيس شي رئيس الصين بسبب قضايا تجارية كثيرة وبسبب تصرفات الصين خلال السنوات الماضية. لذلك واضح أن الرئيس الأمريكي يريد أن يتعاطى مع هذه الأمور بمفرده ولا يريد مساعدة أو تدخل من أي طرف آخر.
1: لكن بما يتسرب من الورقة الإيرانية التي تسلمتها واشنطن، ما هي النقاط الأخرى التي لا تريدها الولايات المتحدة أو لا تزال غير راضية عنها؟
0: أولا الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بأن تفرض إيران أي إجراءات على مضيق هرمز. مضيق هرمز هو مياه دولية تتحكم به القوانين الدولية، خصوصا قانون أعالي البحار الصادر العام 1982. ولا يريد الرئيس الأمريكي أيضا أن يقايض عدم التهديد الإيراني بمنطقة مضيق هرمز مع الحصار الاقتصادي على الشواطئ والسفن الإيرانية. هناك أمر آخر مهم، أن الرئيس الأمريكي لا يريد أن يرفع أي عقوبات عن إيران قبل أن يتوصلوا إلى اتفاق، فيما يقول الإيرانيون أنهم يريدون أولا رفع الحصار، ثانيا رفع العقوبات، ثم يجلسون إلى الطاولة. هذا بحسب آخر المعلومات، وربما أصبحت الآن غير مناسبة جدا، ولكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي يريد أن يتعاطى مع جوهر المسائل، ومن ضمن جوهر المسائل هو البرنامج الصاروخي والتدخل في شؤون الدول الجارة ورعاية الإرهاب.
1: على ضوء التأجيل وقرار إرجاء الضربة على إيران، هل لا يزال الاجتماع غدا أو بعد ساعات قائما، الاجتماع الأمني مع الرئيس دونالد ترامب؟
0: عادة لا يعلن البيت الأبيض عن هذه التفاصيل، ما كان تسريب للمعلومات للقول أن هناك أمر جدي. ولكن لو عدنا إلى الرزامة مرة أخرى لاكتشفنا أن الضربة العسكرية كانت مبرمجة قبل أن ينعقد هذا الاجتماع. إذن هو كان مقصود من ذلك هو إرسال نوع من رسالة على أن هناك جدية في التهديد الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من واشنطن، مراسل العربية بيير غانم.
0: تحياتي.
1: أيضا أمريكيا، أعلنت القيادة المركزية تحويل مسار 85 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران. كما أضافت سنتكوم في بيانها بأن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال للحصار، مشيرة إلى المروحيات، إلى أن المروحيات تواصل مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. ينضم إلينا الآن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق مايك ميلروي. أهلا بك سيد مايك. إذن بالأمس كنا نحاول قراءة التوقيت للضربات المحتملة على إيران، يأتي اليوم قرار تأجيل هذه الضربات بناء على طلب من قادة دول السعودية، قطر وأيضا الإمارات. هل نتحدث عن حلحلة كبيرة في مشهد الحرب أم أننا إزاء ربما تروي أمريكي بما يتعلق بالخطوات المقبلة على إيران؟
2: سعيد أن أكون معكم مرة أخرى. من الصعب جدا القول. أعتقد بأن رئيس ترامب كان يعرف بأن قيادات الملكة العربية السعودية والإمارات وقطر لم يرغبوا بالعودة إلى الحرب. فلا أعتقد بأن هذا الأمر كان مفاجئا.

0: له، ولكن في الختام هو لم يرغب بالعودة إلى الحرب الجوية، يريد إنهاءها لأنه يدرك بأنه إذا ما ضرب إيران فإيران سترد على تلك الدول، والأمر سيرفع أسعار الطاقة حول العالم، وهذا سيكون له عاقبة وخيمة سياسيا عليه في أمريكا. بالتالي لا أعرف لماذا انتظر حتى اليوم مع كل المحادثات من جانبه أو كل ما يقولونه عن ضربات كبرى ضد إيران وكل الدمار الذي ستتسبب به، وتلقي هذه المكالمات من هؤلاء القادة لغيره. الأمر إيجابي بالتأكيد، وأأمل أن المفاوضات جارية وتمضي قدما. لا أعرف إذا كان العودة إلى القصف والضربات سيصب في مصلحة أي أحد، ولكن ربما إيران ستظن بأن أمريكا خسرت نفوذها لأنها ما عادت تؤمن بأن أمريكا مستعدة للعودة إلى الحرب، وهذا ربما يمنحهم بعض الأفضلية في المفاوضات التي لا تجري بشكل جيد.
1: وبحسب تصريحات ترامب أيضا، خيار الضربات يبقى قائما ويوجه بالاستعداد لذلك، ولكن هل برأيك هو مارس الضغط على إيران لانتزاع تنازلات منها؟ كيف تقرأ ورقة إيران والرد على الشروط الأمريكية؟
0: أعتقد بأن هذا سيدفع إيران للاعتقاد بأنهم وضعوا أمريكا في موقف أو لهم الأفضلية، لإيران الأفضلية. كانت هناك اقتراحات واقتراحات مضادة ولن تكون مقبولة للولايات المتحدة، طالبوا مثلا بتعويضات عن أضرار الحرب أو الغضب الملحمي، ومجسيوخ لن يوافق على ذلك أبدا حتى وأن وافق ترامب، وطلبوا مثلا السيادة على مضيق هرمز، وهذا حتى هو غير ممكن لأن أمريكا لا تملك المضيق أو مضيق هرمز، ولا يمكن بالتالي منح سيادته إلى إيران لأنه ممر دولي. العروض التي قدمتها إيران لم تكن قريبة بأي شكل من أي شيء تقبله أمريكا، وبالتالي فالمفاوضات لا تجري في الاتجاه المناسب. سمعنا من بعض التقارير بأن إيران لن تتخلى عن التخصيب، وإذا لم يتخلوا عن التخصيب فهذا يعني أننا سنعود إلى اتفاق هو نفس الاتفاق وعلى الأقل قريب من الاتفاق الذي مزقه رئيس ترامب عام 2018، وهذا سياسيا لن يكون مقبولا لرئيس ترامب، لأنه إذا ما عاد إلى نفس الاتفاق فالكل سيتساءل ما المغزى من كل ما حصل على مدى الأعوام الماضية.
1: يقول الرئيس دونالد ترامب، عذرا على المقاطعة ولكن لضيق الوقت، يقول إن يعني إذا تعهدت طهران بعدم امتلاكها سلاحا نوويا فسيكون ذلك مرضيا بالنسبة له. هل بالفعل لا نريد امتلاك سلاح نووي هي جملة تشكل ضمانة للرئيس دونالد ترامب؟ لأن إيران تقول دائما طوال عقود أنها لا تريد امتلاك سلاح نووي، ولكن السلوك الإيراني يختلف.
0: وافقوا على ذلك عندما وقعوا على الاتفاق النووي السابق، الاتفاق أنهم لن يحصلوا أبدا على سلاح نووي، ويجب أن يكون هناك 99% من التخصيب لليورانيوم للوصول إلى أي سلاح. الآن يطلب منهم العودة إلى نفس الاتفاق. ومرة أخرى، كل ما يجري غير منطقي لمن ينظر إليه في المستقبل، لأنه عاد إلى نفس الاتفاق الذي مزقه بشكل أحادي وانسحب منه عام 2018. وافقت إيران على عدم الحصول على سلاح نووي في عام 2015 عند توقيع الاتفاق في عهد أوباما.
1: سنتابع ما ستحمله الساعات والأيام المقبلة، خاصة وأننا أمام انعطافة بارزة بالنسبة للقرارات الأمريكية. شكرا جزيلا لك نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق مايك ميلروي. نشير مشاهدينا ونتوقف مع العواجل التي نتابعها. الجيش الإسرائيلي انذار بإخلاء مبنى في سور جنوبي لبنان، هذا بما يتعلق بالتطورات في لبنان، ولكن AP تقول إن البنتاغون يوقف مشاركته في مجلس الدفاع المشترك مع كندا. سنتابع تطور هذا الخبر بطبيعة الحال، ولكن سنذهب إلى فاصل ونعود وعندنا ولدينا بعد هذا الفاصل. إيران تسعى لتوسيع نفوذها في مضيق هرمز بفرض رسوم على كابلات الإنترنت البحرية.

0: حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: نستكمل مشاهدينا ساعتنا من ملف إيران، ولنا وقفة الآن مع جزيرة خارك، القلب النابض للاقتصاد الإيراني خارج خدمة التصدير، وذلك بسبب الحصار الأمريكي الخانق. إذ أعادت القوات الأمريكية أكثر من 80 سفينة تجارية إيرانية كجزء من هذا الحصار بحسب واشنطن. نتيجة لذلك تباطأت الحركة في الجزيرة بسبب تعطل الصادرات، ما أدى إلى امتلاء الخزانات ومن دون تناوب ناقلات النفط المحملة مع الفارغة. تحتاج إيران إلى إبطاء إنتاج النفط، لكن تحاول ابتكار حلول مؤقتة وطارئة. صور الأقمار الصناعية رصدت نحو 23 ناقلة نفط حول الجزيرة الإيرانية، أكبر تجمع للناقلات هناك منذ بدء الحصار الأمريكي على موانئ البلاد قبل نحو شهر. ارتفاع أعداد السفن يفسر بأن الإيرانيين لجأوا لحلول مبتكرة توصف باليائسة لتصريف النفط الذي يتم إنتاجه عقب امتلاء الخزانات في البر، حلول تمثلت في الخزانات العائمة. خطوة التخزين الإيرانية في مخازن عائمة مشاهدينا تبدو حلا مكلفا وغير مجد على المستوى المتوسط، وما سيأتي هو بالضرورة وقف للإنتاج إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، وبالتالي فك الحصار عن موانئ إيران. ووقف الإنتاج في أبار النفط يعني خطرا تقنيا واقتصاديا هائلا، إذ سيؤدي إلى اختلال في ضغط المكامن وإلى انخفاض دائم في الإنتاجية وزيادة الترسبات للشمع والإسفلت التي تتلف المعدات والأنابيب، وأيضا سينجم عنها صعوبات بالغة في إعادة التشغيل. إذن تسعى إيران إلى توسيع نفوذها في مضيق هرمز من السيطرة التقليدية إلى حركة النفط والسفن، وإلى محاولة فرض نفوذ على البنية التحتية الرقمية العالمية عبر التلويح بفرض رسوم على كابلات الإنترنت البحرية الممتدة في أعماق المضيق. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
6: تحت أعماق مياه مضيق هرمز يكمن أحد أهم الشرايين الخفية للاقتصاد العالمي، حيث تمتد كابلات تنقل كميات هائلة من بيانات الإنترنت والخدمات السحابية والمعاملات المالية بين أوروبا وآسيا والخليج وصولا إلى شرق أفريقيا. والآن تلوح طهران بورقة الفضاء الإلكتروني مع سعيها لفرض ترخيص على الخطوط البحرية المارة عبره، في مقدمتها كبرى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت. بنية تحتية ضخمة تعتمد عليها الخدمات المصرفية، البنوك الدولية، التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاتصالات حول العالم وحتى العسكرية. وأي اضطراب في هذه الشبكات سينعكس بخسائر تقدر بتريليونات الدولارات. خطوة تعكس محاولة إيرانية لفرض تكلفة جيوسياسية على خصومها، أو البحث عن أدوات نفوذ جديدة وسط ضغوط اقتصادية متفاقمة. لكن هذا المسار يصطدم بتحديات قانونية وعملياتية معقدة، أبرزها أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تمنع طهران من تعطيل حركة الملاحة والاتصالات الدولية. ومن ناحية أخرى يمر عدد كبير من الكابلات قرب الجانب العماني من المضيق وليس داخل المياه الإيرانية بسبب المخاوف الأمنية، فيما تمنع العقوبات الأمريكية الشركات من إجراء مدفوعات مباشرة إلى إيران.

0: أفادت مصادر لوكالة رويترز بإطلاق سراح القائد في قوات الدعم السريع الفاتح عبد الله إدريس المعروف باسم أبو لولو في ديسمبر الماضي، وذلك بأمر من عبد الرحيم دجلو شقيق قائد قوات الدعم السريع. وأوضحت المصادر ومن بينها أحد أقارب أبو لولو ومسؤول استخبارات سوداني وثلاثة قادة من الدعم السريع وضابط عسكري في تشاد، أوضحوا أنه تمت مشاهدة أبو لولو في ساحات القتال في كردفان خلال شهر مارس الماضي. أضافت المصادر لرويترز أن ضباطا في قوات الدعم السريع طالبوا بإعادته إلى الجبهة بهدف رفع معنويات القوات وسط معارك عنيفة في كردفان. كما أكدت المصادر أن عودته إلى القتال جرت دون السماح له بالتصوير أو الظهور الإعلامي، لكن المتحدث باسم قوات الدعم السريع نفى تقرير رويترز قائلا إن أبو لولو لا يزال محتجزا منذ اعتقاله في أكتوبر الماضي تمهيدا لمحاكمته. كانت قوات الدعم السريع قد أعلنت اعتقالها لأبو لولو في أكتوبر بعد سيطرتها على الفاشر عقب انتشار مقاطع فيديو تظهره وهو يعدم مدنيين عزل، وأدت هذه الفيديوهات إلى إطلاق اسم جزار الفاشر عليه، وهو الوصف الذي أشار إليه مجلس الأمن الدولي عندما فرض عليه عقوبات في فبراير بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وأبو لولو ظهر في مقطع سابق قبل سقوط مدينة الفاشر وهو يتفاخر بقتل 900 شخص متحدثا عن اقترابه من الوصول إلى 1000. نتابع.
1: هذا الاحتفال الليلة الناس دي تموا خلاص، تموا 900
2: الله
1: إن شاء الله غاشين على 1000
2: كتام بس الله ليه الرسالة
1: كويس. أي زود دا يملك يقطع شارع أبو لولو دا أمشي لأبوابي هناك
3: أبو لولو الزول المستسلم بخليه تروف يابا الزول اللي بيجي بقابله في الميدان
1: الله شارين سلاح كان جيد بالدغري الذي أحسان ربنا يجيبك
0: ومن القاهرة ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة السودان عطاف محمد مختار. أهلا بك. أبو لولو الذي ارتكب انتهاكات بحق السودانيين هو جزء من مشهد أوسع أعقد وأقصى على السودانيين، ولكن ربما يدور في أذهان السودانيين السؤال، هل فعلا غاب حتى يعود؟ هل فعلا تم اعتقاله؟ لأن التقارير تتحدث عن أنه قد تم إطلاق سراحه منذ ديسمبر.
4: صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. قصة أبو لولو أنا أفتكر أن الناس مفترض أنه تحللها استراتيجيا و تخضعها لأدوات التحليل السياسي لتعكس مصورات هذه الأزمة الدولية. يعني هنا الآن لا نتحدث عن مجرد حرب موجودة في السودان، هذه حرب كبرى. يعني التقرير ذكر فيها طالعين إقليميين من استخبارات التشادية. طيب، أول نقطة في هذا التحليل تسقط ورقة التوت عن إنه هذه الميليشيا أو تحالفها في تأسيس يمكن أن يؤسس إلى نظام أو إلى دولة أو إلى حكومة. الشيء الثاني إنه أثبتت هذه الميليشيا أنها تعتمد على القبلية والمصاهرة، والدليل في ذلك إنه أمر إطلاق سراح أبو لولو كما ذكر تقرير رويترز من أكثر من 9 ضباط ومن الميليشيا وضباط خارجين في الإقليم إنه تم إطلاق سراحه من قبل عبد الرحيم دجلو لأنه ينتمي إلى بيته وإلى أسرته. الشيء الثاني إطلاق سراح أبو لولو لديه رمزية لدى الميليشيا. لماذا؟ لأنه ذكر أنه يريد رفع الروح المعنوية وسط المقاتلين. الروح المعنوية وسط المقاتلين يتم رفعها عبر الدموية وعبر السفاحين وعبر أمراء الحرب. إذن هي حكومة أمراء حرب وداعميها. الشيء الثالث يا سيدتي الفاضلة أن هذه الميليشيا لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسكت على هذه الانتهاكات الكبرى. لماذا؟ لأن السكوت عليها بمثابة ضوء أخضر لبقية المقاتلين إنه يمارسوا ذات التقتيل وذات القتل الذي

0: تم للأطفال في جامعة الفاشر 11 طفلا قتلوهم بدم بارد، وامرأة حبلى عندما سألها أبو لؤلؤ أنت في أي شهر؟ قالت له في الشهر السابع، فأطلق عليها 7 رصاصات في بطنها وماتت.
1: وهو
0: الاستمرار
1: يتفاخر بذلك بالصوت
0: في هذا
1: والصورة، تابعناه منذ أكتوبر، يعني الصور والفيديوهات، وهو يتحدث عن قتله 900 وسيرفع هذا العدد إلى 1000. ولكن بالصورة الأكبر هناك انشقاقات عديدة حصلت في الدعم السريع، يعني من إسماعيل محمد يوسف، سفنا موسى هلال قبلهما، وآخرون كثيرون ابتعدوا وانشقوا، يحملون ثقل في القيادة العسكرية، في اللوجستية وما إلى ذلك. هل يمكن أن تكون خطوة إدخال أبو لولو بشكل أكبر في المشهد الآن كما ذكرت لرفع معنويات العناصر، هل هذا يأتي على وقع هذه الانشقاقات والخلافات الداخلية في الدعم السريع؟
0: فعلا هو سؤال جيد ومحوري. هو كما قلت لك إن الميليشيا تتضعضع الآن، فلذلك أتوا بأبو لولو واللي هو يجسد أمراء الحرب ويجسد عقيدة الميليشيا القبلية السفاحة الدماء. عودة أبو لولو يعني تبث الحماس في صفوف المقاتلين وتصهر أن هذه الميليشيا تحتاج الآن لدعم قائدي يقول لهم ويصهر لهم أن القتل والتقتيل والإبادة الجماعية هي أمر مباح لديهم. فحتى يعني هنالك إشارة إلى هذا الأمر في التقرير إذا تمعنا فيه، قالوا يعني منعوه من التصوير، إذن عندما تم قبضه هي كانت محاكمة شكلية، يعني ليس من أجل القتل ومن هذه القضية، إنما من أجل عدم إصهار هذه المذابح للعالم. والقبض عليه هو مسرحية لإسكات المجتمع الدولي والهبة العالمية الكبرى في الشعوب المختلفة وفي في في المنظمات الأممية، لأنه هذه الإبادة يجب أن تتوقف. فإطلاق صراعه يجب أن لا يسكت المجتمع الدولي، وعلى المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق حميتي، بحق عبد الرحيم دقلو، بحق جدو. لماذا؟ لأن أولئك القادة هم الذين أمروا باعتقاله، وهم الذين أمروا بالإفراج عنه وعودته إلى الميدان مرة أخرى، وإذا هذا الأمر بمباركتهم. يجب تشديد الضغط والخناق عليهم، ليس فقط بالبيانات المعلبة والمثلجة، يجب أن يتم إصدار توقيف، وأيضا يجب الضغط على تشاد لتسليم أولئك الضباط أو تعرضها إلى الحظر، وتعرضها إلى أيضا إلى المساءلة الدولية والجنائية في الضلوع في هذه المأساة التي لا يسقطها التاريخ. يجب محاكمتهم وتقديمهم والضغط عليهم عبر مذكرات اعتقال فورية، لأنهم يعلمون ماذا حدث، وعقب ذلك أطلقوا السراح. لماذا؟ للمزيد من التقتيل ومزيد من من من رفع الروح المعنوية وسط الميليشيا، لأنها تبيد في الشعب السوداني. الاستمرار في هذا الأمر في ظل التفكك الكبير والانشغالات الكبيرة التي تتصدع فيها الميليشيا.
1: دعنا نتحدث عن البيت الواحد، يعني عبد الرحيم وحميتي. لماذا يتصدر عبد الرحيم بشكل أكبر ويتراجع على الأقل ظهور حميتي بشكل كبير، في ظل أننا نتحدث عن انشقاقات، عن كما ذكرت تضعضع في قوات ميليشيا الدعم السريع؟ هل هناك تغيير؟ هل هناك ربما إجراءات جديدة أو ترتيب جديد للدعم السريع على ضوء المعطيات اليوم في السودان؟
0: شوفي، ما لا يعلمه العالم أن عبد الرحيم دقلو هو أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرب في السودان، الحشد الكبير وحشده للإدارة الأهلية وتلويحه بالانقلاب وعلى القادة في المجلس السيادة تسليم السلطة لهم وما إلى ذلك. عبد الرحيم دقلو أيضا من المهم العودة للتاريخ القريب قبل 2.5 أو 3 أعوام إلا، عندما تعرض حميتي إلى إصابة في محيط القصر الرئاسي أو في محيط القيادة العامة، وهذه الأنباء أكدتها الآن كل من السافنة إنه تعرض لإصابة كبيرة. في هذه الفترة يعني غاب حميتي عن المشهد، شفنا إنه لم يظهر خلال أكثر من 7 أشهر، وظهر في بعد 7 أشهر من الحرب في نيروبي. في هذه الفترة يعني

0: عبد الرحيم دقلو كان ون مان شو، وايضا كان يسانده حسب عبد الرحمن اللي هو مساعد الامين العام للحركه الاسلاميه، نائب الرئيس رئيس الجمهوريه المخلوع عمر البشير. فكل هذه السيناريوهات تصب في انه عبد الرحيم دقلو هو القائد الفعلي ميداني في الفتره السابقه، فلذلك كل تلك التشبيكات. وحميدتي ايضا بعد الاصابه لا يستطيع العمل الميداني كثيرا، يعني حميدتي عندما كان بصحته كان مولع بالإعلام، مولع بأنه يخاطب جنوده، مولع أنه يتفقد الجنود، فهذا الأمر لا يتأتى له حاليا عقب الإصابة، وعقب لا يستطيع الجلوس لساعات طويلة على على على على كرسية، وحتى الوقوف والسير والسفر في تلك
1: طيب
0: الجروب
1: سيد مختار،
0: والأقاليم
1: يعني
0: الوعرة.
1: شكرا على إعطاء هذه الخلفية، لكن دعنا يعني نجمل المشهد اليوم. هل السودان مع هذه الانشقاقات في الدعم السريع، مع ما ذكرته الآن من ضعضعة على صعيد الميدان، ومثلا ما حدث اليوم من السيطرة من قبل الجيش على منطقتي كرنكرن وأيضا دكان في إقليم النيل الأزرق، هل كل هذا يأتي في إطار مشهد يأخذ الحرب إلى مكان تقترب من النهاية؟ أم أنها في إطار الكر والفر، في إطار الحلقة المفرغة، الجرائم المستمرة للدعم السريع والمزيد من العنف بحق المدنيين السودانيين؟
0: الدعم السريع إذا إذا إذا جاد للتعبير كتلته الصلبة هي دكت وتدمرت تماما، يعني الآن بات يستجلب في المرتزقة من جميع أصقاع الأرض ومن جميع فجاج الأرض، من كولومبيا ومن أمريكا اللاتينية ومن من من أوكرانيا ومختلف الصعيد الأفريقي. الدعم السريع كان في الفترة الأولى للحرب، وأكثر من 120 ألف مقاتل الآن، معظم ثلاث أرباع هذه القوة تم إبادتها وتم تعييدها. لكن من المهم بمكان إيقاف الدعم الإقليمي للميليشيا، الجبهات التي فتحت الآن مع أثيوبيا، إعادة الآن أيضا كما تقرير الأخير في أفريقيا إنتليجنس اللي هو تابع للمخابرات الفرنسية، أكبر دورية تهتم بشأن الأمن والدفاع والاستخبارات والسياسة في أفريقيا وفي القرن الأفريقي، قالت إنه أيضا أفريقيا الوسطى عادت مرة أخرى إلى إدخال المقاتلين عبر مطاراتها. على المجتمع الدولي ألا يسكت، وعلى أيضا المنظمات الأممية وحقوق الإنسان ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية
1: أن وجود المرتزقة ودخولهم إلى ساحة الحرب بهذا الشكل الواسع للقتال في صفوف الدعم السريع. ولكن لا ننسى أيضا شهادات ومقابلات المنشقين آخرهم السافانا على شاشة العربية، كذلك تحدث عن تراجع الدعم لميليشيات الدعم السريع. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة رئيس تحرير صحيفة السوداني عطاف محمد مختار، شكرا لك. كشف رئيس اللبناني جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات المالية للبنان، لافتا إلى أن كل ما يتم تناوله خلافا لذلك فهو غير صحيح. أضاف عون أن من واجبه وانطلاقا من موقعه ومسؤوليته أن يقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي يوقف الحرب عن لبنان. واعتبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل فادح من خلال أفعال تقوم بها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة. تورك قال إن تلك الأفعال تحاكي أحيانا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعا إسرائيل لاتخاذ تدابير تحول دون وقوع إبادة جماعية في غزة، بالإضافة إلى المحاسبة على أفعال مماثلة. كما دان المفوض الأممي في تقريره الذي شمل الفترة الممتدة من 7 أكتوبر لعام 2023 وحتى مايو 2025، دان تنفيذ حركة حماس هجمات وصفها بغير المسبوقة على إسرائيل. ومن جانبها نددت حركة حماس بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس البدء في إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدا خطرا وانتهاكا للقانون الدولي. دعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التدخل للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل

0: أجل إلغاء القرار والعمل على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما وصفته بانتهاكات متواصلة بحق الفلسطينيين.
1: مش هنقدر نرجع لسوء التغذية من تاني، يعمل ضعف في الصحة وفي النفسيات، وكله هيأثر كتير من كل نواحي الحياة.
2: المطبخ العالمي اتصل علينا، قطع التكية عنا، وإحنا كل ركننا على التكية، لأنه الحين فيش مصدر دخل، فيش مصدر دخل ولا واحد بالمية. تشيء كل يوم ضارب ضارب ضارب، فيش شغل، فيش حياة، فيش كل المعاناة فوق ما احنا عايشين المعاناة، خلونا نعاني بزيادة حق اللي تاكل.
3: هاي طنجرتنا، احنا منشتغلش، احنا قاعدين، احنا ورانا اولاد صغار، ولا منشتغل ولا منعمل، وجرحى، واحنا بالامل، يعني احنا الحمد لله رب العالمين. من وين نشحت؟ من وين؟
0: ساعتنا مستمرة وفيها أزمة جديدة داخل حزب العمال البريطاني بشأن المرشحين المحتملين لخلافة ستارمر. ولدينا أيضا بعد تراجع تصدير الغاز الإيراني محافظة البصرة العراقية تواجه أزمة في استقرار التيار الكهربائي.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية الستار عن أول قنبلة انزلاقية مصنعة محليا ضمن ما قالت عنه كييف أنه يلبي متطلبات الصراع الحالي. ووفق ما قدمته الدفاع الأوكرانية من معلومات، استغرق تطوير هذه القنبلة 17 شهرا، تزن 250 كيلوغراما وقادرة على ضرب التحصينات ومراكز القيادة وأهداف أخرى على بعد عشرات الكيلومترات. نتابع.

0: في روسيا أعلن مستشار الرئيس فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف أعلن أنه ما من صلة بين زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين وزيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يتوجه إلى بكين للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ.
1: ما من صلة بين زيارة ترامب وزيارة بوتين. عادة ما نتفق بشكل سابق على خطة للمفاوضات مع الجانب الصيني. اتفقنا على زيارة رئيسنا إلى بكين وحددنا موعد المحادثات في 20 مايو. مواقف السياسة الخارجية لبلدينا متوافقة إلى حد كبير ونتفق في العديد من المواقف تماما. نهجنا متطابق تماما، لكن أود أن أشير إلى أننا لسنا أصدقاء ضد أحد، بل نعمل من أجل السلام والازدهار العالمي.
0: وفي بريطانيا أزمة جديدة داخل حزب العمال الحاكم، إذ اشتعل السجال بين المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الحكومة كير ستارمر على خلفية موقفهم من عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وسط أصرار ستارمر بعد التنحي من منصبه. التفاصيل مع مصطفى زارو، نتابع.
2: بريكزيت يعود ليفجر الانقسامات داخل حزب العمال ويضع كير ستارمر أمام أخطر أزمة سياسية داخلية منذ وصوله إلى داونينج ستريت. ففي وقت يحاول فيه رئيس الوزراء البريطاني احتواء تصاعد الحديث عن خلافته، رفض بشكل قاطع وضع أي جدول زمني لتنحيه، مؤكدا أنه سيدعم 100% مرشح حزب العمال في انتخابات مايكروسوفت.

0: فيلد الفرعية. ستارمر دعا حزبه أيضا إلى تجاوز الانقسامات بشأن أوروبا والتوحد في مواجهة حزب الإصلاح بقيادة ناجي الفرج.
1: لقد قلت مرارا وتكرارا إنني لن أتنحى عن منصبي، أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه خدمة الشعب الذي صوت في الانتخابات الأخيرة. هل أدرك أن علينا تغيير المسار بعد تلك النتائج؟ نعم بالتأكيد.
0: لكن أزمة حزب العمال لم تقف عند الزعامة، بل اتسعت لتشمل بريكزيت بعد إعادة وزير الصحة المستقيل ويز ستريتينغ فتح النقاش بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. كير ستارمر حاول احتواء الجدل مؤكدا أنه لا يريد الانشغال بقضايا طويت حول العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وأن حكومته تركز على تحسين العلاقة مع بروكسل بعد الاتفاق الفاشل كما وصفه الذي تفاوض عليها بوريس جونسون. وفي المقابل سعى المرشح الأبرز لخلافة ستارمر عمدة مانشستر أندي بيرنهام إلى الابتعاد عن إعادة فتح معارك بريكزيت، خصوصا مع استعداده لخوض انتخابات فرعية في دائرة صوتت بقوة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
2: أنا لا أقترح أن تنظر المملكة المتحدة في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أحترم القرار الذي اتخذ في الاستفتاء، وعدم احترام هذا التصويت سيقوض كل ما قلته عن تعزيز الديمقراطية.
0: وبينما يحاول ستارمر إغلاق باب الحديث عن رحيله، تبدو الانقسامات داخل حزب العمال آخذة في الاتساع، ليس فقط حول القيادة بل أيضا حول كيفية التعامل مع إرث بريكزيت ومستقبل الحزب في مواجهة صعود ناجي الفراج واليمين الشعبوي. مصطفى زارو، العربية، لندن.
3: اعتبر مبعوث الرئيس الأمريكي إلى جرينلاند جيف لاندري لدى وصوله إلى الجزيرة التي أصبحت نقطة توتر جيوسياسية، اعتبر أنه موجود في الجزيرة لتكوين صداقات ولمعرفة ما إذا كان هناك فرص لتوسيع العلاقة بين جرينلاند والولايات المتحدة والدنمارك. كما أوضح المبعوث الأمريكي أن ترامب أبلغه بالذهاب إلى الجزيرة وتكوين صداقات. هذه أول زيارة يقوم بها لاندري لجرينلاند، ومن المقرر أن يحضر مؤتمرا تجاريا في نوك.
4: رد الفعل الذي تلقيناه اليوم هو أنه كان اجتماعا بناء، حيث تمكنا من الدخول في حوار بروح إيجابية وباحترام متبادل كبير. ومن الطبيعي أن نستغل تلك الفرصة لتوضيح موقفنا. ما قلناه اليوم هو أننا أوضحنا موقف جرينلاند. لقد كررنا بوضوح أن شعب جرينلاند ليس للبيع، وأن السكان هناك لهم الحق في تقرير المصير، وهذا ليس موضوعا للتفاوض.
3: خسر إيلون ماسك الدعوى القضائية التي رفعها على شركة أوبن إي آي، ذلك بعد أن أصدرت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند حكمها الذي اعتبر أن شركة الذكاء الاصطناعي غير مسؤولة أمام ماسك عن انحرافها عن مهمتها الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية. وصدر الحكم بعد 11 يوما من الشهادات والمرافعات التي تعرضت فيها مصداقية ماسك وسام ألتمان المؤسس المشارك لأوبن إي آي لهجمات متكررة. واتهم كل طرف الآخر بأنه مهتم بالمال أكثر من خدمة الجمهور. السفينة ام في هانديوس التي شهدت عدة إصابات بفيروس هانتا تقترب من وجهتها النهائية في روتردام الهولندية. نتابع.

0: تدخل البصرة العراقية هذا الصيف مرحلة حرجة من أزمة الكهرباء بعد توقف خطوط الاستيراد من إيران بفعل تداعيات الحرب. وفي محاولة لاحتواء الأزمة تجد الحكومة أو تتجه إلى تجديد عقد البوارج التركية لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية. التفاصيل مع سعد قصي، نتابع.
1: في البصرة يعود الصيف ومعه سؤال الكهرباء. حرارة ترتفع وأحمال تتزايد وشبكة تدخل الموسم.

0: بهامش أقل من القدرة والإطمئنان. في مدن جنوب العراق بدأت ملامح أزمة طاقة مبكرة، انقطاعات يخشى أن تطول. وراء هذا القلق تراجع في إمدادات الغاز المستوردة من إيران إلى العراق من 50 مليون إلى 20 مليون قدم مكعبة يومياً، تراجع تزامن مع توقف خط الكهرباء الإيراني وانخفاض إنتاج الغاز المحلي بعد توقف الإنتاج النفطي بفعل إغلاق مضيق هرمز وتعطل التصدير. انعكاسات ذلك ظهرت على استقرار الشبكة هنا، إذ ترتفع الأحمال صيفا إلى نحو 4000 ميجاوات.
1: إيران أوقفت بالنسبة تزويدنا بالطاقة، الخط الإيراني متوقف. فيما يخص ضخ الغاز الإيراني كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب الكمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20.
0: وتتردد أصداء هذه الأخبار في أوساط السكان الذين يترقبون صيفا ربما يكون الأشد وطأة على الشبكة الكهربائية بعد تراجع إمدادات الغاز المستورد والمحلي.
2: يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناة، يعني اذا وصلنا بذروة الحرب السابعة والثامن راح تدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم.
3: احنا هسه صرنا في المدينة، والمدينة قطعة من الكونكريت، فاذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة.
0: مع تصاعد درجات الحرارة وزيادة الأحمال يترقب السكان صيفا صعبا ومخاوف من عودة ساعات الانقطاع الطويلة. في مدينة يرهقها الحر يتسع القلق بين أصحاب المهن. أبو كاظم وهو قصاب يخشى تلف اللحوم مع اضطراب التيار الكهربائي.
4: سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لأن إذا انقطعت الكهرباء تلف اللحم.
0: وتبحث الحكومة حلولا إسعافية، من بينها تجديد عقد بارجتي الكهرباء التركيتين بقدرة تصل إلى 250 ميجاوات، وبالتوازي يجرى تشغيل المرحلة الأولى من مشروع شمس البصرة بالقدرة ذاتها والمنفذ من شركة توتال الفرنسية. لكن الفجوة ما زالت واسعة، فالحاجة في الصيف أكبر بكثير. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
5: دعونا ننتقل معكم مشاهدينا إلى هذه الصور المباشرة من سان دييغو بولاية كاليفورنيا، هناك حيث قتل 3 أشخاص في مسجد في المدينة بعدما اقتحمه مسلحان، عثر لاحقا على جثتيهما على مقربة منه ولم تعرف دوافعهما بعد. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن أسفه لوضع مروع بعد إطلاق النار الذي وقع الاثنين في مسجد في ولاية كاليفورنيا. أيضا ترامب قال ورد على سؤال طرح عليه خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال إنه وضع مروع وتبلغت بعض المعلومات الأولية، أشار إلى أنه سيطلع عن كثب على الوضع. طبعا 3 قتلوا في هذا الهجوم على المسجد في سان دييغو تحديدا في منطقة كليرمون، و5 حتى العدد ارتفع إلى 5 قتلى، وتم العثور، وبحسب الإعلام الأمريكي تم العثور على 2 من المشتبه بهم في إطلاق النار وهما في سن المراهقة بحسب ما هو متداول حتى الآن، ولكن هذه تأتي عن مصادر من الأجهزة الأمنية. إذن الاستجابة من قوات الأمن جاءت حوالي الساعة 11:30 صباحا، ونحن نتابع هذه الصور المباشرة بعد عملية إطلاق النار في مسجد في سان دييغو مشاهدينا. منذ أول سجل تاريخي لطقس الحج قبل 50 عاما، تواصل السعودية تطوير منظومة الرصد المناخي في المشاعر المقدسة عبر تقنيات حديثة ونماذج رقمية متقدمة، تتابع المؤشرات الجوية بدقة عالية وتدعم الجهود الميدانية الرامية إلى حماية الحجاج وتحسين تجربتهم خلال أداء المناسك. التفاصيل مع سلطان السلمي.

0: خمسة عقود مرت على أول سجل تاريخي للطقس بموسم الحج، ومنذ ذلك الوقت بدأت رحلة الرصد المناخي في المشاعر بإمكانية بسيطة ومحطات محدودة، قبل أن تتحول اليوم إلى منظومة متقدمة تعمل على مدار الساعة لخدمة ملايين الحجاج والمحافظة على سلامتهم خلال أداء المناسك. السجلات المناخية في المركز الوطني للأرصاد تحوي مليار معلومة ورقم إرثاً علمياً يوثق تاريخ مناخ المملكة وتحولاته عبر العقود، ويشكل مرجعاً أساسياً لدراسة الظواهر الجوية وتحليل المؤشرات المناخية التي تبنى عليها العديد من الدراسات والمشاريع المرتبطة بمكة المكرمة وموسم الحج.
1: اليوم المركز الوطني للأرصاد أعلن أن موسم حج هذا العام يخرج تلقائياً من فصل الصيف ويدخل في فصول أخرى ما بين فصل الربيع والخريف والشتاء، ستستمر معنا 25 عاماً. هذه السجلات المناخية تعطينا مؤشرات كيف كانت عليه أجواء مواسم الحج في 50 سنة الماضية، ما هي الظواهر الجوية التي أثرت عليه. هذه الفوارق كلها تخدم بشكل واضح المشاريع التنموية والبنى التحتية للمشاعر المقدسة.
0: تعتمد منظومة التوقعات الجوية لموسم الحج على نماذج رقمية متقدمة وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسهم في قراءة المؤشرات المناخية بدقة عالية والتنبؤ بالتغيرات الجوية قبل حدوثها.
2: يوجد لدينا نموذج سعودي بأيدي وطنية، هذا النموذج بيستخدم عمليات حاسوبية معقدة باستخدام الحوسبة عالية الأداء، لكن النموذج الحالي اللي هو نموذج الذكاء الاصطناعي يستخدم طريقة معينة للحصول على يعني التنبؤات الجوية أو العناصر المستخرجة من النماذج العددية في وقت قياسي.
0: رغم التقلبات المناخية التي شهدتها مواسم الحج عبر العقود، طورت الجهات المعنية مشاريع وحلولاً ميدانية للتعامل مع الظواهر الجوية والحد من تأثير الحرارة والأمطار على سلامة الحجاج وتحسين تجربتهم. من مكة المكرمة، سلطان السلمي، العربية.
3: إلى العناوين. الرئيس الأمريكي يكشف عن تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران ويكشف عن رضاها عن اتفاق محتمل بشرط. ترامب يعلن تأجيل هجوم على إيران احتراماً لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. مشاهد جديدة تظهر حجم الجرائم والإعدامات الميدانية التي نفذها أبو لولو بحق المدنيين السودانيين. أوكرانيا تكشف الستار عن أول قنبلة انزلاقية مصنعة محلياً قادرة على ضرب التحصينات ومراكز القيادة. إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ

0: ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية تبدأها بالعناوين. ترامب يعلن تأجيل هجوم على إيران احتراما لطلب ولي العهد السعودي وأمير قطر ورئيس الإمارات. بسكيان يقر بأن بلاده تواجه ضغوطا غير مسبوقة ويقول ليس من المنطقي رفض الحوار مع أمريكا. مشاهد جديدة تظهر حجم الجرائم والإعدامات التي نفذها أبو لولو بحق المدنيين السودانيين. وأزمة جديدة داخل حزب العمال البريطاني بشأن المرشحين المحتملين لخلافة ستارمر. رئيس وزراء غرينلاند يؤكد أن المحادثات مع واشنطن تحرز تقدما، لكن الجزيرة

0: لن تكون للبيع. أهلا بكم. البداية من أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة للتوصل للاتفاق. وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستكون راضية إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران لا تحصل بموجبه على سلاح نووي. كما أكد أنه أطلع إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية. كما أعلن ترامب تأجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم، مشيرا إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. وقال ترامب إن مفاوضات جادة تجري حاليا مع طهران، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مقبول. الرئيس الأمريكي شدد على أنه أصدر تعليماته لقادة الجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل لاتفاق مقبول وفق تعبيره. قبل ذلك أوضح الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان أنه لا يرى منطقا في رفض إجراء محادثات مع واشنطن لإنهاء الحرب، مشددا على أهمية التحاور بعقلانية خلال المفاوضات من أجل الحصول على ردود عقلانية بحسب تعبيره. بيشكيان أضاف أيضا أن طهران لن تتراجع عن مطالبها خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. كما أقر الرئيس الإيراني بأن بلاده تواجه ضغوطا غير مسبوقة في ظل الحرب والحصار.
1: من يتحمل المسؤولية يجب أن يتحدث بصدق مع المجتمع والمواطنين، ولا ينبغي أن يقدم معلومات أو رسائل مضللة. فلا يجب أن يخيل للناس أن العدو ينهار بينما نحن نعيش حالة ازدهار. لن نضحي بعزة بلادنا وكرامتها من أجل الراحة أو المصالح الشخصية. تجنبوا أي مكان تراد فيه إثارة التفرقة، ولكن دعونا نرى الحقائق. الأمر ليس وكأننا لم نتضرر. الأمر ليس وكأن الحكومة تملك الإمكانيات وهي غارقة في النوم بينما الناس يواجهون المشاكل. وزراؤنا وخبراؤنا على رأس عملهم ليلا نهارا، حتى أنني لا أتذكر أننا أخذنا يوم عطلة واحد طوال الفترة التي قضيناها. ومن أجل عزتي وشموخ بلادنا، نحن مستعدون للتضحية إلى أقصى حد ممكن.
0: ومتابعة لهذا الموضوع معنا في الاستوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في الشبكة العربية صالح حميد. أهلا بك صالح معنا. في أي سياق جاءت تصريحات الرئيس بيشكيان اليوم، وفي أي إطار أيضا يجب أن نفهمها؟
2: بالطبع بيشكيان أراد إيصال رسائل لعدة أطراف على رأسها الحرس الثوري أن الوضع لم يعد يحتمل. على سبيل المثال أشار إلى أزمة البنزين وقال أنه إيران تحتاج 150 مليون لتر وتستطيع أن توفر 100 لتر فقط، 100 مليون، وهذا يعني أن هناك نقص بالثلث. قال أيضا أنه ليس لدينا العملة الصعبة الدولار لشراء الثلث المنقوص. تحدث أيضا عن الأزمة الاقتصادية. تحدث الحقيقة عن الإعلام، إعلام الحرس الثوري بالتحديد الذي يهول يعني الأمور في الدول الغربية، وبالتالي يقدم صورة مضللة عن أنه في داخل إيران الأمور بخير وفي الدول الأخرى في حالة انهيار، وطالب بالكف عن هذا الأسلوب وعدم تضليل الرأي العام والاعتراف بالواقع أنه الأمور ليست بخير، أن هناك أزمات. لكن المشكلة هي أنه يعني الرئيس بيشكيان يعني أصبح مجرد أداة تنفيذية في ظل هذه الأوضاع، في ظل تركيبة النظام
0: بدون صلاحيات واضحة.
2: نعم.
0: طيب، لكن هذه التصريحات أيضا هي يمكن اعتبارها دليلا آخر على حالة الانقسام بين تيارين أحدهما براغماتي والآخر متشدد؟
2: يعني هناك عدة رؤوس الآن، ليس رأس واحد في النظام. يعني صحيح أن الحرس الثوري وحلفائه من الأصول المتشددين هم الذين يهيمنون على معظم مراكز صنع القرار والمؤسسات في إيران، وبالتالي هم الذين يحسمون القرارات الكبرى، سواء فيما يتعلق بالحرب، ما يتعلق حتى الأوضاع الداخلية. ورأينا مؤخرا كيف أنهم همشوا الأصوات من داخل النظام وحتى من داخل الحرس الثوري شخصيات.
0: يعني نحن لا نتحدث عن الندية بين التيارين، وإنما عن تصاعد.
2: هناك تباين في الرؤى، هناك يعني صراع يعني حول كيفية

0: عبور هذه الأزمة. هناك تيار يمكن نصفه بالبراغماتي الواقعي مثل بيزشكيان، قاليباف، عراقجي وغيرهم الذين يدعون إلى أن إيران في هذه المرحلة يجب أن تنحل العاصفة لكي لا يسقط النظام بشكل دراماتيكي وتجاوز هذه المرحلة، بينما من لديهم اليد العليا وهم جنرالات الحرس الثوري والأصوليين المتشددين يرون أن إيران استطاعت أن تثبت أمام حربين وتستطيع أن تستمر بهذا الأسلوب إلى أن تنتهي أزمة، تنتهي حقبة الرئيس ترامب، وبالتالي تعود الأمور لطبيعتها. ولكن يبدو أنه مرة أخرى هذا التيار يضع إيران أمام خطأ بالمحاسبات مثل ما حدث في حرب يونيو 2025 والحرب الأخيرة التي دمرت الكثير من بنية إيران تحتية والعسكرية.
1: حديثه أيضا الصالح عن ضرورة الحوار مع المواطنين وعدم استخدام القوة، يعني هو أيضا مؤشر على خلافات حول طريقة التعامل مع الشارع الإيراني؟
0: بطبيعة الحال يعني هو يشير إلى أن هناك من يتجاهل الواقع، لم يسمي الحرس الثوري لكن من الواضح أنه مخاطبه كان الحرس الثوري، وأيضا المؤسسات التي يهيمن عليها الأصوليين المتشددون مثل الإذاعة والتلفزيون أو البرلمان أو البلاد. الآن لا ننسى أنها ما زالت معطلة بالكامل، ليست هناك أنشطة اقتصادية، أنشطة تعليمية، الحصار مستمر، قطع الإنترنت وعزل الشعب الإيراني عن الخارج مستمر. أيضا هذه كلها أمور ليس يعني لا يقتصر دورها على الوضع السياسي فقط بل على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. الحقيقة يعني كان يحذر ضمنيا بيزشكيان من كارثة قد تحدث جراء استمرار هذه الأوضاع على هذا النحو، لأنه هناك تضخم مضاعف، هناك ارتفاع الأسعار، هناك عدم وجود سيولة حتى للموظفين.
1: وهذا كان واضحا عندما قال إنه لا يجب أن يخيل للناس أن العدو ينهار وبينما نحن نعيش حالة ازدهار. هذا الخطاب الصالح ألا يهدم سردية الانتصار التي روج لها الحرس الثوري الإيراني مرارا في الفترة الماضية؟
0: هو هذا يعني هذه نقطة الخلاف الأساسية. يعني هؤلاء يقولون أننا منتصرون وهم لم يتمكنوا بعد حتى من دفن المرشد الأعلى علي خامنئي، لم يستطيعوا الاتيان بالمرشد الجديد ليظهر أمام الناس ويتكلم ويتحدث، بالرغم من أنهم يقولون أن وضعه الصحي تحسن. لا أحد يعرف بالضبط أين هي مراكز القوى ومن يتخذ القرارات، يعني مليارات الخسائر، هناك أزمة، هناك كل هذه الحقائق على الأرض يتجاهلها هؤلاء ويعتقدون أنه بالخطاب الحماسي وإبقاء أنصارهم في الشوارع بالدوريات والقبضة الحديدية وإسكات الأصوات سواء من خلال قطع الإنترنت أو الإعدامات يستطيعون الاستمرار بهذا النحو. الحقيقة هؤلاء بتجاهل هذا وبتجاهل الفرص التي تمنح لإيران كالفرصة التي حدثت اليوم من خلال منع وقوع حرب أخرى يدفعون البلاد أو إلى ما تبقى من إيران إلى دمار شامل كما يحذر الكثير من الشخصيات الإيرانية.
1: شكرا لك، كنت معنا في الاستوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد. هذا وأكد مشاهدينا مصدر إيراني لرويترز أن أمريكا أبدت مرونة مع طهران في المناقشات الجارية وأيضا بشأن القيود المفروضة على البرنامج النووي. المسؤول الإيراني قال إن هذه المرونة تسمح لإيران بأنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية. ونقلت رويترز عن المصدر نفسه أن أمريكا وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من الأموال الإيرانية على مراحل، وأن القضية النووية ستتم مناقشتها في مراحل لاحقة.
2: الوقت يضيق بينما تتسارع عقارب تصعيد عسكري جديد من داخل اجتماعات الأمن القومي إلى منصات التواصل، يرفع الرئيس الأمريكي سقف التهديدات. صور مولدة بالذكاء الاصطناعي نشرها على حسابه تظهر زوارق وطائرات إيرانية مدمرة باستخدام أشعة الليزر، ملمحا إلى أن الضربات هذه المرة قد تأتي من كل حدب وصوب في حال تعثر التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
3: الإيرانيون يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق، هم يصرخون من أثر الحرب لكنهم يبرمون الاتفاق ثم يقدمون ورقة لا علاقة لها بأي من البنود.
2: في ظل جمود لا يزال يلف المسار التفاوضي تتواصل الرسائل

0: وعبر الوساطة الباكستانية، فيما أكدت طهران أنها ردت على مقترح أمريكي جديد. ويأتي هذا في سياق شروط متبادلة تعقد المشهد، وتضمنت من الجانب الإيراني إنهاء فوريا للحرب ووقف الحصار البحري على موانئها، والمطالبة بتعويضات عن الضربات التي استهدفت أراضيها، إلى جانب رفع كامل للعقوبات المفروضة عليها والإفراج عن الأموال والأصول المجمدة في الخارج، بل والاعتراف بما تسميها السيادة على مضيق هرمز. في المقابل تبدي واشنطن تحفظاً على بعض هذه النقاط، إذ ترفض دفع أي تعويضات أو الإفراج عن أكثر من 25% من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، كما تصر على تسلم نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني وإبقاء إيران على موقع نووي واحد فقط قيد التشغيل. وقد ألمح ترامب إلى إمكانية القبول بتعليق برنامجها النووي لمدة 20 عاماً. يتزايد نفاد صبر واشنطن، لا سيما مع استمرار إغلاق هرمز وتأثيره على أسعار النفط العالمية، فيما بات بنك الأهداف جاهزاً لدى البنتاغون تحسباً لخيار استئناف العمل العسكري، ويشمل مواقع للحرس الثوري ومنشآت الطاقة والبنية التحتية، وسط جهود إقليمية متواصلة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه، إلى مواجهة.
1: من واشنطن مشاهدينا معنا السفير ريتشارد شميرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز ابحاث الشرق الاوسط. اهلا بك سيد شميرر معنا في هذه الساعه الاخباريه. كيف قرات اعلان ترامب تاجيل هجومه على ايران، وهو مؤشر على ماذا تحديدا؟
2: تحياتي لكم ولمشاهديكم. أعتقد بأنه أواخر هذا اليوم شاهدنا بعض التقدم الإيجابي عندما رد ترامب على بعض المكالمات التي تلقاها من قادة الخليج من قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية، وأعلن أنه سيؤجل أي عمليات عسكرية لعدة أيام على الأقل ومنح المفاوضات فرصة للمضي قدما. وأشار أنه على ما يبدو ضمن تلك المكالمات أشار القادة لأن هنالك بعض التقدم في المفاوضات مع الإيرانيين. بالتالي هذه أنباء سارة لسببين: الأول أنه يشير إلى أننا سنستمر بالمسار الدبلوماسي بخلاف المسار العسكري، والأهم هو انخراط دول الخليج المهم هذا والذين لديهم محك أو مصالح فيما يجري، ومن أجل التوصل إلى حل إقليمي سيكون مرضيا لدول المنطقة وكذلك للولايات المتحدة، فأأمل أن نشهد التحرك في هذا الاتجاه على مدى الأيام القادمة.
1: لكن هذا التأجيل للهجوم سيد شميرر بدأ أيضا مفتوحا دون سقف زمني، فلماذا برأيك توقف ترامب عن تحديد المهلة الزمنية لإيران كما كان يفعل في السابق؟
2: أولا أعتقد بأنه من الواضح أن رئيس ترامب يرغب بتجنب العمل العسكري، وهنالك أسباب وجيهة وراء ذلك. أولا لقد استخدمنا العديد من أسلحتنا الدقيقة، وإذا ما اضطررنا لاستخدام مزيد منها فهذا سيتسبب بالقلق حول مخزوننا منها. ثانيا العمل العسكري لم ينجح في الحقيقة فيما أمل به الرئيس ترامب، ولم يغير النظام بكل التأكيد، وفقط جزئيا دمر قدرات إيران العسكرية، كما أن الشعب الأمريكي لا يدعم الأعمال أو العمليات العسكرية. فهناك عدة أسباب تجعله سعيدا لتأجيل أي عمليات عسكرية، وبشكل خاص إذا ما كان هنالك احتمال لأي تحرك على المسار الدبلوماسي. وعلى ما يبدو هذه المكالمات اليوم أقنعتهم بأن هذا احتمال وارد جدا، وبالتالي فهو سعيد لأن المسار الدبلوماسي يمكن أن يمضي ويمنح المزيد من الوقت قبل أن يعود للتفكير في المسار العسكري.
1: ولكن ماذا عن إيران؟ كيف تعتقد أنها ستقرأ مسألة تأجيل هذا الهجوم، فرصة للحوار أم تراجع للإرادة الأمريكية؟
2: لا أعتقد بأن إيران ستسدي أمريكا وترامب أي خدمات، ولكن إيران

تدرك بالقيمة المحتملة لتوصل إلى نوع من الاتفاق يشمل دول المنطقة. إيران وكافة دول الخليج لديها أصول هامة جدا في الخليج العربي.

0: معنا لدول الجوار لدعمه. فعلى الرغم من أن إيران لن تقدم أمريكا أي معروف، فإيران ترى جوانب إيجابية في التوصل إلى حل إقليمي.
1: طيب، رويترز كما تابعنا قبل قليل نقلت عن مسؤول إيراني أن واشنطن أبدت مرونة لإيران في أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هل هناك تحول أمريكي من هذه الخطوة من سياسة التصفير الكامل إلى سياسة الاحتواء والرقابة؟
0: لا شك، ومنذ فترة طويلة كان هنالك خلاف مباشر بين أمريكا وإيران حول كيف يمكن لإيران أن تحصل على اليورانيوم المخصب لأغراض سلمية. إيران تصر على أن لها الحق في تخصيب اليورانيوم محليا لأغراض سلمية، ومعاهدة عدم الانتشار لا تعالج هذه المسألة. أما أمريكا فتقول بأنه لا يمكن الوثوق بإيران لتخصيب اليورانيوم محليا، وبالتالي يجب أن تحصل على اليورانيوم المخصب من مصادر خارجية. فلا يمكن من وجهة نظر أمريكا أن تخصب إيران اليورانيوم حتى وإن كان استخدامات سلمية. فهذه نقطة خلاف يجب معالجتها. هذه النقطة عولجت في اتفاق نووي السابق من خلال تحديد إيران بمستويات متدنية من التخصيب، أما ترامب فيريد أن النسبة تكون صفرا. فسنرى إذا ما كان بإمكان الطرفين يتوصل إلى اتفاق لحل هذه النقطة.
1: شكرا لك من واشنطن، كنت معنا السفير ريتشارد شميرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط. شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على ضرورة منع إيران من تهديد جيرانها مستقبلا، مضيفا أن استقرار المنطقة يتطلب وقف تهديدات طهران ومنعها من امتلاك السلاح النووي وتفكيك برنامجها للصواريخ البالستية وإنهاء سياسات زعزعة الاستقرار الإقليمية.
2: نتفق جميعا على أنه لا يمكن السماح لإيران بتهديد جيرانها مستقبلا، ومن هذا المنطلق يجب منعها من امتلاك سلاح نووي وإنهاء برنامجها للصواريخ البالستية ووقف سياسة تأجيج التوترات في المنطقة، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل: إيران تسعى لتوسيع نفوذها في مضيق هرمز بفرض رسوم على كابلات الإنترنت البحرية. ولدينا أيضا الرئيس اللبناني يؤكد أن إطار المفاوضات يتمثل في انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على الحدود.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا. جزيرة خارك القلب النابض للاقتصاد الإيراني خارج خدمة التصدير بسبب الحصار الأمريكي الخانق، إذ أعادت القوات الأمريكية أكثر من 80 سفينة تجارية إيرانية كجزء من هذا الحصار بحسب واشنطن. نتيجة لذلك تباطأت الحركة في الجزيرة بسبب تعطل الصادرات، ما أدى إلى امتلاء خزانات الوقود، ومن دون تناوب أيضا ناقلات النفط المحملة مع الفارغة. تحتاج إيران إلى إنتاج النفط، لكن تحاول أيضا ابتكار حلول مؤقتة وطارئة. صور الأقمار الصناعية رصدت مشاهدينا نحو 23 ناقلة نفط حول الجزيرة الإيرانية، وهو أكبر تجمع للناقلات هناك منذ بدء الحصار الأمريكي على موانئ البلاد قبل نحو شهر. ارتفاع عدد السفن مشاهدينا يفسر بأن الإيرانيين لجأوا لحلول مبتكرة توصف باليائسة لتصريف النفط الذي يتم

0: وإنتاجه عقب امتلاء الخزانات في البر حلول تمثلت في الخزانات العائمة. إذن خطوة التخزين مشاهدينا الإيرانية هذه في مخازن عائمة تبدو حلا مكلفا وغير مجد أيضا على المستوى المتوسط، وما سيأتي هو بالضرورة وقف للإنتاج إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة وبالتالي فك الحصار على موانئ إيران. ووقف الإنتاج في أبار النفط يعني أيضا خطرا تقنيا واقتصاديا هائلا، إذ سيؤدي إلى اختلال في ضغط المكامن وانخفاض دائم في الإنتاجية وزيادة ترسبات الشمع والأسفلت التي تتلف المعدات والأنابيب وصعوبات بالغة أيضا في إعادة التشغيل.
1: تحت أعماق مياه مضيق هرمز يكمن أحد أهم الشرايين الخفية للاقتصاد العالمي، حيث تمتد كابلات تنقل كميات هائلة من بيانات الإنترنت والخدمات السحابية والمعاملات المالية بين أوروبا وآسيا والخليج وصولا إلى شرق أفريقيا. والآن تلوح طهران بورقة الفضاء الإلكتروني مع سعيها لفرض ترخيص على الخطوط البحرية المارة عبره، في مقدمتها كبرى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت. بنية تحتية ضخمة تعتمد عليها الخدمات المصرفية، البنوك الدولية، التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاتصالات حول العالم وحتى العسكرية. وأي اضطراب في هذه الشبكات سينعكس بخسائر تقدر بتريليونات الدولارات. خطوة تعكس محاولة إيرانية لفرض تكلفة جيوسياسية على خصومها أو البحث عن أدوات نفوذ جديدة وسط ضغوط اقتصادية متفاقمة، لكن هذا المسار يصطدم بتحديات قانونية وعملياتية معقدة، أبرزها أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تمنع طهران من تعطيل حركة الملاحة والاتصالات الدولية. ومن ناحية أخرى يمر عدد كبير من الكابلات قرب الجانب العماني من المضيق وليس داخل المياه الإيرانية بسبب المخاوف الأمنية، فيما تمنع العقوبات الأمريكية الشركات من إجراء مدفوعات مباشرة إلى إيران.
0: أفاد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن أزمة الطاقة العالمية تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة، مع إعلان نحو 80 دولة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتراجع إمدادات النفط عالميا. وحذر تقرير فاينانشال تايمز من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 180 دولارا للبرميل إذا استمر تعطل حركة التصدير عبر مضيق هرمز، ما يهدد بدخول اقتصادات كبرى في موجة ركود جديدة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة فإن العالم يستهلك حاليا كميات من النفط تفوق الإنتاج اليومي بملايين البراميل، بينما تتراجع المخزونات بوتيرة غير مسبوقة. أفادت مصادر لوكالة رويترز بإطلاق سراح القائد في قوات الدعم السريع الفاتح عبد الله إدريس المعروف باسم أبو لولو في ديسمبر الماضي، وذلك بأمر من عبد الرحيم زغلو شقيق قائد قوات الدعم السريع. وأوضحت المصادر ومن بينها أحد أقارب أبو لولو ومسؤول استخباراتي سوداني وثلاثة قادة في الدعم السريع وضابط عسكري في تشاد، أوضحوا أنه تمت مشاهدة أبو لولو في ساحات القتال في كردفان خلال شهر مارس الماضي. وأضافت المصادر لرويترز أن ضباطا في قوات الدعم السريع طالبوا بإعادته إلى الجبهة بهدف رفع معنويات القوات وسط المعارك العنيفة في كردفان، كما أكدت المصادر أن عودته إلى القتال جرت دون السماح له بالتصوير أو الظهور الإعلامي. لكن المتحدث باسم قوات الدعم السريع نفى تقرير رويترز قائلا إن أبو لولو لا يزال محتجزا منذ اعتقاله في أكتوبر الماضي تمهيدا لمحاكمته. وكانت مشاهدين قوات الدعم السريع قد أعلنت اعتقالها أبو لولو في أكتوبر بعد سيطرتها على الفاشر عقب انتشار مقاطع فيديو تظهره وهو يعدم مدنيين عزل. وأدت هذه الفيديوهات إلى إطلاق اسم جزار الفاشر عليه، وهو الوصف الذي أشار إليه مجلس الأمن الدولي عندما فرض عليه عقوبات في فبراير بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. أبو لولو مشاهدينا ظهر في مقطع سابق قبل سقوط مدينة الفاشر وهو يتفاخر بقتل 900 شخص متحدثا عن اقترابه من الوصول إلى 1000.
2: هذا الاحتفال الليلة الناس دي تموا خلاص تموا 900
3: الله
2: إن شاء الله خاشين على 1000
3: كتاب بس الله ليزر رسالتك.

0: ده يملك يقطع شارع ابو لولو ده امشي لابواب هناك
1: ابو لولو الزول المستسلم بيخليه ترى هو في هذا الزول اللي بيجي بقابله في الميدان
0: شارين سلاح كان جيت بالدوري الذي احسان ربنا يجيبك
2: رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية منها وزارتا الدفاع والداخلية. وثمن الشيباني تجديد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على رموز النظام السابق والمتورطين في جرائم بحق الشعب السوري. وعبر أيضا في منشور على إكس عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح السوريين ويستند إلى الاحترام المتبادل. هذا وشطب الاتحاد الأوروبي وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين من قوائم العقوبات، وفي الوقت نفسه مدد العقوبات ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد لمدة عام إضافي. هذا وقال الاتحاد الأوروبي إن رفع العقوبات يأتي لدعم وتعزيز الانخراط الأوروبي مع سوريا. سلمت القوات الروسية سلاح الجو السوري طائرة نقل عسكرية من طراز إليوشن، وهي الطائرة نفسها التي أثارت جدلا واسعا مؤخرا بعد تقارير تحدثت عن استخدامها من قبل قائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد لمغادرة البلاد. كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدة المالية للبنان، لافتا إلى أن كل ما يتم تداوله خلافا لذلك فهو غير صحيح. وأضاف عون أن من واجبه وانطلاقا من موقعه ومسؤوليته أن يقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي يوقف الحرب على لبنان. اعتبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل فادح من خلال أفعال تقوم بها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة. وقال تورك إن تلك الأفعال تحاكي أحيانا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعا إسرائيل لاتخاذ تدابير تحول دون وقوع إبادة جماعية في غزة، بالإضافة إلى المحاسبة على أفعال مماثلة. كما دان المفوض الأممي في تقريره الذي شمل الفترة الممتدة من 7 أكتوبر لعام 2023 حتى مايو 2025 دان تنفيذ حركة حماس هجمات وصفها بغير المسبوقة على إسرائيل. من جانبها نددت حماس بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس البدء في إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي. ودعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التدخل للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إلغاء القرار والعمل على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما وصفته بانتهاكات متواصلة بحق الفلسطينيين.
3: مش هنقدر نرجع لسوء التغذية من تاني، يعمل ضعف في الصحة وفي النفسيات، وكله هيأثر كتير من كل نواحي الحياة.
4: المطبخ العالمي اتصل علينا قطع التكية عنا، وإحنا كل ركننا على التكية، لأنه الحين فيش مصدر دخل، فيش مصدر دخل ولا 1%. كل يوم ضرب ضرب ضرب، فيش شغل، فيش حياة، فيش كل المعاناة فوق ما إحنا عايشين معاناة. خلونا نعاني بزيادة عشان قلة أكل.
5: هاي طنجرتنا، احنا منشتغلش، احنا قاعدين، احنا ورانا اولاد صغار، ولا منشتغل ولا منعمل، وجرحى، واحنا بالامل، يعني احنا الحمد لله رب العالمين. من وين نشحد؟ من وين؟
2: نشطنا مستمرة مشاهدينا. وفيها أوكرانيا تكشف ستارة عن أول قنبلة انزلاقية مصنعة محليا قادرة على ضرب تحصينات ومراكز القيادة. ولدينا أيضا بعد تراجع تصدير الغاز الإيراني محافظة البصرة العراقية تواجه أزمة في استقرار التيار الكهربائي.

0: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية مشاهدين الستار عن أول قنبلة انزلاقية مصنعة محليا ضمن ما قالت عنه كييف إنه يلبي متطلبات الصراع الحالي. ووفق ما قدمته الدفاع الأوكرانية من معلومات، استغرق تطوير هذه القنبلة 17 شهرا وتزن 250 كيلوغراما وقادرة على ضرب التحصينات ومراكز القيادة وأهداف أخرى على بعد عشرات الكيلومترات.

0: أعلن مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف أنه ما من صلة بين زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين وزيارة أيضا نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يتوجه إلى بكين للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ. نعم.
1: ما من صلة بين زيارة ترامب وزيارة بوتين. عادة ما نتفق بشكل سابق على خطة للمفاوضات مع الجانب الصيني. اتفقنا على زيارة رئيسنا إلى بكين وحددنا موعد المحادثات في 20 مايو. مواقف السياسة الخارجية لبلدينا متوافقة إلى حد كبير ونتفق في العديد من المواقف تماما. نهجنا متطابق تماما، لكن أود أن أشير إلى أننا لسنا أصدقاء ضد أحد، بل نعمل من أجل السلام والازدهار العالمي.
0: كما أكد أوشاكوف أن صادرات النفط الروسية إلى الصين نمت بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2026، وقال أيضا أن روسيا تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي إلى بكين.
1: في خضم الأزمة في الشرق الأوسط تواصل روسيا الاطلاع بدورها كمورد موثوق والصين كمستهلك مسؤول لموارد الطاقة. أشير إلى أنه في الربع الأول من هذا العام زادت إمداداتنا النفطية للمستهلكين الصينيين بأكثر من الثلث بنحو 35%، أي ما يعادل 31 مليون طن. روسيا تعد أيضا من أكبر مصدري الغاز الطبيعي إلى الصين، بما في ذلك الغاز المسال والغاز العادي.
0: أزمة جديدة مشاهدينا داخل حزب العمال البريطاني الحاكم، إذ اشتعل السجال بين المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الحكومة كير ستارمر على خلفية مواقفهم من عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وسط إصرار ستارمر على عدم التنحي من منصبه. التفاصيل مع مصطفى زارو.
2: بريكزيت يعود ليفجر الانقسامات داخل حزب العمال ويضع كير ستارمر أمام أخطر أزمة سياسية داخلية منذ وصوله إلى داونينج ستريت. ففي وقت يحاول فيه رئيس الوزراء البريطاني احتواء تصاعد الحديث عن خلافته، رفض بشكل قاطع وضع أي جدول زمني للتنحيه، مؤكدا أنه سيدعم 100% مرشح حزب العمال في انتخابات ميكفيلد الفرعية. ستارمر دعا حزبه أيضا إلى تجاوز الانقسامات بشأن أوروبا والتوحد في مواجهة حزب الإصلاح بقيادة ناجيب فرج.
3: لقد قلت مرارا وتكرارا إنني لن أتنحى عن منصبي، أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه خدمة الشعب الذي صوت في الانتخابات الأخيرة. هل أدرك أن علينا تغيير المسار بعد تلك النتائج؟ نعم بالتأكيد.
2: لكن أزمة حزب العمال لم تقف عند الزعامة، بل اتسعت لتشمل بريكزيت بعد إعادة وزير الصحة المستقيل ويز ستريتينغ فتح النقاش بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. كير ستارمر حاول احتواء الجدل مؤكدا أنه لا يريد الانشغال بقضايا طويت حول العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وأن حكومته تركز على تحسين العلاقة مع بروكسل بعد الاتفاق الفاشل كما وصفه الذي تفاوض عليه بوريس جونسون. وفي

0: المقابل سعى المرشح الأبرز لخلافة ستارمر عمدة مانشستر أندي بيرنهام إلى الابتعاد عن إعادة فتح معارك بريكزيت، خصوصا مع استعداده لخوض انتخابات فرعية في دائرة صوتت بقوة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
1: أنا لا أقترح أن تنظر المملكة المتحدة في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أحترم القرار الذي اتخذ في الاستفتاء، وعدم احترام هذا التصويت سيقوض كل ما قلته عن تعزيز الديمقراطية.
0: وبينما يحاول ستارمر إغلاق باب الحديث عن رحيله، تبدو الانقسامات داخل حزب العمال آخذة في الاتساع، ليس فقط حول القيادة بل أيضا حول كيفية التعامل مع إرث بريكزيت ومستقبل الحزب في مواجهة صعود ناجل فراج واليمين الشعبوي. مصطفى زارو، العربية، لندن.
2: معنا من لندن مشاهدينا مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج. أهلا بك دكتور أحمد معنا. يعني كيف نفهم ما يجري الآن داخل حزب العمال؟ هل تحول الجدل حول بريكزيت إلى غطاء لمعركة أعمق داخل الحزب على خلافة كير ستارمر؟
3: مساء الخير لك ولمشاهدي العربية. بالتأكيد ما قلته صحيح، يعني ستارمر فتح ما يسمى جرح العودة إلى أوروبا، وهذا الفتح يعني مدروس من ستارمر الذي يريد البقاء في السلطة، وأفضل طريقة للبقاء في السلطة هو أن يفتح بريكزيت ويقول أن الحكومة يعني ملتزمة بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي وأنها تسعى لذلك لمن أجل إفشال مرشح عمدة مانشستر في الانتخابات الفرعية، لأنه يترشح في منطقة ماركفيلد التي صوتت بشدة ضد العودة إلى الاتحاد الأوروبي أو الخروج من الاتحاد الأوروبي آنذاك. وبالتالي إذا كان حزب العمال يريد العودة ومرشحه أيضا يأتي على ورقة العودة إلى أوروبا، فمعناه أنه سيخسر هذه الانتخابات أمام ناجل فراج الذي بدأ شعاره بأنه أندي الحدود، انتخبوا أندي وستحصلوا على حدود مفتوحة، أي سيأتي الناس إلى بلادكم ويأخذون وظائفكم. وبالتالي أوروبا أصبحت يعني جرح داخل حزب العمال وعيد من جديد، لكن بهدف إفشال مرشح عمدة مانشستر وعدم الوصول إلى البرلمان، لأن وصوله معناها سيطرته على حزب العمال وإقصاء ستارمر.
2: طيب، ووفق هذه المعطيات دكتور أحمد، يعني ما الخطر الآن الأكبر على حزب العمال؟ وهل يستطيع ستارمر أيضا توحيد الحزب وهو يعتبر أو يعني هو نفسه هو محور يعني هذا الانقسام حاليا الداخلي؟
3: لا أعتقد يستطيع، يعني هو فشل في ذلك لأنه انتخب على ورقة حزب العمال معا، يعني اليمين واليسار اجتمعوا ضمن سياسة واحدة من أجل أن يقود هذا الحزب بريطانيا نحو نمو اقتصادي وسياسات محددة. خلال السنتين أثبت ستارمر أنه ليس بالقائد الكاريزمي الذي يستطيع أن يخاطب الجماهير، وليس بالقادر على جمع وحدة الصف داخل حزب العمال، إذ بدأ الشقاق بين اليسار وبين اليمين، وبالتالي بقاؤه في السلطة سيؤدي إلى مشاكل أكبر. لكن مسألة بقاؤه أصبحت محسومة، أنه لن يستطيع البقاء حتى لو خسر يعني مرشح يعني عمدة مانشستر الانتخابات الفرعية، فإن إدمي باليماند أو ربما يعني أنجيلا راينر ربما تترشح ضده، وبالتالي سيخرج ولن يبقى في الحزب، لأن بقاءه معناها خسارة الحزب الانتخابات القادمة، أو بالأحرى عرقلة كل المشاريع لحزب العمال في السلطة.
2: طيب، هذه الانقسامات وكذلك ما حدث من استقالة لوزير الصحة ويز ستريتينغ، يعني هذا يعني يضع الحزب أمام مسألة تمرد داخلي منظم أم أنها مجرد ضغوط سياسية مؤقتة ليس أكثر؟
3: لا، ليس تمرد داخلي، هم حزب العمال وجد نفسه أمام واقع، يعني تمت انتخابات البلديات وهي انتخابات مهمة، وخسر حزب العمال خسارة فادحة جدا، يعني هناك عزوف من الناخب ضده، يعني في المناطق التقليدية والمحسوبة على حزب العمال منذ يعني 60-70 سنة خسر كل المقاعد، وهذا دليل على أن قيادة الحزب الحالية لا تحظى برضا الناس. لذلك الحزب أصبح أمام حقيقة واضحة، أن يبقي على ستارمر ويخسر الانتخابات أو أن يثور ضده. لذلك كما قلت لك، إذا ما بقي ستارمر، إذا خسر أندي غريهام يعني انتخابات مانشستر وبقي ستارمر في السلطة، فإن ويعني نقابات العمال قالت بالحرف الواحد أنها لن تدعم ستارمر في الانتخابات.

0: الانتخابات القادمة،
1: واضح.
0: ونقابات العمال مهمة جدا جدا في حزب العمال، ومن تقف ضده لا يمكن له البقاء في السلطة.
1: شكرا لك من لندن، كنت معنا مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج، تحياتي لك. اعتبر مبعوث الرئيس الأمريكي لجرينلاند جيف لاندري لدى وصوله إلى الجزيرة التي أصبحت نقطة توتر جيوسياسية أنه موجود في الجزيرة لتكوين صداقات ولمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة لتوسيع العلاقة بين جرينلاند والولايات المتحدة ودنمارك. كما أوضح المبعوث الأمريكي أن ترامب أبلغه بالذهاب إلى الجزيرة وتكوين صداقات، وهذه أول زيارة يقوم بها لاندري لجرينلاند، ومن المقرر أن يحضر مؤتمرا تجاريا في نوك.
2: رد الفعل الذي تلقيناه اليوم هو أنه كان اجتماعا بناء، حيث تمكنا من الدخول في حوار بروح إيجابية وباحترام متبادل كبير، ومن الطبيعي أن نستغل تلك الفرصة لتوضيح موقفنا. ما قلناه اليوم هو أننا أوضحنا موقف جرينلاند. لقد كررنا بوضوح أن شعب جرينلاند ليس للبيع، وأن السكان هناك لهم الحق في تقرير المصير، وهذا ليس موضوعا للتفاوض.
1: أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على بيع مروحيات عسكرية بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار لكوريا الجنوبية، وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بموافقتها على بيع كوريا الجنوبية مقابل 3 مليارات دولار 24 مروحية بحرية من طراز روميو سي هوك القادرة على التعقب وتدمير الغواصات والأهداف البرية. كما وافقت الوزارة على صفقة بقيمة 1,200,000,000 دولار لتحديث مروحيات أباتشي كوريا جنوبية، وهي مروحية هجومية أساسية. أعلنت شرطة سان دييغو في الولايات المتحدة أنها حيدت تهديدا عقب اقتحام مسلحين مجمع مسجد في المدينة الواقعة جنوب ولاية كاليفورنيا. وأضافت الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم المشتبه بهما في إطلاق النار، إضافة إلى حارس أمن المسجد. هذا ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادثة إطلاق النار في سان دييغو بالأمر المروع. خسر إيلون ماسك الدعوى القضائية التي رفعها على شركة أوبن إي آي، وذلك بعد أن أصدرت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند حكمها الذي اعتبر أن شركة الذكاء الاصطناعي غير مسؤولة أمام ماسك عن انحرافها عن مهمتها الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية. وصدر الحكم بعد 11 يوما من الشهادات والمرافعات التي تعرضت فيها مصداقية ماسك وسام ألتمان المؤسس المشارك لأوبن إي آي لهجمات متكررة، واتهم كل طرف الآخر بأنه مهتم بالمال أكثر من خدمة الجمهور. السفينة ام في هونديوس التي شهدت عدة إصابات بفيروس هانتا تقترب من وجهتها النهائية في روتردام الهولندية. نتابع.

0: تدخل البصرة هذا الصيف مرحلة حرجة من أزمة الكهرباء بعد توقف خطوط الاستيراد من إيران بفعل تداعيات الحرب، وفي محاولة أيضا لاحتواء الأزمة تتجه الحكومة إلى تجديد عقد البوارج التركية لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية. سعد قصي والتفاصيل.
1: في البصرة يعود الصيف ومعه سؤال الكهرباء. حرارة ترتفع وأحمال تتزايد، وشبكة تدخل الموسم بهامش أقل من القدرة والإطمئنان. في مدن جنوب العراق بدأت ملامح أزمة طاقة مبكرة، انقطاعات يخشى أن تطول. وراء هذا القلق تراجع في إمدادات الغاز المستوردة من إيران إلى العراق من 50 مليون إلى 20 مليون قدم مكعبة يومياً، تراجع تزامن مع توقف خط الكهرباء الإيراني وانخفاض إنتاج الغاز المحلي بعد توقف الإنتاج النفطي بفعل إغلاق مضيق هرمز وتعطل التصدير. انعكاسات ذلك ظهرت على استقرار الشبكة هنا، إذ ترتفع الأحمال صيفا إلى نحو 4000 ميجاوات.
2: إيران أوقفت بالنسبة تزويتنا بالطاقة، الخط الإيراني متوقف. فيما يخص ضخ الغاز الإيراني

0: كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب الكمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20.
1: وتتردد أصداء هذه الأخبار في أوساط السكان الذين يترقبون صيفا ربما يكون الأشد وطأة على الشبكة الكهربائية بعد تراجع إمدادات الغاز المستورد والمحلي.
2: يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناة، يعني اذا وصلنا بذروة الحرب السابعة او الثامن راح تتدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم.
3: احنا هسه صرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فاذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة.
4: مع تصاعد درجات الحرارة وزيادة الأحمال يترقب السكان صيفا صعبا ومخاوف من عودة ساعات الانقطاع الطويلة. في مدينة يرهقها الحر يتسع القلق بين أصحاب المهن. أبو كاظم وهو قصاب يخشى تلف اللحوم مع اضطراب التيار الكهربائي.
5: سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لأن إذا انقطعت الكهرباء تلف اللحم.
4: وتبحث الحكومة حلولا إسعافية من بينها تجديد عقد بارجتي الكهرباء التركيتين بقدرة تصل إلى 250 ميجاوات، وبالتوازي يجرى تشغيل المرحلة الأولى من مشروع شمس البصرة بالقدرة ذاتها والمنفذ من شركة توتال الفرنسية. لكن الفجوة ما زالت واسعة، فالحاجة في الصيف أكبر بكثير. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
6: منذ أول سجل تاريخي لطقس الحج قبل 50 عاما، تواصل السعودية تطوير منظومة الرصد المناخي في المشاعر المقدسة عبر تقنيات حديثة ونماذج رقمية متقدمة، تتابع المؤشرات الجوية بدقة عالية، وتدعم الجهود الميدانية الرامية إلى حماية الحجاج وتحسين تجربتهم خلال أداء المناسك. التفاصيل مشاهدينا مع سلطان السلمي.

0: خمسة عقود مرت على أول سجل تاريخي للطقس بموسم الحج، ومنذ ذلك الوقت بدأت رحلة الرصد المناخي في المشاعر بإمكانية بسيطة ومحطات محدودة قبل أن تتحول اليوم إلى منظومة متقدمة تعمل على مدار الساعة لخدمة ملايين الحجاج والمحافظة على سلامتهم خلال أداء المناسك. السجلات المناخية في المركز الوطني للأرصاد تحوي مليار معلومة ورقم إرثا علميا يوثق تاريخ مناخ المملكة وتحولاته عبر العقود، ويشكل مرجعا أساسيا لدراسة الظواهر الجوية وتحليل المؤشرات المناخية التي تبنى عليها العديد من الدراسات والمشاريع المرتبطة بمكة المكرمة وموسم الحج.
1: اليوم المركز الوطني للأرصاد أعلن أن موسم حج هذا العام يخرج تلقائيا من فصل الصيف ويدخل في فصول أخرى ما بين فصل الربيع والخريف والشتاء، ستستمر معنا 25 عاما. هذه السجلات المناخية تعطينا مؤشرات كيف كانت عليه أجواء مواسم الحج في 50 سنة الماضية، ما هي الظواهر الجوية التي أثرت عليه. هذه الفوارق كلها تخدم بشكل واضح المشاريع التنموية والبنى التحتية للمشاعر المقدسة.
0: تعتمد منظومة التوقعات الجوية لموسم الحج على نماذج رقمية متقدمة وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في قراءة المؤشرات المناخية بدقة عالية والتنبؤ بالتغيرات الجوية قبل حدوثها.
2: يوجد لدينا نموذج سعودي بأيدي وطنية. هذا النموذج بيستخدم عمليات حاسوبية معقدة باستخدام الحوسبة على الأداء، لكن النموذج الحالي اللي هو نموذج الذكاء الاصطناعي يستخدم طريقة معينة للحصول على يعني التنبؤات الجوية أو العناصر المستخرجة من النماذج العادية في وقت قياسي.
0: رغم التقلبات المناخية التي شهدتها مواسم الحج عبر العقود، طورت الجهات المعنية

0: مشاريع وحلولا ميدانية للتعامل مع الظواهر الجوية والحد من تأثير الحرارة والأمطار على سلامة الحجاج وتحسين تجربتهم. من مكة المكرمة، سلطان السلمي، العربية.
1: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: عزز أرسنال من حظوظه في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي بعدما تغلب على ضيفه بيرنلي بهدف دون رد. في الدوري الإنجليزي أيضاً يأمل مانشستر سيتي بتخطي عقبة مضيفه بورنموث من أجل إنعاش آماله بالمنافسة على اللقب. أعلن نادي ريال مدريد عن رحيل قائده داني كارفاخال عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي. أعلن مدرب منتخب كرواتيا القائمة المرشحة لخوض نهائيات كأس العالم، وجاء اللاعب المخضرم لوكا مودريتش على رأس القائمة الأولية. فاز العربي بكأس ولي العهد الكويتي عقب تغلبه على منافسه الكويت بثلاثة أهداف دون مقابل.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ترامب يعلن تأجيل هجوم على إيران احتراما لطلب ولي العهد السعودي وأمير قطر ورئيس الإمارات. بشكيان يقر بأن بلاده تواجه ضغوطا غير مسبوقة ويقول ليس من المنطقي رفض الحوار مع أمريكا. مشاهد جديدة تظهر حجم الجرائم والإعدامات التي نفذها أبو لولو بحق المدنيين السودانيين. أزمة جديدة داخل حزب العمال البريطاني بشأن المرشحين المحتملين لخلافة ستارمر. ورئيس وزراء غرينلاند يؤكد أن المحادثات مع واشنطن تحرز تقدما لكن الجزيرة لن تكون للبيع. نهاية نشرة، في أمان الله.

0: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم

0: العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز. اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب وجود تطور ايجابي للغايه في المحادثات مع ايران، مضيفا ان هناك فرصه جيده للتوصل لاتفاق. واشار ترامب الى ان واشنطن ستكون راضيه اذا تم التوصل لاتفاق مع ايران لا تحصل بموجبه على سلاح نووي. كما اكد انه اطلع اسرائيل على قرار تاجيل الهجوم من اجل اتاحه الفرصه للدبلوماسيه. كما اعلن ترامب تاجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم، مشيرا إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مقبول. الرئيس الأمريكي شدد على أنه أصدر تعليماته لقادة الجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة. شطب الاتحاد الأوروبي وزارتي الدفاع والداخلية سوريتين من قوائم العقوبات، وفي الوقت نفسه مدد العقوبات ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد لمدة عام إضافي. تعتزم برلين نشر بطارية للدفاع الجوي من طراز باتريوت في تركيا في إطار مهمة تتناوب عليها دول حلف الناتو بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الألمانية. وأوضحت الوزارة أن نحو 150 جنديا سينتقلون مع منظومة باتريوت المضادة للصواريخ من مدينة هوسوم في شمال ألمانيا إلى تركيا في نهاية يونيو وحتى سبتمبر. أعلنت شرطة سان دييغو أنها حيدت تهديدا عقب اقتحام مسلحين مجمع مسجد في المدينة الواقعة جنوب ولاية كاليفورنيا. وأضافت الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم المشتبه بهما في إطلاق النار، إضافة إلى